0: أنتم معنا في المتابعة والاستماع لحصة هذا المساء من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير. وجد تحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. ندخل مباشرة إلى الركن الأول على ضفاف الكلام. على ضفاف الكلام لهذا المساء نعرف بإصدار جديد كتاب بعنوان الرواية التونسية في عصر الرقمنة. هذا الكتاب صدر مؤخرا عن دار الأمينة للنشر والتوزيع بالقيروان للكاتب الأستاذ زياد الحجلاوي. أستاذ زياد مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: أهلا مساء نور أخي أسعد، مرحبا، أهلا وسهلا.
0: مرحبا في البداية أبارك لك هذا الإصدار الجديد.
1: شكرا أستاذ أسعد، وشكرا لإذاعة المنستير على هذه الاستضافة. والحق أن إذاعتكم ليست بالغريبة عنها هذه الملتقيات، وقد دأبت على الاهتمام بالشأن الثقافي وبالكتاب وبالمبدعين بصفة عامة. وأذكر يعني عديد الإعلاميين والذين مروا على هذه الإذاعة وقد اهتموا بالشأن الثقافي التونسي أستاذ أسعد. أذكر مثلا بخاري بن صالح، وكذلك المرحوم الأستاذ الدكتور عبد العزيز شبيل وغيرهم يعني من الأساتذة الأجلاء. والحق أنني كنت شغوفا بمتابعة هذه الإذاعة، إذاعة المنستير الثقافية. وطبعا آخر العقود أنت أستاذ لسعد، ختمت هذا يعني هذه السلسلة.
0: شكرا.
1: هذا البرنامج برنامج الضفة الأخرى، وبرنامج يعني يعنى بالشأن الثقافي التونسي. وشكرا لك مرة أخرى على إتاحة هذه الفرص.
0: شكرا على هذه المقدمة المدحية. هذا من باب الواجب أستاذ زياد، نحن في خدمة الثقافة وفي خدمة الكتاب وفي خدمة المعرفة والإبداع التونسي بشكل عام. إذن كتاب صدر مؤخرا مثل ما ذكرت عن دار الأمينة للنشر والتوزيع، يحمل عنوان الرواية التونسية في عصر الرقمنة. في هذا المبحث في قراءة نقدية تعلقت بجملة التحولات التي شهدتها الرواية التونسية في عصر الرقمنة، تتبعت في هذا الكتاب أثر الوسائط وتأثير الوسائط الرقمية والتقنيات الحديثة على بنية النص الروائي العربي والتونسي بشكل خاص. هذه الرؤية النقدية، الأكيد أن الانتقال من الكتاب الورقي، دعني أقول الانتقال من الرواية التونسية الورقية إلى الرواية التونسية الرقمية، هذا لم يكن انتقالا دعني أقول عبثيا أو صدفة، وإنما هذا الانتقال يعني تطلب مجموعة من المقومات والركائز. نتحدث هنا عن أولا انزياح عن الخطية التقليدية التي كانت تميز السرد التونسي في البناء الخطي، أيضا تعدد الوسائط، لم يعد النص يتكون من كلمات فقط بل يدمج بين النص المكتوب والصوت مجموعة صور لتشكيل هذه التجربة الروائية. صرنا أيضا مع الرواية الرقمية نتحدث عن إعادة موقعة القارئ، هذا القارئ التفاعلي. أكثر تفاصيل حول ما طرأ على الرواية التونسية في انتقالها من الورق إلى الرقمي.
1: صحيح أستاذ، مثل ما تفضلتم حضرتكم، إذن يندرج هذا الكتاب في الحقيقة وهو كتاب نقدي في إطار ما يسمى بالدراسات البينية التي فتحت المجال لصيغة الخطاب الروائي عامة بالرقمنة، وباعتبارها من أكثر الظواهر العلمية والإنسانية المستجدة التي صارت إذن في وقتنا الراهن، إذن تحظى باهتمام كبير من لدن النقاد والمبدعين. فطبعا أستاذ أسعد يخفى وعلى السادة المستمعين أيضا على الدرس اليوم أنه أن الثورة الإلكترونية والرقمية غزت جل الحقول والميادين المعرفية والفنية، بما في ذلك مجال الأدب والخطاب الروائي بصورة عامة. ومثل ما تفضلتم حضرتكم، إذن ثمة علاقة بين الرواية التونسية تحديدا والنص الرقمي باعتباره نصا يدمج في إطاره الصور واللغة الفيسبوكية والأصوات، وكذلك التشات يعني لغة التشات
0: والتراسل يعني والتواصل
1: والصور وغيرها من التقنيات التكنولوجية والرقمية التي أصبحت تفرض نفسها على الرواية، الخطاب الروائي بصورة عامة والرواية التونسية تحديدا. أستاذ أسعد قد تخيرنا في هذا الباب، إذن خيرنا رواية عشيقة آدم للأستاذ الكبير منصور الوهابي حتى تكون إذن نموذجا لتتبع هذه العلاقة بين الرواية التونسية والنص الرقم.
0: طبعا الرواية الورقية التونسية هل حافظت أو هل مثلت امتدادا في مستوى القضايا المطروحة في الأدب الرقمي التونسي، أم أن الرواية الرقمية طرحت قضايا جديدة على الأدب من قبيل مثل ماذا رأينا ذلك؟ مثلا الرواية الرقمية صارت تتحدث عن الهوية الافتراضية في علاقتها بالواقع، صرنا نتحدث عن الاغتراب الرقمي، عن التوثيق الرقمي للذاكرة أيضا باستخدام تقنيات رقمية لأرشفة الذاكرة الوطنية والأحداث الاجتماعية والسياسية أيضا.
1: صحيح أستاذ أسعد، هو التغيير يمس أساسا الجانب الشكلي لا الجانب المضموني، باعتبار أن الرواية الرقمية توظف هذه الوسائط المتعددة وهذه الروابط والصور والأصوات، ولكن أستاذ أسعد في الحقيقة العلاقة بين الرواية التونسية المكتوبة والرواية الرقمية هي ليست علاقة تبعية، بل هي أكثر من ذلك، هي علاقة ولا هي أيضا علاقة انفصال، بل هي علاقة تكامل وتفاعل وعلاقة تأثير وتأثر. فالرواية استفادت منها الرقمنة ووظفتها في خطابها الروائي، وحاولت أن تعيد تشكيل الرواية من جديد، ومن خلال الاستفادة كما قلنا بهذه من هذه التقنيات. وأستاذ أسعد قلنا التغيير يشمل الشكل وكذلك التقبل، باعتبار أن القارئ في عصرنا الراهن أصبح يميل إلى مثل هذه النصوص، نصوص ذات الطابع أنشأنا القول القصير التي تقرأ سريعا.

0: القارئ في هذه الحاله في هذه من هذه الناحيه كما قلت ليس قارئا يعني مستهلكا فحسب وانما اصبح حتى ان الروائي استاذ اسعد يعني اصبح ياخذ بعين الاعتبار يعني يعني رؤيه القارئ وتقبله لهذا النص بل انه يعني اصبح يكتب نص روائي استجابه لتقبل القارئ ولسطوه هذه الوسائط الرقميه لا نقول ان الروائي يعني قد قطع صلته مع خصوصية الخطاب القصصي الخطاب الروائي لا بل إنه حافظ عليه ولكن أراد أن يجرب فإذا الرقمنة هي أستاذ أسعد فتحت أفاقا جديدة وأفاق أخرى أمام الرواية لتجريب أشكال جديدة والدخول في حوار وتحاور مع الرقمنة ومع هذه الوسائط الرقمية.
1: الرواية الرقمية أستاذ زياد الأكيد هي تجربة محفوفة بتحديات عديدة وبأفاق متعددة. لو نتحدث الآن يمكن عن بعض نطرح بعض التساؤلات النقدية. هل النص الرقمي حافظ على عمقه الأدبي والجمالي؟ أم أنه اهتم بالشكليات التقنية التي تغط في بعض الأحيان على المضمون؟ نحن مثلا في الرواية الورقية نلاحظ يعني أنه الكاتب أو الراوي يسعى قدر المستطاع إلى أن يجعل من نصه يجعل في نصه عمقا أدبيا يعني ويتشكل وفق مميزات وخصائص جمالية. أم هل الرواية الرقمية هل حافظت على مثل هذه الخصائص والمميزات أم أنها اهتمت بالشكل التقني أكثر من اهتمامها يمكن بالجانب بالعمق الأدبي والجمالي؟
0: والله أستاذ أسعد هو في الحقيقة يعني العنصر الجمالي والعنصر الأدبي يظل دائما موجود في الرواية ولكن هذه الوسائط والرقمنة هي أضافت ويعني أصبحت عاملة إضافة للنص الروائي يعني هنا ما نتحدث عن الجمالية أصبحت جمالية من نوع آخر وأدبية من نوع آخر لا نقول يعني الاستغناء عن الجوانب الأدبية الجمالية التقليدية وإنما يعني أصبحت الرواية مزيج بين النواحي التقنية وهذه النواحي الجمالية بل إنها أصبحنا نتحدث ربما عن جمالية أخرى وأي أدبية جديدة للنص الروائي أستاذ أسعد يعني هل هي الأدبية التي نظر لها النقاد القدامى أم هي أم صرنا نتحدث عن جمالية وأدبية أخرى أدبية ربما رقمية أدبية يعني من نوع آخر وخاصة أني ربما هذه الوسائط الرقمية والوسائل الجديدة المبتكرة ربما استذنسها تظهر في في في في روايات ربما لأنه نشهد تونسي ولا أخف عليك استذنسها حتى في اختيار النموذج الذي سوف نشتغل به أو الذي اشتغلنا به في هذه في هذا الكتاب النقدي قد وجدنا صعوبة لماذا لأنه في الحقيقة المشهد التونسي ما زال يخطو خطوات يعني أولى في هذا المجال في مجال الرواية الرقمية لذلك وجدنا صعوبة في اختيار نموذج للاشتغال به في هذا الكتاب النقدي الرواية التونسية في عصر الرقمنة
1: ونحن نتحدث عن الرواية التونسية في عصر الرقمنة الرواية الرقمية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نبخس قيمتها لماذا؟ أعتقد عندما نتحدث مثلا عن دور النشر الرقمي النشر الرقمي تجاوز عقبات ومشاكل النشر الورقي التقليدي أيضا عقبات وعتبات الرقابة والنشر الرقمي أتاح للكاتب التونسي خاصة الشاب أن يصل إلى جمهور عربي ودولي أوسع بالمقارنة مع الكتاب الورقي
0: صحيح وهذا هو مربط الفرس أستاذ الأسعد والمستمعين الكرام إذن الرواية الرقمية هي تتيح للروائي وللكاتب بصورة عامة يعني أفاق جديدة في النشر وفي التوزيع وفي التلقي ويصبح الكاتب يعني له مساحة يعني أعمق ومساحة أوسع لمزيد التعريف بكتابه وبروايته فإذن يعني أصبح وحتى

0: يعني حتى في هذه في مسيرة هذه في مسيرة الكتابة الرقمية يعني حتى في في في استغلال هذه الوسائط الرقمية والوسائل الحديثة والمتعددة هذه يعني يصبح الروائي يعني له إمكانية أوسع كما قلت للتعريف وللنشر والنشر والتوزيع والتلقي أستاذ.
1: شكرا أستاذ زياد الحجلاوي، كنت سعيد جدا بهذا الحوار، أجدد لك شكري على هذا الإصدار، وأعتقد أنه لك شرف السبق يعني في طرح هذا المبحث النقدي في المقارنة بين الرواية الورقية التونسية والرواية الرقمية، لك شرف السبق في هذا لأنه أعتقد هو حق المعرفي ونقدي ما زال خصبا إلى حد الآن.
0: نعم ما زال يخطو الخطى الأولى وما زال خصبا، وأرجو أن يعني تكون لديك اهتمامات في وأكيد أن الكتاب والمبدعين والأساتذة الجامعين سوف يهتمون بهذا المجال. واستدست قبل أن أختم أود أن أشكر دار أمينة للنشر التي أتاحت لي فرصة النشر في إذن دارها وهي إذن مشكورة على ذلك. وأجدد لك أستاذ سعد هذه الدعوة الكريمة وهذه الاستضافة، والحق أن موضوع علاقة الخطاب الروائي بالرقمنة يظل أستاذ سعد مفتوحا على أسئلة عديدة وعلى يعني آفاق أخرى أرحب أكيد أنها ستطرح في باقي وفي قادم الكتب النقدية للكتاب والمبدعين. وشكرا لك مرة أخرى.
1: شكرا أستاذ زياد الحجلاوي، إلى اللقاء، سهرة طيبة.

ها هو نرسيس يتأمل وجهه بافتتان عجيب ويشعر بحب جارف يجتاح فؤاده. ها هو ينظر إلى صورته نظرات متيمة يغازلها، يفتح لها ذراعيه ويدعوها ويميل على صفحة الماء ليقبلها، لكنه لا يجد إلا الماء فيذهل ويصرخ.

0: نواصل مستمعينا الكرام لقاءنا المباشر في هذا الفضاء الإذاعي والرواق الأسبوعي الضفة الأخرى. نجدد تحية لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين ونمر مباشرة إلى ركن ويبقى الأثر. ويبقى الأثر اليوم مع سيرة ومسيرة مفكر وناقد فلسطيني يحمل جنسية أمريكية. هو مفكر له ثقافة موسوعية ثقافة واسعة وكثير الإنتاج أيضا. أصدر كتابين أعتقد الاستشراق وكتاب الثقافة والإمبريالية. هذان الكتابان كان لهما دوي واسع في الأوساط الفكرية العربية والعالمية. وأيضا هذا المفكر كان من أشد معارضي اتفاقات أوسلو ووصفها بالصفقة الخاسرة. أكثر التفاصيل حول سيرة ومسيرة هذا المفكر تكشفها لنا الأستاذة أميرة كرم. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير صديقي الأسعد، تحية ليك والجميع المستمعين.
0: مرحبا أهلا وسهلا. إذن عن هذا المفكر والناقد الفلسطيني سنتحدث في الضفة الأخرى في ركن ويبقى الأثر.
1: نعم. نيويورك. إدوارد يصحو على كسل الفجر، يعزف لحنا لموتسارت، يركض في ملعب التنس الجامعي، يفكر في رحلة الفكر عبر الحدود وفوق الحواجز، يقرأ نيويورك تايمز، يكتب تعليقه المتوتر، يلعن مستشرقا يرشد الجنرال إلى نقطة الضعف في قلب شرقية، يستحم ويختار بدلته بأناقة ديك، ويشرب قهوته بالحليب ويصرخ بالفجر لا تتلكأ. ما سميش صديقي لسعد أقرب. نعم. من كلمات صديق
0: محمود درويش.
1: نعم، فكيف هذا الصديق ومحمود درويش. نعم. وكانت القصيدة هي الوسيلة متاعه. صحيح. كان هذا المقطع من تباق القصيدة اللي كتبها درويش في رثاء إدوارد سعيد.
0: صحيح.
1: ومن خلال كلماته نقترب أولا من الإنسان والصديق. نعم. قبل ما نتعرف عليه كمثقف ومفكر.
0: نعم.
1: إدوارد سعيد اسم ارتبط بفلسطين بالمنفى وبسؤال على الآخر عن صوته.
0: نعم.
1: وعلى الطريقة اللي يتمثل بها في الثقافة والفكر. لكن السؤال الأهم اللي طرحه سعيد هو شكون يصنع الصورة؟
0: نعم.
1: هل أنه الآخر يقدم نفسه كما هو ويتكلم بصوته وعن صوته، أم أنه تم صناعة صورة ليه وفق قالب جاهز ثم يتم تقديمها على أنها حقيقته؟ لهنا يطرح سعيد سؤال أعمق.
0: نعم.
1: شكون يصنع الصورة وشكون يملك سلطة تمثيل الآخر والتحدث باسمه وتحديد الطريقة اللي يشوفوا بها العالم؟
0: نعم.
1: كان نحب نعرفوا إدوارد سعيد أكثر وبش نعرفوا باختصار لهنا خطر الحيز الوقت ضيق.
0: نعم.
1: هو مفكر وناقد أدبي فلسطيني.
0: نعم.
1: تولد في القدس سنة 1935، عاش طفولته بين القدس والقاهرة. في سنة 1951 انتقل للولايات المتحدة الأمريكية وحده باش يواصل تعليمه متاعه. التحق بمدرسة داخلية في ماساتشوستس، وقتها كان عمره 16 سنة. ومن بعد التحق بالجامعة ومن بريستون لهارفارد حيث تحصل هناك على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي، ومن بعد استقر في جامعة كولومبيا بنيويورك أستاذا للأدب المقارن.
0: نعم.
1: والغالي بلورت تدريجيا أسألته الكبرى، فلسطين، المنفى، الهوية، الآخر، وعلاقة المعرفة بالسلطة.
0: نعم.
1: أسئلة ما كانتش منفصلة عن تجربته الشخصية. فهو فلسطيني عاش المنفى ولقى روحه بين برشا ثقافات ولغات وأمكنة. ولهنا ربما نفهم أكثر علاش درويش في تباق كان قادر أنه يلتقط جانب عميق من تجربة إدوارد سعيد. خاطر زوز عاشوا أسئلة الهوية والوطن والمنفى. صحيح كل واحد بطريقته، أما زوز عرفوا نفس الوجع والألم. رغم اختلاف المسار كل واحد فيهم حاول أنه يستعيد حقه في رواية الحكاية، درويش بالكلمة والقصيدة وسعيد طبعا بالفكر والنقد. صحيح اختلفت الأدوات لكن الجرح كان واحد والسؤال واحد.
0: نعم.
1: وهو شكون يملك حق رواية المكان والإنسان والتاريخ؟
0: نعم.
1: نحكي شوية على درويش. ديما عاصمة علاقة كبيرة ما بين درويش وسعيد. كان درويش يعيد بناء الوطن لهنا بالكلمة، ويعطيه في القصيدة وجود يتجاوز الجغرافيا والحدود. وسعيد كان يفكك الخطابات اللي تحاول أنها تصادر صورة الوطن وتتحدث باسمه من الخارج، من خارج الحكاية مش من داخلها. الأهم في هذا الكل أن الوطن ظل حاضر معاهم كذاكرة وكهوية وكجزء من كيان الإنسان يسكن فيه وين ما يمشي. ولهذا نرجع لدرويش ونخلي الشعر ديما منحازة للشعر ونخلي الشعر يقول اللي يمكن ما تنجمش تقول المعلومة. فاحمل بلادك أن ذهبت
0: وكن نرجسياً.
1: نعم
0: إذا لزم الأمر.
1: من فن هو العالم الخارجي ومن فن هو العالم الباطني، فمن أنت بينهما؟
0: جميل. سؤال الأنا والآخر، الأكيد سؤال الأنا والآخر يعني كان بمثابة الركيزة التي ميزت التجربة الفكرية لإدوارد سعيد. وهنا لابد أن نتحدث عن سنة 78 و900 ألف. يعني إدوارد سعيد في ذلك العام أصدر كتاب مهم جدا. هذا الكتاب أغنى به الساحة الفكرية العربية والعالمية، وأعني بذلك كتاب الاستشراق. نعم هو من أهم الكتب.
1: لكن قبل هذه سنة 1975 كتاب البدايات، القصد والمنهج، لهنا في مرحلة الأدب والنقد. لكن نحب نشير أنه فما حدث شكل زلزال لسعت في كيان إدوارد سعيد، وهو حرب 67. حركت فيه أسئلة الانتماء للحضارة العربية خاصة. بعد التغطية، خاصة بعد التغطية المنحازة مع الإعلامية من قبل وسائل الإعلام الغربية ضد العرب، واللي خليته يكتب مقال مهم بعنوان العربي مصورا. نعم يكشف فيها أنه المغالطات الإعلامية ما هيش مجرد أخطاء مهنية أو جهل بالوقائع، وإنما هي نمط في بنية التفكير الغربي. التفكير الاستعماري لهنا التفكير التابع. ولهنا نرجع لعام 1978 وقت اللي كتب الاستشراق اللي مثل محطة أساسية في مشروع الفكري. خاطر الاستشراق ما كانش مجرد دراسة للشرق، بل كشف كيفاش يتم إنتاج المعرفة عنه وكيفاش تتشكل صورته داخل الخطاب الغربي. وكيفاش تنجم المعرفة والثقافة أنها ترتبط بالسلطة. نعم. ومن هنا طرح سعيد أسئلة أساسية، شكون ينتج المعرفة، شكون يملك حق تعريف الآخر كما ذكرت من بكري، من أي موقع تم كتابة هذه المعرفة وتم تقديمها.
0: أهمية كتاب الاستشراق، أعتقد والأكيد هناك العديد من الباحثين يعني اطلعوا على هذا الكتاب، كتاب الاستشراق. قلت هو من أهم الكتب، وكان له بعد عالمي وأثار أيضا ضجة واسعة وجدل كبير يعني بين أوساط العلمية الأكاديمية العالمية. هذا الكتاب خطورته تكمن في أن يحاول فيه إدوارد سعيد أن يفكك أو أن يخلخل أو أن يزلزل يعني نظرة الغرب إلى الشرق. في هذا الكتاب دحض الصورة النمطية التي اعتمد فيها المستشرقون على دراسات ومفاهيم قامت على أسس غير علمية في تصويرهم أو في اقتراحهم لصورة عن الشرق يعني محفوفة بالنزاعات السياسية وما إلى ذلك. أيضا ساهم في أن جعل الاستشراق هو مذهب فكري له خلفية سياسية تنتج صورة عن الآخر وهو الشرق برغبة فيها الكثير من التسلط والكثير من
1: على خاطر الصورة. نعم اللي يكونوها لهنا وذكر سعيد زيل في الكتاب متاعه أنه الصورة اللي يكونوها على الآخر ما تكونش ديما هي الصورة الحقيقية.
0: صحيح.
1: بل نجم تكون صورة تشكلت من خلال نظرة معينة. من خلال مثل الخطاب اللي تم تقديمه. إذن لهنا سعيد في الاستشراق تم مش بلي يتقال على الشرق برك، بل زيادة بالطريقة اللي يتقال بيها. ومن هنا يتوسع مشروعه أكثر وخرج من الاستشراق الأسئلة أوسع تتعلق بالهيمنة والتمثيل ومن يملك حق الكلام. وهي أسئلة يتواصل طرحها اليوم مع مفكرين كما ذكرت بكري، كما مثال نذكر منهم المفكرة الهندية جياتري سبيفاك والمفكر الإيراني حميد دباشي وغيرهم كثير. وين تتقاطع بعض الأسئلة وتختلف أخرى.
0: صحيح.
1: لكن يبقى الهاجس مشترك هو مسألة الهيمنة ومن يملك حق إنتاج المعرفة وتمثيل الآخر. وزاد في سنة 1994 اصدر كتاب مهم وهو تمثيلات المثقف، وفيه طرح سعيد سؤال أساسي عن دور المثقف وعلاقته بالسلطة والمجتمع. يعني بالنسبة ليه المثقف ما ينجمش يكون مجرد ناقل الأفكار ولا مجرد بوق يردد ويكرر كل ما تعتبره السلطة مشروع مقبول، بل كان بالنسبة ليه هو إنسان عنده مشروع وموقف نقدي قادر يسأل يعترض يضحض ويقول ليه وقت اللي يلزم. يمكن هذا صديقي هو من أهم الدروس اللي خليها نحب نحكي بهرش على إدوارد سعيد صحيح. والكلام لا ينتهي لكن هذا يمكن واحد من أهم الدروس اللي خليها إدوارد سعيد أنه المعرفة مهيش محايدة ديما وأنه الكلام مسؤولية. لذلك المثقف الحقيقي هو اللي حافظ على حقه في السؤال وفي الاختلاف وفي قول الحقيقة إذا كانت ثم حقيقة.
0: نعم.
1: في سبتمبر 2003 في مدينة نيويورك. لكن الأثر متاع إدوارد سعيد ما كانش في الكتب اللي خليها بل في الأسئلة اللي طرحها ومثلت بوابة عبور لأسئلة جديدة وخليت مشروعه الفكري يواصل حضوره لليوم ومازال باش يواصل ويتيح للذات العربية عموما والمثقف العربي خاصة أنه يكتشف ذاته بذاته ومش بعيون كولونيالية. يعني هو باختصار هو مشروع يأسس للتحرر لتحرر الذات من خلال كسر السرديات الزائفة لآلة الهيمنة الغربية. طبعا المشروع صديقي مازال مفتوح لكن في ويبقى الأثر حبينا نذكر ولو بشكل برقي أنه إدوارد سعيد هو اللي حل الباب.
0: نعم. جميل. شكرا لك. يعني في هذا المجال أيضا أستحضر بعض العلامات المضيئة يعني في فكر إدوارد سعيد. يعني كان يوجه دائما العرب ويطالبهم بأن يدرسوا يعني تاريخ الأمم والحضارات الأخرى وأن لا تقتصر يعني دراستهم على معرفة تاريخهم فقط. يعني كان يدعون دائما في تسجيلاته وأيضا حتى في دروسه ومحاضراته من يتتبع المحاضرات يلاحظ أنه دائما حريص على أنه طالب العربي يكون منفتح لفهم الآخر ولفهم تاريخ الآخر وحضارات الآخر. أذكر أيضا كتب العديد من الدراسات والمقالات في الصحف يعني حول الصراع العربي الإسرائيلي، طرح العديد من القضايا السياسية والقضايا الثقافية والأدبية. أبرز المجلات التي كان ينشر فيها The Nation، صحيفة الجارديان، ومجلة لندن ريفيو أوف بوكس، أيضا صحيفة لوموند ديبلوماتيك، وأيضا صحيفة الأهرام المصرية. إدوارد سعيد يعني تم تكريمه في مناسبات عديدة، تم منحه أيضا العضوية في عدد كبير من المؤسسات المرموقة، الجوائز اللي تحصل عليها جائزة بودين من جامعة هارفورد، جائزة ليونيل تريلينج، جائزة ويليك من الجمعية الأمريكية للأدب المقارن، وجائزة سبينوزا، وجائزة أمير أستورياس.
1: يعني مشروع إدوارد سعيد هو مشروع كامل مبني صحيح. على السؤال والنقد والتفكير موسوعة
0: صحيح. يعني توفي مثل ما ذكرتي في أحدى مستشفيات نيويورك تحديدا يوم 25 من سبتمبر سنة 2003 بعد أكثر لابد أن نشير أنه توفي بعد أكثر من 10 سنوات من الصراع مع مرض سرطان الدم، عافانا وعافاكم الله. إذن رحم الله إدوارد سعيد وإن شاء الله تبقى يعني هذا الفكر الذي حرك جمود العقل العربي وتقدم به خطوات إلى الأمام، إن شاء الله يكون يعني نبراس ويكون قادح لمزيد البحث والمعرفة ومشروع إدوارد سعيد خاصة في الدراسات الاستشراقية.
1: خلينا نشوف، نحب نذكر النقطة هذه، هو خلينا نشوف الأشياء من مسافة خلتنا نسأل أكثر ونشكوا في المسلمات ونبحث عما وراء الحكاية، شكون اللي كتبها، من اكتفيوش فقط بقراءة الحكاية، شكون اللي يرويها وشكون اللي غاب عليها.
0: واضح. شكرا جزيلا أستاذة أميرة كرم، تحية ليك. الأسبوع القادم نلتقي مع سيرة ومسيرة في ويبقى الأثر. إلى اللقاء، سهرة طيبة. 50 دقيقة بعد 8 مساء على أثير موجات إذاعة المنستير في برنامج الضفة الأخرى. نذكر أصدقائنا المستمعين أنه في الجزء الثاني في ركن حبر الأيام اليوم قراءة في مقال حول الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي في منظومة ومناهج التعلم والتعليم مع الدكتور فؤاد النفطي، وفي ركن عزف وحرف مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل العزف أغنية أنا وليلى، والحرف ما هي قصة هذه الأغنية. لمعرفة هذه القصة كونوا معنا في الجزء الثاني. إلى اللقاء.
2: الضفة الأخرى يدعوكم إليه الأسعد.

0: ضجيج النهار تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
1: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة يدعوكم إليه الأسعد.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من حصة هذا المساء الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. الضفة الأخرى في جزئها الثاني بعد قليل حبر الأيام تكون لنا قراءة في مقال حول الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي في منظومة ومناهج التعلم والتعليم. واليوم في ركن عزف وحرف سنبحث ونتحدث مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل عن قصة أغنية أنا وليلى، هذه الأغنية التي أداها كاظم السهر. لكن الآن مع ركن حبر الأيام. حبر الأيام الليلة في نفتح قراءة في مقال حول الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي في منظومة ومنهج التعلم والتعليم. دكتور فؤاد النفطي مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: مساء الخير أخي الأسعد، مرحبا بك وبمستمعي إذاعة المونستير.
0: اليوم نتحدث عن الذكاء الاصطناعي. خلينا منذ البداية نقول أنه الذكاء الاصطناعي يعني هو فرصة كانت واعدة في تطوير المناهج وأيضا تخصيص التعليم، لكن أعتقد أنه دمج هذه التقنيات في منظومة التعلم والتعليم رافقها عدد من الآثار السلبية وأيضا من التحديات الجوهرية، هذه التحديات التي مست بالفعل المعلم والمتعلم والعملية التعليمية برمتها. أعتقد أبرز الآثار هذه سنحاول أن نستخلصها ونستنتجها من خلال المقال الذي تخيرته هذا المساء.
1: شكرا، ما تفضلت به هو ربما كان الدافع الأساسي الذي دفع بفيولين مورين في مجلة لوموند أو جريدة لوموند في نوفمبر 2025 أن تكتب هذا المقال الذي هو على شكل طرح سؤال أو تساؤل حول مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على العملية التعلمية وعلى المؤسسة التعليمية بصفة عامة. وربما كي نفهم معناها ما جاء في هذا المقال لابد من الإشارة إلى أن هنالك بعض الأشياء يعني هي واقع، وربطا مع ما تفضلتم به ربما في حديثكما عن إدوارد سعيد، قال أحد المفكرين إسرائيل هي واقع ونحن لا نؤمن به، ولكننا لابد أن نفهمه لنقاومه.
0: صحيح.
1: كذلك هذه الظواهر يعني هي ظواهر فرضت نفسها، لكن معناها اجتهاد الإنسان يكمن في كيفية التعامل معها. ربما الإنسان حينما يفكر وسيلته في التفكير هو العقل، هي أداة التفكير لدى الإنسان، فحينما الإنسان يستبدل عملية التفكير البشرية بآلة سينعكس ذلك سلبا حتما على هذه الأداة التي منحها الله للإنسان.
0: يعني هي الملكة التي تميز الإنسان عن بقية الكائنات الأخرى.
1: عن بقية الكائنات الأخرى ربما أنه عرف على أساس أنه حيوان عاقل. فنشير أيضا إلى أنه هنالك فرق بين الإنترنت والذكاء الاصطناعي. الإنترنت عموما، والتي ربما كانت تونس أول دولة عربية أدخلت هذه المنظومة التقنية في التسعينات، تختلف عن الذكاء الاصطناعي في أن ربما الإنترنت كانت ستعوض الأستاذ، في حين الآن الذكاء الاصطناعي سيعوض الأستاذ ويعوض التلميذ أيضا، لأنه سيزيح عملية التفكير ويتولاها هو بنفسه. ولكي نفهم هذه ربما الانعكاسات السلبية على ذلك، يجب أن نفهم كيف يفكر العقل. التفكير هو في الواقع حوار مستمر ومتزامن بين ثلاثة محاور أساسية. أولها الفص الجبهي، ما يسمى بالفرنسية يعني باللوب فرونتال، المسؤول عن المنطق. ثم الحصين والليبوكامبوس، هذا الحصين هو المسؤول عن الذاكرة. والمشابك العصبية لسينابس دوما التي تنقل الأفكار كيميائيا وكهربائيا لتشكل في النهاية القرار أو الفكرة التي تدور في عقل الإنسان. من ناحية أخرى المخ يمثل 2% من وزن الجسم، ولكنه يستهلك 20% من أكسجين وجلوكوز الدم. يعني حينما نلغي العملية، هذه العملية يعني عملية التفكر،
0: النشاط، يعني النشاط الفكري،
1: النشاط الفكري هذا
0: ماذا
1: إلى ماذا يؤدي ذلك؟ يؤدي بالطبع إلى خمول الفص الجبهي وتراجع التفكير النقدي،
0: صحيح،
1: والميل لقبول الأجوبة الجاهزة دون نقد. من ناحية أخرى الروابط المشبكية لسينابس هذوما يحصل لها نوع من الضمور. وهنالك قاعدة يعني في العلوم بصفة عامة والتي ربما ارتكز عليها داروين لإثبات معنى نظريته ولغير ذلك، تقول أنه العضو الذي لا يستخدم يضمر. لورغان كي نو سير با ساتروفي او ديبيري،
0: يعني يختفي،
1: يتراجع.
0: يعني
1: نتذكر اني معناه من بين الاشياء التي يشير اليها ربما داروين لاثبات نظرياته، يقول انه القرد له ذيل، ولكن في لحظه من اللحظات لم يستعمله الانسان ذلك العضو اللي هو الذيل فضمر واختفى. يقول فذم، لكن هذه قاعده علميه يعني الفهم. حتى انه بالانجليزيه يقول يوز ات اور لوز ات، يعني استعمله او تخسره. اذا فالاعتماد على الذكاء الاصطناعي يؤدي الى تغييرات جذريه في بنيه المخ وطريقه التفكير.
0: اعتقد انه الاعتماد والاتكال على الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يتسبب في تراجع مهارات الحل المستقل للمشكلات. أعني بذلك الاعتماد المفرط على أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات جاهزة من شأنها أن تضعف قدرة التلميذ على البحث وعلى التحليل الشخصي، وهذا يؤدي إلى ضعف التفكير النقدي أيضا والتحليل، فيقبل بكل الحقائق المسلمة التي يقدمها له الذكاء الاصطناعي.
1: بالطبع، وإذا ربما إذا تعمقنا أكثر في مسألة المسائل العصبية وهذا يعني هنالك خاصية عصبية تسمى بالنوروبلاستيسيتي، يعني تسمى مرونة معينة في الآلة المفكرة يفقدها الإنسان، هي النوروبلاستيسيتي، هذه مهمة جدا، ولذلك ربما سميت الرياضيات رياضة العقل، يعني صحيح. هي للجسم رياضته وللعقل أيضا رياضته، وهو المنطق، وحتى أنه يقال العرب يعني حينما يعرفون المنطق يقولون المنطق هو ميزان الفكري،
0: صحيح،
1: والنحو هو ميزان اللسان،
0: ميزان اللسان.
1: فهنا في هذا الخضم يعني يتساءل الإنسان في هذه الموجة التي لا تجابه هكذا، ولا يمكن أن يظلم يعني هذا الجيل لأنه ولد في هذه الظروف ولغير ذلك. فمنطقيا لا يجب مقاومة هذه الأداة المتمثلة في الذكاء الاصطناعي، وإنما يجب التأقلم معها بشكل يعني ذكي وإعادة هيكلة العملية التعلمية. فالمقال يطرح بعض أو يعني يقترح بعض الحلول.
0: من
1: بين هذه الحلول أنه لا يجب أن يتم أو أن تتم عملية التقييم لدى المتعلم فقط بالامتحانات الكلاسيكية المعروفة، وإنما يجب توخي مثلا عملية العصف الذهني brainstorming، هذه العصف الذهني أنك تضع مجموعة من الأشخاص تطرح عليهم فكرة، لا تعطيهم الحلول، وإنما وكل شخص معناها يدلي بدلوه في هذه في هذا المضمار، وفي الأخير يعني تفاعل ذلك التفاعل أولا يعلم التلميذ أو المتعلم بصفة عامة كيفية التواصل، ثانيا كيفية التفكير المنطقي في هذا، ويقارن يعني تفكيره بتفكير الآخر، آراءه بآراء الآخر، وتضفي تلك الجلسة على تضفي إلى يعني فكر ملقح بفضل تواجد الأستاذ الذي يمثل الخبير يعني في ذلك الفضاء. هذا أولا، العصف الذهني مهم جدا، وربما هنا يكون لذلك ربما مجازات يعني جزاء يعني عدد أو غير ذلك، معناها نسبة من العدد تكون على ذلك العصف الذهني ومدى مشاركة المتعلم في تلك الأجواء. المقترح الثاني هو التقويم الشفهي والتفاعلي، يعني أن تسأل الإنسان سؤالا يعني فرديا ويحاول أن يجيب عنه، لذلك هو سيشتغل هنا على الذاكرة وعلى ما خزنه من معلومات، ويربط ما لديه من معلومات مع السؤال المطروح، ويعني تبدو من خلال أجوبته هذه العملية التقييمية يعني تكون ربما إلى حد ما تفرز فكرة عن ما حصل لديه من العلم. كذلك الدفاع عن الفكرة مهم جدا، لأنه يعني الآن نحن في الأجواء نتاع التواصل الاجتماعي، وهذا أصبحت الناس تأخذ المعلومة هكذا يعني. أنت الآن بإمكانك أن تضع أي خبر ستجد يعني نسبة كبيرة من الأشخاص يتداولونه دون أي تفكير
0: أو دون تثبت في مدى صحة هذا الخبر،
1: دون تثبت من مدى صحته أو كذلك هنالك ما يسمى بالمشاريع التطبيقية التشاركية، يعني أن يتفاعل المتعلمون عن طريق مشروع يجمعهم، وذلك المشروع يعني يحتاج إلى معلومات ربما نظرية وتطبيقية، فهذا سيجعل الإنسان يفكر يعني بطريقة علمية ومنطقية، وستواجهه مشاكل ويتجاوزها، ولملا يستعمل في هذه المرحلة الذكاء الاصطناعي لمساعدته في حل ذلك المشكل، ولكن ليس التعويل الكلي على تلك الآلة.
0: أعتقد أن المسألة الأساسية، ودعني أقول المبدأ الأساسي الذي نتفق فيه جميعا من خلال هذا المقال، يعني الذي عرّ جملة الأثار السلبية، يعني كشف الأثار السلبية للاعتماد المفرط للذكاء الاجتماعي، له العديد من الأثار السلبية، فبالضرورة أن لابد أن دعني أقول أن نرشد يعني استعمالنا للذكاء الاصطناعي، وأن نحسن استعمال هذه التقنية، لأنه فيها العديد من يعني أقول من الأثار، يعني أحيانا الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي راهو يدفع التلميذ أو الطالب إلى عزلة اجتماعية وإلى الإحساس بضغوط التواصل. أيضا هنا نتحدث عن تراجع الدور التربوي والإنساني للمعلم، فيصبح المعلم هي الشاشة فقط، يعني ويفقد التعليم الجانب التربوي والأخلاقي الذي تعودنا أن يبنيه المعلم الذي يمثل القدوة. هذا بالإضافة إلى عديد الأفات الأخرى عندما يكون الاعتماد التقني
1: والتي ربما أخي الأسعد ربما من أهمها أنه الإنسان إذا أوكل عملية التفكير للآلة فسيصبح في يوم من الأيام يعني مثل الماريونات يعني كالدمال، يمكن لأي إنسان أن أن أن أن يتحكم فيه وأن يستقطبه. لماذا؟ لأنه تخلى عن الفكر، ولا يمكن للإنسان أن يمتلك حريته إلا بالفكر.
0: صحيح.
1: فإذا ألغيت الحرية وألغي كل شيء.
0: جميل. إذن لابد أن نستعمل الذكاء الاصطناعي بذكاء بشري وليس بغباء بشري. طيب شكرا لك دكتور فؤاد النفطي، تحية لك، الأسبوع القادم أكيد نلتقي، وهي نصيحة لأبنائنا التلاميذ وأيضا الطلبة والباحثين وأيضا حتى للأولياء، يعني للتعريف بالأثار السلبية للذكاء الاصطناعي، أن نعلم أبنائنا الطلبة والتلاميذ أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن نستعين به، ولكن أن نحسن التصرف فيه ونحسن استعماله، يكون كمدخل يعني للفهم، ليس يعني هو كل الفهم، وليس يعني هو كل الإدراك وكل المعرفة يكون جزء يعني وسيلة من وسائل الإدراك ومن وسائل المعرفة. شكرا جزيلا وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ والطلبة. إلى اللقاء. سهرة طيبة دكتور فؤاد. بعد قليل عزف وحرف. اليوم سنتعرف عن قصة أغنية أنا وليلى التي أنشدها العندليب، يعني أقول عندليب العراق كاظم الساهر. العزف لكاظم الساهر والحرف بعد قليل للأستاذة مروة بن عبد الجليل. كونوا معنا.

0: سريبة صوف زهوان على الموجة 104.7 بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
1: إذاعة المنستير
0: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
2: الضفة

0: ضجيج النهار تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما.

0: على الضفة الأخرى
1: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
0: الضفة الأخرى
1: سفر على بساط الفكر والمعرفة يدعوكم إليه الأسعد.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير، وفيها الساعة تشير إلى الدقيقة 35 بعد 9 مساء. نصل الآن إلى الركن الأخير، عزف وحرف، وعزف الليلة أغنية أنا وليلى، والحرف مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. مساء الخير أستاذة مروة.
1: مساء الخير سيدة سعد. مساء الخير مستمعينا الكرام على أثير إذاعة المنستير.
0: هذه إذن نحن على بساط أغنية أنا وليلى لكاظم الساهر. ما قصة هذه الأغنية؟ أصل الحكاية لأنا وليلى؟
1: هي حكاية ممتعة وفيها ألم ووجد فراق. أنا وليلى التي غناها كاظم الساهر لها قصة طويلة، وكانت مع كاظم رحلة مع هذه الأغنية التي بحث عن صاحبها سنين طويلة حتى وجده في مدرسة بليبيا. تقول الكلمات: ماتت بمحراب عينيك ابتهالاتي، واستسلمت لرياح اليأس راياتي، جفت على باب الموصول أزمنتي ليلى، وما أثمرت شيئا نداءاتي. بهذه الكلمات تغنى القيصر كاظم الساهر عن قصة حب ماتت في مهلها على أعتاب الفقر، بعدما اختارت ليلى ترك الشاب الفقير وتتزوج من آخر.
0: أولاً هذه الكلمات هي للشاعر العراقي حسن المرواني، يعني وكتبها تحديداً في أوائل السبعينيات، وألقاها لأول مرة خلال فترة دراسته في إحدى القاعات الدراسية ببغداد، وتحولت بعد ذلك إلى إحدى أشهر الأغاني بصوت كاظم الساهر.
1: وهي قصة لسعد، هي قصة من خيال الكاتب.
0: بطبيعة الحال هي قصة الحب والواقع المؤلم.
1: قصة حب فاشل وقصة حب عذري الذي ظل يبحث عن طيلة 8 أعوام. لقد كتبها حسن المرواني لمحبوبته ليلى التي درست معه في الجامعة. لكن السؤال هنا يطرح نفسه: كيف وصلت لأن يغنيها كاظم الساهر؟ يعني من مدارج الحصري بكلية الآداب بالعراق إلى أن تصبح أغنية يغنيها كاظم الساهر. بدأت القصة حين وقع حسن المرواني وهو شاب عراقي، صارح بحب فتاة اسمها ليلى، صارحها بحبه لكنها صدت. لم ييأس المرواني وعاد يفصح لها عن حبه بعد عامين، وأتمت خطبتها على شاب آخر في نصرها المرة الثانية،
0: هو ابن عمها،
1: زميلا لها في الجامعة، وكان ثريا على عكس حسن المرواني الذي كان شابا فقيرا قادما من رياض العراق. عبر المرواني عن حبه لليلى بقصائد عدة وكانت هذه أشهرها. صعد المرواني على مسرح قاعة الحصري كما ذكرت بكلية الأداب، وقال: يا ليلى كثيرا ما يسألونني ما دامت قد رفضتك، لماذا لا تبحث عن واحدة أخرى؟ أتدرين ما كنت أقول لهم؟ لا بأس أن أشنق مرتين، لا بأس أن أموت مرتين، ولكني وبكل ما يجيده الأطفال من إصرار أرفض أن أحب مرتين. وانطلق في قصيدته التي قالها في حضورها في بداية الثمانينات. كان الجميع قد نسي قصة المرواني، كلنا لدينا حكايات في على مدارج كلياتنا وحين درسنا.
0: هو كتبها في أوائل السبعينيات يعني،
1: لكن حينما ألقاها عند تخرجي.
0: طيب.
1: إلا أن أحد أصدقائي كان يذكر هذه القصيدة في جلساته على سبيل استحضار أيام الزمن الجميل وما كان منه. هذه هي المبادرة، كيف رأت النور هذه القصيدة. أن نشرها في صفحة المساهمات الشعرية في جريدة شبابية دون أن تحمل اسم صاحب القصيدة. بينما كان كاظم الساهر يطالع المجلة وقعت عينه على القصيدة ليقرر أن يبحث عن صاحبها من شدة ما أعجب بها. استمر رحلة البحث ما يقارب 8 أعوام. طيب. في هذه الفترة قابل الساهر خلالها كثيرا من المدعين، قالوا أنهم الكتاب الأصليون للقصيدة، لا سيما أن صاحبها كان غائبا، سافر إلى ليبيا ليبحث عن فرصة عمل كمدرس على طريقته كاظم الساهر حين كان يقول أكمل القصيدة استطاع أن يختبر أصحاب الإدعاءات، وحسب الأخبار وحسب ما تداولته الصحف والأخبار أن كل من ادعى أنه صاحب القصيدة لم يستطع أن يكمل أو يصل حتى إلى 10 أبيات، بأنها لهم وفي كل مرة كان يفشل الكاتب في إكمال أنا وليلى، حتى قاده ابن خالتي حسن المرواني إلى صاحب القصيدة الأصلي الذي استأذنه في غنائها، وبعد 8 أعوام من البحث خرجت
0: نعم. هذه
1: الشهر ألبومه أنا وليلى الذي أصدره سنة 1991 باسمها أنا وليلى،
0: هو عنوان الألبوم. يعني كاظم الساهر قام بتلحين هذه القصيدة وغناها أيضا بصوته المتميز، والألبوم يحمل عنوان أنا وليلى، يعني عنوان الأغنية.
1: وحين ألقاها في الأسعد أمام حسن المرواني أجهش الأفيل بالبكاء لشدة تعلقي بهذا الحب، أنا وصفته بحب العذري
0: صحيح
1: العصر الحديث.
0: صحيح. هذه القصيدة تعكس مرارة الفقر، فيها حديث عن مرارة الفقر، عن ضياع الأمل أيضا، وفيها أيضا استعراض لمجموعة من الظروف القاسية التي تحول أحيانا بين الحبيب وحبيبته، أيضا حديث عن عسر الحال، هذا العسر الذي كان السبب الحقيقي وراء هذا الرفض. الأغنية حققت نجاح هائل يعني، وساحق على المستوى الوطني، يعني أصبحت واحدة
1: من الأولى العشر الأولى على ريل في تلك الفترة في المراتب، صنفت في المراتب العصر الأولى عالميا.
0: أصبحت واحدة من أعظم روائع الموسيقى العربية الحديثة يعني، وتخلد وجع الفراق وعزة النفس وهذه العذبات التي أو قصص الحب التي تكون محفوفة بالمخاطر وبالمعاناة. السؤال الآن، لماذا مثل هذه القصائد صارت يعني يتيمة؟ هذه القصيدة لماذا ظلت يتيمة في عصرنا الراهن؟ لماذا لم نسمع مثلا إلى قصائد على شكلة قصة أنا وليلى، أو على شكلة قارئة الفنجان مثلا لنزار قباني؟ نعم، لماذا؟
1: لا، ربما أن المجتمع لم يعد يرغب في الاستماع إلى مثل هذه القصائد. ربما أيضا أن الذائقة تغيرت وأصبح هناك لون آخر من الغناء.
0: صحيح،
1: هذا صحيح. ولكن هذه القصيدة سلاسعد أثرت فيها كثيرا، وتعلقت بهذه الحكاية وبهذه الأغنية، وفعلا تستحق هذا الاهتمام. وأشكرك شكر خاص لهذا الركن، فعلا هذا ركن ممتع لأن ننبش في تراثنا الغنائي، حتى الغناء راهو ليس أي إنسان يمكن أن يكون له ذوق في اختيار الأغاني في اختيار الأغنية.
0: طيب، شكرا أستاذة مروة بن عبد الجليل، تحية ليك. إذن كان موضوع عزف وحرف هذا المساء هي قصة أغنية أنا وليلى، هذه الأغنية التي تتحدث عن قصة الحب والواقع المؤلم. أيضا هذه القصيدة يعني كان فيها رحلة قام بها كاظم الساهر للبحث عن الشاعر مثل ما ذكرتي منذ قليل، وهذه الأغنية عندما أطلقت حققت نجاحا باهرا، لأنه بالفعل تتحدث عن قصة واقعية مستمدة من الواقع، وتتحدث وتخبر أيضا عن صدمات نفسية عارمة وعن ألم عميق يعيشه الإنسان، وخاصة ذلك الإنسان الذي يكون قادرا على أن يترجم هذا الانكسار وهذه المعاناة إلى أبيات شعرية تنبض بالحزن وأيضا تنبض بالألم. شكرا لك، تحياتنا. سنستمع بعد قليل إلى أنا وليلى، هذا الاختيار الغنائي كاملا، وأدعو أصدقائنا المستمعين للتأمل خاصة في الكلمات وقدرة كاظم الساهر على أن يقدم هذه الكلمات في لبوس يعني موسيقي رائع وجميل. هكذا وصلنا إلى خاتمة حصة الليلة من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. أيضا أوجه تحية لفريق العمل، تحية لزميلي وصديقي هيثم بسباس، تحية كبيرة له في المجهود الكبير في الإخراج الرقمي. تحية لي أيضا، تحية لصديقي منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية. كان في خدمتكم ميكروفونيا أعدادا وتقديما الأسعد العيادي. أترككم لهذا النغم وأنا مطمئن عليكم. سهرة طيبة، دمتم بخير، في أمان الله.
2: يدروبكم إليه الأسعد.

0: ليل النهار تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
1: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة، يدعوكم إليه الأسعد العياري.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد اللاوي.

0: سلاما أبديا مولاي العاشق،
1: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
0: ماذا ستحدثني اليوم مولاي العاشق؟
1: سأحدثك اليوم سيدتي الوردة عن الطريق.
2: حديث الوردة.
3: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
0: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي. ما أوحش طريقك يا مولاي، وما أغرب صوفيتك وأنت تسير في طرق لا يهمها كثيرا ما تكتب وما تقول. كم هو حزين وقع خطاك على الرصيف، كم هو موحش هذا الشارع الطويل.

أي طريق تعبرين الآن؟ أي شوق يدخل القلب مع جرح الغريب؟ أي غريب يبحث عن مأوى داخل أهوال البحر؟ أي موجة تتكسر الآن عند صخور الشاطئ الأسود؟ أي دمعة تتجمد الآن عند حدود عينيك؟ أي صراخ يصعد من قلبك يبحث عنك في عربات القطارات الليلية وفي العيون التي انكسرت قبل الأوان؟ أي شيء يأتيك حارا مثل يوم القيامة قاطعا أنفاسك ودقات قلبك؟ لماذا أنت بعيدة؟ لماذا افترقنا في منتصف الطريق؟

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
0: سأعود لأعبر الطرق والأزقة التي عبرناها معا يا حبيبي تحت الأمطار وتحت الشمس الحارقة. سأستمع في غيابك إلى نحيب الذي دفنته في صدرك ذات ليلة شتوية لا أتذكر تاريخها، سوى أن اليوم كان ممطرا مثل هذه اللحظة التي تتآكل بين الشقاء والخوف وحالات الموت القصوى والتيه.

ما أبهج الطريق الذي جمعنا وفرقنا وما أوحشه. أين أنت الآن يا حبيبتي يا ابنة النور الذي لا يموت مع أي ريح ساخنة تهتي مثل الغيمة المدهشة؟ أي دهشة سرقتك على حين غفلة؟ أي حنين موسيقي حولك إلى ذرة أخذتها نسمات الفجر الأولى داخل مدينة تستيقظ باكرا قبل أن تغسل الأمواج الهاربة ملوحة البحر والشط الصخري المهجور؟

0: طريق جاء بك إلى قلبي. لم يكن الطالع يعلم أن ما بيننا كان كبيرا مثل هذه الأحزان، وأن غفوة مميتة ستأخذك مني وأبقى وحيدة.
1: سأظل أستمع إلى أصدائك التي لا تموت حتى نهاية المطاف. سأستمع في غيابك إلى نحيبي وألمي.
2: عطر الوردة.
0: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
1: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية.
0: أنا ما زلت أهواه وفي قلبي ذكراه، وتهفو دائما عيناي يا أمي لمرآه. فمن أقصاه عن دربي ومن يا رب أغواه، ليهجرني وينساني كأني لست أهواه. ليهجرني وإني ما عرفت الحب لولاه، أأنساه وينساني الهوى إن كنت أنساه. أذنبت؟ هل أخطأت معه دون أن أدري؟ وكيف وحبه في الروح في قلبي وفي فكري؟ سأصبر يا نجوم الليل حتى ينجلي فجري. رسائله تعزيني فأحضنها إلى صدري، أقبلها بأشواقي فبين حروفها عمري، وأؤمن أنه ما حن يا

بفتحة ثوبك الأحمر، أرى بحرا من المرمر، أرى مدا، أرى جزرا، أرى فيضا من الكوثر، أرى وردا، أرى فلا، أرى حقلا من العنبر. زرعت جناه أحلامي فماج بحلمي الأخضر، فلا تنسي مهمتنا بجني الموسم الأكبر.

تعالي نرتوي أملا، تعالي الآن فلنسهر، تعالي نبتني عشا. ربيع العمر قد أدبر، وجاء الصيف ينبئنا بعرش شبابنا الأنظر. وعهد زهورنا ولى، وحقل حياتنا أثمر. تعالي قبل أن تذرى ثمار الحب في البيدر، ويهرب صيفنا الغالي، وكرم وجودنا يعصر، وعهد شبابنا يذوي، وهم شتائنا يحضر.

0: الوردة. إيقاع الوردة.
1: حكمة الوردة.
2: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
3: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال.
2: قال مسلم بن الوليد يرثي زوجته وقد حاول بعضهم أن يسليه، فقدم له الشراب فامتنع وقال:
3: بكاء وكأس كيف يتفقان، سبيلهما في القلب مختلفان، دعاني وإفراط البكاء فإنني أرى اليوم فيه غير ما ترياني، فما الحزن حتى تنزف العين ماءها وتستفق الأحشاء بالخفقان، وكيف بدفع اليأس والوجد بعدها وسهماهما في القلب يعتلجان.
1: ضحكات الوردة.
3: اضحك أيتها الوردة وأضيء الآتي.
2: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي. قيل إن امرأة عجوزا مرضت، فأتاها ابنها بطبيب، فرآها الطبيب متزينة بأثواب مصبوغة فعرف ما بها. قال الطبيب:
4: ما أحوجها إلى زوج؟
2: فقال الابن:
4: وما حاجة العجائز للأزواج؟ فقالت الأم العجوز:
2: ويحك، الطبيب أعلم منك على كل حال. وداعا مولاي العاشق.
3: وداعا سيدتي الوردة.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.

0: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب، إذاعة المنستير بلاش عتاب يا حبيبي، عيش الأمل.

0: ظلت عود بهجتنا والفراح تغمر دارنا البسمة والفراح.
1: إذاعة البونستير، صوت الطرب الأصيل.
2: حاول تفتكرني، ألفها الشاعر الشاب محمد حمزة ولحنها موسيقارنا الشاب بليغ حمدي.

أنا

مش شك يا علي.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا ويحرم

الله ثاقلتم، ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟

أوغاد وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.

وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم

وأنفسهم، والله عليم بالمتقين.

واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له

خلالكم ولا أضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من

ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم

تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا

0: إنكم كنتم قوما فاسقين. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة التوبة.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

أنفسنا وأهلنا وذرياتنا وأموالنا. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. اللهم احمنا واحرسنا واحفظنا وعافنا واعف عنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا سامع الدعاء، يا حاضرا ليس بغائب، يا موجودا عند الشدائد، يا خفي اللطف، اللهم الطف بنا في تسيير كل أمر عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير، فنسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا معسرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا عن أهله إلا سالما غانما رددته، ولا عاصيا مذنبا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته وقهرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا دعاء إلا أجبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا تفضلت علينا بقضائها، يا أرحم الراحمين. يا رب، قصدناك وأنت الكريم، دعوناك وأنت العظيم، رجوناك وأنت رب العالمين، ناديناك وأنت أرحم الراحمين. فيا خالقنا وسندنا، اشفنا شفاء تاما، وعافنا في بدننا، وأخرجنا مما نحن فيه من الهم والحزن. فأنت الله الذي لا يرد سائلا، وأنت الله الذي إذا دعا أجاب. ارحمنا رحمة واسعة، وارزقنا عافية الأبدان، يا عزيز يا منان.

0: دعاء الكروان
1: حوادث الآيات مسلسل في حلقات. الكاتب سلام الأوسي، مونتاج إيناس قاسم الدجيلي، المخرج المساعد أحمد عبد المحسن. حوادث الآيات من إخراج حسن جاسم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا

سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر

0: يجب ألا تجعل قومك وصحبك من سادة قريش يسخطون عليك أو يشككون في نصرتك لآلهتهم العوالي يا وليد.
1: وكيف ذلك؟ أشر علي يا صديقي الغريب.
0: لا تجعل ضعفك تجاه ما تسمعه من كلام محمد يأخذ منك كل مأخذ فتميل إليه بعد حين من حيث لا تشعر، لتجد نفسك وقد صبئت عن دين قومك وآبائك الأولين.
1: ذلك لن يكون، لن يكون. ليس لأنني مخلص ووفي لآلهة قومي وآبائي فحسب، بل لا ريب أن انقيادي إلى دين محمد سوف يجردني من عزتي ومهابتي بين قومي ويذهب ثروتي ومكانتي. أنا أعرف هذا جيدا.
0: حسنا يا وليد، سأشير عليك بنصح عظيم يحبب فيك صحبك من سادة قريش ويزيدهم إجلالا ومهابة لك يا ابن الوليد.
2: هاتي يدك وتعالي معي يا عمتي صخرة. تعالي ولا تهدئي جلبة، تعالي.
3: إلى أين تريدين بي يا لبابة؟ على رسلك، خذي يدي برفق.
2: تعالي نقف أنا وأنت نسترق السمع عند باب حجرة ابنك الوليد. إنه يتحدث مع نفسه كأنه يتحدث إلى رجل وليس في الحجرة غيره.
3: ماذا تقولين يا لبابة؟ تقصدين أن وليدا جن؟
2: لا أدري، ولكنني ما زلت أسمع صوته داخل حجرته وهو كأنه يتحدث.

0: يا وليد ابن المغيرة، قل للناس إن كلام محمد سحر يؤفك، وإنه مجرد ساحر ماكر ليس إلا.
1: نعم، هو سحر يغثر، لقد فكرت وقدرت ووصلت إلى ما يرضي نفسي وقومي. أنا المهيب الوحيد، ليس لي نظير في قومي.
0: نعم يا ابن المغيرة، ليس لابن الوليد نظير في العرب. والآن سأتركك وأنصرف.
1: إلى أين؟ إلى أين يا صاحبي؟ انتظر، انتظر.
0: ثم من يسترق السمع خلف باب حجرتك، سأراك قريبا.
1: النعمة، كيف يختفي عن ناظري هكذا بلمح البصر؟ لعلني أعرف كنها. لا شك أنه مارد أو شيطان من شياطين الجن. لا بأس، هو يفيدني كثيرا وينفعني في محنتي هذه. ليكن من يكون، لابد أن لبابة واقفة تستمع إلينا خلسة. لا بأس، لتقل ما تقول عني. المهم، وجدت من ينصرني على فتنة محمد ودينه وقرآنه.
2: وليد،
1: في موقوفك أنت وأمي على باب حجرتي هكذا؟
3: أكنت تتحدث إلى أحد يا بني؟ ولكن ليس في الحجرة أحد سواك على ما يبدو.
1: أنا خارج إلى نادي القوم، تعدا عن طريقي.
2: يفكر بصوت عال؟ ماذا يعني هذا يا عمتي صخرة؟
3: هذه أولى بوادر الجنون يا لبابة، أدركي زوجك قبل فوات الأوان.
1: ألم تروا إن محمدا لم يتبعه إلا الضعفاء والأراذل من أهل مكة؟ إذن هو نبي الضعفاء ودينه دين الضعفاء.
4: ولكن اللعنة، السادة أيضا اتبع محمدا يا ابن المغيرة، لا يمكننا أن ننكر ذلك أبدا. فهذا عمه حمزة قد أسلم معه، وابن الخطاب وكثيرون سادة قريش ساروا في ركب محمد.
1: ما دمنا نحن وجوه قريش وكبراؤها، فلا خوف من ذلك الذي يدعي أن هنالك حياة بعد الموت. لا تشغل بالك يا أبا الحكم.
4: أجل، إنما هي عظام وأجساد تأكلها الدود، وما هي إلا حياتنا الدنيا.
1: عجبا لك يا عقبة ابن معيد، ما بالك تقف بعيدا عنا. ادخل، ادخل يا رجل وتوسط مجلسنا.
5: لقد سمعت من الناس فيك قولا لا يرضيك يا وليد ابن المغيرة.
1: ويحهم يا عقبة، ما يجر على النيل مني في كلمة سوء؟ من الذي تجرأ وماذا قال؟
5: يدعون أن الله أنزل فيك قرآنا على محمد وقد حفظوه عنه، وهم يرددونه.
1: ويحهم، اسمعني ماذا قال الله فيه. تكلم.

يعملون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون

0: يا إلهي، لقد وصمك الله على لسان محمد بالسوء يا ابن المغيرة.
1: والله كل تلك الصفات موجودة فيه، لا أنكرها إلا صفة واحدة، فما أنا بزنيم، أنا ابن المغيرة، أنا ابن الأكابر الشرفاء، ما أنا بزنيم. وإن أنفي لفي السماء، ما أنا بزنيم، لا، ما أنا بزنيم. أين أمي يا لبابة؟
2: الحمد لله أنك عدت من نادي القوم يا وليد. إن أمك بين الموت والحياة، لعلها في ساعتها الأخيرة، أدركها وقل لها قولا طيبا.
1: أقول لها قولا طيبا؟ حسنا حسنا، سأدخل عليها. ابتعدي عني.
2: ما بالك؟ لقد أذيت كتفي.
1: أماه أماه، أما زال فيك رمق من الحياة؟
3: لماذا تصرخ في وجهي يا بني؟ ما تراني وليس بيني وبين الموت سوى خطوة واحدة.
1: تجيبيني قبل أن تودع الدنيا يا أمي، هل أنا سنيم؟
3: والله لقد صدق محمد، وما أنت إلا ابن عبد أسود، ولست ابنا للمغيرة.
2: عمتي عمتي صخرة، عمتي عمتي، لقد ماتت عمتي صخرة، عمتي.
4: يا لشقائي، سأصير أحدوثة على لسان الناس بعدما كنت أجعلهم أحدوثة على لساني.
1: إن نارك يا محمد ستحرقني في الحياة قبل الموت. لا لا يا محمد، لا، لنموت لنموت، سيخلدني مالي وجاهي وأولادي.
2: وليد وليد يا وليد، رد علي يا وليد، رد. يا لا لا يا إلهي، زوجي وعمتي يموتان في آن واحد. وحدنا.

0: غدا نلتقي. حوادث الآيات.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
2: امرأة صاغت ذكرها بأحرف من نور، ملكت وحكمت وعدلت وأنصفت، فكانت الملكة بلقيس ملكة سبأ.

الكاتب سلام الأوسي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، الهندسة الصوتية أوميد خالد، مونتاج محمد صبيح، المخرج حسن جاسم.

0: أكاد أسمع صوت ترحابك بمقدمي محصورا بصراخ غياثك يا مملكة سبا. أنا قادم إليك أيتها الجوهرة النفيسة، فلن يصلح ملكا عليك غيري.
1: سيكون لك ذلك مولاي الملك أذعار. أجل، فإن الطالع والقدر يمشيان تبعا لرغبتك، والزمن الآتي سوف يكون مسخرا لسعادك وتحقيق جميع غاياتك.
0: وأنت أيتها العرافة، كما وعدتك آنفا، إذا سارت الأمور حسب ما نريد ونشتهي، فإن زعامة المعابد المقدسة في سبأ ستكون تحت إمرتك، أما كاهن سبأ فسوف أأمر بضرب عنقه.
1: لا لا لا مولاي، عذرا عذرا مولاي، إن كاهن سبأ له فضل وسبق عظيمان في مساعدتي على إنجاز ذلك التدبير الذي صنعته لهدم سد مأرب، بل أظن أن عليك أن تكافئه وتكرمه يا مولاي الملك.
0: حسنا، لا بأس. روبين، يا روبين.
2: بلى يا مولاي الملك المبجل.
0: كم بقي لنا من الوقت حتى نغادر البحر ونصل سبأ؟
2: أخبرني قائد السفن يا مولاي قبل قليل أن الأسطول سيصل اليابسة قبل مغيب الشمس،
1: وعند شروق شمس الغد سيكون عرش مملكة سبأ متلهفا للترحاب بمقدمك يا مولاي الملك.
0: مرحى بسبأ وعرشها، مرحى ببشائر النصر والغلب، مرحى بمملكة الجديدة سبأ.
3: أيعقل هذا؟ مولاتي بلقيس تشارك الناس فاجعتهم وتحمل بيدها أكياس الرمل وتعمل؟
4: دعك من هذا يا أوديف، وترجل عن حصانك أنت ومن معك لتعين الناس على ردب قنوات المياه المتدفقة.
3: في الحال يا مولاتي، في الحال. هيا أيها الجند، انضموا إلى العمل مع بقية الناس بسرعة.
5: اسمع يا أوديف.
3: بلى مولاتي.
5: لم يقنعني أحد بسبب انهيار سد مأرب حتى الآن، ذلك الصرح المتين والبناء المحكم الرصين منذ ما يقارب 50 عاما ينهار هكذا فجأة وكأنه قطعة من الرمال الهشة.
3: أتقصدين أن ثمة تدبيرا خبيثا وراء فاجعة انهيار السد يا مولاتي؟
5: نعم يا أوديف، لن يهدأ لي بال حتى أعرف حقيقة هذا التدبير الخبيث، ولكن ليس قبل أن نتدارك خطر الطوفان الهادر فننقذ أرواح الناس المساكين.
3: أعدك يا مولاتي بلقيس بأنني سأكون معك وأقدم لك ما شئت من عون كي نمسك بكل من كان وراء هذه الفاجعة.
6: روميا، ما الذي تفعل هنا جوار حديقة قصر مولاي الملك؟
7: لا تندهشي هكذا يا نسيمة، ألا يحق لي رؤية من ستكون زوجة لي في القريب العاجل؟
6: ولكن كان الأحرى بك أن تكون مع سرايا الجيش الذين استنفرته مولاتي بلقيس لمعالجة فيضان السد.
7: لقد دفعت بكامل جنود سريتي لمساعدة الناس، وكنت أعمل معهم بيدي هاتين، ولكن فجأة تذكرتك يا نسيمة. لا أدري ماذا أصابني حتى أخذتني قدماي إلى حيث ألقاك. ترفقي بي يا نسيمة، ترفقي.
6: هذا ليس أوان العشق والغزل، المملكة منكوبة والخطر محدق بجنباتها. هيا عد إلى سريتك، وقف على رؤوسهم وادفع بهم إلى العمل بإخلاص وجد. هيا لا تقف حائرا هكذا.
7: حسنا سأفعل، أراك قريبا يا مليكة فؤادي.

0: خذوني خذوني إلى حيث الناس، إلى حيث المخلصون الذين هبوا لإنقاذ المملكة من طوفان السد. أريد أن أعمل معهم، لن أرتاح هكذا وأنا فوق سريري أتضور قلقا وإشفاقا على مصير مملكتي.
1: لا يا مولاي الملك، أنت سقيم.
2: مولاي يجب أن لا تقوم من سريرك وإلا ستسوء صحتك.
3: هون عليك يا مولاي الملك، عد إلى سريرك.
0: ويلكم ويلكم، لم تعصون أمري؟ قلت خذوني من هنا.
4: أبي
0: خذوني.
4: أبي ما الذي أخرجك إلى فناء القصر؟ هل تريد أن تنتكس صحتك وتزداد علتك؟ تعال معي إلى غرفتك، أعينوني أيها الحراس.
0: لا يا ابنتي بلقيس، لا أتوسل إليك أنت وحراسي أن تخرجوني من القصر.
4: أبي
0: أريد أن أنظر إليهم وهم يتداركون الأخطار المحدقة بهم، ويعين بعضهم بعضا في صلاح أمرهم وأمر المملكة أجمع. أرجوك يا ابنتي، أرجوك.
4: لا بأس عليك يا أبتي، لا بأس عليك، أنت لا ترجو أحدا بل تأمرنا جميعا، وكلنا لك طائعون، وسأفعل ما تأمرني به حالا. أيها الحراس، أنتم أيها الحراس، أعدوا العربة الملكية من فوركم. تعال معي يا أبي، امشي على مهلك. أجل هكذا.
0: اللعنة على هذا الفيضان المهلك، ولكن كيف انهار سد مأرب العظيم فجأة؟ إنني في غاية الدهشة والحزن يا ابنتي.
4: أظن ثمة جريمة وتدبيرا خبيثا وراء هذه الكارثة يا أبي، إنها من صنع أياد عدو حقود وجبان دون ريب.
0: لعلني أشاطرك هذا الرأي يا بلقيس، ويقينا أن هذا العدو الغشوم ليس من أبناء مملكتي أبدا.
4: سنتحدث في هذا الأمر حين نعود إلى القصر يا أبتي، والآن ابق أنت في العربة مع حراسك، وسأنطلق أنا للعمل مع أبناء الشعب المفجوعين.
0: أجل أجل يا بلقيس، اذهبي يا ابنتي وشاركي شارك الناس مصيبتهم، هكذا هي أخلاق الملوك العادلين.
5: غدا نلتقي ومسلسل بلقيس ملكة سبأ.
6: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
7: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
1: نهار الخير في إذاعة المنستير.
2: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان. متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنستير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح

أحباب إذاعة المنستير، ما أسعدنا بكم في هذا اللقاء الجديد من نور الصباح. كم جميل أن يتجدد هذا الموعد معكم عبر أثير إذاعة المنستير. اللهم اكتب لنا الرحمة وانصرنا بالمغفرة وقونا بالعزيمة وتولنا بالرضا وآتنا الرشد والرشاد وأصلحنا بالصدق وأنقذنا بالحلم وأيدنا بالحق واكتب لنا اللين والصفحة واليسر والعطف والمحبة وحلو البدايات وجميل النهايات. اللهم سترك الذي لا ينكشف ورحمتك التي لا تنصرف وحبك الذي ينير الظلمات وخشيتك التي تحيدنا عن الخطايا والسلات. اللهم حسن السيرة ونقاء السريرة وفضلك التام وطيب الأثر وحسن الختام. يا رب هب لنا من الأقدار أجملها ومن الأعمال أحسنها ومن الأقوال أصدقها ومن الصفات ما يسر الناظرين، واجعلنا يا ربي من عبادك المتقين الصالحين التائبين.

باب نور الصباح، نلقاكم كعادتنا عبر إذاعة المنستير، ومنها يصافحكم صوت لحب مرموش. أيها الأعزاء، أضاء الله قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية. يا من قلت في كتابك الكريم: والصبح إذا تنفس، اكتب لنا من أنفاس هذا الصباح الجميل خيرا نعلمه ورزقا نكتسبه وبشارة نسعد بها. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، فاشف كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت يا كريم يا معين، وارحم كل مكروب وكل مهموم وكل مغلوب على أمره يا رب العالمين.

0: الخذلان والتوفيق في عصمة الله، فأحسن الدعاء أن تقول وفقك الله، فالتوفيق أن لا يكلك الله لنفسك، فلما عصمك ووفقك لم يجد الذنب إليك سبيلا. أما الخذلان أن يخلي الله بينك وبين نفسك احتمال أن تقع في الذنب، وفي كلا الحالتين وفي كلا الاحتمالين فالسبيل هو التوبة التي تعيد المذنب إلى الاعتصام بدينه وبربه، ومن يعتصم بالله فقد هداه الله إلى صراط مستقيم.
1: أيها الموجوع صبرا إن بعد العسر يسرا، إن بعد الحزن أمنا فاحتسب.

0: سعد دهرا.
1: العافية دعاء. كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دائم المحافظة عليه، وما أشد احتياجنا له في كل الأوقات. كان الرسول الأكرم يوصينا دائما: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. العافية هي الانتفاع بكل خير، بالصحة والنجاة من كل شر. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. صدق الله العظيم. فالإنسان بطبعه فقير إلى الله ودائم الاحتياج له سبحانه وتعالى أن ينفعه بكل خير وينجيه من كل شر.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: بحسب الخبراء والدراسات البحثية، يمكن للهدوء أن يجلب الكثير من الفوائد الصحية على الرغم من أن غياب الصوت قد يشير إلى الفراغ، إلا أنه أحيانا قد تكتشف أن خفض الضوضاء يوفر امتلاء مفاجئا للجسم والعقل والروح. فغالبا ما يطلق على ارتفاع ضغط الدم اسم القاتل الصامت، ولكن ما هو مثير للاهتمام أن الهدوء يمكن أن يساعد في الواقع في خفض ضغط الدم، حيث وجدت دراسة أن الصمت لمدة دقيقتين بعد الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة يقلل بشكل كبير من معدل ضربات القلب وضغط الدم. وربطت الأبحاث القديمة البيئة الصاخبة بزيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم. هناك سبب واضح لعدم إجراء الاختبارات المهمة مع وجود موسيقى صاخبة في الخلفية، حيث يساعد السكون السمعي على التركيز، وبعد تحريرها من المحفز الخارجي للضوضاء يمكن لأدمغتنا آنذاك التركيز بشكل أفضل على المهمة التي نقوم بها، وهذا يمكن أن يكون له فوائد للعمل والتعليم والعلاقات الإنسانية عامةً.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: متابعينا في كل مكان، هذه إذاعة المنستير تفتح لكم أبوابها ونوافذها، ومنها يؤانسكم صوت لحبيب مرموش. سلام للعيون التي تضحك هذا الصباح وهي تحمل بين طيات جفونها زمنا من الأسى والبكاء. سلام للشفاه التي تبتسم هذا الصباح ولا تفكر أن تأخذ الحياة على محمل الوجع والعناد. سلام للذين يصدون الحزن والكآبة في هذا الصباح بحلو الكلام وبكل ما بحوزتهم من فرح وبهشة وانتشاء. سلام طيب وباقات أزهار أطيب لأولئك الصابرين الصامدين المقاومين لأعمال القهر والظلم والتنكيل التي تشنها عليهم أيادي الطغاة العابثين والمعتدين.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: ذات يوم كان القلم حزينا كئيبا، لأن الممحاة تمحو دائما ما يكتبه، تمحوه صباحا ومساء. قال القلم للممحاة: أنا غاضب منك شديد الغضب، أنا لا أحبك لأنك تمحين ما أكتب بعد جهد وعناء. قالت الممحاة: هذا عملي، وبه أنا في طريق الفناء. قال القلم: إذن أنا أفضل منك، لأن من يكتب أفضل من من يمحو. قالت الممحاة: لكنني لا أمحو إلا الأخطاء. عندها أجاب القلم معتذرا: صدقت يا سيدة الكلمات، الآن افعلي بحروفي ما تشاء.

الظلال ظمآن والكأس في يديه والحب.

الحب هو الفن، ظمآن والكأس في يديه، والحب

الورقة التي لم تسقط في فصل الخريف خائنة في عيون أخواتها، وفية في عيون الشجر، متمردة في عيون الفصول، فالكل يرى الموقف من زاويته الخاصة، وهكذا هكذا حال البشر. يقال إن فصل الخريف أصح فصول السنة زمانا وأسهلها أوانا، وهو أحد الاعتداليين بين الفصول المتقلبة، فهو الذي يأتي بذهاب السموم وإياب الغيوم واعتصار بنات الكروم وتكاثر ألوان المشروب والمطعوم، فيه يترقرق صفاء الأنهار، وفيه تفيض العواطف وتبوح القريحة بالأشعار.

تساقط أوراق الشجر في فصل الخريف هو منظر جميل رغم حسنه من وجهة نظر بعض الناس، لكن من وجهة نظر الشجرة هو أمر مفيد، فيه شجاعة للتغيير والتأثير والاختبار من جديد. نثر الخريف على الثرى أوراقه فتناثرت كتناثر العبرات، يتركن أغصانا ألفن عناقها ويقعن فوق الأرض مضطربات، تلهو بهن يد الهواء هنيهة وتعود تجمعهن بعد شتات، وأسخت للأطيار أجمع شدوها فإذا الطيور سكتن مكتئبات، وإذا الطبيعة وجهها متجحم عريت من الأسهار والبسمات.

هكذا أيها الأعزاء، نحن نحتاج ما بين الحين والآخر أن نكون مثل فصل الخريف، ندع كل ما يؤلمنا ويشقينا يتساقط من دواخلنا لنفسح المجال لربيع قادم من بعيد. إلى هنا مستمعين الأعزاء، مستمعين الأوفياء، أحباب الحرف والكلمة، ينتهي سفرنا معكم في حدائق نور الصباح. نرجو اللقاء بكم في فسحة أخرى من فسحات الجمال والألوان وهذب الأنغام. أعدت لكم هذه الحصة وقدمها لحبيب مرموش، أخرجتها ونسقت فقراتها الغنائية سامي أمطاوة. إلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: تمام 6 صباحا على موجة إذاعة المنسير. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى موجزين الإخبارية لهذا اليوم. يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول بداية من اليوم بمدينة المنستير في فعالية المؤتمر الدولي 10 للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان الذي ينتظم تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إطلاق مسار تحين القائمة الوطنية لآفات الحجر الزراعي المعتمدة منذ سنة 2012 و2000، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية للصحة النباتية والرفع من جاهزيتها لمجابهة المخاطر والتهديدات التي تستهدف المحاصيل الزراعية. وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة شهدت مشاركة أكثر من 60 باحث وخبير في مجال الصحة النباتية إلى جانب ممثلين عن مختلف الشعب الفلاحية. قال مدير عام المجمع المهني المشترك للمنتجات الدواجن والأرانب محمود جنون أن قطاع البيض قطاع نام ومتطور يحقق غالبا فائضا في الإنتاج، وهو ما يمثل الإشكالية الأساسية التي ينتج عنها إما انهيار الأسعار أو استقرارها دون مستوى تغطية تكلفة الإنتاج المرتبطة غالبا بالعملة الصعبة. وبخصوص مخزون البيض، لاحتفالات رأس السنة الإدارية كشف عن توفر مخزون يناهز 10 ملايين بيضة، وهو وما يغطي احتياجات السوق التونسية. وقع البريد التونسي أمس بمناسبة اليوم العالمي للبريد اتفاقية شراكة مع الاتحاد الإفريقي للبريد، وأكد المدير العام للبريد التونسي سفيان فريعان هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات البريدية الإفريقية وتطوير الخدمات البريدية والمالية والرقمية. أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن إحداث منظومة للتصرف في الإطارات المسجدية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية واختزال أجل معالجة الملفات وضبط توزيع الإطارات المسجدية وتحديد الشغورات بما يساهم في تحسين التصرف الإداري. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 7 بشار الصباح، تنطلق بعد لحظات مع أحمد موسى ومحمد سيدية. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
0: المنسير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: صباح الخير، صباح النور والسرور، صباح الورد والياسمين، صباح المحبة والتفاؤل كل مستمعينا وين ما كنتوا، معكم وين ما تمشيوا في كل لحظة حلوة تبدأ معكم من أول نهاركم. صباح السبت، صباح الويكاند، صباح الناس اللي تستنى في نهار ترتاح فيه شوية من تعب الأسبوع وتلقى وقت لروحها لعائلتها لحبابها وللحاجات اللي يمكن أجلتها وسط زحمة الأيام وكثرة المشاغل. السبت مش مجرد نهار في آخر الأسبوع، هو فرصة باش نراجعوا رواحنا، نفرحوا بالتفاصيل الصغيرة ونكتشفوا اللي السعادة مش ديما في الحاجات الكبيرة. ومهما كان الأسبوع اللي عديتوه بتعبوا بضغوطاته حتى بخيباته، ديما فما فرصة باش نبدأ من جديد ونستقبلوا نهارنا بقلب مفتوح وأمل جديد. وأكيد لازم تخلي وصباحكم خفيف وكلامكم طيب ونيتكم الصافية. مع أول ساعات يوم السبت نتلقاو على موجات إذاعة المنسير في موعدنا الصباح المتجدد بشائر الصباح، باش نرافقوكم بالكلمة الحلوة بالمعلومة المفيدة وبكل ما يخلي صباحكم أجمل ونهاركم أحلى. خليكم ديما معنا، حضروا قهوتكم، افتحوا شبابيك الأمل وخليوا البسمة تكون أول عنوان لنهاركم. واليوم نذكر اللي هو السبت 10 أكتوبر 2026 واللي يوافق هجريا ل 28 ربيع الثاني 1448 هجري. معكم محمد سيدية في الجانب التقني وأحمد موسى في الأعداد والتقديم. صباحكم خير وبركة، صباحكم راحة بال، وصباحكم ديما بشائر خير مع بشائر الصباح على موجات إذاعة المنستير.

صباح الأمل والتفاؤل، صباح السبت اللي نحبوه يكون خفيف على قلوبكم، مليان طاقة باهية، أخبار تفرح ولحظات تستحق أن نعيشوها بكل حب وامتنان. مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من مواعيدكم الصباحية، موعد يتجدد فيه اللقاء وتتلاقى فيه الكلمة بالمعلومة والموسيقى بالابتسامة والأمل، برغبة أنه نهارنا يكون أحسن من اللي قبله. السبت عنده نكهة خاصة بالنسبة للبعض، هو نهار الراحة بعد أسبوع طويل من الخدمة والمسؤوليات، وبالنسبة لناس أخرى هو نهار آخر من السعي والتعب وخدمة العائلة. ما مهما اختلفت برامجنا ومشاغلنا، يبقى الأهم أن نلقى ولحظة لأنفسنا نرتاح فيها شوية، نراجع حساباتنا ونفرحوا بالحاجات البسيطة اللي ساعات من كثرة الجري ما عادش ننتبهوا لها. يمكن نهاركم يبدأ بفنجان قهوة، يمكن بطريق للخدمة، يمكن بتحضير برنامج عائلي، وديما ماذا بينا نستغلوا أوقات الفراغ والأوقات اللي فيهم شوية راحة مع عائلتنا، مع الناس اللي نحبوهم، ونتمنوا من قلوبنا أنه وين ما تكونوا تلقاو الكلمة الطيبة، الوجه البشوش، وأخبار يفرحكم، وحاجة صغيرة تبدل لكم المود وتخلي نهاركم أجمل. خليونا نتفكروا ديما اللي مش لازم نستناو مناسبة كبيرة باش نفرحوا، مش لازم تكون حياتنا خارقة العادة وكاملة وفيها كل شيء باش نحسوا بالرضا. ساعات يكفي أن نكونوا لباس والناس اللي نحبوهم لباس، وعندنا فرصة جديدة باش نعملوا حاجة باهية لنا ولغيرنا. معكم كالعادة في بشار الصباح، رفقكم بالكلمة والمعلومة والأغنية، ونتمنى وتكونوا ديما على موعد مع كل ما هو إيجابي ومفيد. أكيد كالعادة عنا مجموعة من الأركان والفقرات حتى للتسعة متاع الصباح في بشائر السبت، صباح بلا حدود وجولة مع أخبار العالم إن شاء الله بعد شوية، حدث في مثل هذا اليوم وعيشة أحلى في ساعتنا الثانية. لقانا باش يكون مع الكوتش هاجر الهمامي. الكوتش هاجر باش يحكينا على موضوع يمكن يقلق شوية الناس، معناها يبدل شوية المود، خاصة اللي يتواصلوا برشا وأكروا برشا في مواقع التواصل الاجتماعي ويحكوا برشا مع الناس، ولا يقضيوا شوارهم ويحاولوا يتواصلوا أكثر بالمواقع هذه، وساعات يبدأوا يستناوا في رد في أقل وقت ممكن، وكي يحكيوا مع حد وما يجاوبهمش يتغشوا والمود متاعهم يتبدل. دونك الطريقة هذه في التواصل واليمكن الحاجات اللي تخلينا نحسوا شوية بالقلق في الموضوع هذا، كيفاش نجموا ناخذوه بطريقة إيجابية، في خذها بإيجابية من خلال فقرة التنمية البشرية مع الكوتش هاجر الهمامي. صغير صغرون إن شاء الله صوت الأطفال كالعادة باش تسمعوهم في الفقرة هذه. سبور أنفو والميتيو هذا بالنسبة لساعتنا الثانية، وفي ساعتنا الثالثة مع الخبير مع نوزة بوريغا كالعادة في معلومات جديدة ومداخلة جديدة مع الدكتورة نوزة، أسعار السوق مع صديقنا محمد البواب، ونكملوا بدبارة اليوم ومصافحة باش تكون الأسبوع هذايا مع الشيف هنا إن شاء الله باش تقدم لنا دبارة جديدة في هذه الفقرة. السمير متاعنا حاضرة، فقراتنا متعودين بها، وإن شاء الله اختياراتنا الموسيقية تكون موفقة في صبحية اليوم. بعد شوية باش ناخذوا تحينات أخيرة فيما يخص التوقعات الجوية لطقس اليوم من خلال كالعادة معلومات خاصة بالوضع الجوي في الميتيو.

6:24 دقيقة في إذاعة المونستير. تحية متجددة لكل من التحق بنا في الاستماع بشهر السبت حتى للتسعة إن شاء الله. كل عادة بشرفقكم بالاختيارات الغنائية. شحروا النوى شوية في الاختيارات متاعنا في صبحية اليوم. كيف كيف زاد الفقرات والأركان. باش نواصل شوية مع البلاغات وأخبار يهم برشا من الباحثين عن الشغل. والديوان الوطني للتطهير كان أعلن على فتح مناظرة خارجية بعنوان سنة 2026 لانتداب 521 عون وإطار في اختصاصات وخطط مختلفة لتعزيز الموارد البشرية بالديوان وتلبية حاجيات المصالح المركزية والجهوية في مختلف ولايات الجمهورية. بالنسبة لتفاصيل الانتدابات، المناظرة تشمل 58 خطة في سلك الإطارات، من بينها 36 مهندس في اختصاصات مختلفة. من الاختصاصات المطلوبة الهندسة الكهربائية والميكانيكية، المدنية، المائية، هندسة البرمجيات والشبكات، إضافة إلى 22 متصرف في اختصاصات منها التصرف والمالية والحقوق والموارد البشرية والصحافة والاتصال. أما سلك التنفيذ فهو يشمل 463 خطة موزعة بين 376 عامل يدوي و87 سائق آليات ثقيلة. بالنسبة للسائقين، من بين الشروط المطلوبة الحصول على رخصة سياقة من صنف جيم. وبالنسبة للسن، السن القصوى وللترشح محدة ب40 سنة بالنسبة لسلك الإطارات و35 عام بالنسبة لسلك التنفيذ، وذلك حسب الشروط الواردة في البلاغ. ليهم المترشحين أكثر بطبيعة هو أجيال التسجيل. التسجيل يكون حصريا عبر الانترنت من خلال الموقع الرسمي للديوان الوطني للتطهير على العنوان www.onas.nat.n www.onas.nat.n، وذلك بداية من يوم 12 أكتوبر وإلى غاية 1 نوفمبر بطبيعة 2026. والديوان

واضح لإرسال الملفات الورقية ما يكونش من البداية ما في مرحلة لاحقة، ويخص كان المترشحين اللي يتم قبولهم أولين واللي باش يتوجهوا لهم استدعاءات فردية عن طريق البريد السريع. بالتالي على راغبين في الترشح من المستحسن أن يطلعوا مليح على شروط المناظرة والاختصاصات المطلوبة، ويتأكدوا من مطابقة مؤهلاتهم للشروط المحددة مع احترام أجل التسجيل. كما قلنا آخر أجل هو نهار 1 نوفمبر 2026، فرصة باهية ل 521 كما قلنا شخص عون وإطار باش يتم انتدابهم فيما يخص المناظرة اللي باش تفتحها ويفتحها الديوان الوطني للتطهير، وموفقين الناس الكل عندهم اختبارات خاصة ديزونتروتيان في الفترة هذه. باش نواصلوا مع معلومة الطقس حسب التوقعات في الميتيو. من المتوقع اليوم نزول أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية بالسواحل الشمالية، الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. درجة الحرارة عموما تتواصل في انخفاض ومتوقع تكون في حدود 24 درجة بتونس الكبرى ونابل، 23 درجة بزغوان، القيروان 26 درجة و27 درجة بالمنستير وسوسة والمهدية، تقريبا فما فارق متاع زوز ثلاثة درجات مقارنة بيوم أمس. هذا ديما نحكيه على درجات الحرارة القصوى. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، ريح شمالية غربية في كامل السواحل ما عدا خليج جيبس تكون من القطاع الجنوبي، البحر بالسواحل الشمالية شديد الاضطراب وسرعة الريح بمنطقة سيرات وخليج تونس بين 25 و35 عقدة تتقوى وتتجاوز 40 عقدة. بخليج الحمامات ومنطقة الشابة وخليج جيبس البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب، سرعة الريح بخليج الحمامات تكون ما بين 15 و25 ثم تتقوى من 25 إلى 30 تتجاوز 40 عقدة. بمنطقة الشابة سرعة الريح ما بين 25 و30 ثم تتقلص بعد الظهر وتكون بين 5 و25 عقدة، وأقل في خليج جيبس وتكون بين 15 و25 عقدة، تتقلص من 5 إلى 15 عقدة ثم تتقوى مؤقتا لتصل 20 عقدة. وبالنسبة لأوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها، 3 الصبح مع 4:54 دقيقة، 6 الظهر مع نصف نهار 11 دقيقة، 6 العصر مع 3:19 دقيقة، 6 المغرب مع 5:15 دقيقة، و6 العشاء مع 7:13 دقيقة. بعد شوية إن شاء الله أخبار العالم في صباح بلا حدود. ما تنسوا زادة من فقراتنا حدث في مثل هذا اليوم، اخترنا لكم زوز أحداث باش نحكي فيها خاصة بيوم 10 أكتوبر بمرور الزمن. ما تبعدوش، الموسيقى كالعادة حاضرة، اختياراتنا إن شاء الله تكون موافقة في صبحية اليوم، وكالعادة نتمنى طريق السلام لكل مستعملي الطريق في الوقت هذا.

0: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
1: 97.3
2: مع كل صبحية جيكم التحية.
3: يا رب العمل عليك نبدأ معكم بشائر صباح جديد.
4: يا صباح الخير، يا صباح النور، يا صباح الفل والياسمين.
5: مرحبا بكم الناس لكل فلسطين ديما لبشائر الصباح.
6: صباح الورد والياسمين، أهلا وسهلا بكل أوفيائنا عشاق الصباح.
7: مع رجاء نريكم بالصحة والعافية، نهار جديد إن شاء الله يكون عامر بالخير بالمحبة بالنشاط وأيضا بالأمل.
8: صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم مستمعينا في أول موعد صباحي مباشر بشائر الصباح.
9: أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.
2: جيكم الأخبار، المتابعات، اللقاءات والبلاغات.
9: نكملوا معاكم لقاءات في بشير اليوم، نغطي ونواكب بعض التظاهرات الموجودة، تلقاو كل المتابعات اللي تخصكم وكل البلاغات أيضا. خليكم مواصلين نسمع
2: مختلف فقراتنا القارة،
9: ديما نتفرهدوا مع ضحكة الصغار وبراءة الصغار في صغير صغرون،
5: ونسمع الصغار كيفاش يفكروا وكيفاش يجاوبوا على أسئلتنا.
10: صغير صغرون،
9: تفاصيل الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: ميتيو
11: أستيس،
12: أستيس
2: صحة للجميع.
9: أهلا وسهلا بكم في صباح جديد ونهار جديد على موجة إذاعة المنستير من خلال بشائر الصباح.
13: صباح بلا حدود،
14: 36 دقيقة جولتنا في الصحافة العالمية. باش نبداوها بموقع سكاي نيوز، ونقرأ والنائب العام الإماراتي يكشف مستجدات واقعة فلاي دبي. على نفس الموقع نقرأ إريتريا ترد على أثيوبيا وتتهمها بشن حرب عدوانية غير مبررة. على موقع روسيا اليوم، من العناوين: الولايات المتحدة ترفع القيود عن بيع وتسليم وتفريغ واستيراد الديزل الروسي. ونفس الموقع نقرأ والأمم المتحدة ترحب بأي تقدم نحو تسوية النزاع في أوكرانيا. على موقع التلفزيون العربي، من العناوين: الهجرة الغير نظامية والذكاء الاصطناعي، ملفان بارزان في خطاب العاهل المغربي أمام البرلمان. على نفس الموقع نقرأ وقفة احتجاجية في ستوكهولم بالسويد تندد بحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة. على صحيفة العربي الجديد نقرأ غارات جوية تستهدف مناطق متفرقة في العاصمة اليمنية صنعاء، بالتزامن مع استمرار المواجهات بين القوة الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين. ومن العناوين أيضا في نفس الصحيفة نقرأ الأمن السوري يفكك خلية لداعش ويشن حملة الاعتقال، حملة اعتقالات في ريف حمص. ونكمل بصحيفة القدس العربي، من العناوين: بعد منح جائزة نوبل للسلام للقاضية التي جرمت إسرائيل بالإبادة الجماعية، عقوبات أمريكية على الجنائية الدولية. على نفس الموقع من العناوين: ليبيا رئاسة برلمانية جديدة بدعم أممي وأمريكي، وخلافات المجلس الرئاسي تهدد التسوية. كانت هذه بعض العناوين نقرأها في مختلف المواقع العربية والعالمية في صباح بلا حدود.

0: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: I have a dream.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
4: عودة لأحداث يوم 10 أكتوبر بمرور الزمن. وفي مثل هذا اليوم العاشر من أكتوبر سنة 1837 تولى أحمد باي لأول مقاليد الحكم في تونس خلفا لوالده مصطفى باي، ليبدأ بذلك مرحلة جديدة في تاريخ البلاد امتدت إلى سنة 1855 تاريخ وفاة أحمد باي اللي حكم تونس في القرن التاسع عشر. يعتبر من أبرز الحكام اللي ارتبطت فترة حكمهم بجملة من الإصلاحات والتغييرات خاصة في المجال العسكري، ويندرج ذلك في إطار سعيه إلى تطوير مؤسسات الدولة ومواكبة التحولات اللي كانت تعيشها المنطقة والعالم في الفترة هذيك. ومن أبرز المحطات في تاريخ أحمد باي اهتمامه بتطوير الجيش التونسي، حيث عمل على تنظيمه وتحديثه، كما شهدت فترة حكم تأسيس المدرسة الحربية بباردو سنة 1840 اللي كان عندها دور مهم في تكوين الضباط والإطارات العسكرية. أما من أهم القرارات اللي اخذها أحمد باي واللي خلت اسمه حاضر في الذاكرة التاريخية التونسية، فهو إلغاء الرق والعبودية بصفة رسمية في تونس يوم 23 جانفي 1846 في خطوة تاريخية مهمة سبقت فيها تونس عديد البلدان الأخرى، وعكست تحولا مهما في النظرة إلى الحرية والكرامة الإنسانية. وفترة حكم أحمد باي ما كانتش بعيدة على التحديات، خاطر تونس وقتها كانت تواجه ضغوطات خارجية وتحاول في نفس الوقت تحافظ على استقلال قرارها وتطور مؤسساتها في ظل التنافس المتزايد بين القوى الأوروبية على منطقة شمال إفريقيا. وهكذا يبقى يوم 10 أكتوبر 1837 تاريخ مهم في مسيرة الحكم الحسيني في تونس، ومحطة نستحضر من خلالها شخصية أحمد باي الأول وإصلاحاته وقراراته اللي خلت بصمتها في تاريخ البلاد خلال القرن التاسع عشر. اليوم 10 أكتوبر هو اليوم العالمي للصحة النفسية، مناسبة مهمة باش نحكي فيها على جانب من حياتنا ساعات نغفل عليه وسط مشاغل الدنيا وضغط الخدمة ومسؤوليات العائلة، وهو راحتنا النفسية. خاطر الحقيقة مش كان البدن يتعب، حتى النفس تتعب، وحتى الإنسان اللي ديما تشوفه يضحك ويخدم ويعاون غيره ينجم يكون في داخله يعيش الضغط وقلق وتعب ما يحكيش عليه. في وقت ولات في الحياة تجري والمشاغل ما تفاش والمسؤوليات تكبر، ولا من الضروري أن نتعلم كيفاش نسمع رواحنا ونعرف وقتاش يلزمنا نرتاح وقتاش يلزمنا نحكي وعلي قلقنا وما خليوش كل شيء يتراكم في داخلنا. الأهم من هذا الكل أن نفهموا اللي تعب النفسي مش ضعف، والحزن مش عيب، وطلب المساعدة مش حاجة تنقص من قيمة الإنسان. بالعكس، ساعات مجرد الحديث مع إنسان تكون عندنا فيه ثقة ولا الاستعانة بمختص نجم تكون أول خطوة باش نرجعوا لتوازننا وراحتنا. في المناسبة هذه يلزمنا كيف زادة نتعلموا كيفاش نتعاملوا مع بعضنا برحمة وتفاهم، ما نحكموش على الناس من ضحكتهم وما نستهينوش بمشاعر غيرنا، خاطر كل إنسان عنده حكاية وعنده معارك يمكن ما تظهرش للناس. الصحة النفسية مسؤولية فردية ومجتمعية، وتبدأ ساعات بكلمة طيبة وبأذن تسمع وبقلب يفهم من غير ما يحكم. في اليوم العالمي للصحة النفسية رسالة نحب نوصلوها هي أعطي روحك حقها في الراحة، ما تضغطش على نفسك أكثر من لازم، وما تترددش أنك تطلب المساعدة وقت تحتاجها، خاطر صحتك النفسية تستحق الاهتمام كما صحتك البدنية. هذا بالنسبة لفقرة حدث في مثل هذا اليوم. نهاركم إن شاء الله راحة بال، ربي يديم عليكم الصحة والعافية ويجعل ديما في حياتكم مساحة للفرح وللهدوء، والناس اللي وجودهم يهون صعوبات الدنيا إن شاء الله تلقاهم ديما معاكم وديما في مساعدتكم. باش نواصلوا كالعادة مع اختياراتنا الغنائية في صبحية اليوم. بعد شوية الأخبار، وثاني موعدنا الإخبارية اليوم موجز الساعة 7:00.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير. بصراحة إذاعة تتحب.
1: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
0: في إذاعة المونستير ديما سبور.
2: في إطار الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتابعون لقاء النادي البنزرتي والاتحاد المونستيري. وفي إطار الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مواكبة للقاء مكارم المهدية وهلال مساكة، لقاءات تتابعونها ضمن لقاءات رياضية السبت انطلاقا من الثانية بعد الزوال.
0: فسبور ما يفوتك شيء في إذاعة المونستير.
3: تمام 7 صباحا على موجات إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
3: صباح الخير وأهلا بكم في موجز الأنباء. تمكنت فرقة الشرطة العدلية بجمال من ولاية المنستير أمس من حجز مجموعة من القطع ذات الطبع الأثري تشمل عملات معدنية قديمة وتماثيل ومنحوتات صغيرة ومصابيح زيتية تقليدية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية التراث الثقافي والتصدي للتداول غير القانوني للممتلكات الأثرية. ومن المنتظر إخضاع المحجوزات للفحص من قبل الجهات المختصة للتثبت من أصالتها وتحديد قيمتها التاريخية ومصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول بداية من اليوم بمدينة المنستير في فعالية المؤتمر الدولي العاشر للجمعيات التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان، الذي ينتظم تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان. استقبل ميناء حلق الواد حوالي 243 ألف سائح إلى موفى سبتمبر 26 و2000 مقابل 200 ألف سائح خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع العدد إلى نحو 355 ألف سائح مع نهاية السنة الحالية وفق معطيات قدمها ديوان البحرية التجارية والموانئ. وسجل الميناء يوم الخميس الماضي وصول أكثر من 10,000 سائح من جنسيات مختلفة على متن سفينتين سياحيتين قادمتين من برشلونة الإسبانية. تنظم وزارة التربية اليوم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأن هذه المبادرة التي تحتضنها المندوبية الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها. في العالم، حثت 44 مجموعة صناعية أوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات فورية لمكافحة ما وصفتها بالممارسات التجارية الصينية غير العادلة التي تهدد قطاع التصنيع في التكتل وتعرضه لخطر فقدان مزيد من الوظائف. ويأتي هذا نداء من المجموعات التي تمثل قطاعات تشمل المعادن والكيميائيات وقطع غيار السيارات قبل أسبوع واحد من قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بريكسل لمناقشة أفضل السبل للتعامل مع العجز التجاري المتزايد مع الصين الذي يتجاوز 1,000,000,000 يوميا. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام 7:30 إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
0: بين المواطن والمواضيع في صلة بالشأن القانوني عدة تساؤلات. تساؤلات تهم حياته اليومية، معاملاته، وحتى البعض من إشكالياته. عندك استشارة قانونية؟ إذاعة المنستير تفتح الخط للإجابة والتوضيح ولقائنا كل سبت في دائرة القانون. في دائرة القانون السبت انطلاقا من 10 متاع الصباح، ومعانا وصل صوتك.

7:9 دقائق في ذاعة المنستير. صباح النور والسرور، بون ويكاند لكل المستمعين والمستمعات. هذه بشار صباح حتى التسعة مواصي معكم اللقاء. باش نحكي شوية الثقافة وبدار الثقافة بأكودة. اليوم باش تنطلق فعاليات ملتقى الفنون في الدورة السابعة، دورة تتواصل حتى اليوم 30 أكتوبر. فما أيامات باش يكون فيهم تظاهرات واختصاصات فنية باش تكون موجودة من خلال التظاهرة هذه. اليوم مع الخمسة باش يكون فما تدشين معرض الفنانة التشكيلية هنا بكثير بعنوان رموز بمرافقة عازف الساكسوفون الفنان علي الدين بن عمر. غدوة إن شاء الله مع العاشر عرض مسرحي بعنوان مهران من تقديم نادي المسرح بدار الثقافة أكودة تحت إشراف المسرحي صادق عمار، نقدم له تحية صديقنا صادق. الجمعة 16 أكتوبر إن شاء الله مع الستة عرض مسرحية آخر محطة إخراج لطفي بن صالح، والمسرحية هذه للكهول والشباب لفوق 16 عام. نهار السبت 17 أكتوبر مع ستة عرض الشريط السينمائي باراسول لهيكل بن يوسف، و كالعادة الشريط هذا موجه باش يكون للشباب كما قلنا. لحد 18 أكتوبر عرض شريط سينمائي خاتم عليسة لمحمد خليل البحري. يوم السبت 24 أكتوبر مع السبع عرض كوريغرافي لمجموعة أندانس، ويوم الجمعة 30 أكتوبر مع الستة متاع العشية عرض موسيقي من إنتاج نادي الموسيقى بدار ثقافة أكودة تحت إشراف الأستاذة جيهان بوزعبية. ملتقى فيه عدد من العروض وفرصة باش الشباب وحتى الصغيرات يمشيوا ويشاركوا في الملتقى هذا في دورته السابعة من 10 إلى 30 أكتوبر بدار ثقافة بأكودة. وتوظه لي مع انطلاقة الموسم الثقافي باش راهو برشا أنشطة في مختلف المناطق ودور الثقافة، وأكيد باش نحاولوا نواكبوها من خلال برامجنا خاصة الثقافية. صغير صغرون صوت الصغيرات، بعدها خذها بإيجابية مع الكوتش هاجر الهمامي. وكما قلنا باش نحكيو شوية على علاقتنا كتوانسة بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يخص انتظاراتنا من رسائل نبعثوها لأشخاص نحبوها وأشخاص نستناو خاصة الرد نتاعهم يكون سريع وبطريقة إيجابية. باش نسمعوا الفقرة اللي باش توصلنا إن شاء الله 7:30 في إذاعة المنستير في بشائر الصباح.

0: هارون مع ريم الهيم.
1: مع السلامة، أنا اسمي تقوى، نحب نحكيكم على بلوطي. لونها أحمر مزيان وفيها ألماس وهي فضية. وزاد أحب نحكي على النادي، هو مزيان. وزاد ستي تعلمني برشا حاجات. وزاد عندي برشا أنسات هوني كهبة. مسافة غني غنية، شنغني غنية سيدا تعطي ويدا تبني، يد تعطي ويد تبني، يد ترفع ويد تجني، تهدي الخير لكل الدنيا، تحيي قلوب تحرث تروي، تهدي الخير لكل الدنيا، تحيي قلوب تحرث تروي، وبكل المنارات علمي تصعق تصعق لتنير كما يرضى الرحمن خطى دربي خطى دربي. باي.

0: 17 دقيقة في ذات المنستير. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، بشائر السبت حتى للتسعة، وقيت الموجات الإيجابية في خذها بإيجابية. خذها بإيجابية. قداش من مرة بعثنا ميساج على الفيسبوك ولا الميسنجر ولا حتى الواتساب وشاف الطرف الآخر الميساج وما جاوبناش ولا حتى ما حلوش من أصله، ونقعدوا كل شوية نطلوا في التليفون نستناو في الرد ونبداو نسألوا في رواحنا علاش ما جاوبنيش، هل هو متقلق مني، هل عملت حاجة غلطة، ولا ما عادش عندي قيمة عند الشخص اللي بعث له الرسالة وما رجعليش. بشوية بشوية نلقى رواحنا دخلنا في دوامة من التفكير والقلق، ويمكن حتى نتنرفزوا من إنسان ما نعرفوش أصلا شنو ظروفه وشنو قاعد يصير معه في وقت ولات فيه مواقع التواصل الاجتماعي جزء من حياتنا اليومية، ولا الرد على الرسائل مساجات عند برشا ناس مقياس للاهتمام والتقدير وبعد ساعات حتى المحبة. وفي الوقت هذا نستقبلوا الكوتش هاجر الهمامي باش نحكيه شوية في الموضوع هذا بطريقة إيجابية في خذها بإيجابية. كوتش صباح النور والسرور.
1: صباح الخير، صباح الفل والياسمين ليك استاذ احمد، لكل مستمعي اذاعه المنسير. مرحبا.
0: حطينا الموضوع في اطار مفروض.
1: في اطار اكيد. يعطيك الصحه. دونك احنا اول حاجه اكيد نكون فرحانين والحمد لله نحن وصلنا في المرحله انه التواصل ولا سهل بطريقه ما عادش انا مستر باش نمشي لشخص البار و معناتها باش نحكي معاه في موضوع معين، والا نتوجه الهاتف عمومي، والا نطلب انا على هاتف ثابت معناتها فيكس في داره، يعني شوف هو موجود شوف ليه. دونك تطورت بقدر كبير الدنيا وكما قلنا الوسائل التواصل الاجتماعي دو فاسون اللي أنا في كل وقت نجم نتصل ونبعث ميساج ويتلقاها بالوقت الشخص هذاك هو زده وين ما كان، سورتو اللي احنا معناها الانترنت موجودة والناس كل معناتها توفرت عندها تليفونات. ولكن
0: أيوة.
1: ولكن هذا زاد من ناحية أخرى تلمو احنا مقتنعين انه انا قادر اني نتكلم في كل وقت، نوصل رسالة في كل وقت، وهو قادر يستقبلها هذا الشخص في كل وقت، وكأنه ما اصبح متاح طول الوقت، وعندي انا ثقة تامة انه هو تليفونه في يده، واللي انا ما فهمتش حتى تبرير ولا عذر يمنعه من انه يهز علي التليفون والا يرجع لي المساج. دونك هذايا ممكن قيد من حريه الشخص هذاك في انه معناتها يتفاعل، يعني وكانه مطالب في كل الوقت باش يكون معناتها موجود.
0: ولات فما كل انانيه معناها في ما يخص تواصلنا مع الناس، معناها عندي البورتابل في يدي لازم اوتوماتيكمون باش نبعث له رساله يكون جدا كيف كيف يرى الرساله وعنده البورتابل في يده وينجم لازم يتواصل معي ولازم يكلمني مهما كانت الظروف. هذا التفكير للأسف اللي معناها برشا ناس يمشيوا بيه واللي يخليهم يخسروا برشا ناس. هذا
1: فوالا سورتو كلمه لازم هذه هذه راهو نحطوا تحتها ألف خط. علاش؟ خاطر راهو وزيد يلزمنا نقولوا للشخص اللي بعث راهو هو ذاك من حقه، انت كباعث وانت كانك تحب تتواصل انت راهو من حقك، من حقك انك انت تتصل في كل وقت ما دام انت شفت لي هذاك وقت يناسبك باش تتصل ولا باش تبعث فيه رساله، راهو من حقك. وما نجيوش

0: ريتو زيدا وقتاش يتفاعل مع
1: الرسالة ولا الشخص هذا.
0: فوالا دونك الباهي في الامر انه احنا كل شيء يقعد، معناتها الرسالة هيك موجودة، النومرو باش نلقاوه اتصل بينا، مش كيما قلنا قبل في التليفون يتصل بك شخص ما تلقاش بيبا اثر لشكون اتصل. دونك احنا توا نلقاو اذا كان احنا اصلا موجود عندنا الرقم، ولا حتى ديزابليكاسيون توا تعرفوا اصلا رقم شكون. دونك ما فما حتى شيء ذا. دونك لهنا انا عملت اللي عليا، اذا هي معلومه باش نبعثها، اذا هو مشاعر عبرت عليهم، اذا كان هو سؤال نسال فيه. دونك انا عملت اللي عليا، هو توا كيما نقولوا الكره عنده وقتش هو باش يتواصل به. لهنا كيما قلت انت يعطيك صحه، قلت الناس الكل ما انت مش في بالهم اللي كيما هو في يده تليفون وبعث انا نجم منها معناتها يلزمني نجاوب في كل وقت. ولكن لهنا لازمنا نحترموا المشاغل الناس، راهو اللي يخدم. احنا بالعكس احنا نلومه على شخص قاعد يتواصل مع حريف في خدمه والا مع مريض وفجاه يجي تليفون يهز عليه هكا ولا لا، يقول لي احنا نتقلقوا كلنا وقت اللي نكونوا في الموقف هذايا، نلومه على اللي هز تليفون في الوقت هذاك والا خذ تليفون وبدا يدخل في محادثه بالمساجات وقت اللي انا معناتها محتاجه في سيرفيس ولا في ورقه ولا في حاجه. دونك نحط نفسي في نفس الموقف تاع الشخص هذاك، وقت اللي انا ارسلت له رساله ولا كلمته ماش اي بالكشي هو توا معناتها قاعد في خدمته، مش بالكشي ديجا غيالمو هذاك هو في برشا اوقات نعرفوا اوقات خدمتهم، معناها كيف كيف ينجم يكون في مجموعه اللي اصلا معناتها كمجموعه في الخدمه ما يحبش يفتح موضوع يكون معناتها ما يسمعوه الاطراف اللي موجودين. زاد كيف كيف معناها اذا كان زاد انا ما نجمش ينسحب الوقت هذاك من المكان العمل هذاك باش يجاوبني. دونك هذا الكل ناخذوه بعين الاعتبار. اذا زاد قلنا اذا هو في طريق، احنا ديما نحكيوا على سلامته في الطريق، انه ما يهزش تليفون، انه هو يسوق وكل كيفاش انا معناتها نحط في ذهني انه هو ينجم يكون يسوق وقتها، دونك ما ينجمش يهز تليفون ولا ما ينجمش بيان سور يرجع على ميساج كيف كيف، حتى ينجم يكون في طريق عام، يعني ما نقولوا بالعكس احنا ماذا بينا ما نديروش تعملوا في تليفون في الطريق وكل. دونك هذا الكل نحطوا بعين ناخذوا بعين الاعتبار. كيف كيف في عائلته زاد فما ناس معناتها تعتبر اوكي في دار اي، فما ناس عندها خصوصيه معينه
1: خاصه في الليل، معناها فما ناس تفكر باش تتواصل مع اشخاص اخرى في الليل وخاصه بالميسنجر ولا حاجه. والمشكل اللي بعد ساعات يا هاجر شخص ما تعرفوش جمله، خاصه كي يكون شخص يمكن معروف شويه والا شخصيه عامه والا الناس تعرفه وهو لكن هو ما يعرفش الشخص هذاك في المقابل، معناها باش كي تطلبوا انت يهز عليك اوتوماتيكمون تلقاه يطلب فيك بالميسنجر يعاود بعد ساعات كل ابيل، معناها ابيل ويقص كيما قبل معناها في التليفون اما بالميسنجر. دونك نحترموا على الاقل الناس او موا انت باش تتواصل مع شخص حاجتك بمعلومه حاجتك بحاجه تحب تعرفها، معناها من خلال التواصل مع الشخص هذاك يتنجم تبعث ميساج مكتوب ومن بعد كان لقيته ديسبونيبل وينجم تتواصل معاه رسالة صغيرة تقول نجم نكلمك ويقول لك تنجم إلا لين فيها بيس.
0: ولا يعطيك الصحة. ولهنا أنت دونك تهزني للنقطة الفاصلة هي اللي باش تحدد معناها أنا إلى أي حد يتغشش الطرف اللي أونتر بارونتيز اللي طلب وما تحصلش ويبعث رسالة وما تلقاش الإجابة، ولا وقوة التبرير نتاع الشخص الآخر هي طبيعة العلاقة في حد ذاتها. لأنه في الآخر ما نحكيوش على الناس الكل في نفس الكاتيجوري، خاطر وقت اللي نحكيو بين زوجة وزوج ولا نحكيو على عائلة ولا على أصحاب ولا على علاقة مهنية ولا على كما قلت أنت مع شخص شخصية عامة مع شخص مازال جست باش يتسائل على حاجة معينة. دونك لهنا باش تفرق معناه. دونك لهنا نحاولوا أنه كيفاش نقولوا احنا معناتها نحاولوا أنه نحطوا الحدود من الأول، يعني احنا إذا كان أصدقاء دونك نعرفوا بعضنا مثال وقت ما وعنا برنامج باش نخرجوا فيه وكل سنه نورمالك وقتها باش يكون تواصلنا اكثر، مثلا كزوج وزوجه كيف كيف معناتها اذا كان فما حاجه معناتها اورجونت وكذا والكل، يعني ديما فما نعرفوا طبيعه العلاقه هذيك شنو تفرض. كيقولوا علاقه مهنيه نعرف اللي بالحق اوبليغاتوارمون ما دام الشخص هذا اتصل سيكو معناتها معناتها حاجه ضروريه اللي باش تعدى به مثلا لتاب اخرى ولا وكل. دونك هنا زيدا انا نولي نمشي للطرف الاخر. هيك فيش هو ياخذ الايجابيه مع وقت اللي باش يجي له مثلا شبيه اتصل في الوقت هذا والا كلمني في الوقت هذا ولا ارسل لي في الوقت هذا. هنا نحاول نحطه في الكادر نتاع كما قلنا طبيعه علاقتي بيه. اه ما دام اكلم الوقت هذاك سيكو حاجه ايرجون طابور الخدمه نتاع غدوه اللي نحضروا فيها مثلا، والا راهو كما قلنا معناتها حاجه عائليه ممكن مستعجله ولا دونك هنا زيدا

0: فيش نقاط إيجابية زادة توصلها ممكن في الوقت هذاك اللي احنا شفناه بلوزوما مش مناسب معناه. وبعد هذا احنا راهو قد ما التمسنا العذر راهو باش يريحنا احنا معناتها كباس يعني كهو يبعث في الرسالة ولا هو متصل باش يريحه هو نفسيا كما قلت باش ما نقعدوش داخلين في دائرة قيمتي وحساسي
1: ومحترمنيش وحقرني وكل شيء
0: فوالا دونك هذيك ديجا باش يحافظ لي على سلامي النفسي انا وفي نفس الوقت باش يخلي ساعه معناتها كيما نقولوا احنا لك الشخص المقابل انه يكون مرتاح انه حتى في تواصل ثاني ما يكونش مثقل يحس في روحه مثقل بتبرير راه فما ناس تعارك اصلا معناتها كي تهز التليفون من بعد تعارك تقول لي معناتها طول تعارك معناتها انت محتاج تكون معناتها في موقف نتاع دفاع عن النفس انك انت جوست ما هزتش التليفون ولا
1: ما تجوش تدافع على نفسك تصدم الرياكسيون جيك صدمة تقولش بيش تسيد هذا
0: دونك احنا باش نشاهدوا على التواصل الإيجابي بيناتنا باش نخليه مجال لك العلاقة معناتها ديما تقعد متواصلة وكل نخليه كما قلنا معناتها مجال لأنه الشخص ذيك يعبر على راحته وقت اللي يحب هو واللي هو راه ساعات يكون عدم تفاعله معايا هو في حد ذاته إجابة خاطر فما ناس مثلا انت تطلب منه طلب لكن هو ما يحبش يقول لي بصريح العبارة يكتفي ان يقرا المساج دونك هنا نعتبره هنا مش الصمت لا الحقيقه علامه الرضا دونك نجم يكون بالعكس معناتها انا مادامي ما تفاعلش مانيش ياسر متحمس للفكره هذيا ولا كل دونك ولكن كمان ما نحبش نقول لا بصريح العباره ولا لا ممكن باش تولي فيها برشا تفاصيل دونك نكتفي انه معناتها بالصمت معناها
1: هاك عمل نعمل روحي ما ريتش السؤال وكاو باش ما نحرجكش
0: ولا
1: الرساله في عدد
0: يعطيك الصحة وفما راهو زيد نشوفوا لهنا ممكن مش نزيدوا ندخلوا في ديتاي آخر راهو احنا الناس الكل ما احناش كيف كيف راهو فما ناس نجم تعبر في ثلاثة وأربعة أسطرة فما ناس راهي هكيكة تبيعتها تعبر بكلمة تعبر بالستيكر معين راه مش معناها محقرانية ولا كذا فما عبيد تبدأ تحكي معاه في التليفون أي أي أي مثلا وكهو مش ياسر يعطيك معلومات ما هنا زيد ندخلوا في علاش نرجعوا لك النقطة نتاع طبيعة العلاقة وهنا نزيدوا عليها طبيعة الشخصية لأنه احنا مش ياسر باش نتواصلوا مع ناس لأول مرة نعرفوهم يعني جينيرالمون نتعاملوا مع ناس احنا تعودنا بهم دونك لهنا نجموا زيد نلتمسوا العذر هذا يعني أنا أوكي عندي طليقة باش نحكي ونفس
1: كيف فما ناس تخير زادة وناخو حتى الإكزامبل بتاع روحي وفي 30 ثانية معناها ماذا بيا بنقص تواصل بنقص كلمة نخدم في إذاعة ديجا نتكلم خدمتي بالكلام ماذا بيا في حياتي العادية نكون كليمة وقص الله غالب هذيك هي الشخصية متاعي إن شاء الله نستحترم هذا فما ناس يقول لك لا يحقر فينا وما يجاوبناش وشكو لا لا لا راهو بعض ساعات فما ظروف تخلينا ما نتكلموش وبعض ساعات ليموجي هذاك ينجم يوصل رسالة ويختصر المسافات ويكون جواب صريح معناها في بعض الأوقات
0: ولهني خلينا
1: في 20 ثانية
0: ولا نختمه ولا اللي لهنا راهو ينجم يكون بالعكس يعطيه الصحة انه هو ما جاوبش في الوقت هذاك علاش خاطر ينجم يكون التواصل اللي صار هذايا ديجا بعد لقاء كان فيه مثلا مشكلة ولا خلاف معين دونك وقت اللي ما هزش بعد ولا ما جاوبش على رسالة بالعكس معناتها حفاظا على الود انه خاطر ينجم نتكلم في حالة غضب ولا نجاوب
1: كلمة رياكسيون خايب
0: ولا مناسبة ولا حاجة بالعكس معناتها راهي ساعات تكون باهي معناها عدم الرد في الوقت ذيك بالعكس راهو به يخدم الشخص وما يخليش ما يتطور للأمور على كل يعطيك الصحة
1: شكرا لك خاطر وقت الأخبار 7:30 كالعادة متميزة في فقرة خذها بإيجابية وإن شاء الله ناخذوا الحاجات هذه الحالات هذه نعيشوها يوميا بطريقة إيجابية نصير السكلي باش تقدم لكم عناوين الأخبار توت سويت
2: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
3: في إذاعة المنستير ديما سبور
2: في إطار الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تتابعون لقاء النادي البنزرتي والاتحاد المنستيري وفي إطار الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مواكبة للقاء مكارم المهدية وهلال مساكا. لقاءات تتابعونها ضمن لقاءات رياضية السبت انطلاقا من الثانية بعد الزوال.
3: في سبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.
4: وسبع ونصف صباحا بإذاعة المنستير. تحية متجددة من قسم الأخبار في تقديم عناوين النشرة القادمة. وفيها المنستير تحتضن اليوم وغدا المؤتمر الدولي العاشر لطب الأسنان بمشاركة أكثر من 600 طبيب. فرقة الشرطة العدلية بجمال تحجز مجموعة من القطع الأثرية والعملات القديمة. مع بداية الموسم الفلاحي الاتحاد الجهوي للفلاحة بسوسة يطالب بدعم الموارد المائية وتوفير المدخلات الفلاحية للجهة. غياب النقل والخدمات الصحية اللازمة إشكالية تعمق معاناة مرضى الكلى في سيدي علوان من ولاية المهدية. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة الثامنة. إلى اللقاء.
5: دقيقة صحة.
6: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة مع دكتورة الأعصاب نرجس جوتا. اليوم اخترنا باش نحكيو على الدوخة، ولكن ما يسميوها زادة برشا عباد الترهويجة. أسبابها نجم تكون بسيطة كما زادة نجم تكون خطيرة. دونك شنية الأسباب هذية؟ شكون يشخصهم وكيفاش نداويوها؟ الدوخة اللي باش نحكيو عليها اليوم هي شعور بالدوران. المريض اللي يحس الدنيا قاعدة تدور بيه، يحس بروحه باش يفقد التوازن نتاعو، باش يطيح في القاع من غير ما نجم يتحكم في روحه. بالطبيعة هذا الكل من غير فقدان الوعي. بالنسبة للأسباب نجم تكون انخفاض في ضغط الدم وإلا مستوى السكر في الدم، قتلي السكر مع تيتيح. نجم تكون فقر الدم ولا أثار جانبية لبعض الأدوية. كما زادة نجم تكون مشكلة في الوذنين وإلا في العينين. أما إذا كانت الدوخة تجينا بصفة فجئية أو الحدة متاحة تمشي وتقوى وإلا تكون معها عوارض أخرين، كما على سبيل المثال وجعة قوية في الرأس وإلا رزن في اليد أو الساق وإلا صعوبة في النطق والكلام، وقتها راهي نجم تكون ناتجة عن التهاب الأعصاب، جلطة دماغية وإلا مرض خايب. عافانا وعافيكم الله. هذاك علاش المريض لازم يتوجه لطبيب أعصاب باش يشخص الحالة ويعطيه الدواء المناسب في الوقت المناسب. وإن شاء الله لاباس الناس الكل.
5: دقيقة صحة.

0: نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم.
1: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم.
0: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم.
2: يا

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: انت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات عبر موجة إذاعة المنسير في الأخبار الرياضية. ترجي الرياضي التونسي عقد مجلسه العام التقييمي للمواسم الثلاث الرياضية الفارطة 2023-2024 ثلاث مواسم الرياضية هذه وين تم تلاوة التقارير الأدبية والمالية والمصادقة لهم بالجماعة من طرف الحاضرين يوم الأمس في الجلسة العامة الجلسات العامة نقولوا للترجي الرياضي التونسي للثلاث مواسم الفارطة واللي من أهم الأرقام اللي تم التسجيل فيها بالنسبة لموسم 2023-2024 المداخيل 45 مليار المصاريف 51 مليار والعجز 5 مليارات. موسم 2024-2025 المداخيل 91 مليار المصاريف 68 مليار الفائض 23 مليار وموسم 2025-2026 يعني الموسم الفارط المداخيل 52 مليار المصاريف 71 مليار والعجز تقريبا 19 مليار. اليوم تتلعب الدفعة الأولى مباريات الجولة الخامسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بداية من ماضي ساعة ونص نادي البنزرتي يستضيف الاتحاد المنسيري تحكيم نضال الطيف مع عمرو شوشان في غرفة الفار. الترجي التونسي يستضيف الأولمبي الباجي تحكيم حسام بولعراس ومعه أسامة بن إسحاق في غرفة الفار. تقدم سقيط الديري يستضيف نادي الصفاقسي تحكيم وليد المنصري ومعاه منتصر بالعربي في غرفة الفار. واتحاد بن قردان يستضيف نادي الإفريقي التحكيم لباسم بالعيد ومعاه أمين الفقير في غرفة الفار. الدفعة الأولى مقابلات الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية بداية من ماضي ساعة ونص مستقبل السليماني يستضيف جمعية مجرين تحكيم لحمزة الوسلاتي. النجم الخلادي يستضيف في ملعب قربة سكك الحديد الصفاقسي التحكيم لخليل الهرمي. الملعب السوسي يستضيف في ملعب مصطفى عمارة في سوسة بعث بوحاجلة التحكيم لرضوان بلواعر. مكارم المهدية في ملعب أحمد خواجة في المهدية يستضيف هلال مساكن تحكيم لوسيم البوسيفي. مستقبل جابس يستضيف هلال الشابة تحكيم مالك ماشا وهلال الرديف يستضيفنا القربي التحكيم لأحمد الكيلاني. رابطة الوسط لكرة القدم بسوسة باش تعقد اجتماع أخباري مع الأندية المنضوية تحت لوائها خاص بانطلاق الموسم الرياضي الجديد اليوم بداية من ماضي ساعة ونص متاع نهار في أحد النزول في مدينة سوسة. في كرة اليد الجولة السادسة ذهاب لبطولة قسم النخبة أكابر أمس تلعبت الدفعة الأولى فيها مقابلة واحدة نادي ساقية الزيت فاز أمام نسر طبولبة 30-23. اليوم الدفعة الثانية في ماضي ساعة في قاعة حمام سوسة نجم الساحلي يستضيف مكارم مهدية تحكيم العوادني والزريبي. في مطلع ثمت العشية في قاعة القرشة نادي الأفريقي يستضيف نادي كرة قدم جمال تحكيم فريخة والقرقوري. في الأربعة ثمت العشية في قاعة المكنين سبورتينج المكنين يستضيف اتحاد منزل تميم تحكيم بونا وزير. ثم في الخمسة ثمت العشية في قبة المنزه الترجي تونسي يستضيف المنزه الرياضي تحكيم شايب عينو والجنزري. وفي قاعة بن خيار في الخمسة متاع العشية كذلك بعث بن خيار يستضيف جمعية الحمامات التحكيم الثنائي بن حمد وشعبان. رسميا باسم المرغلي لاعب مكارم المهدية والمنتخب الوطني التونسي للأصغر لكرة اليد باش يلتحق بمركز التكوين لنادي فلونسبورغ الألماني بعد نجاحه في الاختبارات الفنية والبدنية اللي خضع لها خلال شهر أوت الفارط. وباش يلتحق باسم المرغلي بناديه اللاجئ خلال الأيام القادمة في ألمانيا. في كرة السلة اليوم الدفعة الأولى مباريات الجولة الخامسة ذهاب للبطولة المحترفة أكابر البرو أ. في الخمسة متاع العشية النجم الراسي يستضيف دريت جرومباليا. اتحاد الأنصار يستضيف نادي الأفريقي. الملعب النابلي في قاعة بيرشلوف يستضيف النادي الرياضي بحمام سوسة. في الخمسة ونص متاع العشية في قاعة حمام سوسة النجم الساحلي في دربي ساحلي في قمة لقاءات الجولة يستضيف الاتحاد المنسيري. وفي نفس التوقيت في الخمسة ونص متاع العشية شباب القيروانية في ملعب في قاعة العواني في قاعة المرحوم عزيز زميلات بالقيروان يستضيف نجم حلق الواد. في حين غدوة في المطلثة متاع العشية النادي الصفاقسي يستضيف في قاعة الرايد البجاوي شبيبة المنازه. في التريتلون التونسي يوسف سلامة رياضي المنتخب الوطني التونسي للتريتلون توج أمس بطل أفريقيا لصنف الأصغر في اختصاص السوبر سبرينت خلال بطولة أفريقيا للأمم للتريتلون مقامة حاليا في مدينة الغردقة في مصر. أمس كذلك على سعيدان تحصل على المرتبة الرابعة وياسين الغدامسي كانت تحصل على المرتبة التاسعة. اليوم باش يشاركوا في المنافسات رياضيين في رياضة التريتلون كل من زكريا الشتوي سفيان السلمي محمد عزيز حمدي ومحمد الخنيسي.
عالميا في الليغان الفرنسية، البارح لونس فاز أمام أولمبيك ليون 2-1. في البوندسليغا الألمانية بوريسيا دورتموند تعادلت مع فيردر بريمن 2-2. وفي الليغا الإسبانية مالاغا تعادلت مع إسبانيول برشلونة 1-1. نهاية الأخبار الرياضية، تحية محمد سيدية في الإخراج التقني، تحية مقدم من الميكرو شوقي الحمادي. إن شاء الله موعدنا الرياضي القادم باش يكون على نفس الموجات وعلى صفحة إذاعة المنسية راديو منسية سبورتس. ديما التفاصيل نتاع الأخبار هذه والكل تلقاوها على صفحتنا على الفيسبوك. إن شاء الله نتقابل معاكم في نص نهار ودرجين، وعودة لمواصلة بشائر السبت كالعادة مع سيد السيد، مع سيد أحمد موسى، سيدي أحمد موسى الغالي. يعطيك الصحة سيد أحمد، إن شاء الله لك طيب وإن شاء الله موفق حتى للتسعة نتاع الصباح إن شاء الله، وتواصلوا ديما مع برامجنا مع صفحتنا راديو منسية على الفيسبوك. إلى اللقاء.

0: 57 دقيقة في ذاعة المنستير. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم، واصي معكم لقاء في بشائر الصباح في الوقت هذا باش نسمعوا معلومة الطقس في الميتيو. من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا صديقنا سي صبحي بن أحمد. سي صبحي صباح النور والسرور.
1: صباح الخير خويا أحمد، تحية ليك الفريق لاماك هذا الصباح وكل مستمعينا بذاعة المنستير.
0: ذلك فما منخفض للضغط الجوي خلينا نحسه شوية اللي الطقس برد وكيف كيف فما نعم. شوية أمطار في مختلف المناطق خاصة في الساعات الأخيرة، يمكن ما شملتش المناطق الكل لكن في بعض نعم. الجهات كانت بكميات معقولة ومقبولة وتفرحنا على الأقل اللي أكتوبر به فيه شوية أمطار.
1: نعم صحيح، هو الحمد لله تقريبا منذ يوم الأمس كنا على موعد مع تقلبات جوية هامة لبلادنا، تمثلت في وصول كتل هوائية باردة في الطبقات العليا وساهمت في تشكل خلايا رعدية خاصة بأقصى الشمال، سجلنا أعلى الكميات بالنسبة لبنزرت 52 مليمتر بسجنان، كذلك بباجة كانت على كمية 40 بنفزة، بجندوبة كانت على كمية 50 بتبرقة، بنيمتير كذلك سجلنا 20 مليمتر 36 جندوبة المحطة، بالقيروان كانت أعلى كمية 34 مليمتر بسبيخة، بكذلك الكيف قلعة سنان تقريبا كانت في حدود 22 مليمتر، كسرة من ولاية سليانة كانت أعلى كمية 61 مليمتر، سد كساب 30 مليمتر، كذلك الأمطار كانت حاضرة بجهة زغوان كانت أعلى الكميات 8 مليمترات ببير مشارقة، تونس الكبرى كذلك أعلى الكميات كانت تقريبا في حدود 18 مليمتر، كانت ما بين تراوحت ما بين 3 إلى 18 مليمتر بالنسبة لتونس الكبرى كل. بالنسبة لينابل كذلك أمطار ضعيفة في حدود 3-4 مليمترات، الواجهة الشرقية هذه المرة ما كانتش حاضرة الأمطار كما المنستير كما المهدية سي. كانت متمركزة أكثر، هذه طبيعة المنخفض،
0: هي نكتت شوية أما حسين البرد البارحة ما فيها شوية هو بارد،
1: انخفضت بالكدية درجة الحرارة تقريبا من 34-35 درجة نزلنا إلى حدود 24-25 درجة، فرق واضح في درجات الحرارة، وهذه هي معناتها الحرارة العادية لهذه الفترة، معناتها ترجع حرارة عادية إن شاء الله. اليوم تتراوح القصوى ما بين 19-24 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمناطق الغربية للوسط، وما بين 25-29 درجة بقية المناطق، ما عدا أقصى الجنوب تبقى في حدود 31 درجة، اليوم نسجله تقريبا 25 درجة بجهة المنستير كحرارة قصوى بعد الظهر. بالنسبة للفترة الصباحية تبقى بقية أمطار بالشمال، سحب تتكاثف بين الحين والآخر تعطي حتى خلايا رعدية بأقصى شمال جهة بنزرت وتبرقة، وبالنسبة للرياح الرد بيننا مازال هناك أهلين برياح قوية بالنسبة للبحارة، البحر هائج إلى شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل، والحرارة بالنسبة اليوم الغد تتواصل في نفس النسق أو حتى أكثر بقليل، غدوة تبدأ ترتفع شوية، ترجع تستقر الأجواء أكثر بأغلب مناطق البلاد ما عدا بعض البقايا الأمطار بأقصى الشمال ومناطق الجنوب الشرقي. نجم نقول يبقى الطقس استقرار إلى غاية إن شاء الله بداية الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعطيك الصحة، ديما المعلومة المحينة فيما يخص الوضع الجوي في بلادنا نسمعوها مع المختصين. شكرا لك صبحي بن أحمد عن المعهد الوطني للرصد الجوي، أكيد باش نواصلوا اللقاء معكم حتى لتسعة في بشائر الصباح بعد شوية، بعد دقائق شكون الموعد مع الأخبار وأولى نشاتنا المطولة، ليكيب الكل حاضرة باش تواصل معكم المشوار في ساعتنا الثالثة، علي المنصوري في فورمة كبيرة، محمد سيدية في الإخراج التقني، وأكيد كالعادة باش تتابعوا معنا مجموعة من الأركان والفقرات، نوزة بوريقة إن شاء الله مع ثمانية ودرجين مع الخبير باش نحكيو على تبني الشواطئ من يمكن التظاهرات ليزاكسيون زادة والأنشطة اللي نلقاو الجمعيات ينشطوا فيها برشا للحفاظ على الشواطئ متاعنا وخاصة لحماية البيئة الشاطئية، أكيد نوزة باش تحكينا في الموضوع هذايا في فقرة مع الخبير إن شاء الله بعد أخبار 8.

0: إشهار
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واني ليميتي وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصال تونس خليك ديما قريب اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي
2: وتمام الثامنة صباحا بإذاعة المنستير
3: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم هذه عناوينها المنستير تحتضن اليوم وغدا المؤتمر الدولي العاشر لطب الأسنان بمشاركة أكثر من 600 طبيبة فرقة الشرطة العدلية بجمال تحجز مجموعة من القطع الأثرية والعملات القديمة مع بداية الموسم الفلاحي الاتحاد الجهوي للفلاحة بسوسة يطالب بدعم الموارد المائية وتوفير المدخلات الفلاحية للجهة غياب النقل والخدمات الصحية اللازمة إشكاليات تعمق معاناة مرضى الكلى في سيدي علوان من ولاية المهدية إلى تفاصيل النشرة يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول اليوم وغدا في مدينة المنستير في فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان الذي ينتظم تحت شعار مع نبني مستقبل طب الأسنان ويطمح هذا الحدث إلى جعل المنستير على مدى يومين فضاء للقاء بين العلم والخبرة والانفتاح الدولي لا سيما من خلال تنظيم مؤتمر تونسي روماني يجمع خبراء ومحاضرين من جنسيات مختلفة وسيكون هذا المؤتمر فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في طب الأسنان إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التي تهم مستقبل المهنة والتكوين وآفاق الأجيال الجديدة من أطباء الأسنان نبقى في المنستير حيث تمكنت فرقة الشرطة العدلية بجمال أمس من حجز مجموعة من القطع ذات الطابع الأثري تشمل عملات معدنية قديمة وتماثيل ومنحوتات صغيرة ومصابيح زيتية تقليدية وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية التراث الثقافي والتصدي للتداول غير القانوني للممتلكات الأثرية ومن المنتظر إخضاع المحجوزات للفحص من قبل الجهات المختصة للتثبت من أصالتها وتحديد قيمتها التاريخية والفترة الزمنية التي تعود إليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها مما يساهم في المحافظة على الموروث الحضاري الوطني وصونه من الاستغلال غير المشروع في موضوع آخر أكد حسن الطيف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة في تصريح لسعيد بن مسعود أن الموسم الفلاحي الذي تم إعطاء إشارة انطلاقه أول أمس يصطدم بجملة من الإشكاليات لعل أبرزها ضعف الموارد المائية بالجهة وتعطل المنطقة السقوية بالكامل إضافة إلى نقص كبير في المدخلات الفلاحية
4: السقوية العمومية جل المنطقة السقوية العمومية بالجهة متاعنا أصبحت معطلة وبالتالي أني ندعو بكل على أساس لإيجاد حل ما سواء كان مسطة الجهوية أو مسطة المركزية باش يعملوا معتها برنامج خاص بجهة سوسة سواء كان بحفر أبار عميقة جديدة أو بإصلاح واستصلاح تلك الأبار على الأقل باش ترجع للمكان متاعها المنطقة السقوية العمومية دي. احنا جهة سوسة كل سنة للأسف عن نقص حاد في المدخلات خاصة في مادتي الأمنيات والدي بي عملنا وشدنا نقص كبير برشا أثناء احنا مازلنا في بداية الموسم الفلاحي وبالتالي الدعوة على أساس إيجاد هذه المادة الفلاح متاعنا خاصة أنه متفائل كل خير بالموسم الفلاحي الحاضر لابد من توفير هذه المادة على الأقل باش يخدم الفلاح متاعنا في أريحية ويكون الإنتاج متاعه طيب
2: يشتكي مرضى القصور الكلوي بسيدي علوان من ولاية المهدية من غياب النقل والخدمات الصحية اللازمة مما تسبب في تفاقم معاناتهم الأسبوعية في حصص غسيل الكلى وأوضح عضو المجلس المحلي بسيدي علوان عبد الباسط معتوق في ميكروفون نادر اسماعيل أن مرضى الكلى القصور الكلوي بالجهة وعددهم 112 مريضة يكابدون عدة صعوبات في سعيهم للحصول على العلاج
0: وعندنا 112 مريض حسب تعيين الإدارة الجهوية للسحاب المهدي. هذا المرضى يعني من المرض بيدو وما بعد المرض. مشكلة إن جل المرضى وضعية التحم الاجتماعية هشة. الإشكال إنه إذا مش مشيوا في المراكز العمومية برشة مرضى فيها ومش يقعدوا برشة يستنى يتعبوا أكثر من أكثر وبعاد عليهم. أهم مشكلة هو عملية الفستيل أو ما يعرفوا بالنصور، هي عملية ذي يعديوا لهم الإبرة في العرق باش تصير السيركويت تاع تصفية الدم. هذه عملية تكلف 3700 بالمصحة الخاص بلاد مهدي. احنا عندنا طبيب في الغرض مسمى في مستشفى جامعة طاهر الصفر، لكن الى يوم هذا غير مباشر، لم يقم بعمليه واحده. تلذت المرضى كل تمشي تعمل في الفستيله ذي بالفلوس. النقطه الثانيه هي وسائل النقل. المهم المصحات الخاصه عندها في كره الشروط تعمل وسائل معده لنقل المرضى، لكن وسائل متحرقه ما تجيش في الوقت غير مهيئه. ثاني نحيلوا في الدم يخرجوه لبرا ويصفيوه ويعاودوا يرجعوه. شوفك الحاله اللي مش تصير فيها. النقطه الثالثه هي عدم توفر وفقدان الادويه الضروريه خاصه دواء الصرع ودواء القلب وضغط الدم. ولا المشكلة الرابعة هي مواصفات المدونة في كرة الشروط واحترامها، منها قاعة الانتظار، ما عندهمش قاعة انتظار، المامو عندهم الأكل المحفزة، حتى الإنسان يبدأ يصفي في الدم، وعندهم في كرة الشروط إذن يكون ممرض لأربع مرضى، ما عندهم هم ساعات ممرض لخمسة وستة وسبعة من الناس.
2: أعلن الخبير الصحي محمد حناشي العمل على إطلاق منصة رقمية جديدة خلال الثلاثية الأولى من العام المقبل تعتمد الذكاء الاصطناعي وتعمل على تقديم الدعم المباشر لوكالات الأسفار في حال الإشكاليات الإجرائية وتسهيل حجوزات الفنادق وتذاكر الطيران. وأضاف الحناشي في ميكروفون مهرج عيدان أنه يتم حاليا إجراء اختبارات تقنية مكثفة للتأكد من سلامة الأمن السبراني وتخزين قواعد البيانات الخاصة بالطيران المدني قبل بدء التشغيل الفعلي للمنصة.
5: 2027 عندنا ديجا بلاتفورم جديده باش تلانسا فيها الاي اي ما فيها الانتيليجنس ارتيفيسيال في الخدمه نتاع لاجونس اللي هي باش تساعدوا برشا سواء كان في الحجز اذا فما عنده مشكله يجي يسالها هي ديريكتومون وتبدا ديسپونيبل 24/24 باش تعاونوا في الحجوزات نتاع الوتلة في حجوزات نتاع التذاكر طيران وكل. وهذا ان شاء الله تبدا بدايه من ثلاثيه اولى نتاع 2027. طوره الذكاء الاصطناعي دخل في الميادين الكل كيف زادت في المجال الطيران عندها طول سنوات وتعرف مع تضيب طال مجال الطيران يتسمى حاجة خاصة مع تفي قوانين دولية كيف فما معلومات اللي هي تخص المعطيات الشخصية اللي ميزمش تكون زادة تكون كونكتية على الياي نعرفوا فين المعلومات فين شتسبوا كل هذه كل معطها بعد ما تصير السيكوريزاسيون بتاع الدونية ضمه كل ونعرفوا كل المعطيات فين مش تمشي تقعد في تونس تخرج البرة كل بعد نمشي فيها إن شاء الله مي كديزوتي موجودين.
2: أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري في مستهل أعمال مجلس وزاري مضيق عقد أمس حول متابعة خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على أن تحقيق الأمن الطاقي يمثل أولوية قصوى للدولة بضمان استدامة إمدادات الكهرباء والحد من العجز الطاقي وتكاليف الإنتاج في ظل تزايد الطلب والتحديات المناخية والتقلبات الجيوسياسية في أسواق الطاقة. وقدم رئيس مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمدير العام المساعد بالشركة عرضا حول الخطة التنفيذية على المدى القريب والتي تشمل عدة مشاريع من بينها تحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة من خلال تركيز أنظمة تبريد الهواء في مداخل التوربينات بما يساهم في توفير قدرة إضافية تناهز 250 ميجاوات وتركيز منظومة خزن الطاقة بالبطاريات بقدرة 300 ميجاوات إلى جانب اقتناء وتركيز محركات غازية بقدرة 200 ميجاوات واقتناء وتشغيل توربينة غازية ثالثة بمحطة برج العامري بقدرة 300 ميجاوات. كما تتضمن الخطة استعادة كامل القدرة الإنتاجية لمحطتي كشباطة ومتلينة وإدماج حوالي 300 ميجاوات من مشاريع الطاقة المتجددة قبل صائفة 27 و2000 إلى جانب إدماج قدرة إضافية تناهز 40 ميجاوات في إطار الجولة الخامسة من نظام التراخيص. ومن ضمن المشاريع كذلك توسيعة محطة الرياح بسيدي داود بما يتيح إدماج قدرة إضافية في حدود 30 ميجاوات وإنجاز محطة فولت ضوئية بموقع بن مهيرة بقدرة 50 ميجاوات وإنجاز محطة أخرى بتطوين بقدرة 200 ميجاوات بالإضافة إلى التحكم في الطلب لتخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية خلال فترات الذروة وذلك بالتقليص في الطلب ب 300 ميجاوات. في الأنباء العربية والدولية، أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اليوم شن عملية عسكرية واسعة ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، مؤكدا تدمير 136 هدف عسكري في مناطق سيطرتها، وذلك في ظل تصاعد المواجهات مع القوات الحكومية اليمنية وبعد سلسلة هجمات استهدفت مطارات سعودية وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص خلال الأسبوع الجارية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يسمح لموسكو بطرح ديزل فورا في الأسواق العالمية. وأوضح ترامب أن بوتين وافق على طرح 300,000 طن من ديزل على الفور، تليها 500,000 طن في نوفمبر ومليون طن إضافي بعد ذلك. وقال بوتين لاحقا أن روسيا مستعدة لتزويد الأسواق الأمريكية والعالمية بالنفط والمنتجات البترولية. في المقابل قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أي تخفيف للعقوبات المفروضة على روسيا يصب في مصلحة موسكو وسيؤدي إلى إطالة أمد الحرب. حثت 44 مجموعة صناعية أوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات فورية لمكافحة ما وصفتها بالممارسات التجارية الصينية غير العادلة التي تهدد قطاع التصنيع في التكتل وتعرضه لخطر فقدان مزيد من الوظائف. ويأتي هذا نداء من المجموعات التي تمثل قطاعات تشمل المعادن والكيميائيات وقطع غيار السيارات قبل أسبوع من قمة الاتحاد الأوروبي في بريكسل لمناقشة أفضل السبل التعامل مع العجز التجاري المتزايد مع الصين الذي يتجاوز 1 مليار يورو يوميا. نهاية نشرة الأنباء، تذكير بأبرز ما ورد فيها. المنستير تحتضن اليوم وغدا المؤتمر الدولي 10 لطب الأسنان بمشاركة أكثر من 600 طبيب. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. عجمل تحية محمد سيدية ونصير السكلي. بشار الصباح ما زالت تتواصل على موجات إذاعة المنستير مع أحمد موسى. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: 8:17 دقيقة في ذات المنستير. تحية مجددة لكم مستمعينا وين ما كنتم. نذكر اللي بعد 8:30 إن شاء الله كالعادة دبرت اليوم مع شيف هنا باللزرق اللي باش تجينا الأسبوع هذا وباش تقدم لنا دبارة جديدة وكيف كيف زاد أسعار السوق مع صديقنا محمد البواب. قبل هذايا مع الخبير
1: مع الخبير
0: حرنا ثروة وشواطئنا من أجمل ما نملك، أما المحافظة عليهم مسؤولية مشتركة وما تنجمش تكون مسؤولية البلديات ولا السلطات وحدهم، أما مسؤولية كل مواطن وكل جمعية وكل مؤسسة تحب تساهم في حماية المحيط. اليوم باش نحكيو على مبادرة بيئية مهمة هي تبني الشواطئ، فكرة تقوم على أنه الأفراد وإلا الجمعيات وإلا مؤسسات أو مجموعات من المتطوعين يتعهدوا بشاطئ معين ويساهموا في نظافته والمحافظة عليه من خلال حملات تنظيف وتوعية بيئية والحد من التلوث وخاصة التلوث بالبلاستيك. أما كيفاش تصير المبادرة هذه على أرض الواقع؟ شكون ينجم يشارك فيها؟ شنو هو الدور اللي ينجم يقوم به المواطن باش نحافظوا على الشواطئ مش كان في موسم الصيف بطبيعة أما في العام الكل تقريبا؟ هذا باش نحاولوا ناخذ عليه شوية تفاصيل مع دكتورتنا نوزة بوريقة. دكتورة صباح النور والسرور.
2: صباح الخير أحمد وصباح النور للمستمعين الكرام.
0: في فورما
2: قبل الكل احمد دخلت لي الموضوع شويه دونك اليوم باش نحكيوا على مبادره كما قلت انت بديت من المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت واللي هي تبنينا شط خمسني ونظفناه. اما نحبوها اليوم الهدف من مع الخبير اليوم ما نحبوهاش توقف عند حدود المعهد نتاعنا وما تبقاش مرتبطة كان بالطلبة، نحبوها تكبر وتوصل المدارس والمعاهد والجمعيات وحتى العائلات ولكل إنسان يأمن اللي البحر مسؤوليتنا الكل. الفكرة بدأت من عندنا كيفاش نحولوا معرفتنا بالبحر إلى عمل ميداني وكيفاش نخليه الطلبة يعيشوا العلم على الميدان مش في قاعة الدرس والمخبرة كهو. ومن هنا قل لي علي اخترنا شط كاب انجلة في بنزرت، دونك اخترنا شط كاب انجلة باش يكون نقطة انطلاق للمبادرة هذية. أما مش باش تكون كاب انجلة فهو راهو أحمد. دونك كاب انجلة مش مجرد شط، هو موقع طبيعي مميز.
0: صحيح.
2: ومعروف باعتباره أكثر نقطة شمالية في القارة الإفريقية.
0: دونك هذية
2: حاجة مميزة لكاب انجلة. دونك أكثر نقطة شمالية.
0: أقصى نقطة ولا باش نعطيو.
2: يعني طبيعي. عنده قيمة جغرافية وطبيعية.
0: رمز لإفريقيا مش لتونس كهو معناها.
2: وكيف جزء من ثروتنا الساحلية اللي تستحق العناية والحماية. أما سؤال هوني أحمد كيفاش نحافظوا على جمال المكان هذا وعلى البحر هذي اللي حيط بيه دونك بطريقة منظمة وعلمية. دونك حسن ندخل شوية العلم المهني لأن المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. وهوني تجي المبادرة اللي هي أدوبت بيتش يعني تبنى شاطئ. وشو هو أدوبت بيتش أحمد؟ وقتاش بدا البرنامج هذا؟ البرنامج هذي راهو أطلقه الصندوق العالمي للطبيعة المعروف WWF الباندا هذوك في إطار مبادرة إقليمية انطلقت سنة 2021 في تونس واليونان وتركيا. والفكرة في تعلق يا أحمد هو المستمعين يسمعوا فينا لهنا أما الأهداف نتاعها مهمة. دونك مش نمشيو للشط كهو مرة برك نصفوه وبعد نرجعوا عادي فهمتني. نتبناو شط مش معناها نتعهدوا بالمتابعة نتاعو بصفة دورية. كيفاش تصير الحكاية؟ فما منصة عملتها WWF في نطاق هذا المشروع أدوبت بيتش اللي هي adoptbeach.wwf.in. تدخل على المنصة هذيك تسجل روحك اللي أنت تحب تتبنى الشط هذايا. وعليش نتبناو فيه أحمد باش تقول لي أنت تو علاش تتبنى في الشط وعليش تنظف فيه وكل شيء؟ على خاطر التلوث البحري ما يدخلش بتنظيف عابر هو لازمنا نعرف شنو هو أنواع الفضلات الموجودة الكمية متاحة منين تنجم تجي وكيفاش تبدل الكميات والأنواع مع الوقت.
0: أيوة هذا قاعد يصير توا مع الصندوق العالمي للطبيعة ومع
2: أبناء
0: المعهد العالي.
2: دونك احنا وكيفاش تبدل الكميات هذه والأنواع مع الوقت فهمتني. وهنا المبادرة تولي أكثر من حملة تنظيف تولي عمل تشاركي راهو. يعني شارك فيه المواطنين والطلبة والجمعيات

0: منظومه هذيك احنا اللي لمينا كل شيء وبعد فرزناهم وحطينا المعلومات هذه على المنظومه. يعنيها نتبعوا طريقه علميه ومنظمه ونسجلوا المعطيات الكميه والنوعيه، يعني شنو لقينا وقديش لقينا وفين بلاصه وخلال اي متابعه، والمعلومات هذه تتحط على المنصه الرقميه المخصصه للبرنامج بس تساهم في تكوين صوره اوضح على الفضلات الموجوده على شواطئ التنسيق. وبعد نرجع للشط في مواعيد دوريه احمد راهو نعاود المعاينه ونسجل المعطيات الجديده.
1: في العاده قديش تقعد الفتره بين معناها تنظيف شط وتنظيف شط نفس الشط مره اخرى؟ معناها في العاده خاصه مش في الصيف نحكيه، حتى عشتاء معناها، حتى في الصيف يمكن فما اكثر حركه واكثر ناس يمشوا الشواطئ.
0: مش عارفين معلومات دقيقه على الاقل يزمنا اربع مرات نعم على الاقل هذا نحكي لك. أما بعديك أنت وشنو وهمتك وشنو تحب تعمل، على قد ما عندنا معلومات على قد ما تكون المعلومة صحيحة. علاش أنت تقولي توا خطرها تخلينا نقارن بين الفترات واللحظة إذا كانت أنواع معينة من الفضلات تتعاود وإذا كانت الكميات تزيد أو تنقص ونفهم أكثر طبيعة المشكلة في كل موقع. يعني مش الهدف أن نلف ونمشي أحمد، الهدف أن نلف ونلاحظه ونقيسه ونتابعه ونستعمل المعلومة باش نطور الحلول. والارقام شنو تقول؟ انا قلت لك شنو ما حصل المعطيات اللي نشرها موقع وكيل تونس افريقيا الانباء حول المرحله الاولى من البرنامج، لو ما ظننا المرحله الاولى ادوبت بيش في تونس تم توصيف اكثر من 341 الف قطعه من الفضلات على 137 شط تونسي بمشاركه 91 فريق. تخيلوا الرقم هذا، معناها مش مجرد فضلات شفناها وعدينا بحذاها، كل قطعه تمثل معلومه تعاوننا نفهم حجم المشكله وتركيبتها. وحسب وزيد حسب WWF شمال افريقيا احنا المنظومه هذه يعملتها اكثر من 84% من الفضلات الموجوده في البيئه البحريه الساحليه حسب المعطيات اللي عرضها المنظمه من البوليمير واللي اهمها المواد البلاستيكيه.
1: بالضبط،
0: هذه حاجه 84% بلاستيك. ومش نحكي لك توا ايش يعمل البلاستيك في البحر. دونك والبحر الابيض المتوسط لما حاجه احمد يربط بلدين وشعوب وثقافات مختلفه يتعرض بدوره لتدفقات كبيره من البلاستيك. تقديرات دوليه تشير الى ان قرابه 230 الف طن من البلاستيك تدخل المتوسط سنويا. 230 ألف طن، يعني رقم يخوف.
1: يخوف، وإحنا اللي نعرفوه معناه حتى الحوت اللي ناكله فيه هو في نسبة من البلاستيك. دونك كان واحد يعمل أناليز معناه حتى ش عنده ما عندوش مش يلقى شوية بلاستيك في بدنه، معناه هذه حاجة للأسف معناها تسرع حتى الأمراض وتخلي الشخص معناها يتضر بمرور الوقت. دونك بالحق راهو المخاطر البيئية ماهيش تغيرات مناخية فقط، ماهيش سخانة وبرد شديد ولا سخانة برشة معناها في الصيف، لكن نحكيه على مشاكل صحية ولات بالجملة من جراء التلوث البلاستيكي.
0: صحيح، علاش خاطر البلاستيك في البحر ما يكونش فضلاتك هون شوفوها على الشط، يعني عيان نشوفوها على الشط نشوفوها عايمة فوق السطح، أما تحت تأثير أشعة الشمس والأمواج والاحتكاك تتفتت القطع البلاستيكية هذه لجزيئات أصغر من بينها الجزيئات البلاستيكية الدقيقة واللي حجمها يكون حتى أقل من 5 مليمترات. وجزيئات هذه تنجم تبقى في الماء والرواسب البحرية وتتوزع حسب التيارات البحرية وتدخل حتى في وسط الاسماك كما قلت انت والحمى المطيحه اللي احنا باش ناكلوه بعديك. والمشكله انه الكائنات البحريه تنجم تبتلع الجزئيات هذه بطرق مختلفه مباشره او مع غذائها، مثلا عندنا السلحفات كاريتا اللي حكيت عليها احمد تنجم تاكل ساشيت بلاستيك تتخيلها ميديوز، فهمتني؟ ويسبب ابتلاعها اضطرابات في التغذيه والهضم وإصابات داخلية وإجهاد فيزيولوجي على حسب نوع الكائن وحجم الجزئيات والكمية المبتلعة، فهمتني؟ هذا الكل والتلوث ما يوقفش عند الأسماك والسلاحف والطيور البحرية كهو، ينجم زادة يمثل الكائنات الصغيرة اللي تعيش في الماء والرواسب وهي جزء أساسي من الشبكات الغذائية البحرية. ومع تراكم الفضلات في المواطن الحساسة كيف المروج البحرية حكينا عليهم، مروج البوليدون يوقع البحر تتبدل الظروف اللي تعيش فيها كائنات عادية. ومن هنا تجي أهمية مبادرة تتبنى الشط. حتى تنظيف الشط وحده ما يكفيش، لازم نحدوا أنواع الفضلات وكمياتها ونتابعوا تغيرها مع الموقع باش نعرفوا مصادر التلوث المحتملة ونقيموا نجاعة إجراءات الحد منه وقتها كل عام.

0: بلية تنظيف تولي زادة فرصة لجمع معطيات علمية تساعد على حماية البحر نتاعنا.
1: واضح.
0: دونك الخطر موجود هيك، علاش حماية البحر تبدأ من منع الفضلات من الأصول لمهن البحر ومن تغيير سلوكنا اليومي. زاد أحمد بربي نحمو سلوكنا اليومي، ما نخليوش فضلاتنا على الشط، نقلوا من المواد البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، ونفرز النفايات نتصرفوا فيها بطريقة مسؤولة.
1: وباش نعرفوا ونفهموا خطورة يمكن الوضع البيئي، راهو نعملوا طلة على الشواطئ نتاعنا في الشتاء تو نشوفوا قديش البحر خرج من كميات نتاع بلاستيك ومن فضلات، باش نفهموا بالحق الوضع البيئي اللي هو حرج جدا، واللي لازمنا الكل نتعاونوا باش نتبناوا الشواطئ نتاعنا وننجحوا يمكن البروجي الكبير هذا، المشروع الكبير. في 10 ثواني نوزت
0: انا حبيت نقول لك اللي كانت انجله اليوم ذكرنا الثروات الطبيعيه نتاعنا مش الفرجه والتصوير كهو، هي امانه تستحق من العنايه، والتنظيف خطوه مهمه، اما الاستمراريه اللي بتاعت المبادره قيمتها كي نرجعوا للشط مره بعد مره ونسجلوا اللي نلقاوه ونقارنوا المعطيات، وقتها نكونوا قاعدين نبنيوا معرفه تساعدنا على حمايه سواحلنا. هذا هو حبيت نقول اليوم نبدلوا السلوك نتاعنا، نصفوا بحرنا. علاش ليه زاد حبيت نعمل نداء الناس كلهم يتبناوا شرط مشطوط باش نجموا عليها يد في اليد باش نجموا نوصلوا ان احنا نتفاداو التلوث البلاستيكي الموجود في البحر الابيض المتوسط.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك دكتورة كالعادة متميزة في البحث في تقديم المعلومة. نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي علوم البحار ببنزر، تحكينا على مشروع تبني الشط واللي بدأ مع المعهد العالي لعلوم البحار ومع WWF المنظمة البيئية، وأكيد لازم العقلية تتغير شوية ونفهموا اللي لازمنا احنا نحافظوا على شاطئ متاعنا وعلى بيئتنا وعلى طبيعتنا. مسناوش يمكن العمل البلدي فقط هو اللي بيش يخلينا يمكن نتفاداو الفضلات والمشاكل البيئية، دونك الناس كل مسؤولين في الجانب هذا. بعد لحظات نصيرة تقدم لكم معرض الصحف التونسية.
2: إشهار قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة، بالوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار أكاو مع اتصال تونس، خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
3: تمام 8:30 صباحا على موجات إذاعة المنسير، أهلا بكم في هذه الجولة اليومية بين الصحف الوطنية الصادرة اليوم، والبداية بجريدة الصباح وفي حوارها مع الرئيس المدير العام للشركة التونسية لأسواق الجملة، أكد تحسن التدريجي للتزود بمختلف المواد الغذائية، حيث شهد سوق ذات المصلحة سوق بير القصع ذات المصلحة الوطنية تحسنا في التزود مقارنة بالأسابيع الفارطة، وذلك على ثلاث مستويات: الخضر والغلال والأسماك. ووفق ما أكده الرئيس المدير العام للشركة التونسية لأسواق الجملة سفيان ترميز لصحيفة الصباح اليوم، وفيما يتعلق بالأسعار التي تنطلق من سوق بير القصعة وكيفية انعكاسها على الأسعار في الأسواق البلدية والمحلية، شدد سفيان ترميز على أهمية دور المواطن في مراقبة مسالك التوزيع ومساندة جهود الرقابة، وأوضح أن أسعار أسواق الجملة بصفة عامة والسوق بير القصعة بصفة خاصة تعد أسعارا مرجعية، إذ تضبطها قاعدة العرض والطلب وهي التي تحدد الأسعار على مستوى الجملة، أما على مستوى التفصيل فتضاف نسبة 25% وهي هامش الربح القانونية الذي يضيفه تاجر التفصيل إلى أسعار الجملة. وأضاف إلى أنه يجب على المواطن أن يعلم أن الأسعار في الأسواق تختلف بحسب الجودة والحجم، لذلك توجد أسعار قصوى ودنيا إضافة إلى معدل الأسعار، ومن الضروري أن يحترم تجار التفصيل هوامش الربح القانونية وألا يبالغوا في الترفيع في الأسعار. وفي تصريحه لجريدة الصباح، رئيس قسم الأمن المائي بمركز دراسات الأمن الشامل جميل الحجري دعا إلى التعامل بجدية مع ملف هدر المياه في تونس، مشيرا إلى أن جزء مهم من مياه السدود يتعرض للتبخر خاصة خلال فترات ارتفاع درجة الحرارة. وأوضح في تصريحه للصباح أن معطيات المرصد الوطني للفلاحة تشير إلى أن كميات المياه المفقودة جراء التبخر يمكن أن تتراوح بين 650 و 750 ألف متر مكعب يوميا عند بلوغ درجات الحرارة نحو 38 درجة مئوية، معتبرا أن هذه الكميات تمثل نسبة هامة من الاستهلاك اليومي للمياه في تونس تعادل نصف استهلاك التونسيين للماء. ولفت الحجري إلى أن مشكلة هدر المياه لا تقتصر على التبخر، بل تشمل أيضا تراكم الطمي داخل السدود خاصة القديمة منها، وهو ما يؤدي إلى تقليص قدرتها على تخزين المياه. وفي ختام حديثه للصباح أكد الحجري على أن معالجة أزمة المياه في تونس لا يجب أن تقتصر على البحث عن موارد مائية إضافية، وإنما تستوجب أيضا الحد من مختلف أشكال الهدر وتجديد شبكات النقل والتوزيع وصيانة السدود وتحسين طرق الري واعتماد تقنيات حديثة تساعد على المحافظة على الموارد المائية المتاحة. جريدة الصحافة اهتمت اليوم باستعادة الثقة في المدرسة العمومية وطرحت هذا الموضوع في صفحتها السابعة، وكتبت بأن المدرسة التونسية تواجه اليوم تحديات يومية لا يمكن لأي تصور إصلاحي جاد تجاهلها، فالمربي ينتظر بيئة عمل تحفظ كرامته المهنية وتوفر له الإمكانيات الضرورية للقيام بواجبه وتمنحه فرص التكوين المستمر ومواكبة التحولات البيداغوجية الرقمية. ولا ينفصل ذلك عن أوضاع المؤسسات ذاتها، إذ أن تفاوت البنية التحتية والتجهيزات الخدمية بين المدارس والمعاهد ينعكس على ظروف التدريس وعلى فرص التلاميذ في التعلم، وتظل معالجة هذه الإخلالات شرط أساسي للحديث عن تعليم منصف. أما الولي فلا ينتظر من الإصلاح خطابا جديدا بقدر ما يريد أن يلمس أثره في حياة أبنائه، مدرسة آمنة ومحيط يحمي التلميذ وتعليم جيد لا تضطر العائلة إثره إلى البحث عن بدائل مكلفة لتعويض النقائص، فضلا عن معالجة ظواهر الغياب والانقطاع المدرسي وضعف المتابعة والتفاوت في المكتسبات. ويظل توفير الدعم للتلاميذ الذين يواجهون صعوبات تعليمية وتحسين التواصل بين الأسرة والمؤسسة التربوية بين المسائل التي تستحق المتابعة كذلك. ولا تقل أهمية هذه الملفات عن مراجعة البرامج والمناهج بما يجعلها أكثر ارتباطا بواقع التلميذ ويساعد على تنمية قدرتها على التحليل والنقد والبحث بدلا من الاقتصار على الحفظ واسترجاع المعلومات. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله في موجز الساعة 9. إلى اللقاء.

0: الحمامات تكلسة بوعرجوب على الموجة 104.7
1: 104.7 الشبكة البرمجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: برامجنا منكم وإليكم.
4: منكم وإليكم.
5: تحية متجددة لكل متحقبين في الاستماع، بشائر الصباح حتى للتسعة، بشائر السبت، بون ويكاند ليكم الناس الكل وين ما كنتوا. بعد شوية باش ناخذوا فكرة على دبارة جديدة وإبداعات خاصة في الكوجينة والطبخ ومنيو نجم يكون فكرة من الأفكار بالنسبة ليكم تجربوا تطبقوه اليوم وإلا غدوة في الويكاند مادام عندكم شوية وقت. مع الشيف هنا بالأزرق، شيف صباح النور. رسول
6: صباح الفل. صباح النور.
5: أمور طيبة
6: الحمد لله.
5: الشركة وقطعتوه البلاد تعدى به المهرجان الأمور خارقة العادة. والشيف الجمعة اللي فات احنا مع اليوم القبل الختامي وقت نهار السبت اللي فات حكينا شوية اللي ليامات تعدوا بهين، واليوم الختامي نتصور زاد كيف
6: لا تحكونا على الأخر مع حفلت مع مراد باشا. الحقيقة
5: تعدى الجو أنيماسيون وكل شيء خارق العادة.
6: تخيب
5: يا خير. شوف الجو في مرش المستير كيفاش مع صديقنا محمد البواب. أسعار السوق كالعادة مع محمد. صباح النور والسرور يا محمد.
7: صباح الخير سيد أحمد ليك وكل السامع السادة المستمعين على موجة المنستير. طبعا أصبحنا وأصبح الملك لله وحده في هذا اليوم، يعني في المغيم واللي يبشر ببعض الأمطار، أنه بعض الرذاذ الآن إن شاء الله أول الغيث قطر ثم ينهمر في هذا الصباح إن شاء الله. على كل اليوم تحولنا السوق المركزية بالمنستير. كنت أسترق السمع يديك وقتها في النشر الجوية حقا تقصبه لي نحشية العرق وفي الواحد بالحق مغيم، يعني
5: مروح
7: يعطيك الصحة. على كل اليوم شفنا الأسعار الحقيقة الحوت تباعا قاعد يدخل ما شاء الله، تو يدخل بشوية بشوية لأنه ممكن تقص بدل شوية الريحة تبدلت اليوم أمس، لكن دخلوا بهم قبل معتها البارح الحال الحوت يبدأ موجود معتها.
5: فما الحوت قلت لي محمد موجودة
7: موجود
5: اي ملا تو نعملوا حويجه حوت
6: نعملوا حوت
5: ملا بعد شويه
7: الحوت موجود ان شاء الله اكثر. الحقيقه نبداو بالدجاج اللي من الحي ب 5000 حتى 5800 البيعان نتاعه، ومازال كما قلت يعني 5.9 ان شاء الله يزيد يطيح. السردوك بالهمه السردوك العارف من 25 30 حتى ل 40. بالنسبه للدجاج المذبوح 7900 طاح شويه، قد الدجاج 9000، سكالوب الدجاج 17.5 مثلا، سكالوب دانت 18.200، قد دانت 13000 يعني كان يكون حتى ارخص شويه كان دانت 5 قد محافظ على تقريبا السوم نتاعو. مشوي ستيك بالنسبه للدجاج 14.500 والدانت 16.900. عندك الكركاس 30 كعبه ب 10000 وعظم ب 12.50 والاحمر 13.100 والجوانح الكيلو ب 4000 تقريبا. مازال يطيح اسعار الدجاج ان شاء الله يطيح على قادم
5: الايام، هي تو مع طقس بارد شويه زاده كيف والحوت اذا توفر الحوت تقدر تربي زاده الانتاج باش يزيد في الدجاج شويه، دونك الاسعار اوتوماتيكمون باش تطيح شويه ان شاء الله.
7: بالفعل بالنسبه للخضر الطماطم مازالت خشينه باهي 2250 ممكن حتى 2000. بطاطا 2500 ان شاء الله البطاطا قدش تطيح، برشا ناس يقول لك البطاطا قاعده غاليه شويه المده هذه. كل بالنسبه للبصل الربعي الاحمر وابيض 19 و18 بدي يغلى شويه، وجاء البصل العروش ب 19%، الفقوس 19.50 حتى ل 2000 ولا 1500 حتى في بعض الجويد شويه لما حاله وخشين ولا ما يبدا اغلى يبدا الجويد يبدا اغلى. فلفل حلو 3750، القارص 3700، فلفل شعباني 2000، البصل كما قلت عروش 1900، قرع بطاطي واحمر 2000 فرنك الكيلو، لوتي ب 2000 بتراب مثل غالي تفكر احمد السنه الفارطة حتى 1000 فرنك
5: صحيح.
7: يعني الناس مش عارفه قيمه بصراحه، وكله
5: منافع وعنده قيمه غذائيه كبيره برش خاصه للصغار
7: للواحد الامراض المستعشه برشا حوالي
5: صحيح.
7: بالنسبه للكرنب غالي شويه 3.5 احمر وصل ان شاء الله ياخذ يوصل يطيح لانه مازال فال. انجاله او بتنجال 3000 باقي مازال غالي شويه، قرعه بتزينه 3500 هذوما ان شاء الله يزيدوا يطيحوا الحقيقه غاليين شويه. الغلال الحقيقه فماش حاجه كبيره في الغلال، ثم التفاح يعني بانواعه من 4000 حتى 7800، التفاح الاحمر الجولدن ب 4000 يعني 5000 كاليبر انت والكاليبر انت والنوعيه. الرمان من 2200 ل 2500، عنب 6000 7000 حتى 800 حتى 8000، شفت الكيوي ب 12000، ثم الزيتون الشعباني الكيلو ب 2050 قبل يملح توا في الفتره هذه قبل الزيتون العوامي الساحلي نتاعنا احنا. على كل نمشيو للحمل ما تبغناش الحمل بقري تقريبا حاضر على سوم 46، كتلات بقري 46، كبده بقري 50، كبده علوش 56، لحم علوش 55، لحم برشني 50، لحم جنب من غير عظم 35، لحم جنب بالعظم 25، لحم خد 25، هرقمة 12000، مرقاز 30000، وكرش 6000. نمشيو للحوت اللي هو الحقيقة شفت عند خونا نقيب سحمادي، معناتها فما فرق بين الراهو والبونكتا والشكمبر والتن. فما التن اليوم ب 14800 حتى 13000، معناتها تباع قبل الحقيقة فريشك هاي التن. فهمتني؟ فما فرق بينه وبين البونكتا والسيسمو
5: والشكمبر. مش لازم كل تفرق بيناتهم هما
7: صحيح.
5: والجو بريسك كيف كيف ماهوش بعيد برشا
7: معناها لا يقرب للتن،
5: يقرب للتن، لا يقرب للتن، لا
7: يقرب للتن. يعطيك الصحة. الشولة ب 30 حتى 33000 بين تاع تونس طبعا بطبيعة الحال، ما زادت ان شاء الله حتى وصلت 28 حقيقة واحد. قلت يعطيك الصحة خاطر ما طحتش عندها مدة ما توتش ما أقلش من 30. الكلامار أنواعه من 48 تقريبا 20 33 حتى 16 17 بصراحة. كسي بالكلامار يبدا مثلا محشي بالخضر واحد في بنة عالمية يعني
5: صحيح.
7: بالحق ما كنتش نعرف اني ما عنديش تقاليد.
5: اي هو يمكن احنا زاد ما نطيبوش برشا في الساحل
7: المغربي. والله عندي مشكوك في العائله ما طيبوا معناتها بالحق ممتاز جدا.
5: ايوه
6: حتى بالكبده بنين.
5: شايف قلت لك حتى بالكبده بنين. معناها به الميكس الكومبو هذا ينجم ينجح معناه.
7: كريفات كيما قلت لك والله خشينه هايله ب 30000 نتاع قبل كانت 48، بوري ب 13000 هذا البوري مش نتاعنا يعني يفرق بينه وبين المجر. قاروس بطولاتها مجويده يعني مربيه من 18 للوراثه حتى 22800. عندك تسطونه ممتازه الحقيقه التسليده موجوده بانواعها من 3000 ل 4 ل 5000 ولا شنو حتى 18800. والله اني داخل ثم واحد دقيق وخميس قالوا تسليده جويده هي الشربه نتاع حتى التقلاره قالوا هات تيلاري قالوا هات 10000. والله تيلاري ب 10000 كريفات حيه معناتها كيما قلت لك جويده 15000 ممتازه وكاليبر 15 و15800 قراض كبير شينا ب 40 الحقيقه قراض ماشي كيما متوسط شين ب 40. كيما قلت في مرجان ب 12800 طبعا. فما الاسكاس 18000 مداس 25000 حتى ريتو فما ب 10000 انواع كريفيا كيما قلت لك الحمراء ب 20 حتى 22 بطبيعة الحال التصنيع تختلف قلت لك 18.5 حتى 13.8 مرلو 16.800 وراثة بحرية في جويدة هذيك نتاعنا 16.800 قرنيت ب 30 وراثة مربية كما قلت كبيرة شوية ب 20.800 والقاروس 26.800 لامبوكا 22.800 تفرق وفما 17.800 في ظهرك مع تاع تونس ومتاع الكونجيري.
5: ايوه
7: 15 قلت كما قلت 800 عجبني حقيقه هذا الكريفات 800 تاع
5: هو موسم الكريفات حسيته السنه ما شاء الله فما فما والاسعار مقبوله معني
7: مقبول سوق المستير راه قالوا لي كنت نعاودها راه حتى بيع في اسواق اخرى واحنا نخرج من الاسواق نسجل وقت
5: وسط
7: رمضان يقول لك المستير بتاخذ الكونتيتي كبيره ارخص ارخص من البلايص
5: بالجرو السومي
7: بالجرو نوع من الكريفيت ب 10000 لكن شفته ب 15 هذا نوع بابوش ملقوطه جويده 15000 مجل 18800 المجل نتاعنا طبعا تبقى النكته الصفراء موجوده على الراس والراس مستقبل شويه كلب حر 38000 محراث 29000 فما جوانح نتاع حصيره وحصيره 14800 ومتسوله 26800 كلب حر يعني 20 شويه كلامر متوسط 28800 مالو تريلا الحجر 42 ما شاء الله معناتها كاليبر باهي بوغا ب 14000 بيزانه بال 2000 حتى 1000 وبرشا كيبدا فريش كيحفروها راهي الشربه ممتازه برشا البيزانه كنا هي اصغر شويه من حجم الشاور الموجود في بنزر يعني فينا برشا فكر احنا صغار امي طيب فيها شربه حما معناتها بالحق بنينا بنا على الاخر. بالنسبه للشلبه شويشه جويده 5000 شورو 8000 شفت الحقيقه الشركاو ب 16000 بجويد ممتاز مراقبته واعطيني كل مظاهره ماهيش من ستيره ما تقول لي تعلمتك حتى واعطيني كل الستيلاري
5: كان في المهرجان جمال فات تلقى
7: ما شاء الله ما شاء الله
6: الزينال كل
7: وفما ناس معينين يبيعوا تو كيما نقول زينال
5: ايوا تو ظهر لي يقعد جمعتين وما يقعدش برشا معناها الفتره نتاعو معناها عاد كبيسه
7: باي فما نوع من المسلة يقولوا حمارك اللي عنده كيل بوسيف هذا وما يمكنش موجود تو ولا موجود في الاسواق عامنا ولسنا ب 10000 طبعا مرقت وراطه فيها شور ومجل انداز 25 مطسولة جويدة كما البوشوت النقطة في 16-8 الحقيقة باهية وفما النعاسة نوع من الحصيرة هذه فورتها هيك حبيت ناخذ تصويرتها مش موجودة برشا لأنه تعرف الحصيرة فما الحصيرة فما الجايد فما
5: برشا أنواع أما هذه تنعس ظهر فيه
7: أي الجايد مثلا فوق عنده عينين برشا برشا عينين هذاك تسمى الجايد هذاك والله حتى تمليح وقت تمل
5: اسمعني محمد تو نعملوا حصة مرة نحكيوا على أنواع الحوت حتى ريفيزيون ليني خاطر نضيع شوي يشبهوا لبعضهم يظهروا لي يعني فما انواع تشبه فرقش بيناتهم
7: يعطيك الصحة قلت لك هذه تقريبا أسعار السوق حتى اتباعا يدخل الحوت حقيقة اليوم مؤخر شوية اليوم حقيقة والتقف ما هو نو نو بقلوا شوية دخول معتها بدأ بشوية بشوية تول إن الناس لأني نتكلم فيك الناس قاعدة تخرج في السلعة ودخلت السلعة
5: ربي يجيب القسم من إن شاء الله
7: بتمتح الأسواق الحوت الكبير بدأ ما يبني في الجد توم قلس اليوم لكن قاعد يدخل تول
5: مش موجود
7: عايش بالله
5: ما يعطيك صحة يا محمد جولة ممتازة جدا والأسعار خذيتوا عليهم فكرة قبل كده مرشي المستير من أحسن الأسواق في الجودة في النوعية متاع المنتوجات المتوفرة وفي الأسعار زادة هاوك عليش باش نستمتوا شوية من الأفكار يقدمونا محمد باش نعملوا منيو به إن شاء الله من خلال الفقرة اللي باش تبعوها توا اللي هي دبارة اليوم
0: دبارة اليوم دبارة اليوم
5: محمد شهينا في الحوت شيفا نجموش نعملوا حاجة أخرى بخلاف الحوت تواكا دوراد والشي قال قاعد يهبط وما شاء الله وخيرة ربي
6: مدام الدورات من البحر
5: من البحر فريشك فهلا دوك مش نعملوا سلايت لازم سلايت
6: أكيد أكيد
5: حاجة نبدأ بها
6: نعملوا دورات جري ومعها سلطة ملوش نعملوا سلطة سيزر
5: خفيف المنيو تعوي كان متعبش ربة البيوت
6: نعملوا سلطة سيزر اللي هي كابلوتيو كاتين طماطم نقصوهم ونظفوهم اللي يحب يعمل معها شوية سكالوب سوتي كيكة بشوية ملح شوية كليل وسنة ثوم وبعدين اللي يحطهم يحب معهم شوية جبن من غير دكتورة بتبيع
5: فما شوية معناها لا غالبك هولا نشتهي ولازمنا ناكلوا مش ديما ماذا بينا ديما صحي اما تو صحي يردوا في الديسير
6: ايه في الديسير صحي نعمل سلطة سيزر معهم كابت الدورات تبدأ فريشكة من بحره نحيولها بالسكينة جويدة نحيولها الشوكة اللي في وسطها
5: باه
6: الزوز كعبيه تبدا نسوسيها في مقله نحطوا فيها مغرفه زيت اللفه حتى نتاعنا سامبل على الاخر اللي هي ملح وفلفل اكحل نسوسي كعبه لدورات على جيتين وبعدين نحطها كل واحده في صحن
5: بيه سهلة مهلة
6: بيه
5: هنا الفيح ديما يسألوا عليه خاصة بالنسبة للحوت الناس كل براتيكمون متفاهمين معناها اللي الكمون هو اللي يمشي برشا مع الحوت ويمشي مع أنواع الحوت الكل
6: هذا كيش طيب مقارونة ولا
5: شو طيب في الفيح في حاجة قريب مش تشويها مش نوع مستحسن أكحل ما زيدوش حتى شيء آخر كهو شوية شوية وكهو حسب زاد الملح انت قدش
6: تحب من المستحسن ما تكونش برشا مالح او حتى الفلفل الاكحل زاد مش برشا نجم تفوحها تخليها دريجي
5: هما الزوز يقلقوا الحقيقة كي بصراحة شفتوا الفلفل الاكحل بالنسبة لي تردي مي يفوح شوي شوي
6: تنجم كان انت يقلقك في ماتك تنجم تحط حاجات اخرين اللي هي جوز الطيب ما تنجم تحط
5: ويعطي حاجه كباهيه مع الحوت
6: انت وبرا ما تمشيش جوست كي حد يقلقه في ماتك
5: الفينيغريت بالنسبه للسلطه جينيرالمون
6: ملح فلفل اكحل
5: كلاسيك ما ذيك هو تحب الكلاسيكي ظهر فيك شيف ما تحبش اضافيه حتى لو برشا كريم فريش وبرشا حاجات كي اضافيه
6: نحطوا معها شويه كريم فريش
5: اللي هو صحي راهو ديما نقولوا ماذا بينا اون ايفيت هذه الحاجه هذه
6: مي اللي يقلقوا في معده نجم نحط صوص فرماج
5: به اللي هي متوفره نقاوه
6: اللي هي ديجا متوفره من با مغرفه نجم زيت تخلطها مع شويه زيت وحدها وبعد اللي تصبها مع
5: تعطي الجو شويه نتاع الجبن وكل شيء
6: وديجا بتبعت نجم نستغنوا على الملح وقتها
5: به هاي خير هاي خاطرهم ديجا مالح يبدا
6: صوص مالح بالنسبه لكعبه الدورات نتاعنا قلت لك شنو نقصوها عشان نحيو الشوكه اللي في وسطها كيكه بسكينه جويده نسوتيوها في مغرفه نتاع زيت في وسط المقله على الجهتين نحطوا كل واحده فيهم في صحن نفس المقله كي نغسلوها لحد شيء نحطوا لها مغرفه زيت نسوتيو فيها شويه سناريا شويه باذنجان رونديليت شويه قراب وتزين هيك قصوم رونديليت جويدين نسوتيوهم نحطوهم هيك على جنب في الصحن
5: غارنيتور
6: ونحطوا في البارتي الاخرى شويه سلطه سيزر
5: تري بيان هذا البلان تاعنا
6: ونجم مزازه معاهم نحطوا في صحفه صغيره حك مغرفه كريم فريش نعمل معها عصره قرص نخلطوها شويه ونحطوا فوق الكعبه الحوت وبعدين نعمل شويه زيت سيترون
5: هذا جوست للمنظر وللزاده حتى للبنه
6: حتى للبنه اي مع الحوت السيترون يعطي بنه بنينه على الاخر سورتو احنا مش مقوحين وبرشا
5: تري بيان معناها فماش تخليط في الفاح معناها ديغو مختلفين يكملوا بعضهم
6: يكملوا بعضهم بيه
5: ممتاز
6: شنو نعملوا معهم زاد هذه ديديكاس الشيف مازري بربي رئيس
5: قدموا له تحيه الشيف غدو هو مفروض يكون معنا
6: قدموا له تحيه شنو نعملوا له بول دينيرجي بول نتاع ريجي
5: هاي مرجين نعملوا بول دينيرجي هما الزوز مهمين توا الزوز جماعه الريجيم وجماعه السبور دونك البول دو ريجيم اللي هي حاجه تنجم تعاوننا شويه في حرق الدهون يمكن وزاد ما تعطيناش برشا حاجات اللي تضر البدن نتاعنا
6: وبلوس تقنعك
5: وتقنعنا بالقد
6: تقنعنا يعني. سيرتو جماعه اللي تلعب سبور واللي الصغيرات وسيرتو تا سيزون تاع التمر والتمر موجود
5: خيرات
6: خيرات ما شاء الله وبرشا صغيرات ما ياكلوش ما تتنجم تكون حتى لونجة صحيه للصغار
5: نتاع غدره هذه
6: اي صحيت
5: طب ما نحبش التمر تفضل هو بول دو ريجيم ما فيهاش تمر
6: الصغيرات نجم نقول لهم لا راهي مصنوعه بالشوكولات
5: تنغش شويه غشه مفيده
6: مفيده ناخذوا 200 غرام تمر نرحيوهم الجماعة للريجيم نحطوا معها 50 غرام شوفان مرحي 50 غرام لوز مغرفة متاع زريعة كتان نرحيوهم الكليكة وبعدين نلمدوهم التمر نجم نسطيوه شوية في المقلة باش يسيب الزيت متاعه باش الكليكة مع بعضهم يتلم
5: باش يتلم
6: سيرتو كان تبدأ تمر شايحة شوية نجم جوست سطيه من بقى شوية بمغرفة لوح تعملهم لك عبرتها كومة للريجيم بتبيع جوست نحطوا شوية بيستاش وإلا شوية لوز من الفوق وكهو للصغيرات باش نغشوهم شو نعملوا نغطسوها في الشوكولاتة نحطوا لها شوية بيبي شوكولا شوية دنيا شوية بيستاش انت وشو صغيرك غشوا به
5: غشوا غشة به مفيدة وتخلي الصغار يأكلوا حاجة صحية شوية يمكن الشوكولاتة ذيك ما هيش صحية برشا لكن المحتوى متاع البول هذيك ما تنجم كان تكون مفيدة جدا كيفاش نجم نستحفظ عليها اكثر ما يمكن البول دو ريجيم هذه نجم فريجيدير كونجيلاتور
6: ما قلقش تحطها في صندوق تابروير ولا حاجه مسكره
5: تقعد معناها
6: تقعد بالشهر ما يصير لها حتى شيء على خاطر ما فيهاش حتى اضافات
5: مستحضرات ولا حاجه
6: ما فيهاش يعني. كل شيء طبيعي اللي هي الدجاج شوفين ولا لوز تنجم عوض اللوز تحط بيستاش زوز اكاجو اللي حاجه تحب عليها انت معناتها
5: تري بيان يعطيك الصحه شيف هنا بالازرق منيو خفيف باهي ومفيد خاصة وما يتكلفش برشا مادام فما الحوت كما قال لك اكثر حاجه كابت الدوراد
6: اي ليه ماشي غاليه برشا هاو قال 14 دينار
5: ما قالش عندك اضافه اخرى شيف ولا سيبا
6: لا سيبا
5: كملنا
6: هاي
5: بيخمم لي في المنيو نتاع الجمعه الجايه ولا نشوفوا محمد شنو باش يحضر لنا في السوق نشوفوا محمد ان شاء الله الجمعه الجايه يعطيك الصحه نشكر برشا الفريق اللي كان معكم ومونسكم في حصه اليوم من بشائر الصباح علي المنصوري في التنسيق تميزك العادة علي واليوم جاتنا بكري بالقداء والله ما شاء الله عليك يا علي محمد سيدية في الجانب التقني نصيرة في النشرات الإخبارية والمواعيد الإخبارية كانت رفقتكم في صبحية اليوم وإن شاء الله بعد شوية جنين الداري مع صديقنا لهذيلي الفتني في سويعة من زمان باش يقدم لكم برشا معلومات فيما يخص المجال الفلاحي وكيفاش نحافظ على جنينة متاعنا في ديارنا خاصة للناس المغرومين بالمجال هذايا كان معكم في الأعداد والتقديم أحمد موسى لبشائر السبت نتلقى بكم إن شاء الله في صبحية الاثنين في بشائر الصباح بون ويكاند لكم الناس الكل وإلى اللقاء

0: وتمام التاسعة صباحا بإذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: مرحبا بكم في موجز الأنباء. يشارك اليوم وغدا أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول بمدينة المنستير في فعالية المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألم في طب الأسنان الذي ينتظم تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان. تمكنت فرقة الشرطة العدلية بجمال من ولاية المنستير أمس من حجز مجموعة من القطع ذات الطابع الأثري تشمل عملات معدنية قديمة وتماثيل ومنحوتات صغيرة ومصابيح زيتية تقليدية، من المنتظر إخضاعها للفحص من قبل الجهات المختصة للتثبت من أصالتها وتحديد قيمتها التاريخية ومصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. تنظم وزارة التربية اليوم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأن هذه المبادرة التي تحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إطلاق مسار تحين القائمة الوطنية لآفات الحجر الزراعي المعتمدة منذ سنة 12 و2000، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية للصحة النباتية. وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة شهدت مشاركة أكثر من 60 باحثا وخبيرا في مجال الصحة النباتية إلى جانب ممثلين عن مختلف الشعاب الفلاحية. استقبل ميناء حلق الواد حوالي 243 ألف سائح إلى موفى سبتمبر الماضي مقابل 200 ألف سائح خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع العدد الإجمالي إلى نحو 355 ألف سائح مع نهاية السنة الحالية وفق معطيات قدمها ديوان البحرية التجارية والموانئ. وقد سجل الميناء يوم الخميس الماضي وصول أكثر من 10,000 سائح من جنسية مختلفة على متن سفينتين سياحيتين قادمة من برشلونة الإسبانية. في العالم، أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اليوم شن عملية عسكرية واسعة ضد جماعة أنصار الله مؤكدا تدمير 136 هدف عسكرية في مناطق سيطرتها، وذلك في ظل تصاعد المواجهات مع القوات الحكومية اليمنية وبعد سلسلة هجمات استهدفت مطارات سعودية وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص خلال الأسبوع الحالي. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10 بعد لحظات لهذيل الفتن في جنين الداري. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
2: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
3: إذاعة المنستير،
2: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
3: جنين الداري.
2: جنين الداري.

0: جميل الداري مع لهديل الفتني.
1: جميل الداري
2: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم. مستمعين الكرام، رضيت الوالدين، السبت 10 أكتوبر 2026، إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام عبر مختلف موجات إذاعة منسير. إن شاء الله نستقبلوا هذا اليوم كالعادة برشة تفاؤل وبرشة طاقة، خاصة الناس المغرومة بالحدائق ومغرومة بالبستنة ومغرومة بالأخضار، باش تلقاو المعلومات الشافية والضافية وأهم النصائح للعناية بكل ومختلف الأشجار، إن كان نباتات الزينة، الأشجار المثمرة، الحدائق متاعنا. إن شاء الله مع خبرائنا اللي نستقبلوهم بعد شوية. كالعادة نحب نوجه تحية لمدام وفاء جمعون، سي بشير بن عايشة وفرحات عطية اللي بشير رفقونا من توا حتى للعشاء متاع الصباح مع كامل الفريق الحاضر معنا في استوديو البث بقيادة مدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام، سي محمد صيدية في الإخراج التقني، وكل الزملاء نوجه لهم تحية كبيرة برشا اللي حاضرين معنا في استوديو. مدام نصيرة نورتنا كالعادة، هذه إذاعة المنسير من خلال جنين الداري، نوجه تحية لكل السادة المستمعين والمتابعين واللي نجموا يطرحوا مختلف أسئلتهم وتساؤلاتهم من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير أو من خلال اتصالاتهم الهاتفية على 73 460 800. نحاولوا بقدر المستطاع نجاوبوهم على مختلف تساؤلاتهم. مرحبا بكم، البداية تكون مع الإيقاعات والأغاني التونسية، خليكم معنا، هذه إذاعة المنسير، نهاركم سينا.

0: صباح النور، صباح الفل لكل ما التحق بنا في الاستماع عبر مختلف موجات إذاعة المنى السير. مرحبا بكم في جنينة داري، وأول فقراتنا كما تعودتم من خلالها نقدم لكم بعض النصائح اللي تم خاصة نبتة الزينة في ديارة من خلال فقرة الجنينة والناس.
1: الجنينة والناس.
0: سي فرحات عطية، صباح الفل.
2: صباح النور، صباح الفل سي الهديلي.
0: الناس ما بدأت تبرد شوية.
2: والله بدأت تبرد، الصباح حرشة شوية.
0: أيوة، استحفظوا على رواحكم، كما نعرفوا الدنيا بدأت تبرد، ماذا بكم تلبسوا حاجة انتينا شوية كيفاش تخرجوا الصباح وربعين الناس الكل، خاصة في الفترة هذه اللي بدأت تشهد نجم نقوله بعض انخفاض في درجات الحرارة، والأهم كما قلت إن شاء الله ربي يرحمنا بالأمطار، خاصة أنه هناك بعض المؤشرات اللي تقول أنه فما أمطار جاية، خاصة نحكيه على السواحل الشرقية للبلاد التونسية. البارح كانت أمطار الحقيقة هامة على مستوى الشمال الغربي والوسط الغربي للبلاد التونسية، إن شاء الله وين تصب تنفع وإن شاء الله عام صاب، هذا ما نتمناه. باش نحكيه اليوم على موضوع يهم نباتات الزينة الداخلية. راهي برشا ناس ماشي في بالهم اللي ديكورك هاو باش تزين الديار، أما راهي نباتات الزينة الداخلية راهي تعطي جو ممتاز
2: أكيد.
0: كالأخضار هذيك كالراحة النفسية، وكي تغزر لها
2: وكالنظارة هو كائن حي معك في الدار، مش بدو واضحين،
0: أما لازمها لهوة خاص
2: بالطبيعة
0: هكا ولا؟
2: إيه، ولازمهم لهوة خاصة وعناية، معناها فما تقنيات معناها يلزمنا نتبعوهم باش نحافظوا عليها.
0: نبدأ معك من اللول بالكل، مثلا شنو ما اللي تنصح بيهم الناس اللي تسمع فينا نباتات الزينة الداخلية اللي تنجح في الديار، أهم الأنواع مثلا؟
2: أهم الأنواع، باهي خلينا ناخدوا فكرة احنا الساعة على النباتات الداخلية هذم بالضبط شنو المناخ نتاعهم الاصلاني. هما في الاصل هما نباتات استوائيه يعني موطنها الاصلي، لانه من نباتات هيك صغيره تعيش تحت الاشجار الكبرى في الغابات، يعني كما نقولوا غابه الامازون ولا عده غابات كبيره، تلقى النباتات الصغيره هيك تعيش تحت الاشجار الكبرى
0: العملاق،
2: هذاك علاش تحب الظل، هي يعني الشمس ما تدخلهاش طول. هذه اهم حاجه اللي هو المناخ الاصلي نتاعها. علاش نجمنا نحطوهم من بعد ما نجمش مثال، علاش ما نجموش نحطوها في الجاده طول؟ لان مش حطها في الشمس طول مش تتحرق،
0: فهمتك؟
2: هذاك علاش ولات هي نباتات داخليه،
0: معناتها التاقلم نتاعها هي تعيش نجم نقولوا في نسبه اشماس وساعات اشماس قليله
2: قليل.
0: اما نسبه التهويه نتاعها كبيره،
2: التهويه الضروريه، عندك التهويه وعندك الاضاءه، يعني فما ضوء يزم يوصلها، هذا من الحاجات. بالنسبه للنباتات اللي ممكن تعيش عندنا احنا في معناها في المنازل نتاعنا، فما عده انواع، خلينا ناخذ بعض الانواع. مثال عندنا نبته البوتوس اللي هي النبته اللي تهبط، نقولوا احنا المتدليه، تقاها معلقه وتبدا هابطه. فما نبته جلد النمر، ما تعرف بجلد النمر او سونسيفيريا تريفاسياتا، اللي هي فما شكون يقولها لسان حماتي، تقاها طويله هيك وفيها باناشي،
0: والله مظلومه الحمات هي باهي.
2: فما زاد فما ما تعرف بالزاميوكي الكاس، هذه نبته زاد داخليه تتحمل الظلام بالباهي، مزيانه ياسر، ورقتها خضراء غامقه، مزيانه
0: معروفه هي
2: معروفه اي باهي. هات نشوفوا مثال شنية أهم حاجة باش النبتة متاعنا الداخلية تعيش في الوسط الداخلي، معناها تاخد
0: راحتها. انت نباتات اللي ذكرتهم في الحالة هما يوالموا وينجموا يقاوموا المناخ متاعنا، ينجموا يتعاشوا مع المناخ متاعنا في تونس
2: أكيد.
0: وخاصة ينجموا يتأقلموا داخل المنازل وداخل الفضاءات المغلقة
2: أكيد. باهي هات نشوفوا أهم حاجة اللي هي التربة، لانه النبته الداخليه حساسه برشا للتربه، كما قلت لك هي موطنها الاصلي في الغابات الاستوائيه. لذا باش نجموا يكون عندنا نبته مزيانه في المنزل، يلزم يكون عندنا تربه سبيسيال تتزرع فيها. باهي التربه شو باش مش تكون متكونه؟ اول حاجه يلزمها تكون متكونه من التورب، هذا التورب يجينا امبورتي هو، ويقع خلطه بالرمل، ويقع خلطه بالكومبوست، يعني مش نحطه ثلث ثلث ثلث، يعني ثلث اللي هو التورب وثلث كومبوست وثلث رمل، نخلطوهم مليح باش كنصبوا الماء ما يقعش اكستاغناسيون، باش ما تخنقش
0: العروق،
2: باش ما تختنقش، لانه كما قلت لك النباتات هذه ما تحبش برشا ماء. هذه من الحاجات المهمه واللي لازمنا نحرصوا عليها وناكدوا عليها بالنسبه للتربه نتاعها. باهي هات نجيو لبعض الامراض يمكن اللي تصيبها. أكثر الأمراض شيوعاً بالنسبة للنباتات الداخلية هي أنها تخمر على مستوى الساق،
0: هذه تولي وقتها فم إشكاليات متاع سقي،
2: بالضبط، لأن هي ما تحبش برشا ماء، وخاصة إحنا توا داخلين على الشتاء ودرجة الحرارة مش تنخفض، مش تولي تقريبا نسبة السقيان مثل كما سميت لك نبتة الزاميو كيلكاس، نبتة هذه مثال تسقاها مرة في الشهر.
0: أي باهي هذه معناتها تعرف ما تغفل ولا تنسى تسعى عليها،
2: ما تسقيها،
0: أما هي مقاومة،
2: لانه علاش قلنا احنا يلزمنا نحطوا التورب في التورب في في الخلطه نتاعنا، ايه لانه التورب يحافظ على الرطوبه، في يشد الرطوبه نتاع الماء، يقعد ديما ديما المناخ بتاعها رطب على مستوى الجذور، لذا ما تستحقش برشا ماء،
0: وكي تحط لها برشا ماء يصير للجذور هذيك تعف وتصفار من بعد الاوراق،
2: مش تتعفن وتصفار وبعد شيء تموت. هذاك علاش جينا هذه بعض الحالات، مثال فما شكون يجي يقول لا الورقه صفارت، كما قلت لك الورقة صفارت فما عدة عوامل، اللي هي أولها الماء زاد نقص الإضاءة، كي نقول إضاءة مش بالضرورة شمس لكن ضوء، يعني تكون مقابلة للشمس، مقابلة البوتفينات أو شباك يكون عندنا ولا حاجة، زي ما تاخذك الشمس بتاعها باش هي تجم تصنع الفوتوسنتيز باش تصنعك الإخضرار اللي في الورقة متاعها،
0: باش تحافظ على النظارة متاعها وعلى القوة متاعها.
2: باهي فما بعض الحشرات زادا ينجموا يصيبوا النباتات الداخليه، كما حشره المن، او فما اللي فما حشره بنيه تشد في الغصن نتاعها، زادا كيف كيف هو نقص الاضاءه السبب نتاعو، زادا نجموا داويوها يا اما بال يعني بال نجموا داويوها بالدواء، والا نجموا نخرجوها زادا تاخذ اكثر اضاءه.
0: معناتها انت نفهم من كلامك نجم تحطها في محبس كي تبدا عندك مثلا، خاطر ما هو فما يقول لك ديار شرقيه وغربيه وتشرق عليها الشمس صباح وتبدا ما عندهاش نفس الاحتياجات نتاع الشمس نتاعها، تنجم تخرج انت للبركون مشوار نتاع 3-4 سوايع
2: تقريبا
0: تاخذ شحنتها من الشمس وفيتامين دي
2: الفيتامينات نتاعها وترجع بعد النجم ورجعها.
0: اي وما تطلبش برشا ماء، معناتها ما تخافش عليها، معناتها حتى كما قلت فما انت انواع نتاع نباتات زينه تنجم تسقيها مره في الشهر ومره في الجمعتين وتنجم هي تستحفظ
2: بالنسبه لطريقه الري، كما قلت لك كما الزاميو هذه نجم نسقيها مره في الشهر. بالنسبه للبوتوس او كما قلنا السونسيفيريا هذه مثال وليو نسقيها مره في الجمعتين، ولكن الكميه تكون قليله، يعني تقريبا كاس بتاع ماء يكفي له.
0: في اطار التفاعل تو فرحات شي يقول لك إيه، ما نحب نشكر السيد المستمعين، يقول لك مثلا هذا معمول به في فصل الشتاء كي تبرد الدنيا، خاطر في الصيف ما نجمش نخرجها النبته نتاع الزينه
2: اكيد تتحرق لي. اي مش تحرق طول، هي دوبه متخرجها للشمس راهي مش تغير عليها المناخ مش تحرق،
0: معناتها طريقه العنايه تتغير وتتبدل وتختلف من فصل الى فصل.
2: بالضبط. باهي نجيو تو لطريقه التسميد نتاعها، هي فما عده انواع للتسميد، فما ساعه فما فيش فاش هذه نقولوا لها احنا هي تلمع الورقه وفي نفس الوقت هي
0: مغذي
2: هذه باش ديما خاطر الورقه ديما نتاعها تبدا نظيف تلقاها تلق من بعيد، كما المونستيرا كانت عارفاش ورقتها كبيره هيك مزيانه هذيك كي نبخوها هكا باش فاش تولي تلمع الورقه وفي نفس الوقت
0: ما شاء الله هذيك تغذر حتى صناعيه
2: هي مزيانه هي الورقه نتاعها
0: كل اللمعه هذيك
2: القفص الصدري
0: هي صحيح
2: تلقاها مخططه مزيانه ياسر. بالنسبه لزاد عده انواع اخرى من الاسمده كما الفان فان فان كما حكينا عليهم المره اللي فاتت، نجموا خلطوهم بالماء ونسقيو بهم كما قلت لك مره في الشهر،
0: وتنجم ترشهم على الاوراق مثلا
2: كيف نجموا نبخوهم على الاوراق.
0: فما تساؤل اخر بالحق خاطر يهم برشا السيد المستمعين الموضوع كي من هذا، يعطيك الصحه فرحات، يقول لك هل نجم نغير المحبس نتاعي على الاقل مره في العام؟ يخاف مثلا
2: هو من المستحسن انه يقع تجديد التربه اللي هي مزروعه فيها، حتى اذا كان ما كبرناش في المحبس نجم نحافظوا على نفس المحبس لكن نغيروا التربه القديمه هيك اللي فيه ونزيدوها تربه جديده باش تقع ديما عندها حاجه جديده النبته تمشي فيها.
0: اي ماذا بينا مره في العام التربه ذيك اللي استعملناها
2: نغيروها نقصوا منها شويه ونجدوها.
0: واضح مهم جدا.
2: وعندك نقطة أخرى بالنسبة لطريقة الإكثار متاع النباتات الداخلية كما البوتوس مثال كما قلت لك هي نبتة مدلية تبدأ هابطة، أكيد نجم نقصوا منها يعني أغصان ونحطوهم في الماء نستناوهم الفين يطلعوا العروق متاعهم، تقريبا تقعد 40 يوم باش تبدأ تطلع عروق بيض هي بعد نزرعها في التورب كما قلت لك. بالنسبة للسونسيفيريا هي تطلع برشا بنات، هذه اللي قلت لك لسان حماتي طلع برشا بنات نجموا نفصلوها على بعضها ونزرعوها، لكن فما اوقات معينه نكثروا فيها. بالنسبه للاوقات كما عندنا شهر اكتوبر كما توا وعندنا شهر مارس، لانه الاوقات هذه تقريبا الطقس ملائم لي
0: باش نجم كثير
2: بالضبط.
0: من الحاجات الاخرى نجم نحكيوا عليها مثلا الافات والامراض، انت حكيت على بعض منهم، لكن يقول لك نخاف كي نحط مثلا نباتات زينه في وسط الصاله ولا في الدار ولا في الكوجينه تلم لي بعض الحشرات، الذبان ولا النماله والعناكب الصغار هذوكم.
2: بالعكس هي النباتات كما سميناهم هذو الكل خاصه كي يبداو واخدين الاضاءه نتاعهم ما عادش يلموا الحشرات تقريبا، معناها بالعكس يطردوا عده حشرات.
0: واضح ممتاز، راح نحب نوضحوا ديما الصوره. شنو تنجم تنصح اخر بخصوص طرق العنايه مثلا، حاجات يتاكد عليهم بالنسبه
2: ديما ناكدوا احنا على الماء، راهو الماء يزم يقع تنظيمه، وراهي النبته الداخليه ما تحبش برشا ماء، هكا علاش تخمر. اغلب النباتات هي متينها من الخمران نتاع الماء، يعني كثره الماء هذيك اكثر حاجه تجم تقتل النبته. كيف زاد ياخذ لك نبته ويحطها في صاله ظلمه تقريبا ويقول لك هي ما مشيتش بالطبيعه، ماهيش مش تمشي خاطر ما فماش اضاءه كافيه باش نجم تمشي النبته هيك وباش نجم تكون لك الفوتوسنتيز نتاعها. هذوم اهم حاجات نجمو باش نجمو النبته تعيش عندنا تقاها مزيانه
0: ومره في العام الاخر تبدل شويه تربه تحيم فيها شويه ما فيها باس، ما تفرطش زاده في كيف التسميد باش تخلي النباتات نتاعنا معناتها في ظروف ملائمه باش تنجم تكبر. يعطيك صحه فرحات عطيه، شكرا جزيلا. شكرا على كل المعلومات والنصائح القيمه، ومن خلالها نحب ناكد زاده الساده المستمعين نجم يتواصلوا معنا اذا عندهم اي استفسار يتهم الحدائق نتاعهم. نزيد نذكروا راهو العنايه بنباتات الزينه ما تطلبش برشا مجهود، تطلب شويه تركيز معرفة صغيرة
2: بالضبط،
0: معناتها تعطيها حقها في الماء ما تكثرش عليها، حقها في التسميد ما تكثرش
2: عليها، والحقها في الإضاءة
0: وحقها في الإضاءة وما تكثرش عليها.

0: هذا مدحت صالح مستمعينا الكرام، نوصل معاه 29 دقيقة من إذاعة المنسير. تحية مجددة لكم ولكل تفاعلاتكم ورسائلكم. عليكم كان تتكلمون على 73 460 800، ولا تتواصلوا معنا مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير. بعد شوية فرحات بشي جاوبنا على الخوخة، بشي جاوبنا على بعض نباتات الزينة وبعض الاستفسارات اللي وردت علينا. خليكم معنا في المتابعة. لكن الآن باش نرجعوا الموضوع مهم كالعادة، يقدمه سي البشير بن عائشة من خلال فقرة مع الخبير.
1: مع الخبير، مع الخبير داري أحلى.
0: سي البشير نهارك أسعد الأيام، مرحبا.
2: صباح النور والسرور سي لذيذي، مرحبا بسي فرحات، مرحبا بكل سادة المستمعين.
0: شكرا جزيلا سي البشير، كالعادة حاضر معنا في موضوع جديد، والحقيقة وانت ديما تأكد عليها، راهي الفلاحة ما تطلبش معناتها مجهود كبير، الفلاحة الناجحة راهي تقوم على العلم، الصبر والعناية بالأرض، وخاصة إذا عندك بعض الإشكاليات تمشي تدق الباب وتستفسر الخبراء اللي ينجموا يعاونوك باش تستحفظ على الأرض نتاعك. موضوعنا لليوم يكون على الحقيقة حاجة يحبوها برشا توانسة وموجودة بكثرة في الحدائق نتاعنا، هي زراعة البطاطا.
2: هي اليوم كما قلت عندها أهمية كبيرة، معناها في بلادنا بصفة عامة تقريبا نستهلكوها كامل السنة، وتعتبر من الخضر الأساسية في المطبخ التونسي، وزراعة في الحديقة نتاعنا ممكنة. يعني فماش حتى اشكال نجم نزرع به. نبداو بها، خلنا نسمع نعرفوا اسمها الساعة. هي اسمها معناها بطاطا، احنا نسميها بطاطا، فما بالشرق نسميها بطاطس. بالفرنسية بوم دو تير، معناها كان نعملوا لها ترادكسيون تفاح الارض. الاسم العلمي بتاعها سولانوم تيبيروزون، العائلة الباذنجانية. ونفس العائلة ذي شو نلقاو فيها؟ نلقاو فيها الفلفل، نلقاو فيها الطماطم، نلقاو فيها الباذنجان. شنو هي الجزء المستهلك في نسبة البطاطا؟ خاطر نشوفوا احنا

0: هلكو الدرن هك ولا درنا اللي هي التوبركول. والدرن هذه ليست بثمار بل ساق منتفخة، معنى علميا ماش سمرة ذيك راهي نتاع البطاطا، ذيك الساق نتاعها منتفخة. خان نوصفوا احنا النبت، النبتة شنو فيها؟ فيها جذوع، فيها سيقان منتفخة اللي هما الدرنات اللي هما كعبات البطاطا على نقولوا، فيها الأوراق اللي نشوفوهم من الفوق، فيها أزهار، وكزهر هذيك تعطينا ثمرة صغيرة تحتوي على مادة تسمى مادة سولانين وهي مادة سامة.
1: واضح؟
0: إيه، جيو توا كي ناخذوا درنة البطاطا شنو نلقاوها؟ نلقاو 75% من الوزن نتاعها ماء و25% مواد جاف، فيها نشويات وفيتامينات ومعادن وخير. في تونس تعتبر من الخضروات، وفي أوروبا تعتبر من الزراعات الكبرى، يزروها على مساحات كبيرة، يزروها بال معناها ميكنة معناها ميكانيزية كبيرة.
1: أي صحيح.
0: وعندهم معناها معناها حتى تشوفوا بعد تالي الاستهلاك نتاعهم ما نتسباوش قدامهم، معناها قدام معناها اش ناكلوا احنا بطاطا للفرد. لو بعد نعطيك فكرة
1: هي صناعة كاملة موجودة، نحكيو ان كان على زراعة البطاطا تعتبر من الصناعات الكبرى في بعض دول الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هي زراعة تصديرية فيها قيمة مضافة عالية وعالية للغاية. وأكدت انت سلبشير معناتها البطاطا من الحاجات والخضر اللي نزغلوها ونستعملوها بشكل يومي في المطبخ التونسي. خلي انت قيمة الاستهلاك الموجود في الدول الأجنبية، خاصة نحكيو على الفريت ونحكيو على استخداماتها اللي موجودة بكثرة خاصة.
0: يعني واش شوفوا باش نبداو بمواعيد الزراعه، معناها مواعيد الزراعه وقتاش نزرعوها ولا هي مناطق الانتاج في تونس. البطاطا في تونس نزرعها كامل انحاء الجمهوريه وعلى مدار السنه، ما عدا الزراعات البدريه نزرعها في المناطق الساحليه سوسه مستير مهدي، خاطر فما اشكال نتاع جليديه جولي على درجه حراره منخفضه تولي تحرق الاوراق. بالنسبه للفصليه وقتاش تزرع 15 جام الاواخر فيفر، هذه البذور نتاعها مورده من الخارج. الاخر فصليه اللي هي تزرع توا من 15 اوت حتى 15 اكتوبر، بذور ذاتيه هي البذور المخبيه على توا معناها ناكلوا فيها في السوق ولا هي تتزرع توا. فما البدريه من ديسمبر ل 15 جافي، هذه كذلك بذور مورده. اللي احنا للدرنة الكعبه البطاطا اللي باش نزرعها شني مناش تتكون؟ تتكون من جزء افقي تسمى لا كورون او الكاس بالعربي او التاج، وهو الجزء الفوقاني ذاك فيه برشا عيون وفيه برشا براع. وفما الجزء السفلي يتسمى لهي، هو قليل او من عدم العيون. علاش قلت لي الكلام هذا؟ خاطر فما برشا فلاحه يراها الكعبه كبيره يقصها على زوج. دونك هنا نقولوا نجموش نقصوا الدرن على زوج باش نربحوا البذور، ممكن، ولكن اذا كانت الدرنات كبيره الساعه في الحجم. وحاجه اخرى، القص نتاعها يلزم بالطول مش بالعرض. علاش اللي قلت معناها التركيز الكبير نتاع العيون معناها جات في ما يسمى بالكاس او التاج في الجزء الافقي نتاعها. دونك ما قصوهاش، خاطر كان قصوها على العرض تولي معناها جزء ينبت وجزء تقريبا يخمر تحت التربه، وبالتالي اللي يحب يقص كي يبدا عنده درنه كبيره يقص على طول. نخليوها مده حتى تلتحم كما كان القص، فما شكون يعملها بالرماد، فما شكون يعملها ببعض المواد حتى ويحطوها في الظل حتى تلحم هذيك، وبعد تخليوها للانبات، وبعد تتم الغراسه نتاعها. كيفاش الغراسه دي؟ الغراسه بالنسبه للبطاطا نعرفوها الناس الكل، نزروها على ما يسمى براده، احنا نقولوا ديبيوت، معناها بين الخط والخط تقريبا 75 80 سنتي. على الخط معناها بين الكعبه والكعبه 35 سنتي، والعمق نتاع الدرن اللي نزرعها من 8 ل 10 سنتي. قداش تقعد الدوره الحياتيه للبطاطا زرعناها اليوم؟ قداش نقعد وباش نجموا نقوموا بعمليه الجني؟ تقعد بين 90 و 120 يوم، معناها بين 3 و 4 شهور حسب الاصناف.
1: اي
0: جيت توا تقول لي شنو هي الاصناف المستعمله؟ احنا نعرفوا توا كان تسال اي واحد يقول لك سبونت اللي نعرف. هي القائمة الرسمية في تونس البطاطا فيها 42 صنف موزعة حسب الاستعمالات، هذا لبرشا ناس ما تعرفوش. فيه 30 منهم صنف للطبخ كيما السبونتا والأطلس والصفران، ما عطيتش الأسماء الكل، تعطيت
1: الأكثرية المستغلة واللي معروفة أكثر في السوق.
0: فما 9 للتحويل، فما ديامون، ليدي روزيتا، وليدي أولمبيا، هذوما اللي يعملوا بهم شويبس. وفما 3 للسلطات، فما نيكولا وجولييت. في تونس 75% من البطاطا صنف سبوت. علاش انت تقول القايل؟ على خاطر اقل حساسيه للامراض، يتماشى وقلت العنايه، يقولوا معناها بطاطا مرامدية حتى فلاح يقولوا باللغه العاميه نتاعنا بوجادي يلقى روحه يلقى حسابه. دونك الاشكال الكبير فيها هي هي تكبر برشة الدرنة وعندها إشكال كبير في التصديق. دونك اللي يحب يصدر ما يعملش سبوتا، يعمل صنف إلا قابل للتصديق. فما هنا حبيت الساعات يسألوني يقولوا لي مثلا شبي البطاطا متاع الشويبس اللي بيعوا فيها تتقرمش والبطاطا، احنا هنا البطاطتنا قد من فن وقد من نقلي وما ما تجيش كيما هكا. هما اولا اصناف كيما قلت لك للتحويل، معناها فما نسبة النشويات معناها التكوين متاعها مش كيما الانواع الاخرى، هذه الحاجة الاولى.
1: صحيح.
0: الحاجة الثانية في السعر البذور متاعها اغلى من الاصناف الاخرى. دونك شكون يشري؟ تقول لي انت تاو الشويبس اللي بيعوا فيه منين يجيبهم ولا الواحد؟ هذوك المصدين او المحاولين هما اللي يشريوا ويعملوا اتفاقيات مع بعض الفلاحه يزرعوا لهم على ذمتهم وبعد يقبلوا عليهم.
1: اه واضح. ولنا حتى فما اشكاليه اخرى تتكلف اكثر زاد البشير انت تو تحكي عليها، هي طرق التخزين. البطاطا المصغله اللي باش يعملوا بها الشيبس ويعملوا بها كل ما هو المصبرات هذوما قاعده تتاكل راهي تتكلف برشا على الفلاح على مستوى التخزين. هك علاش الفلاح التونسي ما يساعدوش انه يمشي في منظومه هذه، خاطر تتكلف عليه برشا.
0: صحيح. ها توجيه باطل. نحكي لك على عمليه التخزين وشنو الاشكال اللي يصير فيها. ساعات يقول لك والله شريت بطاطا من السوق حلوه، شريت بطاطا من السوق قليتها كحالت. حتى نقول لك شو الاشكال اللي نجم يصير.
1: تفضل.
0: شنو هو علامات النضج باش نعرف البطاطا نتاعنا طابت؟ او هو اصفرار الاوراق ثم جفافها. شوفوا الاوراق تصفار وبعد تشيح. القشره نتاعها وقت اللي نمسوها نزلوا عليها بالصباع عند اللمس بالاصبع معناها نلقاها ما تقشرش يابس. دونك هذيك راهي ناضجه. كان نزلت عليها وهي تقشرت راهي ما زالت ما طابتش. أهم الأمراض، أهم الأمراض هو مرض الميلديو. مرض الميلديو كما تعرف احنا الفلاح احنا نداويه غالبا وقائيا، ساعات وانا يعملوا ديفلاش في التلفزيون. كان نعطيك في أوروبا نظرا للأهمية الكبيرة بتاع دراسة هذوما، عندهم يتعاملوا الفلاحة مع ديستاسيون دافيرتيسمون. فما عندهم محطات معناها رصد ومتابعة ومراقبة، معناها تلقى الفلاح كونفونسيوني معهم يعلموه بطريقة علمية، هم يبدأوا يتبعوا في المعلومة دي ويعطيوه باراسماس يقولوا راهو الميلديو باش يظهر في المنطقة الفلانية نهار كذا كذا، دونك خذ انت احتياطاتك. يعلموه قبل نهارين قبل ثلاثة قبل أربعة باش ياخذوا الاحتياطات نتاعو. احنا هنا ما عندناش الإمكانيات هذوما، وممكن ما عندناش فرد واحد معناها وقت يظهر فلاش في التلفزيون يلزم الناس يداويوا من الشمال للجنوب. ماهوش صحيح حسب الظروف وحسب الوقت. نجيو توا بعض الإشكاليات التي تنجم تعترضنا. الثمار نتاعها ساعات تجي تلقاها شكل معناها مفلوقه معناها مفزره. هي هذه شنو صار؟ معناها هي بلغت توقفت الدرنات عن النمو بعد صبت امطار غزيره ولا سقينا برشا، دونك فلم العيون نتاعها تنمو من جديد. حاجه اخرى، ثمار صغيره بحث الدرنه الام تلقاها الدرنه الام وتلقاها دايره بعباد صغيرات بالكل ما كبروش بكل. هذه الدرنه اللي زرعناها هي زرعت في فترة الشيخوخة، معناها زرعناها مكمشة
1: في فترة متأخرة معناتها.
0: بالضبط. هي تعمل الذي يتسمى له فينومين دو بولاج الفرنسي كيما البولاج. ساعات نحلوا الكعبة نلقاو الأول أسود داخل الدرنة، هذا الإشكال خزن لمدة طويلة في بيوت التبريد تقريب 6-8 شهور. دونك نقص في الأكسجين، والنقص في الأكسجين يتلف بعض الخلايا ونلقاوها كحلة من داخل وهي غير قابلة للاستهلاك. ساعات نحلوا الدرن نلقاوها لونها داخل بنفسجي فيولي، هذا ينجي من تداول ليالي بارده ودرجات حراره بعتلي مرتفعه. هي الحكايه هذه غير سامره ونجم نستهلكها ولكن امور فيزيولوجيه. ساعات الدرن نلقاوها خضره من الفوق، هذيك راهي تعرضت للضوء، والخضوريه هذيك اللي تحدثنا عليها توا هي ماده سامه، هي ماده السولانيت. هذه يزال كيف نتفاداو باش نستهلكوها. توا نجيو مثلا ساعات يقول لك اني معناها عمل نلقاو ظهور لون بني بعض القليل، قليتها كحالت والطعم تاعها حلو، هذا خاصة في الصيف في جويلي حتى سبتمبر. هو شنو يعملوا المخزنين؟ المخزنين باش يقول لك انا باش نقعد نخزن لك بطاطا البذور وحدها وبطاطا الماكله وحدها. واحده تتخزن في 4 درجات وواحده تتخزن في 8 درجات، دونك هو يخزنهم الكل في 4 درجات. بعد وقت اللي يخرجها شنو يصير؟ النشويات اللي فيها الاميدون يتحول الى معناها توقع له اكسده ويتحول الى سكريات، وذاك علاش تلقاها حلوه وتلقاها معناها كحل اللون نتاعها. نجي تو في الاخير باش نعطيك فكره على الاستهلاك الفردي للبطاطا في العالم. في روسيا للفرد في السنه 138 كيلو، في ايرلندا 126 كيلو، في بلجيكا 117 كيلو، في فرنسا 75 كيلو، وفي تونس 30 كيلو.
1: كان معدل عام لكل مواطن نجم نقوله في العام 30 كيلو
0: الفرد في العام.
1: أي. رقم مهم الحقيقة، وكما قلت أنت
0: رأس البشير معناته مع أفراد العائلة، وفي الثلاثين تطلقها تقريبا هذيك هي قداش تشري أنت كل سوق تطلقها تقريبا، ذاك هو المعدل متاعك.
1: وأنت كما تعرف معناتها حتى في المطبخ التونسي متاعنا البطاطا لازم تكون حاضرة مقلية في المرقة في الكسكسي، موجودة في كل شيء، معناتها نزغلوها ويستعملوها ربات البيوت وتابع المطبخ التونسي متاعنا. وكما قلت زادة ممكن استهلاك في بعض الدول الأوروبية خاصة نظرا مع نحكيه لنا على المصبرات كما الشيبس، ونحكيه على الفريت اللي هي ممكن من الأكلات الغير صحية لكن تلقى في رواج كبير عند الصغار. هذا هو. يعطيك صحة سي البشير، نورتنا كالعادة، شكرا جزيلا على هذا الموضوع، وشكرا إن شاء الله بشي نعاود ونتقابلوا في موضوع جديد. قبل ما نودعك سي البشير بعجالة، نجموا نزرعوا البطاطا في محابس ولا؟
0: والله جاي منصوح به ماش بجيب لك حاجة كبيرة على نظرا المساحة، ما أنا ما تلقاش فين تتكاثر درنة البطاطا، خاطر تحب دو الاسباس وتحب أرض
1: ممتدة شوي. يعيشك سي البشير، شكرا جزيلا. بعض الاستفسارات تاعنا احنا نحاول نوصلوا المعلومه. سي فرحات، بالنسبه للمواضيع انا ما زلت متواصله، نزيد نذكروا اذا عندكم بعض النصائح بعض الاستفسارات نجموا تكلمونا، تنجموا تتواصلوا معنا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نرجعوا للقاعات الجوله غني. من سلم فيك ايمن لسيق، هذه اذاعه من السيره.

0: دائما لسيك مستمعينا الكرام، نوصل معها 49 دقيقة من إذاعة المناسير، وآخر فقراتنا تكون اليد الخضراء.
1: اليد الخضراء، اليد الخضراء.
0: سي فرحات، رانا باش نحكيو على شجرة الزيتون واللي تعتبر ثروة وطنية، رمز من رموز بلادنا. الحقيقة الفترة هذه برشا كلمات وبرشا مشاكل قلقت الفلاحة وقلقت المواطنين. نحكيو على مرض معروف باسم سل الزيتون، اللي يظهر عادة في شكل انتفاخات وعقد على الأغصان. المرض هذا سبب متاعه بكتيري، الوقاية منه شنو نجمو نعرفو عليه، كيفاش نجمو نقاوموه نكتشفوه، هذا وأكثر باش تجاوب عليها المهندسة الفلاحية وفاء جمعون، مهندس رئيس اختصاص حماية النباتات. مدام وفاء، نهارك سعيد، مرحبا.
2: صباح الخير سي رذيلي، تحية لكل فريق العامل وسي بشير وسي فرحات اللي معنا ولكل المستمعين.
0: شكرا. هاي لله.
2: وفيت اليوم اخترت موضوع ابغامو حساس، على خاطر راو في التواصل، معناه في صفحات التواصل
0: الاجتماعي
2: برشا كلام قاعد يتقال، وحاولت ناخذ معناها حويج علمية، خاطر برشا حويج راو فيها ما هي ما مش مقبولة، معناها اللي قاعدة تكتب. وفات المرض هذية راهو من 1980 صدر فيه قانون. القانون هذية قانون تنظيمي، معناها تضمن أحكام وإجراءات تنظيمية هامة لحماية الثروة الفلاحية، ومنها نزلت مناشير وقرارات على ضبط الآفات الحجر الزراعي والوقاية من الآفات الخطيرة، منها مرض سل الزيتون. دونك هذا ماهوش مرض جديد، معناها مرض معفوه من قلت لك من القرارات من 1980. فيش يتمثل المرض هذا؟ المرض هذا المسبب الرئيسي نتاعو هو بكتيريا، ونحن نعرفوا اللي البكتيريا ديجا ما عندناش لها دويات، معناها ماهوش ما فيهوش علاجي، معناها ديما باش نخدموا بطريقه وقائيه. المسبب المرض نتاعو اسمه بسيدوموناس فاستونوا، دونك سي اون معناها بكتيري خاصه بالزيتون. فيش تتمثل الأعراض نتاعو؟ الأعراض نتاعو تتمثل ككل مرض بكتيري في أورام، معناها الأمراض البكتيرية في العادة أنها تعمل كيما اللطف الكونسير، معناها يما داخل النبتة، معناها أونيمام نلقاو النفخان وبيان باش نلقاوها البرة. الأورام هذه باش تبدأ في أول الإصابات نتاعها، أول حاجة تضرب في الأغصان والفروع، من الأول باش تبدا كيسيلول، باش تبدا طرية، دونك حتى تدرونات صغيرة وطرية معناها، ومن بعد تولي كلوح، معناها تولي خشنة وصلبة واللون نتاعها بني. ينتج عنها تشوهات في الأغصان وضعف النمو، جفاف بعض الأفرع عند اشتداد الإصابة، وإمكانية تراجع الإنتاج عند الإصابة. به لهنية من التوصيات اللي خذيتها الوزارة قبل، دونك مراقبة المشاتل لهنية، وتيقع ديما مراقبة المشاتل على خاطر تنجم هي تكون مسبب العدوى. ونحن في القانون متاع وزارة الفلاحة كنا قبل نخدمه بالكوب وبعد نخدمه بالعقل الخضرية، ديجا نقصنا من انتشار العدوى هذه. هذه حاجة. ثاني حاجة من الأصناف الحساسة، وهذه قاعدة تداول برشا في صفحات الواحد التواصل الاجتماعي، راهو بحسب العلوم أنا وخدموها باحثين تونسيين، يقول لك من الأصناف الحساسة حتى المقاومة، معناها عندنا الزرازي سنسيبل على الاخر، حساس على الاخر، عندنا الشتوي والاربكوينة حساس، الشمالي سنسيبيليتي انترميديير، معناها ما هي متوسطة، معناها ما هيش. بالنسبة للوسليتي مقاوم، معناها حتى كي يضربوا يقاوم المرض هذي. نحن فيش نلاحظوا توا، نلاحظوا في الفلاحة اللي قاعدة تزرع في أصناف مزدوجة، معناها حتى في الثانية نتاعو برشا عباد قاعدة تدخل في الانتنسيف وكل. دونك لهنية هاني قلت لكم الأصناف المقاومة ومش مقاومة. حاجة أخرى، ثم حاجة قاعدة تتقال برشا، العلاقة بين ذبان الزيتون والإصابة بالبكتيريا هذية. راهو ما ثم حتى حاجة علمية تثبت أنه ذبان الزيتون هي مصدر
0: للإصابة انتشار المرض.
2: انتشار المرض هو المرض أوفيت. كيفاش يتكاثر الأمراض البكتيرية كلها؟ تتكاثر وقت اللي تبدأ الرطوبة مرتفعة، معناها النجم يكون المناطق توا اللي شهدت إصابات مرتفعة هي مناطق شهدت برشا أمطار. شنو اخر ثم التقليم دونك التقليم اثناء الطقس الممطر هذه ولا حتى شجره مبلوله معناها تنجم تكون مصدر عدوى. الجروح الناتجه عن التبرور والرياح وعمليه الجن نعرفوا برشا فلاحه كي تجي تجمع تبدا تضرب في الزيتونه هذيك زاده مصدر انتشار. وحاجه اخرى مهمه هو استعمال ادوات تقليم ملوثه معناها نحن اصلا نجيو في التقليم ونقولوا لهم خليوا للجار المرضى اخر الجار راهم ينجم يكونوكم مصدر عدوى للثانيه نتاعكم.
0: واضح. وماذا بيك الادوات اللي قلمت بها تعقمها باش ما يتمش عمليه انتشار هذا البكتيريا وياثر على الاشجار نتاعنا.
2: يعطيك الصحة. هذا ما معناها توصيات راهو ديما أنا معناها خدمت في التغا ونعرف شو معناها راهو ديما ديما متداولة وديما ننصحوا بهم الفلاحة في الطرق. ولهنية نعاود ونأكد راهي ما فماش طرق مكافحة علاجية هذه كلها طرق مكافحة وقائية ديما وين نحكيو على بكتيريا راهو باش نحكيو على طرق مكافحة وقائية. ثم زادة النجم نستعملوا المدوات الشتوية والربيعية لهنية باش نعملوا الرش مادة نحاسية نعرفوها معناها تدخل في القائمة نتاع المبيدات البيولوجية وبصفة وقائية معناها باش نجي نعمل رش في الخريف بعد ما نجمع الثمار نتاعي ونجني المحصول نتاعي لهنا نعمل رش بحاجة نحاسية وعندي الرش الثاني في الربيع قبل ما يبدأ موعد الأزهار. دونك لهنا نجمو نعملو مداوات بمادة نحاسية تنقص من وتحد الإصابة.
0: أما العامل الأبرز نذكر عليه هي طرق المكافحة هي تكون وقائية معناتها كل ما تلقى بعض كما كل انتفاخ اللي أكدت عليه انتسيات كل شيء وقتها تفيق وتبدأ تتلهى بها رغم فماش إدواء ينجم يقضي على البكتيريا دي كان إنك أنت كي تستعمل بعض الأدوات في الزبيرة ولا في التقليم تعاود تعقمهم تشوف تواكب وتمشي تستفسر من الناس المختصين. باش نسألك سؤال الناس كل تسأل فيه مدام وفاء هو هل المرض هذا ينجم يأثر على جودة الإنتاج متاعنا وعلى قيمة الصابة زادة؟
2: ينجم كي تبدأ إصابة مرتفعة راهو باش ينقص من الإنتاجية ومن البرودكسيون ينجم ما هوش حاجة يستهين به ما هوش مرض يستهين به مرض يلزم الفلاح وراه ما انا نعرف معنى نتصور اللي الفلاح كي الصغير عنده هو اكثر انسان حساس على شجرته معناه مش باش تقعد هي الفلاحه كل نهار تجي وتقول له شنو باش يعمل هو يعرف نحن نعطيوه التوصيات وهو يعرف شنو يعمل كي يجيه اللي باش يزبر له مش باش يخليه يخدم هكاك هو يتقى ديجا مقمرها مش شجرات المرضى دونك ما يخليوش يبدا بيه. وحاجه اخرى في التقليم في الأغصان اللي تبدأ فيها إصابة كثيرة معناها دونك نحن حتى باش نلقاو الغصن شيح معناها لهنايا كي يجينا يقص الغصن هذيك يحاول ديما نقولوها لهم يحاول يهبط بين 5-10 سنتي من في البارتي الخضراء في الغصن الحي. علاش؟ على خاطر البكتيريا راهي استفحلت معناها في الخلية متاع النبتة معناها البقعة هذيك متاع 5-10 سنتي ديجا المرض انتشر فيها.
0: معناتها الامور بالحق لازمها برشا تركيز وبرشا عنايه وبرشا لهوه. اليوم نجم وننصح ونصح عمليه للفلاحه ونحاول نلخص كلامك مدام وفاء تفقدوا اشجار الزيتون بانتظام خاصه بعد فترات الامطار جنبوا التقليم وقت ما تكون الاشجار مبلوله ولا الطقس ممطر عقموا ادوات التقليم خاصه بعد التعامل مع الاشجار المصابه الاغصان المصابه عند الاماكن تخلصوا منها بطريقه مناسبه وبعدوها على الغرس نتاعكم
2: نحرقوها
0: كومبليتمون. وإذا عندك أي إشكالية استشير أي مختص أو مهندس أو تابع مصالح الإرشاد الفلاحي اللي موجودين في مختلف تراب الجمهورية راهو يزيدوا ينصحوك باش تعرف شنو يكون التدخل المناسب باش نجم تحمي الأشجار الزيتون بتاعنا والصابة بتاعنا.
2: وسيلي ديلي بلي جوست راه ما نحاولوش ناخذوا المعطيات واللي لي دوني اللي قاعده تتعطي في المواقع التواصل الاجتماعي هكيك معناها بصفه عشوائيه راه معناها كلام قاعد يتقال وتهبط الايامات هذيا ماهوش معقول معناها عندنا خبراء عندنا معهد الزيتون راهو هذيك اختصاصهم راهم عندهم اختصاص بكتيريا اختصاص امراض فطريه معناها هذي ملايين كان بالزيتونه معناها حتى كان استعصي الامر على المندوبيه واللي المندوبيات فيها عبيد كفء في الاختصاص هذي ما عندنا زادة كفاءات علمية نجمو نستشيروها ما نقعدوش هكيك نسمعوا صدقني اللي رافي في مواقع التواصل الاجتماعي
0: مع صحيح معناتها اني نمشي معاك معناتها فما بانيك كبيره صارت وانتم مشكورين في وزاره الفلاحه تحاولوا تخرجوا على المستوى الاعلامي وتقدموا المعلومه الصحيحه راهو صحيح فما بكتيريا موجوده لكن طرق الوقايه والتدخل ممكنه ونجموا نقضيوا عليها وانه الاجراءات الوقائيه والممارسات الفلاحيه راه كي تستعملها بشكلها صحيح راك باش تقضي على البكتيريا هذه وحتى شيء ما يخوف معناتها اليوم نلقاو في ارقام كما قلت انت بعض الناس اللي تنتحل صفه خبير في مجال الفلاحي قاعد يقول في خطاب الناس الكل ولات خايفه والناس الكل ولات عندها في مخها انه الصابس ما فماش زيتون وما فماش اشجار زيتون وانه حتى جوده الزيت الزيتونه نتاعنا قالك ممكن يولي يضر بصحه الانسان معناتها انت تعمل في بانيك كبيره في البلاد
2: كي معناها تقول لك كيما خسرنا الهندي ها وماشي مش نخسروا الزيتون معناها كلام يفجع
0: ماذا بينا نتحرى وراهي بكتيريا نجموا نقضيوا عليها كما قلنا اي استفسار من اي مواطن ولا اي فلاح ينجم يدخل لاي مندوبيه فلاحيه في مختلف تراب الجمهوريه ويسال غادي ونجموا يوفروا له المعلومات الشافيه والضافيه وخاصه يعتمد بعض الوسائل اللي انت اكدت عليهم سيادتك وينجموا يرجعوا من خلال هذه المداخله من خلال قناتنا الرسميه على اليوتيوب اذاعه المنستير. يعطيك الصحه مدام وفاء
2: يعيشك
0: ان شاء الله كل ما يكون فما جديد ان شاء الله باش نواكبوه معاك من خلال جنينه داري. شكرا جزيلا وفاء كمعول مهندس رئيس اختصاص حمايه النباتات بوزاره الفلاحه شكرا جزيلا. سي فرحات كما قالت مدام وفاء معناتها تحس مدام وفاء كمعول تحكي بوجيعه كبيره خاطر الشيء القرينة على مختلف
3: فيسبوك,
0: فيسبوك وعلى على انستغرام
3: معناتها هوني تكتب وبدك انت الكومنتات
0: لا معناتها علاش هذا الكل
3: عن جهل
0: هاي. وماذا بينا حتى زاد الفلاح فما راه طرق وقائيه تنجم تعتمدها وتحمي الصابه نتاعك معناتها ماهيش افه كبيره ونجمو نقضي معناتها نسكروه وتحمي انت الاشجار نتاعك وان شاء الله عام صعب هذا واحد
3: يتمنى
0: باش نخدموا تو عن شي استفسار
3: عن استفسار سالتنا المدام قالت عندها نبته دراسينا اللي هي دراسينا مارجيناتا اللي هي نبته داخليه لكن هي حاطتها في الفيراندا طريقة الري نتاعها مش نسقيوها مرة في جمعتين خاصة تو من درجة الحرارة قاعدة تنخفض معناها مش تولي الطقس بارد مش تستحق برشا ماء. مريضة في الجمعتين نسقيوها تاخذ ماها بالباهي هكاو
0: ان شاء الله باه. يعطيك الصحة فرحات عطية نورتنا ان شاء الله موعدنا يتجدد معك الأسبوع القادم. هذه كانت جنينة دارية مستمعينا وين وصلكم صوتنا نتمنى لكم يوم سعيد بعد شوية موعدكم من خلال برنامج في دائرة القانون مع مدام ثورية علاق اليوم منورتنا في استوديوهاتنا. تحية كبيرة برشا لمحمد سيدية في الإخراج التقني يلتحق بنا حمدي لحول كيف نصبحوا عليه وبحب كبير نقول شكر للمدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم. نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا ان شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام. بسلامة.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستير. تنظم وزارة التربية اليوم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وبمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان في تونس وعدد من الدول الأجنبية اليوم وغدا في المونستير في فعالية المؤتمر الدولي العاشر لجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان، الذي ينتظم تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان. ويطمح هذا الحدث إلى جعل المونستير على مدى يومين فضاء للقاء بين العلم والخبرة والانفتاح الدولي، سيما من خلال تنظيم مؤتمر تونسي روماني يجمع خبراء ومحاضرين من جنسيات مختلفة. وسيكون هذا المؤتمر فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في طب الأسنان. أطلقت وزارة الشؤون الدينية منظومة للتصرف في الإطارات المسجدية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية واختزال أجل معالجة الملفات وضبط توزيع الإطارات المسجدية وتحديد الشغرات، بما يساهم في تحسين التصرف الإداري وإرساء الحوكمة الرشيدة. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبلان كثيف من قنابل الغاز المسيل للدموع على عشرات المزارعين الفلسطينيين اليوم أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة عين رطبة بدير أبو مشعل شمال غرب رام الله، ما أسفر عن إصابة مصور صحفي بالرصاص المطاطي وعدد من المدنيين بحالة اختناق. في الجبهة اللبنانية أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال مواطن سوري على الحدود اللبنانية السورية يزعم أنه كان يخطط لعمليات بالتعاون مع إيران. وفي الختام، أكدت وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية إيرين براون فرض عقوبات على أكثر من 1500 فرد وكيان في إيران. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: سافر.
1: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة، في انتظاركم مواكبة لسير حركة المرور مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
0: تمشي وترجع تمشي وترجع
2: يا
1: رب. في طريق الأمان السلامة أولا.
3: في دائرة القانون في دائرة القانون في دائرة القانون.

0: خير، صباح النور، مرحبا بالناس الكل معنا. عدد جديد من برنامج في دائرة القانون. اليوم في تعويض لزميلتي رفقة زناتي، إن شاء الله ترجع لكم الأسبوع القادم بإذن الله بعد عطلتها. إذن في دائرة القانون كما العادة مع الأستاذ محسن جبوج. أستاذ صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا
1: وسهلا دورية، صباح النور، تحية ليك وتحية للفريق العامل معنا هذا الصباح، تحية للسيدة رفقة إلى كل متابعينا ومشاهدينا عبر مختلف وسائل الاتصال لأن مرتبطين مع إذاعة منسير. شكرا لكم على هذه الاستضافة الثرية.
0: عايشك يا سيدي، يعطيك الصحة ومرحبا بك أنت. وكما العادة الأستاذ جابوش ديما منظمين، ديما برنامجنا حاضر ومواضيعنا حاضرين بالمسبق. تبقى الاستشارات عندكم 73 460 800. مرحبا بكم الناس الكل. مدام عليا منصوري اليوم معنا في تنسيق البث المباشر، وتستناكم بطبيعة كما العادة في المكالمات والاستشارات اللي باش نخصوا لها ما تبقى من وقت الحصة الكل، ما مش شوية وقت راه أستاذ. معنا اليوم حمدي لحول في الإخراج التقني لل برنامج والهندسة الصوتية. السومير متاعنا اليوم جديد الرائد الرسمي وفي لهذا الركن الأستاذ محسن جابوش، يحب ينشر ثقافة الاطلاع على الرائد الرسمي عند المواطنين، لأن هي بقات عند طلبة القانون ورجال القانون.
1: صحيح.
0: أنا الناس البراتيكي يحبوا يطلعوا خاطر يخدموا به معون خدمة. بالنسبة لبقية الناس ما نعرفش واحد عنده أبونمون في جورت ولا حتى يدخلوا على الانترنت معناه باش يشوف شنو فما جديد.
1: هو المفروض نشوف
0: نكتفي باللي نسمعوه في نشرات الاخبار كي تبدا حاجه مهمه ولا
1: ايه.
0: حاجه فيها بوليميك.
1: صحيح، ما هو المهم. شوف راهو الاطلاع على الرائد الرسمي من الاهميه بمكان. علاش؟ لانه يعني مرتبط بالقاعده القانونيه والقاعده الفقهيه المتعارف عليها، وانه لا يعذر جاهل بجاهل القانون.
0: ايوه،
1: كيفاش تحبني انا نعرف القانون وقت لما نطلعش على الرايد الرسمي؟
0: على قوانين البلاد،
1: لانه كل الرسمي في الرايد الرسمي
0: ولا
1: هو اللي رسمي اذا ما
0: غادي قوانين البلاد.
1: وبالتالي حبينا ديما في الركن هذا وصحيح انا اصريت وكنت نحب ديما نعدي العدد الركن هذا لانه نطلعوا نعطيو فكره للناس تبعنا شنو محتوى كل عدد باش على الاقل نبعثوا فيهم هيك الحماس ولا حتى حب الاطلاع.
0: نحفزهم باش يمشيوا يطلعوا ويشوفوا يتعلموا يعرفوا لي الرايد الرسمي يلقوه على موقع معناها سهل ويدخلوا له. ما غير قبل كنا بالابونمون باش يجيك جارت ولي تلقاه على الانترنت، تدخل شوف القوانين.
1: اليوم متاح الرايد الرسمي عبر الموقع الرسمي للمطبعة الرسمية، متاح للجميع على الانترنت، تطلع بالمجان، تحمل نسخ ورقية منه بالمجان. وبالتالي هذا كل معنا مساعدة رغبة من المشرع. بس الناس كل تكون على علم، لأنه المفروض العلم في في المادة القانونية وفي القوانين هو علم مفترض. ما يجيش المشرع باش يدق علينا باب يقول راني صدرت قانون فلاني ولا المفروض أنه العلم القاعدة القانونية طالما أنا صدرت في الرائد الرسمي وتم نشرها ودخلت حيز النفاذ فهي من المفروض أنها تكون معلومة من الجميع، وهذاك هو الغرض نتاع تسهيل الولوج الى الموقع الرسمي للمطبعة الرسمية.
0: هو لما على ثقافة كاملة ربما سبقونا لها في بعض الدول، راهو مش كان في جديد القانون، راهو في كل شيء، حتى في صحتك، حتى في الاساليب التربوية، حتى في قراية اولادك، راهو كل شيء. الانسان خليني نقول الناضج هو الإنسان اللي يطلع على كل شيء. أنا مش بشقول لك تفهم التفاصيل وتفهم الحاجات السبيسيفيك متاع الاختصاص هذاك، أما في الروموم لزابيسي تعرف إيش فما في الدنيا، قاعد يتطور كذا، قاعد يتراجع في كذا، شنو هي المشكلة الفلانية. مشكلتنا ما نقرأوش، وراو إذا ما تقرأش راك باش تقعد ديما لتالي.
1: صحيح،
0: ومحلاه المبدأ ذاك لا يعذر الجاهل بجاهله القانون. كي كنا صغار كنا ما نفهموش، نقولوا يا أخي لازمنا نمشي نقرأ درواحنا. لا، سي با سا، لازمك تطلع. اليوم القانون راهو في حياتك، في خدمتك، في الطريق،
1: في دارك. القانون القانون هو القانون حتى
0: في دارك،
1: حتى دارك عندك قانون مع أولادك ومع زوجك ومع محيطك العائلي. القانون يبدأ من العائلة.
0: نعطيك حاجة بسيطة، في دارك أنت فرحان بولدك الصغير تصور وتهبط
1: مثلا،
0: اي في بالك ما عندكش حق تهبط له تصاوره ولا من غدوه يكبر وينجم يشكي بيك مثلا. اي حاجه بسيطه، تمشي في الشارع شقيت على ندرى شنو، تسببت في حادث، تعرف مسؤوليتك ولا يا خويا؟ لا عندك برمي ولا تسوق ولا عندك حتى موتو ولا باسكلا، وانت متراجل القانون وراك. في كل تحريك القانون راهو معني. دونك الاطلاع راهو مهم برشا، لكن يلزم تدخل في ثقافتنا الامور هذه نتاع حب الاطلاع ونتاع القرايه، اقرا
1: والنقاش والمناقشه والاستماع للآخر وتبادل الآراء في المسائل. وعلاش حاجه باهيه في القانون سوريا انه الماده القانونيه ديما حيه ديما تقبل برشا قراءات.
0: صحيح.
1: نقراو نفس الفصل القانوني نفس العبارات ونفس الالفاظ وما نتفقوش على المقصد ولا المراد نتاع المشرع، وديما زاد في مقاعده في مبدا قانون يقول انه القانون لا ياخذ بظاهر الفاظه وانما بمقاصده. اذا ما توصلش تقف على مقصد المشرع علاش تعمل القانون، مش شنو القانون هذا، شنو القانون هذا ليش ما نفهموه، يقول لك هذا قانون يتعلق بالشيكات، هذا قانون يتعلق بتنظيم حركه المرور، متفاهمين. اما شنو المقصد، شنو الغرض، تقف على الغرض. هنا وقتها تقف على الغرض، وقتها تقف على حسن تطبيق القانون. وكما قلت لك القراءات تختلف معناها.
0: تصديقا لقولك ربما اللي يسمع فيك تو يقول هذا نتاع الناس المختصين نتاع رجال القانون نتاع الناس اللي تفهم في القانون، خاطر تعرف راهي القانون ولوغته مش سهل، نكونوا واضحين
1: معناها.
0: فما ناس تفهم فيه. اليوم الانترنت راهي حلت لك كل شيء، راهو انت ما تفهمش حاجه في قانون فلقيته في الرأي الرسمي جديد وكذا، صدقني تدخل لاي موقع فيه نقاش تطرح السؤال تلقى ألف راجل قانوني يجاوبك، ما عادش الامور ما عادتش صعيبه.
1: اي ولا متاح ولا وسهل ياسر، حتى رجالات القانون حتى الناس المختصه في القانون يسهل لها العمل هذا ويساهم معنا في إثراء المعلومة وفي تداولها، حاجة مهمة جدا. وهذا هو التطور التكنولوجي والتطور العلمي.
0: معنا احنا اليوم نصبوا في وسائل المواقع، نصبوا في مواقع التواصل الاجتماعي وما نعرفوش اللي هي عندها الفاس المزيان ياسر للإيجابيات اللي فيها بارش إيجابيات، قاعدين فقط نغزروا كل للسلبيات على خاطر الناس تمشي ياسر للسلبيات. به ركنا الأول قلنا الجديد في الرائد الرسمي هنا عملنا له ديباجة مزيانة ذك علاش، وعندنا مفاهيم قانونية العفو العام اليوم على اساس انه الاسبوع الفار تحكيته في العفو الخاص.
1: اي الاسبوع الماضي حكينا العفو الخاص، ان شاء الله اليوم نحكيوا على العفو العام. مجرد تعريف هذا المفهوم. انا
0: موضوع العدد موضوع مهم برشا، قاعد يتحكي فيه برشا المتهالي اليوم. موضوع يهم
1: اخترته انت.
0: اخترته انا. اما علاش اخذت تلمو، حسيت للبيريود هذه الناس كلها تطالب بكاميرا المراقبه في الفضاءات العامه ويطالبوا بالمدينه الذكيه اللي يشوفوا فيها لهنا لهنا بحذانا في الاوروب، خاطر هي اوروبا هنا بحذاك. دونك المدن ولات ذكيه، ولات براكاجات، دي زاكسيدون سيركولاسيون، سرقه كراهب، جميع انواع السلوكات المخالفه ترصد فيها الكاميرات في كل المدن الذكيه. اليوم المواطن قدام الحقيقه ظاهر التفشي للحكايه هذه عندنا في بلادنا وفي شوارعنا، ولا يطالب برشا بالمدينة الذكية وبالتالي الكاميرا المراقبة اللي باش تكون موجودة في الفضاءات العامة. اليوم باش نشوفوا القانون شو يقول فيها، على خاطر احنا نعرفوا في الكوتي الأخرى والفضاءات الخاصة وجانب المعطى الشخصي اللي عنده قدوسيته عنده حرمته ويحميه القانون. بقيت العدد متاع برنامجنا اليوم استشارات على 73 460 800. حمدي تعطينا أول نغم بعده باش نرجع الجديد الرائد الرسمي.

0: مرحبا بكم من جديد في دائرة القانون. أول عناصرنا جديد الرائد الرسمي معك أستاذ محسن قبوش، تفضل الكلمة ليك. شنو عنا جديد؟
1: هو الحقيقة ثريا زوز عدد من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية في الأسبوع هذا، باش نحاولوا تباعا نتصفهم مع بعضنا ونشوفوا محتوى ولا كل عدد. ونبدأ بالعدد 98 من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية لسنة 2026 والذي صدر بتاريخ 6 أكتوبر 2026. هذا العدد احتوى على عدد 3 قرار من وزير الدفاع الوطني، تتعلق هذه القرارات بفتح مناظرات داخلية لانتداب أطباء وأطباء أسنان والصيادلة للصحة العسكرية. كذلك تم نشر عدد 9 أوامر مؤرخة في 2 أكتوبر 2026 تتعلق بإحداث مناطق سقوية بعدد من الجهات والولايات وفق التفصيل المبين بهذه القرارات. 9 أوامر تتعلق بإحداث مناطق سقوية. كذلك تم نشر عدد 8 أوامر مؤرخة في 2 أكتوبر 2026 تتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطاع أرض بعدد من الجهات والولايات وفق التفصيل المضمن بكل أمر من هذه الأمر. هنا نقف شوية لأنه لنا أوامر، هذه أوامر الانتزاع من أجل المصلحة العمومية تتعلق بانتزاع عقارات على ملك الغير. وأصحاب الأراضي هذوما بالطبيعة نعرفوا أحنا أنه لا يتمتعون بحماية حق الملكية اللي هو حق معناه محمي بالدستور بالقانون، ونعرفوا احنا لا يمكن انتزاع العقار من اصحابه الا في مقابل تعويض عادل. الناس هذوما مطالبين اصحاب الارض هذه من حقهم باش يطلعوا الرائد الرسمي هذا ويشوفوا اذا كان العقارات المنتزعة تم املاكهم، فانهم لهم الحق في المطالبة بالتعويض مع الجهة المنتزعة سواء بطريقة رضائية او قضائية عند الاقتضاء.
0: نعم.
1: كذلك تم نشر عدد 8 قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخة في 5 أكتوبر 2026 تتعلق بفتح مناظرات داخلية بالملفات للترقية في الرتب الوظيفية. العدد الأخير هو العدد 99 لسنة 2026 صدر بتاريخ 9 أكتوبر 2026 وتضمن نشر أمر عدد 255 لسنة 2026 مؤرخ في 2 أكتوبر 2026. هذا الأمر يتعلق بالسماح لبعض التونسيين بتغيير الاسم، والأمر هذا تشمل تقريب على ما أعتقد حسب ما شفته في الرائد الرسمي تقريب 583 شخص تغيرت أسماءهم بمقتضى الأمر هذا. ونعرف أحنا الآلية تاع تغيير الأسماء هي جائزة قانونا، نقول لك إذا كان الاسم مستهجن أو يثير اللبس أو يتعلق بنفس نفس الاسم في العائلة الواحدة فإنه يجوز تقديم مطلب في ذلك بوزارة العدل ويقع معناها النظر فيه والبت فيه.
0: مش معناها على كيف اسمك
1: مش على كيف اسمك. أما اللي لاحظته العدد كبير الحقيقة 583 أمر يتعلق بتغيير أسامي، والناس هذوما ولات عندهم هويات جديدة أسماء جديدة بمقتضى الأمر هذا.
0: رغم اللي في الحالة المدنية في البلديات متشدين شوية في الأسامي، معناه كي يبدأ اسم هكا في معنى بيجوغاتيف شوية
1: ولا القانون
0: ولا جاي من ثقافة دينية أخرى ولا كذا ما يسمحوش بيه ما يقيدوش، ومع ذلك الناس باقي مازال تبدل.
1: ورغم هذا فما الحقيقة فما أسامي شفت أنا بعض الأسامي الحقيقة اللي هي معناها تستوجب معناها القرار تاعه في طريق، وعندما قضى بي
0: وسامي ما تخيل ما يتخيلهاش المستمع تاعو اللي يسمع فينا. فما اسامي
1: اسم رون ريماس رميس ريماس برشا اسامي تغيرت الحقيقه، قلت لك 584 شخصا تغيرت الهويه تاعهم تولي عندهم هويه جديده بمقتضى الاوامر هذه وبما يتطابق الهويه المضمنه بكل امر من الاوامر هذه. قلت الاوامر هذه وقع نشرها في الرائد الرسمي الاخير هذا العدد 99 لسنه 2026 والذي احتوى كذلك على نشر قرار من وزير التجاره وتنميه الصادرات مؤرخ في 7 اكتوبر 2026 هذا القرار يتعلق بفتح مناظره خارجيه، هذه المرة مناظرة خارجية للانتداب أعوان مراقبة اقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات. المناظرة هذه بتقع يوم 10 ديسمبر والأيام الموالية، وآخر أجل لتقديم مطالب الترشح في 30 نوفمبر 2026، وعدد الأماكن المزمع منها تسديد الشغور فيها هو 100 خطة بمقتضى هذه المناظرة، يعني مناظرة خارجية لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية باش تقوم بها وزارة التجارة وتنمية الصادرات والناس اللي يعنيهم الأمر ولا
0: يطلعوا على الشروط بالطبيعة ويعرفوا.
1: كذلك تم نشر عدد 4 أوامر عدد 4 قرارات من وزير الشؤون الدينية مؤرخة في 6 أكتوبر 2020 تتعلق بفتح مناظرات داخلية بالملفات للترقية في الرتب الوظيفية.
0: أيوة.
1: كما تضمن هذا العدد نشر محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 5 أكتوبر 2026، المحضر عدد 12 لسنة 2026. هذا ثريا أهم منها ما نشرها خلال هذا الأسبوع، وديما نرجع ونقول ونأكد ما فيها باس نطلعوا وندخلوا الموقع الرسمي للمطبعة الرسمية ونلقاه الرائد الرسمي وراه الرسمي في الرائد الرسمي.
0: وي هذا هو به موضوع العدد متاعنا اليوم. نعاود نذكر هو كاميرا المراقبة في الفضاءات العامة، الضرورة وحماية المعطيات الشخصية. نجم نقولوا الضرورة حاجة وحماية المعطيات الشخصية حاجة أخرى، مضربين هما راهم بعد تو نحكيو في هذا. اليوم عندنا الاستشارات، استنيكم علي على 73 460 800 كما العادة، ومفاهيم قانونية، العفو العام والكلمة ليك أستاذ. يلا نربحوا شوية وقت نمشيوا للمفاهيم. العفو العام أستاذ.
1: هو العفو العام باش نحكيو فيه اليوم كمفهوم قانوني. نحب نقول هو العفو العام هو آلية قانونية جاء بها المقصود بها هو محو الجريمة والعقاب، بحيث تصبح الأفعال اللي يشملها العفو العام كأن لم تكن. هذا هو شنو المفهوم نتاع العفو العام. بالمعنى هذا

0: عام يمنح بقانون يتخذ في شكل قانون عادي، وذلك وفق ما أكد عليه المشرع في الفصل 75 من الدستور. يعني العفو العام على خلاف العفو الخاص ما هوش بأمر من رئيس الجمهورية، ما هوش لا يكتسي تبع فردي لا يتعلق بالأشخاص وإنه يتعلق بالأفعال ويتم بقانون. وهيك علاش بعض المستبرحات ولا بعض الفقهاء عن العفو العام يقول لك العفو التشريعي العام. علاش نقول العفو التشريعي العام؟ لأنه يصدر عن السلطة التشريعية بقانون، كما أي قانون من القوانين الأخرى، كما قانون الطرقات، كما قانون الشيك بدون رصيد، كما قانون معناش حماية المعطيات الشخصية إلى آخره، يتبع بنفس الإجراءات. معناه مقترح أنت قانون ولا مشروع قانون يعرض على مجلس النواب، تقع المناقشة فيه، ثم تقع المصادقة عليه وإحالته على رئيس الجمهورية لختمه وإمضائه ثم ونشره بالرائد الرسمي، فيصبح قانون من قوانين الدولة. خاصية العفو العام أنه يمحو الفعلة، واللي كانت جريمة معتبرة جريمة ما عادش فما جريمة. الفعلة هذيك في وقت من الأوقات المشرع كان يجرمها، اليوم إذا يصدر قانون في فعلة معينة تصبح هذيك الفعلة غير مجرمة، وبالتالي هذاك شنو المقصود بالعفو العام. إذا كان ما عادش فما جريمة بمقتضى قانون العفو العام، ما عادش فما عقوبة، ما عادش فما موجب البقاء بالسجن. الناس اللي تواجد في السجن يقع إطلاق صراحة، الناس اللي في طور المحاكمة ولا في طور التتبع يقع إيقاف التتبعات أو المحاكمة، لأنه عدم وجود معنى نص تشريعي يجرم الفعلة اللي هم كانوا مؤاخذين عليها. كذلك العفو العام تسترد به الحقوق المدنية والسياسية كيف هنا، على خلاف العفو الخاص. قلنا العفو الخاص يستنفع به الشخص، لكن العقوبة تبقى بالسجل العدلي للشخص المعني بالأمر بالتاني من رتروة أو بطاقة السابق العدلية. فعلى عكس العفو الخاص، في العفو العام العقوبة تمحى من السجل العدلي وتمحى من السوابق العدلية. وقتاش الدفاع يفعل العفو العام؟ عندما كما قلت، كما عندما يصدر في الرائد الرسمي. وهنا العفو العام بالتعريف هذا هو يهم النظام العام. هنا المحاكم ملزمة بتطبيقه وباتباع أحكامه ولو من تلقاء نفسها، لأنه يتعلق بالنظام العام وما يمكنش نعمله حاجة تخالف النظام العام. شو معناها ما يتعلق بالنظام العام؟ معناها ما تجمش أنت اليوم مثلا نقل لك حاجة زي اليوم إصدار شيك بدون رصيد قيمته دون 5000 دينار لم يعد من الجراء. ما عادش فما جريمة إصدار شيك بدون رصيد إذا كان المبلغ المضمن بالشيك هو دون 5000 دينار، وذلك بموجب العفو التشريعي العام اللي ظهر في القانون هذا. اليوم المحكمة إذا كان يحال أمامها شخص حتى في غياب الشخص وترى المبلغ نتاع الشيك هو أقل من 5000 دينار، فإنها تقضي بعدم المؤاخذة، ولأنه لا وجود لجريمة في هذا الموضوع في هذا المجال. ومن هنا العفو العام يوجب على المحاكم أن تحكم به وأن تنظر في أحكامه، لأنه من متعلقات النظام العام ولا يمكن مخالفة النظام العام. كيف قلت العفو العام تمحى به الجريمة وتمحى به بالتالي العقوبة. الشخص اللي موجود في السجن من أجل جريمة معينة ثم يصدر قانون ولو أنه مجهول معناه بصدق إضاءة عقوبة ناجع عن حكم نهائي ولا حكم بيت، إذا صرفك الفعلة هذيك معناها قانون في العفو العام، فإنه يستنفع به الشخص المحكوم به المحكوم عليه ويقع إطلاق سراحه، لأنه ما عادش موجب لبقاء بالسجن لانتفاء الجريمة بموجب العفو التشريعي العام.
1: عنيش مثال حي صار في الواقع أستاذ؟
0: فما برش
1: عطينا واحد منهم قريب نستفهم كده.
0: هو حتى في القضايا نتاع الشيكات معناها برشا استفادوا وقع برشا اطلاق سراح، برشا محكومين باحكام بات، اذا تبين انه معناها توفرت في كل من توفرت في جانبه شروط العفو التشريعي العام الا وتمتع بهذا العفو. كذلك حاجه فرق انه العفو التشريعي العام لا يمكن ان يمس بمصالح الغير ولا بمصالح القائم بالحق الشخصي ولا بالمصاريف القضائية للدولة. هذوما حاجات اللي ما يشملهمش العفو التشريعي العام. فيما زاد على ذلك العفو التشريعي العام كل من تنطبق عليه أحكامه فهو معناها يستفيد منه، على خلاف العفو التشريعي الخاص اللي هو يتعلق بالأشخاص. وقلت أنا في الأسبوع الماضي قلت في العفو التشريع في العفو الخاص نجم نعطيه عفو لشخص معين وما نعطيهوش لشخص آخر ولو أنهم محالين في نفس الفعلة. العفو التشريعي العام يتعلق بالأفعال ولا يتعلق بالأشخاص. كل من تتوفر فيها تلك الشروط فهو معناها السلطة القضائية مطالبة بتطبيق أحكام العفو التشريعي العام على كل من توفرت في جانبه شروط ذلك القانون، قانون العفو التشريعي العام.
1: ساعات في ذراع عباد تستاهل تشوف فما واحد يستاهل
0: علاش لانه العفو التشريع العام
1: ولا يسمع فينا ذاك
0: العفو التشريع العام تمحى نجمو نقارنوا نقولوا العفو الخاص تمحى به العقوبه العفو الخاص تمحى به العقوبه.

0: والعفو العام تمحى به الجريمة، تمحى به الفعل. جاد في صالح في طالح معناها في هذيك يطبق على جميع وعلى قدم المساواة.
1: اي لا انت كي حكيت على قانون الشيكات خاصه استنفعوا منه برشا ناس،
0: برشا ناس
1: تمتعوا.
0: وراك شفت حتى المشرع معناها علاش قلت انا القوس الصغير،
1: قلت لا فما لم يستاهلش راهو،
0: وي قلت راهو ما يزيدش يضر بالمصالح
1: المصالح الغير،
0: مصالح الغير انديريكتومون توا اللي يسمعك يقول لك انا عندي شيكات واخذهم على معناها على اشخاص
1: ولا باش نضر.
0: قول لك هو لو انه العفو التشريع العام ما يمسش مصالح الغير، يقول لك هو ما مسش راهو في الفون لانه ما تضيعهمش، لكن اجراءات تتبع بالنسبه للمستفيدين.
1: لا عقد الاجراءات،
0: عقدت الاجراءات،
1: عقدت الاجراءات والناس ما لحقتش على حقوقها.
0: شكون كان السجن معناه السجن في جرائم شيكات بدون رصيد، كان السجن وكانه وسيله ضغط
1: باش يخلص،
0: باش يخلص
1: يتصرف ويخلص.
0: اليوم كي تقول لي انت لا جريمه في الموضوع،
1: اليوم لا جريمه حتى كي انت تشكي به وتاخذ حكمك في يدك وتمشي باش تنفذ، حتى اللي كان يكسبوا تقهوى ولا ما يكسبوش.
0: صحيح
1: انت في بالك بفلان تعرفوا نهار اللي خذيت عليه الشيك، تعرفوا عنده مثلا دار وكهرباء تجي تلقى لا عنده دار لا عنده كهرباء لا عنده حتى شيء، عنده عنده كان كيما نقولوا احنا هو باش تحطه في الحبس، لا الحبس تنحى. وذاك علاش قمت نفحك، قلت لك انت قلت قانون الشيكات فما برشا تسمع فيك تو باش تثيرهم شوي، خاطر برشا ناس تضروا فيه، برشا برشا
0: لا المستفيدين برشا
1: قاعده الاجراءات نتاع التتبع صعبت وقعدوا يجريوا
0: التتبع لاستخلاص الدين.
1: وصدقني وصدقني فما ناس ما وصلتش لاستخلاص الدين نتاعهم، ما خذتش فلوسها ومشات
0: وضرت وضرت مدين
1: معناها مشات فيهم هكاو كلاوها كلاوها في روسهم ما فيهاش. دونك بي مش باش نناقش انا ذي مفاهيم هكا انت فسرت ومع او ضد
0: هو هذاك هو هذاك هو هذاك شنو الموجود
1: وفسروا في الموجود.
0: حبينا شنو حبينا نناقشوا على مسائل لانه فما مفاهيم وفما مصطلحات قانونيه نمروا عليها مره الكرام.
1: صحيح.
0: قلنا لما لا كل مره ناخذ مصطلح ولا مفهوم نحكيوا فيه شويه خلي الناس تفهم. ساعات يقول لك عطيه العطاء العفو ما تفهموش، العفو خاص العفو عام لا صلاح شرطي لا قعد في السوابق لا ما قعدش لا يشمل السجن والخطيه ولا يشمل السجن برك ولا يتعلق بالحقوق المدنيه والسياسيه ولا لانه في العفو التشريع العام معناه العفو التشريع العام يرجع الشخص كما ولدته امه كما كان كان صح العباره
1: قوم وفسخ الجريمه
0: حتى يفسخ الجريمه ويسترجع الحقوق المدنيه والسياسيه وكان تلك الجريمه لم تكن معناها الفعل تلك الفعل لم تكن جريمه في وقت من الاوقات وكانه لم يصدر فيها حكم. وهذا اذا كان ما زدناش توسعنا وما كانش نص العفو العام يبيح الحق في التعويض.
1: لا هذه هي هذه هي. يا الأستاذ احنا توا من المفاهيم باش نمشيو لموضوع العدد واللي باش نحكيو فيه بالكدا اليوم. نشوفوا مع مدام عالية التليفونات على 73 460 800. ميسالش ناخذوا بعض التليفونات واحنا نحكيو على موضوع العدد، لكن خاطر مش بشوفه موضوع العدد من هنا لاخر القصه باش نقدروا نحكيو فيه.
0: هو خاصه توا
1: اللي هو كاميرا المراقبه في الفضاء العام بين الضروره وحمايه المعطيات الشخصيه، وهذا العنوان اخترته انت استاذ تعرف علاش اخترته، خاطر فما بارادوكس الحقيقه. اليوم نعيش في فضاءات عامه اللي الناس الكل معناها الحقيقه في تونس نحكي ديما نحكي على بلادنا ولينا نخافوا. تمشي بساك ماكش ضامن، تمشي بفلوس ماكش ضامن، تمشي في كرهبة ماكش ضامن، معناها البركاجات كثرت، زدنا جاونا شوية احنا ناقصين شوية مجرمين، زادوا جاونا شوية من جنوب الصحراء، زادوا زادت الحكاية كبرت الحقيقة. قاعدين لما حالة في خليني نقول سلطة الإشراف واللي تتمثل في اللي تحمي أمن وزارة الداخلية يعملوا في الحملات ياخذوا في تدابير نازلين قد ما ينجموا، ولكن تبقى الظواهر متاع الأخطر الموجود في الشوارع موجود. أيضا فما في حالات الحوادث المرور زادة اليوم أولين نحكيه على مدن ذكية بارتو الشوارع رومبوانات كلها مجهزة بكاميروات في الدول المتقدمة الكاميروات سجلت
0: برشا بلديات وبرشا
1: سيارات مجهزة بكاميروات. اليوم احنا في بلادنا الإمكانيات ثم حتى ضرورة وحماية المعطيات الشخصية فارضة شوية، وأنه كيفاش نعمله في المسألة هذه. المصلحة العامة تقتضي اليوم والمواطن بيدو ولا يطالب وين الكاميروات، فما حاجة أخرى
0: صحيح.
1: المحلات التجارية اللي عاملة كاميروات واللي بالقانون المفروض وأنه الكاميرا ما يلزمهاش تتوجه للشارع، حتى كي بدأ عمل على فيترينتو يلزمه يعمل على حد باب حانوتو وحد فيترينتو. لكن وقت اللي تصير سرقات متعموتو ولا تصير جريمة في على خليني يقول على الرصيف هذاك اللي بحذا المتجر نمشي ونأخذوا الصور متاع الكاميرا متاع المتجر هذاك هنا الحقيقة بالحق فما تناقض معناتها وانت تستعين بها الكاميرا متاعي اللي المفروض هي في وضعيتها مش قانونية,
0: مش قانونية.
1: خطرها موجهة للشارع وتتعدى على حق الناس في حماية المعطى الشخصي متاعها. زاد فما سؤال كبير نسأله كمواطنة عادية, هذا كصحفية نسأل ما معناها معطى شخصي في الشارع؟ أنا في الشارع هني نمشي عباد الله الكل تشوف فيه علي أنا أني نحمي سلوكي ونفسي وبدني وكل ما نشوفه معطى شخصي في روحي.
0: هو شوف
1: نقول ربما كيفية الاستغلال من بعد حاجة
0: بذلك صح. هو الهدف ديما رجعنا للقلام اللي قلت لك في البداية ديما تلوج على مقصد المشرع مراد المشرع شو هو الهدف من المشرع من القانون الأساسي هذا عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
1: ندرى
0: احنا بنحبش التصوير تظهر ولا فما هدف آخر أكبر
1: من أنه تصور وأنه
0: مش مجرد صورة. أنت ما تقلقكش باش تكون أنت في الفضاء المفتوح للعموم, بطبيعة ماكش باش تقعد تعس على الناس كل شكون يصورك وشكون ما يصورك, واحتمال حتى بالهواتف الجوال اليوم تتصور ولا تشعر بذلك الأمر وتعرف المسألة عندك.
1: انت اليوم بدياش في كرهبتك في سيركيلاسيون واقف على روحك تستنى وقتاش باش تعدى وتزرب ساعات وماتش وقت عليك
0: سوار سيارة.
1: يا ولدي صوروك وما تعرفش علي يصور فيك صغير كبير صحيح. بعقله ومش بعقله ما
0: هو اللي المقصد المشرع على ما اعتقد من سن القانون الاساسي هذا تاع حمايه المعطيات الشخصيه هو الخوف من معالجه تلك المعطيات واستغلال معناها مخالف للقانون. ماك تعرف اليوم تركيب الصور والفبركة تاع التصاور وتاع الفيديوهات والمونتاج اللي يصير
1: مع
0: الذكاء الاصطناعي
1: يكفي انك تستعين بالاي اي
0: كا كما قلت لك في البدايه قلت لي حتى انت مع صغيرك تصور صغيرك وتبارتاج معناها عندك مسؤوليه وينجم يقاضيك نهار اخر لانه هاك الصوره هذيك هي بدا معالجتها هو الاخطر مش المشكل مش في النشر المشكل في الناس اللي تستعمل الصوره هذيك استعمال سيء واليوم هاك علاش حتى في الحالة نتاع تركيز الكاميرات في الأماكن العمومية ولا في الأماكن المفتوحة للعموم زاد فما شروط محددة معناها يلزم معالجتها من بعد. تو أنت تقول لي مثلا على معاينة الجرائم المفروض أن وقت يقع معاينة الجريمة من كاميرا مراقبة راهو ما يطلع عليها كان الشخص المؤهل قانونا ولا المكلف قانونا بمعاينة تلك الفعلة مش أي شخص يجي يطلع على التسجيلات هذه وترى نشوف والاخر يزيد والاخر ينقص ويكبر
1: انا جايين هذيك انا معاك في برشا نقاط كل الصور
0: هو الجانب التطبيقي هو اللي يلزمه برشا تنظيم الحقيقة.
1: صحيح حبوا نعرفوا معاك اليوم منظم هو اللي بالقانون بينقولوا الو الاول مكالمة جينا اليوم الصباح اهلا وسهلا مرحبا
2: صباح الخير اختي سمية
1: اهلا وسهلا مرحبا بك سيدي
2: صباح الخير سيد
0: مرحبا
2: لي معك مواطن عندي زوج استشارات يا حموديك نحب نسأل استشارة في مخصوص الموضوع هذا السطور يعني الكاميرا هذه نتاع المراقبة اللي عملها في الأماكن العمومية تعملها كل جهات عمومية هذه تاخذها رخصة ولا عادي ما تعملها الجهات ما غير رخصة
1: اللي تعمل في الأماكن العمومية المفروض باش تعملها الجهات
2: في الأماكن العمومية ودارة عمومية تاخذها رخصة ولا هي حرة كذلك
1: لا هي باش تعملها الدولة تعملها جهات مسؤولة راهو اللي نحكي على أماكن عمومية ما اللي تعطي الرخص هي بيدها باش تعملها
0: الملف الإداري باش يكون مستوفي بطبيعة الحال كما قلت هما في إدارة واحدة معنا في دولة واحدة وفي نظام واحد باش تاخذ
1: الرخص لا هي اللي تعطي الرخص هي اللي بتعمل في الفضاء العام راهو
0: هي المسؤولة على
1: هي المسؤولة إذا كانت تحكي على المحلات الخاصة تجارية ولا حتى مساكن ولا كذا
0: لجونسيفاس هذيك الجاهزة المواد الغذائية هذوما كل هذوما اللي بالحق أوجب المشرع باش يكون هناك الترخيص مسبق وباش تكون الكاميرا مركزة معناها بطريقة محددة ومن أهم الشروط المنع هو استعمال الصوت
1: من أهم الشروط
0: من أهم الشروط واستعمال الصوت
1: ولما حالة هي الحقيقة صوت وصورة احنا اللي نشوفوا فيهم اليوم الحقيقة كلهم فيهم الصوت فما حاجة أخرى إذا كانت تكون في المحلات يلزم يقع الإعلان عليها ويكون إعلان واضح
0: لابد باش يقع علاش تلقاو في برشا محلات تلقى على نفسك يقول لك هذا المحل مجهز بكاميرا مراقبة هو ذاك من تمام الشروط تركيز الكاميرات أنه يقع أشعار الأشخاص المتواجدين بالمحل ذاك ولا القاصدين لذلك المحل ولا ذلك ولا تلك الإدارة ولا غيرها بوجود كاميرا مراقبة مركزة تبقى القانون
1: نعم سؤالك الثاني
2: وديك عن شراخة
1: أي تفضل
2: فيما يخص يرحم وديك المخفضات بتاع السرعة في المناطق البلدية وفي طرقات العامة مثلا المراقبة والمساكن الحية
1: ما يعبر عليه بالدودة
0: اي هذا الشخص
2: نحكيك على ذيك خاصه الفوضويه.
1: الفوضويه هي فيها فما برشا فوضويه عندكم
2: لا ثم برشا وحدات هذيك عملها ما غير
0: مش تبقى المواصفات. خلينا نقول مش تبقى المواصفات
1: هي ما هي استاذ اللي تبقى المواصفات.
0: هو المفروض انه ثم قانون ينظم المسائل هذه وفما مواصفات فنيه محدده ومنصوص عليها بالقانون هذا المتعلق بمخفضات السرعه. قداش العرض نتاعها وقداش السمك نتاعها وقداش العلو نتاعها هذوما الكل كاين معناها موجودين في النص التشريعي. لكن كما نلقاوش المواصفات هذه نوليو نحكيو على مخفضات السرعه عشوائيه.
1: ويلزم تسبقها الإشارة اللي تعلن على وجودها وهي بيدها يلزم يكون فيها ألوان معينة باش تتشاف من بعيد
0: ونورمال ويلزم تكون من
1: مادة وين ترى فيها
0: تكون من ما تكونش من الأسمنت المسلح تكون من مادة بلاستيكية
1: صحيت يعطيك صحة
0: تقريبا 100% ما فماش
1: اللي نحكي لك فيه كله ما فماش
0: حتى لا نعرفوه
1: حتى في قلب المدن بتاعنا ما فماش هذاك اللي قلت لكم هي اللي معناها تتطابق مع المواصفات. هو سؤال وش يعمل فيها شنو يعمل فيها اذا كان فما عشوائيه قلق خاصه في مناطق في
0: الاحياء. اذا كان فما مخفضات السرعه مركزه على غير الصيغه الفنيه والآلة تسبب في الحاق اضرار بالعربات اللي هي على الملك الغير فانه اصحاب العربات هذه لهم الحق في مقاضاه الجهه اللي ركزت المخفضات هذه ومطالبتها بالتعويض على مقتضى الفصول 82 و83 و107.
1: واذا كانت تكون عشوائيه شو يعمل؟
0: عشوائية شو مش يعمل؟
1: بشكم شيشك
0: عشوائية مش بيقع لفت نظر الجهات المسؤولة
1: ولا يعطيك صحة
0: هي إذا كان البلديات ولا التجهيز ولا غيرها حتى يقع معنا خاطر احنا الوقاية خير من العلاج. ماذا بينا احنا
1: بتبيعي كي تشوفها امشي يعلم عليها
0: كي تعلم عليها خير من تخليها حتى تصير بها
1: ولا حوادث ولا
0: أضرار
1: ولا حتى أضرار للسيارات
0: وأضرار العربات. إيش الحوادث نجم ترتب عليها أضرار بدنية كما تنجم ترتب عليها أضرار مادية. وأضرار مادية مش شوية اليوم السيارات اللي عنا والممتلكات اللي عنا كما يقولوها السبع بربع معنا قطعة القطاع الغيار حبيت نقول لك قطاع الغيار معنا أثمانها بعضة
1: طبعا
0: وواحد كيما
1: نجيبوا فيها بالعملة الصعبة خاصة
0: وفيها تأثير حتى على كما قلت على اقتصادنا لأن نستوردوا فيها بالعملة الصعبة وبالتالي الوقاية خير من العلاج.
1: طبعا السيد اللي سألنا هو معطاش اسمه قال مواطن نجم تمشي لأقرب بلدية ليك تعلم إذا كنت تشوف فما مخفضات سعر عشوائية
0: اليوم شوف اليوم إشعار الكتابي واللي يترك أثر كتابي ولفت النظر باش كل إنسان يتحمل مسؤوليته لأنه ديما نقوله في الأصل هذا مش جديدة هي القاعدة المسؤولية تكليف مش تشريف.
1: نعم
0: إذا كان مش نرجع المسؤولية تشريف وكراسي ما عملنا حد شيء. واليوم رجل الإدارة الناجح ولا الإداري الناجح هو اللي لهم دترعان اللي يكون رجل ميدان يكونش رجل مكاتب وإن شاء الله الأوامر حاجات كما هيك لفت النظر والمواطن والمواطن الواعي والمسؤول ما شاء الله عليك يلفت نظر مثل المسائل هذه.
1: وما تصورش في بالك
0: اللي قلته انت زاد في البدايه قلت المعنى وسائل التواصل الاجتماعي نجموا نستعملوها في الحاجات الباهيه مش كان في الحاجات الخايبه.
1: لا في الحكايه هذه بالذات ما نشجعش برشا على وسائل التواصل الاجتماعي على خاطرك انت ألف واحد باش تلقاه مصور على فيسبوك دودان عشوائيه في بلاصتو في حي ويشكي ويبكي ويقول لك كسرت لنا رهبنا كل ما يتجاوب مع حد. انا نحب يمشي للجهه الرسميه يمشي للبلديه بيدو ويعلم عليها ويحطهم قدام مسؤولياتهم ويشد صحيح ويولح زيدة.
0: هو بطبيعة الحال
1: باش يوصل للحل على خاطر ذاك صور كثرة ما صورنا الناس كلها تصور وتهبط على فيسبوك ولات كلامك هذا معناها ولات كلمة ثلا ما نحبش نقوله حسير القافلة تسير في الأخر عنا مكالمة أخرى. أما بربي نرجع للدودان من بين الحاجات اللي قعدت في ذهني عندها سنوات وقتها كان عندي برنامج ميكانيكا مع الخبير سامي
0: بنزرتي تحية لي
1: فما ناس كيفاش عملوا الدودان جاو قدام ديارهم في الكياس وعملوا ثلاثة ولا أربع كعبات زادة كيما تحبش قال شنو صغارنا تلعب الكرة في الكياس على كيف أمومة معناها تصور أنت في
0: حبس
1: بالك
0: الدنيا
1: حبس الدنيا
0: ونظر حركة الجولان على ما بما يتماشى المصحة الخاصة نتاعك
1: أي صغيرات يلعبوا في الطريق شنو عملوا
0: علاش لا
1: الكرة أي فكره باش تعرفوا الى اي حد المواطن نجم يكون اناني ويتصرف سلوك عشوائي ومخالف للقوانين وكذا. معناها هذه بالحق هذه من الطرائف اللي تبقى راهو
0: احنا عندنا حاجه عندنا الناس كل نحكي على روحي ونحكي على العباد في طبيعه البشر. معناها في تونس ديما تحب مصلحتك الخاصه وتلوج على مصلحتك الخاصه وتنسى مصلحه الاخرين. وقت اللي ديما نقول حتى معارف قديم نقول وفي برشا مناسبات راهو القانون سهل اللي ما تحبوش يصير عليك ما تعملوش لغيرك. كان جيت انت باش تتعدى من الطريقه ذاك وتعطلت على خاطر الدودان هذوم وخاطر الصغار يلعبوا راك تقلقت. دونك انت ما تجيش قدام دارك وتعمل نفس العمليه هذه اللي ما تحبوش يصير عليك ما تعملوش لغيرك تو يطبق القانون على
1: الاحسن. قالك حمدي هو ما عندوش كهرباء ما يتقلقش. وفعلا انا نحس هكا نحس هو ما عندوش كهرباء ما مش فيك انت اللي عندك الكهرباء لازمك لازمك تضر ولادو تلعب تلعب الكره في الحومه. دونك الكره تمشي الكياس لازم تجيبها من وسط الكياس ما فماش كهرباء تقلقوا. هذا هو
0: السلامه المروريه
1: هو الحقيقه الانانيه انستان في البشر. دونك هذاك علاش الردع من الجهات المسؤوله على الردع لازم يكون في وقته في بلاصته.
0: معناها القاعده القانونيه ديما فيها فيها اوامر ولا فيها التزام متبوعه بالردع. لانك ما تحط الجانب الردعي تقول له ما تسرقش ويمشي يسرق.
1: يمشي
0: تقول له كان تسرق راك تتعاقب يولي ما يسرقش.
1: وكي تقول له راك تتعاقب لازمك تتبعه وتعاقبه زاده مش تسيبه.
0: لازمك تتبعه وتعاقبه. معناها الركن الركن الجانب الزجري في الموضوع هو اساسي لضمان حسن تطبيق القانون.
1: ما يكفيش انك تحط تحط القانون صحيت لازم تكون عندك كل الاليات باش تطبقه في كل حاله زاده.
0: انا يجيك يقول لك ما تعملش شكل حاجه ويقف وانت عملتها تقول له هي عملتها شو باش تعمل لي تو.
1: اي فما حاجه اخرى في في مساله تطبيق الردع استاذ. انت تنتبه لك يا رجل قانون ما فما ناس ما نولينا ناخذ فيها الناس الكل هكا ببساطه. كي تشد واحد مثلا براكار تو يعني في براكاجات يقول لك هذا عامل 20 براكاج عامل 30 براكاج معناها شو وقتها تشد. هذه زاد مهم ان المفروض ملي يصير اول براكاج في المنطقه ذيك اللي تتبعني انا كامن كادر شنو ما تتعودش يلزم كلنا نوقف وتصير حاله معناها طوارئ في المكان. وذاك راهو هذاك زاد عنده اهميته
0: هو شوف التدخل الناجح
1: مش بعد 30 مره باش يتشد المجرم زاد حتى ذاك تحس فما
0: هو ديما نقول زاد حاجه اخرى التدخل الناجح نتاع الضبط العدليه راهو معروفه بتونس. راهو احنا نقول لك الامن نتاعنا اعطى الجرائم نجم يكشفها ويكشف خيوطها وبالتالي باش تكون جريمه من نوع البراكاج وما يلقى لهاش حل. لا اعتقد ذلك. خير مثال احنا شفنا الطفل القاصر اللي وقع معنا سلبه دراجته الناريه بطريق البركاش وقع الكشف عليه في مدينه المنسير في انتظار ان شاء الله
1: بالكاميرا راهو ذيك في
0: الكاميرا اي في الكاميرا
1: الكاميرا نتاع المتجر اللي في البلاصه
0: ان شاء الله بالكاميرا كيف كيف مع عمليه البركاج واحده اخرى اللي صارت في اموال معناها انت احد المؤسسات المعنيه بالصرف اليوم والمبلغ
1: والمبلغ
0: انا متاكد بفتنة وذكاء اعوان الامن بالمنسير واعوان الامن في تونس عامه سياق كشف خيوطها والايام بيننا ثري.
1: اي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يوصل ولا توجع الحقيقه الجريمه ذيك
0: بطبيعه الحال
1: لانه توجع راجل يخدم على روحه ولا اعلم بربي به فليسات والرسائل
0: هذيك هذيك راهو عنده فيها نسبه مئويه
1: معناها عنده فيها نسبه
0: يلقى روحه
1: هو مامن على فلوس الناس ويضربوه في المبلغ الكل وما
0: ثم انه خطوره الجريمه في مكان في حي سكني بتلك الكيفيه
1: وفي الوقت هذاك
0: وفي الوقت هذاك ما
1: لا قال مخر لا قال عقابلي لا قال فجر لا حد شيء
0: ولا والمكان هذاك منطقة نشيطة وفيها حركية
1: قلب المدينة
0: ومطاعم وطلبة
1: للأسف الشديد
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء
1: الله بإذن الله بقدرة الله مش باش إن شاء الله باش نوصلوا لنتيجة في الحكاية هذيك. باهي حمدي يقول لنا فما تليفون آخر. ألو صباح النور.
2: صباح الخير أختي العزيز.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي.
2: مرحبا بك بالأستاذ.
1: يعيش
2: ربي. عندي زوز استشارات للأستاذ.
0: شكون معنا شكون؟
2: فتحي.
0: مرحبا سي الفتحي.
1: اهلا وسهلا.
2: تفضل. الاستشاره الاولى بربي استاذ احنا معناها خلينا الوالد الدار معناها نسكنوا فيها من لوطه امي وفوق اربع اخواتي. عندنا واحد على الغالب على مراد الله معناها ديما يعمل في المشاكل ومعناها بتمريب نقولوا احنا عايش.
1: ربي يهدي.
2: وعايشك وثلاث مرات معناها تمشي الوالده معناها مش تشكي بيها على العقوق وفي اخر لحظه معناها تتراجع وباقي مش لاني باقي زايد على قدام معناها الاساليب الكل اللي عملهم يشرب في الخمر وكلام زايد واحد ومعناها عايش
1: مقلق
2: مقلقنا يعطيك الصحة.
0: متزوج هو متزوج معرس خوك هذايا
2: معرس وراسه معناها معرس حتى مرته عنده معاه مشاكل معناها مرة يرجع مرة
0: عنده وليدات صغار
2: لا أولاده عنده واحد متزوج والآخر 24 سنة
0: متزوج
1: شنو عنده وليدات
0: قداش عمره هو أخوك هذايا
1: 54 باش نقول لك ربي يهدي زاد مره اخرى حسبته صغير وقلت ربي يهدي تو يكبر ويعمل عقل
2: الكبير اللي هو نورمالمون يكون القدوه معناها هو الغالب العظمه الحارمه فهمتني
1: للاسف الشديد
2: معناها فماش بالقانون معناها باش نخرجوه ولا
1: مسالش ما نقولوش عليه الكلمه العباره اللي قلتها بربي على خاطر لا اعلم
2: معناها
1: بالبشر وشنو اللي الفيكيو نتاعه ونفسيته وكذا ربي يهدي ديما نقولوا ربي
0: هو شوف هو شوف بالنسبة للعقار إذا كانت دار الوالد فإنه بوفاة الوالد الناس كلها عندها فيها منابع بموجب الأرث اللي تنجم أنت تخرجه ولا تنجم هو يخرجك ولا تنجم أنت تمنعه من التصرف في العقار ذاك ولا هو ينجم يمنعك أنتم كلكم من طالما ما قسمتوش تقعدوا على الشياع كل إنسان يسحق منابه في الأرث فمنابه في العقار بموجب الأرث معنى أنت عندك باي هو عنده باي وأنت تورث بايك هو يورث بايك وكيف كيف الحل أمام الناس كلنا نتصرفوا مع بعضنا على معناها ندخل ونخرج على بعضنا لأنه هذيك حتى واحد من نجم يقول هذه داري وحدي لا أنت تنجم تقول الكلام هذا ولا هو ينجم وإذا كان تعذر الاستمرار معناها بقاء حالة ذيرة لا يجبر أحد على البقاء على الشيوع كما قالت مجلة الحقوق العينية ولكل شريك الحق في طلب القسمة والقسمة تكون يا رضائية إذا تيسر نعملوا قسمة مكتوبة بالمرضات ونكتبوها عند عدد الشهاد ولا عند محامي ولا تكون قسمة قضائية عند القضاء تحت نظر المحكمة اما فيما عدا ذلك ما تنجمش تخرجوا توا لانه هو عنده صفه الوارث والذي له مناب على الشياع يخول التصرف معاكم كما تتصرفوا انتم
2: حتى ولو بعناها بالشغب وبالحس
0: لا كل حاجه في بقعتها الشغب يؤخذ على الشغب الاعتداء يؤخذ على الاعتداء اما مش خاطر معناها فما عقوق اذا كان فما عقوق تمشي تشكي به في مساله العقوق لكن العقوق ما يأثرش على مسائل اخرى
2: ماهوش عملنا استاذ حتى بين قوسين معناها عملنا كتبنا بياتنا كل امي معناها على اساس باش تتصرفت بيعها معناها هو الوحيد ما صححش
0: اي هو ينجم ما يصححش حقه وحتى يبقى عنده قيرات برك معناها جزء صغير لكن الجزء الصغير هذاك يملكوا في حدود المناب نتاعو انتم ما تنجموش تعيشوا معه اللي يقلق يدي لك معناها تعملوا القضيه أمك إذا كنت ما قلت نزلتوا لها ولا بعتوا لها ولا تخليتوا على منابكم الفهيدة إذا كنت تحبوا تخرجوا من حالة الاشتراك هذه ما فما كان السبيل نتاع القسمة القضائية اللي تكون قدام المحكمة الابتدائية وين ما كان العقار أما باش تقول لي خاطر هو يسب ما يسكنش خاطر هو يضرب ما يسكنش خاطر هو يسب يتعاقب على خاطر هو يسب خاطر هو يضرب يتعاقب على خاطر هو يضرب على خاطر هو معناه يقول كلام معناه فاحش يتعاقب على الكلام الفاحش أما خاطر على الفعالة ذي لا تؤدي بتاتا إلى أنه نخرجوه من عقاره اللي هو على ملكه
2: السؤال الثاني بربي أستاذ في حالة ارتكاب مخالفة مرورية هل من حق عون المرور معناه يسول لك وثائق بالبورتابل ما يعملكش مخالفة على البلاصة ويقول لك توصلك المخالفة بتاعك قانونيا معناه عنده الحق ولا
0: زيد فسرها لي شوية دي.
2: معناه أنا عملت مخالفة مرورية
0: شنو المخالفة
2: حرقان ضوء فهمت
0: ايه ما قلتش
2: وانا ما حرقتش معناها خاطر قعدت نناقش فيه واحد وكذا معناها ما عمليش مخالفه على البلاصه الزميل اللي بحذاه قال له صور له الاوراق صور لي اوراقي خلي توجيك المخالفه فهمتني
0: معناها هو شوف هو ما يجيكش المخالفه اذا كان هو ما عطاكش الورقه في ابانها راه ما يجيكش المخالفه ثم انه عدم احترام الإشارة الضوئية راهي من مخالفتها هي مخالفة مرورية تستوجب في الحضور قدام السيد قاضي الناحية ما نجمش العون يخالفك عليه هو باش يحرر لك محضر والمحضر هذاك يحال على النيابة العمومية والنيابة العمومية هي اللي تقرر في شأنه ما تراه صالحا
2: ما عمليش هو محضر لكن صور بالبورتابل وقال لي يوصلك معناها
0: شو ولا باش يوصلك ما يوصلك حتى شيء بالطريقة هذيك انت من طالما ما صححتش وما خذاش أقوالك ما يوصلك حتى شيء إذا كان فما إجراء لاحق ينجم هما بالمعطيات اللي أخذهم من عندك ينجم يعيط لك في مركز الأمن ولا في عند الفرقة ويحرر لك المحضر في ذلك بمقر الفرقة هيك ينجم يصير الأمر هذا إيه
2: وكنا قاعد تعديت إن يصير شنو نعمل
0: ما تعديش إلا ما يسمع أقوالك
1: لما يعلموك أقل شيء.
0: لما يسمع أخوالك ولما يعلموك كلما تمضي. إذا كان أنت مصح... شوف من طالما صححتش من طالما ما يجيك حتى شيء، حتى كان جاتك حاجة تكون مخالفة للقانون ويقع معنا التصدي لها بالآليات القانونية المستوجبة، ما تنجمش تجيك حاجة في غيابك أنت وما غير ما أمضيت. إذا كان قلت لي راه سمعوني وعمل لي محضر وصححته على أوراق، كنت نقول لك برا شوف المحضر نتاعك شنو المآل نتاعو.
2: لا يعني كي قعدت معناها نتناقشني وياه صورها معناها وقال لي برا توجيك المخالفة نتاعك، ما عطاني لا صححت ولا.
0: قداش عندها المسألة هذه؟ قداش عندها؟
2: عندها برسك شهر تو.
0: لا ما فما حتى شيء خويا، ما تقلقش روحك، قد يكون هو حب يضغط شوية العون ولا حب يستعمل الطريقة هذه كآلية باش للردع ولا الرجاع في الجدل ولا كوسيله وقائيه لاكثر من حاجه اخرى، لانه هذه المخالفه هذه مخالفه تستوجب تحرير محضر عدلي.
1: أيه.
0: ما فيهاش ماشي رادار باش يجي يقول لك هذه لازمك تاع قدام الحاكم. أيه. عدم احترام الاولويه، عدم احترام الاشارات المروريه،
1: خاطر فما مخالفات يكفي انه يفلاش تفلاشيك الكاميرا، دونك
0: تلقى
1: ساعات ما تسمعش بها تمشي باش تعمل اوراق ولا حاجه يقول لك راه عندك خطيه عندك. أيه. ويعطي تلقى فيها التاريخ وكذا ودرج شنو، اما اي اما اما كما قال الاستاذ هذه محضر دونك حاجه اخرى،
0: فيها محضر عدلي هذه تصير، ونتعلم انه ما خداش البيانات نتاعك وما خداش تصريحاتك وما امضيتلوش على المحضر العدلي، قد يكون وسيله يستعملوها بعض الامنيين ولا بعض عوان الضبط العدلي.
1: ما نجموش نفتيو فيها احنا خاطر تو ما نعرفوش
0: شنو الوسائل،
1: زعما ما عندهم الحق في الاجتهادات الشخصيه في الامن، ما تصورش
0: قد يكون اللهم بالنسبه لفتحي ما عنده حتى اشكال، ما طالما في المشي ما تمش تحرير محضر وتمش معه في اطار المحضر هذا.
1: يعطيك الصحة سي فتحي. هو سؤال باهرة. المفروض احنا باش نخرجوا الاخبار تو، تليفون في دقيقة يعطينا الأسئلة ونجاوبوهم بعد. لو عسلامة، ولو انه سي فتحي رجع بينا راهو حكاية الكاميروات والتصوير رجع بينا معناها على خاطر في دول أخرى راهو كل شيء يتصور وكل شيء يجيك من بعد يقع عليك آلام كبير بعد، معناها لا ياخذوا أقوالك لا تصحح لا حتى شيء.
0: لا هو هو على ذكر الصورة،
1: أما احنا لا احنا مازلنا
0: الصورة انا شفت أمسوا أو لمس ما في مناسبتين الشنجيل ورفع السيارات، اليوم شفت مرتين زو سيارات وقع رفعها من نفس المكان، جاء رفع سيارة هو مازال ماشي بيها وجات السيارة أخرى وقفت في نفس المكان وهو رجع على الشنجيل قبل ما يرفع السيارة قاعد يصور بالهاتف الجوال. معناها صاحب الشنجيل قاعد يصور وهذيك هي من متممات المخالفة اللي يزم يقوم بها، الإجراء اللي يزم يقوم به معناها صاحب اللزمة في الشنجال عندما قبل رفع السيارة تصورها باش تكون ما في غياب في غياب الصورة. ما فماش دليل على انه فما هنالك مخالفة
1: انك انت قمتها من المكان ذاك،
0: هذاك المكان الصورة هي المكان ذاك ممنوع، مكان هو مكان مخصص للمترجلين فوق ممر المترجلين، هو باش نقول شنو المخالفة.
1: به حمدي عنده تليفون ناخذوه في دقيقه الاسئله وبعد نجاوبوه بعد الاخبار. الو عسلامه.
3: الو
1: اهلا وسهلا مرحبا.
3: عسلامه
1: عسلامه
0: شكون معنا؟
3: كمال.
0: سي كمال تفضل.
1: عندك اسئله فيسا فيسا سي كمال، تعطينا الاسئله ونجاوبوك بعد الاخبار مش تو.
3: الله الله يبارك الله.
1: تفضل.
3: عندي جارتي شاكريه قالت لي فما حيط اللي بيني وبينك عامل لي البيت.
0: ايه
3: لا ديري واني ما عندي حتى شيء تاع الحيط، لا مي ولا حتى شيء، حتى التليفون بعيد
0: بزاف
3: متر التليفون.
0: وين شكيت بيك؟ هي وين شكيت بيك؟
3: قدمت لي قضيه المحكمه.
0: قضيه في المحكمه باه ايه برك قول بعد من بعد
3: خرج خبير عمل لي الاختبار نتاعو مده جمعه جاني الاعلام بالحكم. الاعلام بالحكم يقول لازمني نلبس لها الحيط نتاعها هذاك اللي جبت المعلم وجبت خدامه على اساس باش نصلح. تعرضت لي قالت لي لا ماهوش ديفو مش من الحيط
0: لا تصلح على نظر الخبير، حضرت الخبير انت كي جيت باش تصلحها.
3: لا يعني نطبق الحكم
0: برا ايه الحكم يقول لك رفع المضره على الطريقه اللي اقترحها الخبير وعلى نظري هذا الاخير.
3: يزن الخبير مش على حسب الحكم،
0: على حسب الحكم والاختبار لازم تحضر الخبير اللي عجاكم في القضيه، الخبير هو بيدو يكون حاضر ويوريك كيفاش تصلح مش على كيفك تصلح خويا.
1: هاي نلتقي بعد الاخبار. شكرا لك سيدي،
0: نزيدو
1: نفسروا لك شويه بعد الاخبار ان شاء الله باذن الله. الى اللقاء، نرجعوا لكم نواصلوا مع استشاراتكم ونواصلوا مع موضوع العدد كاميرا المراقبه بين الضروره وحمايه المعطيات الشخصيه.

0: أكودا هرجلة سوسة عن موجة 99
1: إشهار.
2: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
3: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
4: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
3: إلى موجز الساعة 11 للأخبار. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن أعلى كميات الأمطار التي تم تسجيلها خلال 24 ساعة الفارطة تقدر ب 61 ملم بكسرة من ولاية سليانة و 52 بسجنان من ولاية بنزرت، كما تم تسجيل 50 ملم بطبرقة من ولاية جندوبة و 34 ملم بسبيخة من ولاية القيروان. ومن المنتظر أن تشهد درجات الحرارة اليوم انخفاضا نسبيا، حيث تتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والمناطق الغربية للوسط، وبين 25 و 29 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب. ويتميز الطقس كذلك اليوم بسحب تكون أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار تكون متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية مع سحب عابرة ببقية الجهات. تنظم وزارة التربية اليوم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي، وقد أفادت الوزارة في بلاغ لها بأن هذه المبادرة التي تحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها وترسيخ وعي الناشئة بتداعياتها على صحتهم النفسية والجسدية. يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول اليوم وغدا في مدينة المنستير في فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان. وسيكون هذا المؤتمر فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في طب الأسنان، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التي تهم مستقبل المهنة والتكوين وآفاق الأجيال الجديدة من أطباء الأسنان. انطلقت اليوم السبت بالعاصمة فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 26 و 2029، والذي يتواصل إلى يوم الغد الأحد بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد. وكان المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد أعلن تلقي 15 مطلب ترشح في الأجل القانونية، مضيفا أنه وبعد النظر في مدى استجابة هذه المطالب للشروط تم ضبط قائمة المترشحين. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: إذاعة المنستير.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: في دائرة القانون. في دائرة القانون، في دائرة القانون.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، صباح الخير من جديد. مواصلين معكم في برنامج في دائرة القانون في تعويض لزميلتي رفقة زناتي، وواصل معنا مشكور الأستاذ محسن جابوج. اليوم اخترنا موضوع باش نتناقشوا فيه، كاميرا المراقبة بين الضرورة وحماية المعطيات الشخصية. وإحنا اليوم تقريبا كاميرا المراقبة في المحلات الخاصة أستاذ نعرفوا قوانينها وتنظيمها وش عنا فيها، أما باش نحكيوا على كاميرا المراقبة في الفضاءات العامة. قبل هذا وعدنا المواطن سي كمال اللي يتكلم فيما يخص ده اللي تسبب فيه الحيط جارته، والمحكمة عطاتها الحق في أنه يعاود اللي يلبس لها الحيط. وقت اللي جاي يلبس الحيط تعرضت له هي، هاني عاودت لكم الحكاية الكل. والأستاذ أفادنا معلومة مهمة، وأنه كي تجي تنفذ حكم المحكمة يزمك تحذر
1: الخبير
0: يظل هو هذه ما
1: هو هذه الإشكالية. شوف الموضوع بكله نتاع الاستشارة يتعلق بمظاهر الجوار، ومظاهر الجوار نظمها المشرع التونسي في مجال التزامات العقود، ونص عليها في الفصول من 99 و100 و101 وغيره، وأنه كل تصرف غير اعتيادي وترتب عليه أضرار لأحد الأجوار، فأنه صاحب ذلك العقار وصاحب ذلك التصرف من منشأ المضرة هو مطالب برفع تلك المضرة. وهنا إذا كان تفهمنا بطريقة ودية نقولوا جيران ونبقاو جيران والله يبارك ويا جاري وما فما صار شيء وبالحق فما مضار نتاع جوار وكذا، يقع معنا تفاديه بطريقة ودية ورضائية. هذا ما تمش مع سي كمان، قال رحنا وصلنا للمحكمة وراه صدر علي حكم بعد ما كلفت المحكمة خبير، لأنه القضايا رفع المضرة هي قضايا تختص بها المحاكم الابتدائية بتركيبتها ثلاثية وتصدر فيها أحكامها بعد العمل الاستقرائي. من جملة العمل الاستقرائي اللي يحكيوا عليه هذه هو العمل الفني، هو الاختبار. ما تنجمش تحكم في قضية تعرفها مضرة إلا بالاستعانة برأي الفني. اليوم بعد ما صدر الحكم في القضية هذه رأت المحكمة بناء على ما توفر لها في الملف أنه هنالك مضرة ويجب رفعها. كيفاش يتحكم في القضية؟ يتحكم بإلزام صاحب المضرة ولا سبب المضرة ولا صاحب العقار المتأثر منه المضرة باش يرفع تلك المضرة على نفقته الخاصة وفي حدود التقديرات المحددة من الخبير المتدب وعلى الطريقة الفنية الذي اقترحها الخبير وبحضور هذا الأخير. علاش قلت ما حضرش معك الخبير؟ أنت ما جيش وقت اللي صدر عليك الحكم، كنت تنجم أنت تتفادى قبل صدور الحكم وتصلح على كيفك. قل له أنا صلحت، خلي خبير يجي قبل ما صدر المحكمة. أما إذا صدر الحكم ما عادش باش تصلح كما تحب أنت، باش تصلح كما قالك الخبير على نفس على الطريقة الذي الفنية الذي اقترحها الاختبار. باش تعرف الطريقة الفنية باش تحضر معك الخبير باش يقول لك تعمل هذه وتعمل هذه وتنحي هذه وتزيد هذه، وقتها يتسمى إذعان اختياري للحكم.
0: معناها إيه عند الحق ما خلتوش واحد يعمل كما يحب
1: بطبيعة الحال، أما ما خلتوش ما يعتبرش تنفيذ، تنجم توصل التنفيذ نتاعها.
0: معناها
1: إذا كان يحب ينفذ ويخضع الحكم بطريقة يذعن الحكم اختيارا منه من غير حتى معناها استعمال لوسائل الإذعان القانونية الأخرى، ما عليه كان يحضر الخبير ويقوم بالأعمال المطلوبة منه الطريقة اللي يقترحها عليه الخبير، وهنا تنتهي الإشكالية ويقع رفع المضرة ويأخذ تنفيذ الحكم تبقى منطوقه. وتبقى المقصد انتع منطوقه.
0: واضح أستاذ، إذا إن شاء الله جاوبنا سي كمال كما
1: هو، احنا نجاوبوا سي كمال من خلاله ديما نعطيه الفكرة
0: المعلومة تعميم المعلومة.
1: أنا عايش في البداية قلت بالله مضار الجوار أمر يصير نجم جير، ماذا بينا راهو فما طريقة باش نتفاهموا وديا وبطريقة الصلح والمصالحة ما بين الأجوار، وعند الاقتضاء يقع الاتجاه للقضاء.
0: للأسف الشديد فما برشا يمشيوا للمحكمة ما يوصلوش في حلول وحدهم. به موضوع العدد اليوم كاميرا المراقبة بين الضرورة وحماية المعطيات الشخصية. حكينا قلنا الكاميرا المراقبة في المحل التجاري متاعي في داري، في فما قوانين تنظمها معروف كيفاش تحطها. المهم
1: الترخيص وأنا صغير وال ما تكونش مفتوحة على الطريق العام، ما تكونش بالصوت
0: مفتوحة
1: خاصة
0: على الجيران،
1: ما تكونش منادة متعلقة مطلع على الأجوار وعلى خصوصية الأجوار. هذه كل الشروط
0: المعروفة. فما ترخيص راهو مش
1: فما ترخيص، فما ترخيص راهو فما ترخيص ضروري. الترخيص هذاك من متممات القانونية لتركيز الكاميرا، أن يكون عندك ترخيص من الهيئة العليا لحماية المعطيات الشخصية.
0: نعم
1: بون توا اليوم باش يسألني سؤال يقول لك الهيئة العليا اليوم ما فماش.
0: اي صحيح معناها اليوم مش ناخذ انا الترخيص،
1: لكن حاجة أخرى هي موقعش حل الهيئة العليا، لكن هي معاش بالتركيبة اللي كانت فيها بالأصل وألحقت مصالحها برئاسة الحكومة. وبالتالي نشاط المهام الموكولة للهيا ما زالت يمكن معناها القيام بها بواسطة رئاسة الحكومة.
0: نعم
1: أنا ما تلغات شيء، ما فماش نص ألغى، ولكن هي توا
0: لكن أنا كنجي ناخذ ترخيص تاول شكون نمشي
1: تمشي رئاسة الحكومة اللي هي المستقلة
0: الانتخابات. أنا هبت لرئاسة الحكومة الترخيص
1: مش لعبته، هو ما عاش توا بطريقة المراسلات والاتصال الإلكتروني وغيره عن بعد ينجم يتحصل على الترخيص نتاعو. لكن احنا كنا نعملوا
0: شركات اللي تركب الكاميرات تدخل في المسائل هذه،
1: الشركات
0: يدخلوا في المسائل هذه
1: هم اللي يسووا هو بتوجي نهار وثريا يجي نهار ويزمنا نعملوا ستاتيستيك قداش عنا من كاميرا مراقبة وقداش فيهم خاطئين للترخيص وقداش فيهم مركزين
0: هي عشوائي. هي طبعا على نشوفوا فيه احنا ناس الكل في الكراهب في الـ في الـ في بالك حتى الكراهب تولت مجهزة بالكاميرا
1: حتى السيارات
0: كذا في الديار وفي المحلات التجارية والكل ما منعرفش هذه الشركات اللي تركب قلت تسهل في حكاية الترخيص وكذا اسكو الكل عندهم تراخيص ما عندهمش هذه حاجة أخرى
1: نشاط معنا
0: فوالا هو بيدو بيه. ولكن انا كي يبدا عندي بون في الديار يمكن كي تقول لي ما توجهش للسوق العام وللجيران
1: هو شوف
0: البراتيكابل سهل، اما بالنسبه للمحلات التجاريه استاذ
1: هو في القانون
0: نعرف اللي كل موجه للطريق العام وراه باش نحطها على الفيترينا تصور الاقل شيء رصيف
1: اليوم القانون الاساسي هذا نتاع العدد 63 سنه 2004 نتاع حمايه المعطيات الشخصيه ان الاوان لكي يراجع لازمنا نراجع القوانين نتاعنا اللي كان صالح في 2004 ما هو صالح توا في 2026 معناها بعد 22 عام ان الاوان باش نراجع بعض النصوص باش نتوسعوا باش تولي النص يتلائم وضعنا الحالي اليوم خاطر توا فعليا قداش شباب كما كنت تقول انت قلت في السيارات في الفضاءات بارتو وحتى في معنى المحلات التجاريه مفتوحه على العموم اليوم يلزم النصوص التشريعيه تواكب الامر هذا باش ما تقعدش نصوص وكانها نصوص مهجوره لا تطبق على ارض الواقع لانه صحيح المشرع يحافظ على المعطيات الشخصيه للاشخاص وكما قلت لك انا راه مش مجرد منع للمنع رانا نخافوا من معالجه الصوره هذيك معالجه معناها غير بريئه ويترتب عليها اثار اخرى لكن التقليل تنقيح القانون الاساسي هذا اصبح واجب خاصه في مجال معناها علاش شنو الفرق انك تركز كاميرا بالصوره والصوت ولا بالصوره برك
0: لا الصوت بالطبيعه باش ينقل الديسكور الحديث
1: اي شنو المشكله انت في فضاء عمومي
0: أيه.
1: معناها على الاقل حاجه من الحاجات شنو انت شنو الفرق باش تقول لي انا يفتح على الفضاءات التجاريه الكبرى والمحلات المعده للعموم ولا يفتح على الطريق العام اي شنو كيف
0: مو الطريق العام يقول لك يمشيوا فيه عامه المواطنين اللي ما في بالوش انا نمشي في الطريق العام يا اخي الاخر في المتجر نتاعي ولا
1: لكن
0: في
1: اليوم
0: باب الريستورون نتاعي
1: لكن اليوم بيوصل التواصل الحديث
0: في تصويرتي
1: اي اليوم بلا هاتف الذكيه وبلا غيره
0: تي نجم يصورني ما فيقش وياخذ في تصويرتي
1: شو قال لك احنا ما عندناش قاعدين نتصور في الشارع وما فماش الغير اللي
0: قاعدين نتصوروا مش شكون قاعد نتصوروا
1: يلزموا بعض الحقيقه التنقيحات وانا باش ناخف مثلا على الفصل 71 تلقى في مضمون الفصل 71 من القانون الاساسي عدد 63 سنه 2004 ما يوحي لنا اللي نحكيه فيه ماهوش مخالف القانون قال لك لا يمكن استعمال وسائل المراقبه البصريه في الاماكن المنصوص عليها بالفصل المتقدم فصل 70 لا يمكن استعمالها الا هنا ولا اعطانا استثناء الا اذا كانت ضروريه لضمان سلامه الاشخاص والوقايه من الحوادث وحمايه الممتلكات او لتنظيم حركة الدخول إلى الفضاءات والخروج منها معناه يقول لك ما تستعملش الكاميرات المراقبة هذه وسائل المراقبة البصرية هذه إلا إذا كانت ضرورية معناه فهم معناه المشرع انديريكتومون ضمنيا إذا كنت تقول له أنت الهدف نتاعها هو معناه ضمان سلامة الأشخاص والوقاية من الحوادث وحماية الممتلكات كما قال الفصل 71 تنقول لك ما لا عندك الحق تركز الكاميرا هذه
0: أي. يعني هو عندك الحق تركزها لكن احنا في الواقع نشوف في مفارقه غريبه
1: هو لازم تلوج الهدف راهو الهدف الاسمى ولا الهدف الاصلي من تركيز الكاميرا علاش تحب تركب كاميرا علاش اليوم البلديات والمؤسسات العموميه وغيرها تحب تركز الكاميرا هذوما كاميرا الشوارع معناها في الفضاء في كاميرا الطريق العام
0: انا إيه احنا كي نحكيوا على المدينه الذكيه نحكيوا على راهو اجهزه الدوله مع الجهاز الامني هو اللي باش يركب الكاميرا هو مسؤول عليها وحتى استغلال الصوره اللي تحكي عليه انت استاذ اللي تقول استغلال شكون وقتها يبدا واضح شكون اللي باش يستغل الصوره
1: هو شوف حتى مشكل علاش قلت لك انا القانون القانون نخليه ونقحوا بما يتماشى بطن الحق. وقتاش نعاقب؟ وقتاش ندخل؟ وقت اللي يساو استعمال ذلك القانون، ما تكونش كلمة حق يراد بها باطل. أنا اليوم باش نركز الكاميرات نتاع المدن الذكية وغيرها باش نحد من الجريمة، باش نحافظ على الممتلكات. تسمع تقول كلام معقول، كلام زين، معناه يتقبله وكلام منطقي.
0: واضح.
1: لكن انت كي تزيغ بالهدف هذا وتعمل مصالح خاصه ولا تعمل افعال ترتكب افعال مخالفه للقانون، وقتها لازم يكون هناك الركن الزجري وركن المؤاخذه. اما مش تسكر فرد مره، كما مثلا تو المقترح اللي سمعناه تو مده نتاع الاعوان الامن باش يراقبوا حركه المرور ولا يراقبوا المخالفات المروريه بطريقه معناها بواسطة اعوان غير حاملين للزي النظامي وبالاستعانه بالتصوير بالكاميرات. فما شكون قالك لا هذا راه مخالف وهذا فيه اعتداء على المواطن الشخصي؟ لكن انا نقول لك الهدف شنو هو، ما حاشيش بيه كان باش ما حاشيش بيها المعطيات نتاعك الشخصيه، حاشي بما يكفي لاثبات الجريمه المرتكبه من قبلك، لاثبات المخالفه المرتكبه.
0: معني انا مشكلتي مش حاشي
1: بيها، خاطر علاش احنا تو هذه الحل نتاع المقترح نتاع الداخليه هو يناقش الحقيقه، معناها لازم يكون يتابع مع قانون، لازم يكون يتطابق وضع القانون الحالي. لكن احنا اليوم لازم نلوجوا الهدف. انت علاش احنا تو في سياراتنا في المخالفات يتلقاك تجري في 200 وفي 150 وفي 140 وقت ترى الدوريه تولي تسوي روحك وتولي، علاش ما يكونش هذا على طول الطريق؟ وبالتالي معناها مش
0: أي احنا اليوم
1: معناها اليوم احنا ما نحترموا قانون الطرقات وما نحترموا قانون المرور الا ما تكون دوريه قدامنا القدام ولا دوريه ورانا ولا دوريه على حافه الطريق.
0: نرجع لك للانستان يا استاذ،
1: كيف
0: بار دي فورماسيون بروفيسيونيل البرنامج الاخر جبد لك المعلومات اللي نعرفها. الانستان راهم تاع البشر، ما تتصورش قداش اي اي اذا كان ما عليكش رقابه راك باش تعمل برشا حاجات ماكش المفروض ما تعملهاش. اذا بارانستان الانانيه بارانستان برشا حاجات
1: علاش في دول اخرى ما يصيرش؟
0: ربي امهي الدوله الاخرى دبي، مش دبي فيهاش مخالفه. شوف هذه كاميرا وشوف الانظمه الذكيه، مش مدينه ذكيه، راهي ناس طارت راهو بالتصوير.
1: مراقبه ما عادش مراقبه،
0: هذيك هي المراقبه اللي نحكي عليها. انا ما تقوليش وعي البشر
1: باش نوصل هذه،
0: ولا تقولي زاد نقري فيه في القانون.
1: لازم يكون عندنا نصوص قانونيه تتلائم الوضع القاعده باش نعمل مراقبه.
0: صحيح،
1: باش نعمل الكاميرات.
0: هذا اللي نحكيو فيه،
1: معناها ما تحضرليش لحصير قبل الجامعه.
0: هذا اللي
1: تخليش تقولي القانون يمنعك وفعليا انت في حاجه، من طالب انت في حاجه تحيي نصوصك التشريعيه بما يتلائم حاجياتك اللي معناها.
0: احنا ما زلنا في تونس استاذ، انت اللي تقول فيه صحيح، احنا ما زلنا في تونس ممنين بانه سبوت في اخراج سيء تتعدى في تلفزه باش تخليني انا سائق معناها نحترم القوانين ونخاف على المصلحه العامه نتاع العباد ومصلحتي الخاصه، معناها مصلحتي الشخصيه ما نسببش في الحوادث.
1: مش هذا مش هذا
0: راهو فاتوك بسنوات ضوئيه. وينك وينك يا ولدي؟ الناس كلها توا المراقبه الردع
1: والمراقبه عن بعد. توا انت في دول اوروبيه
0: هو
1: انا شفت في فرنسا في بلجيكا معناها ما تراش العون الامن
0: ما
1: تراش، ثم انه مجدد ترتكب المخالفه ولا الجريمه تلقى الفرقه الكل بحذاك، تقول بهبطوا لك من مسطح مسمين، بهبطوا مسمين بشريط كما يقولون.
0: معناها
1: هو خاطر عندهم المراقبه عن بعد، كاميرا رزتك في المخالفه ولا في حادث مرور، ما غير ما قبل ما تستعمل انت الهاتف وتطلب النجاه تلقاهم هما حضروا ووصلوا المكان الفعل هذيك،
0: على خاطر هما قاعدين وراء الاجهزه هذيك يراقبوا فيها هذيك
1: اذا كان الضروريات.
0: وزاد مش حط كاميرا ومعناها ما فهم حد شيء،
1: فما
0: ناس تخدم وراء الاجهزه.

0: 2004
1: من 2004 ل 2026.
0: خليني نكملك الفكره استاذ، خليني نكملك الفكره، خاطر فما حاجه دايره حتى في الريجي قبيله طرحوها. كاميرا المراقبه اللي موجوده في المحل التجاري نتاعي واللي صورت الرصيف، وصار ريسامون في مستير تهزت موتو مثلا. أي. رجعوا للتصويره نتاع الكاميرا هذيك باش نجموا طلعوا شكون اللي هزها ومن ما جهه مشى، باش لحقوه باش شدوه باش شدت ورجعت الموتو نتاع الوليد وكذا ودرشنو. هذا قاعد يقع يوميا في بلادنا. ينجم السيد اللي تشد بالكاميرا نتاع المتجر نتاعي يمشي يشكي بيه يقول لي انت صورتني واحده ديت لي على المعطى الشخصي نتاعي. هذه واحده. اللي يصير بعد هذا شنو؟ انه فما برشا ناس كي تجي تقول له راهو الموتو تهزت من قدام حانوتك، بربي اعطيني تصوير الكاميرا، شي يقول لك لا لا الكاميرا تصور الداخل، لا لا الكاميرا معدومه عندها اكثر من نص شهر، لا لا راهي ما سجلت شيء، هاني شفته ما سجلت شيء، ويمشي يفسخ ويمشي. علاش يخاف؟ لا هو يتشكي بهم بعد منك السيد اللي يصوروا، خاطروا الى حد اليوم عنده الحق وانه يشكي به. وفما زاد اللي يخافوا من حاجه اخرى،
1: هي هذاك موضوع واحد
0: ينتقم منه.
1: اما شوف
0: لانه يصور فيه
1: عنده حق انه يشكي بيك. لا لا اساطيركم الراي وما نشطاش الراي هذا، لانه وقتاش يشكي بيه؟ وقت نعمل انت عند تكون في تصرف قانوني، انت تكون في وضعيه قانونيه، وانا نجي ونعطي معطيتك الشخصيه. اما انت كنت بصدد اتيان فعل مؤاخذ عليه قانونا وتحبني انا نحميك، بالعكس انا اذا كان ما نعطيش الكاميرا هذيك نولي انا موضوع مساله، لانه هذاك الانجاد القانوني وهذاك الامتناع المحظور. الامتناع المحظور تنجيو النهار ونعملوا عليه المفهوم هذا ونعاودوا نفسروا الامتناع المحظور. وقت تجي في الحاله هذه وقت تطلب منك الامن باش تعطي ما يساعد على كشف الجريمه وتمتنع، تولي انت تحت ايه المساعده.
0: يا اخوي انا ما عنديش، انا مش نمتنع، انت ما قلتيش عندي وانا امتنع.
1: ما عندكش؟ لا ما عندكش.
0: ما عنديش كاميرا، انا نقول لك الكاميرا عامه مش قاعده تسجل عندك كذا.
1: باش يرجع عليا ويقول لي انت اعتديت على معطياتي الشخصيه. ما اعتديتش على معطياتك الشخصيه، انا وثقت فعل مخالف للقانون ويلزمني نعطيه، لكن شنو اللي محل مسألة. وقتاش تقول لي أن نتبعك وقت نكون أنا في وضعية سليمة؟
0: تلي عدمه في الأصل هو القانون يمنع أني الكاميرا نوجهها للطريق العام، وأنا موجهها للطريق العام وصورتك وذاك
1: هذيك جهات أخرى تبعك، هذيك جهات أخرى تبعك. إذا باش تبعك الجهات الأخرى المنوط بعهدتها معاينة مثل هذه المخالفات. أما الشخص اللي ارتكب الجريمة ما يمكنوش يستفيد من الفعل نتاعه، فعل مخالف للقانون، ونزيد نعوض له عليه معناه نعطيه تعويض، نقول له يعطيك الصحة بالحق، عندك الحق بحق ما حقوش صاحب الكاميرا كشفك. ما يصيرش.
0: ما فهمتنيش استاذ، هو باش يتعاقب عليها الجريمة هذيك وكذا ويتشد
1: هو الانسان وكذي. هو الانسان يعاقب على اتيان الافعال اللي مخالفة للقانون. وانا اليوم اذا كان قدمت
0: انا كي صورت انا بيدي مخالف للقانون،
1: هذاك في جانب انا مخالف للقانون في جانب اخر، مش تجاه الشخص المعني بالامر حتى يشكي بيه. مو لازم يكون عنده حق مشروع يعني اعتديت عليه. شو هو حقه المشروع؟ هو يرتكب في فعل اجرامي مؤاخذ عليه.
0: اي لكن اون ميم طون انت وقتها كي صورته اعتديت له على المعطى الشخصي نتاعو اللي القانون يحميه.
1: المعطى الشخصي نتاعو شنو؟
0: صورته.
1: شنو اسم اللي عليه المعطى الشخصي؟
0: لا مش اسم اللي عليه، هو قاعد يسرق من انت اللي صورت. وهذا علاش قاعدين برشا يمتنعوا ما يحبوش يعطيه.
1: لا هما لا بالعكس، انا نشجع الناس انهم تعطي ولا خوفا عليهم ولا هم يحزنون، وبالعكس نقول لك اذا كان عندك وتوفر بيك ما يسهل به تعرف على ارتكاب الجريمة وما تعطيش.
0: أنا
1: أقول لك تولي مؤاخذ،
0: أنا معك، أنا ما نقول مش نزيد حاجة. أنا معك أما أمنتون بدل القانون يا أخوي، ما تقوليش أنا قدام حانوتي ما نوجهش الكاميرا للشارع.
1: أنت علاش
0: أعطيني الحق أني نوجهها للشارع وبريتو الشارع شنو أنا شنو بيهم تصور الناس
1: شنو بيهم تصور
0: ألاف كله.
1: علاش قلت لك هذه المراجعة نتاع النصوص؟ هذه
0: المراجعة
1: يلزم مراجعة في النصوص،
0: راجعوا لي النصوص،
1: يلزم المراجعة للنصوص، لأنه كما قلت شنو بيه هنا؟ بالعكس هنا ساعدتك ساعدتك في كشف على جريمة ولا مرتكب جريمة. على الأقل ما يكونش جزاء تاعي من المؤاخذ الإدارية، خاطر في نهاية المطاف باش يولي مؤاخذ هو لأنه ركز كاميرا. أما مؤاخذ من جهات أخرى ما نجمش يكون مؤاخذ من المعني بالأمر. السارق يرتكب فعل إجرامي ما يمكنلوش بأية حال يستفيد من فعله الإجرامي هذا.
0: طبعا هو مش باش يستفيد، هو باش يتعاقب على فعله الإجرامي وكذا وكذا، ولكن من بعد
1: هو مثلا انت نعطيك مثلا بعض حاجات تصير
0: يجيك انت بيدك اللي عندك تصاور، باش يجي شكون يقول لك انت راك انت بيدك مخالف خاطرك موجه الكاميرا للشارع.
1: هو هذاك القلق اللي
0: فوالا نولي
1: انا نشوفو يصير باش ما تعطيش وكذا.
0: انا ما نعطيش، نقول لك الكاميرا عاد ما عندها نص
1: شهر ولا ما خدمتش
0: ومكسره وما طلعتهاش
1: وما سجلتش
0: يدخل يفسخ وبعد يجي خاطر يفسخ راه يفسخ كل شيء ويجي يقول لك اجي شوف حتى تجيب الامن يشوف يلقى ما يلقى حتى شيء.
1: هو الـ واقعيا الكاميرا
0: ولا احنا واقعين.

0: سمعنا الواقعة ومدام علي حكيت لنا في الأوف شنو صار
1: إيه واقعيا الكاميرات ولات حقيقة وضرورة وما عادش ما حيد عنها كان لازم الإنسان
0: ما تشوفش اللي نفسه بقى لكن بقى باقي مازال اللي نحبه ما يتمشاش مع الوضع الراهي
1: يعطيك الصحة. هو علاش حاجة باهية في القانون النصوص التشريعية قابلة للتنقيح وللتعديل والإلغاء النص القانوني علاش ديما نقولوا المادة القانونية باهية لأنه مش جامدة المادة القانونية قابله للتنقيح والتعديل والالغاء بما يتماشى مع وضعنا الراهن
0: اليوم اذا
1: كان
0: مرسوم
1: اذا كان القانون الاساسي هذا نتاع 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه فما بعض احكام نتاعو ما تتمشاش التدخل التشريعي واجب والتدخل التشريعي لازم يكون من مبادره من عدد من نواب الشعب في مبادره تشريعيه ويقع تنقيح القانون الاساسي هذا بما يتماشى مع وضعنا الحالي والا يكون من جهه الاداره ولا من وزاره من احد الوزارات ولا تكون حتى مبادره تشريعيه من رئيس الجمهوريه وهذوما الناس اللي انات الهيئات والاشخاص اللي انات بعودتهم المشرعه تقديم المقترحات والمشاريع القوانين ما عليهم كان يتحركوا في الاتجاه هذا
0: في بلدان اخرى ما غير ما نسميه وراو ناس تحط الكاميرات من ديارها توجهها للحاويه نتاع الفضلات نتاع الحي راو ويشوفوا شكون يحط فيها خاطر
1: مظلمين
0: والزرقة وحدها والرنجي وحدها والوقت وقتش هبط مثلا أي مالا تهبط لساك بوبيل يهبطوا ثمانية متاع الليل سي ثمانية إذا كان الكاميرا صورت واحد الستة هذاك باش تشكيوا بيه وكذا حتى على المسائل اللي هذيك
1: خطايا مالية مهولة راهو ثورية
0: وإحنا ما زلنا يقول لك إذا عندك كاميرا متاع دارك وجهها لدارك ما توجهاش للشارع اللي قدام دارك راك كيكا مخالف قاعد تعتدي على المعطى الشخصي اللي هو صورة الناس
1: يلزم دخل التشريع
0: توا في وضع كيما وضعنا احنا معناها الحقيقه اللي براك اجي سرقت الديار كل شيء
1: برشا حاجات برشا حاجات والحقيقه اليوم التدخل التشريعي ضروري حتى يتلائم وضعنا الحالي ووضعنا الراهن وحتى كيما قلت انت ناخذ من الدول اللي سبقتنا وجاوزتنا كما قلت لي انت دبي وما فماش برا اشوفك مصوره بكلها باخذ
0: كلها مصوره ما عادش عندك اي بلاصه تمشي لا تلقى روحك مصور وانت تشرب في قهوه في قهوه انت لكن احنا كي نروحوا ننبهروا بالنظام وبالنظافه وبزيرو جريمه
1: عقليه زاد راهو
0: يقول لك زميل قالها في تلفزه الناس كل تستشهد بها في الدوحه نسى بورتفوي كامل باسبورات ودرا شنو على طاولة في قهوة على الشارع في الدوحة تسعة سوايع غاب ورجع لقاهم في البلاصة
1: في نفس المكان تاع
0: ما
1: يجرى
0: حد
1: يقولها
0: حتى حد الكاميروات هك هك هك راهو ما حتى واحد ما يتنفس نجي وإحنا في تونس ونبدأ ومع حقوق الإنسان والمعطيات الشخصية لك شو كل ملايك اللي نقصر أكبوله مجوانح بش كل شيء يلزم يكون تاك تشوف وهي
1: لا وانت قانون حماية المعطيات الشخصية حتى المنع والتحجير راه تلقاه في نصوص أخرى في نصوصنا العامة تلقاه في مجلة الجنائية فما أفعال إذا هي مجرمة ومخالفة القانون راهي أفعال مجرمة ومعاقب عليها معناها كي تعتدي لي على المعطيات الشخصية مانيش في حاجة أني بالقانون حماية المعطيات الشخصية باش نشكي بيك عندي النص العام نجم يتبقى عليك
0: مثلا أو باش نعطيك مثال تصديقا
1: عن المرسوم 54 نجم يتبقى عليك مازال راهو
0: أنا دخلت القهوة ومعايا مدام عالية قعدنا افطرنا ولا شربنا قهوة ولا هو من بعد نجي نلقى أنا فما باج مهبطة تصويرتي نمشي نجري نشكي بيه ولا هذا وقتها تقول الاستغلال متاع الصورة مولا القهوة السيد اللي صورني شكون أعطيت التصويرة متاعي خرجت من الكاميرا متاعك باش كذا كذا هاني القانون يحميني
1: تلقى حماية قانونية
0: تقول لي صحيح يا بعد ما هبطت التصوير أما كمام
1: كمام هو يلقى روحه محل مؤاخذة
0: هكاك تولي لعبات ما عادش تتجرأ تنشر تصاور لعبات حتى على سبيل النشر وكا حتى باش يعمل بيبليسيتي
1: لا وعلاش انت اليوم تناقش فما بعض الناس يقول لك لا هو اعتداء على حماية المعطيات الشخصية وبالك وسعوا الحقوقيين وغيرهم كي يصير عليك الواقع تولي تفركس على الكاميرا
0: تولي تجري
1: كائن من
0: تجري على الكاميرا
1: وبجاه ربي وفماشي
0: وبجاه ربي وبربي
1: وهالبلاد هذه وكان جات عندنا كاميرا
0: يقول لك يا خويا انا بيدي مخالف حاططها على الشارع وتو نولي مطالب وكل تقول ما حبش يا
1: تلوج على مراد اذا كان تلوج لازمك تلوج مراد المشرع تلوج مقصد المشرع شنو الغرض من نص تشريع وتشوف اللي ما تحبوش يصير عليك ما تحبوش يصير عليك ما تعملوش لغيرك وما تحجرش على غيرك لانه هاك الكاميرا هذيك ما حشناش بوجهك احنا ما حاشناش بالمعطيات الشخصية نتاعك حاشتنا الأهداف أسمى وأكبر راهو نقاوموا في جريمة لكن اللي تشوف الجرائم انت هاك تشوف ابنائنا هاك تشوف المخدرات هاك تشوف المدارس التعليميه
0: معناها
1: التفشي تاع ظواهر سلبيه ولا ظاهره متفشيه برشا انا كل الطرق اللي من شأن الحد من الجريمه مرحبا بها وهي متاحة، فقط نحسن استغلال واستعمال النصوص بدون حيف ولا تجاوز. نعم. زاد كيف كيف كنا نتجاوزوا شوية و... وانت عندك معناها نص
0: انت عندك حمد بكر يقول تليفونات
1: انت عندك نص قانوني وانت تحب تزيغ بالنص هذا وتعمل اكثر منه، هذاك زاد لا يجوز.
2: الو
0: الو صباح النور المواطنين.
2: صباح الورد والفل والياسمين، يا صوت المستقبل
0: عايشك، اهلا وسهلا
2: يا احلى صوت مستمعين، بردتي لي على قلبي، يرحم والديك.
0: في شنو؟
2: يرحم والديك وتحيه للاستاذ اللي كنت توا تحكي على القهوه. وكان جيتي قديمي والله المنبوسك على جبينك.
0: يعيشك بارك الله فيك، الله يخليك يعيشك.
2: أما معمولك الرب يرحم والديك، تكلموا مرة على المعاقين حقهم مهضومي، يرحم والديك ومصاب أنا ندخ.
0: ومرحبا بك، مرحبا بك،
2: خاطر احنا مظلومين راهو معاقين مظلوم.
0: أي أي أي أي صحيح، الفضاءات ما يش مجهزة كما يلزم وبرشا وفرص حتى في الحياة وكذا. معك
1: ما فماش أخذ بعين الاعتبار بالكامل لخصوصيات الناس ذوي الحاجات الخصوصية رغم وجود نصوص تشريعية.
2: أقسموا بالله إلا تلقى حتى بس وانت مسيلة البلاصة التمثيلة تلقاها مسكرة في وجه.
0: اي صحيح صحيح صحيح، ما زلت عنا كلي هيك كل فوبيا من انه انسان معاق مش باش يعطيك في خدمه ولا مش باش ينجم الخدمه ولا
1: التشريعي راهو برشا نصوص تشريعيه توجد.
2: احنا في الرياضات الفرديه احنا نقولوا الاولويه، احنا نجيبوها الذهب نجيبوه احنا.
0: اي صحيح صحيح، في البارالمبيك وفي
2: الحاجات هذيك نولوا باهيين
0: للاسف للاسف.
1: ان شاء الله موضوع نحكيو فيه
2: معموكم الرب يرحم والدين والديكم
0: يعيش
2: ملاحظه على المعاقين.
0: ما فما حتى مزية مدام ترجع مدام رفقة مع سي محسن، وإن شاء الله يحكيوا في القوانين اللي بالحق تنظم أمور المعاقين.
1: وش هو يلزم باش تحسن الوضع؟
2: كيف كيف راهي اللي يجي اللي يحضر يجازي.
0: نعرف نعرف هذا هو، مو كل واحد اختصاص.
2: كيف
0: كل واحد اختصاص. يعيشك يعيشك مدام، مرحبا بك، مرحبا بك، الله يخليك، يعطيك صحة على الاتصال. به نشوف المكالمة اللي بعد. ألو صباح النور.
3: ألو صباح الخير.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي، أهلا وسهلا. تفضل. راديو بحذاك قريب ميسالش
1: سكرك راديو اسمعنا
0: برا باش تسمعنا بالبيه ونسمعوك بالبيه. هي اي تفضل.
1: ايوا سامر.
3: والله يا سي مستشار، سيد مستشار، عندي طيفة ارض تقريبا 400 متر و500 متر. والله تلزيت ويعاد الاولاد تلزيت وهي جات بعيد عليا بعتها لخويا هذاك فهمتني. يا اخي خويا معناها قال ولده برا اكتبها له، لا خليه يكتبها لك، مشيت كتبتها شنو العدل كتبناها مريق لك كذا هي محدده مشكون المستقبل شكون من ظهره ما فهمت على الرابعه. المداد هذه اللي فاتت مشي ولد عمي عنده ورقه ولا شنو طلع قدام معناها الحجه ولا كيفاش في القضاء ولا تاهم قال لي هاك مصحح على 5300 اور. فهمت؟ خليني مشيت نتاكد نلقاها بالحق 5300 اور.
1: هي فيها عقار مسجل، هو سامحني هو عقار مسجل.
3: مسجل ايه مسجل.
1: في شات ملكيه.
3: في بالطبع.
1: شكون كتب لكم الكونترات؟
3: عدل عدل عدل
1: عدل ايش هات؟
3: اي عدل ايش
1: هات. كنت تعرف تقرا وتكتب؟
3: والله يا خويا شنو نقول لك بالطبيعة نقرا ونكتب ما عندي ثقة في خويا
1: وقدش وقداش عندك من الثقة في الوثيقة يا بابا؟
3: الله غالب.
1: وقداش عنده الكتب هذا؟
3: عنده شي عامين تو.
1: معناها أنت كي بعت له معناها في بالك بعت له قطعة محدة 400 500 متر تلقى روحك مصح على القطعة الكلية كامل القطعة الكبيرة.
3: لا هي بيتها وحدها.
1: هي قداش فيها هي مساحتها هي؟ قلت لي فيها رسم
3: مساحتها
1: قلت لي هي فيها رسم عقاري قلت لي فيها شيء ملكية
3: فيها 400 متر وهي
1: هي شنو قلت لي مالها 5000 متر منين طلعت من 5000 متر منين جبت؟ اذا كان ما عندكش انت 5000 متر
3: العدل كتب 5000 متر
1: انت عندك 5000 متر
3: عندي ارض اخرى ابو عليش
1: يا دي مش ارض اخرى كل ارض عندها العقار المرسم كل ارض عندها بطاقه التعريف نتاعها
3: اي اي سامحني النوامر
1: النوامر ايوه
3: النوامر النوامر هذيك نمره واحده هو
1: اي انت بعته نمره واحد
3: هي النمر واحد وكذا
1: هاي برش عنا في مساج سامر يقول لي شعملت بعده براي
3: لا ما زلت ما عملت شيء حبيت نستشيرك تو
1: وشوف تستشيرني
3: قال لي ما تبرك راي لحكاية
1: اي لا لا شوف انت من تعلم قلت لي راهو الارض فيها رسم عقاري فيها تيتر بلو فيها شات ملكية
3: اول حاجة
1: اي تمشي تمشي لاداره الملكيه العقاريه وتخرج نسخه من الرسم العقاري هذاك وتطلع على شنو بعت وتلقى روحك شنو بعت بكلام صحيح، لانه الثقه في الوثيقه كما قلت لك راهو اللي نصحوا عليه ونكتبوه، واحنا نحسن القراءه والكتابه، وسيرتو انت كتبت بحجه رسميه عند عدل اشهاد، المفروض انك الحجه هذيك رسميه وما تقبلش الطعن الا بالزور والتدليس، لا دلسوا عليك ولا فما ولا فما منه الحديث هذا، تمشي تثبت على روحك، تنجم ترجع لعدل اشهاد اللي كتب لك اول حاجه تسأله هو تاخذ منه نسخه وتو تقرا تعاود تقرا النسخه نتاعك، وانت قلت لي نعرف نقرا ونكتب، تلقى روحك بعد 400 متر ولا بعد 5000 متر، وهذا الشيء بعيد على بعضه سي عمر، واحنا هيك معناها ما نجمش انا نقول لك راي على مجرد افتراضات، انت تو تحب راي قانوني، اول حاجه تمشي للعدل الاشهاد تقول له يعطيك نسخه من العقد هذاك تاخذه، وبعد كي يبدا عندك العقد هذاك تحب تعاود تتصل بالبرنامج مرحبا بيك ولكل حادثه حادث خويا.
4: باهي ربي يحييك، هو توفى العدل هو المشكل.
1: ما فما هو العدول الشاهد الحاجة الباهي، الدفادر نتاعها بتقعد محفوظة حتى كي توفى كي تلقى زميل واحد آخر يطلع لك العقد هذا بمقابل مالي، تعطي المقابل نتاعه ويطلع لك نسخة من العقد، لأنه الدفادر تقعد محفوظة بخزائن المحاكم.
0: ربي معك يلا. مرة أخرى رد بالك ديما قرأ وراقك
1: بالبيت. احنا ديما نقول لا لا نتصور مش صحيح راهو الحكاية اللي قالها لك، ما انا قاعد اجيش سفير ما انا يقعد للتفرج.
4: لا صحيحة 5000 متر فهمت.
1: انت شفت انت تأكدت؟
4: تأكدت ايه، هو كاتب 5000 وهي من غير 5000، هي محدد على الرابع.
0: هي ما فيهاش 5000 في مالك
1: كيفاش ما قلت لي ما عندكش 5000 انت كيفاش بها 5000 وانت ما عندكش 5000
4: المشكل ما نعرفش انا روحي انا بعتها لها هي بيدها وحدها ولكني العدل كتب 5000
0: غلط عادش بي جل ملا يسهو
1: شوف شوف الحجه شوف خذ الحجه نتاعك واتصل بالبرنامج ولا اتصل بمحاميك واعمل استشاره عن
0: انت شفت هالحجه حسب ما قاعد تحكي
1: ايه كينو
0: شفتها توا شفتها توا فيها 5000 متر وفي عوض 400 متر هكا ولا ايه
4: هي 400
0: اي غلطه في الرقم
1: الثقه في الوثيقه اللي مكتوبه
0: غلطه في الرقم
1: ما تم ما تنجمش تثبت امور معناها بطريقه مغايره لاثبات ما غير ما هو موجود في الوثيقه المكتوبه
0: شنو يعمل هو معناها اللي
1: شو هذا ما يعمل اذا كان هو ما فماش تزوير وما فماش تدليس وامضى بمحض ارادته هذاك ما هو مضمن بالكتب هو ذاك الذي يسري على الجميع
0: هو قالك ما فيهاش القطع 5000 نمشي جوا قالك
1: عندي قطعه اخرى فيها 5000 متر
0: اي عاد هي مش هي شكون
1: هي عاد ما يفهمش هو باعها وبركش باع القطع
0: باع الاخرى
1: تو هذا على مقتضى تصريحاته راهو
0: راهو ديما فيك على مقتضى اللي قاله هو
1: معناها اليوم تبيع لي القطعه اللي فيها 5000 متر وبعد تقول لي لا انا راني بعتك اللي فيها 500 ولا الاخر يقول انا نبيع لك ال 500 انت تقول لي لا انا شريت من عندك ال 5000
0: يا اخي هي العقد مش محدد فيه شكون يحدها كذا ويحدها كذا هو
1: اذا كان رسم عقاري شنو معناها اذا كان رسم عقاري مش بالحد
0: فيها عندها
1: ماتريكيل يعطيك الرسم عدد الرسم هذاك اللي يمشي عند الناس كل 5000 المناسية 6000 المناسية هذاك يبدا الرسم هذاك اللي في الرسم هذاك هو اللي نتعاملوا فيه بعته الكل ولا باع جزء منه ولا النص نفس منه هذاك تفصيلات حتى هو بعد اللي بيع على شيء ساعات يقول لك يعفى هذا حافظ الملكية العقارية من اعتبار التفصيلات هذه لانه يتعامل مع برسم عقاري محدد بذاته معرف بذاته
0: معناه هنا وقتها
1: اذا كنت تقول انت يقول لي يعني يقول لي بعت لك التتر بلو هذا وغدا تقول لي لا راني نقصد بعت لك هذا ما فماش قصد راه
0: هو ما قالش هكا هو قال التيتر هذاك بيدو هو فيه 400 وهما حاطين لي فيه 5000
1: لا قال لك عندي تيتر اخر فيه 5000
0: اي اما كيف اما في الحجه ما يتلقاهاش ما تلقاش التيتر هو بيدو
1: يعني هو يعرف شو صح معناه هو معناه هو يلزم يعرف
0: سهل.
1: شو صح
0: سهل باش نعرفه معناه
1: انا انت عندك
0: هذه
1: تعال عندك برشا رسومات عقاريه ثبت على روحك مو الرسم اللي صحت عليه
0: وي
1: علاش نقولوا راهو بلاي ما نستعجلوش في الامضاءات نقراه ونعاود نقراه ولا ما فهمش حتى فهموا رزينا شوية نعاود نفهموه ونقول له أنا يا أخويا ما فهمش
0: كيني فيها حكاية
1: هي ماشي عادية معناه يمكن من هذا الجانب أو من ذاك
0: أي الله أعلم
1: كما أقول لك مرق القاضي يسمع من الاثنين
0: الخطأ وارد
1: لكن اللي حبيت نقوله على ضوء المعطيات اللي أعطاها سامور تو المعطيات اللي وفرها اليوم ما فهماش شبهة توحينا إلى معناها تجاوز في حياة تحرير العقد لأنه العقد حرر من جهة مختصة لأنه عدول الإشهاد السادة عدول الإشهاد أناط بعهدتهم المشرع سلطة تحرير العقود ينجم محرر في نطاق مهامهم هذا من حيث الشكل هو صحيح ثم أنه محرر محررات عدول الإشهاد تعد من الحجج الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتدليس ثم من حيث من جهة أخرى السيد المتعاقد معه يحسن القراءة والكتابة، مو الشخص أمي.
0: هو غلطه أنه مقراش،
1: وبالتالي إذا كان مقراش ولا استعجل ولا
0: ما فهمش
1: راه القانون كما قلنا لا يعذر جاهل مجاهل القانون، القانون لا يحمي المغفلين.
0: ولا هذا هو، وهذه
1: الإنسان ماذا به ماذا به كما يقولوها بالدارجة ما يحط لك حرف الأبيض إلا ما يكون متأكد 100% 1000% اللي هو فهم واستوعب على ماذا أمضى وعلى ماذا تعاقد، معناه العلم النافي لكل جهالة. المشرع يقولك يجب يكون تمام العلم النافي لكل جهالة، فهمتني واستفهمتني وقريت لك وعاودت قريت لك حتى امضيت لك. ما تجيش اليوم قدوه ما لازم كل انسان ينجم يتكى على المذهب،
0: لا لازم
1: برشا ناس يولوا يتكوا على المذهب. لا كل من يعمل عقد يقول لا ما والله يعني مضايق وقتها وضربتني الشمس وحال حال سخون، ما فماش شبيرات.
0: علاش تبيع وانت دايخ؟
1: تتحمل مسؤولية امضاك.
0: وعلاش تبيع عرضك وانت دايخ؟ حتى ترجع لك
1: مفاش الدين،
0: يرجع لك رشدك
1: وتبدل لسالي.
0: والله العظيم هي راهي غريبه، فاش غريبه وكونوا انا نبيع في ارض قطعه فيها 400 متر ومانيش منتبه نصحح حتى قداش من متر وبعت ما نقراش.
1: شكون اللي خاطر ولد خويا وبعث له الولد تبريرات هذه ما عندها حتى شيء، راهو استقرار المعاملات مبدا اساسي.
0: ردوا بالنا نفيقوا شويه.
1: ولهذا ديما الثقه في الوثيقه، لا يعذر جاهل بجاهل القانون، جاهل القانون لا يكون عذرا في ارتكاب المحظور. وبالتالي الناس كل كي معناها لازم تكون على بينه، راهو استقرار المعاملات شيء اساسي في القانون. خاطر كان نعملوا غير هذا اليوم بيضة وغدوه زرقاء واللي بعتها كحله بعت لك ما بعت لكش فلاف امضيت تحمل مسؤوليتك. هذيك هي اليوم شريت من عندك غالي، اللهم في حالات معينه هذيك نتاع الغبن ولا نتاع فقدان الاهليه استثناءات لا اكثر ولا اقل.
0: انا زوج تليفونات اخرين
1: نسمعوا.
0: الو
5: الو
0: اهلا وسهلا. مرحبا سيدي تفضل.
5: بخير خالد من سوس.
1: مرحبا سي خالد.
5: مرحبا استاذ شحوش.
1: الحمد لله سي خالد بارك الله فيك.
5: بالله استاذ من فضلك، انا في عام 84 حليت حساب جاري في بنكة، فهمت
1: شو 1984
5: معناها توا 40 سنة، أكثر من 40 سنة كيك ولا؟
1: إي
5: حليت حساب جاري في معناها في بنكة، ولكن ما قعدتش هنا في سوسة، مشيت نخدم في بلاصة أخرى قعدت عامين شوية والكونت قعد كيك وفيه شوية فلوس، فهمتني؟ حطيلو قعد الكونت ما لا صبيت لا جبت لا حرة لا تحرك بالكل. يكلموني الجمعة الأخرى يقولوا لي راه عندك أنت حساب راهو جلي، عنده توا معناها أن كونت جلي ويزبك بالجيب تدفع لنا 7 ملايين. أنت استشرت الحقيقة فما تكون في بنوك خرين استشرت وقال لك لا معناه بالنسبة للقانون الجديد كونه عنده 3 شهور في يده
1: 3 شهور هاتي الصحة اللي قالك الجواب صحيح.
5: أنا هذا هو معناه فهمش كيفاش يعني بعد 40 سنة يكلموني يقولوا لي راهو الكونت نتاع
1: راهو. شوف هذوما مع الأسف توا كي نسمع حكايتك كما هكاش باش نقولوا قد تكون بعض المؤسسات البنكية في تجاوزات للقانون، لأنه الأمر هذا حسم بقانون وبتنقيح الفصل 732 مجلة تجارية، وأنه الحسابات البنكية التي لم يقع عليها حركة معناها لمدة 90 يوم فإنها تعتبر مجمدة ويقع قفلها آليا وإعلام صاحب الحساب. وعلاش باش ما تنظفش في هذا الحساب لسنة كما كنشوف المعنى الحقيقة بما يتجاوز المنطق. شو معنى حساب عنده 40 سنة ولا أكثر من 40 عام ما في حتى عملية، واليوم يقولوا راك مسال راه فضل الحساب نتاعك وصل 7000 دينار. شكون قالك خليه انت 40 عام؟ لكن الأخطر من هذا سي خالد هو اليوم كي باش تعمل معاملة مالية جديدة مع بنك آخر مثلا باش تحصل على قرض بنكي، باش تمشي البنك نتاعك تقول لك عندك إشكالية في البنك المركزي. البنك المركزي يعملوا له لفت نظر البنك هذا يقولوا له راحنا السيد هذا مدين لنا وراه ما خلصش، لهنا يعطل لك مصالحك. ولذلك علاش المشرع أوجد مؤسسة الموفق البنكي. الموفق البنكي موجود في البنوك في محل في إدارات البنك المركزي، معناها على كل بنك مركزي تلقى فيه الموفق البنكي. الموفق البنكي من مهامه يقابل المواطنين للوضعيات كما هيك ويجي تسويات وضعيات كما هيك، لأنه البنوك هذوما اللي تجي وتطالبك في فاضل الحساب اللي ما يتجاوز 40 عام وتزيد تتجرى وتنص على ذلك المطالبة ذيك في البنك المركزي تعطلك في مصالحك في مخالفة القانون. الفاعل المخالف القانون راهم لا يكسبوا حقا، ما يكسبلكش حق. انت كبنك انت في مخالفه القانون، في تطلب في شيء مش مشروع، زي تمشي تعمل لي معناها تحطني سينياليه معناها في في البنك المركزي.
5: لاني وسمعني زيد عطاني معلومه اخرى سيد، اللي استشرت في بنك يعني اخرى
1: أي.
5: قال لي انت بالنسبه للكونت معناتك خليته عند الديبيتور والكريدير يعني فيه فلوس، قلت له فيه فلوس
1: اي خير من كل لا انت انت انت شوف توسي خالد احسن حاجه نعم. تكمل تتصل بالموفق البنكي على مستوى البنك المركزي، موجود في سوسة وفي المنسير وفي كل ولاية تقريبا اليوم إدارة الجهوية البنك المركزي، وتلقى حل ذا اللي رفع الإشكالية هذه عن طريق لأنهم هم البنوك هذوما سلطة الرقابة عليهم هو البنك سنترال هو البنك المركزي، والمؤسسة المالية اللي تخالف القانون تنجم توظف عليها خطايا من قبل المركز البنك المركزي، فقط نفعل النصوص القانونية في هذا الاتجاه.
0: سي خالد بربي بربي بربي سي خالد باش تبدا امورك واضحه برشا، خاطرين فهمت حاجه راهو من سؤالك. قل لي انت الكونت هذا خليت فيه فلوس؟
1: قالك خليت
5: اي خليت فيه فلوس
0: اي وشنو صار لهم الفلوس هذوك؟
5: سمحت قلت ليش بهم
0: الفلوس هذوك وين مشاو اللي خليته؟
5: ما
0: خليتهم لزاجيو خاطر
5: كل
1: شهر
0: معناه
1: هما
0: شويه بالكل
1: اخذت مو باقي تطلب فيه باقي هذا
0: وانت ما سكرتوش والمده طويله
1: ولا مشيتي خاطر المده طالت
5: شويه
1: يعني
5: نفكر حاجه كان فما شخص يخدم في البنك يقعد معنا شويه، قلت له انا هو قال لي معناها خالد شبيه كونت واش عملت فيه وكذا برا سكروا خير، قلت له نسكروا مثال شو يخدم في نفس البنك من نفس
0: المؤسسه
5: أنا الحقيقة هو شوية إهمال مني يعني وزيد
0: هو هو على خاطر يجي نقول لك علاش أنا سألتك سؤال باش نزيد بالضبط بالديتاي نفهم منك خاطر في مختلف وسائل الإعلام راهو ديما نقولوا عليها الحكاية هذه ديما نحكيوا فيها حتى في برامج الأكتواليتي والكل ديما نقولوا يا مواطن راهو إذا عندك كونت ماكش قاعد تستعمل فيه امشي اجري للبنك سكروا راهي البنوك لا تعلمك ولا تقول لك ولا حتى شيء حتى ادخار يعطيك الصحة حمدي امشي تفقد الكونت حركه اجبد منه واعمل تصرف امشي لبنكتك راهم ما غير ما يعلموا باش تقول لي نيه كذا ولا نيه كذا لغالب باش نقول لك قالها الاستاذ قبيله القانون لا يحمي المغفلين راهو باش تقول لي استغفلوني وانا ما نحسبش راهو يلزمك تسكروا ولا تجبد معناه تجبد اللي فيه وتتصفي حسابك ولا هو بيد وتحركه
5: حتى يمكيت كورسبوندونس حتى مراسل الخير
0: قعدوا تعرف شو قعدوا يعملوا لك قعدوا يجبدوا لك في ليزاجيو حتى وليت مسال
5: بالضبط
0: حتى وليت مسال
5: يوظفوا عليا فك الاداءاتك ليزنتري ليزاجيو حتى لين وصلت للسبع ملايين يقول لي راه عندك سبع ملايين يكلمني بعد جمعه بعد 40 سنه 46 سنه ولا قداش لوجيك
0: أي. هو هذا فيما يخص لي كونت الكل معناها واللي ما يتحركوش يقعدوا اللي يوفاو معناها ما تصبوش فيهم بالكل وما تجبدهمش وما تسكرهمش وتوفى فلوسك ويقعدوا هما يسالوك فهمت هذا هو شي يصير وصارت لبرشا ناس ولقاو رواحهم مسالين كيفك انت والله حاولنا قدر الامكان في مختلف وسائل الاعلام انه نحكيوا فيه الموضوع ونقولوا المواطنين الكل ردوا بالكم في المعاملات مع البنوك راهو البنك
5: تدخل في الروج معناها كي تدخل في الديكوفير
0: لا لا فما برشا حاجات هو حتى كي تدخل في الروج وكي يدخلوك في الروج لازمك تعرفش معناها الروج كي تجبد في فلوسك وتحسبهم يسلفوا فيك وكذا وكذا برشا ديتاي في المعاملات البنكيه عندهم لي زاجون تاعهم تمشي يفسروا له رد بالك راهي البنكه ماهيش الحنينه اللي تخبيلك في الفلوس تلقاها مزيدو راهو
1: باش راهي تعمل حسابات هي باش
0: فوالا
1: هنا خليت لك الكونت ما فيش كذا ولا طلبت ب 7 ملايين وكان هذا سلفتهم له ولا عطتهم له وقت هو خلى حسابه في الكحل معناها خلى حسابه في فلوس صباح حسابه في الروج في
0: وصلوا يسالوه معناها
1: تو ولاو يسالوه 7 ملايين
0: وصلوا يسالوه
1: هذاك علاش لازم نتصرفوا معاه
0: قلت له يمشي لل
1: يمشي للموفق
0: البنكي في البنك سنترال
1: البنكي على مستوى البنك المركزي ويقدم طلب
0: وعلى حد علمك استاذ يلقى حل
1: لا هو بالقانون يلقى حل لانه الموفق البنكي هذاك هو شوف لان اداره البنك المركزي بما في ذلك الموفق البنكي هو من جمله المهام وكل لهم معالجه الوضعيات المخالفه للقانون لانه زاد هي البنك البنوك التجاريه المنتصبه في البلاد مش على كيفها فما جهه فيها فما جهه مشرفه وجهه ترجعها للطريق السوي اللي هو البنك المركزي
0: والله جاني سؤال من ريجي راهو مش نفس الكا يا حمدي يحكي على كل الفلوس اللي عندهم برشا سنوات قعدوا وخرج فيهم قانون عامناه هذيك فيها نقطه فيصل هذيك حاجه اخرى فيها
1: حاجة
0: نقطه أخرى. فيصل فلوس قاعده في بنك عندها سنوات وبعد يقول لك الدوله خذتها وخذتها البنك سنترال هذيك فيها نقطه فيصل وبربي خلي المواطنين يعلموها خليني نقول عليها يلزم يعلموك مادام ما علموكش ما عندهمش حق ياخذوهم لك يلزم يعلموك اللي الفلوس هذيك راقده وتجي تشوفوا كذا
1: وإذا كان يصير واذا كان ما يصيرش مطالبه بهم ما يتاخذهمش البنك راهم يحال يقع حالتهم الى الخزينه العامه للبلاد التونسيه.
0: وقتها انت تمشي وتعترض اذا كانوا نتاع
1: انت وارث
0: ابوك ولا جدك ولا كذا. وكما قال الاستاذ في الاجال على خاطر بون فما تفاصيل اخرى, اما هو يحكي على لي كونت اللي يقعدوا ياخذوا حتى يتسكروا
1: الطريقه اللي تستعمل فيها تأتي بأموال غير مشروع.
0: مكالمة في وقت قاتل يعني المفروض نكمل تو. ألو صباح النور.
6: ألو
0: عسلامة مرحبا.
6: وين كرام والديك عايش
0: عندك سؤال
6: نسأل الأستاذ
1: شكون معنا شكون معنا
6: والناس والناس مزغوان
1: أي سوى الناس تفضل. إيه
6: بالله عندي إحنا أبوي خلانا طرف أرض
1: نعم
6: وقسمناها إحنا خمسة إخاوة
1: إيه قسمتوها بالكلمة ولا بالكتيبة؟
6: لا والله بالمراد يا سيد.
1: ايه بيه كتبتوا ولا ما كتبتوش؟
6: لا ما كتبناش
1: بالكلمة برا
6: بالكلمة كك.
1: ايه بيه ايه
6: امشيت انا معنا بشرت قطع الارض متاعي وولت نخدم فيها وزرعتها زيتون طبعا عندي جي 40 سنة نخدم فيها ولت ما تنتج بالزيتون طبعا 40 سنة
1: نعم
6: وعملت شهادة تصرف فيها 6 امتارات ونصب على روحي ونخدم بالفلاح.
1: ايه
6: لا تديت تو اخويا تو عندي اخويا تو قال لي لا نقسم معاك كيفاش تو ما نقسمنا وانا عندي شهاده تصرف اللي انا نصب على روحي ونخدم فيها الفلاحه هذه وهو تو دار علي قال لي لا نقسم معاك الزيتون.
0: باهي سؤال قداش
1: قداش عندك من اللي قسمته قداه؟
6: تو من عام 95.
0: باهي سؤالك سي وناس للاستاذ باش كمل معاك.
6: هذا هو سؤالي.
1: هو المشكل شوف المشكل فما اشكال وفما اشكال لانه فما اشكال لانه القانون يقول القسمه لا تثبت الا بكتب. وحتى انا كسلت قلت له قداش عندك حتى باش يقول بالحوز المكسب للملكيه هو حائز بصفه وارث مش بصفه مالك وما ضاعش حتى المده القانونيه الطويله للتقادم ما بين الورثة اللي هي 30 عام كاملة. لهنا ماذا بينا لو كان يلقى حل ودي مع أشقاؤه ويتكمل ويتموا المقاسمة هذه اللي تعملوها مقاسمة ذكرية تتسمى لأنها مش مكتوبة. لأن المقاسمة لا تثبت إلا بكتب. ما عندكش الكتب في المقاسمة تبقى راهو حائز كمعنى منتفع على الشياع مع بقية الشركاء وهذا اللي صار مع الأسف مع سي والناس.
0: إذا وديا ما وصلوش
1: كيفاش؟
0: إذا وديا ما وصلوش
1: إذا ودي الموصلوش
0: شو اللي يمحاكم؟
1: بالنسبة لمن له مصلحة يمكن أنه الاتجاه للقضاء مش سوى الناس لأنه سوى الناس وضع يده على الأرض. أما أراه مبدئين الشقيق ينجم يطالبوا بالقسمة القانونية بالمقاسمة القانونية عن طريق القضاء.
0: به يعطيك الصحة أستاذ شكرا لك. الأسبوع القادم إن شاء الله ترجع لكم زميلتي رفقة في برنامجها في دائرة القانون. التحية من عالية منصوري حمدي لحول في تمام نصف النهار الأخبار. شكرا إلى اللقاء بون ويكاند الناس الكل.

0: تمام. منتصف النهار من إذاعة المونستير، موعد ثانية نشراتنا الأخبارية ونستهلها بالعناوين.
1: إذاعة المونستير، صوت البلاد وحب كبير.
0: فالنشرة مواكبة لتظاهرة تحسيسية حول الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والمخدرات بالمعهد الثانوي بني حسان وبالمدرسة الإعدادية بالوردنينة. المونستير تحتضن اليوم وغدا المؤتمر الدولي العاشر لطب الأسنان بمشاركة أكثر من 600 طبيب من مختلف الجنسيات. الإدارة الجهوية بالوسط للديوان الوطني للتطهير تؤكد تجاوز كل الصعوبات التي حالت دون تنفيذ مشروع ربط منطقة شط مريم بولاية سوسة بشبكة التطهير. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تنظم وزارة التربية اليوم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وبمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. وفي ولاية المنسير انتظم اليوم بالمعهد الثانوي بني حسان وبالمدرسة الأعدادية بالوردنيين يوما تحسيسيا حول الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والمخدرات. التفاصيل مع مندوب التربية بالمنسير فتحي أدريدي.
2: اليوم التحسيسي للوقاية من مخاطر المخدرات بالمدرسة الأعدادية المستقبل الوردانيين وبمعهد بني حسان انطلق هذا اليوم التحسيسي تبعا لورشة شاركت فيها 11 وزارة لوقاية أبنائنا لإنجاز أنشطة على مدار السنة لوقاية أبنائنا من مخاطر المخدرات. المنطلق كان هذا اليوم، سبقه ساعة وقاية بعمارة الحجاج أيضا بالمدرسة الأعدادية مفيدة بورقيبة. غايتنا من وراء هذه الأنشطة هو وقاية أبنائنا من مخاطر المخدرات، وقد بدأ العمل على هذا المشروع من وزارة التربية انطلاقا من إجبار التلاميذ على عدم مغادرة المؤسسات التربوية حتى نحميهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر خارج مؤسساتنا التربوية. أنشطة اليوم هي جملة من الورشات شارك فيها العديد من المتدخلين، الشؤون الاجتماعية، مندوبية ثقافة، صحة، تربية، شباب الرياضة، أيضا كل متدخل أنجز نشاطا. أيضا تم عروض مسرحية لوقاية أبنائنا من المخدرات.
0: يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول الأجنبية اليوم وغدا في مدينة المونستير في فعاليات المؤتمر الدولي العاشر الجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان الذي ينتظم تحت شعار مع نبني مستقبل طب الأسنان. ويطمح هذا الحدث إلى جعل المونستير على مدى يومين فضاء للقاء بين العلم والخبرة والانفتاح الدولي، وسيكون هذا المؤتمر فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في طب الأسنان، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التي تهم مستقبل المهنة والتكوين وأفاق الأجيال الجديدة من أطباء الأسنان. الدكتورة فاتن بن عبد الله بن عمر الرئيسة الشرفية للمؤتمر الدولي لطب الأسنان.
3: المؤتمر هذا أبرز أهدافه وهي معناها التركيز على التقنيات الحديثة وعلى كيفاش مهنة طب الأسنان تغيرت برشا كي تستعان بالتقنيات الحديثة. نستعملوا الإيان، نستعملوا الاسكانير نيميريك، نستعملوا البلانيفيكاسيون ديجيتال متاع المريض، نعملوا البلان متاعنا على الأورديناتور والإتود كاملة، وقبل لا نزرعوا نحضروا البروتيز متاعنا النجمو باش نقدموا أحدث حاجة للمواطنين متاعنا في طب الأسنان. أحدث مصادر صحيح احنا مؤسسة استشفائية جامعية بيبليك، لكن نحب ديما نقدم أحسن الخدمات للمواطن، أحدث التقنيات اللي تتركز على آخر ما وصلنا له في طب الأسنان باش نرجع الابتسامة للمريض، ابتسامة اللي هي مفتاح في كل شيء. آخر حاجة توا الروبوتيزاسيون، ونجم حتى الروبو هو اللي يزرع للمريض، ولينا الديجيتاليزاسيون ونكبروا بالميكروسكوب ونكبروا بالأورديناتور. أما احنا ديما نقولوا لازم لسبي المان يقعد هو الذكاء الاصطناعي، لكن نخليه هذا الذكاء الطبيعي اللي هو الإنسان والطبيب كيفاش يشوف مريضه وكيفاش يعاونه وكيفاش يفهمه وكيفاش يتحدث معاه. حتى من الكوميونيكاسيون عاملين ورشات على كيفاش تكلم مع المريض تاعك وكيفاش تعاونه وكيفاش ذيك زادة مهمة. ما نجمناش نركزوا كان على الذكاء الاصطناعي، المؤتمر هذا يحب زادة يركز على الذكاء الإنساني وعلى الإنسان بصفة عامة وعلى التكوين المستمر بصفة خاصة.
0: حقق المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس من خلال اعتماد تقنية لايف بارت المتطورة لحفظ وحماية الكلى المخصصة للزرع. وتعتمد هذه التقنية على الإرواء الآلي خافض الحرارة، بما يتيح توفير بيئة حفظ ديناميكية ومراقبة دقيقة للكلى المتبرع بها خلال الفترة الفاصلة بين استخراج العضو وزراعته للمريضة. منسق عن المركز الوطني للتبرع بالأعضاء بالمناسير دكتورة إناس جعفر.
3: لاباري هذه لايف بارت دخلناها جديدة لتونس، تعملناها أول مرة في عملية أخذ أعضاء من عند متبرع في حالة موت دماغي، الكلية كي نخرجوها من الإنسان المتوفي باش نحافظوا عليها أكثر في ظروف أحسن، خاصة لما تبدا المتبرع كبير في السن أو عنده مثلا مرض ضغط الدم أو فما مثلا المسافة اللي باش نتنقلوا بها من مكان الأخذ العضو حتى المكان الزرع فيها تبدا بعيدة شوية، من أحسن أن نحطوها في الماكينة هذه في لاباري هذه لايف بارت. هي تعاوننا على الاستحفاظ على العضو في احسن ظروف، فما كل دوره نتاع ليكيد تدور فيها ديما يبدا اون بيرفيجيون يدور فيها ليكيد يحافظ على المكونات نتاع العضو هذاك، هنا باش نضمنوا انه العمليه من بعد ان شاء الله العضو يوصل في احسن ظروف ويوصل في احسن حاله باش العمليه نتاع الزرع تنجح وتكون نسبه النجاح نتاعها اعلى. وهذه اثبتوها معناها حتى علميا في العالم اجمع اللي يستعمل بالطريقه هذه كليات تخدم خير وتخدم في احسن ظروف.
0: إلى ولاية سوسة، رغم أن منطقة شط مريم بالولاية تعد جاذبة للسياح باعتبار أنها تضم أجمل الشواطئ التونسية، إلا أنها لا زالت تعاني من إشكال بيئي وهو مشكل تصريف المياه، رغم برمجة مشروع ربط المنطقة بشبكة التطهير منذ أكثر من 3 سنوات، إلا أن هذا المشروع لم يكتمل بعد ولا زالت المنطقة تعاني من التلوث. في هذا الإطار، مدير المشاريع بالمديرية الجهوية بالوسط للديوان الوطني للتطهير رضا الصغير بيّن أنه تم التغلب على كل الصعوبات التي حالت دون تنفيذ مشروع ربط شط مريم بشبكة التطهير.
4: مشروع تصريف مياه المستعمرة بشط مريم برمجة ثم دراسة شملت كامل منطقة شط مريم، لكن كصفقة حوالي 32 مليار شملت ما يمكن إنجازه انسيابيا من غير محطة ضخ، وخدمنا محطة ضخ تكون في المنطقة السفلى اللي هي منطقة البحرية تمشي انسيابيا وبعد تمشي لمحطة ضخ، في 8 محطة ضخ المشروع، مشروع كبير برشا، مشروع رائد. شط مريم ثم بين برشا فوضوي، ثم أنهج ضيقة، عدة بعديد الصعوبات، كان ثم عقارية، كان ثم اعتراضات، لذلك صاروا شوية تعطيلات في إنجاز المشروع، مشاكل كان ثم في الملك العمومي البحري، كان ثم برشا مشاكل، حلوا المشاكل هذوما بتضافر جهود متاع الناس الكل. ديوان التطهير راهو ملتزم بإنجاز ما تم الاتفاق عليه في بطاقة المشروع هذا، المشروع معناها تعطل الصيف، أما في آخر الصيف الجاي المشروع متاعنا يكون أنجز بأغلب مكونات. جاءنا اعتراضات على أغلب محطة الضخ اللي هي في الملك العمومي البحري، لابال عطاتنا رخصة باش نبدأ في الأشغال متاعنا، صارت في 2025، صاروا عديد اعتراضات عديد سواء الإقامات وإلا المواطنين لإنجاز الأشغال بالملك العمومي البحري، لكن تم فض كل هذه الإشكاليات. توا خدمنا المحطات الضخ 8 قادوا زوز برك مازالوا ما انطلقوش، واللي كان الاتفاق كانوا بعد صيف 2026 باش نبداو فيها، إن شاء الله في القريب العاجل باش نبداو في زوز محطات هذوما، مكامل مكونات المشروع وما تم الاتفاق عليه سيقع إنجازه.
0: إلى ولاية نابل، بعد فترة من التعطل من المنتظر أن تنتهي أشغال مشروع خزان الماء ببني وائل برج حفايظ من معتمدية بوعرقوب، وسيتم استكمال الجزء المتبقي من المشروع والمقدر ب 4% قبل نهاية السنة الحالية، وسيتم تسليم المشروع إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ودخوله مرحلة الاستغلال الفعلي والانتفاع به من قبل مواطني معتمديتي الحمامات وبوعرقوب، إلى جانب دعم النشاط الفلاحي بالمنطقة. رئيس مجلس الإقليم الثاني أنيس الخلفاوية.
5: خزان الماء تاع برج حفايظ اللي هو باش يمس 5800 مواطن، المشروع هذايا تابع وزارة الفلاحة، وصل اليوم 96% نسبة تقدم المشروع، مازال 4% باتصالنا بوزارة الفلاحة والمندوبية الجهوية بنابل، ثم طلب عروض في الإبان باش يصير ليمات هذوما، وعلى قريب نتصور منها موفا 2026 المشروع يتسلم من الصونات وباش نزودوا المناطق المحيطة ببرج حفايظ وبني وايد والحمامات، و ثم أطرف من نسيج بيربو رقبة بالماء صالح للشراب، وهذا في إطار دعم مجهودات الدولة وتوفير ماء صالح للشراب لكل مواطن تونسي.
0: وصلنا إلى ختام النشر، نذكر بالعناوين. فالنشرة مواكبة لتظاهرة تحسيسية حول الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والمخدرات بالمعهد الثانوي ابن حسان والمدرسة الأعدادية بالوردانينا. المنستيرة تحتضن اليوم وغدا المؤتمر الدولي العاشر لطب الأسنان بمشاركة أكثر من 600 طبيب من مختلف الجنسيات. والإدارة الجهوية بالوسط للديوان الوطني للتطهير تؤكد تجاوز كل الصعوبات التي حالت دون تنفيذ مشروع ربط منطقة شتمارين بولاية سوسة بشبكة التطهير. مجمل تحية فريق الأخبار من غزال وحلي مفيال على الأجهزة التقنية حمدي الأحول.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسير. البداية بمقابلات الجولة الخامسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترف الأولى، بداية من ماضي ساعتين ونص اليوم في الدفعة الأولى. النادي البنزرتي في ملعب 15 أكتوبر ببنزرتي يستضيف الاتحاد المنسيري. التحكيم لنضال الطيف مع عامر شوشان في غرفة الفار. الترجي التونسي يستضيف الأولمبي البيجي. التحكيم لحسام بورعراس ومعه أسامة بن إسحاق في غرفة الفار. اتحاد بن قردان يستضيف النادي الأفريقي، تحكيم باسم بعيد ومعه من الفقير في غرفة الفار. وتقدم سقيط الدائري يستضيف نادي الصفاقسي. التحكيم لوليد المنصري ومعه منتصر بالعربي في غرفة الفار. فالدفعة الأولى لمباريات الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترف الثانية لكرة القدم اللي ينطلقوا اليوم في ماضي ساعتين ونص. مستقبل السليماني يستضيف جمعية مقرين، تحكيم حمزة الوسلاتي. النجم الخلادي يستضيف في ملعب قرب البلدي ضيفه سكاك الحديد الصفاقسي. التحكيم لخليل الهرمي، ملعب السوسي في ملعب مصطفى عمارة بسوسة يستضيف بعث أبو حاجة. تحكيم رضوان بالواعر، مكارم المهدية في ملعب أحمد أخواجة في المهدية يستضيف هلال مساكن. تحكيم وسيم البوسيفي. أيضا مستقبل جابس يستضيف هلال الشابة، تحكيم لي مالك ماشا. وهلال الرديف يستضيف النادي القربي، تحكيم لي أحمد الكيلاني. رابط الوسط لكرة القدم بسوسة باش تعقد اجتماع اخباري مع الاندية المنضوية تحت لوائها بعد شوية انطلاقا من ماضي ساعتين ونص في احد النزول بسوسة. وكما قلنا باش يتم الاستعداد للموسم الرياضي الجديد واجراء القرعة وغيره من التحضيرات تاع الموسم الرياضي الخاص برابط الوسط لكرة القدم بسوسة. السهم الرياضي بمنزل حر باش يعقد جلسته العامة التقييمية غدوة في 10 متاع الصباح في قاعة الاجتماعات ببلدية منزل حر. في كرة اليد اليوم تتلعب الدفعة الثانية من مباريات الجولة السادسة ذهاب لبطولة قسم النخبة أكابر في ماضي ساعة بعد ساعة غير ربع من الآن في قاعة حمام سوسة سهلول. النجم الساحلي يستضيف مكارم المهدية، تحكيم الثنائي العوادني والزريبي. في مطلثة متاع العشية في قاعة الجرجاني نادي الإفريقي يستضيف نادي كرة اليد بجمال، تحكيم الإفريقة والجرجوري. في الأربعة متاع العشية في قاعة المكنين سبورتينج المكنين يستضيف اتحاد منزل تميم، التحكيم للثنائي بونا والزير. ثم في الخمسة متاع العشية بعد ثمانية خيار يستضيف جمعية الحمامات، تحكيم لبن حمد وشعبان. في حين الترجي التونسي في قبة المنزه يستضيف المنزه الرياضي، التحكيم للثنائي الشايبعينو والجنزري. رسميا لاعب باسم المرغلي لاعب مكارم المهدية والمنتخب الوطني التونسي للأصغر لكرة اليد باش يلتحق بمركز التكوين لنادي فلونسبورغ الألماني بعد نجاحه في الاختبارات الفنية والبدنية اللي كان أخذ عليها في شهر أوت الفارت. وباش يلتحق باسم المرغلي لاعب مكارم المهدية كما قلنا في صنف الأصغر باش يلتحق بفريق الألماني الجديد خلال الأيام القليلة القادمة. رياضة العمالقة كرة السلة اليوم في الخمسة ونص متاع العشية الشوك البيك ماتش يجمع في دربي للساحل في قاعة حمام سوسة النجم الساحلي بضيفه الاتحاد المنستيري. في نفس التوقيت في الخمسة ونص متاع العشية شبيبة القيروان في قاعة عزيز ميلاد في القيروان تستضيف نجم حلق الواد. في حين قبلهم فما ثلاثة مقابلات في نفس التوقيت قبلهم ما فماش فرق كبير برشا متاع التوقيت. في الخمسة متاع العشية نلقاو فما ثلاثة مقابلات ديما في بطولة المحترفة أكابر البرو آ لكرة السلة. النجم الراسي يتقابل مع دليت جرومبيلي، اتحاد الأنصار مع النادي الإفريقي، والملعب النابلي مع نادي حمام سوسة. المقابلة تضم كما قلنا ينطلقوا في الخمسة متاع العشية. في حين غدوة الدفعة الثانية مقابلة وحيدة في قاعة ريد البجوبي صفاقس ما ثلاثة متاع العشية النادي الصفاقسي يستضيف شبيبة المنازه. في الكرة الطائرة الجامعة التونسية للكرة الطائرة أنهت العلاقة التعاقدية مع مدربة المنتخب التونسي كبريات الإيطالية أليساندرا كامبيديلي بسبب إنهاء المنتخب بطولة إفريقيا للأمم اللي أقيمت في العاصمة الكينية نيروبي من 25 أوت إلى 5 سبتمبر الفارت. منتخبنا كان أنهى بطولة إفريقيا هذه في المرتبة الخامسة وبالتالي فشل منتخبنا في التأهل وترشح لبطولة العالم للكرة الطائرة سيدات اللي من المقرر أن باش تنتظم
العام القادم 2027 في الولايات المتحدة الأمريكية. العلاقة التعاقدية للمدرب الإيطالية أليساندرا كامبيديليلي مع الجامعة التونسية للكرة الطائرة كانت في الأصل هي محددة في العقد من 1 أفريل إلى 30 سبتمبر 2026، وبالتالي مع نهاية بطولة أفريقيا للأمم انتهت العلاقة التعاقدية، والجامعة باش تبحث عن مدرب أو مدربة جديدة للمنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة السيدات للانطلاق في التحضير للاستحقاقات القادمة. في التريتلون اليوم منتخب الوطني التونسي للتريتلون في الفئة العمرية اللي أقل من 23 عام يشاركوا في منافسات بطولة أفريقيا للأمم المقامة حاليا في مدينة الغردقة في مصر. اليوم باش يمثلونا في رياضة التريتلون كل من زكريا الشتيوي، سفيان السالمي، ومحمد عزيز حمدي، ومحمد الخنيسي، مع الإشارة وأنه أمس في صنف الأصاغر يوسف سلامة كان توج بطولة إفريقيا بعد حصول على المرتبة الأولى ومعها الميدالية الذهبية، في حين علاء السعيدان كان أنهى أمس المنافسات في المرتبة الرابعة، وياسين الغدمسي كان أنهى المنافسات في المرتبة التاسعة. عالمين في البطولات الأوروبية في البريمير ليج الإنجليزية في نص نهار ونص بعد 9 أو 8 دقائق من الآن الأرسنال يتقابل مع ليدز يونايتد، ثم في ثلاثة متاع العشية نلقاه فما 4 مقابلات، لاستون فيلا تقابل مع برينتفورد، تشيلسي تقابل مع بورنموث، وإبسويتش تاون تتقابل مع فولهام، في حين ساندرلاند تتقابل مع برايتون. ثم في 5:30 متاع العشية مانشستر يونايتد يتقابل مع توتنهام. في الليغا الفرنسية في 4:15 ليل يتقابل مع لوهافر، بريست مع أونجي. في 4:15 قلنا ليل مع لوهافر، ثم في 8:15 متاع الليل بريست مع أونجي، لوريون مع باري اف سي، موناكو مع تولوز، والبي اس جي باريس سان جيرمان يتقابل مع لومون. في السيريا الإيطالي في ماضي ساعتين جنوا تقابل مع فيرونتينا، في 5:25 ترميلون تقابل مع بارما، وفي 8:15 متاع الليل نابولي تقابل مع فروزينون، في حين في البوندسليغا الألمانية في ماضي ساعتين ونص أوكسبورغ تقابل مع البايرن ميونيخ، هوفنهايم تقابل مع هامبورغ، ماينس تقابل مع الباير ليفركوزن في نفس التوقيت في ماضي ساعتين ونص، بادربورن تقابل مع شوتغارت، ويونيون برلين تقابل مع إلفسبورغ، في حين في 5:30 متاع العشية لايبزيغ تقابل مع إنتراخت فرانكفورت. في لا ليغا الإسبانية الختام باش يكون بها في ماضي ساعة ريو فاليكانو تقابل مع أتلتيكا بيلباو، في 3:15 ألافيز يتقابل مع أتلتيكو مدريد، 5:30 اف سي برشلونة تقابل مع ختافي، وفي 8 متاع الليل ريال مدريد تقابل مع فياريال. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحية حمدي الأحول في الإخراج التقني، تحية مقدم الميكرو شوقي الحمادي في إعداد وتقديم أخبار الرياضة. النشرة هذه وكل تفاصيلها تلقاوها ديما وأكثر من ذلك في الأخبار الرياضية مختلف في متابعاتنا الحينية والآنية، تلقاوها ديما على صفحتنا راديو منسير سبورتس على الفيسبوك، وكذلك على صفحتنا راديو منسير على الفيسبوك. تحية شوقي الحمادي، شاهي طيب الجميع.

0: وأرسلت مثلا. قراءة في دلالة الأمثال وبحث في جذورها الثقافية والتاريخية.
1: غبر شهرين, غبر شهرين ثم جاء, بكلبين. نهاركم طيب. غبر شهرين ثم جاء بكلبين, مثل يضرب لمن طال غيابه ثم أتى بشيء فاسد. ولنا في هذا المعنى أمثال كثيرة, كقولنا مثلا أطال الغيبة وجاء بالخيبة, وتمخض الجبل فولد فأرا, وغاب حولين وجاء بخفي حنين. وقصة المثل إنه رجل يقولولو الوليد ابن طريف, تعلق قلبه بجارته وكانت فتاة حسناء ذات عفة وجمال, في حين كان هو دميم الخلقة وضعيف الحال, واللي يجيبه النهار يديه الليل. استجمع الوليد نهار شجاعته الكل وفاتح لبنية في الأمر وصارحها اللي هو متعلق بيها ويحب يتقدم لها ويتزوجها, البنية جارته وأدرى الناس بحواله. ما حبتش تجرحه وتصده, أما فهمته اللي الراجل اللي قادم على الزواج لازم يكون مجهز حد أدنى لحياته جديدة, وسألته إذا هو قادر إنه يوفر هالحد الأدنى. الوليد افرح برشا بهالسؤال واعتبر انه كلام جارته موافقة مبدئية, وقال لها امهليني شهرا واحدا تجدي فوق ما تطلبين.

ومن غدوة الفجر شافوا أهل الحي الوليد راكب على بغله وهاز الزواد على ظهره وشادد الثنية الوجهة ما يعرفها حد. خرج الوليد من مضارب القبيلة وتوغل في الصحراء وكان ناوي يمشي عند أخواله قوم ميسورين وما يخليوهاش بيه وقادرين إنهم يجهزوه ويجمعوا له مهر العروسة. ضاع الوليد في الطريق وتشابهت قدامه الثنايا والبغلة المسنة عيات وعطشت وما زادتش معاه أسبوعين حتى خارت قواها وأسلمت الروح.

0: عبد الوليد هايم في الصحراء على سقيه، وتعدات عليه أيامات شاف فيها الويل، حتى لين حن عليه ربي وعرضته قافلة كانت من حسن حظه متوجهة الوجهة تمر فيها من بقعة قريبة من مضارب قبيلة أخوال. هزته القافلة معاه، كيف قرب الركاب لوجهته هبطوه ونعتوه عثنية وكملوا هما طريقهم ومشاه هو في حال سبيله. مع عشات العشية كانوا هو على مشارف قبيلة أخواله، ولكن كان عمال يزيد يقرب، عمال قلبه يتيح في ركيبه. من الأول تصور نفسه غلط في الثنية، ومن بعد اتأكد اللي هو في المكان الصحيح كيف شاف الخيام المنصوبة وعرفها. كان قدامه مشهد مريع، خيام مقلوبة وخيام محروقة وخيام منصوبة خالية من سكانها ومنهوبة، وفهم اللي قبيلة أخواله اتعرضت للإغارة من وقت قصير، واللي رجالها فيهم اللي تقتل وفيهم اللي تهز أسير، وإنه نساها الكل اتساقوا سبايا. قعد يدور ما بين الأطلال والعبرة خانقت، والصمت مخيم على المكان، ما تسمع كان صفير الريح في الخيام الفارغة. وإذا بيه يسمع في حس جاي من خيمة على يساره، جبد سيفه وتقدم متهيب وتخلي الخيمة، يلقى جرو متخبي يرعش من الخوف، رجع سيفه لغمده وخرج من الخيمة. وإذا بيه يلقى الجرو وراه يتبع فيه ويحرك في ذيله فرحان. في نفس الوقت اسمع صوت نبيح جاي من بعيد، وشاف الجرو يجري في اتجاهه، اغزر يرى كلبة مربوطة في عمود، اسخف عليها وحللها الرباط. هربت الكلبة والجرو شد جرتها. وكان الوليد راسه في خيمة من هاك الخيام حتى طلع عليه الصباح، شد الثنية على سقيه في اتجاه قبيلته وقعد ماشي حتى عرضته قافلة أخرى وهزته في ثنيتها. وكانت هيك القافلة تتقدم وراها زوز كلاب يتجراو، حتى لين نزلت القافلة الوليد في مضارب قبيلته. وإذا بالزوز كلاب يسيبوا القافلة ويشدوا جرة الوليد، وهكا تخلي الوليد فارغ اليدين وما معاه كان هيك زوز كلاب حشاكم. كيف شافته جارته الحسناء راجع خاوي الوفاض، قالت غبر شهرين ثم جاء بكلبين وأرسلت مثلا. نعوذ بك اللهم من الفشل والخيبة، ونسألك أن تجعل توفيقنا دوما مضرب المثل الطيب. إلى اللقاء مع أمير غنيم وخميس مسعيد.
1: وأرسلت مثلا. قراءة في دلالة الأمثال وبحث في

0: عيشها
1: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
3: نيو تيك تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. تبدو علامة كوبيلوت بلوس بي سي اللي أطلقها مايكروسوفت قبل نحو عامين في طريقها إلى الاختفاء بعد ما بدأت الشركة وشركائها التخلي عن استخدامها لوصف أجهزة الحاسوب المزودة بقدرات متقدمة للذكاء الاصطناعي. وبحسب تقرير ويندوز سنترال فإنه جهازي الميكروسوفت سيرفاس برو والسيرفاس لابتوب اللي قدمتهم ميكروسوفت حديثا يستوفيوا المتطلبات التقنية للحصول على تصنيف الكوبيلوت بلوس بي سي، لكن ميكروسوفت لم تعد تستخدم تلك العلامة التجارية لوصفها. وجاء التخلي على العلامة في وقت أصبحت فيه مكونات الذكاء الاصطناعي أكثر انتشارا في أجهزة الحاسوب، إذ كان الهدف الأساسي من الكوبيلوت بلوس بي سي التمييز بين الأجهزة اللي تمتلك قدرات محلية متقدمة لتشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي وتلك التي لا تمتلكها. لكن مع توجه معظم أجهزة الكمبيوتر الحديثة إلى تضمين وحدات معالجة عصبية ومكونات مخصصة للذكاء الاصطناعي، تراجعت أهمية العلامة اللي كان يفترض أنه تميز هذه الفئة. وفي الوقت نفسه تعرضت مايكروسوفت لانتقادات بسبب زيادة ظهور مزايا الذكاء الاصطناعي في نظام ويندوز، بالإضافة إلى زر كوبيلوت المخصص في لوحات المفاتيح اللي أصبح بإمكان المستخدمين إعادة تعيين وظيفته. ويتزامن تراجع علامة الكوبيلوت بلوس مع توجه مايكروسوفت إلى مرحلة جديدة من الحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، خاصة مع استعداد بعض الأجهزة متاحة الرائدة لاستخدام رقاقات أنفيديا بدلا من الاعتماد على معالجة كوالكوم وحدها. وتستعد مايكروسوفت لعقد حدث إعلامي في 7 أكتوبر المقبل لمناقشة كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي المحلي في تشكيل المراحل المقبلة من أجهزة الحاسوب، مما قد يكون مناسبة للكشف عن توجه جديد أو علامة تجارية بديلة للكوبيلوت بلوس بي سي. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تابعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
3: نيو تيك مع ريم الهاني
5: من إذاعة المنسير. مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا
6: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
5: إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. انطلقت صباح اليوم بتونس العاصمة أشغال المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الذي ينعقد في دورته 29 للمهنة، وذلك بمشاركة عدد من الصحفيين لمناقشة الشأن النقابي ومستقبل القطاع الإعلامي. هذا تضم قائمة المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي الجديد للنقابة 15 مترشحا، وينتظر أن يفضي المؤتمر إلى انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الجديد. أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي نقل الحوار إلى الشارع والصحة العامة من خلال برمجة مسيرة وطنية اجتماعية وسلمية يوم 17 من أكتوبر الجاري، وذلك ردا على ما وصفه بغلق السلطة التنفيذية أبواب التفاوض وفق قوله. وأوضح الأمين العام للاتحاد في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن هذه المسيرة تأتي كخطوة أولى تنظمها جبهة مدنية واجتماعية تتكون من منظمات وهيئات وجمعيات. نظمت وزارة التربية اليوم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. وقد أفادت الوزارة في بلاغ لها بأن هذه المبادرة التي تحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها وترسيخ وعي الناشئة بتداعياتها على صحتهم النفسية والجسدية. أكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسوسة نجيب الفحل أن موسم جني الزيتون بولاية سوسة ينطلق يوم 6 نوفمبر القادم، ومشيرا إلى أن الصابة المنتظرة ستكون أقل من الموسم الفارط. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
7: إذاعة المنستير،
0: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
8: وقت اللي يصير العلم شغف والطموح رسالة، تتحول المسيرة لحكاية تستحق أنها تروى. وقت اللي يصير النجاح أكثر من مجرد إنجاز، يصبح أثر يلهم الآخرين ويفتح أمامهم أفاق الأمل. هي بصمة جديدة مع ضيف صنع من الضعف قوة، وحمل فكره إلى رحاب البحث العلمي في فرنسا. هو اليوم يواصل هذه المسيرة بإصرار الباحث وشغف العالم. نكتشف اليوم بعض مسيرة الدكتور البروفيسور الإنسان الفنان والعالم حاتم الزعق. أنا مروى زيدي وهذه البصمة.

0: البصمة. ضيف يمر وأثر يبقى. إعداد وتقديم مروى الزيدي.
1: وأهلا وسهلا ومرحبا بضيفنا، مرحبا منورنا، واحد من أبرز الكفاءات التونسية في الخارج، سي حاتم. أثر يمر أو أثر يبقى، وأنت واحد من الأسماء اللي باش تكون بحضنا اليوم اللي تترك أثر كبير برشا في نفوس كل من باش يتبعك ويتبع طبعا هذه الحصة وهذه الحلقة الاستثنائية حسب رأينا من برنامج البصمة. مرحبا، منورنا.
2: بارك الله فيك مدام مروى، شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة اللي أعتز بها برشا، وشكرا إذاعة المنستير.
1: عيشك. أنا مش نخليك تقدم روحك، برشا ما يعرفوكش وبرشا أكيد يعرفوك، أما للي ما يعرفكش خليك وحدك هكا تعطيني بطاقة تعريف الأستاذ حاتم كما يحلو له أن يقدم نفسه.
2: بارك الله فيك. والله هو الكلمة الأولى اللي تجيني الذهني هو الإنسان البشر دايما عنده هويات متعددة، والحمد لله يعني بداية تاعي باش نقولك يعني أصيل قصر هلال، مش بعيد جيران، ومن مواليد منزل بورقيبة، وعشت وترعرعت فيها منزل بورقيبة. والدي الله يرحمه كان يخدم في شركة الفولاذ في منزل بورقيبة، وقريت في معهد بورقيبة النموذجي، كنت من أول دفعة في المعاهد النموذجية في تونس في عام 83 وقت خديت السيزيام. كانوا ثم زوز برك في تونس
1: ما شاء الله،
2: سمعنا بهم كان كي خدينا السيزيام، سمعناش بهم قبل. عديت 7 سنين في معهد بورقيبة، مشيت من بعد قريت في فرنسا، تخرجت من دار المعلمين العليا في باريس، وتخصصت في الرياضيات، وعملت يعني مسيرة الحمد لله كباحث في مجال الرياضيات. هذا هو المسار الأول.
1: نجم نقول عالم رياضيات قد الدنيا.
2: لا لا، هي كلمة عالم ربما تستحق التعريف، لأنه يعني العالم بالنسبة لي لغة هو هي الكلمة التي كنا نستعملها في المدرسة الابتدائية. العلماء، العلماء، العالم، يعني فيها كلمة إنه الإنسان عرف الحاجة وعلمها وانتهى الأمر.
1: بينما
2: لا، حتى كانت عمق كمان، وثم جمود في العلم. العلم حاجة معروفة وصل إنسان وتعلمها، بينما بالنسبة لي العلم لا ينتهي، فيض دائما لا متناهي. ولذا أفضل كلمة الباحث، وهذه خطر الباحث.
1: فيها برشا تواضع منك أستاذ. وباحث بروفيسور دكتور، الأقرب إلى قلبك هي الباحث؟
2: أكيد أكيد.
1: ما تحبش تخرج من يعني المركز البحث اللي أنت تخدم فيه، من غادي من عندك أجواء أكيد خاصة تعرفوا عليها ونحكي عليها أكثر. مسيرة مرموقة ما شاء الله، فمش شهادة ما خديتهاش تبارك الله ما شاء الله.
2: لا لا لا، خديت شهيد اللي خديتهم في المسار نتاعي أكيد،
1: في مسارك نحكي، في اختصاصك في
2: الحمد لله. هي أكيد في الرياضيات يعني بدينا بشوي بشوي كطلبة الكل، يعني إنسان يخرج يبدأ بالإجازة بالأستاذية، درست شهادة الدراسات المعمقة اللي هي ماستر تاع اليوم، والدكتوراه، وبعد كذلك الكفاءة في تسيير البحوث العلمية.
1: وهذا اللي خليك تتحصل على أرفع ترقية في سلم البحث العلمي في المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي، أرفع ترقية هذه؟
2: والله شوف، هو بالفعل هو فيه التباس، يعني الحمد لله الفضل لله، عم ناول في الخريف كما توه هكا في 2025 تحصلت على ترقية اللي هي يقولوا مدير أبحاث من الصنف الاستثنائي، درجة أولى،
1: ديريكتور دو ريشيرش دو كلاس اكسبسيونيل
2: 1، خاطر جراد 1 وبعد ثم الجراد 2، فهمتني؟ معناها احقاقا للحق ثم زملاء اللي هما عندهم الجراد 2 اكيد اللي خذوه، ونطمح اني نهار
1: من هراك. جيتك الجراد 2 ان شاء الله، نحن عليها ان شاء الله صحة وقدرة. من اعلى المراتب الاكاديمية؟
2: لا الحمد لله، يعني ما ثماش برشا ناس يوصلوا
1: حلمت بها سي حاتم؟
2: والله صدقني باش نكونوا واضحين، معناها انا دخلت في المرتبة الاولى في البحث، كنت مكلف بالبحث، هذه الكلمة. قلت إن شاء الله نهار من هرات نولي مدير أبحاث من الدرجة الثانية، وصار الشيء صار. ومن بعدها قلت ربما كيف نوصل نولي مدير أبحاث من الدرجة الأولى، يا ربي لك الحمد كل الأحوال. ولكن الصنف الاستثنائي هذا بصراحة ما كنتش نحلم به، ما نخبيش عليك، الحمد لله.
1: ما شاء الله ما شاء الله، وهذه حاجة تشرفنا كتوانسة وتشرفك أكيد. نحكي وزادة على اعتراف بعطائك وتميزك، تم منحك وسام السعفات الأكاديمية، هي زادة تكريم كبير زادة، فضلا عن المشاركة مؤخرا في المؤتمر العالمي للرياضيات، واللي ماهيش معناها حاجة عادية تتعدى كل يوم، ولله الحمد في فيلادلفيا في الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. وهي من أبرز ومن أهم الملتقيات الدولية اللي تجمع نخبة طبعا من علماء وباحثين في مجال الرياضيات. كيفاش كانت المشاركة وكيفاش كان الإحساس وقتها؟
2: والله الإحساس بصراحة يعني فخر كبير، ما نخبيش عليك، خاطر حتى هي كيف هذه الدعوة للمؤتمر العالمي للرياضيات اللي تصير مرة في 4 سنين، ثلة معناها قليلة وقليلة جدا، يعني عدد الباحثين في الرياضيات في العالم هو بالآلاف.
1: نعم.
2: ويوجهوا دعوة تقريب 150-200 شخص كل 4 سنين. يعني مش الناس الكل يتحصلوا عليها، وما نخبيش عليك ما كنتش نحلم بها. لكن أكيد أنه الإنسان بالخدمة والجد والمثابرة، هذه الحاجة الأولى، يعني ثم إحساس بالفخر. الحاجة الثانية هو أنه الإنسان يتلفت على اليمين وعلى اليسار، يشوف الناس عندهم بادج يدوروا به، هذا فلان هذه فلانة، اللي ربما ما صادفتش قبل باش تعرفت عليه، ونوقف الناس قلوا نحب نتحدث معاك كلمة ولا زوز. يعني بالفعل هذه نخبة النخبة اللي تكون موجودة، وكنت سعيد يعني بالمشاركة في المؤتمر.
1: احنا نجم نقول لك ان الف مبروك يعني على هذه المشاركة وعلى هذا التتويج وعلى هذا التألق وهذا النجاح اللي ما جاش من فراغ اكيد، بعد برشا تعب برشا مسيرة متصور فيها. قولي، الحلو اكثر من المر ولا المر اكثر من الحلو؟
2: لا الحلو اكثر، الحمد لله يا ربي
1: غلب.
2: الحمد لله.
1: اما فيها صعوبات؟
2: لا فيها اكيد اكيد.
1: ما تحطتلكش الورود هكا في الطريق؟
2: مش ديبة. اي لا اكيد اكيد، يعني هو معناها شو نقول لك، الحمد لله انه في وقت من الاوقات هكا انسان جاه توفيق من عند ربي باش دخلت في التجربة هذه نتاع المعاهد النموذجية.
1: نعم.
2: اللي كانت أول تجربة وما كانش على بالنا في الوقت ذاك اللي ثم معاهد مشينا له بالنية، معناها كل إنسان عدى سيزيام كمان أنه باش يمشي يقرأ.
1: خلينا نحكيو شوية عن الطفولة، لما أنت ترجع هكا لتيلي هكا سنوات الكوليج والبيلوت باش ترجع بيك للذكريات، باش نعطيك أسماء
2: قولي
1: وانت تقولي،
2: انا
1: نسال وانت تجاوب، حاضر
2: تفهمنا.
1: مرحبا بك،
2: يعيشك.
1: باش نسالك على اسم
2: قولي
1: وانت جاوبني.
2: ايه
1: مدام حلومه.
2: ايه يا حسره.
1: ايه يا حسره. ايه معلمه في منزل برجيب.
2: ايه والله لحمي شوك، معناها كي بديت تقول لي هكا واكيد ثم اسماء اخرى.
1: نزيدهم لك تاول اسماء، ولا خلينا نعطيو حق مدام حلومه.
2: نعطيو مدام حلومه، معناها معلمتي في السنه الاولى للسنه الرابعه في الابتدائي في مدرسه امام سحنون واحد في منزل برجيبه، وفي نفس الوقت كانت صديقه الوالده، معناها كذلك نوجه لها تحيه طيبة. بصراحة حطتنا على ثنية من ناحية اللغة العربية، كذلك الثقافة الإسلامية. يعني نتذكر السيرة النبوية تعلمتها من عند مدام حلومة، معناها هي أبوها الله يرحمه كان إمام في جامعة عقبة بن نافع في القيروان، وتعطينا حاجات من منهل هكا.
1: فالاسم هذا يعني لك برشا؟
2: أكيد
1: قريب برشا من قلبك، لأنك معه هو تعلمت البدايات وصنع منك شخص مختلف ربما. مع أسماء أخرى، سيصلح الدين الدعجي.
2: صحيح، سنة الخامسة
1: في الحساب.
2: صحيح.
1: الرياضيات، وانت اليوم ولد المجال وولد الاختصاص.
2: صحيح.
1: وسي عبد الرزاق علمك العمل والتمحريث.
2: صحيح.
1: والكبس والخدمة والصعوبية.
2: سبحان الله، كي انه كنت معنا في المدرسة انت يا
1: خريت غادي انا معكم.
2: اوكي.
1: هذوما ثلاثة اسماء كانت يعني خليني نقول خليت بصمتها في حياتك.
2: لا اكيد
1: بداية المسيرة.
2: أكيد، على خاطر يعني كان ثم روح الانضباط كذلك، تو كيما تقول سي عبد الرزاق، سي معناها
1: سي
2: صلاح الدين الدعجي الله يرحمه، توفى هو فهمتني. وكذلك مدام منى بكار في الفرنسوية، مدام زهرة سماري زادة كيف كيف، مدام لموشي.
1: كنت محظوظ بالأسماء هذه الكل اللي معناها عرفت كيفاش تحيط بكفاءة وإلا بتلميذ كان يبدو معناها ملي تغزر له للوهلة الأولى أنه تلميذ باش يكون عنده مستقبل كبير.
2: والله ما نعرفش إذا كان هذا كان وظاهر ولا مش ظاهر، مجهول منهم هم الأسئلة السؤال هذا. لكن صحيح يعني بصراحة تحس انهم جيل متمكن، يعني كان عندهم عمق في الرساله التربويه، خاطر الرساله التربويه راهو معناها ثم كفاءه ولكن زاد ثم تعليم الانضباط، فهمتني. هذاك ماهوش حاجه بسيطه و...
1: صحيح. اول بروموسيون قلنا في البيلوت في ليسي بورقيبه
2: اكيد
1: كنت معاه قداش من شخص معناه
2: بالضبط نجم نقول لك 179 كان خانتنيش الذاكره خاطر تقريبا 30 واحد في ست اقسام
1: هذا هو. و ما نعرفش هنا اسماء اخرى زاد من الاساتذه اللي نجموا نسميوهم يظهر لي
2: اكيد
1: نسميها فلا ما نغلطش علينا سعاد بولحيا زي
2: المديرة
1: اللي
2: هي بنت المونستير راهو مدام سعاد بولحيا
1: ايوا وسي محمد فالح العيارشي
2: والله بالك عن كيش قلت لي محمد
1: صالح ممكن انا كتب الاسم بالغلط
2: اي واللقب
1: العياري
2: اي سي حمادي العياري
1: سي حمادي نقولوا هكا
2: سي حمادي العياري هو كان القيم العام لل
1: اللي عطاني المعلومه غلطني في الاسم
2: لا مش مشكل وربما عنده اسم ثاني راهو ما بتعرف محمد يولي حمادي هو محمد راهو اكيد فهمت معناها خير الاسماء هو كان القيم العام نتاع المبيت خاطرني كنت بيات معناها 7 سنين في الوقت ذاك والانسه زين بكشوك الله يرحمها كانت هي القيمه العامه وبعدها ولات هي الناظرة ومدام سعاد بولحية هذا الإطار الإداري اللي بصراحة يعني حطونا على الصراط بصراحة معناها من ناحية
1: الانضباط كيف تعامل خاص معك أنت كان فما محبة خاصة
2: هذا النجم نقول لك كان موجود بصراحة كان موجود الشيء هذايا نحس اللي عندي مكانة معناها عند قلوب ثلاثة المربيين هذوما نوجه لهم التحية عاطرة والروح الأنسة زينب الله يرحمها نحس اللي كان عندي مكانة هكاك في الوقت هذاك ومش هما برك معناها برشا ناس كان عندهم يعني برشا مسايسة معايا أني خصوصا في كل وقت هذاك يعني في دخولي الليسي بورقيبة خاطر كانوا فيه زوز حاجات ولا هما ربما ثلاثة ولا أربع حاجات تحولات كبيرة معناها في حياتي صارت في الوقت هذاك والحمد لله لقيت شكون اللي وقف معايا ومنهم الأسماء
1: وهذا شوية مشوك اللي حكينا عليه قبيلة اللي هو يصنع الإنسان معناها يصنع الصعوبة اللي تبني الشخصية القوية اللي تبني الإنسان اللي يعني يعمل المستحيل باش يتجاوز الصعوبات هذية ولا التحولات اللي أنت حكيت عليهم
2: هو والله باش نكونوا معناها ربما الإنسان يعطي الكلمة كما هي كان ثم زوج حاجات يعني أني ما نجمش ننساها كي دخلت للليسي احنا نقولوا ليسي قبل هو كوليج ما ليسي عمرنا 12 عام يعملون معناها عيادة طبية للتلامذة الكل وجماعية زاد معناها كنا هكا نضحك وقلنا حذروا رواحكم وكذا الطبيبة شافت اللي عندي طريقة غريبة باش نوقف من الكرسي قالت لي كيفاش توقفك قلت شنو الغرابة قالت لي قعد في القاعة قعدت في القاعة قمت زاد أغرب وأغرب ناديت الأمي وبابا وقالت لهم السيد اللي تلهوا به فهمتني وبدأت المسيرة اللي هي الحمد لله معناها أقول لك الكلام هذا صار عام 83 يعني عندها 43 عام اللي دخلت في سلك الإعاقة معناها من الباب الصغير ما كانت تدريجية بشوية بشوية بشوية والحمد لله
1: يعني الإعاقة بدأت مع
2: اكتشفت نقولي احنا اكتشفت في هذاك وفي دخول هذاك يعني بمحض الصدفة نجم نقول لك بعد بعام بابا توفى معناها بين السنة الأولى وسنة الثانية حتى ذاك كان صدمة يعني ما كانتش سهلة لمحالة وطبع نترحم عليه ونواجه تحية كبيرة للوالدة معناها
1: ربي فضل عليك نرجع للعائلة ونحكيوا عليها شوية الإعاقة في, في, في, في, في الفترة هذيك ولا في المرحلة العمرية هذيك الحساسة المتعارف علينا مرحلة المراهقة والتغيرات الفيزيولوجية وغيره وانت بيات قلت لي في ليسي ووقتها قراية نتصور وخدمة كبيرة برشا هكا الصراع النفسي هذيك اللي عشته الفترة هذيك كانت صعيبة نتصورها
2: والله شوف هي باش نقول لك معناها الانسان دائما يقول رب ضاره نافعه. حسيت انه هالزوز ضربات اللي جاوني ولو الاعاقه راهو كانت خفيفه حقاقا الحق نطلع دروز وقوم وبرشا حوايج معناها مش اشكال كبير في الوقت هذاك. عديت الباك نمشي الحمد لله معناها معناها خليت كونت لي حافز باش نركز على قدرات أخرى على ملكات أخرى في القراية. معناها ركزت برشا على الخدمة وجات الرياضيات في وسطها ولكن كذلك معناها كانت لي كان لقاء كبير وغير لي حياتي على الأخر مع الموسيقى في شخص أستاذي المايسترو حافظ المقني. يعطيك الصحة وكشوف ما شاء الله عليك عندك المعلومات الكل.
1: بسام المقني
2: وفي بسام المقني صديقي
1: من الأساذة والأسماء اللي عطوك
2: عطوني
1: عالقوا الحساسية ولا الإحساس والفن فيك في داخلك
2: الحمد لله الحمد
1: ودعموه.
2: لا معناها بصراحة مدين ليهم. يعني نقول لك يعني في وقت من الأوقات نعمل موسيقى أكثر من نعمل مات فهمتني معناها في يومي في أسبوعي في شهري في سنتي. هذا
1: كان خيرك بالاثنين
2: في الوقت. والله في وقت من الأوقات معناها كنت نخمم أني ربما نواصل في الموسيقى لكن خفت في وقت من الأوقات خاطر المسار نتاع الرياضيات كان مسطر فهمتني شنو باش تعمل باش تاخذ منحه باش تمشي في سلك موجود في فرنسا تعدي للمناظرات وتدخل مدارس عليا.
1: الموسيقى شنو كانت؟
2: الموسيقى ربما كان عليا اني نصنع كل مسار هذاك وحدي. ممكن ما كانش عندي الجرأة الكبيره باش نعمل هذاك خاطر الانسان في وقت من الاوقات لازمك تختار ما تنجمش تعمل الزوز بنفس الكفاءة وبنفس الحد.
1: عام 1988 تتحصل على دبلوم الموسيقى العربية
2: الحمد لله.
1: والحمد لله ومع ذلك الثنية ولا الطريق أنت اللي اخترتها هي اخترت ثنية الرياضيات. وقتها قلبك قال لك رياضيات ولا عقلك؟
2: والله يقول لك عقلي بصراحة
1: ما قلبك يقول لك موسيقى
2: أكيد
1: قلب مرهف يحب الفن
2: لا على الأخر يعني فهمتني كما قلت لك معناها كانوا تونس تبعث معناها والإنسان يشكر بلاده وأهله معناها التلاميذ النجباء باش يعملوا أقسام تحضيرية في فرنسا ومنها المدارس العليا بينما الموسيقى ربما باش تخرج ما تخرجش وقتها يمكن كان عليا نقعد في تونس نقرأ في تونس وبعد الناس الكل كانت تخرج في الوقت هذاك. لكن على كل حال الإنسان ما ينجمش يرجع لبعض الخيارات. أما نحكي لك أنت لخصتها العقل يقول لك رياضيات والقلب يقول لك موسيقى.
1: موسيقى أكيد أكيد
2: أكيد
1: واليوم
2: أيوة.
1: قلبك ولا عقلك غالبين؟
2: والله يقول لك حتى قلبي مشى للرياضيات والحمد لله أكيد يعني اليوم هذا شيء اللي نجم نقول لك وثم راهو نقاط التقاء بين الموسيقى والرياضيات نجم نحكي فيها ربما يعني الرياضيات تولي تحبها تولي فيها الأدرينالين تولي معناها تحس إنك شيء هذاك بس تحصل وبس تتوصل بتعمل هدف معين وتوصل بس تعمل نظرية تيوريم فرحة كبيرة برشا. وثم جانب جمالي برشا برشا في الرياضيات. الرياضيات علم جميل يعني نقولها كما هو الشأن في الموسيقى مثلا. أكيد في الموسيقى ثم جمالية والناس الكل تعرفها
1: أكيد توصل للقلب وللعقل وللروح وتمس وتدغدغ كل الحواس. خليني نحكي شوية على ضيفنا اليوم اللي خذي الباك عام 1990
2: صحيح
1: جالتا.
2: نعم
1: كان نغلو تقول لي وكان وقتها الأول في الدفعة متاعه كما توا نسمعه هكا معناها الأول وتتهفت عليه الإعلام ويجيو ويصوروا معاه وقتها جايبك
2: والله جاوني حتى قبل نقول لك حتى قبل صارت دي انترفيو منهم نومبرو نتاع لا بريس ويكاند فهمتي مازال عندي بزيت محافظ عليه. خرج هكاك عامة الباك يمكن مش عامة الباك هذاك بعد بثلاث سنين اما لا خرجت في الصحافه قبل ما نعدي الباك وحتى عامة الباك وحتى سجلت في الاذاعه الوطنيه
1: في باك مات سيونس ولول في تونس
2: صحيح باك مات سيونس معناها اخر دفعه في المات سيونس بين قوسين
1: اي وقتها بعدها ولاو قسمه
2: مات وحده
1: بمعدل
2: والله نسيت نتذكره 17-34
1: 17 ما جبتش 20
2: لا ما جبتش
1: كانوا يجيبوا تو يجيبوا العشرينات
2: لا هذا الوقت هذاك معناها
1: باك
2: وي ما معناها ما ثماش توا ما شاء الله يجيب
1: 34 باهين. اش نسلك سؤال وباش نربطو بصورتي.
2: اوكي تفهمنا.
1: فما سؤال مزيان برشا كان يسالك قبل
2: اي
1: من عند الوالده الله يرحمه وينعمه.
2: اه
1: وكان وقتها يقول لك وقتاش تحضروا لها الباك؟ من وقتاش نحضروا لها الباك؟
2: خارق العاده والله يعطيك الصحه. اي
1: باش يذكرك سؤال هذا.
2: اي بابا يرحمه
1: الله
2: الوالد
1: نعم.
2: الله يرحمه اي هذا هو اكيد.
1: اي شنو كان يسالك؟ خلي
2: السؤال
1: نعيشوا معك كالصغرى هذيك السؤال هذاك
2: يقول لي
1: وراه بار شكلي ما
2: اي معناها يزم نقول المستمعين يعني باباك يتوفى يرحمه اني وقتها ما بين السنه الاولى والسنه الثانيه ثانوي يعني هي كلام توا بين السابعه والثامنه اساسي
1: واضح.

0: فتلك هذه يا رحمه كان يفتلك برشا معناها بيني
1: أما
0: وبين
1: وراء الفتلكة كان فما رسائل
0: أكيد
1: تمرر
0: صحيح.
1: للعقل وللقلب وللروح وللملكات اللي عند الشخص اللي قدامه، لأنه يعرف أنه وكأنه يحب يقول لك اخدم من تو راني نستنى فك النهار هذاك بدقيقة ودرج وراك حذر له وأعطيه، وربما حتى الإحساس من داخل كان يقول إنه ما كانش باش يكون موجود معاك في اللحظة هذيك.
0: سبحان الله
1: سبحان الله. فكان يوصي فيك على البكالوريا وأنت اليوم ما شاء الله في البصمة هك ترجع له وتوريه معناها الروح أكيد الطاهرة. والكل الآباء والأولياء اليوم تخميمهم الكل اللي يجيب صغير يقول لك أنا نحب نوصله نحب نقريه، هذه عقلية التونسي اللي يخذيها من عند العقلية البرجيبية وفكرة ما بعد الاستقلال والتعويل على التعليم وغيره. فنتصور والدك كان من الشخصيات هذه اللي عاشق والهين بالقراية وبالتعليم وبالعلم وبالمعرفة
0: على الأخر. على الأخر يعني بابا بصراحة هو اللي حطني لليوم عندي زوز حوايج اللي نذكر فيهم الوالد معناها هما الخدمة فهمتني، كان يخدم برشا فهمتني. ونقوله ثلاث حاجات العلم، العلم أولا معناها الشغف بالإنسان باش يتعلم ويعرف حاجة ويحذقها، الخدمة تفاني في العمل فهمت، وكذلك التمسك باللغة العربية. إني لليوم بنتي عمرها 21 عام لينا وجهنا تحية يعيشك
1: سلم عليها برشا
0: يعيشك، معناها كيف تتكلم تتقفل عليها شوية بالفرنسي ولا حاجة نقول لها بوك بوبكر وبش يتغشش عليك فهمتني، على خاطر عندي رسالة اللي خديتها من بابا الله يرحمه. كان معناها في الاجتماعات اللي يقوم بها في إطار العمل نتاعه يحكي بالفصحى معناها مع الخدامة، مع أني لليوم هك أني لليوم نمارسها اللغة العربية، لليوم نستعملها في خدمتي وفي علاقاتي الاجتماعية ونواصل رسالة ونواصلها. يعني كما قلت لك هذا هو الوالد.
1: أنا قالوا لي فما شكون مرر الكلام هذية وانت تقولي أتأكدوا لي وإلى لا، قالوا لي حياة حاتم متلخصة في ثلاثة حاجات الرياضيات
0: أوكي.
1: الموسيقى
0: نعم.
1: والمطالعة
0: صحيح لا أكيد هو المطالعة راه بين قوسين يعني في كل وقت هذاك هو بابا يرحمه معناها كنت نشوفه بالرغم من المشاغل نتاعه وكل شيء في الليل يمد الكتاب كيف يمشي الفرش ويمد الكتاب فهمتني ويقول لي أقرأ أقرأ أقرأ. اش خليني لليوم هاني تو نجي كاني الصباح قريت تو وليت نقرأ بالسماعة معناها لقيت الكتب المسموعة وصراحة وليت خاطر ربما بحكم الإعاقة عندي برشا وقت ما بين ظفرين ضايع، كل وقت الضايع هذاك قاعد نسمع في قصة فهمتني، نسمع في كتاب لليوم، اليوم نسمع في كتاب بالإنجليزية معناها فهمتني والحمد لله
1: الحمد لله. يعطيك الصحة. ومن كلامك أنت قاعدين ناخذوا في برشا أفكار هكا للجيل اليوم، أكيد علاقتك بالجيل اليوم أنت زادة تحب تحمل رسائل كيما اللي توا محافظ عليهم عند الوالد واللي عايش بيهم بتفاصيل حياتك اليومية. قبلها خلينا نرجع شوية للرياضيات نحكيو شوية عليه، خلينا نعطيوه حقه
0: فهمنا
1: إنه مهم جدا إنه نعطيوه حقه باعتبار إنه اختصاصك. اليوم نحكيو على يعني مختبر التحليل والهندسة والتطبيقات تابع لجامعة السوربون واللي أنت درس غادي
0: ولا هو
1: كان تعمل في الأبحاث ولا بالضبط شنو يعني العمل متاعك؟
0: ها باش نقول لك أولا راهو السوربون راهو ثم يمكن أربعة جامعات يحملوا لقب السوربون، احنا مانيش السوربون، احنا السوربون شمال باريس، سوربون بارينور، وكانت تعرف بباري تريز وباري نور معناها عند الناس، ونفتخر بجامعتي ونوجه تحية زاد لزملائي في جامعة السوربون العريقة معناها احنا بنتها هذيك علاش عندنا نفس الاسم لا محالة، جامعتنا عندها 50 سنة وشوي. اني في الحقيقة الخدمة تاعي في المركز الوطني للبحوث العلمية للسنتر ناسيونال دو ريشيرش سيانتيفيك CNRS، وCNRS يحطنا في مخابر جامعية والمخبر نتاعي في جامعة السوربون شمال باريس. فيه هو نقوم إلا بالبحث ما نقريش قليل ولا نقري نقري شوية الحمد لله، نحب نحب نقري بصراحة، ولكن الحمد لله يعني عندي الفرصة باش في الفيش دو بوست نتاعي ثم كان البحث خاطرني مدير أبحاث نقوم إلا بالبحث، لكن نحب برشا التعليم وعندي الـ يعني الحمد لله يعني عندي برشا طلبة في مرحلة الدكتوراه. يعني هو تعليم ثنائي.

0: نهائي من شخص إلى شخص. نعم. فهمتني؟ هذاك زاد بالنسبة لي فيه رسائل كبيرة وكبيرة
1: مهمة
0: برشا.
1: نقل المعرفة ومهمة التأطير مهمة برشا. لكن خلينا نحكيو على الأبحاث، على شنو تتركز بالضبط؟ خاطر توا اللي باش يسمعونا لو كان نبسطو لهم شوية، كي نحكيو على المعادلات التفاضلية الجزئية، دراسة ظواهر الانفجار، السلوكات المعقدة للحلول الرياضية في النماذج الفيزيائية والبيولوجية، كان هكا نقرب شوية للعقل البسيط اللي يسمع فينا واللي ربما العالم هذية ما يفهمش فيه برشا تفاصيل، وضحنا شوية.
0: والله قدرة ربي بسيطة، فهمتني؟ معناها أقبل التحدي كما نقول.
1: الأسماء صعبة أما المحتوى سهل.
0: إيه هذا هو، هذا ما نقوله. يعني هو راهو مسميات، يعني كل كل صنعة راهو عندها المفردات نتاعها، راهو معناها من الفلاحة. هذا هو، يعطيك صح. عاد إيش نقول لك، احنا تو نرتكز وراه ونخرجوا من العالم الـ الـ العادي المحسوس، يعني من الفيزياء، من الكيمياء، من البيولوجيا، من الاقتصاد. هذه الكل هي كما قال معناها العالم نتاع عصر النهضة غاليلي، العالم الإيطالي، فهمتني، اللي هو كان منارة، يقول معنى الطبيعة هي كتاب يكتب بلغة الرياضيات. وهذا الشيء اللي يصير، يعني اليوم الرياضيات نكتبوا بها نماذج لكل ما يحيط بنا. مثلا أنت تحب تعرف اليوم شنية التوقعات الجوية، إذا ما تعرفش شنية الإكواسيون تاع نافيستوكس راهو فما مشكل. فهمتني؟ الرصد الجوي يسمعوا بها ويعرفوها، نحب وإحنا باش نخدموها وكذا. ثم معادلات أخرى تاع الأمواج، تاع الحرارة، برشا برشا حاجات. هذه هي إحنا نحاولوا باش ندرسوها بعجالة، نقولوا إنه نحبوا نعرفوا المعادلة كي نكتبوها راهو ما ثماش، ما نجموش نكتبوا الحل هو يساوي هذاك نكتبوه ربما في الابتدائي ولا في الكوليج. يجي وقت من الأوقات نوليو نقولوا نعطيو حلول تقريبية، حلول عددية نوصفوها. هذا هو طول الخدمة تاعنا. في الأخر حكيت على كلمة الانفجار. الانفجار مثلا نجم يكون انفجار سكاني. مثلا وقت اللي يبدأ ثم عندنا متساكنين اللي هما ليزاميب، اللي هما معناها خلايا أحادية، أحادية النواة، يعني فيها أحادية الخلايا، يعني ربما خلية واحدة، واللي في وقت من الأوقات يتجمعوا مع بعضهم، يبدأ ثم مجاعة باش نبسطوا للناس، ويتلموا ويتلفوا حول بعضهم حتى وين الكثافة نتاعهم، يعني عدد لزميب في المليمتر المربع تولي كبيرة وكبيرة برشا. نقولوا نصار انفجار ديموغرافي. كما نجم يصير انفجار ديموغرافي في القاهرة ولا في تونس العاصمة ولا في ليغوس في نيجيريا، يعني ثم بقايا اللي فيها انفجارات ديموغرافية حتى تحت المجهر نجم نلقاو انفجارات هكا. وإحنا دورنا إنه نعرفوا في وقتاش، قداش من وقت، بين شنو الشكل نتاع الانفجار هذاك وشنو اللي يصير لي من بعده. فهمتني؟ هذا هو تو خدمتنا هكا بعجالة. إذا كان
1: طبعا بالتوفيق لكم. أنا باش نحكي شوية على الرياضيات، وقلت في مقاربة دائما مع بلادنا، مع تونس اليوم، وما نجمش معناها نفوت فرصة وجودك بحثنا إلا ونحكي على أفاق هذه أو هذا الاختصاص ولا هذه الشعبة في بلادنا، وعلى أزمة حادة وتراجع ملحوظ في مستوى الإقبال ربما حتى على الشعبة هذه، شعبة الرياضيات. وانت ولد الباك مات سنة، احنا أو عمناول 6% فقط في سنة 2025، يعني من الطلبة أو متلامذة عفوا اللي اختاروا شعبة الرياضيات، كانت على الأقل في 2001 وفي 2001 سمحني كانت 18%، يعني النسبة ضعفت بالقديم بالقديم. يعني هو كانوا نخبة اللي يمشوا للرياضيات، واليوم النخبة هذه قاعدة تمشي وتزيد وتنقص. هذه مع يعني تراجع كبير ولا خوف كبير من الرياضيات من الابتدائي، لحكي لك على 80% مثلا من تلاميذ السنة السادسة ابتدائي، يعني أعدادهم دون المستوى المقبول وقت اللي عدي والمناظرة. نحكي زاد على العائلات التونسية تصرف أكثر من 500 مليون دينار سنويا على الاتيود،
0: سبحان الله،
1: في الرياضيات، في حين هشاشة التكوين رغم ربما منعرفش ممكن هشاشة تكوين، ربما أخطاء بيداغوجية تعليمية وغيره هي اللي وصلتنا إلى هذه المرحلة. ما نجمش فوت وجودك بحذينا ككفاءة تونسية مختصة في هذا المجال وباحث، أنت ما حبيتش كلمة عالم، باحث في هذا الاختصاص ما شاء الله، وأيضا معناها مدير البحث العلمي في المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي، إلا وتجاوبني على هذا السؤال، شنية هالأزمة هذية وكيفاش نخرج منها؟
0: والله يعطيك الصح. أنت في الكلام اللي قلت ثم بارس نقاط، والإنسان ربما الحديث يطول فيها يلزمنا حصة كاملة بس نحكيه في
1: سيئة. حاول نختصره في البصمة للأسف هاي.
0: والله شوف معناها هاي نعطيك بعض الخواطر، هو أنه الرياضيات في تونس في برشا بلدان أخرى منها فرنسا هي صارت معيار لاختيار التلاميذ. يعني نقوله أنه التلميذ اللي ينجح في الرياضيات هو اللي باش غدوة يكون معناها في وقت من الأوقات على الأقل أنه باش يكون عنده دراسات علمية متميزة حتى في الطب كذلك، وربما حتى في الأداب. يعني في فرنسا نعرف أصحابي اللي عملوا باك مات وبهو مشاو عملوا بعدها فلسفة وأبحاث كبيرة ووصلوا لأعلى المراتب.
1: هو مفتاح العلوم.
0: صحيح صحيح، هو ربما شنو هو مفتاح العلوم، ولكن كذلك هو صار في المنظومة التربوية معيار يقيسوا به. فهمت كيفاش؟ يعني ثم ساعات الناس يقولك باش نختار وي نعملوا جارية شكون يوصل له هو اللي باش يربح. فابني هذا كيف كيف المات ولا هكاك الرياضيات ولات هكا.
1: هذا إيجابي ولا سلبي؟
0: والله هو
1: أو يطغى عليه الجانب الإيجابي ولا الجانب السلبي؟
0: يطغى عليه الجانب الإيجابي، لأنه الرياضيات طبعا يعني باش ندافع على المادة نتاعي، ولكن ما ننساش المواد الأخرى. جانب إيجابي، ولكن في نفس الحالة نقول أنه ربما صار ظلم لبعض التلامذة اللي ربما يكون مستواهم أقل شوية في الرياضيات وما يلقاوش حظهم من بعد، على خاطر كان الرياضيات كانت لهم عائق وإلا سد في سبيل الوصول لمبتغاهم. في تونس اخترنا أنه في وقت من الأوقات نفرقوا ما بين الرياضيات والعلوم التجريبية. نرجع كما كانت تونس قبل في الستينات، كانت مقسومة فهمتني في الباك في الوقت ذاك. وبعدها معناها التوجيه الجامعي يحل للناس الكل. الناس ولات تحسب، يقول لك هالمعيار هذا اللي هو باش يخليني نقدم، النجم أني نسلك أموري ونتعدى بطريقة أخرى. يعني اليوم نعرف في العائلة ونوجه لهم التحية ناس اللي معناها مهندسين ما شاء الله كفاءة كبيرة ياسر، ما عملوش باك ما تعملوا باك تكنيك مثلا. فهمتني؟ ثم ناس اللي يحسبوا بطريقة أخرى كيفاش باش نجم نوصل للمبتغى نتاعي وناخد الشهادة نتاعي، وما ثم حتى أي فرق بينهم وبين اللي جاء. يعني في وقت من الأوقات أنه حبينا باش نقص ربما من هيمنة الرياضيات كمعيار للتوجه للتوجيه الجامعي، وفي الأخر ولات كثرة الحسابات والناس ولاو ما عادش يتابعوها. نعطي على سبيل المثال الشيء اللي صار جديد في فرنسا تو الباك راه ولا ألاكارت، كي العبد يمشي الريستوران باش ياخو يختار فهمتني شكشوكة ولا بريك ولا أم كحورية في اللونتري وبعدها حوت ولا مرقاز وهكا ولات. يعني الإنسان يختار الباك نتاعو كيما يحب، يعمل فيزيك مع فلسفة مع بيولوجي ولا مات مع فهمتني. ما عادش ثم تناسق، العباد فرت من المات في فرنسا فروا فرارا، وخصوصا البنات.
1: خصوصا البنات نشخصوا في ونشخص في الدين. علاش؟
0: على خاطر هذيك هي انه المات ربما في وقت
1: هل هو فعلا غول استاذنا؟
0: والله شوف هو نقول لك غول في من اي ناحيه. هو انه المات ما يسمحش وقت اللي يبدا كيما نقولوا حيد كيما اللي حذانا هذا نقصته يجور اللوطه. عبد المات يتبنى على اللي سبق. اذا كان ثم يجوره ناقصه راهو كي باش تحط الصفه اللي من بعد نتاع اليجور باش تبدا مهسهسه شوي. فهمتني؟ بينما مواد اخرى اذا كانك ما ثم نقصتك حاجه ما فهمتهاش مليح في العام اللي تعدى
1: عندك امكانيه باش تديرك
0: مش بعض. مشكل تواصل تواصل وتبني ماهوش مشكل. المات ما يسامحكش في الحكايه هذه ويخلي الناس تخاف شويه. ولهنا وين نقول انه معناها المات كمعيار اللي كان عنده دور كبير على الاقل نحكي لك تونس وفرنسا في التوجيه الجامعي، الناس تقول لك ايش لازمني نعمل حاجات اللي هي اسهل وتوصلني باش النجم ندخل دراسه الطب ولا دراسه
1: طيب
0: الهندسه.
1: كي نرجعوا للابتدائي التعليم الابتدائي، معش عندك اطلاع ولا لا على منهجنا التعليمي؟ أيوة. في علاقه بالرياضيات. هل ترى منهجنا التعليميه تعزز التفكير المنطقي الرياضي تبنيه عند الطفل، والا هي زاده مساهمه بدرجه او باخرى في انها تخلق هذا الغول في نفسيه اطفالنا؟
0: والله شوف هو انه الرياضيات هذيك الحكايه نقول لك ربما في وقتنا احنا كانت ترتكز فقط على المنطق. تحل كتاب رياضيات في تونس في وقتنا احنا ما فيه حتى تصويرة وما فيه حتى لون، تقريب زوز الوان وكهو معناها بداية المحاور فيها لون والبقية بالأكحل، فهمتني؟ ساعات هكي يبدأ أحمر وأكحل ولا أزرق وأكحل وانتهى الأمر، فهمتني؟ بينما بعد شفت في المناهج اللي ولوا يحطوا الألوان وذيك راهو عنده دوره. بالنسبة لي الرياضيات ما يزميش تكون فقط اللي هي تسلسل منطقي لفرضيات ونظريات اللي كما نحكيه بكري الحيط اللي هو بالكنتول ولا باليجور وبش يبدأ بالكعبة بالكعبة. يلزمنا نفهم أن الرياضيات اليوم هي في تفاعل كبير وكبير برشا مع العلوم الأخرى ومع حياتنا اليومية. يعني يا حب ذا وشفتوا الشيء هذا، احنا كنا نعمله في الابتدائي، يقول لك ديما نحكيه على الفلاح ونوجهه لهم تحية كبيرة اللي بش عنده قديش من هيشة وقديش يصرف عليهم وكذا، وإلا معناها بش يعمل سياج وقديش من عمود وقديش من سلك، هذيك أمور محسوسة، فهمتني؟ كي ندخل بعد للكوليج والليسي يولي إكس وإجريك، ننساو شوية هيك الحكاية هذيك، خسارة. معناها في بلدان متقدمة ولا تسمى مخيمات للرياضيات اللي يقول لك احنا نحبوا نعملوا حاجة اللي هي فك المسائل، تجي الإنسان تعطيه مسألة تكون عندها أهمية ولا مش أهمية ولا ينجم يكون حتى معناها شك بهيم طالع معناها في السعدة وعنده بدون منقوب ويرفع كذا كذا وتهبط قديش من قطرة قديش، شنية الطريقة اللي نعملوها باش ما يموتش بتعبك البهيم ويوصل لنا الماء، تعطي الإنسان كله سبحان الله أنت دورك وحتى من غير حشاك به معناها حتى كميون فيه نقبة، فهمتني؟ في السهريج نتاعه كيف باش نعمله، فهمني أنت كيف باش تعمل، طوى ما عندكش لحام باش يلحملك النقبة هذيك وتصرف. الرياضيات تنجم تعاوننا في الشيء هذا، وبعد نلقاو روحنا في ديزيكواسيون الإكس والإيجريك الكل شيء تنصب، أما في اللول ما نسبقوش النظريات. يعني هذا هو بالنسبة لي يلزم بشوية بشوية نحاولوا باش نبينوا أن الرياضيات محيطة بنا من كل
1: دايرة بنا من كل جانب. نرجعوا للبحث العلمي، باش نسألك شوية هكا،
0: تفضل.
1: شنو علمك البحث العلمي عن الحياة مش على التخصص متاعك فقط؟
0: والله ايش باش اقول لك، البحث العلمي نهد هكاك لا محاله، خاطر شوف
1: ما هوش تنهيدة من القلب،
0: اي والله من القلب والاهل نتاعي يفهموني معناها ربما، هو انه مش ديما سهل. راهو الانسان باش يعمل انجازات، صدق من قال من طلب العلا سهر الليالي، اظن الامام الشافعي معناها هو اللي قالها، يعني فيها تضحية، فهمتني؟ تفهم انك وقت اللي تعمل في البحث العلمي انه ما هيش حاجة روتينية وعادية تعملها كيما كل يوم، ثم حوايج الانسان يعملها كل يوم مع كل احترامات اللي للناس اللي في الدنيا، معناها انسان اللي هو والله الناس الكل تنجم تجدد ما بيناتنا، معناها المعلم ينجم يجدد، الأستاذ ينجم يجدد،
1: كل من مجاله كل من اختصاصه، لكن فما فرق ما بين الباحث العادي اللي نجم يجدد وما بين الباحث اللي يترك الأثر.
0: صحيح. ولا حبيت نقول إنه الباحث مجبور باش يجدد، مش ينجم يقعد هكاك شهير عوية مع 10 سنين وهو في نفس الحكاية وما يصير حتى شيء، لا انت يلزمك تبرز بالنسبه للناس اللي دايرين بيك، واذا كانك تحب تترك اثر وقتها نقول لك ماهوش فقط الجانب البحثي الصرف ولكن كذلك الجانب الانساني. يعني اني واحد من الناس نقول لك حاجه مهمه ياسر في الخدمه نتاعنا هي مساله الاخذ والعطاء. راهو الانسان مش يولي باحث ما يتعلمهاش وحده هكاك يهبط له الالهام على مخه، يتعلم على اللي اكبر منه. نقول لك كلمه قلتها في اذاعه اكسجين عم ناول، قلت لهم البل تمشي على كبارها، وهذا صحيح ياسر. راهو في البحث احنا نهار اللي باش تولي تحب تولي باحث تحضر دكتوراه تحت اشراف استاذ ولا اثنين، واحنا اليوم نأطروا في تلامذه اخرين كيف نحلوا لهم في الابواب، فهمتني؟ يعني الجانب الانساني مهم جدا باش انت تعرف تعطي غدوة، فهمتني؟ يزمك تعرف تاخر،
1: اكيد
0: والوزن ما تكبرش فهمتني
1: وهذه قاعده تتطبق على برشا حاجات في حياتنا
0: لا صحيح وهذاك علاش قلت لك مش كان في البحث العلمي لكن نعم. البحث العلمي مازالت فيه هك الكلمه هذيك تو احنا اليوم نقول لك هذا صانع وعارف خاطر الصانع العارف هي جاي من كلمة عارف راهو بالفصحى يعني هذا اعتقادي لما حالة أنه العارف هو اللي يكون الصانع والصانع نهار ونهارات هو نفسه يولي عارف ويولي عارف بالدرجة التونسية وعنده صناع اللي بشي كامل احنا كيف كيف في الكلمة يعرف نوجه تحية العارفي العزيز ومش بش يسمع البرنامج خاطر اسمه فرانك ميرل بالفرنسي
1: ترجموله
0: اي ترجموله نسميه ديما عارفي العزيز يعني اللي دايرين بيها يعرفوا خاطر هو العارف اللي حطني على السكة فهمت كيفاش معناها توريك انه الدنيا راهي اخذ وعطاء البحث العلمي بصراحة هذايا حاجة اللي
1: أنا باش ننتقل للأوراق اللي قدامي ما قبلها وانت تحكي على الدنيا باش نسألك على أقصى درس تعلمته من عند الدنيا
0: أقصى درس
1: علمتهولك الحياة نهدتك برشا اليوم
0: والله برشا
1: تعبتك اليوم
0: لابس لابس سبحان الله والله يشوف معناها شبه هي مقولة تتقال معناها والمدير حتى يظهر لي ثم فيلم تو من فرسس عليها ما نسمع عليه ونسمع على موضوع يقول لك لا في ني با ان لون فلوف ترانكيل فهمتني معناها الدنيا ليس أو الحياة ليست بنهر ينساب بثلاثة يعني دائما هنالك العثرات والعثرات التي لا تقتلنا فهي تقوينا هذا أمر يعني مفروغ منه يعني ربما شو نقول لك الإعاقة كانت لي بالنسبة لي يعني في بعض المراحل
1: أقصى درس
0: درس صعيب شوية معناها ما نقولكش راهو لا في البداية لا في الوسط يعني ربما في الأوقات توا ما نخبيش عليكم يعني الإنسان راهو لازم الإنسان يقول الحمد لله احنا نعيش برحمة ربي نشوف منها الإعاقة أحيانا ثم مواقف صعيبة ثم مواقف صعيبة يومية يعني الإنسان في تعامله مع الحياة اليومية يعني كنقول لك كيف بديت صارت الإعلان معناها الطبي على بداية الإعاقة في الليسي في الكوليج لكن وقتها لباس قلت لك نمشي ونجي ونطلع الدروج ونعمل برشا حوايج اليوم إنسان حتى باش يدخل للحمام معناها باش يتلهى بشؤونه الشخصية يعني نلقى روحي في
1: صعبة
0: في بعض هذا هو يعني ولكن بالرغم من ذلك ما نعتبرهاش مشكلة كبيرة خاطر حاجة ربي قبل كل شيء وثانيا على خاطر زاد حب الناس فهمتني اني عندي معناها زهر كبير وكبير برشا اني محاط يعني الوسط العائلي نتاعي الى يومنا هذا معناها يقدموا لي في خدمات كبيره والحب نتاعهم قبل كل شيء معناها
1: تاخذ منهم في الحب وتعطي في الحب
0: هذا هو
1: اول اخذ
0: العطاء اللي كنا نحكي فيه
1: اي لانك اعطيتهم برشا حب فقعد تاخذ من عندهم
0: هو.
1: وهذا هو الجميل ونحكيوا على انسان يدور العالم معناها
0: انا لا
1: مانيش راه في الاعاقه كانت معناها طريق مظلم
0: لا.
1: امامك لانك من بلاد لبلاد ما شاء الله تشارك وتبدع وتخلي في بصمتك قدامك مجموعه من الفتيات الاب الام النجاح الحلم الحب المستقبل وتونس باش نبداو وشنو تختار منهم كي نقول لك هكا بالترتيب باش نو تبدا
0: باش نبدا بالام
1: باش تبدا بالام
0: ايه.
1: يلا
0: شكرا
1: الوالده
0: نعم.
1: اللي نعرفوا عليها انها قرات ميديسين
0: صحيح
1: وبطلت
0: صحيح
1: على خاطركم
0: هذا هو هذيك كانت التضحية الأولى
1: هذه التضحية الأولى
0: ومش الأخيرة
1: هذه نقطة من بحر تضحيات الوالدة العزيزة اللي ربي فضلها لك إن شاء الله طول في عمرها
0: يعيسك أكيد معناها الوالدة معناها بدأت إن هي وقت اللي كانت حبلة بيا وقفت قرايتها ربما كانت تظن إني بتوقف بصفة وقتية ولكن للأسف من بعدها ما رجعتش والنقطة الثانية نقول لك أنه كيف توفى بابا يعني كانت أن الأم والبو يعني حرست حرص كبير وما فهمت وكان كيف أني نفسي وليت بو ووليت كبير. عرفت أنه الشيء ذاك ما كانش سهل، أني معناها ما بدلتنا حد شيء من الإطار نتاعنا. يعني كنا نسكن في مازل بورقيبة، قعدنا نسكن في مازل بورقيبة، أخويا مشى للمدرسة نتاعو واني قعدت نمشي للمعهد النموذجي في تونس العاصمة بعيد 60 كيلومتر أكاو، مش كيما قصر هلال اللي هي أصلنا بعيدة معناها 180 كيلومتر. المرحلة اللي بعد تضحية الوالدة نقول لك هم 4 محطات. المحطة الثالثة هي أني وقت اللي جيت باش نخرج للخارج. يعني الشيء اللي قامت به أمي ربي فضلها معناها كلمت برشا ناس في برشا وزارات في مواقع نفوذ باش ما نتظلمش. كنا خايفين من الظلم، انه يجيك انسان نهار اداري في بقعه من البقايع بجره قلم يقول لك السيد هذايا عنده اعاقه.
1: صارت
0: في في في حاجات اللي هي شكليه معناها ماشي مهمه
1: بس صارت مش معك نحكي صارت مع غيرك، هذاك اللي يخوفها
0: يعطيك صحه. هذاك حتى معايا يعني ممكن ما نسميهاش وما نحكيش عليها. اما نحكي لك معناها الوالده خذات جميع التعهدات باش ما يصير ما يقعش ظلمي، ووقفت معايا باش نجمت نمشي معناها لفرنسا. والمحطة الرابعة، المحطة الرابعة اللي هي سبحان الله اللي هي أطول منهم، وجات في فترة اللي الوالدة هي نفسها معناها ربي شدها بصحتها، صحتها معناها مش كما قبل. هو إنه في الكبر أني نفسي معناها صحتي مش كما قبل، ونحتاج الأمي أكثر فأكثر، يعني سنة أكثر من عمنا ولا عم الجاي أكثر من سنة. ونلقاها موجودة معايا، نلقاها موجودة معايا في كل لحظة في كل دقيقة. أمي دارت معايا العالم معناها، وقبل ما تدور معايا العالم أمي تدور معايا اليوم والساعة. يعني هذاك ما ثماش أكبر منها تضحية بصراحة، وما نخلص معها لا دنيا لا آخر. علاش قلت لك نبدأ بها؟ فهمتني هذا؟
1: أنا متأثرة برشا
0: الحمد لله
1: بي شو نختار؟
0: والله نبقى في نفس المجال، نحط الأب يا عيش حكينا عليه الوالد من قبل. ونحب معناها نترحم على روحه الطاهرة. أني بكري بركة كنت في جبانة وترحمت عليه قبل ما نجيكم، فهمتني قريت الفاتحة وسبحان الله معناها من عام اللي توفى عام 84 معناها نتعدى برشا مرات في العام ونترحم ونحكي معاه شوية فهمتني. وكل يوم قلت له هاني ماشي لإذاعة المستير فهمتني بطبيعة بضحكة. والوالد كيما قلت لك 4 حاجات ولا 3 ما نعرفش نحسب مليح، راه ما تاخذنيش.
1: انت ما تعرفش تحسب مليح هذا الباحث في الرياضيات ما يعرفش يحسب
0: الحاسب معناها كيما قلت لك الحمد لله الشغف بالعلوم التفاني في العمل والتعهد في حفظ وصيانه اللغه العربيه. هذا من 3 رسائل اللي يوميا نتفكرهم.
1: الله يرحمه وينعم. اخترنا زوز أخرين.
0: تونس. تونس بكل تأكيد.
1: بعد الوالدين، بعد صحيح. أم والبو.
0: معناها أكيد. بالنسبة لتونس معناها كما قال الشاعر بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظنوا علي كرامه.
1: أعطتك برشا؟
0: أكيد الكثير. الكثير والله لحمي شوك. معناها نقول لك مش بكل صدق. علاش؟ على خاطر تونس هي جزء من هويتي. كما قلت لك الإنسان راهو عنده هويات متعددة، وطبعا الهوية التونسية راهي كذلك تندرج في هويات كبيرة، يعني هوية عربية هوية إسلامية بعد إفريقي ونركز عليه برشا. احنا علاقتنا بإخواننا معناها الأفارقة راهي حاجة كبيرة ياسر على مدى التاريخ وما لازمناش ننساوها، والتبادل ديما موجود وإن شاء الله ديما يقعد موجود. البعد المتوسطي لتونس كذلك كيف تعلمنا من أصدقائنا تاع اليوم كانوا أعدائنا تاع أمس، معناها في 2000 عام التالي و 3000 عام التالي. تونس فيها عمق امتداد حضاري كبير برشا. هذه تونس عمقها التاريخي وامتدادها الحضاري والثقافي، ولكن كذلك تونس الولادة. تونس اللي معناها نتغناو احنا بالملوف نتاعها اللي هو ملوف اندلسي جاي من اسبانيا وفيه تاثيرات افريقيه وتاثيرات تركيه وتاثيرات شرقيه من العالم العربي وبطبيعه الحال اوروبيه، هذا ما يخفى على حد. اليوم
1: وقتاش تروح لها تونس تقعد فيها؟ وقتاش تونس تستفيد من خبرتك في المجال؟ وقتاش تعطيها كيما عطاتك؟
0: كل يوم
1: تحس روحك مقصر معها ولا لا؟
0: لا، ما نحسش روحي مقصر كل صدق. لا من هذيك ما عنديش ثقافة إنه الإنسان باش يقول يا خسارة وكان جيت في تونس راك تنفع في بلادك. اليوم صدقني معناها أني عندي اليوم برشا بحوثات وفرص تأثير مشترك ولقاءات. أني الجمعة الفايتة كنت في لقاء في الحمامات ملتقى وحكينا مع الزملاء، في تواصل مستمر مع زملائي التوانسة، ونظموا في ملتقى آخر في الحمامات في إن شاء الله في آخر مارس. يعني كما خطر الحمد لله في خدمتي قل لهم إني التوى حتى أمي كي تقول وينو حاتم، تقول لهم حاتم قاعد يقرأ، فهمتني، مش قاعد يخدم، على خاطرني ديما على الطاولة نتاعي وين يجي، فهمتني، طاولة بلاستيك في الجردة وطاولة الكوجينة، فهمتني، إلى آخره. في كل بقعة ننصب الأورديناتور وراقي نخدم على روحي ونخدم مع الناس الكل. معناها عندي ناس نخدم معهم في اليابان، ناس في الصين، ناس في تونس، فهمتني، ونبدأ أنا في تونس ونخدم مع الناس هذوما من برا. اليوم العالم هو قرية صغيرة صارت، فهمتني، ولذا مع بلادي ديما قدام عيني.
1: ديسمبر القادم شكون في تايوان؟
0: صحيح، سبحان الله، لا إله إلا الله، شكون قال لك هذه خاطر ذي
1: طبعا تقول لك على العصفورة اللي وش
0: تقرأ في الواحد، تقرأ في البودو كريستالي فيها.
1: يلا قل لي شو تختار آخر؟ ما زالك المستقبل، الحب، الحلم والنجاح، اللي باش نختموا بها في
0: حوار الحب.
1: من أروع ما
0: باش ناخذ الحب.
1: الحب
0: ولا
1: لشكون تعطيه الحب في حياتك اليومية؟ خلينا نسلك هنا، أكثر من يخو نصيبه من الحب شكون
0: هو؟ دائما يقولوا الوالد حن من المولود، فهمتني، وهي ناموس من نواميس الحياة. بناء على ذلك باش نقول لك نحب بنتي،
1: معناها
0: يعيشك نوجه لها التحية، ولكن نحب أمي كذلك، ولكن مقصر معها أكيد، خاطر هي تحبني أكثر من اللي نحبها، هذا أكيد، فهمتني. وما ثماش كان هذا، ثم زاد كذلك عائلتي، معناها المذايقة، معناها أخويا صغار ومرته، أخوالي، عمومتي، ولاد عمي، العائلة الموسعة. وكذلك راه نقول لك المحيط نتاعي نعطي قيمة كبيرة برشا للطلبة نتاعي، نوجه لهم تحية، السابقين والحاليين وزملائي، مهما كانت جنسياتهم، لغاتهم، دياناتهم. وبصفة عامة والله إن نرجعوا للأخذ والعطاء، يعني ثم كلمة نتذكر أني آية قرآنية ياسر تعجبني، الناس كل تعرفها، وأما السائلة فلا تنهر. والله اليوم نقول لك بصراحة، جيني طلبات تقريب يومية، الناس يقولي نحب نعمل معاك بوست دوك، ولا نحب نحضر معاك الدكتورة. في وقت من الأوقات ما تنجمش تقبل الناس الكل، وهذا أمر معروف، لكن بالرغم من ذلك عندي مشكل ناخذ الوقت ونجاوبك الناس هذوك، نحللهم آفاق باش نقولهم أبعثوا لفلان ولا الفلتان، ولا ربما يكون عنده أكثر تجاوب ولا كذا. بالنسبة لي مانيش باش معناها نظن أنه الإنسان ربما ثم حاجة حلوة تعجبني عند إخواننا المسيحيين، هو أنه معناها يقولوها برشا وإحنا ساعات ننساوها في ديننا الحنيف الإسلامي اللي نعتز به، هي المحبة. راهو الدين محبة قبل كل شيء. كيف ريتها عند المسيحيين، قلت احنا اجدر بالمحبة ربما منهم، ولكن كلنا عندنا المحبة هذه، يلزمنا نحب بعضنا ونحب الناس المختلفين علينا. واكيد راهو اذا جاك انسان سألك حاجة، ثبت روحك تنجمش تعاونه حتى بشوية، حتى بكلمة، حتى بكلمة حلوة.
1: هذا هو ابتسامتك. أيوة. في مجرد ابتسامتك في وجهه تنجم تكون
0: أكيد.
1: صدقة كبيرة. أكيد. اخترت حبيتك.
0: جميل جدا.
1: نعم. فيروز. على إيقاعها باش نختموا احنا.
0: أوكي.
1: حمدي باش خليله كلمة الختام، وفي الوقت نسمعوا شوية منها على الأقل، واحنا نسمعوا فيها بصمتك اللي تحب تخليها في الحياة. وبالكلمة هذية نشكر جدا جدا جدا على هذا الحوار الجميل، تمنيت يكون أطول من هكا. بصمتك أستاذنا.
0: شكرا مدام مروة. والله اللي نحب تبقى هو الناس إذا يتفكروا حاتم زعق الإنسان، هذا هو يعني الإنسان، مش فقط بإنجازاته، بارك الله فيك أنت سطرتهم وقلتهم وكذا، لكن كذلك بضعفه، يعني الكمال لله. الإنسان راهو يكون عنده مرة الفوق ومرة اللوطة، وكيف الناس وقلب الناس وخير من الناس، فهمتني؟ هذا هو الإنسان اللي يفكر في غيره واللي نجم يعاون على خاطره يوميا، يحتاج الإعانة. وشكرا للجميع.
1: شكرا جزيلا، هذه كانت البصمة، تحياتي لكم، إلى اللقاء.

0: السير السويسي بومرداس شربان على الموجة 97.3
1: إشهار.
2: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
3: من إذاعة منسير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة موجز الساعة الثانية للأخبار.
4: إذاعة منسير صوت بلادي وحب كبير.
3: نظمت وزارة التربية اليوم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأن هذه المبادرة التي احتضنتها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها وترسيخ وعي الناشئة بتداعياتها على صحتهم النفسية والجسدية. يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول اليوم وغدا في مدينة المنسير في فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألم في طب الأسنان الذي ينتظم تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان. وسيكون هذا المؤتمر فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في طب الأسنان إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التي تهم مستقبل المهنة والتكوين وآفاق الأجيال الجديدة من أطباء الأسنان. ينظم الاتحاد العام التونسي للشغل يوم السبت الموافق لـ 17 من أكتوبر الجاري مسيرة وطنية مدنية وسلمية تضم الإطار التنسيقي وعدد من المنظمات وفق ما أكده عثمان الجلولي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل. انطلقت اليوم بالعاصمة فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 26 و2029 و2000 والذي يتواصل إلى يوم الغد الأحد بانتخاب المكتبة التنفيذية الجديد. وتضم قائمة المترشحين لعضوية المكتبة التنفيذي للنقابة 15 مترشحا وينتظر أن يفضي المؤتمر إلى انتخاب أعضاء المكتبة التنفيذية الجديد. ويعد هذا المؤتمر السابع للنقابة والتاسع والعشرين للمهنة وفقا للنظام الداخلي للنقابة ولقانونها الأساسي. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: إذاعة المنسير.
5: في إذاعة المنستير ديما سبور.
0: في إطار الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تتابعون لقاء النادي البنزرتي والاتحاد المنستيري. وفي إطار الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مواكبة للقاء مكارم المهدية وهلال مساكن. لقاءات تتابعونها ضمن لقاءات رياضية السبت انطلاقا من الثانية بعد الزوال.
5: تسبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.
6: لقاءات

مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد ومتجدد من لقاءات رياضية كما تعودتوا كل عشوية السبت. يكون الموعد مع نقل المقابلات الرياضية. اليوم باش نتبعوا مباراة من الجولة الخامسة من بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بدام الماضي ساعتين ونص. النادي البنزرتي الاتحاد المونستيري في التعليق محمد الطهركية. وباش نتبعوا أيضا مباراة من الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية مباراة مكارم هلال مساكن مع نبيل بن حسين. بقيت النتائج أكيد نتبعوها في دفعة مباراة غدوة بحكم أنه الرابطة الأولى والرابطة الثانية يتلعبوا على دفعتين بين اليوم وغدوة. في البداية توصلكم تحية كامل فريق حمدي لحوة في الجانب التقني، منير بعطاي في التنسيق، معكم سناء البرهومي. رحبوا بكم، أهلا وسهلا أنتم في الاستماع إلى لقاءات رياضية على موجات إذاعة المنستير.

مرحبا من جديد مستمعي اذاعه المنستير في لقاءات رياضيه. نذكركم انه ان شاء الله باش نتواصل معكم حتى للسته متاع العشيه بعد نقل المقابلات من الخمسه للسته. باش يكون الموعد مع التحليل الفني مع انيس بن حسن وناجي عاشور لمقابلات اليوم للدفعه الاولى. وبالمناسبه خلينا نعطيكم البرنامج الرياضي لنهايه هذا الاسبوع بين السبت والاحد في مختلف الاختصاصات. نبداو بالرابطه المحترفه الاولى لكره القدم الجوله الخامسه ذهاب، البرنامج كامل على النحو التالي. بعد شويه مع مضي ساعتين ونص نادي البنزرتي الاتحاد المنستيري مباراة شيزافرها نضال الطيف الفار عمر شوشين، ترجي رياضي تونسي الأولمبي البيجي مباراة حكم حسين بولعريس وفي الفار أسامة بن إسحاق، وليد المنصري لمباراة تقدم ساقية الدير النادي رادس فيقسي في الفار منتصر بالعربي، اتحاد بن قردين يواجه النادي الإفريقي في التحكيم باسم بالعيد وأمين الفقير في الفار، غدوة الدفعة الثانية نجم الساحلي يواجه نادي حمام الأنف مباراة شيزافرها أحمد الذويدي، هيثم طرابلسي في الفار، ترجي جرجيس أمل حمام سوسة مباراة حكم أمير العيادي محمد علي قروية في الفار، شبيبة العمران مستقبل جيبس مباراة شيزافرها محرز الملكي في الفار من البرتغال أندري فيليب، نجم المتلوي الملعب التونسي مباراة شي حكم فرج عبد اللوي، وهيثم جيرات باش يكون في الفار. بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية اليوم الدفعة الأولى من منافسات الجولة الثالثة ذهاب، البرنامج بتاع المقابلات اللي انطلقوا مع ماضي ساعتين ونص، مستقبل سليماني واجه جمعية مجرين حمزة الوسيتي في التحكيم، خليل الهرمي زفر مباراة نجم الخالدي سيكك الحديد الصفاقسي، الملعب السوسي بعث بوحجدة رضوان بالوعر، مكارم المهدية هلال مساكن وسيم اليوسفي. بالنسبة لبقية المباريات غدوة نادي محيط قرقن يواجه كوكب عقارب وليد الهذلي، مستقبل قبس يواجه هلال الشاب مالك ماشا، هلال في نادي القرب أحمد الكيلاني، سبورتينغ بن عروسي واجه اتحاد تطاوين الحكم رائد جويرو، إسلام الزوالي لمباراة جمعية أرينا القلعة الرياضية، أولمبيك الكافي واجه قوافل القفصة ياسين الرهماني، سبورتينغ المكنين جنوب الرياضية مباراة حكمها يوسف التوتي، شباب القيروان اتحاد قصور السيف في التحكيم فرج بن ربح، أمل بوشما يواجه الملعب الجبسي عبد الحميد بدر الدين، وأولمبيك مدنين مستقبل قصرين مباراة حكمها وائل المصباحي. بالنسبة لبرنامج كرة اليد وكرة السلة في الأمس هذه فما مقابلات، نبدأ بكرة اليد. البارحة كانت لعبة مقابلة متقدمة جمعة نادي ساقية الزيت بنصر طبلبة، الانتصار كان لساقية الزيت 30-23. اليوم مع ماضي ساعة انطلقت مباراة نجم الساحلي مكارم المهدية، بعد شوية نعطيكم النتيجة هذه. مباراة حكمها العوادني والزريبي، فريخة والقرقوري باش يزفروا مباراة تنطلق مع ماضي ثلاثة بين نادي الفريقي ونادي كرة اليد بجمال، في الأربعة سبورتينغ المكنين يواجه اتحاد منزل ميم في التحكيم بونا والزير، في الخمسة ترجي رياضي تونسي يواجه المنزه الرياضي التحكيم الشيب عين والجنزري، وبعث من خيار في نفس التوقيت يواجه جمعية الحمامات التحكيم البن أحمد والشعبان. كرة السلة أيضا سيكون الموعد هذا المساء مع الجولة الخامسة ذهاب من البطولة المحترفة أكبر البرو أ، في الخمسة نجم الراتسي يواجه ديليت غرومبيليا، اتحاد الأنصار النادي الإفريقي، الملعب النابلي يستقبل نادي كرة السلة بحمام سوسة، في الخمسة ونص نجم الساحلي يواجه الاتحاد المنستيري قمة هذه الجولة، شبيبة القيروان تتبارى مع نجم حلق الويد في نفس توقيت الخمسة ونص، وغدوة يكتمل النصاب من خلال مباراة نادي صفاقسي شبيبة المنازة اللي تنطلق في ماضي ثلاثة. أيضا نعطيكم أهم المقابلات المنتظرة في الدوريات الأوروبية، نبدأ بالبريمير لينج الإنجليزية، في النص نهار نص أرسنال ليدز يونايتد مازال 4 ساعة وتوفر المباراة، أستون فيلا برايتفورد، ماضي ثلاثة تشيلسي واجه بورنموث، إبسويتشتاين واجه فولهام، ساندرلاند يلعب ضد برايتون، وفي الخمسة ونص مانشستر يونايتد يواجه توتنهام. في البطولة الفرنسية في الأربعة وربع ليل يلعب ضد لوهافر، في السبعة وخمسة وأربعين دقيقة بريست يلعب ضد أنجي، لوريون ضد باري إف سي، موناكو باري اف سي، موناكو ضد تولوز، بي اس جي يواجه نادي لومون، وفي الكالتشو الايطالي مع ماضي ساعتين انطلقت مباراه جينوفا فيرونتينا، في الخمسه انتر ميلان يلعب ضد بارما، في السبعه وخمسه واربعين دقيقه نابولي يواجه فريق فراتسيوني. في البطوله الالمانيه مع ماضي ساعتين ونص تنطلق بعد لحظات مباريات اوكسبورغ ضد باير ميونيخ، هوفنهايم يواجه هومبورغ، ماينز يلعب ضد باير ليفركوزن، بادرن بيرن يواجه شتوتغارت، يونيون برلين يلعب ضد الفسبورغ، في الخمسة ونص لايبزيغ يواجه انتراخت فرانكفورت. وفي الليغا الإسبانية انطلقت مباراة رايو فاليكانو أتلتيكو بلباو مع ماضي ساعة، ماضي ثلاثة وأربعة ألافيز يواجه أتلتيكو مدريد، في الخمسة ونص برشلونة يواجه نادي ختافي، وفي ثمانية متاع الليل ريال مدريد يواجه نادي فياريال.
هذم أهم وأبرز المواعيد الرياضية اللي تستنوها كما قلنا في نهاية هذا الأسبوع بين اليوم وغدوة. وأكيد النقل بعد لحظات بعد ما نستمع النغم نانسي عجرم في إعادة الأغنية مستنيك. أكيد باش نكملوا نواصلوا معاكم النقل. عاون ذكركم أنا باش نتبع مباراة نادي بنزرت الاتحاد المونستيري في الرابطة الأولى ومباراة مكارم هدية في الليل مساكن في الرابطة الثانية.

0: ساعتين 29 دقيقة. مرحبا بكم جديد مستمعينا في لقاءات رياضية. نبدأ مع النقل المباشر للمقابلة الرياضية دون إطالة. نمشي الملعب 15 أكتوبر ببنزرت، مباراة نادي بنزرت الاتحاد المنسيري مع محمد الطاهر كي. مرحبا بك محمد.
1: سنة تحية ليك وتحية لكافة مستمعين الكرام عبر موجات إذاعة المنستير. كل شيء جاهز في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، الزوز فرق على أرضية الميدان في انتظار صافرة البداية. بدون إطالة نمشي للتشكيلة الأساسية للفريقين. البداية بالاتحاد المنستيري اللي يلعب بالزي الأبيض والأزرق، على يميني كل من أحمد سليمان حارس مرمى، ريان عزوز القائد، ويوسف الحرش في يوسف بانكا في محور الدفاع صحبة ريان عزوز، على اليمين محمود غربيل، على اليسار يوسف الحرش، عثمان دياني، شيم جبيلي، ورائد بوشنيبة في وسط الميدان، بشير يعقوب على اليمين، صالح البرومي على اليسار، وأحمد بوعسيدة في الهجوم. وانطلاقة المباراة رسميا في ملعب 15 أكتوبر. بنك بودلاء الاتحاد الرياضي المنستيري، فيه ريان بسباس، عبد الرحمن بوزقندة، ريان الجبالي، ريان بوقديدة، مازن سلامة، مالك المهري، محمد بوسعدية، عدن يعقوبي، وإبراهيم قاديا. قال حكم يعاود ينفذ ركلة البداية، ما زالت ما تلقتش المباراة. نعدلوا ساعة من جديد. بالفعل انطلاقة المباراة الآن رسميا في ملعب 15 أكتوبر. نعود إلى تشكيلة النادي الرياضي البنزرتي اللي يلعب على يساري بيزيو الأصفر والأسود، يوسف مكتوف

0: حارس مرمى عزيز القاسمي، مالك دوكيلي، عزيز قبلية، وهاني عميمو خط الدفاع. وسط الميدان فيه كل من لامين تراوري، علي الدين الدريدي قاد الفريق، وأشرف الفرجيشي، والهجوم وسيم الشيحي على اليمين، زياد البريمة على اليسار، وعمر فتي في كمهاجم صريح. بالنسبة لبنك بوتالي المدرب محمد عزيز فيه معتز الحنزولي، أمين علالة، بلال العوني، فاروق بوغطفة، لامين با، بلال المجري، ريان الرحيمي، نور الدين أيوندي، وعزيز شعبان. أولى المحاولات وأولى الكرات واستدام بين ثلاثة لاعبين على مستوى وسط الميدان، زوز لاعبين من نادي البنزرتي ولاعب من الاتحاد المونستيري. سلامات لكل اللاعبين في هذه المباراة. الاتحاد المونستيري بعد أربع مباريات حقق 8 نقاط بزوز فوز وزوز تعادلات، ونادي البنزرتي 7 نقاط من خلال زوز انتصارات وتعادل وهزيمة في الجولة الفارطة ضد النادي الرياضي السفاقسي. مازال اللعب متوقف سناء، نخلي لك الخط باش يرجع اللعب بعد قليل، ثم نعود لنقل مجريات هذا اللقاء.
1: شكرا لك. نمشيو الملعب المهدي، مباراة مكرم المهدي هي اللي مسكنا في الرابطة الثاني، مع نبيل بن حسين. مرحبا بك نبيل.
2: مرحبا بك سناء، تحية ليك وتحية لكل عشاق رياضة على موجات إذاعة المنستير. هذا هو ملعب أحمد أخواجة بالمهدية، مسرح مباراة الجولة الثالثة للذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الثانية. تقريبا مباشرة ندخل في صلب الموضوع سناء. البداية بقوة من جانب الهلال الرياضي بمساكن، وضربة جزاء في طور التنفيذ أمام الكرة على دين عطية مدافع الهلال الرياضي بمساكن. في الدقيقة الأولى من المباراة الحكم وسيم البوسيفي يمنح ضربة جزاء للهلال الرياضي بمساكن، حصل عليها أمين الخلوفي بعد احتكاك مع لاعب الظهير الأيسر للمكارم حمزة العبد، وما يترددش الحكم وسيم بوسيفي في الإعلان عن ضربة جزاء والإنذار. إنذار للاعب علاء عطية، انذار الاول في المباراه على عطيه اللي باش يقوم بتنفيذ وتسديد ركله الجزاء. ربما شاف انه الحكم قاعد يضيع في الوقت ويربح في الوقت بعد ثواني، على عطيه يعطيه اشاره التنفيذ الحكم وسيم البوسيفي. كما قلت ضربه جزاء للهلال، على الدين عطيه قدم والهدف الاول، يحط الكره على يسار الحارس مروان المروكي، وتتغير النتيجه في الدقيقه الثالثه من الشوط الاول منذ بدايه المباراه. واحد بلاش للهلال الرياضي بمساكن خارج الميدان وامام مكرم المهدية. مباشرة سناء نمدك بتشكيلة الفريقين، والبداية بالفريق الضيف الهلال الرياضي بمساكن. في حراسة المرمى قائد الفريق الفاهم بودينار، سيف منيار الزمني، علي سبوعي، علاء الدين عطية، امان الله الحاج عمر، وائل بوقديدة، اسكندر قاسم، محمد خليل زيد، امين الخلوفي، محمد امين الزرقاتي، ومعتز ابو القاسم. على دكة البدلاء نلقاو آدم عبدالسلام كحارس مرمى احتياطي، معاه ريان الهمادي، حمزة السعد، فادي بالعربية، أيهم الدربالي، محمد عزيز القية، سيف الجبري، ياسين بن حمودة، ومروان بن يوسف، والمدرب هو ثامر بوغيلة. بالنسبة للتشكيلة الأساسية للمكارم، مروان المروكي، وسام الجربي، حمزة العابد، حمدي آدم الخماسي، حمدي الزوالي قائد فريق، ياسين المرابط، أحمد السعيد، أيوب الدخلي، طار حمودة، بسام الشاوش، ووسيم جبلة. هذوما الأحداث اللي عول عليهم المدرب عماد جبلة. تغيير فقط بالمقارنة بالزوز ماتشوات اللي فاتوا، جبران لازعر تم إقصاؤه في الجولة الفارطة، تم تعويضه بآدم الخماسي. على دكة البدلاء نلقاو اسكندر منصور كحارس مرمى احتياطي، معاه وائل البراني، احمد الباجي، ادم النقيلي، ريان المزوغي، امين جرايه، محمد ابراهيم، ريان منصور، وريان بن توميه، والمدرب هو عماد جبل. طاقم تحكيم المباراه يتكون اليوم من وسيم بوسيفي كاول مباراه رسميه له هذا الموسم في الرابطه الثانيه، ثامر السوسي كمساعد اول، واحمد بن يوسف كمساعد ثاني، بينما الحكم الرابع هو حمزه الورغي من رابطه الكاف. يراقب المباراه سيد كمال همامي، وتحيه للمنسق الاعلامي زميلنا حاسم بن لقيه عليه. أدركنا 5 دقائق و10 ثواني منذ بداية المباراة سنة دائما الأسبقية للهلال الرياضي بمساكن على مكارم المهدية على أرضية ملعب أحمد خواجة بالمهدية. منذ الدقيقة الثالثة علاء عطية يسجل ضربة الجزاء يعطي ويمنح الأسبقية للهلال أمام مكارم المهدية.
1: شكرا لك. في الرابطة الأولى ترجي الرياضي يفتتح النتيجة أمام الأولمبي البيجي هدف حازم المستوري في الدقيقة الثانية. نرجع منين بدينا من نقل من مباراة نيل بنزرت الاتحاد المونستيري مع محمد الطاهر كي تفضل طاهر.
0: شكرا ليك سناء. نعود في 6 دقائق لعب 0-0 بين النادي البنزرتي وضيف الاتحاد الرياضي المونستيري. إصابة على مستوى الرأس لمهاجم الاتحاد أحمد بوعسيدة اللي يقوم سلامات الآن ويرجع لأرضية الميدان. هذه كرة خطيرة كانت وأولى المحاولات الجدية في هذه المباراة كانت عن طريق وسيم الشيحي الجناح الأيمن للسيابي بعد تماس طويل تنفذ على مستوى نقطة ضربة الجزاء. يختف كرة عطاير مرت فوق مرمى الحارس أحمد سليمان. قلت أحمد بوعسيدة يقوم لباس سلامات باش يكمل المباراة بعد دخول سيارة الإسعاف. كان قاب قوسين أنه تم نقله للمستشفى عن طريق سيارة الإسعاف لأنه يعني استرجع الوعي متاعه في آخر الثواني، بالتالي يخرج لحافة الميدان للتداوي ولين هو يعود لأرضية الميدان ليكمل هذه المباراة. قلت طاقم تحكيم هذه المباراة يصفر الحكم نضال الطيف وسيم عمارة كحكم مساعد ثاني أول، بسام عبودة كحكم مساعد ثاني وسفيان الورتاني كحكم في رابع. يعاود يسقط مرة أخرى أحمد بوعسيدة سلامات، يبدو لي أنه مش بش يكمل المباراة. مرة هذه من وضعية السقوط يبدو أنه يعني فقد الوعي، كانت إصابة قوية والتحام هوائي يعني جاتوا إصابة على مستوى الرأس. توا اللاعب عاملين له ضم أدات. سلامات لأحمد بوعسيدة. على كل حكم الفار هو عامر شوشان وخليل الحسيني كحكم مساعد في الفار. أحمد بوعسيدة يتم إخراجه الآن من أرضية الميدان. قاعد نشوف إبراهيم قدياقا على خط التماس باش يدخل ربما في بلاصة أحمد بوعسيدة. بالفعل يتم التغيير وأول تغيير في المباراة 8 دقائق لعب. يخرج أحمد بوعسيدة يدخل إبراهيم قدياقا سحب الهدف الوحيد في مباراتي الموسم الفارط. كان في ملعب مصطفى بن جنيات إبراهيم قدياقا سجل الهدف الوحيد في هذه المواجهة بين ذهاب وإياب في الموسم الفارط. كرة في وسط الميدان تتحول لتماس للاتحاد الرياضي المونستيري على الجهة اليمين. محمود غربال باش يتولى تنفيذ رمية التماس، يلعب مع شيم الجبيل يخطئ في الترويض، يمشي تماس للسيابي. أحمد بوعسيدة يصعد على متن سيارة الإسعاف. سلامات كيد يعني الأجواء يعني زوز فرق دخلوا بقوة مستوى متقارب مع بداية هذا الموسم بين السيابي والاتحاد. هذه كرة للنادي الرياضي البنزرتي في وسط الميدان. عليلة يرفع الكرة في اتجاه فاتي ما يخش الكرة الأولى، ترجع من عثمان دياني. شيم الجبالي على مستوى الدائرة المركزية لوسط الميدان. قدياقا في أول لمس للكرة يلعب ليراد بوشنيبة، تقطع الكرة من أشرف الفرشيشي، تعود سريعة للسيابي على الجهة اليسرى. التوزيع داخل منطقة الجزاء عالية ودون خطورة، تتحول لضربة 6 أمتار للحارس أحمد سليمان. في 10 دقائق لعب 0-0 بين النادي الرياضي البنزرتي والاتحاد الرياضي المونستيري. كرة باش ترجع من ضربة 6 أمتار للاتحاد، يلعبها قصيرة في اتجاه ريان عزوز. عثمان دياني يعمل الترويض، يرجع لعزوز من جديد، يلعب كرة طويلة. قدياقا ياخذها عليه مالك الدوكيلي، ترجع الكرة للسيابي بين أخذ ورد في وسط الميدان. ينتهي بالمطاف عند ريان عزوز. عزوز إلى عثمان دياني، يلعب كرة قطرية طويلة من اليسار لليمين في اتجاه بشير يعقوب يفشل في الترويض. ترجع للسيابي نسق سريع مع بداية هذه المباراة رغم انه يعني ما فماش كرة واضحة. وهذه كرة خطيرة للسيابي ومرفتي يراوغ مراوغة أولى الثانية يفشل. ما زالت للسيابي في الرواق الأيسر عن طريق زيادة بريمة يرجع بالكرة لوسط الميدان ومنه إلى التماس للنادي الرياضي البنزرتي. مالك الدوكيلي يلعب تماس في اتجاه بريمة ما يخش كورتو. فما تغطية من محمود غربال تمشي ضربة 6 أمتار لأحمد سليمان حارس الاتحاد الرياضي المنستيري. أحمد سليمان بشي رجع كورة من ضربة 6 أمتار يلعب قصيرة لأوسمان دياني. أوسمان يدور بالكورة يعمل 3-4 أمتار يقدم ثم يلقى محمود غربال على يمينه. غربال إلى دياني، دياني في اتجاه شيمال الجبالي. مازالت الكورة في مناطق الاتحاد. عثمان دياني يلعب كرة ليوسف بنغا بدوره لريان عزوز. باهي التمريرة من ريان عزوز كسر خط ضغط خط الهجوم الكل. تمشي كرة من شيء مشبالي حاول يلعب كرة في الرواق تقطع تقطع تعود للنادي الرياضي البنزرتي عن طريق عزيز القاسمي. قاسمي في اتجاه عزيز قبلية يبدل الجهة اليمين عن طريق عزيز القاسمي مرة أخرى. ممتاز المرور عزيز القاسمي يتوغل يتجاوز خط وسط الميدان. 1-2 ما تتعداش الكرة تقطع عن طريق ريان عزوز. كانت هجمة واعدة للاتحاد أو للنادي الرياضي البنزرتي لولا تواجد ريان عزوز قائد الفريق اللي يقطع الكرة
1: في توقيت
0: نلعبوا في توقيت 12 دقيقة لعب سنه 0-0 بين النادي البنزرتي والاتحاد المنستيري.
1: شكرا لك. نمشيو لنبيل بن حسين مباراة مكارم المهدية إذا المساكن. قبل ما نعطيك الخط هدف الثاني للترجي الرياضي أمام الأولمبي البيجي تفضل نبيل.
2: بس دقيقة و30 ثانية سنة في ملعب أحمد خواجة في المهدية ما زلنا ننتظر رد فعل مكارم المهدية بعد قبول الهدف الوحيد إلى حد الآن عن طريق ضربة جزاء من أقدام علاء الدين عطية. ارتفعنا سقف اللعب منذ تسجيل الهلال الرياضي بمساكن للهدف الوحيد إلى حد الآن وقت الأسبقية الآنية. تعددت المحاولات من أقدام بسام الشاوش ووسيم جبلة لكن التشتيت مفقود. كرة في وسط الميدان لمكارم المهدية ياسين المرابط يرفع الكرة في منطقة 18 في اتجاه بسام الشاوش. بسام الشاوش وكرة خطيرة وتمر سلامات على دفاعات الهلال الرياضي بمساكن. المساعد الأول تامر السوسي يقول ركنية. الكرة لمست بمدافع الهلال الرياضي بمساكن علي أسبوعي. الركنية الأولى في المباراة لمكارم المهدية تأتي على يسار على يمين الحارس الفاهم بودينار في تنفيذ الركنية. حمزة العابد حمزة العابد يعطيه إشارة تنفيذ وسيم البوسيفي لكن قبل ذلك يتدخل الحكم للتنبيه على ملاعبين الهلال الرياضي بمساكن سيف المنيار الزمني ومن الله الحاج عمر مشاوت بين لاعبي الفريقين. اكيد يحاول فريق المكارم امام جمهوره على ارضيه ميدانه تعديل النتيجه. تتنفذ الركنيه حمزه العابد ولمسه واحده لياسين المرابط لكنها مقطوعه وترجع بسرعه هجوم المعاكس للهلال الرياضي بمساكن عن طريق اللاعب اسكندر قاسم في مره اولى الى وائل ابو قديده. وائل ابو قديده الى محمد خليل زيد راس وجه لوجه مع الحارس مروان مروكي والهدف الثاني. الهدف الثاني للهلال الرياضي بمساكن في توقيت 14 دقيقه لعب من زمن الشوط الاول. بدايه ولا اروع للهلال الرياضي بمساكن. ربع ساعه الاول من المباراه ضد اهداف اكيد يعني بدايه لم تكن متوقع من جانب مكارم المهديه. مثبته من قميص بالفعل هو امين الخلوفي. امين الخلوفي سناء صاحب الهدف الثاني للهلال الرياضي بمساكن في توقيت 14 دقيقه لعب من زمن المباراه. بدايه قويه الى حد الان من جانب الهلال الرياضي بمساكن ضيف مدينه المهديه على ارضيه ملعب احمد خواجه بالمهديه زوز بلاش للهلال امام المكارم كان.
1: شكرا لك. بقيت مباريات تعادل اسفار، مباراه مستقبل السيمان جمعيه مجرين، نجم الخليدي سيكك الحديد الصفاقسي، الملعب السوسي بعث بوحاج ليدان تعادل اسفار، ومستقبل جيبس هلال شبه تعادل 0-0. صاحب هدف الثاني للترجي التونسي، وصاحب هدف الاول حازم المستوري في الدقيقه 13 بعد ما كان افتتح النتيجه في الدقيقه الثانيه. اذا 2 بلاش للترجي امام الاولمبي البيجي. بقيت مباريات التعادل 0-0، مباراه اتحاد بن قردان نادي الافريقي، تقدم ساقيه الدير نادي رياض الصفاقسي، ومباراه نادي البنزرت الاتحاد المونستيري. نرجعوا لها من خلال النقل مع محمد طاهر كي. تفضل يا طاهر.
0: شكرا لك مره اخرى. سنعود في 16 دقيقه لعب على نتيجه 0-0 بين نادي رياضي البنزرتي وضيف الاتحاد الرياضي المونستيري. كره في وسط الميدان، نسيا بي تتحول للرواق الايمن في اتجاه وسيم الشيحي، اسبق منه ريان عزوز اللي قاتل ويغطي على الكره، بالتالي تتحول لضربه 6 امتار لاحمد سليمان. فما فماش الحقيقه فرص خطيره في الربع ساعة الأولى من هذه المباراة، لا من هذا الجانب ولا من ذاك. الاتحاد مازال يجس في النبض، النادي البنزرتي مازال يحاول يلقى ثغرة يدخل من خلالها لعمق دفاع الاتحاد الرياضي المونستيري. الربع ساعة الأول كل فريق سجل هدف من في الأربع مباريات الفارطة هذا الموسم. باش ترجع كورة في وسط الميدان في مخالفة لعثمان دياني، ريان عزوز باش يتولى تنفيذ المخالفة. التحام هوائي، يعني مباراة بدنية بالأساس بين الاتحاد الرياضي المونستيري والنادي البنزرتي، برشا التحامات سواء هوائية أو أرضية. عزوز يرفع كرة ناحية الجالمين، ترجع من الدفاع في مرة أولى، كرة ثانية تتحول بنزرتية سريعة سريعة، كرة في محور الدفاع خطيرة خطيرة تقريبا وجه لوجه، لولا ما زالت الكرة داخل منطقة الجزاء سقوط الحكم يؤمر بمواصلة اللعب. كانت كرة طويلة في ظهر دفاع الاتحاد الرياضي المونستيري، ضربة الكرة على أرضية الميدان، لكن يعني بحكم أرضية الميدان ماهيش مستوية، الكرة رجعت التالي غلطة اللاعب عمر فتي، بالتالي يعني حاول يقتنص الكرة من جديد، وبالفعل ذاك اللي تم، يدخل منطقة الجزاء يسقط، ولكن الحكم يقول ما فما شيء، باش ترجع الكرة للاتحاد الرياضي المونستيري. شوف في ريان عزوز مازال ملقى على أرضية الميدان بعد الالتحام الأخير، يعني هو بعد إصابة أحمد بوعسيدة يمكن الاتحاد يخسر خدمات القائد ريان عزوز. باش ترجع الكرة في مخالفة للاتحاد الرياضي المونستيري رغم المطالبة من قبل البنك البدلاء ومن قبل الجماهير بالعودة للفار. نشوف في نزال الطيف حاط يده على السماعة، يبدو انه يحكي مع حكم الفار عامر شوشين في انتظار تأكيد القرار. بالفعل ما فماش ضربة جزاء، باش ترجع الكرة بإسقاط للحارس أحمد سليمان. مازال اللعب متوقف في 19 دقيقة لعب. الحكم يومر عمر فتي بالعودة إلى الخلف، يعمل عملية الإسقاط في دين أحمد سليمان. سليمان يلعب كرة لعثمان دياني على الجهة اليسار، دياني يقدم في الجهة اليسرى إلى الحرش، يوسف الحرش إلى قادياقا برهوم يلاين، برهوم يلعب كرة ممتازة، الفكرة ممتازة، الكرة مقوسة كانت في اتجاه نقطة ضربة الجزاء لكن ما خذاهاش بشير يعقوب.
1: اتحاد بن قردان افتتح النتيجة، اتحاد بن قردان افتتح النتيجة من النادي الافريقي، هدف دانيل أوبو في الدقيقة 18. إذا واحد بليش للاتحاد الرياضي بن قردان أمام النادي الافريقي. تقدم ساقيت الدير تعادل 0-0، والترجي متقدم 2 بليش على الأولمبي البيجي في حدود 19 دقيقة لعب من المباراة. نرجع لك نوصل معك.
0: نرجع في 20 دقيقة لعب 0-0، أولى الركنيات على يسار الحارس أحمد سليمان، ركنية للنادي الرياضي البنزرتي باش يتولى تنفيذها وسيم الشيحي. يرفع كور على مستوى نقطة ضربة الجزاء بالرأس من عمامه، ترجع من الدفاع، كرة أولى عادت من الدفاع، كرة ثانية وسط ستة لاعبين سبعة لاعبين للنادي الرياضي البنزرتي. مكتوف يرجع كرة طويلة تتجاوز خط وسط الميدان، يطلع إبراهيم يوسفو أو يوسف بنجا، يوسف بنجا يخسر الكرة، ترجع للاتحاد من جديد، شايم الجبالي، عثمان ديني في وسط الميدان لشايم الجبالي، يلعب كرة مع صالح البرومي، ممتاز الترويض ومراوغة من صالح البرومي، يلعب إلى يوسف الحرش في الرواق الأيسر، يحاول يرفع ركنية للاتحاد المنستيري بعد ما ضربت الكرة في عزيز الجسمي. أولى ركنية الاتحاد، الأولى كانت للسيابي، ثاني ركنية في المباراة للاتحاد، هذه المرة على يمين الحارس يوسف مكتوف. نشوف في الشايم الجبالي باش يتولى تنفيذ الركنية، مازال الحكم ينبه على اللاعبين داخل منطقة الجزاء. ركنية للاتحاد الرياضي المنستيري على يمين الحارس يوسف مكتوف، 22 دقيقة لعب، 0-0. كرة لمحمود غربال يتوجه لتنفيذ الركنية، حكم يومر بتنفيذ الكرة من مكانها. برشة تقطعات في هذه اللحظات في انتظار إشارة التنفيذ من نضال الطيف اللي مازال قاعد ينبه في اللاعبين المتواجدين في مناطق نادي الرياضي البنزرتي، تحديدا رائد بوشنيبة وهاني عميمه على ما يبدو. بالفعل حامل القميص رقم 26 هاني عميمه. غربيل يتلقى الإشارة، ينفذ على مستوى القامة، الثاني بينجا بالرأس تضرب في الدفاع، كرة ثانية للنادي الرياضي البنزرتي، يوسف تراوري ممتازة الكرة في الرواق الأيسر في اتجاه الشيحي، طويلة طالت على الوسيمة الشيحي، تمشي رمية تماس للاتحاد، لكن قبل هذا الحكم المساعد يرفع الراية، تسلل لدفاع الاتحاد. خربيل من تنفيذ الركنية يعود لتنفيذ مخالفة التسلل، يلعب قصيرة في اتجاه بوشنيبة، بوشنيبة إلى بشير يعقوب، لمسة بالكعب في اتجاه قاديا قا ما توصلش، يرجعها عمامه، تعود للنادي الرياضي البنزرتي. لعب تقريبا منحصر في وسط الميدان، زوز فرق عندها ثلاثي وسط ميدان جيد، الاتحاد عنده كل من عثمان دياني، شيم جبالي، راد بوشنيبة، وفي المقابلة نادي الرياضي البنزرتي لمين تراوري على الدين الدريدي اللي يعرف الاتحاد المنستيري وأشرف الفرشيشي. ترجع كرة في وسط الميدان للنادي الرياضي البنزرتي، 23 دقيقة لعب، 0-0. كرة طويلة في اتجاه الرواق الأيسر، الترويض من زياد بريمة، يرجع بالكرة إلى الوراء مالك الدوكيلي، الدوكيلي يلعبها مع تراوري، لمين تراوري بدل للجهة اليمنى، الشيحي يعمل الترويض، كرة أولى مرة ثانية توصل لعزيز القاسمي، عزيز القاسمي يربح تماس في أول الرواق الأيمن، رمية تماس للنادي الرياضي البنزرتي، القاسمي الشيحي، الشيحي يروض بستر، يوزع، يخرج أحمد سليمان بالبوكسينج، يخرج كرة في التماس، كان وصل قبل ما يوصل زياد بالريمة بصعوبة حتى الكرة في التماس، رمية تماس من الجهة الأخرى، الجهة اليسرى للنادي الرياضي البنزرتي، دوكيلي إلى بالريمة، بالريمة يرجعها لليمين تراوري، الترويض من الفرشيشي، كرة بينية داخل منطقة الجزاء والركنية، ثاني ركنية النادي الرياضي البنزرتي، هذه المرة على يمين أحمد سليمان باش يتولى التنفيذ زياد بالريمة. تقريبا كل لاعبي الاتحاد المنستيري داخل منطقة الجزاء باستثناء شيم الجبالي، تتنفذ الركنية على مستوى القامة الثاني، الدربكة داخل منطقة 6 أمتار، مازالت كرة للاتحاد للنادي البنزرتي، خطيرة، أوه كاد أن يكون الهدف الأول لولا تألق أحمد سليمان. توزيع من وسيم الشيحي على الجهة اليمنى، من الجهة اليمنى في اتجاه القائم الثاني كان خالي من الرقابة، زياد بريمة اللي سدد برجله اليمين، لكن أحمد سليمان يخرج يربح بعض الأمتار ويتألق في هذه الكرة. ما زالت يساني خطيرة للنادي البنزرتي وتقطع من ريان عزوز. نعود رجع لك الخط سنه 26 دقيقه لعب، 0-0 بين نادي البنزرتي والاتحاد المنستيري.
1: هدف التعادل للنادي الافريقي وسام الشريمي في الدقيقه 24 بعد ما كان اوبو فتح النتيجه لصالح اتحاد بن قردين. اذا التعادل هدف لهدف بين اتحاد بن قردين والنادي الافريقي. الترجي الرياضي متقدم 2-0 على الاولمبي البيجي، تقدم ساقي تدير والنادي الصفاقسي متعادلين 0-0، وكما كنا نسمعوا النادي البنزرتي في اتحاد المنستيري متعادلين 0-0 الى حدود الدقيقه 25. مباراه مكارم المهديه هلال المساكن مع نبيل. نقعد معك شويه نبيل قبل ما الاخبار، تفضل نبيل.
2: مع الشكر ليك سناء. رجع في 26 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول في مباراة ملعب أحمد خواجة بالمهدية بين الهلال الرياضي بمساكن ومضيف اليوم مكرم المدينة الجديدة. يذكر على مستوى النتيجة دائما الأسبقية لفائدة الضيوف، فريق الهلال الرياضي بمساكن بثنائية نظيفة، ثنائية علاء عطية عن طريق ضربة الجزاء في الدقيقة الثالثة وأمين الخلوفي في الدقيقة 14 بعد بهدة من دفاعات المكرم. كرة باش ترجع للمكارم عن طريق أيوب الدخلي لكنها مقطوعة من وائل بوقديدة، ويرجع الهجوم عكس الهجوم للهلال عن طريق علي الأسبوعي، طويلة لليسارة من الله الحاج عمر إلى محمد أمين الزرقاتي، يتوخر على الجهة اليسرى لكن تدخل ممتاز من وسام الجربي يحط الكرة في الركنية أول أو ثاني ركنية للهلال الرياضي بمساكن في هذه المباراة. على ما يبدو سامر بوغيلة مدرب الهلال الرياضي بمساكن قرأ كما ينبغي فريق المكارم المهدية باعتباره أنه هذا المدرب سبق له ونحقق نتائج ممتازة على رأس فريق مكارم المهدية في وقت سابق. يعطي إشارة تنفيذ على ركنية الحكم وسيم بوسيفي، يرفع كرة معتز أبو القاسم طويلة ولا رأسية من حمدي الزوالي لكن ما زالت خطيرة للهلال الرياضي بمساكن، التسديد من معتز أبو القاسم في مرة ولا حارس مروان المروكي، يرى بسرعة الحارس مروان المروكي طويلة، كرة تتجاوز خط وسط الميدان في اتجاه بسام الشوش، لمسة واحدة إلى وسيمة جبلة، وسيمة جبلة لكنها مقطوعة من محمد خليل الزيد وترجع للهلال الرياضي بمساكن. يلعب بأريحية كبيرة فريق الهلال أكيد بعد تقدمه في النتيجة إلى حد الآن في 28 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول. دائما أسبقية كما قلت سناء بثنائية نظيفة إلى حد الآن للهلال أمام مكرم المهدي.
1: شكرا لك. نادي القربي افتتح النتيجة أمام فريق هلال إرديف. نادي القربي يلعب خارج قواعد، وهدف آدم لشهب في الدقيقة 14، وتوا نلعبوا في الدقيقة 19 مع مباراة مكارم مهدي وهلال مساكن. المتقدم هلال مساكن 2-0. بقية المباريات ما فيهاش أهداف إلى حد الآن. نحكيوا على مباراة مستقبل استيمان جمعية مقرين، النجم الخليدي سيكك الحديد الصفاقسي، ومستقبل جابس هلال الشابة تعادل أسفار. بالنسبة للربطة الأولى نعاود نذكر زوج مقابلات فيهم أهداف. مباراة الترجي متقدم 2-0 على الأولمبي البيجي، واتحاد بن قردين متعادل هدف لهدف مع النادي الإفريقي، تقدم سقيت الدير والنادي رياض الصفاقسي تعادل أصفار. مباراة نادي البنزرتي الاتحاد المنستيري في أقل من دقيقة، ذكرني محمد بالتوقيت والنتيجة وفماش ممكن بعض الفرص.
0: نلعب في 29 دقيقة لعب 0-0 إلى حد الآن، واللعب كان يعني متوقف دقيقة لشرب المياه سنة باعتبار أنه وصلنا لمنتصف الشوط الأول.
1: نعم لحظات أكيد الموجز الأخبار ثم نعود لمواصلة النقل المباشر للمقابلات الرياضية. لنا عودة إن شاء الله بعد قليل.
3: المكنين صار هلال على الموجة 95.7
4: 95.7 ثقافة فن وموسيقى
5: علم اقتصاد رياضة وفرهية
4: إذاعة المستير كل الوان
5: من تقريبا

0: تمام الثالثة بعد الزوال على موجاتنا. من إذاعة المنستير نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تمكنت فرقة الشرطة العدلية بجمال من ولاية المنستير من حجز مجموعة من القطع ذات الطابع الأثري تشمل عملات معدنية قديمة وتماثيل ومنحوتات صغيرة ومصابيح زيتية تقليدية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية التراث الثقافي والتصدي للتداول غير القانوني للممتلكات الأثرية. ومن المنتظر إخضاع المحجوزات للفحص من قبل الجهات المختصة للتثبت من أصالتها وتحديد قيمتها التاريخية ومصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. نظمت وزارة التربية اليوم يوماً تحسيسياً مشتركاً حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، بمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول اليوم وغدا في مدينة المنستير في فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان، والذي ينتظم تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان. ويطمح هذا الحدث إلى جعل المنستير على مدى يومين فضاء للقاء بين العلم والخبرة والانفتاح الدولي، سيما من خلال تنظيم مؤتمر تونسي روماني يجمع خبراء ومحاضرين من جنسيات مختلفة. وسيكون هذا المؤتمر فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في طب الأسنان، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التي تهم مستقبل المهنة والتكوين وأفاق الأجيال الجديدة من أطباء الأسنان. أطلقت وزارة الشؤون الدينية منظومة للتصرف في الإطارات المسجدية بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية واختزال آجال معالجة الملفات وضبط توزيع الإطارات المسجدية وتحديد الشغورات، بما يسهم في تحسين التصرف الإداري وإرساء الحوكمة الرشيدة. نهاية الموجز، عودة بعد قليل مع الرياضة وسنة البرهومي. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير في قلب الأحداث الرياضية، مواعيد صباحية ومسائية وينفى مسجد، الأخبار والتحليل ديما في الموعد، مواكبة للقاءات الرياضية، تغطية المختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. في إذاعة المنستير ديما سبور، وتابعوا الموجة. دقيقة صحة.
3: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة مع دكتورة الأعصاب نرجس قوتة. اليوم اخترنا باش نحكيو على الدوخة، ولكن ما يسميوها زادة برشا عباد الترهويجة. أسبابها نجم تكون بسيطة كما زادة نجم تكون خطيرة. دونك شنية الأسباب هذية؟ شكون يشخصهم وكيفاش نداويوها؟ الدوخة اللي باش نحكيو عليها اليوم هي شعور بالدوران، المريض اللي يحس الدنيا قاعدة تدور بيه، يحس بروحه باش يفقد التوازن نتاعو، باش يطيح في القاع من غير ما نجم يتحكم في روحه. بالطبيعة هذا الكل من غير فقدان الوعي. بالنسبة للأسباب نجم تكون انخفاض في ضغط الدم وإلا مستوى السكر في الدم، قلت لي السكر معناتها يطيح. نجم تكون فقر الدم ولا أثار جانبية لبعض الأدوية. كما زادة نجم تكون مشكلة في الوذنين وإلا في العينين. أما إذا كان الدوخة تجينا بصفة فجئية أو الحدة متاحة تمشي وتقوى وإلا تكون معها عوارض أخرين، كما على سبيل المثال وجع قوية في الرأس وإلا رزن في اليد أو الساق وإلا صعوبة في النطق والكلام، وقتها راهي نجم تكون ناتجة عن التهاب الأعصاب، جلطة دماغية وإلا مرض خايب. عافانا وعافيكم الله. هذاك علاش المريض لازم يتوجه لطبيب أعصاب باش يشخص الحالة ويعطيه الدواء المناسب في الوقت المناسب. وإن شاء الله لاباس الناس الكل.
2: دقيقة صحة.
4: لقاءات رياضية.
5: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في لقاءات رياضية، ومنها مواصلين متابعة الأشواط الأولى للمقابلات الرياضية رابطة أولى ورابطة ثانية. نتابعوا في مباراة نادي البنزرتي الاتحاد المونستيري في الرابطة الأولى وفي الرابطة الثانية، مباراة مكرم هدية هلال المساكن، وأكيد بقية المقابلات وتطور نتائجها في الإبان قاعدين نقدموا لكم فيها. توصلكم تحية كامل الفريق، منير بوعطاي في تأمين المكالمات الهاتفية والتنسيق، أنيس كريم، محمدي لحول في الجانب التقني، معكم ساني البرهومي. نرجع مباشرة لل النقل المباشر. قبلها فما تغيير في نتيجة مباراة تقدم ساقية الدير نادي الرسفيقسي، تقدم ساقية الدير يخل أسبقية محمد علي العمري في الدقيقة 30. مباراة تتلعب في ملعب التمهيري بصفاقس، يعني تقريبا نادي صفاقسي يلعب على ميدانه ماهوش في تنقل، رغم أنه تقدم ساقية الدير هو اللي استقبل. وأكيد هذا الفريق قاعد يأكد في الجولات الأخيرة أنه حاضر لبداية هذا الموسم، وقاعد يعمل فيه نتائج ناهيك، وأنه متقدم على سي اس اس بهدف مقابل صفر. اتحاد بن قردين متعادل لهدف مع النادي الافريقي، وترجي الرياضي متقدم 2-0 على الاولمبي البيجي. نمشي لمحمد طاهر كيا في مباراه نادي البنزرتي الاتحاد المونستيري. طاهر تفضل يا طاهر.
6: قبل صفر بين النادي البنزرتي والاتحاد المونستيري في 36 دقيقة لعب في الشوط الأول. منذ 4 دقائق أو منذ 5 دقائق كانت الفرصة الأبرز للاتحاد الرياضي المونستيري من خلال ركنية على يمين الحارس نفذها محمود غربيل في القائم الثاني، وين كان يوسف بنغا كما جاءت سدد برجله اليمين، التألق ليوسف مكتوف يحط كرة في ركنية ثاني على التوالي اللي عاود نفذها محمود غربيل، وهذه المرة على خط الستة أمتار راد بوشنيبة بالرأس كاد أن يفتتح التسجيل لولا تألق حارس السي بي يوسف مكتوف. يرد عليه وسيم أشرف الفرجيشي بعد هجمة سريعة مرتدة للنادي البنزرتي، الفرجيشي بعد توزيعه كما جات يسدد مرت بجانب مرمى احمد سليمان. صفر مقابل صفر الى حد الان، اللعب مفتوح فما فرجه، مباراه ممتعه الى حد الان لولا اصابه احمد بوعسيده في الدقيقه التاسعه من او في الدقيقه الثالثه، وخرج في الدقيقه التاسعه لكن الاصابه كانت في اول 3 دقائق. كره في وسط الميدان على مستوى الدائرة المركزية، شيم جبالي ممتازة التمريرة، ممتازة الانفراد، يرفع كورة بالحارس بشير يعقوب كاد أن يفتتح التسجيل في 38 دقيقة لعب بعد كورة في ظهر الدفاع من شيم الجبالي بالضبط من نقطة وسط الميدان، حط كورة وراد المدافعين الكل ينسل بشير يعقوب ويرفع كرة بالحارس بلمسة بارك لكن كورتو فوق المرمى بقليل. هدف كان قريب مرة أخرى من الاتحاد الرياضي المونستيري، ويتوقف اللعب مرة أخرى.
5: نعم
6: لسق جيد في المباراة لكن اللعب تقطعات كثيرة
5: في
6: هذا الشوط الأول. على كل سنة 38 دقيقة لعب، صفر مقابل صفر بين السي بي والاتحاد المونستيري.
5: شكرا لك. في الرابطة الثانية جمعية مجرين تاخذ الأسبقية من مستقبل سليمان، مباراة لعب في سليمان هو اللي يستقبل. دقيقة 33 ياسين الحمروني افتتح النتيجة لجمعية مجرين، وهلال الشابة يفتتح النتيجة من مستقبل جابس بهدف مقابل صفر، هدف يحيى العاشوري في الدقيقة 26. نذكر النادي القربي أيضا خارج قواعده متقدم على هلال رديف بهدف مقابل صفر، هدف آدم الأشهب. ومباراة مكرم المهدية هلال المساكن خليناها التقدم 2-0 للهلال المساكن. نرجع لك نبيل تفضل.
7: شكرا لك سناء. تقريبا نفس النتيجه الاسبقيه كما قلت على عطيه وامين الخلوفي الزوز يعطيه الاسبقيه لفريق الهلال الرياضي بمساكن العاد الان امام مكرم المهديه لجديد يذكر على مستوى النتيجه، لكن الامتياز في هذه اللحظات لفريق مكرم المهديه اللي قاعد يضغط قاعد يخلق في عديد الفرص ينسج العديد المحاولات، لكن دائما التجسيم مفقود في منطقة 18 في ظل تألق الحارس فاهم بودينار حارس مرمى وقائد فريق الهلال الرياضي بمساكن. 6 دقائق أخيرة أو 5 دقائق أخيرة توصلنا عن نهاية الوقت القانوني هنا في ملعب أحمد خواجة بالمهدية. دائما الأسبقية للهلال ضيف مدينة المهدية أمام المكارم، كرة باش ترجع بضربة مخالفة لقائد فريق المكارم حمدي الزوالي يلعب بسرعة يربح الوقت مع ياسين المرابط. ياسين المرابط لمسة واحدة بدل اتجاه الكرة لوسام الجربي مغير الأيمن لفريق المكارم ملقاش الحلول يرجع إلى وراء إلى طاهر الحمودة لمسة واحدة إلى حمزة أو وسام الجربي من جديد وسام الجربي إلى قائد الفريق حمدي الزوالي كرات قصيرة في محور دفاعات فريق مكارم المهدية أمام الانكماش الدفاعي لفرضه أبداء المدرب سامر بوغيلة لحد الآن. ثم مهاجم فقط وهو محمد أمين الزرقاتي يلعب على مستوى دائرة وسط الميدان بينما العشرة ملعبية تسعة وحارس مرمى كلهم في مناطقهم الخلفية. أكيد خمسة دقائق أخيرة باش تكون حماسية للدخول لحجرات الملابس فريق الهلال الرياضي بن ساكن أكيد بالأسبقية. تفضل سناء.
5: واضح شكرا لك. بالنسبة لمباراة مستقبل سليمان جمعية ميجرين مستقبل سليمان يلعب المباراة هذه في ملعب جرومبيلي كما تعرفوا فما مشكل في ملعب سليمان للصيانة دونك مباراة هذه أسبقية لصالح جمعية ميجرين بهدف مقابل صفر هدف ياسين الحمرون دقيقة 33. نرجع للمقابلة الرابطة المحترفة الأولى مباراة نادي بنزرتي الاتحاد الرياضي المونستيري. تفضل طاهر.
6: ما زالت النتيجة السلبية إلى حد الآن. النتيجة السلبية هي نفس النتيجة صفر مقابل صفر في الزوز مواسم الفارتة في ملعب 15 أكتوبر. موسم الفارت صفر مقابل صفر في 15 أكتوبر. هدف مقابل صفر في مصطفى بن جنات. الموسم اللي قبله كيف كيف صفر مقابل صفر في ملعب 15 أكتوبر. يعني تقريبا النادي الرياضي البنزرتي آخر انتصار في ملعب 15 أكتوبر بعد البحث والتدقيق يعود ل 8 أفريل 2018 آخر انتصار وآخر هدف عن طريق زياد العونلي اللي بالمناسبة هو الهداف لهذه المواجهة برصيد 3 أهداف هو وإلياس الجلاسي من جانب الاتحاد المونستيري 3 أهداف لكل لاعب. ترجع الكرة ليوسمان دياني في وسط الميدان يلعب إلى شيم الجبالي. الجبالي إلى ريان عزوز. عزوز بلمسة يبدل الجهة اليسرى عن طريق يوسف الحرش. يوسف الحرش في اتجاه البرومي أسبق منه عمامه إلى الشيحي. الشيحي يحاول يأخذ كرة بخارج الرجل وينطلق به لكن ريان عزوز يعني محاصرة جيدة من قائد الاتحاد. ترجع لشيم الجبالي في وسط الميدان. يوسف الحرش في الجهة اليسار يوصلها للبرومي صالح البرومي يدخل الرواق أمام ثلاثة لاعبين صالح البرومي يحاول المرور يبدلها لمحمود غربيل. غربيل يخرج بالكرة لوسط الميدان ثم لعثمان دياني اللي يضيع كرة تمشي رمية تماس للسيابي. رمية تماس على الجهة اليمنى باش يتولى تنفيذها محمد عزيز القاسمي. قلت انه اخر مباريات 15 اكتوبر في بنزرت يعني هي مباريات اربع مباريات في الاربع مواسم الفارتة زوز تعادلات سلبية وزوز انتصارات للاتحاد بهدفين مقابل صفر. اقبلها يأتي انتصار للنادي البنزرتي هدفين مقابل هدف لكن المباراة هذه تلعبت في ملعب أحمد البسيري كذلك قبلهم فما مباراة تلعبت في ملعب البلدي بالعالي وفات بنتيجة 3-1 للنادي الرياضي البنزرتي واللي أكد أنه آخر انتصار للنادي البنزرتي في ملعب 15 أكتوبر على الاتحاد المونستيري يعود لسنة 2018 تقريبا 8 سنوات. كرة في وسط الميدان خطيرة للاتحاد هجمة سريعة 2-1 بوشنيبة. بوشنيبة يدخل منطقة الجزاء التصويب. خطيرة المحاولة الأخيرة للاتحاد الرياضي المونستيري اللي بدأ يكشر على نيبو وبدأ يقدم أكثر للأمام. رائد بوشنيبة يأخذ الكرة من وسط الميدان ويقدم وحده مع زوز لاعبين وراه اللي يدخل بعد ما يدخل منطقة الجزاء يسدد لكن كورتو بجانب القائم الأيمن. 45 دقيقة لعب إلى حد الآن. الحكم الرابع يعدل في اللوحة الإلكترونية بعد لحظات باش نشوف الوقت البديل. تقريبا أربعة خمسة دقائق باعتبار توقفة الأخيرة. كرة باش ترجع من ضربة ستة أمتار ليوسف مقتوف في 45 دقيقة لعب 44-30 ثانية.
5: لحظة خلينا نشوفوا نبيل. تفضل نبيل.
7: شكرا لك سناء، كنت تلقيت منذ دقيقة فريق بكلمة المهدية افتتح النتيجة عن طريق اللاعب طاهر حمودة يذلل الفرق. إذن فريق مكرم المهدية أمام الهلال الرياضي بيمساكن بصراع نتيجة صورة إذاعية. الهدف كانت مخالفة لفريق مكرم المهدية، كرة من حمزة على عبد طاهر حمودة وراء المدافعين، كرة رأسية في شباك الحارس إيثام بودينار يذلل الفرق، تصبح النتيجة هدفين لهدف للهلال أمام مكرم المهدية قبل دقيقة من نهاية الوقت القانوني للشوط الأول.
5: واضح. نرجع لك طاهر في مباراة نادي البنزرتي الاتحاد المنستيري.
6: خمسة دقائق كاملة هي الوقت البديل لهذا الشوط الأول. قريبا الاتحاد المنستيري سجل هدف في الوقت بدل الضايع، والنادي البنزرتي ما سجلش وما قبلش. كرة في ركنية رابعة للاتحاد والثالثة على يمين الحارس يوسف مكتوف. بوشنيبا يرفع الكرة بالرأس من يوسف بانجا عالية فوق مرمى يوسف مكتوف. بانجا المدافع الكاميروني للاتحاد الرياضي المنستيري في كرة أخرى من كرة ثابتة أخرى يصعد لمحاولة التسجيل بعد المحاولة الأولى في دقيقة 32 واللي كان قريب من افتتاح النتيجة. ترجع كرة من ضربة 6 أمتار طويلة عالية تتجاوز خط وسط الميدان. عثمان دياني إلى شيم الجبالي يحط كرة لصالح البرهومي. برهومي في رصيده زوز أهداف هذا الموسم مع الاتحاد. كرة لمالك الدوكيلي على الجهة اليسار لنادي الرياضي البنزرتي. الدوكيلي يقدم بالكرة يلعبها بالخطأ يدارك الشيحي ويرجع كرة للسيابي. عزيز القاسمي يحاول يوصل كرة لفتي لكن تقطع من عزوز. كرة ثانية ياخذها رائد بوشنيبة ليربح المخالفة. رائد بوشنيبة ساحب أول هدف الاتحاد هذا الموسم ضد الملعب التونسي. ساحب أول هدف الاتحاد وفي رصيده كذلك زوز أهداف. سبعة أهداف كاملة سجلها هجوم الاتحاد. ثلاثة أحمد بوعسيدة، زوز رائد بوشنيبة وزوز صالح البرهومي. في المقابل قبل خمسة أهداف اتحاد المنستيري. خمسة أهداف منها أربعة في الشوط الأول منهم زوز في الوقت البديل للشوط الأول. ترجع كرة في وسط الميدان للاتحاد المنستيري. عثمان دياني يقول الحكم نضال التايف مخالفة للنادي الرياضي البنزرتي مع أولى البطاقات الصفراء. يتلقاها شايم الجبالي. شايم الجبالي يتلقى انذار في الدقيقة 45 زائد 3.
5: لحظة طاهر، نبيل يطلب الخط. تفضل نبيل.
7: نعم سناني، هذا الشوط الأول هنا في ملعب حول أحمد خولجة بالمهدية بأسبقية الضيوف. فريق الهلال الرياضي بيتسكن على مكارم المهدية على عتية بالدقيقة 3 ضربة جزاء وأمين المخلوفي بالدقيقة 14 يعطيه الأسبقية للهلال ويذلل الفرق طاهر حمودة في الدقيقة 43. ملتقانا سناني إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني.
5: شكرا لك. لحظات لرفع الأذان ثم نرجع ناخذ نتائج الأشواط الأولى بعد لحظات.
8: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
9: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: لقاءات رياضية.
3: مرحبا من جديد مستمعينا، نرجعوا لأخذ النتائج النهائية للأشواط الأولى من مقابلة الرابطة المحترفة الأولى والثانية. طاهر كهية في مباراة نيل بنزرتي الاتحاد الرياضي المنستيري. طاهر،
4: بالفعل سناء، نهاية الشوط الأول على نتيجة التعادل 0-0 بين نادي البنزرتي والاتحاد المنستيري. الحقيقة شوط أول ممتاز من الزوز فرق، برشا فرص، وشاهدنا كذلك تألق كل من أحمد سليمان حارس مرمى الاتحاد المنستيري ويوسف مكتوف لاعب الحقيقة مفتوح في انتظار انطلاقة الشوط الثاني لعلها تأتي بالأهداف.
3: شكرا لك طاهر. إذا نذكر بالرابطة المحترفة الأولى نتائج الأشواط الأولى: ترجي الرياضي متقدم 2-0 على الأولمبي البيجي ثنائية حازم المستوري دقيقة الثانية، وأيضا نفس اللاعب في دقيقة 13 ثنائية ليه. اتحاد بن قردان النادي الإفريقي أنهاو الشوط الأول متعادلين هدف لهدف، أوبو افتتح نتيجة بن قردان في دقيقة 18 وأسامة الشريمي في دقيقة 24 عدل كفة للنادي الإفريقي. تقدم سقيط الدير ميخو الأسبقية على حساب النادي الرياضي السيقسي بهدف مقابل صفر، هدف محمد علي العمري في دقيقة 30. كما كنت تسمعوا نادي البنزرتي والاتحاد المنستيري نهاية الشوط بالتعادل السلبي. مستقبل سليمان متأخر في نتيجة من جمعية مجرين في الرابطة الثانية بهدف مقابل صفر. نجم الخليدي متعاد 0-0 مع سيكك الحديد الصفاقسي. الملعب السوسي أنا شوط متقدم على بعث بوحشلة بهدف مقابل صفر، هدف خليل السعيدي دقيقة 39. مباراة نتابعوا فيها مع نبيل بن حسين مباراة مكارم مهدية وهلال مساكن 2-1 أسبقية هلال مساكن على مكارم مهدية. مستقبل جابس متأخر في نتيجة من هلال الشابة بهدف مقابل صفر، وهلال رديف متأخر في النتيجة أمام النادي القربي بهدف مقابل صفر. نلعب حاليا في الوقت البديل ثواني ويوفى الشوط الأول. احنا فصل موسيقي وبعد نرجع نواصل معكم مع بداية الأشواط الثانية.

0: برومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
1: 104.7 الشبكة البرمجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: برامجنا منكم وإليكم.
4: منكم وإليكم.
5: لقاءات رياضية.
6: مرحبا بكم من جديد مستمعي إذاعة المونستير، رجعنا لكم في لقاءات رياضية. نذكركم بنتائج الأشواط الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى والرابطة المحترفة الثانية. بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، مباراة الترجي الرياضي والأولمبي البيجي سين بليج، أسبقية للترجي الرياضي التونسي ثنائية حازم المستوري في الدقيقة الثانية وفي الدقيقة 13. اتحاد بنجردين النادي الإفريقي شوط أول انتهى بالتعادل هدف لهدف، دانييل أبو في الدقيقة 18 لصالح اتحاد بنجردين، وأسامة الشريمي في الدقيقة 24 عدل الكفة للنادي الإفريقي تعادل هدف هدف مع نهاية الشوط الأول. بالنسبة لمباراة تقدم ساقية الدير نادي رضي الصفاقسي، الأسبقية لتقدم ساقية الدير هدف محمد علي العمري في الدقيقة 30، واحد بليش إذن لتقدم ساقية الدير أمام نادي رضي الصفاقسي. النادي البنزرتي أنهى الشوط مع الاتحاد المنستيري بتعادل أصفار 0-0. بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، النتيجة كانت على نحو التالي: جمعية مجرين انهت الشوط متقدمة 2-0 على مستقبل سليمان، هدف الأول كان من جانب مجرين ياسين الحمروني في دقيقة 33 وعزيز الويتي من ضربة جزاء في دقيقة 45. النجم الخليدي انهى الشوط مع سيكل الحديد الصفاقسي تعادل 0-0. الملعب السوسي متقدم على بعث بوحجلة بهدف مقابل 0 هدف خليل السعيد دقيقة 39. نهاية الشوط الأول في مباراة مكارم مهدية هلال مساكن، أسبقية هلال مساكن 2-1، افتتاح النتيجة من جانب مساكن عن طريق على الدين عطية من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية، دقيقة 15 أمين الخلوفي يسجل الثاني لمساكن. تذليل الفارق للمكارم كان عن طريق طاهر حمودة في الدقيقة 43. مستقبل جابس أنهى الشوط الأول متأخر في نتيجة أمام هلال الشبا بهدف مقابل 0 هدف يحيى العاشوري في الدقيقة 26، وهلال الرديف النادي القربي الأسبقية للنادي القربي بهدف مقابل 0 هدف آدم لاشهب في الدقيقة 14. بالنسبة لبرنامج مقابلة غدوة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، نجم الساحلي واجه نادي حمام الأنف، ترجي جرجيسي واجه أمل حمام سوسة، الشبيبة العمراني واجه مستقبل المرسى، نجم المتلوي واجه الملعب التونسي. بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، سبورتينج بن عروس اتحاد تطاوين، جمعية رينا واجه القلعة الرياضية، أولمبيك الكيف قوي في القفصة، سبورتينج المكنين واجه جندوبة الرياضية، شبيبة القيروان تواجه اتحاد قصور السيف، أما البوشمة يواجه الملعب الجبسي، أولمبيك مديني يواجه مستقبل قصرين، نادي محيط قرقنة يواجه كوكب عقارب، مستقبل جبس باش يواجه هلال الشابة، وهلال الرديف باش يتبارى مع نادي القربي. أيضا نعطيكم برنامج مقابلة كرة السلة في الخمسة، نجم الراسي يواجه اليوم داليت غرومبيل، اتحاد الأنصاري يواجه النادي الإفريقي، الملعب النابلي يواجه نادي حمام سوسة. في الخمسة ونص نجم الساحلي باش يتبارى مع الاتحاد المونستيري، شبيبة القيروان تواجه نجم حلق الويد، وغدوة مع مادي ثلاثة نادي صفاقسي يواجه شبيبة المنازه. في كرة لاد أيضا مقابلات على نحو تالي البرنامج، في الخمسة ترجي رياضي يواجه المنزه الرياضي، بعث بن خيار جمعية الحمامات، قبلها في الأربعة سبورتينغ المكنين يواجه اتحاد منزل تميم. انطلقت مع ماضي ثلاثة مباراة نادي الفريق نادي كرة لاد بجمال، والبارح ساقيت الزيت ونصرة بولبا الفوز لساقيت الزيت 30-23. يفترض أن مباراة نجم الساحلي ومكرمة هدية وفات بعد، نعطيكم النتيجة لأن مباراة انطلقت مع ماضي ساعة. عودة للنقل المباشر مع بداية الأشواط الثانية، نرجعوا من بدينا في النقل من خلال مباراة النادي البنزرتي الاتحاد المنستيري مع محمد الطاهر كيا. مرحبا مجددا طاهر.
7: مرحبا بك مرة أخرى سناء، مرحبا بكافة السادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنستير. 3 دقائق لعب في الشوط الثاني، 0-0 بين النادي البنزرتي والاتحاد الرياضي المنستيري. لا تغييرات في صفوف التشكيلتين، رومان فولز مدرب الاتحاد كان اختار أحمد سليمان في حراسة المرمى، ريان عزوز، يوسف بنقا في محور الدفاع، غربيل على اليمين، يوسف الحرش على الجهة اليسرى، عثمان دياني، شيما جبيلي، رايد بوشنيبة في وسط الميدان، بشير يعقوبي على اليمين، صالح البرهومي على اليسار، واحمد بوعسيدة اللي كان غادر مصاب في دقيقة 9 اللي وخذا مكانو ابراهيم قدياقا.
6: مش بعض المعطيات طاهر للمستمعين حول إصابة احمد بوعسيدة، يعني شنو اللي صار بالضبط؟
7: لبين الشوطين مازلنا هو هي إصابة على مستوى الراس، نتمنوا انها ما تكونش خطيرة على اللاعب، وكما نتمنوا انه يرجع يعني سريعا للميدان، لكن المعطيات بعد المباراة وناخذوا كل المعطيات من الإطار الطبي للاتحاد ونلقاو اكيد على صفحة راديو سبورتس المنستير. على كل كرة في هجمة سريعة للاتحاد المنستيري في الجهة اليمين، التوزيع قدياقا بالراس خارج المرمى، اولى محاولات الاتحاد في هذا الشوط الثاني. تشكيلة النادي الرياضي البنزرتي واختيارات محمد عزيز، يوسف مقتوف في حراسة المرمى، عزيز القاسمي على اليمين، الدوكيلي على الجهة اليسار، عزيز قبلية نعمامو في محور الدفاع، لامين تراوري على يدين الدريدي، واشرف الفرشيشي في وسط الميدان، وفي الهجوم عمر فتيك كمهاجم سريع، بري مع اليسار، ووسيم الشيحي على الجهة اليمين. طاقم تحكيم هذه المباراة يقود نضال الطايف كحكم رئيسي، وسيم عمارة كحكم مساعد أول، بسام عبودة مساعد ثاني، وسفيان الورتيني كحكم رابع، وفي الفار عامر شوشين بمساعدة خليل الحسيني. أول كرة كانت للاتحاد في الشوط الثاني، ونتوقع أكيد الأهداف من هذا الجانب أو من ذاك، باعتبار أنه شوط ممتع وشوط جميل جدا الشوط الأول. كرة لعثمان دياني في وسط الميدان، يرجع بالكرة إلى الوراء، بينقا لدياني، تلمس في على يدين الدريدي، ما زالت للنادي الرياضي البنزرتي، هاني عميمو كيما جات سالة في دين الحارس أحمد سليمان. سليمان باش يرجع كرة في 51 دقيقة لعب، 0-0 بين الاتحاد المنستيري، هذا شيما الجبالي، 1-2 مع راد بوشنيبة، الجبالي لبوشنيبة من جديد، لكن بعيد الكور على رايد، تمشي للدفاع اللي بدوره يحطها في التماس، رمي التماس على الجهة اليسرى للاتحاد المنستيري، حرش إلى دياني بدون تركيز يحط الكرة خارج الميدان، تمشي رمي التماس للسيابي، هذه خطيرة، وسيم الشيحي في الرواق الأيمن، يربح الركنية وسيم الشيحي المهاجم الأيمن لسيابي، زيادة بالريمة باش يتولى التنفيذ، ركنية على يسار الحارس أحمد سليمان، ثالث ركنية السيابي على اليسار، تتوزع الكرة على مستوى القمة الأول بالراس، وركنية ثانية على التوالي، ركنية أخرى للنادي الرياضي البنزرتي، لكن قبلها فما استدام بين بانجا واللاعب عمر فتي، يقوم عثمان دياني وليس يوسف بانجا، يقوم دياني لباس، مازال عمر فتي مهاجم السيابي يقوم في هذه اللحظات، سلامات لكل اللاعبين في مختلف ملاعب الجمهورية.
6: لحظات طاهر، نرجع لك، ترجي رياضي يضيف الهدف الثالث حازم المستوري، 3-3 الترجي قدام الأولمبي البيجي. نمشي للرابطة الثانية، ناخذ بداية الشوط مع نبيل بن حسين. مرحبا بك مجددا نبيل.
2: مرحبا بك من جديد سناء. دركنا 8 دقائق في هذا الشوط الثاني في مباراة المكارم المهدية والهلال الرياضي، بمشاكل لا تغيير على مستوى النتيجة دائما الأسبقية لفريق الهلال، ضيف مدينة المهدية ثنائية على عطية على أثر ضربة جزاء، وأمين المخلوفي في مظل الفارق الطاهر حمودة في الدقيقة 43 من الشوط الأول. الجديد على مستوى النتيجة، لكن على مستوى التغييرات، زوج تغييرات للمدرب عماد جاب الله، كان أقحم منذ قليل مع بداية الشوط الثاني، محمد إبراهيم مكان المدافع الأيمن حمزة العابد، وأحمد الباجي خذا مكان أيوب لدخل زوج تغييرات. للمدرب قلت عماد جبل مدرب مكرم المهدية أكيد أنها متجهة واضحة للعب الهجوم والوصول لمرمى الحارس. الفهم بودينار في هذه اللحظات المدرب تامر بوغيلا يأمر ملاعبية البودلاء بالقيام بالحركات الأحمائية فيما توقف اللعب بعد إصابة الحارس فهم بودينار حارس الهلال الرياضي بمساكن في توقيت دائما نذكره سنة 9 دقائق و15 ثانية في هذا الشوط الثاني دائما الأسبقي للهلال أمام مكرم المهدي.
6: شكرا لك، نرجع للطاهر، تفضل طاهر.
7: شكرا ليك سناء، ما زلنا نستنين في اللعب يستأنى في ملعب 15 اكتوبر باعتبار انه المحاولة الاخيرة للسيابي من ركنية ممكن الحكم قاعد يتحدث مع غرفة الفار حول امكانية وجود ضربة جزاء للسيابي، ما زلنا ننتظره. اكيد استنين في اللعب في 54 دقيقة لعب الى حد الان، الكرة في زاوية الركنية قدامها زياد بريمة وفي نصف دائرة منطقة الجزاء تجمع للاعبي نادي البنزرتي والاتحاد المنستيري مع الحكم نضال الطيف، وأكيد هناك حوار وهناك كلمات بين اللاعبين والحكم في انتظار القرار الأخير اللي الحقيقة مازلنا ما نعرفوش ليه قاعد يدور في سماعات بين الحكم الرئيس نزال طيف وعامر شوشان. ربما تكون ضربة جزاء للنادي البنزرتي أو ربما تكون مخالفة أو ورقة حمراء لمهاجم النادي البنزرتي كذلك. على كل قاعد نشوف في لمين با على خط الميدان يقوم بالعمليات الإحمائية بشيخ مكانه بعد قليل. فالأثناء الحوار مازال متواصل بين نضال الطيف والحكم عامر شوشان المسؤول عن غرفة الفار، كيد قاعدين يراجعوا في اللقطة الأخيرة اللي كانت توزيعة من ركنية وكانت رأسية من عمر فتي، رأسية كانت فوق المرمى بقليل لمسة الشباك من فوق. ما زلنا نستناه في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت في قرار الحكم. ربع ساعة الأولى في الشوط الثاني النادي البنزرتي سجل فيها هدف وحيد، الاتحاد لا سجل قبل. القرار الأخير ما فما شيء، ترجع ركنية الثانية بيريما يرفع الكرة ترجع من قادياقا شيما الجبالي ما يحسنش ترويث الكرة الثانية، ترجع من هاني عميمو كيما جاد في اتجاه عمر فتي داخل منطقة الجزاء يقاتل بين ثلاثة لاعبين ريان عزوز يوسف الحرش وكذلك بانجا. تمشي كرة رمية التماس، يتم تغيير نادي البنزرتي في هذه اللحظات، يدخل لمين با ويخرج اللاعب رقم 14 قائد الفريق علي الدين الدريدي. يخرج القائد علي الدين الدريدي يدخل لمين با، كرة باش ترجع من رامي التماس على الجالمين في اول الرواق الايمن لهجوم نادي الرياضي البنزرتي. عزيز القاسمي على تنفيذ رمية التماس في 57 دقيقة لعب 0-0 بين سيابي، تنفذ رمية التماس على مستوى نقطة ذروة الجزاء تعود من الدفاع 0-0 بين سيابي والاتحاد المنستيري. كرة على مشارف منطقة جزاء الاتحاد ومخالفة يقول الحكم لعثمان دياني مرتكبة من وسيم الشيحي، مخالفة لدفاع الاتحاد الرياضي المنستيري اللي يتصدر طليعة الفرق صحبة الترجي والاتحاد الرياضي ببنقردين قبل بداية هذه الجولة. هذه كرة خطيرة للاتحاد في الرواق الأيسر، التوزيع العرضية مرت الكرة بسلام على دفاع نادي الرياضي البنزرت. جميل التوغل من صالح البرهومي في الرواق الأيسر ثم يعمل عرضية ما تحكمش فيها كما يلزم محمود غربيل اللي كان يشري في الجهة المقابلة، بالتالي تتحول لضربة 6 أمتار. يوسف مكتوف يلعب كرة طويلة تتجاوز خط وسط الميدان، فتي حول الكرة بالرأس لزياد بريمة، بريمة في الجهة اليمين يقدم بالكرة يتبع فيه يوسف الحرش، كرة للاتحاد الرياضي المنستيري عثمان دياني، ما توصلش كورته لمحمود غربال أو لبشير، بشير يعقوب، ترجع لرمية تماس للنادي الرياضي البنزرتي، تماس طويل لنفذ مالك الدوكيلي في اتجاه فتي، عمر فتي بنية جسدية ضخمة لهذا المهاجم، مهاجم النادي الرياضي البنزرتي السنغالي عمر فتي، صاحب 19 عام فقط. مالك الدوكيلي باش يرجع كرة في 59 دقيقة لعب من رمية تماس على الجهة اليسار طويلة في مرة أولى، عمر فتي يحاول يعمل الازدواجية ما مشيتش كما يلزم، ترجع لعزيز القاسمي، القاسمي إلى تراوري، لمين لمين إلى زياد بريمة، يحذر يحط كرة على ساقه اليمين يسدد، تضرب في الدفاع يوزع، خطيرة الكرة على الخط النهائي للمرمى، على الخط النهائي للمرمى، ينقذ الموقف ريان عزوز، ريان عزوز يحرم النادي البنزرتي، هو ريان عزوز أو يوسف الحرش، يوسف الحرش بالفعل، يوسف الحرش يفسخ هدف للنادي الرياضي البنزرتي بعد ما تجاوزت الكرة الحارس أحمد سليمان، زياد بريمة حط كرة سدد في مرة أولى، ضربت في الدفاع ترجع قدامه ويوزع على مستوى القائم الثاني، الرأسية كانت حاضرة من وسيم الشيحي ويوسف الحرس الحرش عفوا، بعد أن جاوزت الكرة أحمد سليمان يخرج كرة من قلب المرمى، ترجع الكرة من جديد للاتحاد المنستيري في وسط الميدان على الجهة اليسار، تقطع من لمين با إلى عمر فتي، فتي يسقط في الدائرة المركزية لوسط الميدان ويربح المخالفة، يربح المخالفة مهاجم سي بي في 61 دقيقة لعب، 0-0 إلى حد الآن بين نادي البنزرتي والاتحاد المنستيري، كرة من عزيز القاسمي وهاني عمامو باش يرجع كرة للعب من مخالفة في وسط الميدان، عمامو إلى عزيز قبلية، قبلية لعمامو من جديد يبدل لزياد بريمة، غربال يرجع كرة بالرأس ويربح التماس
6: في توقيت
7: تماس في توقيت 61 دقيقة لعب، سنة 0-0 إلى حد الآن.
6: واضح تذليل الفارق الأولمبي البيجي أمام الترجي الرياضي، حمزة المبروك دقيقة 59 يسجل الهدف الأول للأولمبي البيجي لتصبح النتيجة تقدم الترجي 3-1 على الأولمبي البيجي. نذكر اتحاد بن قردين ونادي الفريقي متعادلين هدف لهدف، تقدم سقيط الدير نادي صفاقس الأسبقية لسقيط الدير بهدف مقابل صفر، وما زال نستناو الأهداف في مباراة نادي البنزرتي الاتحاد الرياضي المونستيري. في الرابطة الثانية مستقبل سليمان يظلل الفارق أمام جمعية مجرين، تصبح النتيجة 2-1 للأسبقية لجمعية مجرين. الملعب السوسي متقدم 1-0 على بعث بوحجلة، النجم الخليدي وسيكيك الحديد الصفاقسي متعادلين 0-0. مستقبل جابس يظل الفارق مع هلال الشابة اللي خذ الأسبقية 2-1 الأسبقية للشابة، وهلال الرديف متأخر في النتيجة مع نهاية الشوط تمام النيد القربي هدف مقابل 0. باش نرجع لنبيل في مباراة مكارم المهدية هلال مساكن، تفضل نبيل.
5: شكرا لك سناء، 18 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني في مباراة مكارم المهدية، وضيف اليوم هلال الرياضي بمساكن، ودائما الهلال المتقدم بثنائية مقابل هدف وحيد. المكارم يحاول قاعد يضغط خلق عديد الفرص خاصة عن طريق ثنائي الخط الأمامي بسام الشاوي واختار حمودة، لكن التشتيم مفقود فعل تصع على كل شيء فريق المكارم منذ بداية الشوط الثاني، نوع من طريقة اللعب متاعه على اليمين على اليسار، عاد يعكس في الهجومات حتى من الجانب البدني يكون أفضل من فريق الهلال الرياضي بيمتكن، لكن التشكيل مفقود على مستوى منطقة 18 متر مع تألق الحارس الفاهم بودينار حارس الهلال الرياضي بيمتكن اللي كان الحقيقة في نهار اليوم وفي كل مرة يمنع فريق المكارم من تعديل النتيجة. هذه كرة بيسترجع مخالفة لفريق المكارم المهدية من الجهة اليمنى في الخط الأمامي أمام الكرة آدم الخماسي وسحب التسديدات القوية ياسين المرابط أو يخلي ياسين المرابط زميله آدم الخماسي في تنفيذ المخالفة على يسار الحارس فهم بودينار في منطقة الهلال الرياضي بمساكن. كرة ثابتة خطيرة للمكارم، هل تأتي بالجديد في توقيت 19 أو 20 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني؟ نذكروا أنه المكارم بعد زوج جولات زوج انتصارات اليوم يلقى روحه متأخر في النتيجة. الحكم وسيم بوصيفي يعطي تنفيذ إشارة التنفيذ مباشرة في يعني بجانب القائم الأيسر لمرمى الحارس فهم بودينا، كانت خطيرة على دفاعات الهلال الرياضي بمساكن. قلت آدم الخماسي وتعود على التصريف من المخالفات المباشرة، مرت بسلام على دفاعات الهلال الرياضي بمساكن. هذه الفرصة الثالثة في هذا الشوط الثاني فريق مكارم المهدية، قلت اللي قال يوم بنروح وبعد زوج جولات متقدم بالنتيجة متأخر اليوم أمام الهلال الرياضي بمساكن. في المقابل الهلال بعد زوج مباريات زوج جولات منتصر في مباراة ومتعادل في مباراة من جولة البطة، اليوم تقدم في النتيجة. ننتظر التغيير ربما يكون الأول في تشكيلة المدرب تامر بوغيلة في المقابل المكارم، كما قلت محمد إبراهيم وأحمد الباجي خذوا مكان حمزة العابد وأيوب الدخلي. كرة في وسط الميدان على مستوى الدائرة المركزية في وسط الميدان، قائد الفريق حمد الزوالي يبدل اتجاه الكرة لليسار بسام الشاوش، بسام الشاوش ومقطوع من اسكندر قاسم في مراولة، ثم محمد أمين الزرقاتي لكن أسبق منه ولا مدافع حمد الزوالي وترجع الكرة لمكرم المهدية في توقيت نعم. 21 دقيقة لعب سنة من هذا الشوط الثاني دائما الأسبقي للهلال أمام مكرم المهدية بثنائية مقابل هدف واحد.
6: شكرا لك نبيل. نرجع لطاهر في مباراة نادي البنزرتي الاتحاد المنستيري، تفضل طاهر.
7: نعود في 65 دقيقة لعب في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، غابت الشمس تحت الغيوم فالتغيب معها الأهداف. هذه كرة داخل منطقة الجزاء للاتحاد، التحذير ما فماش شكون قادم من الخلف، كانت الكرة داخل منطقة الجزاء والتحذير على منطقة 9 أمتار، ولكن الدفاع بامتياز من لامين تراوري كان هو الموجود لبعد الكرة. تمشي شايم الجبالي في الرواق الأيمن، بشير يعقوب يخسر الكرة تعود سريعة للنادي البنزرتي، زيد بريمة يعمل مراوغة بدياني يسقط ويربح المخالفة وإنذار لأسمان دياني، ثالث البطاقات الصفراء وثلاثة بطاقات للاتحاد المنستيري، بانجا دياني وكذلك شيم الجبالي، ثلاثة لاعبين منذرين في صفوف الاتحاد المنستيري. اشترجع كورة بمخالفة للنادي الرياضي البنزرتي باش يتولى تنفيذها مالك الدوكيلي، الظهير الأيسر يلعب لهاني عمامو، عمامو إلى عزيز قبلية، عزيز يلعب كرة طويلة في اتجاه الرواق الأيمن، وسيم الشيحي في حوار مع يوسف الحرش اللي يحط الكرة في التماس، تماس للنادي الرياضي البنزرتي يتنفذ بسرعة ومربع با إلى عزيز القاسمي، ثم لمين تراوري، تراوري إلى عمر فتي، فتي مازال محافظ على الكرة مع هريان عزوز يخرج بالكرة لوسط الميدان ويمدها لعزيز قبلية، عزيز قبلية حاول يوصلها الشيحي يخطئ، تعود للاتحاد من جديد عن طريق شيم جبيلي في وسط الميدان يسقط، يربح المخالفة في توقيت 68 دقيقة لعب 0 مقابل 0
6: نعم.
7: بين النادي البنزرتي والاتحاد المنستير.
6: شكرا لك، لنا عودة إن شاء الله بعد الأخبار.
8: إشهار. Vous rêvez d'une grande école de commerce et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proches de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
9: الرابعة مساء على موجاتنا. ومنها نجدد لكم تحية ونقدم لكم موجز الأخبار. في إطار برنامج التكوين المستمر لفائدة إطارات وأعوان الصحة وتنفيذا للبرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب، نظمت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة الإدارة الفرعية للصحة الأساسية بالدائرة الصحية القلعة الكبرى يوما تكوينيا لفائدة أطباء وممرضي أقسام الاستعجال المكلفين بوحدات مقاومة داء الكلب حول الإحاطة الطبية الوقائية بالأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بهذا الداء. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إطلاق مسار تحيين القائمة الوطنية لآفات الحجر الزراعية المعتمدة منذ سنة 12 و2000، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية للصحة النباتية والرفع من جاهزيتها لمجابهة المخاطر والتهديدات التي تستهدف المحاصيل الزراعية بالاستناد إلى أحدث المعارف العلمية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال وقاية النباتات. مثل التباحث حول تقدم الإعداد لإنجاز مشروع الرواق الاقتصادي المتمثل في مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 التي تربط بين ولايتي القصرين وصفاقس مرورا بولايتي القيروان وسيدي بوزيد، محور لقاء جمع وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري بمدير مجموعة البنك الدولي بتونس أليكس كريمر. أكد رئيس ديوان وزارة المالية زهير عطالله أن تونس نجحت رغم الأزمات الصحية والكوارث الطبيعية والاضطرابات التي شهدها العالم في الصمود وتحقيق نسب نمو إيجابية واحتواء التضخم والعجز والمديونية عند مستويات مقبولة بفضل جهود المؤسسات الحكومية والاستعداد الجيد لامتصاص تداعيات هذه الظروف الاستثنائية ومواجهتها. ختاما، نظم مركز التكوين ودعم اللامركزية ندوة دراسية بمدينة سوسة بعنوان المدينة المستدامة في أفق مخطط التنمية 2026-2030 حول سبل تحقيق تنمية مجالية شاملة ومتوازنة وتعزيز الانتقال الإيكولوجي والارتقاء بجودة الحياة في البلديات التونسية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي تواتيك، الموجة اللي تواتيك. لقاءات.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، رجعنا لكم في الجزء الثاني من لقاءات الثالث من لقاءات رياضية. إن شاء الله مكملين معكم حتى للستة نتاع العشية، نتابعوا في المقابلات الرياضية. أكيد تتغير نتائج في بعض المقابلات. نبدأ بالرابطة المحترفة الأولى، الاتحاد الرياضي ببن قردان يضيف الهدف الثاني من النادي الإفريقي 2-1. إذن في توقيت 71 دقيقة لعب، الاتحاد بن قردان يصبح متقدم بهدفين مقابل هدف أمام النادي الإفريقي. ترجي الرياضي متقدم 3-1 على الأولمبي البيجي. تقدم سقيط الدير متقدم 1-1 على النادي رادس فاقسي. مازال نستناو الأهداف في مباراة البنزرتي والاتحاد المونستيري. بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، جمعية مقرين متقدمة 3-1 على مستقبل سليمان. منذ قليل حسام تويتي ضد مرميها أضاف الهدف الثالث لجمعية مقرين. النجم الخلادي واسك الحديد الصفاقسي تعادل سرسر. الملعب السوسي متقدم 1-1 على بعث بوحجلة. مكارم مهدية متأخرة في النتيجة أمام هيدل المساكن 2-1. مستقبل جيبس أيضا متأخر في النتيجة 2-1 أمام هيدل الشابة. والنادي القربي متقدم خارج قواعده أمام هيدل الرديف بهدف مقابل 0. عودة للنقد المباشر، نرجع لطهر في مباراة النادي البنزرتي الاتحاد المونستيري في الرابطة الأولى. تفضل طهر.
1: شكرا سناء. نعود في 74 دقيقة لعب 0-0 إلى حد الآن بين النادي البنزرتي والاتحاد المونستيري، ولو أن النتيجة سلبية لأنها لا تعكس حقيقة اللقاء. الحقيقة لقاء ممتع جدا إلى حد هذه اللحظات، كثيرة هي الفرص وتألق كبير من الحارسين يوسف مكتوف وأحمد سليمان. زوز تغييرات في صفوف المدرب، رومان فولز، إقحام مازن سلامة ومحمد بوسعدية، مكان كل من شيم الجبالي وبشير يعقوب، يرد عليه محمد عزيز بزوز تغييرات كذلك، يدخل بلال المجري وريان الرحيمي مكان أشرف الفرشيشي وزياد بيريما. كرة في وسط الميدان للنادي الرياضي البنزرتي، هاني عمامو يلعبها مع اللاعب عزيز قبلية. قبلية لعزيز القاسمي. قبلية من جديد يرجع بالكرة ليوسف مكتوف. كيما جات طويلة ما يخويش لمين با، ترجع لي لمين تراوري. تراوري في حوار مع عثمان دياني يرتكب الخطأ، باش ترجع كرة في مخالفة للاتحاد الرياضي المونستيري لعثمان دياني. الحقيقة مجهود كبير وإشادة بمباراة اللي قدم فيها عثمان دياني. كليه الميدان بالطول وبالعرض، متواجد في كل مكان اللاعب عثمان دياني. كرة يقول الحكم ما فماش مخالفة لأمر فتي، بالتالي باش ترجع الكرة للاتحاد الرياضي المونستيري من رمية تماس. محمود غربيل على الجالمين، قاديا قاي حضر كرة بالراس لراد بوشنيبة ما يخلطش عليها، ترجع للنادي البنزرتي. قبلية كما جيت ترجع للاتحاد من جديد، سريعة تتحول للبرومي لكن الدفاع أسبق، ترجع من جديد للنادي الرياضي البنزرتي. رمية تميس على الجهة اليمنى للنادي الرياضي البنزرتي. وسيم الشيحي يحاول المرور، التوزيع والضربة 6 أمتار يقول الحكم المساعد، ما مسدش الكرة في يوسف الحرش، بالتالي ضربة 6 أمتار لأحمد سليمان. 76 دقيقة لعب 0-0. على الأقل هذه المباراة ينقصها زوز أهداف، لكن ربما هي في الطريق لمباراة أخرى سلبية في ملعب 15 أكتوبر. ريان عزوز يلعب ضربة 6 أمتار طويلة، الدفاع يحط كرة في التماس، رمية التماس على الجهة اليسرى لهجوم الاتحاد. يوسف الحرش يلعبها قصيرة مع بوشنيبة، رايد بوشنيبة يرجع لريان عزوز. عزوز ليوسف بانجا. بانجا يبحث عن حل، يلقى رايد بوشنيبة في الجهة اليسار، يعمل الترويذ، يقدم بالكرة، يوصلها للبرهومي. صالح البرهومي يحاول المرور يخسر كورتو، ترجع من جديد للاتحاد عن طريق رمية تميس، رمية تميس أخرى على الجهة اليسرى. الحرش إلى يوسف دياني، دياني إلى يوسف الحرش من جديد يبحث عن حل، يلقى يوسف بانجا، بانجا عزوز، يعني قوليت قصيرة للكرة في مناطق الاتحاد، والهدف منه هو إخراج النادي الرياضي البنزرتي من مناطقه. تمشي كرة لأوسمان دياني، دياني يتجاوز خط وسط الميدان، يلعبها مع أبو شنيبة، واحد
0: الطاهر،
1: ما زالت الكرة في مناطق النادي البنزرتي. تفضل سناء.
0: إلغاء هدف اتحاد بن قردين لوجود تسلل بعد ما تم الحديث مع الحكم المباراة من قبل غرفة الفار لتبقى نتيجة تعادل هدف لهدف في توقيت 77 دقيقة لعب. نمشي نعملوا إطلالة على مباراة مكارم المهدية للمساكن. نبيل بن حسين، تفضل نبيل.
2: شكرا لك أنا سيدي. بالوقت المناسب كنت تلبس الخطوة قليل، مرة أخرى فريق المكارم يتمكن من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب أحمد الباشي اللي خلاه مكانه في هذا الشوط الثاني مكان أيوب الدخلي. والفريق المكارم يعني عازم، قاعد يخلق في الفرص، وكان له مهارات في الدقة 32 من هذا الشوط الثاني، وبالضبط في الدقة 77 من المباراة من تعديل النتيجة والوصول للمرمى الحارس فلان بودينار. 2-2 بين هلال مساكن والمكارم المهدية. ايضا فريق المكارم بعد هذا فرق عادل، وفي نفس التوقيت تقريبا بعد بعض الثواني كانت حموده تسديد اخويا مرت فوق العارضه بقليل، كاد تكون ريمونتادا هنا في ملعب احمد خوجه بالمهديه. الحقيقه فريق المكارم ممتاز، عاد من بعيد فيني لحد الان، وما زلت يعني المباراه مفتوحه على كل الواجهات وعلى كل السيناريوهات. سلام.
0: واضح، شكرا لك. نرجع للطاهر في مباراه النادي البنزرتي اتحاد المنستيري، تفضل طاهر.
1: ترجع نرجع في توقيت 79 دقيقة لعب، مخالفة للنادي الرياضي البنزرتي في وسط الميدان في مناطق الاتحاد. عزيز قبلية على الكرة، خمسة لاعبين داخل مناطق جزاء الاتحاد، يلعب كرة قصيرة لهاني عمامو، عمامو يبدل كرة لعزيز القاسمي في الطرف الأيمن، يعمل الترويض، يرفع كرة برجله اليسرى الراسية من فتي، ما خذاهاش كما يلزم، ويوسف بانجا يبعد الاختر على مناطقه كما جات من دفاع النادي البنزرتي داخل مناطق الاتحاد. ترجع في مرة أولى وثانية من دفاعات الاتحاد المنستيري. عثمان دياني هذه المرة بالرأس، مرة ثانية عثمان دياني بالرأس، قاد يقاب كرة في أخذ ورد في وسط الميدان لتنتهي عند ريان الرحيمي، ريان الرحيمي في الجهة اليسار، والمطالبة بلمسة يد الحكم يأمر بمواصلة اللعب. كرة للنادي الرياضي البنزرتي على مشارف منطقة الجزاء، فاتي لامين تراوري، لكن الدفاع، الدفاع موجود لبعض الكرة. هاني عمامو في الاستقبال، قبلية لعزيز القاسمي على اليمين، عزيز القاسمي قدم يربح بعض الأمتار، يلعبها لبلال الماجري، بلال يرجع لي لامين تراوري، لامين تراوري إلى الفرشيشي، أشرف الفرشيشي صاحب الأهداف النادي الرياضي البنزرتي هذا الموسم. هاني عمامو على مستوى دائرة وسط الميدان، وصل لبلال الماجري بدوره لعزيز القاسمي، يبحث عن التوزيع، يوزع كرة عالية خارج الميدان، خارج الميدان. دخلنا في العشرة دقائق الأخيرة، 81 دقيقة لعب إلى حد الآن، 0-0 كما قلت، نتيجة ما تعكسش الأداء الحقيقي للزوز فرق على الميدان. آخر 10 دقائق أو آخر ربع ساعة حتى فريق ما سجل ومقبل في 4 مباريات فارتة، فلستكون هذه المباراة هي الاستثناء. كرة لي يوسف مكتوف، بيدي يحط كرة لهاني عمامو، عمامو كرة طويلة في اتجاه بلال الماجري، الماجري لعزيز القاسمي، عزيز القاسمي تبع في قادياقا، تمشي لي عثمان دياني، دياني يقطع الكرة وصل لقادياغا إبراهيم قادياغا إلى سلاح البرومي. واحد اثنين ممتازة العملية. بوشنيبة بوشنيبة يتوغل يخترق خط وسط الميدان. تمشي كرة في الرواق الأيسر. التوزيع تضرب كرة في الدفاع وتمشي ركنية للاتحاد الرياضي المنستيري. ركنية ورمية تماس رمية تماس رمية تماس بجانب زاوية الركنية اليمنى ليوسف مقتوف. يوسف الحرش على التنفيذ. يوسف الحرش يلعب تميس طويل داخل مناطق الجزاء. ترجع من عزيز قبلية. كرة ثانية للاتحاد كما جيت بوشنيبة بالكعب قادياغا والتسلل موجود. تسلل على المهاجم إبراهيم قادياغا اللاعب المالي. باش ترجع كرة من مخالفة تسلل دفاع النادي الرياضي البنزرتي. يوسف مقتوف على الكرة. الدقائق الحرجة في المباراة. انتصار تعادل للسيابي في 15 اكتوبر. انتصار تعادل للاتحاد خارج مصطفى بن جنات. كرة طويلة. مرة أولى فاتي يحول كرة بالراس. ما زالت الكرة في دفاع الاتحاد. يستخلصها عثمان دياني. دياني ما زال يستحفظ بالكرة. دياني تبع فيه بليل الأوريين الرحيمي. دياني يلعب كرة في اتجاه محمد بوسعدية. يربح التماس. يربح التماس محمد بوسعدية اللي خذا مكان بشير اليعقوبي منذ لحظات. محمود غربيل يرجع كرة من رمية تماس. قادياغا يحول مسار الكرة لكن هاني عميم وكيما جيت يبعد الاختر على مناطقه. كرة في حوار بين ريان عزوز وفاتي. فاتي ياخذ الكرة يدخل منطقة الجزاء لكن يدارك ريان عزوز ويحط الكرة في التماس. النادي البنزرتي اختر في هذه اللحظات الضغط يتواصل اصفر واسود الى حد الان. توزيع من القاسمي ترجع من الدفاع. ما زالت الكرة في مناطق الاتحاد. خطيرة كانت التمريرة لولا فتنة ريان عزوز لكان الخطر أكثر على دفاع الاتحاد المنستيري.
0: نعم في توقيت
1: يمشي بوشنيبة نلعب في 85 دقيقة لعب سنة 0 مقابل 0 إلى حد الآن.
0: شكرا لك. في الربطة الثانية الملعب السوسي يضيف الهدف الثاني أمام بعث بوحجلة 2 بلاش. تقدم الملعب السوسي مكارم المهدية هلال المساكن خلناه متعادلة 2-2. مستقبل جابس متأخر في نتيجة 2-1 أمام هلال الشابة. مستقبل سليمان متأخر 3-1 في نتيجة أمام جمعية مجرين. النجم الخلادي وسيكيك الحديد الصفاقسي متعادلين 0-0. هلال الرضيف متأخر في النتيجة أمام النادي القربي بهدف مقابل 0. الرابطة الأولى ترجي ميخو الأسبقية 3-1 على الأولمبي البيجي. اتحاد من جردين من النادي الإفريقي متعادلين هدف لهدف. وتقدم سقية الدير النادي رادي صفاقس الأسبقية لسقية الدير بهدف مقابل 0. نبيل مباراة مكارم هديه للمساكن في الرابطة الثانية
3: 41 دقيقة سنة في هذا الشوط الثاني. لا جديد يذكر على مستوى النتيجة كما سلفت الذكر. التعادل بين المكارم المهدية والهلال الرياضي بمساكن 2-2 بين الفريقين.
0: شكرا لك. نرجع لك طاهر في مباراة نادي البنزرتي الاتحاد المنستيري.
1: نعود في 86 دقيقة لعب مع إشعال الشماريخ في المدارج المقابلة للمنصة الرئيسية في ملعب 15 اكتوبر. الحقيقة المنظر جميل لكن يعني التبعات متاعه أخطر وكثيرة هي على الفريق من ناحية العقوبات. على كل ترجع كورة ريان عزوز يلعب كرة لبوشنيبة. بوشنيبة دياني. دياني يخسر الكرة خطيرة على دفاع الاتحاد. يوسف بنغا يتدخل ويتدخل والحكم يقول ما فما شيء. ترجع للاتحاد المنستيري عن طريق بوسعدية. بوسعدية داخل الرواق. بوسعدية يدخل منطقة الجزاء يحضر التسويب. كرة أخرى يمنحها يوسف مقتوف. يوسف مقتوف يحرم الضيوف من هدف التقدم مرة أخرى بالرغم أنه الكرة يعني عملت تغيير مسار في اللحظة الأخيرة لأنه يوسف مقتوف وسرعة رد الفعل لهذا الحارس مكنته أنه يلحق بالكرة. ترجع كرة للاتحاد مرة أخرى، هذه كرة عن طريق مازن إسلامة. إسلامة يقدم بالكرة، يلعبها لبوسعدية. بوسعدية يقدم أمامه ثلاثة لاعبين، يعود كرة لمحمود غربال، يوزع، ترجع من الدفاع، ترجع من الدفاع، ولكن العملية مسبوقة بتسلل، تسلل على هجوم الاتحاد الرياضي المنستيري. وفي الأثناء تغيير آخر في صفوف أصحاب الأرض والجمهور النادي الرياضي البنزرتي. نور الدين ولاميل كان يوندي ياخو مكان عمر فتي، المهاجم النيجيري يدخل في هذه اللحظات مكان المهاجم السنغالي. كيد أربع لاعبين في صفوف النادي البنزرتي أجانب على الميدان. كذلك سيكون هناك تغيير في صفوف الاتحاد بعد لحظات. نلعب في 88 دقيقة لعب إلى حد الآن. قاعد نشوف في اللعب عدنان اليعقوبي ربما بشيخ مكانه بعد لحظات. عمر فتي مهاجم السيابي يخرج تحت التصفيق، يخلي مكانه لنور الدين ايوندي ولاميل كان. باش يتم كذلك تغيير آخر في صفوف الاتحاد الرياضي المنستيري. والسؤال هنا خروج أحمد بوعسيدة يعني بسبب إصابة في الرأس، أكيد تخول للمدرب أنه يغير ستة مرات وليس خمسة مرات. أكيد حتى الفريق المنافس باش يستفيد من هذا التغيير الزائد، لكن السؤال هو أنه هل يوجد يعني في بنك بدلاء الاتحاد للمدرب رومان فولز شكون ينجم يعمل الإضافة في هذه اللحظات، أو أنه ما قامش بالتغييرات لأنه يعني الخيارات قليلة.
0: طاهر، الملعب السوسي يضيف الهدف الثالث من بعث بوحاج للفيق سيك سالم دقيقة 86، 3-1 أسبقية الملعب السوسي.
1: شكرا ليك سنة. نلعب في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة 90 دقيقة مع انذار لعدنان اليعقوبي اللي بشيخه مكانه في لحظات، والانذار للامين با بعد تدخله على يوسف بانجا. يدخل عدنان اليعقوبي مكان تقريبا محمود غربال، او لا محمود غربال متواجد على الميدان، اكيد تثبتوا من التغيير الاخير اللي قام به رومان فولز، لو انه يعني كان مخر كثيرا البرهومي. صالح البرهومي هو اللي غادر أرضية الميدان، بما أنه عدنان اليعقوب يتجه مباشرة للجالمين. تمشي كرة في وسط الميدان، بوسعدية لعدنان اليعقوب، ترجع من فرشيش. دياني كما جيت يخطئ في مرة أولى، الثانية يدارك، ترجع للاتحاد الرياضي المنستيري، ما فماش خطأ، تمشي سريعة، مرتدة للنادي الرياضي البنزرتي. التوزيع بدون عنوان، كانت الكرة الأخيرة تخدم أكثر مصلحة الاتحاد. تمشي كرة في اتجاه قادي أقا، هاني عمامو يحط كرة ليوسف مكتوف، يمنى ليوسف مكتوف اللي بعد الاختر على مناطقه. تمشي كرة رمية تماس للنادي الرياضي البنزرتي. دخلنا في الوقت البديل.
0: باهي لحظة خلينا نشوف نبيل قداش عنده وقت بديل في مباراة مكارم هذه المساكن.
3: شكرا ليك سناء. نلعبوا في 45 دقيقة زائد 2، الحكم الرابع كان رفع اللوحة معلنة عن 5 دقائق وقت بديل، مرت منهم زوج دقائق إلى حد الآن. دائما تعادل الإيجابي 2-2 بين النادي الرياضي بمساكن ومكارم المهدي قبل 3 دقائق من نهاية الوقت البديل.
0: نرجع لك بعد لحظات، نرجع للطاهر في مباراة نادي البنزرتي اتحاد منستيري.
1: تسويبة كانت خطيرة من لامين با، كورة راجعة لامين با ولامين تراوري كيما جات يسدد بداخل الرجل اليمنى مليمترات فوق عريضة أحمد سليمان. خطيرة الكورة، نلعبوا في 90+2 من جملة 5 دقائق أضافها الحكم نضال الطيف. ترجع الكرة من ضربة 6 أمتار. ريان عزوز طويلة الكرة. راد بوشنيبة في الاستقبال. راد بوشنيبة يبدل الكرة لعدنان اليعقوبي. لكن قبل هذا الحكم يقول فما مخالفة لمحمود غربال في وسط الميدان. ربما شاف أنه اليعقوبي ما نجمش يعمل حد شيء بالكرة. بالتالي يعني ما نحشى الأفضلية وزفر المخالف. يوسف الحرش يلعب كرة لمحمد بوسعدية اللي مشى للجهة اليسار وقعد اليعقوبي على الجهة اليمين. بنقا يلعب كرة لمازن سلامة. سلامة داخل منطقة الجزاء يرفع كرة ترجع من عمامه. عمامه ليشرف فرشيشي. ويوندي يتبع في يوسف بنقا ويرتكب الهفوة والمخالفة لنور الدين. يوندي يوندي يربح المخالفة في وسط الميدان في الأثناء. اللاعب أشرف الفرشيشي مازال ملقى على أرضية الميدان في هذه اللحظات. تقريبا إصابة خطيرة. تقريبا أشرف الفرشيشي فاقد الوعي على أرضية الميدان. شوفوا فيها وتحرك أشرف الفرشيشي لباس. سلامات كما قلت لكل اللاعبين. كيد كرة القدم التونسية تحتاج لكل اللاعبين في البطولة للنهوض مجددا بالمنتخب اللي من 2011 ما وصلناش للمركز 61 عالميا. ربي مع النسور في التصفيات 90+4 في 15 اكتوبر ببنزرت. 0 النادي البنزرتي 0 الاتحاد المنستيري. آخر دقيقة ونصف في هذه المباراة. كيف ستؤول الأمور؟ ورقة صفراء في وجه مازن سلامة بعد ما خلى الحكم الأفضلية في الكرة الأخيرة يعود بالبطاقة الصفراء. آخر دقيقة والكرة ما زالت ما تلعبتش. يبدو أنه فما وقت بدل ضايع للوقت بدل الضايع. هذه هي حال كرة القدم التونسية. هذه هي بطولة

0: كلا دوكيلي يلعب عمامو، عمامو دوكيلي يرفع كيما جات بعيدة دون عنوان، ضربة ستة أمتار لأحمد سليمان. دقيقة كأقصى تقدير على نهاية هذه المباراة.
1: نمشي لنبيل
0: والإضافي.
1: شكرا لك. نمشي لنبيل، مباراة مكان هذه اللي مسك. نبيل
2: سنة
1: تفضل.
2: جوزنا الخمسة دقائق وفي هذه الأونة الحكم وسيم البوسيفي يعلن عن نهاية المباراة هنا في ملعب أحمد خواجة بن المهدية بالتعادل الإيجابي 2-2 بين مكارم المهدية وهلال مساكن. نذكروا السادة المستمعين بشارة الأهداف كان على عطية في الدقيقة الثالثة على أثر ضربة جزاء متمكن من تسجيل الهدف الأول لفريق الهلال، وأمين الخلوفي كان ضعف النتيجة للهلال أيضا في الدقيقة 14 في الشوط الأول، بينما ثنائية المكارم حقق في الشوط طاهر حمودة كان ظل الفرق في الدقيقة 43 من الشوط الأول وعدل النتيجة أحمد الباجي في الدقيقة 77 من المباراة. ملتقانا سنة في الاستماع سنة.
1: شكرا لك نبيل بن حسين، يعطيك الصحة.
2: سنة إن شاء الله ملتقانا في مواعيد رياضية قادمة، إلى اللقاء.
1: شكرا نبيل. اتحاد بن قردين يضيف الهدف الثاني أمام النادي الإفريقي في الدقيقة الأخيرة من الوقت البديل للدقيقة السادسة 90+6. نذكر زيد الاتحاد بن قردين كان أضاف الهدف الثاني وتم تراجع عن الأعلان عليه بعد ثبوت تسلل بعد المراجعة مع البار. إذن 2-1 نجم نقوله هدف قاتل في المباراة. 2-1 أسبقية الاتحاد بن قردين من النادي الإفريقي. نهاية مباراة الترجي الرياضي والأولمبي البيجي بانتصار الترجي 3-1. نرجع لك طاهر في مباراة اللي بنزرت الاتحاد المنستيري.
0: ونهاية المباراة في ملعب 15 أكتوبر 0 نادي البنزرتي 0 الاتحاد الرياضي المنستيري. ثالث مباراة سلبية على التوالي في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت ليتواصل غياب الأهداف عن النادي البنزرتي في ملعب 15 أكتوبر للموسم التاسع أو الثامن على التوالي. مباراة الحقيقة جيدة، نتيجة ما تعكسش الأداء اللي قدمه كل من النادي البنزرتي والاتحاد المنستيري. فرص مهدورة بالجملة وتألق لافت من يوسف مكتوف وأحمد سليمان. شكرا لك سناء، تحية طيبة لكافة السادة المستمعين، ملتقانا في مواعيد رياضية قادمة.
1: نذكر إذن بالنتائج النهائية للمقابلات اللي وفات في اللحظات هذه. نبدأ بالرابطة المحترفة الثانية. مستقبل جابس يخسر في ميدانه ضد هلال الشابة 2-1. مكارم المهدية هلال مساكن نهاية المباراة بالتعادل 2-2. الملعب السوسي ينتصر 3-3 على بعث بوحجلة. نهاية مباراة النجم الخليدي سيكك الحديد الصفاقسي بالتعادل 0-0. مستقبل سليمان جمعية مقرين نلعب وطوف في الوقت البديل و3-1 أسباقية لجمعية مقرين. مازال أيضا تقريبا 7 دقائق على نهاية مباراة هلال رديف ونادي القربي والأسباقية لنادي القربي. الشوط الثاني انطلق بتأخير بين 7-8 دقائق. وبالنسبة للرابطة المحترفة الأولى، المباراة اللي وفات هي مباراة ترجي الرياضي والأولمبي البيجي 3-1 انتصار الترجي الرياضي. كيف كيف نهاية مباراة نادي بنزرت الاتحاد الرياضي المونستيري بالتعادل السلبي 0-0. نلعبوا في الوقت البديل من مباراة تقدم ساقية الدير النادي الرياضي الصفاقسي الأسبقية للتقدم ساقية الدير بهدف مقابل 0. ومباراة اتحاد بن قردين النادي الإفريقي نلعبوا توا في الوقت البديل 8 دقائق. في الوقت البديل الحكم أضاف 6 دقائق وكان فريق اتحاد بن قردين منذ قليل خذا الأسبقية 2-1 على النادي الإفريقي. هدف وائل الصالحي في دقيقة 90+6 تصويبة من أحد لاعبي اتحاد بن قردين يتصدي لها حارس النادي الإفريقي وترجع قدامه إلى الصالح اللي يحط الكرة في الشباك في وقت قاتل. ونهاية المباراة بانتصار اتحاد بن قردين على النادي الإفريقي. هذم هما النتائج الحاصلة. كذلك في كرة اليد مباراة انطلقت مع ماضي ساعة جمعت فريق النجم الساحلي بمكارم المهدية انتصار النجم الساحلي 29-26. بعد شوية أكيد إن شاء الله باش نرجع لكم في ساعتنا القادمة في حل ونقاش قراءة في نتائج مقابلة اليوم بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى مع أنيس بن حسن ونيجي عاشور، وأيضا برونوستيك لمقابلة غدوة في الدفعة الثانية بالنسبة للجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وأيضا نتابع معكم حتى نتائج مقابلات كرة اليد وكرة السلة. لكن توا أكيد نعملوا فاصل موسيقي ومواصلين معكم المشوار في لقاء

مرحبا بكم من جديد مستمعينا، رجعنا لكم في لقاءات رياضية. حبيت نعطيكم برنامج مقابلات كرة السلة اللي باش يتلعبوا بعد قليل في إطار الجولة الخامسة. في الخامسة ونص النجم الساحلي يواجه الاتحاد الرياضي المونستيري، في الخامسة النجم الراتسي يلعب ضد دالية غرومبيليا، خمسة ونص شيوة القيروان تستقبل نجم حلق الواد، الملعب النابلي في الخامسة يواجه النادي حمام سوسة لكرة السلة، اتحاد الأنصار أيضا في نفس التوقيت الخامسة يواجه فريق النادي الإفريقي، وغدوة يكتمل نصاب الجولة مع ماضي ثلاثة النادي صفاقس يواجه شبيبة المنازة. في كرة اليد نذكر بالبرنامج في الأربعة قاعد تلعب مباراة سبورتينج المكنين اتحاد منزل اتميم من طلقة المباراة، في الخمسة ترجي الرياضي التونسي يواجه المنزه الرياضي، سقيت الزيت يواجه نصر اطبولبا، ومباراة نادي الفريقي نادي كرة اليد بجمال يفترض وأنها تكون توا في اللحظات الأخيرة متاحة مع نهاية مباراة مكارم نجم الساحلي مكارم هدية انتصار نجم الساحلي 29-26. ونذكر البارحة نادي سقيت الزيت انتصر على نصر طبولبة 30-23. كل ملتحق بنا عم ذكركم بنتائج دفعة مقابلات اليوم في الرابطة المحترفة الأولى. ترجي الرياضي انتصر على الأولمبي البيجي 3-1، اتحاد بن قردين فاز 2-1 على النادي الإفريقي، تقدم سقيت الدير فاز 1-1 على النادي رادي صفاقسي، النادي البنزرتي تعاد 0-0 مع الاتحاد المونستيري. في الرابطة الثانية مستقبل سليمان خسر 3-1 جمعية مجرين، نجم الخليدي تعادل 0-0 مع سيكاك الحديد الصفاقسي، الملعب السوسي فاز 3-0 على بعث بوحاجدة، مكارم المهدية تعادل هدفين لهدفين مع هلال مساكن، مستقبل جيبس فاز خسر 2-1 هلال الشابة، هلال الارديف النادي القربي مازالت خلينا نقولوا دقائق على نهاية الوقت الأصلي بحكم مباراة في الشوط الثاني تلقت مأخرة، هلال الارديف متأخر 1-0 أمام النادي القربي، فقط نتيجة مباراة مستقبل سيما جمعية مجرين 3-2 نهاية المباراة لصالح مجرين، كان راغب نصف في دقيقة 90+4 ظل الفارق مجددا لصالح سليمان، إذا انتصار مجرين 3-2. هذا من النتائج الحاصلة بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. إن شاء الله كما قلت نرجع لكم في ساعتنا الثانية مع نجي عاشور وأنيس بن حسن قراءة في مقابلات الرابطة المحترفة الأولى، نتائج اليوم وأيضا توقعات بالنسبة لمقابلات يوم غد. لنعود بعد قليل.

0: تمام الخامسة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. ينفذ المعهد الوطني للتراث أبحاثا ميدانية بحوض وادي زرود بولاية القيروان وحوض وادي تاسا بولاية الكاف لدراسة تاريخ المجتمعات البشرية وأنماط الاستقرار واستغلال المجال في تونس خلال الفترة الممتدة بين الألفية الثالثة وبداية الألفية الأولى قبل الميلاد، وذلك في إطار اتفاقية تعاون دولي مع جامعة كامبريدج البريطانية. أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أهمية استغلال الإمكانات المتاحة لمزيد تطوير وتنويع الشراكة الاقتصادية والتجارية بين تونس وإسبانيا، مشيرا إلى أن إسبانيا تحتل المرتبة الرابعة ضمن الشركاء التجاريين لتونس من بلدان الاتحاد الأوروبي وكذلك ضمن المستثمرين الأجانب من حيث حجم الاستثمارات. يطلق الهلال الأحمر التونسي اليوم قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية التي تنصهر في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة، وتمتد على مدى شهر من 7 من أكتوبر الجاري إلى 6 من نوفمبر القادم. في ولاية زغوان تقدر الاعتمادات المالية المرصودة للمشاريع المبرمجة في القطاع الثقافي والتي لا تزال في طور الإنجاز بأكثر من 2.2 مليون دينار، من بينها مشروع المكتبة العمومية بالفحص الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله حوالي 90%، ومشروع هدم وإعادة بناء المكتبة العمومية للأطفال بزغوان. تشارك 3 مؤسسات تونسية تنشط في قطاع البناء والأشغال العامة بمرافقة مركز النهوض بالصادرات في الدورة 12 للصالون الدولي للبناء والأشغال العامة والبنية التحتية إكسبو بوتون، ينتظم من 7 إلى 10 من أكتوبر الجاري بالعاصمة كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية. ختاما، استأنف مركز الصحة الأساسية الرسالة بمرناق نشاطه إثر استكمال أشغال التهيئة والصيانة بكلفة جملية نهزت 86,000 دينار. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

0: مرحبا من جديد مستمعي إذاعة المونستير، رجعنا لكم في لقاءات رياضية أكيد في ساعتنا الأخيرة، حلل وناقش متابعة وقراءة فنية لمقابلة الرابطة المحترفة الأولى الدفعة الأولى من منافسات الجولة الخامسة ذهاب. في الإطار هذا سعيدة جدا باستقبال المحللين الفنيين للبرنامج، أنيس بن حسن ونجع عاشور. مرحبا بك أنيس.
1: مرحبا بك سناء، ومرحبا بجميع الحضور ومستمعي إذاعة المونستير.
0: عودة الرابطة المحترفة الأولى نيس
1: بالطبيعة نستناو فيها معناها بالرغم من المستوى وكذا، ما ديما نقعد ونستناو في الرابطة خطر عندها شوية قوة سبيسيال على كل المستويات،
0: خاصة إذا بعد نشاط المنتخب الوطني وصفحة المنتخب. كيف كيف نرحب نيجي عاشور، مرحبا بك نيجي.
2: مرحبا بك، مرحبا بكافة الحضور وكافة المستمعين ذات المونستير.
0: أكيد اليوم زيدا قاعد تبع في المقابلات زابين، دورت على الملاعب الكل نتصورها
2: طبيعة الحال. بون أكثرية على المستير السيابي، لكن كلكو هيك كلكو زيماج على صرتوا على الأهداف تاع المقابلات الأخرين.
0: باهي نذكر كل ما التحق بينا بالنتائج اللي حصلت اليوم في الدفعة الأولى، انتصار الترجي 3-1 على الأولمبي البيجي، اتحاد بن قردين فاز 2-1 على النادي الإفريقي، تقدم ساقية الدير فاز 1-1 على النادي الرياضي الصفاقسي، والنادي البنزرتي الاتحاد المونستيري مباراته فات بالتعادل السلبي 0-0. ومن المباراة هذه باش نبداو في تحليلنا الفني وقراءتنا، وقبل هذه برشا الحقيقة مستمعين اتصلوا بينا ويتسائلوا على الحالة الصحية متاع أحمد بوعسيدة، وحسب المراسل متاعنا طاهر كهية يقول لنا وأنه عنده إصابة على مستوى الرأس 5 غرز وإصابة في الكاحل، إن شاء الله لاباس لهداف جديد الاتحاد المونستيري أحمد بوعسيدة، اللي أكيد اليوم ممكن الغياب متاعه أثر بخروجه على أداء الفريق خاصة في الجوانب الهجومية واستغلال الفرص. باش نزيدو ناخذ أكثر تفاصيل على المقابلة هذه، نبدأ معك نيجي. تعادل 0-0، مؤكد أن الفريقين ما حبوش النتيجة هذه نظرا للفرص اللي أتيحت. نزيدو ناخذ معك أهم النقاط.
2: صحيح، بعد التريفي متاع 3 أسابيع ما كانش فيه ريتم كبير برشا بصراحة في المقابله هذه، مستوى كان متوسط لغير صحيح بالنسبه لونطام دو ماتش مع السيابي، كانت عنده هو المتريس تاع الماتش. كما قلت انت الاصابه نتاع بوعسيده اللي هي اصابه مبكره معناتها عجلت معناتها بخروجه ودخول كادياغا، خلى امبرانت كبيره بوعسيده معناتها بارابول لماتش اخرين يفرق كي يكون هو موجود بتاتر لطنجو اللي كان ماخذه اكثر بارابول كادياغا. لكن الاتحاد المصري مش حاجه كبيره معناتها، جاو فرص لكن الميريت كان الجاردينات صراحه في
0: حراس المرمى
2: في الميتون ولا اللي كلمه لي هم كسوا سليمان معناتها في فرصه ان كونتر، نفس الشيء بوشنيبه نفس الشيء معناتها جاردين تاع سيابي، ما كانش فيه نجاح كبيره برشا. لكن اللي يقلق بتاتر في المقابله في المستي هو نفس الاشكاليات معناتها بعد تريف تاع 3 جماع سو لو بلان ديفونسيف معناتها سورتو لين ديفونسيف التيرانيه تعاود في نفس المشاكل معناتها رينا عزوز وبنكا موش الديو اللي نجم يكمل السيزون حتى في كسوا معناتها في الكوفرتير كسوا في الريكوبيراسيون برشا كول سورتو دوزيام ميتون ضاعت من ساقيهم معناتها على جرد كوفرتير معناتها جوست كوفرتير ما يعملهاش. نفس الشيء معناتها في الرولونس زاد مشاكل كبيره في الرولونس تاع الكوره، والمليو تيران اللي كي انا شفت بصراحه راد بوشنيب اللي هو في كلكز انستون كان حاضر في المقابله ومن بعد يغيب معناتها موش النيميرو 10 اللي نجم يعبي لك التيران بصراحه، يعمل لك ماتشوات بيك وماتشوات لا، خاطر هو كي تشوف توا سيتياسيون لعب بين مستير معناتها رجع للكدت روان رجع شيء مش بالي هو دياني وعطي ليبرتي اكثر لبوشنيبه. لكن على مستوى هو شدان التيران وخلقان الفرص وباش يعاون كادياغا سيرتو في الكدرج نتاع التيران والبريس معناتها سيرتو في الفاز نتاع فكان كوره في فكان كوره بوشنيبه ما عجبنيش بصراحه، ما قدمش حلول كبيره برشا، ما تفرش على سيستم معين نتاع فكان تاع كوره، لولا دياني في ريكوبيراسيون واللي تعب برشا شيء مش بالي ديو وديبا وتريو في الاتاك بصراحه ما كانش تريو معناتها ديسيزيف. صحيح البرهومي جاو بعض الفرص لكن ما كانش زاد يعقوب زاد شفناه اول مره توتيلير معناتها ملاعبي بصراحه مستوى معناتها عادي جدا، حتى من بعد في لي شانجمون بوسعاده نفس الشيء. دونك بالنسبه للسيابي راه السيابي تحسنت شويه
1: بوسعادي
2: تحسنت شويه السيابي سورتو في شد الكره في لي بوسيسيون تحسنت شويه في خلقت فرص للامانه معناتها كل فرص لكن ما تكملش السيابي ما عندهاش توش الاخرانيه، عندهم لاعبيه بصراحه فما الرحيمي فما ملاعبيه معناتها قدمت مستوى مش خايب لكن عنده شويه ثقل في الديفونس. مليو تيران على الدين دريدي والموجود قاموا باللازم معناتها وقفوا شويه من الترام تاع مستير، لكن لي دوز ايكيب يتشابهوا برشا في طريقه اللعب لانه ما تو على سبيل المثال المستير معناتها ما شفتش في ليزاتاك بلاسي عملت حاجه معناتها في لي موفمون هذوك نتاع ليزاتاك بلاسي تو مقابله كامله 90 دقيقه ما فماش دي دوبلومون نتاع تا كونت كلوار ورا اريير ولا العكس بالعكس
1: تشوفها كان في الترانزيسيون
2: مرحبا تشوفها كان في ترانزيسيون قلت نبداو احنا في الوضعيه نتاع فكان تاع كوره دونك المستير قويه في الوضعيه نتاع فكان الكوره في لي ترانزيسيون الكور طوال على على غربال لكن في الاتاك بلاسي ما جات ماشي ما فماش في كاستي كبيره بصراحه
0: واضح نخو رايك زاد انت ملاحظات كنيس
1: بالنسبه للمقابله بصراحه هي مقابله ديما صعيبه تقعد مع النادي بنزرتي مقابله ديما تكون فيها كوره في الاغلب يكون فيها اهداف ولكن اليوم كان غاب الاهداف ولكن حسب نظري بعد نقولوا راحه كبيره مطوله نقول المستوى ما كانش خايب حسب نظري معناها حسب المعطيات الكل وحسب الزوز في رق وتعرف انت راحه طويله وديما نسق المقابلات الرسميه عنده قيمته حتى تعمل مقابلات وديه مقابلات وديه ما هي مش نفس القيمه مع المقابلات الرسميه بالنسبه لي المدرب ما بدل شيء من كل مقابله يلعب في 4-2-3-1 التوجه متاعه حتى المدرب حكيه حتى هو أنا يحب برشا 4-2-3-1 نمشي نتفق مع ناجي بصفة كبيرة على مستوى بوسنيبة ما نجيبش يكون هو صانع ألعاب كنت نتصور أني حتى في سور في محلين يا إما بوسنيبة هو يتيح كلاعب ارتكاز ثاني مع دياني ويقسم الملعب ويكون شيء مجبالي هو اللاعب صانع ألعاب ورجيسير وخاصة شيء ما عنده كل الباس الأخرى عنده التمريرة الحاسمة من أن يجب يخرج لك لاعب فنيا قوي في شيء وإن أنه ترجع شيء مجبالي مع دياني أول حاجة على مستوى افتكاك الكرة خسرت شيم خطر شيم كي يعمل لك مجهود مجهود كبير على المستوى البدني وباش يفك الكرة تخسره على المستوى الهجومي اثنين والحاجة المهمة أنه شيم ولا يلعب ما غير ما يشعر ولا يحب يقرب للمنطقة الأمامية ولا يلعب الكرة بسرعة جدا ما غير ما تخمام يلعبها في الدياغونال وهذاك مش كل تمريرة بتلعب في الدياغونال حاجة أخرى فما البوسيبيليتي الثاني نحكي عليها انه يلعب دياني كلاعب سنتينيل ارتكاز النجم يكون بوشنيبة على يمينه ويكون شيء مع اليسار بالأربعة ثلاثة ثلاثة معناه هذوما زوز حلول اقرب للواقع بالنسبه لي خروج بوعصيدة بصراحه ضر الاتحاد المنستيري بصفه كبيره ولو نقول ضر الاتحاد المنستيري كي تشوف دفاع فريق النادي بنزرتي فما اخطاء دفاعيه كبيره حصلت في محور دفاع النادي بنزرتي فما رزن كبير وبطء كبير على مستوى زوز لاعبين تاع المحور خلى الاتحاد المنستيري بالرغم راهو قد يقام عطش برشا عمق انه لاعبين كيما بوشنيبه خرج وجه لوجه كيما بشير يعقوب خرج وجه لوجه معناه الاتحاد المنستيري كان قادر معناها اذا كان موجود بعصيده كان يمشي للعمق ويعمل مشاكل كبيره لدفاع النادي البنزرتي بون لسوء حظ نتاع الاتحاد المنستيري خروج نتاع بعصيده ممكن خلى الامور شويه تكون صعيبه شويه ولكن على مستوى الحاجه الباهي في الاتحاد المنستيري اليوم انه ترانزيسيون بصراحه ترانزيسيون ممتازه جدا ثلاثة مناسبات الاتحاد المنستيري عمل تحولات دفاعية هجومية ونجح فيها إلي آخر كرة راه شوف ترانزيسيون تلجم تنجح من الأول وتخفق بعدها في الثلث الأخير ولكن هذه نجحت من الثلث الأول للثلث الثاني في الوسط للثلث الأخير اللي هو الهجوم وكان فيما تناسق كبير وكرة تحس بها مخدومة معناها سواء الكرة اللي مشيت على اليمين بغربال على اليمين كيف كيف على اليسار وكان غربال كمل الهجمة معناها هجومات ممتازة وكان ولكن صحيح الاتحاد المنستيري على مستوى استحواذ على الكرة ما تحس فما فكرة كبيرة تحس فما شوية عشوائية الفريق حاجته باش الانتصار اتحاد المنستيري اليوم أضاع ما يقل عن 3-4 فرص كما نادي بنزرتي بصراحة أضاع ما يقل زوز 3 فرص صحيح الاتحاد المنستيري كان أفضل شوية على مستوى المقابلة على مستوى الفرص على مستوى الاستحواذ ولكن في العموم مقابلة نقول لك أن نادي بنزرتي صحيح ربح نقطة اتحاد المنستيري حسب نظري اليوم كان أمن أكثر بحظوظه كان نجم يجيب 3 نقاط وكانوا 3 نقاط مهمة خاطر شوف التعادل في ظل 0 نقاط للخاسر وتعادل نقطه راهو تعادل ولا الانتصار 3 نقاط ديما التعادل راهو معناه فريق يحب يلعب في الصداره راهو التعادل مش حاجه كبيره حاجه اخرى سنه مهمه انه اليوم بشير بن يعقوب اللاعب هذا جاي من موناكو وجاي من فريق معناه معروف وعلى مستوى التكوين ولكن اللاعب تحس ناقص برشا كومبيتيسيون انا ما حبيتوش يكون اساسي كان بإمكانه يدخلوا أثناء اللعب أما أنه لاعب جي أول مقابلة رسمية باش يلعبها صعيب باش يعطيك برشا في المقابلة هذه ولو أنه في زوز ممكن عمليات ظهر لعنده مخزون راهو هجومي مقوله محترم كيفاش الكره الاولى كيمشي للعمق ناجي معناها كيفاش كان موجود على الجهه اليمنى ثم مشي للعمق وجه لوجه نتاع لاعب يعرف وسريع جدا اللاعب، ولكن على مستوى كي تعطيه كره في ساقيه معناها مازال ما ورناش شيء حاجه كبيره. اللاعب هذا يزمو يهذب اكثر اللاعب نتاعو، ممكن يكون حل مع صغر السن نتاعو، راهو ما تجاوز 19 سنه اللاعب هذا، راهو صغير برشا في العمر، فهمتني؟ معناها امكانياته تلجم يتم سقلها وينجم يكون حل في المستقبل، ولكن حبيت تعطيه وقت رويد رويد، ما تعطيش وقت ديريكت ما يكون اساسي. الحاجه الثانيه انه لاعب بوسعديه هو السؤال المطروح، لاعب بوسعديه اللي تخل بعد لاعب جزائري، معناها انت خاسر مكان اجنبي هكا ولا معناها كي انت معناها الاتحاد المونستيري كي تلعب بوسعديه معناها انت هذاك مكان اجنبي. هل انه اللاعب هذا حسب ريتو ما اقنعنيش باش يكون لاعب اجنبي موجود في اتحاد؟ الاماكن راهو غاليه، اربع اماكن عندك نورمالمون وحسب الظروف يزمك الاربع لاعبين يكونوا اساسيين،
0: مع شكون يتنافس
1: بالضبط؟ لا هو بوسعديه معناه لاعب جزائري، معناه كي انت تحط سناه في الميدان يزمك اربع لاعبين، معناه انت باش تنحيه من معناها اللاعب اجنبي، كنت لازم تجيب لاعب اجنبي خير منك بصراحه، نجم نجيب لاعب اجنبي ويعطيني اضافه.
2: كان فهم الجزائري الاخر موجود اللاعب اليساري اللي مش موجود حتى لدك الاحتياط، مش بوسعديه هذا لا، فما اللاعب اليساري اللي
1: كان بوعلي مش موجود جمله مش موجود جمله بوعلي، ما نعرفش شنو الاسباب، وحتى هذا لاعب جزائري
2: نفس الشيء،
1: زوج لاعبين جزائريين، معناه كي انت ما تستغلش، هذا هو السؤال نتاعي، كي تستغلش انت لاعبين الاجانب بصفه كليه، راهو شوف الفرق اخرى راهو تو مثلا النادي الافريقي اربع لاعبين تلقى زوج لاعبين على بنك الاحتياط، اربع لاعبين اساسيين ما فماش كلام، ويبدا فما تنافس كبير على الاربع مات في الاتحاد المونستيري، تحس بخلف الدياني الا معنى قيمه ثابته قد يقا ممكن ايه، باقي معناها تلجم تستغنى عليهم، ما عندناش لاعبين اجانب قادرين يعملوا الفارق في الوقت الحاضر، وهذا
0: أفضل
1: مهم
0: من اللاعب المحلي
1: بالضبط، مش افضل من اللاعب المحلي، وهذا راهو مهم مهم برشا، خاطر الاتحاد المونستيري في السنوات الاخيره جابت برشا لاعبين اجانب وكانوا يعملوا الفارق
0: وقدموا
1: الاضافه، ونحكيوا على برشا لاعبين، نحكيوا على
2: كونت كلوار الموجودين توا مهم دي جراند فالير، تو لاول مره يتحط مثلا البرهومي في وضعيات نتاع باش يخلق هو الخطر، معناتها ما تحطش في 18 متر قبل كي يسجل يجي هو يعمل فينيش اللي خلاني في 18 متر، لانه كان فما براسيده وكان فما لي زاكسيون يكملوا، لكن اليوم تحط في وضعيات اللي هو باش يمشي يعمل ديفيرنس ما عملهاش،
1: واحد ضد واحد
2: كسوا بوسعديه كسوا يعقوب، هذوما لي تروازا كونت كلوار ابال برهومي عنده طونجو شويه، لكن الاخرين بصراحه مستوى نشوفه عادي جدا بصراحه الامان. الكوتشينج باركونت في الكوتشينج راهو محمد عزيز كان اذكى برشا من مدرب الاتحاد، لانه وقت اللي يتقبل الديفونس نتاعو باش تقبل برشا في لي ترانزيسيون، طلب من عمل شانجمون على مستوى الكوتي اليسار وطلب من الزارير نتاعو ما يطلعوا
1: زيد لعب ارتكاز اخر،
2: زيد لعب ارتكاز في الكوتشينج قراءه اللاعب محمد عزيز عجبني حتى في
1: هو اكتفى ناجي اكتفى بالنقطه، هو محمد عزيز ري انه ممكن يخسر المقابله، ممكن معناها المقابله لازم تمشي للاتحاد المونستيري، هو حتى الشانجمون نتاعو اكثرهم دفاعيه اكثر منه هجوميه.
2: ايوه فما الترانجير دخل هذاك خلق برشا مشاكل الحرش دونك لهنا خاطر الحرش
1: تحط ولكن مكان مكان مركز مركز
2: تحط في وضعيات الحرش نتاع كوفرتير هو وراينا عزوز خسروا فيهم زوز كور سالين في 18 متر، دونك لهنا يعني نقول صحيح تو ماتش كتاب للزوز، الزوز ضيعوا فرص، الزوز دو غارديان معناتها قدموا مقابله ممتازه في لي ترانزيسيون مستير احسن كي تكون في الشطر نتاعنا، خطوا لهنا يلزمك تخمم شنو هي ليدونتيتي نتاعك، اسكو انت باش تصنع اللعب ولا باش تستنى وتلعب سور لي زاتاك رابيد، كي تستنى وتريكوبيري مستير اقوى من اللي تلعب في لي زاتاك بلاسي، خاطر ما شفناش لي مونتي نتاع لي زاريير ما تكملش لاكسيون،
0: نحن خمس جوله وزيد فيها تقطعات دونك حتى باش السيستم يتحط وباش يستنسوا وتكون فما انسجام وتناسق وتولى فما الريتم هذا تصنع لعب يستحق شويه وقت. كملنا مع الماتش هذا باش نمشيو لمباراه ترجي الرياضي التونسي والاولمبي البيجي 3-1 انتصار ترجي الرياضي التونسي ثلاثيه حازم المستوري في الدقيقه الثانيه دقيقه 13 وايضا كان هدف ثالث تذيل الفارق كان الاولمبي البيجي في الدقيقه 59 حمزه المبروك. نيجي 3-1 ترجي الرياضي بالمدرب الإسباني شفنا اليوم منذ البداية معناه خذي المقابلة لصالحه وخاصة حازم المستوري كان حاسم زوز هدف جو في دقيقة 2 ودقيقة 13 يعني مبكرا حتى الماتش في
2: دين لم تم دماش 4 ساعة الأولانية ربح 2 بلاش دونك ديجا صعيبة برشا على الأولمبي الباجي باش يرجع وفي رات دونك وبور لا بريمير بالنسبه للمدرب الاسباني دونك كانت الظروف كل مهيئه. الاولمبي الباجي مش في احسن حالاته بصراحه باش نجم يقارع الترجي التونسي ادوميسيل دونك كانت متوقعه النتيجه بون مش بن مش بثلاثه بواحد كنت نجم تكون معناتها اقل شويه لكن اني نقول عاديه جدا النتيجه بالنسبه للترجي التونسي وبالنسبه حتى للاولمبي الباجي لانه مش في احسن حالات.
0: أنيس وانت اكيد حازم المستوري كخصال مهاجم يعجبك من قبل مؤكدا ودعوته للمنتخب واليوم الثلاثيه تاكد عوده الفورمه لهذا المهاجم.
1: هو دعوته للمنتخب وتسجيل الاهداف مع المنتخب وهذا مهم. راه شوف المهاجم اذا ياخذ ثقه في روحه يولي يتحور والمهاجم يولي يعطيك اكثر يولي عنده ثقه في النفس ونجم يمشي يعمل حاجات ما يكونش قبل يعملهم. اليوم هذا المستوري تحس المهاجم الهداف ممكن المهاجم الناقص الترجي التونسي. بالنسبه لي اليوم الترجي مقابله مهمه جدا يعني ممكن الفتره الفارطه والراحه ممكن اكثر فريق استفاد منها الترجي صراحه على كل المستويات. الترجي التونسي بصي عمل الستاج في عند راهب الفريق كان ناقص على المستوى البدني تعرف انت فترة تحضيرات ما كانتش كما يجب فما لاعبين جاءوا مخر برشا كما البلايلي كما ريبيري كما المستوري جاء مخر برشا لاعبين حتى الاوتوماتيزم ما كانش موجود صحيح فما إصابة الصحراوي مروان الصحراوي ممكن إصابة كبيرة خاصة على المستوى الدفاعي الترجي مقاش ممكن التركيبة المثالية كيف كيف ترجي على مستوى التو يلوج على ظهير أيسر اللي بش يكون أساسي ولو أنه تو ممكن نضال العيفي هو تو الأساسي اللي قاعد قدم مقابلة بالمناسبة محترمة على مستوى
0: بشير بن سعيد درجة حارس أساسي
1: بشير بن سعيد وهذا ممكن منذ تربص عند راهم فوقنا لبشير بش يكون أساسي حتى في المقابلات الودية الكل كان بشير أساسي على مستوى وسط الميدان رينا المدرب هذا ممكن ولكن العكس ما يلعب مع المغرب الفاسي شوف في المغرب الفاسي يمشي الأكثر الأربعة 2-3-1 ولكن ممكن تحضيرات خاطر ما حضرش على التحضيرات تاع عند راهب مشاو الأربعة 3-3 ولكن اليوم في الأخر شوف بصمة المدرب بدل هو أنه لعبت الأربعة 3-3 ثم تحول الأربعة 2-3-1 ممكن التشكيلة بدأت تظهر خطر مقابلة السويح اللي ما زال لها أسبوع مقابلة مهمة جدا مقابلة شامبيونز ليج دونك رينا اليوم فما لاعبين برزو ممكن لاعبين كما عماد فراج لاعب المغربي عمل مقابلة ممتازة جدا وظهر لاعب فنيا قوي برشا وعنده إمكانيات على الجهة اليمنى كيف كيف البلايلي حجز مكان على الجهة اليسرى المستوري كما ريناه وسجل أهداف دونك هو المهاجم. ممكن المشكلة الوحيدة تو في الترجي أو ممكن المدرب مازال ممكن ملقاش الثلاثي بتاع وسط الميدان يعني نتصور كاستيلو مش يكون أساسي شكون معاه هل لأنه معاه الحاج محمود وريبيرو وإلا باش يكون معنا لاعب آخر لاعب

0: ويحلي.
1: واضح. نمشيو لمباراة اتحاد بنقردان ناجي والنادي الافريقي، افتتاح النتيجة كان اتحاد بنقردان على طريق اوبو في دقيقة 18، اسامة الشريمي عدل كفل للنادي الافريقي في دقيقة 24، وفي دقيقة 90 زيد 6 وائل الصالحي سجل هدف الانتصار اتحاد بنقردان اللي ايضا كانت له فرصة انه ياخذ الاسبقية في اواخر المباراة زيد، لكن بالفار تم الغاء الهدف لوجود مخالفة تسلل. اتحاد بنقردان ينتصر على النادي الافريقي 2-1، والنادي الافريقي ما يقنعش اليوم، واتحاد بنقردان مره اخرى يوري انه على ميدانه الحقيقه فريق ممتاز.
2: ويسجل شوف كي قداش مركه في المستير تو مركه الكلوب افريكان براتيكمون اللي الديفونس نتاعها ديفونس تسمى لاباس عليه، دونك اول مره معناتها مع بنقردان معناتها تسجيل اهداف كونتر النادي الافريقي. قلت لك المره اللي فاتت معناتها بالنسبه للحدوث يعرف يحضر ماتشات الكبار ويعرف كل شيء معناتها ماتشوات صحاح هذوما يخرج منهم معناتها بلغتنا، رغم اللي قلنا قداش مره راهو الافكتيف اللي عنده افكتيف كبير في العمر، لكن بصراحه بتات البريود هذه نتاع التراب عاونته برشا باش حط ميزو بوان كسوا فيزيك كسوا سو لو بلان تكتيك. النادي الافريقي اللي قاعد يحضر في مقابله جد مهمه بتات
1: ضد مازيمبي
2: هذه ما جاتوش في صالح نتاعو، لاول مره يقبل الاهداف، دونك انا ان بروبليم ديفونسيف لازم نشوفوا علاش قبل الاهداف هذوما. لكن انا نقول برافو لاتحاد بنقرداني اللي بصراحه ربحنا لما بتحصل على البطوله معناتها مش سهل، الفريق عنده عام كامل ما خسرش، دونك يتسمى اتحاد بنقرداني معناتها قدم مقابله ممتازه كما قلت انت معناتها قد وقف على ساقيه لاخر دقيقه وتمكن معناتها بسجل، واللي هي في اواخر المقابلات ديما نشوفوا النادي الافريقي هو اقوى، لكن المره هذه بنقرداني معناتها فك الانتصار نتاعو، دونك برافو لبنقرداني ويزم النادي الافريقي ما يزمش تأثر فيه برشا الريزلت هذا، أما يزم يخدم على تحسين المستوى نتاعو لمقابلة مازيمبي.
1: ناخذ رأيك أنت نيس، النادي الإفريقي برشا صعوبات.
3: قيم برشا صعوبات، ولكن الحاجة الأهم سنة أنه عنده كما قلت أنت مقابلة مهمة مع مازيمبي، ولكن بالدفاع ذاك راهو معناها متلجم
1: له برونا على الاخر
3: على الاخر، معناها تحس كل هجمه لاتحاد بنقردان لازم يسجل فيها معناها فما استفهام بون. ما نعرفش اليوم بصراحه دفاع كارثه اليوم
2: ما كانش كيك
3: ما دخلنا ما كانش بالطريقه دي اليوم راهو في حاجه اخرى، راهو كل كره تمشي الكره يا اما تمشي في العمق ويلقاو مشكل في العمق حتى كي رجعوا الكره يرجعوها في المكان انه لاعبي اتحاد بنقردان ياخذوا كره ثانيه حتى لاعبي الارتكاز، ما فماش تفاهم كبير، ما يوصلوش للدفاع، ما فماش مش دفاع كومباكت، مش دفاع معناها مبني مع بعضه، دونك الكره الثانيه ديما تاخوها اتحاد بنقردان، معناها كانت امكانيه باش تسجل اهداف من كرات راجعه، كرة ثانيه يظل يزوز ثلاث مرات حتى هدف كان على كره راجعه، انا مش يوريك الا فما اشكاليه كبيره في النادي الافريقي على مستوى الدفاع. وزيت
2: الرجيم تاع بنقردان راه ما قاعدين يقدموا في مستوى ممتاز،
3: خاصه اللاعبين في وسط الميدان اليوم
2: في الوسط الميدان
3: ولاعب السنتينيل بون. هذا بصراحه ما يفرحش النادي الافريقي، ولو انه النادي الافريقي كي يلعب كوره وخذ كوره سيطر على المقابله وكان بامكانه انه يسجل هدف وسجل جا هدف والغاء الحكم بدعة التسلل، وكان بامكانه كيف كيف كوره كان وجه لوجه كان بامكان لاعب كيزومبي معناه باش يكون وجه معناه يسجل هدف، معناه فما تحس الفريق اليوم بصراحه خاصه دفاعيا خارج الموضوع. المهم هي مقابلة مازيمبي اللي تعتبر مقابلة الموسم بالنادي الافريقي بالنسبة للنادي الافريقي، خاصة بعد غيابه مدة طويلة على الشامبيونز ليج، وخاصة نحبوا نكرو مقابلة ثأرية بالنسبة للنادي الافريقي مع مازيمبي، دونك النادي الافريقي يزمو يراجع حساباته. ماهر الكنزاري ما عادش برشا وقت، اسبوع وحيد للتحذير، وممكن حتى اني حسب نظري ينجم يبدل حتى الديسبوزيتيف في ظل الهشاشة الدفاعية اللي رناها اليوم،
1: وخاصة كان في زوز آخر مقابلات الودية ضد الفريق الليبي أهلي بنغازي تنقل وزيد تنقل البنقردان، دونك حتى من الناحية البدنية الفريق ما كانش حاضر، خسر إذن 2-1 ضد اتحاد بنقردان، انتصار مستحق لاتحاد بنقردان.
3: والله عندي قلت كلمة صحيحة سنة، إن شاء الله يكونش ممكن التنظيم تاع المقابلة الودية ما يكونش غلط، خاطر أنت كتخمم كان على الجانب المادي ولي إشكالية، خاطر أنت كتمشي الليبيا في ظرف اسبوع وبعد تمشي بنقردان وبعد تو الاسبوع هذا بتمشي مازيمبي باش تخلي اثر، ومهما كان بتخلي اثر على المستوى البدني حتى على المستوى اللي نحكيه البروغراماسيون تاع المدرب، بلانيفيكاسيون تاع ميكرو سيكل فما بارتيباسيون وقتاش يدرب وقتاش
2: ما تصورش
1: بلاسمون بالكاري
3: بالكاريه راه بشي بالكاري
2: شي بالكاري بيتيتر شكليه هذه اداريه عندي خاطر ما نتصورش في النيفو كيما هذا النادي الافريقي وعنده ستاف باش يغلط في الشارج دونترينمون ولا باش يغلط في حوايج معينه لانه هذه حوايج معناتها ولات بالورقه والستيلو معناتها ما فيهاش

0: ما فيهاش برشا تاتونمون، لازمك تعرف اش تعمل سو لو بلان فيزيك، خاطر تنجم تغلط سو لو بلان تكتيك ولا تشكيله، لكن كي تغلط سو لو بلان فيزيك تو باي كاش، معناتها ما تلقاش كيش ترقع.
1: ما نساوش صدقه ديده راه الغياب نتاعو اثر برشا زاد حتى على النادي الافريقي، كما حكينا على احمد بوعسيده في الاتحاد المونستيري بالضبط، هما الفريقين معناها ولاو عملوا دي ريبير في اللعب على قلبي الهجوم هذوم، كي سوا صادق قديده في النادي الافريقي ولا احمد بوعسيده الاتحاد المونستيري. اليوم شفنا بغيابهم فقدوا برشا من النجاعه نتاعهم ومن لي زوتوماتيزم بصفه عامه. نمشيو للمباراه تقدم سقيط الدير ونادي رادي صفاقس، ماتش هذا عند الكنيس خاصه تقدم سقيط الدير، الفريق اللي ديما في كل مره تشيد بالخصال نتاعو، اليوم معناها سون كومبلكس ضد النادي صفاقسي بفضل هدف محمد علي العمري دقيقة 30 وكان مسيطر الحقيقة في المباراة.
2: شوت أول خاصة شوت أول ممتاز جدا على كل مستويات، شوت أول ما خلاش النادي الصفاقسي شوف يطلع بالكور. النادي الصفاقسي اليوم لعب بالطريقة التقليدية متاعه ثلاثة في المحور، نحكيه على حبشية، نحكيه على مودوكو، نحكيه على لاعب شكون المدافع الثالث يضلي حمزة
0: نحكيو
2: على المثلوثي حمد المثلوثي، نحكيو على اليمين نحكيو على ريان دربالي ونحكيو على علي معلول. الإشكالية سنة أنه فريق النادي الصفاقسي وعكس ما كان متوقع هو لوخر التالي، وفريق سقي الدير هو عمل الضغط على المدافعي دي تلفاصون. الفريق بتاع النادي الصفاقسي حب يخرج كورة لفهم روحه يلعب كورة طويلة، فهم يروحوا يلعب كرة قصيرة، تتلعب كرة قصيرة تتفك، معناها يسري بالكحلة قري النادي الصفاقسي على كل المستويات، معناها الظاهر فاهم الفريق معناها بكل تفاصيل التفاصيل. النادي الصفاقسي بعدها غير في الطريقة متاعه، خاصة أنه اللاعب لؤي تراي كان كلاعب ارتكاز ثاني، ولكن بعد ولا يلعب زوز لاعبين ولا ارتكاز سنتينيل اللاعب الأجنبي ثم اللاعب محمد الترابلسي ولاعب لؤي تراي تلعوا وسط الميدان على الأقل باش ياخذوا تلعب كرة طويلة باش ياخذوا الكرة. وقتها فريق كيف سقيد الدير وخر وعمل البلوك كيف خذي وسط الميدان، معركة وسط الميدان، معناه مدرب قاعد كأنك لاعب الشطرنج نبيل الكوكي عمل رياكسيون كيف المدرب يسري بالكحل عمل رياكسيون أخرى وخلى الأمور ديما في صالح فريق سقيت الدير. الحاجة الباهية سنة أنه سقيت الدير شنو هو الحاجة المميزة في اللعب متاعها، أنها تلعب برشا على الأطراف، وكل هجمة معناها تلعب رغم أن تسقسي قلنا تلعب ثلاثة مدافعين، معناها كي تلعب على الأطراف كي توصل للكورة للاعب الرواق ديما فما تفوق عددي، ديما لاعب سواء على مستوى الظهير يطلع وإلا لاعب الارتكاز نقوله أبوي بروش معناه يقرب باش ياخو الكرة، معناه ديما فما حلول وكل هجمة تتعاوده ملقاش النادي الصفاقسي الحلول. بصراحة اليوم عجبني برشا الواه، معناه فما تحس صحيح الكرة تمركات على كرة ثابتة راهو كرة بالرأس، ولكن فريق سقي الدير أضاع كور وكان معناه قادر صحيح نقول لك فرص ولكن محاولات خطيره كانت على مرمى دحمان. بصراحه تنويع في اللعب الا حب ولا يجري في المقابله، تصور انت سقيد الدير مع نادي صفاقسي ولا يجري في المقابله،
0: والمشكل سقيد الدير وين يلعب
2: في طيب ميري،
0: هذه المشكله
2: في صفاقس معناها في طيب ميري
0: هو هي تستقبل راه
2: وجمهور سامحني في بالك انت جمهور شكون هو نورمالمون الجمهور المحلي يحضر ولا من اسمع كان في جمهور نادي صفاقسي
0: يعني
2: جمهور. خاطر قعدت اشوف يعني بحكم المهمة اليوم أني قعدت نتفرج على المقابلة معنا في مهمة معنا قعدت أني اليوم ثلاثة مقابلات، مقابلة ترجي، مقابلة اتحاد المونستيري،
1: غرفة عمليات
2: ولا غرفة عمليات ومقابلة وتعبت شوية مقابلة سقيد الدائرة، هذه سقيد الدائرة في مهمة يعني معنا في مقابلة سقيد اليوم كي تشوف الحس متاع الجمهور تقع حس متاع جمهور نتسفاقسي، حس جمهور نتسفاقسي وفرصه وحتى سيسس وتلقى، ولكن الحاجة الوحيدة تقول إلا في سقي الدير تلقى الأزرق والأبيض داير بالملعب، هذيك لا تعرف أنت سقي الدير هي المنظمة متاع المقابل.
0: هو كي تلعب بثلاثة في اللاكس إذا اللي دوزك سنترين متاعك ما يكونوا شعارين فوق حتى في الفكان وقتها تولي تخسر السيستم متاعك، خاطر أنت عندك واحد ناقص في ملي التران، وهذا هو الإشكال.
1: هذا الاشكال نادي صفاقسي
0: بطبيعه الحال
2: بعد قلبها راهو
0: اي انا قلت لك لعبه في صفاقس نمشي لك بالمبدا انا ما لعبتش عند سقيت الدير انا لعبت في لعبت في التيران تاعي نتاع
2: جمهوري
0: جمهوري وما لعبت
1: كل ما عندك لي ريبير نتاعك
0: ما عنديش صحيت فوالا احسن كلمه قلت كي عندك لي ريبير نتاعك علاش تخليها هي تاخذ تيران وعلاش تخلي كيما قال لك انيسه نعطيها ني شانس باش يفك لي من التيران ما يفكوش من التيران لازمك تلقى الحل تي با اوبليجي باش تلعب ثلاثه في اللاكس لعب قبل بعلي معلول أوترومون كذاك. إذا بش تلعب بعلي معلول مش لازم معناته تضحي بالسيستم على خطر هو ولا العكس بالعكس. يلعب ثلاثة في العكس لكن كو إذا ما تكون فوخة. إذا كما قال لكم بعش إذا لعبت بيبو بركة كسيال وقدمت مزوزو فكلكم من التيران ولا العكس ولا نفس الشيء. دونك أني اللي مقلقني اللي هو لعب في التيران تاعه ويعرف كل متر وشبر في التيران تاعه. لكن مالوريزمون شدين الطرح كان عند ساقية الداء. دونك هذا الاشكال. دونك سي لو بلان تكتيك يسري بالكحلة تفوق على نبيل الكوكي قبل المقابلة في البريزونطاسيون معناتها قبل ما تحضر الماتشوك السيستيم كان تاعو احسن خير من نبيل الكوكي. ومن بعد حتى في الرياكسيون عندهم لعبية بصراحة عندهم لي دوز ريال نتاعهم ممتازين راه لترونجي ولا يردرو ولا يردرو نتاع
2: لترونجي اللي يلعب على الجوشي
0: عنده طريقة جوشي ممتاز جدا وزاد حربي زاد. دونك قوة متاع سقيت الدوري في دوز ريال نتاعه.
2: شوف نادي صفاقسي في الأخير في العشرين دقيقة كيلعب الأربعة اثنين ثلاثة واحد ودخل وليد الدويبي كلاعب رواق. نادي صفاقسي وقت لعب كورة وجاب فرص. شوف معناه بعض ساعات المدرب راهو في بعض الأحيان راهو أنت تلعب يخي ضد روحك أنت ظاهرة أنت مشيت لك هذيك حتى المرة الأخرى كي دخل راهو مشيت الأمور ما فهمتش لو ترجع أنت ديما من قبل شبيك ما تبنيش على حاجة ناجحة. راهو المدرب ذكي راهو اللي يبني على حاجه ناجحه. مثلا نجحت لي يعني حاجه في المقابله هذه نبني عليها نبدا منها شبين نرجع عني بالتوالي دي من نرجع بالتوالي
0: مش بتعدى بالسهر. راهو توريت على المستوى الاداري وعلى المستوى معناتها الاستقرار نتاع نادي صفاقسي ما نتصورش ان الخساره هذه مع ساقيه الداري
1: عباره خسرت في ميدانك ومؤكد الهزيمه نادي صفاقسي مش باش تمر.
2: احنا قلنا قبل عام كي طلعت ساقيه الداري نادي صفاقسي عنده 6 نقاط انا بصراحه قلنا هكا ولكن الملعب ظهر حاجة أخرى وظهر قوة شخصية الفريق متاع سقي الداهر وصراحة برافو برافو لليسري بالكحلة بصراحة
1: بالضبط الاستحقاق لسقية الداهر اتحاد بن قردان في الجولة هذه اللي فازوا على نادي الفريق وفازوا على نادي رياض الصفاقسي. نذكر نتيجة الجولة 3-1 انتصار تراجع على الأولمبي البيجي. اتحاد بن قردان فاز 2-1 على نادي الفريقي. سقية الداهر فاز 1-1 على السياسيز ونادي البنزرتي واتحاد المنستير تعادوا 0-0. فاصل الموسيقى وراجعين معكم بعد في برونوستيك قراءة وتوقعات لمقابلات غدوة في الدفعة الثانية لنعود بعد قليل.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في لقاءات رياضية. أكيد باش نحكيو على مقابلة غدوة في الدفعة الثانية، برونوستيك مباراة نجم الساحلي نادي حمام. الآن بنبدأ مع كنيس.
1: شوف نجم الساحلي غدوة مقابلة مهمة بالنسبة لي كيف حمام الف، ولكن نجم الساحلي بعد ممكن المقابلات الأولانيين ممكن الأمور ما مشاتش على أحسن وجه، ممكن المدرب براكوني مرقاش التشكيلة الأساسية، جات فترة الراحة، عمل مقابلات ودية، فما تغيير على المستوى الإداري كيف رجوع زيد الجزيري نتصوره معطى مهم خاصة على المستوى النفسي. المدرب في الأسبوع الأخير طيح برشا لاعبين شبان، راهو باش نبداو واضحين، يظل لي فما 5 لاعبين شبان تم معنا إدماجهم في فريق النخبة، ممكن باش يقلل على مستوى التمارين وعلى مستوى الجودة أقل لاعبين، ممكن منذ مجيء زياد الجزيري ممكن فما تفاهم بينه وبين المدرب براكوني. غدوة نتصور أن التشكيلة الأساسية اللاعبين كل موجودين على ذمة المدرب، ممكن المرة الوحيدة اللي باش يكون النجم الساحلي بالفريق الأساسي ضد فريق نادي حمام الألف، بداية سيئة جدا صحيح بعد رجوعه للفرق الرابطة المحترف الأولى، مازال مقاش ليكيليبر بتاعه، مازال مقاش ممكن اللعب بتاعه، ممكن فما لاعبين مازالوا مستنسوش بالرابطة المحترف الأولى وأول مرة يلعبوا في الرابطة المحترف الأولى. نتصور غدوة النجم الساحلي أقرب للانتصار على كل ما هو معناها خاصة على المستوى الفني.
0: نجي
2: نفس الشيء لتوال
0: تعطي أسبقية للنجم الرياضي الساحلي. ترجي جرجيس ما الحمام سوسة؟
2: ترجي جرجيس، أنا جي سوي بور طريق جيس لأنه فريق عنده إمكانيات طيبة، بتاتر زادة كما قال التريف مع ستاف جديد ينجم يعطيك أوبسيون جديدة في جيس. أسكو بشوق بنفس الطريقة بثلاثة في اللاكس ولا شتم تغيير، نتصور سيرار ونشوك الخاتو يلعب بثلاثة في اللاكس، دونك الأكثرية يلعب الإكستيريور ولعب مع جمعيات كلاعب في الأفريق ديفوا لعب بثلاثة في اللاكس سيرار، دونك نتصور إذا جيس يمشي يتغير السيستم يولي فريق راكس أكثر. وما الحمام سوسة اللي بتاتر مع فريق شوشاني بدلش في الإيدانتيتي متاعه، ولكن مقابلة صعبة الحمام سوسة أكثر من الجيجيس.
0: بيه نمشي المباراة شبيبة العمران مستقبل مرسى.
1: مستقبل المرسى خاصة تلعب خارج ميدانها مع لقات صعوبة مع عماد بنوس كي تلعب خارج ميدانها، ولكن الفريق قاعد يتحسن في المقابلة الأخيرة حتى قبل التريف، معنا خاصة انتصاره ضد النجم الساحلي وكان انتصار معنا مهم برشا. المقابلة هذه شبيبة العمران عودتنا أنها مت في ملعبها في سجد زويتن ما ترتيش النقاط، معنا تأخذ في النقاط متاحة المقابلات المهمة ولا يكون خاصة المنافسين متاحة ديما العمران تقع حاضرة. بوه مقابلة صعيبة، نتصور أني غدوة التعادل أقرب للواقع خاصة في ظل حاجة الفريقين للنقاط المقابلة.
0: شبيبة العمران مستقبل مرسى
2: كيف سمات شي بياج للشبيبة العمران، لأنه المرسى في اللي كونتر راي تخوف، دونك عنده كيف مش خايبة في اللي كونتر صحيح تحطت في وضعيات بتاتر ما خدتش فيهم نقاط مع ترجي التونسي مع جمعيات الاكستيريور، خسرت مع السيابي وقت ضيعت بلانتي، لكن الاكستيريور راي تخوف وبالنسبة للمرسى راو يعرف زويت المليح مليح، لكن كيف كما قال نيس بتات شبيبة العمران ما تخسرش في بلاده، لكن أنا يقول مش بياج العمران.
0: وعودتنا العمران مقابلة هذوما تستهدفهم أكثر من مقابلة أخرين
1: منافسين
0: بالواقعية متاحهم صحيح ولد اختصاص صحيح. عندها ومتمرسة في الحكاية هذه. نجم المتلوي الملعب التونسي
2: ماتش صعيب حكم التيران تاع المتلوي، الملعب التونسي كيب تكنيك معناتها باش تلقى برشا مشاكل في الفترتان تاع المتلوي، ديما اللعبة في المتلوي صعيبة بصراحة، نمشي في مقابل تعادل أكثر من مع تفوز.
0: أنيس
1: بالنسبة لنجم التلوي راهو البداية كانت ماهيش ولا بد، معناها النتائج ما كانتش على أحسن ما يرام، ولكن على مستوى المردود في كل مقابلة نجم التلوي كانت تخلق فرص بالرغم معناها نقص على مستوى الرصيد البشري، ولكن الفريق كان يقدم في مقابلات كبيرة كي مقابلة النادي الإفريقي برشا مقابلات، عمل مقابلات مهمة معناها على كل مستويات خاصة مع نجم الساحلي أيضا، وكان أقرب للانتصار، ولكن في الأخير ما يجنيش نقاط فريق متلوي. نتصور بعد التريف فما روح جديدة خاصة على المستوى المادي، الفريق ممكن تحسنت الأمور شوية، فما اللاعبين خلصوا على الأقل في نقولوا أقساط من المدخلات متاعهم، نتصور بعد التريف فما نقول فما رياكسيون بتصير. الملعب التونسي فريق ممكن فريق يلعب برشا خارج ميدانه خير من يلعب في ميدانه، الملعب التونسي فريق من يلعب برشا الكونتر، نتصور مقابلة كيف مقابلة متوازنة برشا، نتصور أن التعادل لازم يكون أقرب.
0: التعادل أقرب بالنجم المتلوي والملعب التونسي. هذه برونوستيك والتوقعات بالنسبة لدفعة خدوة من المقابلات. يعطيك الصحة نيس بن حسن, شكرا لك. كيف كيف نيجي عاشور, أكيد المتابعة متواصلة مع مختلف برامجنا خاصة حديثنا سبور من الأربعة للخمسة, التحليل الفنية للمقابلات هذه وأيضا كل الأحداث الرياضية. إن شاء الله الفيديوهات تلقوها على صفحتنا للرياضة راديو مونستير سبورتس, وفيها قراءة خاصة فنية لمقابلات اليوم. نحب نتوجه بتحية الكامل للفريق اللي بدينا معكم من ماضي ساعتين. شكرا حمدي الأحول في الجانب التقني, أنيس كريم, أيمن الشابي أيضا في الجانب التقني, منير بعطي في التنسيق, كانت معكم سناء البرهومي. نحيو كل المستمعين اللي تواصلوا معنا, نوسى لازرك كذلك, مونيا بالرحال, وكل المستمعين الأوفياء اللي يتواصلوا معنا كل عشوية سبت في التوقيت هذا في لقاءات رياضية. أكيد الأذان وبعد احنا نختم بالنغمة الختامي. أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب. لقاءات

0: السادسة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. في عناوينها: في خطوة واعدة تجمع بين الهندسة والطب والتكنولوجيا، المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير توقع اتفاقية شراكة مع 5 مؤسسات جامعية. في إطار اليوم الوطني للوقاية من المخدرات في الوسط المدرسي، المؤسسات التربوية تنظم يوما تحسيسيا للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والتعاطي. والنقابة التونسية للزيتون تحذر من مرض سل الزيتون الذي أصاب عددا من غابات الزيتون في ولايتي المهدية وصفاقس. من العناوين إلى التفاصيل: في خطوة واعدة تجمع بين الهندسة والطب والتكنولوجيا، وقعت المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير اتفاقية شراكة مع 5 مؤسسات تابعة لجامعة المنستير، وهي كلية الطب وكلية الصيدلة وكلية طب الأسنان والمدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة والمعهد العالي للتكنولوجيا الحيوية، وذلك في إطار مشروع الاعتماد الخاص بإحداث شهادة مهندس وطني في الهندسة الطبية الحيوية والصحة الرقمية، وهو مشروع متعدد الاختصاصات تقوده جامعة المنستير. مدير المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير أنيس السكلي:
1: الاختصاص هذايا في علاقة بالهندسة الطبية الحيوية والصحة الرقمية، خاصة وأنه عندنا في جامعة المنستير أكبر مركب جامعي طبي في الجمهورية التونسية بوجود 5 مؤسسات بالتمام والكمال. نسقنا مع دخيان زملاء العمداء والمديرين تاع المؤسسة هذه بمعية رئاسة جامعة المنستير باش نحضروا مخطط دراسات الا تساهم فيه المؤسسة الكل، يعني تساهم فيه الكفاءات الهندسية اللي عندنا في المدرسة متاعنا والكفاءات الطبية في المؤسسات الشركة هذه. طرحنا مخطط متاع الدراسات في الاختصاص هذايا ولا تغير في العديد من المرات، وكل مرة أما ملاحظات إضافية ونزيدوا نغيروا ونزيدوا نتناقشوا ونزيدوا نشوفوا زاد الإمكانات المتاحة. والوين حضرنا يعني مخطط دراسات وقعت المصادقة عليه في المجلس العلمي متاعنا في المؤسسة، ثم فيما بعد مؤخرا في مجلس الجامعة بتاريخ 6 أكتوبر الفارق. وبنفس السياق قمنا بإعداد اتفاقية شراكة اللي هي تلزم كل طرف شنو باش يحط من دعم لوجستي، من دعم كيف زاد بشري لإنجاح ولتطبيق مخطط الدراسات هذا.
0: في إطار اليوم الوطني للوقاية من المخدرات في الوسط المدرسي، شهدت المدرسة الإعدادية المستقبل بالوردانين من ولاية المنستير اليوم تنظيم يوم تحسيسي للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتعاطي المخدرات في الوسط المدرسي. مديرة المدرسة الإعدادية المستقبل بالوردانين لطيفة عتيق:
2: تلبية لواجب وطني، تلبية لقرار وزير التربية، نحن اليوم نعمل في حصة تحسيسية، يوم تحسيسي حول التوقي من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي والمحيط المؤسسات التربوية، في التعاون مع 10 وزارات: وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الثقافية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة البيئة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التكنولوجيات الاتصال، وزارة التشغيل والتكوين المهني، ووزارة الشؤون الدينية. اليوم التحسيسي هذا انطلق من إعدادية المستقبل بالوردانين مع المعهد الثانوي بابن حسان. الهدف من هذا اليوم الحافل هو تحسيس التلاميذ بمخاطر المخدرات عامة في شكل ورشات: ورشة الشؤون الدينية، ورشة الصحة، ورشة الصحة النفسية، ورشة الحماية المدنية، ورشة الأسرة والمرأة، ورشة الرسم، ورشة المسرح، وورشة البيئة، ورشة الموسيقى، وورشة الألعاب الرياضية. الهدف من إقامة هذه الورشات توعية عن طريق اللعب، موسيقى مش ننطلق بالأمل في الحياة، المسرح مسرحية أسسها دار الشباب للوردانيين تتمحور حول كيفية الدفاع مقولة لا، كذلك الرسم لوحات تعبر عن تمسك الأطفال بالصحة والابتعاد عن كل ما هو مخدرات.
0: كما نظمت اليوم مندوبية التربية بالمهدية تظاهرة تحسيسية في ذات السياق بكل من المدرسة الإعدادية طريق الشاطئ بيرجيش والمعهد الثانوي بقصور السيف. نادر اسماعيل ومتابعة للموضوع في الروبورتاج التالي.
3: 25% هي نسبة الإدمان بالوسط المدرسي حسب آخر دراسة للجمعية التونسية لطب الإدمان، رقم يعكس تفشي آفة المخدرات، ما دفع وزارة التربية إلى دق ناقوس الخطر من خلال الإعلان عن جملة من الإجراءات الهادفة لمقاومة الظاهرة. اليوم احتضنت كل من المدرسة الإعدادية طريق الشاطئ برجيش والمعهد الثانوي بقصور السيف من ولاية المهدية يوما تحسيسيا حول التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي. المندوب الجهوي للتربية بالمهدية محمد علي بيوض:
4: الأنشطة هذه هي تكمل بقية الأنشطة اللي يقوم بها زملائنا الأساتذة في إطار المحافظة على التلميذ في أوقات الدراسة. أما جمعية متعاقدة مع المندوبية الجهوية للتربية جمعية السلامة المرورية ذات على عاتقها لتقدير التلاميذ والتفاعل معه إنجاز مسابقات وأنشطة لكي لا يكونوا خارج أسوار المؤسسة، محاضرات عن بعد حول الوقاية من الإدمان على الأجهزة الرقمية ويسمى الحماية السيبرانية عن بعد. وإن شاء الله الأنشطة هذه باش تعمم في مختلف المؤسسات التربوية كل حسب خصوصيته وحسب قدرته لحماية أبنائنا التلاميذ من كل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر إن شاء الله.
3: ورشات متنوعة جمعت بين النظري والتطبيقي من السلامة المرورية إلى الأمن السيبراني، ورشات لاقت استحسان حسن التلاميذ المشاركين.
5: يا خليفة من قصور السيف اليوم الحقيقة عملنا نشاط باهي في الليسي بتاعنا، استفدت منه برشا حاجات، يحكي على الآفات اللي عنا في المجتمع خاصة في البريود هذه، نسمع في برشا كوارث صايرة من هالآفات، واستفدت برشا من النشاط اللي عرضه لنا اليوم.
6: اسمي شادي شتاوي، نقرأ باكي كو في الليسي قصور السيف. اليوم جاوا يعملوا لنا في تنشيط في الليسي حس على الأخطار المخدرات، نشاط فادنا ياسر وأني واحد من الناس عجبني معناتها الانيسياتيف اللي عملوها هما لهنا، وماذا بيا بالنسبه ليا للدوله تكثر منهم هذوما التدخلات، تاخذ انيسياتيف قويه خاطر المخدرات حاجه مدمره الشعب التونسي، احنا التلاميذ رانا مستقبل تونس.
3: نادر اسماعيل من ولايه المهديه لاذاعه المنستير.
0: حذر عضو النقابة التونسية للزيتون عبد الله الصحراوي من مرض سل الزيتون الذي أصاب عددا من غابات الزيتون في ولايتي المهدية وصفاقس، ودعا في تصريح لخول السليتي اليوم إلى ضرورة تكاتف الجهود لضمان عدم انتشار هذا المرض وحماية قطاع الزيتون باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد التونسي.
7: سل الزيتون هو مرض بكتيريا معيب وخطير يصيب أعشاب الزيتون وأحيانا نباتات أخرى مثل الياسمين والدفل. الأعراض الرئيسية ظهور ترمات وعقد خشبية تأديل أو درنات ذات لون أخضر أو بني على الأفرع والأغصان وجذوع الشجرة وأحيانا على الأوراق. طرق الانتقال عدوى الانتشار الجروح والشقوق، خاطر احنا تو كيف نجي ومش يصبر اشجار الزيتون تتعدى الامراض من شجره الى شجره. هذا هو المرض تو ويضر برشا خاصه في ولايه صفاقس ولايه المهديه، واحنا نطلب من وزاره الفلاحه باش تسوقوا في وقت صحيحه على خاطر كي اقتصاد البلاد كامل راهو والفلاح وحده ما يجمش يعمل حتى شيء.
0: وبخصوص صابة الزيتون لهذا الموسم، أفاد عضو النقابة التونسية للزيتين عبد الله الصحراوي بأنه من المتوقع أن تكون منخفضة مقارنة بالموسم الفارط مقابل إمكانية تسجيل ارتفاع في سعر زيت الزيتون في ظل الارتباط بالسوق العالمية.
7: بعض الولايات صرحوش عندهم تقديرات أولية، لازم تقول ولاية سيدي بوزيد معناها ما يقارب 350 ألف طن من الزيتون، 90 ألف من الزيتون، وبعد ولايات أخرى مزال. احنا إن شاء الله نقول ربي يغيثنا بالمطر باش يكمل الموسم. الصابة تجم تقول تبدأ ناقصة حوالي 30% 40% على الصابة على السنة الفارطة على موسم 2025-2026، وكما تعرف الزيتون عام بعام، يقول الزيتون في تونس عام صاب وعام عجودة وعام ما فيه شيء، ليه لا توقع عقل. وإن شاء الله السوق يتحرك خاطر السنة السوق العالمي يلزمنا نعطيه توصيات للفلاحة والمزارعين باش ما يبدأوش يجنيو في وقت واحد يحتفظوا بالزيتون متاعهم، إن شاء الله يطلع زيت سومو بالنسبة للسوق العالمي.
0: ختاما، أطلق الهلال الأحمر التونسي قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية التي تنصهر في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة، وتمتد على مدى شهر من 7 أكتوبر إلى 6 نوفمبر الجاري القادم. عفوا، نزار طرابلسي عن الهلال الأحمر التونسي تحدث للإذاعة التونسية.
8: العملية تبدأ بتوزيع 24 شاحنة فيها تقريبا مساعدات ل70 عائلة ترمز ل70 يعني 70 سنة، تمشي لكل الولايات وتوزيعها بتبيعها للهيئات المحلية كيف قسم المؤتمرات وبتنظيم الهيئة المحلية ببحر، باش يكون فما حفل كبير يعني فيه عرض لزوز أفلام، واحدة بالذكاء الاصطناعي وواحدة بتلخص أنشطة الأحمر التونسي في الفترة الأخيرة خاصة في 70 سنة، باش يكون كل تقريبا آخر أسبوع، فما الأسبوع الموالي معناتها باش يكون فما غيره 70 شجرة في كل موطن دي وذي بش تكفل به مع الهلال الأحمر التونسي. سبت اللي بعده بش يكون عملية تكوين صفحات الأولية، وكل بش يكون ل70 عامل من عمال البلديات صفحات الأولية، كيف تكوين 70 مواطن في كل جهة في الإنعاش القلبي والرئوي. والأحد اللي بعده بش يكون 24 قفلة صحية توزع مساعدات على دور المسنين أكيد في كل ولاية، وفي الأخير سيكون فما حفل لتكريم أعوان الصحة أعوان الأمن والحماية المدنية والحرس زيد عليهم العمال البلديات والحرس الغابات.
0: بهذا نكون وقد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، أمنها لكم تقنيا زميل أنيس كريم بمعية أيمن الشابي، وكانت في الإعداد والتقديم جهان الذايع. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في قلب الأحداث، في السياسة وفي الاقتصاد، في قضايا المجتمع. نقرأ الواقع، نفهم التفاصيل ونطرح الأسئلة. شنو يصير؟ علاش يصير؟ وشنو تأثيره علينا؟
1: عين العقل، عين العقل،
0: عين تشوف وعقل يفكر، عين تسأل وعقل يفسر. في الخبر، في الفكرة، في الحكاية اللي تهم الناس. عين العقل، نشوفه بالعين ونفكره بالعقل، مع شمس الدين هلال وعواطف جبالي.
1: عين العقل، عين العقل، عين العقل.
2: مرحبا بكل السادة المستمعين والمستمعات إلى عددنا الجديد من برنامج عين العقل. برنامجنا اليوم لالتزاماتها في العمل الجمعياتي تتغيب عنه عواطف جبالي بالحضور في الاستوديو، لكن معنا بالفكر، واتمنى أن تكون معنا بالاستماع. نحيوها ونقول لها بكل التوفيق والنجاح إن شاء الله يا عواطف. كالعادة ضيوف الحصة حاضرين معنا. على يميني دكتورة شيراز تبرة، أنت دكتورة ومختصة في الاقتصاد، لكنك ستناقشين المواضيع المختلفة اللي نطرحوها اليوم. هذا بصحبة الأستاذ ناصر الخضيري وهو على يمينك. مساءك سعيد.
3: مساء النور، ومرحبا بك، ومرحبا بالسادة المستمعين والفريق الكل وبالعاملين بإذاعة المنستير.
2: باش تناقشنا في برشا مواضيع، وفي موضوع يخص بعض المواطنين خاصة قلقك ياسر ومقلق برشا من الناس، تروتينات.
3: تروتينات
2: هاي ظاهرة في بعض المدن اللي عندها إمكانيات التروتينات. خلينا نقولوا يقعدوا معنا في الاستماع والمتابعة. رجل قانون آخر معنا في الاستوديو حاضر، الأستاذ ريان كريم. مرحبا بك أستاذ
4: كرير.
2: كرير عفوا.
4: عايشك ساشم فندين.
2: مرحبا بك.
4: عايشك.
2: مجموعة من المواضيع في جعبتك اليوم إن شاء الله نجم نحكي عليهم الكل
4: إن شاء الله.
2: أولا تقييح الفصل 54،
4: أي المرسوم
2: 54، كذلك تنبيهات الصيادلة في البلاد التونسية، وبعض الدعوات اللي تنطلقت من مجموعة من الجمعيات للتظاهر يوم 17 من هذا الشهر بالتوازي مع نفس الدعوة في البلاد الفرنسية. وقتنا أقل من ساعة من العادة في الحقيقة. إن شاء الله نجم نكمل كل المواضيع، لكن المواضيع اللي نقعد وش نحكيه فيها إن شاء الله تكون موضوع الأسبوع القادم عندما تعود مع معكم عواطف الجبالي. الحقيقة أنا شخصيا فما شعر استمعت إليه وقت اللي قال القصيدة، قال أعتقد زمنها من ولد يكون الآن شابا يافعا مقدم على الحياة، تحدث فيها عن تونس وعن ضرورة أن نتفق وأن نتناقش وأن لا يكون الخلاف بيننا فاصلا. ذكرت هالقصيدة، حبيت نذكرها لكم ونسمعوها مع بعضنا، وتبدأ بداية الحوار في عيننا الأولى على العالم.
5: تحيا تونس، تعيش تونس،

سلام عليكم وعلينا سلام، سلام إليكم وإلينا سلام، سلام على من رد السلام وسلام حتى على من لم يرد. سلام باسم الرب السلام رب العباد الله الصمد، سلام ترعرعنا فيه، سلام معجون بأرض هذا البلد، سلام ما عدنا نسكن فيه، سلام ما عاد يسكن فينا، سلام نراقبه وهو يحزم حقائبه ليهجر رويدا رويدا أراضينا ويحل مكانه تسليم واستسلام لتأسلم لا إسلام فيه، كأن إسلام أجدادنا ما عاد يعنيه. أتدرون لما يهاجر منا السلام؟ أتدرون لما يعم فينا الظلام؟ ببساطة لأننا مجتمع يخاف، نحن مجتمع يخاف الاختلاف. كلماتي لن تعجب بعضكم أو جلكم أو كلكم أعرف، لكني سأقولها لأني رافض أن أكون من الخراف. نحن مجتمع يرفض الاعتراف أنه مجتمع يعيش التخلف، نحن مجتمع يصيح بكل صفاقة ويدعي أنه حامل لفكر مختلف، نحن مجتمع يهوى التعالي من فراغ ويدعي أنه مجتمع مثقف. يا ويل ما هذا القرف، فقبول الاختلاف عندنا ليس إلا غلاف. اختلاف اللون يؤذينا، اختلاف الشكل يؤذينا، اختلاف الفكر يؤذينا، اختلاف الدين يؤذينا، حتى اختلاف الجنس يؤذينا. لذا نحاول اغتيال كل اختلاف فينا، تحولنا لبعضنا سما زعاف. نحن مجتمع أحمق من الحمق، نعم نحن مجتمع أحمق من الحمق، نتنازع على التفاهات والترهات والخرافات ونرفض دوما أن نغوص في العمق. ولا أبرئ أحدا، لا مدنيين ولا ساسة، لا من يستكين لبلادة الصمت ولا من يدعي فينا القداسة، لا من يتبع الغرب كالأعمى ولا من يريد إعادة أمجاد الخلافة والنخاسة وتقطيع الأرجل من خلاف. دعونا اليوم نجرب أن نغوص فينا، في أعماقنا، دعونا نجرب أن نعانق أرواحنا، دعونا نجرب أن نعانق في الأرواح اختلافاتنا. ها أنا أمامكم بلوني، بشعري، بشعري، بأطواري، بأفكاري، أنا لا أخافكم، أنا لا أخاف اختلافكم عني لأنني منكم ولأنكم مني. دعونا نخلق فن، دعونا نغوص في الحلم لنرسي ثقافة بلا سخافة، ليكون الرقي فينا هو أسمى خلافة. دعونا نذوب الأعراف والأجناس والأطياف والأفكار والألوان والأديان، ولا نرى سوى الإنسان، سوى الإنسان، سوى الإنسان.

0: موطني، هذا النغم الذي كان بالأساس النشيد الرسمي الأول للجمهورية الفلسطينية، ثم تخلت عن النشيد الرسمي الأشهر منظمة التحرير الفلسطينية ليبقى نشيدا لكل حر، ثم تتبناه جمهورية العراق بعد دخول الأمريكان فيها أو إليها الذين غادروها مؤخرا، ليصبح موطني هذا النشيد نشيدا رسميا للجمهورية العراقية، ثم يتبناه أخوتنا الليبيون ليصبح نشيدا لليبيا، ويبقى النداء موطني. ليأخذنا سويا إلى الموضوع الأول، تقريبا منذ أيام قليلة أشرفت ودخلنا في الذكرى الثالثة من 7 أكتوبر، صباح يوم 7 أكتوبر كانت الأنظار تتجه إلى حدث مهم، بل كان هذا الحدث استثنائي، إذ أنه حماس رفقة مجموعة من المنظمات اختفى اسمها فيما بعد، لتبقى حماس وحدها هي الظاهرة في الأخبار تشن هجوما أرضيا وكذلك نصف طائر فوق الحواجز لتصل إلى المستعمرات القريبة منها وكذلك الثكنات. اليوم سقط فيه أكثر من 1200 قتيل إسرائيلي، تبين أن إسرائيل قتلت منهم وبشكل مباشر أكثر من 200 إثر الظاهرة أو إثر الحدث. شاهد مجموعة من الساسة والرؤساء ومنهم الرئيس الأمريكي ما ادعوا أنه قتل للأطفال وقطع للرؤوس، تبين أن هذه الفيديوهات غير موجودة دون أن يحاسب أحد منهم. بعد 3 سنوات في الحقيقة وصلنا إلى حروب عديدة، المساندة من حزب الله لحماس تنتج عنها احتلال 40 كيلومتر مربع الآن من أرض لبنان، سقوط أو قتل النخبة من حزب الله، 3000 جريح نتيجة عملية البيجر الأخطر في تاريخ التكنولوجيا، كذلك استشهاد حسن نصر الله الأمين العام لهذه المنظمة والحزب اللبناني، ثم حرب في إيران والحوثي يهدد من جهة أخرى. 3 سنوات كانت في بداياتها مجموعة من التظاهرات، الكل غير شكل حسابه على الفيسبوك ووضع صورة إما للأقصى أو للقدس، ثم انطلقت دعوات للتوقف عن استهلاك كل ما هو إنتاج يدعم العدو الإسرائيلي ويقدم له من أرباحه ليشتري سلاحا. هذه الأيام القريبة لاحظت أن هذه المنتجات نسينا أنها تدعم العدو الصهيوني، وعاد الكثير منا إلى عاداتهم التقليدية. هل كانت موجة؟ هل كانت موضة؟ البعض الآخر يقول في نفس الوقت أنه الرابح الحقيقي فهو الغرب، تعرف على حقيقة القضية، تقدمت القضية لدى الشباب العالمي، لدى الحقوقيين العالمين، وتراجعت في قصور الملوك والرؤساء العرب. ريان كرير، ماذا توافق في هذا وذاك؟
1: والله سي شمس الدين، احنا توا 3 سنوات كما قلت منذ

0: في حرب كما هيك الحقيقة برشا تساؤلات تطرح منذ بداية هذا الطوفان إلى الآن، أسئلة ربما أسئلة سياسية، أسئلة اقتصادية، مسألة تغير ملامح الشرق الأوسط كذلك. يعني هل هي هذه كل هذه العملية هي عملية ممنهجة، عملية يعني سياسية وراءها يعني أجندات كبيرة، وراءها يعني دول عظمى تهدف إلى يعني تغيير ملامح الشرق الأوسط والجهة ذيك الكل. وكذلك زاد معناها نحكيه على الدولة كانت يعني ضحية ومنطقة كاملة بعد توسع الأمر إلى لبنان وغيره، يعني قضية يعني مساس بإقليم دولة ومساس باستقلالية شعب.
1: هو الإقليم هذا كان سجن مفتوح فيه 2 مليون مواطن، لا يدخل لهم لا دواء بشكل مناسب ولا كهرباء بشكل مناسب إلى غير ذلك. البعض اعتبر أنه هذه كانت مغامرة ومخاطرة غير محسوبة أدت إلى نتائج كارثية على الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية الإسلامية. سنعود لنواصل نقاش ذلك بعد قليل. أستطلع رأيك ورأي الأستاذ ناصر الخضيري لكن بعض هذا الإشهار.
2: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
3: في قلب الأحداث، في السياسة وفي الاقتصاد، في قضايا المجتمع، نقرأ الواقع، نفهم التفاصيل ونطرح الأسئلة. شنو يصير؟ علاش يصير؟ وشنو تأثير علينا؟ تأثير علينا؟
4: عين العقل، عين العقل.
1: تأثير علينا إذا كان ما يكونش بشكل مباشر بالنسبة لنا، على خاطر باش يمسنا في غلاء وغيره، قد يكون في فهمنا للأشياء. أستاذ ناصر الخضيري كيف مشيت جنوب أفريقيا للمحكمة العدل الدولية وقالت تهمة خطيرة اللي هذه إبادة جماعية، شفنا العجب الدرجة اللي تم تهديد وإقالة كل الرؤساء المحكمة، النائب العام، اختلاق قضايا أخلاقية، قضايا ضريبية، و رضخ في النهاية بعد سنتين ونصف تقريبا من المقاومة كل الفريق القضاة واستقالوا.
5: أكيد في البداية مش نقول أنه اللي وقع مدة 3 سنين التالي في فلسطين في غزة بالتحديد هي مجزرة بيتم الكلمة أبرتيد دام القرن 20 ومقعد يستمر القعد يقوم به العدو الصهيوني، ومظمة تاريخية ومظمة الناس كل تعرف ما هي تدعي. بالنسبة في السياسة، في السياسة من بين المبادئ واللي يكون رجل، أي رجل سياسي يكون عنده المنبع، هي مبدأ ميزان القوى. اليوم تدخل في نزاع سياسي إزمك مدام تمارس في السياسة ومدام أنك تتبنى قضية، اليوم عندك عدو من الحجم الكبير مدعم من قبل أمريكا والقوى الغربية الكل. العدو هذايا موازين القوات تفرض عليك أنك تتبع سياسة معينة. في المبدأ السياسي آخر ومهم جدا أنك تمارس السياسة يزمك تشوف نتائج بتاعها، العبرة بالخواتيم في السياسة. اليوم اللي وقع في السنة التالي شنية ما كسبته القضية الفلسطينية ولا حماس خاصة بعد 3 سنين، بالعكس وقع كانت نتائج على المنطقة كاملة، تداعياتها وسط حتى لبنان. اليوم في فلسطين تشوف ما عند منطقة كاملة قضوا عليها دمروها دمار مسحوها. اليوم انت كحماس عملت السياسة وتناضل من أجل الوطن بتاعك، قريتش حسابك اليوم التداعيات والنتائج اللي واحد. فاعتقادي انه اللي يعمل السياسة يزمه يكون عنده يكون يامن ويعرف ما معناتها موازين القوى، ويكون اللي تعمل السياسة انك تسعى الى تحقيق نتيجة وتحقيق هدف. اسكو اللي وقع شنو اللي ايش ربحت منه فلسطين وايش ربحت منه القضية الفلسطينية.
1: اللي نجمو

0: يرد على هذا القول نجم يقولون لي أولا الشعب الجزائري عندما احتلته فرنسا كان أقل عدد من الشعب الفلسطيني مع كبر الجزائر جغرافيا. اللي فرنسا كانت تقتل بالنابال في 48 ساعة ما قتلته إسرائيل في كل هذا الاعتداء الغاشم على غزة، لكن نسينا تلك الفظاعة لأنه ما كانش فما انترنت وما كانش فما فيسبوك إلى آخر ذلك. على المستوى الاقتصادي مثلا والت ديزني المعروفة اللي كتخرج فيلم يربح على الأقل 50 مرة اللي صرفوه، عملوا لرانديناج عمداول، حطوا الممثلة الشريرة وهي تلبس بالأسود وهي امرأة الأب في الفيلم جندية إسرائيلية، خسرون في الولايات المتحدة الأمريكية 50% من تكلفة الفيلم. هذا لم يحدث بتاتا في التاريخ الاقتصادي. الأغرب من هكا كنا نحكيه على المحكمة العدل الدولية وكيفاش تمت فيها برشة مضايقات وكذلك تهديدات حتى من ترامب للمدعي العام في المحكمة. لكن اللي شد انتباهي شخصيا اللي مثلا في 25 أوت بعد وضع الملف القضية لاحظنا اللي هناك أصوات زادت طلعت في الأمم المتحدة. 16 سبتمبر لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كان رئيستها اسمها نافي بيلاي، خلصت في تقريرها اللي إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة واستندت إلى تحليل قانوني وأدلة تتعلق بأفعال القوات الإسرائيلية وتصحيحات المسؤولين، وإسرائيل وقتها رفضت هذا التقرير واتهمت الأمم المتحدة في حد ذاتها. الأغرب من هذا اللي البارح جائزة نوبل تعطى لهذه الجنوب أفريقية كتتويج لعملها. القاضية جنوب أفريقية نافي بيلاي هي الحائزة على جائزة نوبل للسلام البارحة 9 أكتوبر. نوبل راهي كانت في العادة تعطى للي مد يده لإسرائيل مش للي خالفها، ولا أنا غلط؟
1: صحيح، يعني وكانوا معناها تغيرت العادة وعرف يعني إسناد الجوائز النوبل خاصة جائزة نوبل السلام، ولكن أعتقد أنه تستحق هذا
0: نوبل. خذها عرفات بعد التقارب الإسرائيلي، خذها أنور السادات بعد أن ذهب إلى الكنيست. أنه قاضية جنوب أفريقية بعد الهجوم على جنوب أفريقيا الكبير، بعد الهجوم على، هل نوبل تغير من قشرتها؟ العالم يغير من وجهته زعمه؟
1: الحقيقة
0: ولا نوبل هي نوبل لأهدافها، ولا تأمن اللي هي محايدة؟
1: لا، هو الحياد من ينجمش يكون موجود في قضايا كما هكاك، خاصة عندما بتاخذ رأي بتاخذ بوزيسيون في قضية كما قضية الشعب الفلسطيني وقضية الفلسطينية، وبتحكي على إبادة جماعية ومخالفة للقوانين ومخالفة كل المبادئ الإنسانية والعالمية والكونية. فكان موقفها جريء وكان موقفها واضح، وهي تستحق.
0: أصحاب المواقف هذه في العادة يقالوا من الأمم المتحدة ومن الجمعيات الكبرى سي ناصر، ولا أنا غلط؟
2: أكيد. باش نرجع لك بربي النقطة قلتها بكري على المقاومة. راهو في تونس ولا في الجزائر كانت كل مقاومة عندها جناح السياسي وجناح العسكري. وكان الجناح العسكري ينطلق ويخدم ويباشر العمليات بتاعه وفق قرارات اللي يخوها جناح السياسي. كما في اليوم في الجزائر مع فرنسا تونس، اليوم فلسطين. نرجع للنقطة هذه بإشارة بسيطة، الجناح السياسي وينه في فلسطين؟ قاعد عليه اليوم اللي تبنى ما يسمى بالقضية الفلسطينية هي حماس باش بالمنطلقات إيديولوجية ومنطلقات، أما الجناح
0: يعني نجم نناقشوه
2: الجناح السياسي اليوم
0: قتلته إسرائيل تقصد اللي نجم نناقشوهم أهل السياسة، هذا قصدك؟
2: شو وراه
0: أحمد بن بلة كان هو سياسي لكنه تبين بعد ما
2: بورقيبة قبل
0: عمل يقود الجيش،
2: كان عنده حتى في النزاع حرب العالمية الثانية كان عنده مجموعة يتفاوضوا مع هتلر وجماعة يتفاوضوا مع فرنسا. هو تاع سياسة، هيك هي السياسة. العسكر والجيش والمقاومة الميدانية ما تكون كان وفق القرارات بتاع السياسي، قرارات الجناح السياسي اللي يمثل المقاومة الجناح السياسي اليوم في فلسطين مقاعد. وبالتالي أتساءل، الوقاف في غزة ما هي تداعيات اليوم؟
0: هي عندها
2: مش مربوحة، مش ربحة.
0: عندها رئيس في الضفة الغربية وعنده
2: لا
0: حكومة
2: لا كان لا
0: موجودين
2: موجودين أما ما كانش
0: يصدروا أحيانا بيانات.
2: لا بكون واحد يمثل شق ديني لمقاومات والأخر يمثل شق مدني
0: يعني تختم لفلسطين محتاجة إلى وحدة المقاومة
2: والغرب. الغرب باش تقاومه نص المنضلة باش قاوم ما قاومش بالعمل صليب وعمل الكنيسة وعمل قاوم الغرب بالقيم بتاعه اللي استحهوما. يا غرب انتم استعطوا قيم الحرية والحقوق الإنسان وتقرير المصير، أنا باش نقاومكم بالمبادئ هذه وقاومهم ونجح. أما كتقاوم أنتيتي كيان تزرع قوى العالم كل معاه جيت تقاومه بسلاح أقوى منك سلاحين فاعتقادي ما نجمش ندخل أكثر. أما السياسة تفترض أنك تدرس نتائج العواقب أمتاع الأكثر اللي عملتها.
0: كل واحد من يسمع فينا أكيد عنده رأي وزعم في استقلال البلاد التونسية، لو كان ألمانيا ما دخلتش باريس كانت فرنسا تتخلى على مستعمراتها وغيرها من المواضيع. يعني نعطيكم رؤوس أقلام باش تتناقشوا فيهم بعد شوية، باش تسمعوا رأي الدكتورة شيراز تبرة في مواضيع أخرى، لكن هي لسان حالها في هل الموضوع هذا كما لسان حالي هذه الأغنية.
2: ما جاوبتكش على التعليق.

0: نواصل إطلالتنا بعقولنا على العالم، ما في عين على العالم. أستاذنا الحقوقي ريان كرير اهتم بموضوع يبدأ متزاير وصولنا للولايات المتحدة الأمريكية، وفما ترددات في تونس ويتعلق بحد الأعدام.
1: والله سي شمس الدين، هذه عقوبة الأعدام اليوم أصبحت يعني موضوع حقوقي، موضوع قانوني بامتياز، لأنه نشوفه توا في الملامح العالم وحتى في تونس، أنه هذا فما توجه، ربما توجه مخالف لما دأبت عليه المنظمات وما دأبت عليه الألسن الحقوقية في تطبيق هذه العقوبة أو في تفعيلها إن كانت مجمدة. فنحكيه على عقوبة الأعدام. أنت كيفاش تحكي على أول شيء على عقوبة الأعدام، باش تاخذها من مقاربات مختلفة. فبالنسبة لعقوبة الأعدام تاخذها من مقاربة حقوقية بالنسبة لأنها تمس بال.
0: خلينا هذا كي تعطينا رأيك بعد شوية. خلينا في الأحداث. يبدو الأخوة الجزائريين بشكل قانوني يتجهون إلى ترسيخ عقوبة الأعدام.
1: أي بالنسبة للبرلمان الجزائري مؤخرا صادق على مشروع ينص على تطبيق وتنفيذ عقوبة الأعدام في جرائم محددة. من بين هذه الجرائم يعني جرائم اختطاف الأطفال والقصر وجرائم حرق الغابات، لأنه شفنا مؤخرا في الصيف كيفاش فما يعني منطقة كاملة في الجزائر يعني تحرقت ومشاو برشا ضحايا ومنازل اتسيتيرا. فهذه جريمة خطيرة، وحتى في تونس راهي معناها نحكي على عقوبة الأعدام. شو فما خصوصية كل جريمة لهنا؟ كي نحكيه على جريمة الحرق الغابات، راهي جريمة تمس بالبيئة، تمس بالإنسان، تمس بالكائنات الحية، لأنه قد تأتي بالأمن الوطني، قد تأتي على الأخضر واليابس وتشمل الإنسان والحيوان والنبات، كل الكائنات الحية تقضي عليهم. فهي من الجرائم، خاصة نحكيه على التعمد يعني إشعال الحرائق،
0: خاصة أوقات ضحايا بشرية بالعشرات مؤخرا
1: طبيعة الحال.
0: وفي الجزائر منذ سنوات في أول عملية حرائق كانت نتيجتها زادة ضحايا، إن شاء الله نحسبهم عند الله شهداء، ماتوا حرقا في الجزائر. تم القبض على الناس هذوما اللي حرقوا، هما يتصلوا بهواتف بالساتليت وتم وضعهم في مراكز درك وتم الإعلان عن ذلك. فالناس اللي عندهم شكون وفالهم هجموا على مراكز الحرس وتمكنوا من هؤلاء وقاموا بتنفيذ الحكم دون محاكمة، مما عرف باللانشاش. والبعض من الأقلام الأوروبية ليبراسيون وغيرها اعتبرت لفرنسا الجزائر ترسل رسالة اللي مقابل هذا سيكون الموت حتى لو القوانين لا تسمح. انت اليوم تقول لنا لي سيصبح هذا بالبرلمان الفرنسي قانونيا، عفوا بالبرلمان الجزائري قانونيا.
1: نعم، هو راهو نحكيه لهنا على التنصيص على عقوبة الأعدام، ولكن فما تحدي آخر من بعد يفرض روحه في كل الدول، وحتى يفرض روحه حتى في الجزائر في تنفيذ هذه العقوبة. يعني تقول أنت البرلمان الجزائري يصادق على تسليط عقوبة الأعدام في مثل هذه الجرائم، وحتى في تونس موجود عقوبة الأعدام، ولكن بعد
0: التنفيذ يحتاج إلى مصادقة رأس الدولة، سواء كان رئيسا للحكومة أو رئيس الجمهورية. رأس الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية سينفذ حكم أعدام قريبا، لكن بشكل أستاذ ريان مدهش، لأول مرة يطالب بأنه ينشر أو ينقل مباشرة على الإنترنت الرمي بالرصاص، أعدام
1: بالرصاص على وسائل التواصل الاجتماعي
0: لشاب فلسطيني. أستاذ نصر الخضيري قلت لي من 2009 الجريمة،
2: هي وقعت من 2009 وضابط طبيب بالجيش الأمريكي فلسطيني في عملية قتل ولا استهداف، قتل 13 جندي من الزملاء بتاعه، إضافة لما أنت وجود جرحى وتعرض للاعتداء بتاعه، قاعد مشلول نصفي، وبعد قرروا أعدامه. أما في اعتقادي أنه القرار الأعدام صادر عن المحكمة العسكرية، مش صادر عن ترامب. أما ترامب بيش ينفذه،
0: ترامب طالب، هو
2: رئيس الجمهورية ما عندوش حق،
0: التسريبات اللي هو
2: رئيس الجمهورية
0: طالب نقره على الانترنت.
2: رئيس الجمهورية مثلا في القانون التونسي يحكم عليه الأعدام أوبليغاتوارمون، يلزم يمشي لرئيس الجمهورية صادق عليه ولا ينقضوا ويحطوا هذه. الإعدام يجب يكون مؤشر عليه من طرف رئيس الجمهورية. نفس الشيء في أمريكا. في أمريكا ثم ولايات من ولايات ثم ولايات مثلاً فيها الإعدام كما تكساس، لكن هذه محكمة، هذه محكمة عسكرية فيدرالية مش هو في اتجاه الإعدام بتاعه باعتبار هنا جريمة تمس منه، والقرار قد ما تنفذش. اليوم عند اليوم قرر ترامب في عملية سياسية، في دعاية سياسية، في يعني أنه يوقع أعدامه زاد علنيا
0: ينقلوا على الهواء على شبكة الإنترنت. دكتورة شيراز تبرة، مؤخرا سمعنا وشفنا في فيسبوك وغيرها توانسة تطالب في جرائم الاغتصاب خاصة مؤخرا بالأعدام، الأعدام ولات مطلب على فيسبوك. شخصيا أنت مع هذه التنفيذ هذا الحكم في جرائم معينة، ولا أنت ترى بشكل حقوقي لا يجوز اعدام انسان مهما صنع؟
3: انا نحب ونطالب بالاعدام، خاصه في القضيه مستنا الكل في قضيه الاغتصاب. يعني تنفيذ حكم الاعدام هذه اقل حاجه في انسان معناتها يغتصب، معناها طفل ببنيه قاصر. والاعدام زاد حتى في قضايا اخرين كما القتل عمدا، كما قضايا معناتها ارهابيه، كما حسب رأيي ما
0: ترى لجرائم الخطيرة لازم ينفذ. تدعينا رئيس الدولة للمصادقة على إعدام كل ما قام بعمل خطير
3: بالطبيعة
0: جريمة بشعة.
3: خاطر إن الراكي تسمع تطبيق الإعدام تولي ينقص،
0: ما نحتاجوش قانون، نحتاجوا لسيد الرئيس يدخل في تنفيذ ذلك. نعم،
2: والنقاش
3: تحس اللي ما تأكيد تسمع بالإعدام على القليلة يولي ترتوى ما تيعمل يقتل ولا يغتصب وتعطي 10 سنوات ولا 15 سنة ومن بعد ينقصوا لهم في الحكم ويوصلوا حتى يعديوا معناها نصف المدة ولا أقل، يعني عاود يخرج يعاود نفس معناتها كي تبدا أنا نقول معناتها الحكم بالأعدام حتى كي تعملهاش مرة برك ينقص هكا شوية الحس بتاع الجريمة.
0: ما لازم المساواة ده بين الناس، مش مرة برك نقول اللي يعمل الجرائم الفلانية رجاء من سيد رئيس الدولة إمضاء الأعداء.
3: خاصة جريمة الاغتصاب الحقيقة هذيك معناها،
0: والخيانة العظمى
3: ثم برشا
2: والقتل العمد. أنا نتسألوا أنه الدول اللي فيها أعدام هل الجريمة نحات ولا؟
0: سؤال يطرح في مصر ينفذ الإعدام لكن الجرائم تتكرر.
2: كلمش ندرس المظاهر هذه من داخل النصوص القانونية بتاع الدولة. قانون تونسي قلب الإعدام، وكما نقولوا بعد يمشي رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية هي في شخص هذا المستوى القانوني عنده في المنظومة القانونية. خارج المنظومة القانونية راهي مش مقاربة قانونية بعد عاق وقتلتهم بعد أسكو باش تقضي على الجريمة. مو صحيح، لأن قضاء على الجريمة حتى بقيناه حتى مادة علم الإجرام أسباب الجريمة. تشوف عليش اغتصب، عليش هكا اغتصب اغتصاب خايب من أبشع جرائم في أوروبا. سمعني في أوروبا في أمريكا السجين اللي وقع الحكم عليه ويدعوا السجن بجهة اغتصاب ولا اعتداء بفعل فاحشة ولا جريمة التحرش يحطوه في جناح خاص، لأنه داخل حتى المساجين وداخل المنظومة الاجتماعية بتاعهم أنه من أقبح الجرائم، يولي حتى السجين معرض هو بالشوق على اهداء عليه.
0: ساركوزي تعدى من وزير داخلية كيصاروخ ولا رئيس جمهورية في جرة اللي هو هاجم القضاة اللي في الاخر نحكم عليه ووقف مع الضحايا اللي مجرمين قاموا بجرائم خطيرة في فرنسا وكان حكم يستحق الإعدام من 20 و30 سنة، وخرجوا وعاودوا الجرائم وعاودوا دخلوا وبعدها كتبوا الأطباء النفسيين اليوم بخير وعاودوا خرجوا وعاودوا قتلوا. يعني جرائم تشهرت في
2: سنوات ساركوزي. اليوم كان مش نقضيه على ظاهرة الجرائم هذه كما الاغتصاب كما المخدرات كما القتل كما راهم ياهيش برك عطوا في الحبس ولا عطوا الأعدم.
0: أما دكتورة شيراز تقول لك فما قصاص
2: على الأقل
0: نحسوا العيلة قلبها.
2: اليوم لازم مقاربة اقتصادية مهمة ياسر، الاقتصاد مهم ياسر، والجوع خايب، التربية معناتها التعليم، محتوى التعليم اليوم، الوقوف العائلة اللي جاي الأبناء بتاعها والترشيد بتاعها مهمة ياسر. اليوم الدور الأمني بشراق ما عندها، راهي مقاربات، هي راهي مجموعة مش نخلقوا مجتمع.
0: احنا شفنا ولد واحد من المجرمين في الحصاب تقول مش تقضيوا لي على مستقبل ولدي، ايش عمل بهذه اللغة الأم؟
2: لا لا
0: الأم.
2: ثم قانون، ثم قانون. المهم ظاهرة الجرائم البشعة هذه باعتقادي وهذا تصوري
0: هذا رايك
2: ما يكفيش الاعدام بالعكس يلزمك تشوف له حلول اخرى هي جذريه هي اسباب الجريمه راهو مهم ياسر باش نعرفوا شنو
0: هي تقول ما نعدموش نحبسوه ونشوف علاش عمل هكاك
2: لا لا شو
0: نعدموه ولا نعدموش اللي عمل جرائم كبرى
2: لا شو ماذا اشتبه واحد حقوقي يعني حقوقي وانك تحترم القوانين والنصوص القانونيه وتدعو الى تطبيقها كما هي لا يمكن التعسف وسوء استعمال القانون هذا هو الحقوق ولا
0: عندي حقوق يا ريان كرير اكيد كيف كيحبش الاعدام انت ضد تطبيق تنفيذ الاعدام ريان
1: والله اني المساله هذه تتجاوز انه ضد ومعاه لانه شوف راهو كي نحكيو على العقوبه اون جينيرال حتى نتجاوز عقوبه الاعدام نحكيو على تناسب بين الفعل المجرم والعقوبه التي يجب تسليطها على الشخص مهما كان انه سننظر الى الجريمه يدخل فيها كما قال سي ناصر علم الجريمة أو علم الإجرام وحتى علم العقاب زاد وهذا يدرس في كلية الحقوق لهنا راهو نشوفوا احنا اثار
2: سمحني استاذ ماشي معاك راهو العقوبه ماهوش حل راهو تو في التصور الواحد راهو اليوم وقت النص قانوني منعملوه مش باش تحط شخص
0: انسان يحرق غابات باش تتفادى تصور ويترصد تليفونه ونسمعوا تسجيلات المكالمات الهاتفيه بفضل الاقمار الصناعيه وهو يقول هاني شعلت وتموت ناس في قرى هذا هل يعدم أم يحكم عليه مدى الحياة وتحط كل مناسبة وطنية يعني تنقص وبعد يروح
2: أنت سي شمس الدين أنت موجود النص القانوني بتاع الدم ولا مش ولا خد المفرق
0: أنا أحكي على تنفيذه في الجزائر شو اللي فما نص في تونس عنا
1: النص النصوص ريت حتى في تونس موجود كثير من النصوص سواء المجلة الجزائية وحتى القوانين الخاصة
0: بالتفقين
1: تنص على عقوبة الإعدام التنفيذ من بعد وتطبيق العقوبة شنية جدواه
0: أستاذ كرير نحب جواب واضح يفهم المواطن اللي يسمع فينا في سيارته الآن ولا في داره أنت معاه ولا ضدها يا حقوقي
1: أنا ضد عقوبة الإعدام
0: بالضبط أوجي. وأنا أوجي. كنت نعرف
1: هو راهو ضد ولا معاه أني قلت لك راهو لازم فما دراسة كاملة أنها عقوبة الإعدام راهي كما قال السيد ناصر ماهيش سهلة ومش بش
0: فما مناصفة في
1: مش بالضرورة باش تحد من منسوب الجريمة
0: أنا دكتور شيراز معاه وأنتم زوز حقوقيين ضد ما عرفش أي من الشاب باش يكون معاه صديقنا اسمه أنت ضدها زد وأنيس معاه ولا ضد ضد
2: سي شمس الدين في اسكندناف تمشي تلقى ديارهم محلولة والمتاجر تاعهم محلولة ويخلي لك ساعات
0: ويخلي ولاد صغير في بوسات
2: يخلي البرودوي يخلي السلعة بتاعه
0: يخلي ولاد صغير في بوسات يدخلوا يقضيوا صحيح
2: هذا معلش وصلوا
1: فما مجتمعات
2: كانوا من أكثر المجتمعات قساوة
0: كانوا لي فايكينج
2: كانوا فايكينج الوصل الدرجة دي علاش لأن وقتها من الرخاء الاقتصادي وثم توزيع عادل الثروات على البلاد وقت تلقى تعليم متوازي تلقى إحاطة بالصغير إحاطة بالعائلة راهو تعطي نتائج ممتازة
0: والشعوب قادت حتى في الشعوب قادت في أريافها وحولتها إلى جنة ما تم اشتريه في المدن
2: في فلسفة القانون شمس الدين راهو موش العقاب راهو هو هدف راهو القوانين اللي هي باش تردع هي باش تربي ثم مع النص القانوني ثم مؤسسات اخرى موازيه تمشي باش
0: ان شاء الله على طول هالموسم تفهمنا هذا اكثر الساعه الجايه باش تحكي لنا الدكتوره شيراز على البنك المركزي اللي قرر يحافظ على نسبه الفائده انا شخصيا شفت الولايات المتحده الامريكيه فرنسا وغيرها ترفع في نسبه الفائده قلت نمشي نعمل قرض في ساعه قبل ما يزيدوا في الفائده اخي في تونس لا زدنا لا نقصنا قاعده 7% شنو معناه هذا وشنو نتائجه في الساعه المواليه يقعدوا في المتابعه والاستماع

0: تمام السابعة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. نظم المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب بفضاء المدينة ياسمين الحمامات يوما إعلاميا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيض للتعريف بقيمته الغذائية والصحية وإبراز دوره في دعم الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وذلك تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. توجت ثلاث مبادرات بيئية تونسية وهي سولي جرين وزيجو فيلتر وجنينة الحفصية بجوائز الدورة الأولى لجائزة مايكل فيريب كراكنيل للبيئة التي أطلقتها مؤسسة إندا العالم العربي بقيمة إجمالية تبلغ 100,000 دينار وفق ما أعلنته المؤسسة. مثلت متابعة خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد المنبثقة عن استراتيجية الدولة في المجال الطاقي محور مجلس وزاري مضيق انعقد بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري. انطلقت اليوم بالعاصمة فعالية المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 2026-2029، والذي يتواصل إلى يوم غد الأحد بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد. بحثت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عمل عادية عقدتها أبرز المسائل الاقتصادية والمالية المتصلة بإعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة. تنظم جمعية أبيس للغوص بالتعاون مع جمعية التضامن المدني التونسي الخميس 15 من أكتوبر الجاري لقاء للتحاور والنقاش حول القضايا البحرية والمشاركة المدنية. ختاماً، يتميز الطقس بقية هذه الليلة بسحب أحياناً كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ومحلياً رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: قلب الأحداث، في السياسة وفي الاقتصاد، في قضايا المجتمع. نقرأ الواقع، نفهم التفاصيل ونطرح الأسئلة. شنو يصير؟ علاش يصير؟ وشنو تأثيره علينا؟
1: عين العقل،
2: عين العقل،
0: عين تشوف وعقل يفكر، عين تسأل وعقل يفسر. في الخبر، في الفكرة، في الحكاية اللي تهم الناس. عين العقل، نشوفه بالعين ونفكره بالعقل، مع شمس الدين هلال وعواطف جبالي.

شربت السحر وتغير وتخل غرفتها ورا الأحلام، وقربت من صوب الفراش

0: طبع جمر ع خدي وشو خفت يفلت من عيون الحلم وتوع الصبح وتقول
1: ما بدي
0: ولما عرفت ما

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: رح خبرك مازال ما عندك خبر، شو بحب فيكي بالمفيد المختصر. رح خبرك مازال ما عندك خبر، شو بحب فيكي بالمفيد المختصر. بحبك تكوني ريشتي وكون الوتر، وبحبك تكوني ليلتي وكون السهر.

خطر تكوني أمر من طال إلا بالنظر رح انجبر

0: الجميل كي تكون فما لما فما لقاء ما بين الأصدقاء وبين الأحباب وبين فريق برنامج عين العقل اللي حتى المواضيع المعقدة واللي تبدو لنا صعيبة بإمكاننا بسهولة إذا كان عندنا خبير وينجم يكلمنا بلغة بسيطة كي معرفتي أنا المتوسطة. لعل فيكم سادة المستمعين والمستمعات خبراء قادرين على فهم الموضوع دون مساعدة، فإنه يكون جميل جدا أن توصل المعلومة بشكل واضح. كنت تحدثت معكم في الحصة هذه وقت اللي كانت عواطف تقدم فيها على البنك المركزي الأمريكي كي زاد 0.25 في نسبة الفائدة، وقلت وقت العواطف والجمهور اللي يتبع فينا اللي هذه باش تكون القسط الأول من 3 إلى 4 أقساط باش تزيد في كل 3 أشهر على الأقل 25%. تم هذا في دول أوروبية أخرى، وبديت نقول لعله باش تزيد نسبة الفائدة في البنك المركزي التونسي. لكن دكتورة شيراز تبرة، وانت اختصاصك الاقتصاد والمحاسبة، بتمش هذا؟ تم الحفاظ على نفس النسبة اللي هي 7%، فسرنا هذا اش معناها، يأثر فينا ما يأثرش، وعلاش الاختيار؟
1: شكرا أخويا شمس الدين. صحيح البنك المركزي نهار الأربعاء أبقى على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير، يعني خلاها 7% في ظل استمرار ارتفاع الأسعار بتاع الطاقة. قول قايل علاش؟ قول حاجة خاطر فما التضخم، ارتفاع في التضخم. طيب باش نعطيكم شوية أرقام وبعد نفسر لك كمان. فما ارتفاع في التضخم، التضخم في شهر سبتمبر 5.6% مقارنة ب 5.4% في شهر أوت، يعني زاد ب 0.2 نقطة. وهذا علاش؟ نتيجة ارتفاع الأسعار المواد الغذائية التاجة. قديش؟ نسبة 13%. يعني الأسعار اللي راه فيها المواطن متاع المواد الغذائية زادت ب 13% في شهر سبتمبر. النمو متاعنا كيف كيف في الثلاثية الثانية 2.3%، وفي الثلاثية الأولى 2.6%. علاش؟ فما تراجع في الصناعة وفما زيادة في الطاقة. هذا الكل مؤشرات اللي هما مربوطين كي نقولوا زيادة في الطاقة حتى في العالم الكل، يعني مش كان في تونس. في تونس واردات الطاقة 11.3 مليار دولار في موفى أوت، بالمقارنة في السنة الفارطة 8.8 مليار دينار. هذا أدى لتفاقم في العجز التجاري اللي بلغ 4.6 مليار دينار، يعني 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 8 أشهر الأولى، مقارنة ب 2.7 مليار السنة الفارطة. الإيرادات من الطاقة، الإيرادات من العملة الأجنبية 23.7 مليار. إيش معنى الإيرادات هذية متاع العملة الأجنبية؟ يعني عنا 92 يوم من التوريد إلى غاية 6 أكتوبر، معناه مازالونا 92 يوم برك متاع العملة متاع الدوفيز.
0: أنتم تتقلقوا أقل من 100 يوم رجال ونساء الاقتصاد؟
1: احنا منقارنوا ديما منتقلقوا خطر شوية
0: تحت 100 مش به
1: شوية 92 يوم بارابور عمني ول 104 يوم في السنة الفارطة. دونك المؤشرات هذه خليت البنك المركزي ما تيخلي التو هذية 7%. القرار هذا علاش؟ جاء بالبنك المركزي باش يحاول باش يحد من التضخم عبر تهدئة الطلب. يقول قايل المواطن التونسي بالنسبة لي هو باش يقول لك انا مثلا ناخذ قرض ولا ما ناخذش يأثر لي هالتو هذا؟ اسكو معناها التوكي قعد 7 معناها باهي مش باهي؟
0: فسر لنا اش معناها تهدئة الطلب في سؤال المواطن التونسي هذا، ناخذ قرض باش نشري كهرباء ولا نعمل حاجه ولا نبدل التلفزة ولا الكمبيوتر الصغار.
1: صحيح، هو الحقيقة هالقرار هذا ما يظهرش للمواطن تو، يظهر من بعد. بالعكس معناها توا نجم القروض تغلى وينجم الاستثمار يبطينا شوي في الاستثمار وفرص التشغيل المواطن معناتها باقي ما نحسوهاش توا. باغ كونتر الحاجه اللي نحسوها هي التضخم ينقص شوي. احنا الحكايه القرار اللي خذيته البنك المركزي هي باش نقص من الحد من التضخم، لكن هالقرار هذا ما يلزموش وحده، يلزم سياسه مكمله. شنو هي هالسياسه؟ يلزم دعم الفلاح، تحسين التوزيع، مقاومة الاحتكار، مساعدات موجهة للعائلات محدودة الدخل. يعني السياسة هدية متاع السبعة في المية وحدها راهي ما تنجح كان بالدعم الفلاحة سوختوة الفلاحة خاطر هي كي باش ندعموا الفلاحة هي اللي باش تحسن لنا من الاستهلاك الغذائي للمواطن. الاقتصاديين قالوا هذية السبعة في المية هذية شر لابد منه خاطر بالرغم من أنه يعطل الاستثمار والنمو الاقتصادي اللي قلنا معناها مش باش يعطينا حاجة إلا أنه أداة الوحيدة لحماية الدينار ومنع التضخم من ارتفاع وخاصة مع العجز الطاقي الخارجي. يعني كما قلت لك السياسة اللي خذيتها البنك سنترال سي في وقتها
0: انت موافقتهم لنزلوا لتلو
1: موافقتهم خاطر تعمل هالموازنة هذه خاطر بالطبيعة هي خذيتها بعد ما عملت دراسة شاملة وكافية للاقتصاد وللوقت معناها مع
0: انا توقعتش باش تبع الموضة او العالم ماشي فيه لخاطر في فرنسا عنه اللي الدولة الفرنسية ولا تتسلف ب 4.8 الدولة يعني قريبا المواطنين باش تسلفوا بسبعة كيفنا اللي فرنسا كانت عام 2000 تتسلف بإلا يعني في 6 سنوات ماذا يحدث. ثم تحدثت أنت على المواد الطازجة دكتورة وبالحقيقة أنا رأى لي غلات أكثر من نسبة اللي ذكرت
1: 13% حسب
0: الطماطم غلات 200% الطماطم في حد ذاتها. لكن كنت لفت نلقى الطماطم سيناصر في أوروبا في فرنسا ب8 أوروات وأعلى في البلدان المنجة أساسا لها في إيطاليا ب6 أوروات
2: لأنه سعر التكلفة بتاعها قطع اليوم مع غلاء البترول والأزمة اللي في أوكرانيا
0: المازوت ما غلاش في تونس
2: لا البنزين رهيب
1: الغلاء متاع الطاقة أثر على
2: خاصة في خاصة البنزين في فرنسا لأنه المصفات اللي عند روسيا وقع ضربانها من طرف أوكرانيا خلت البنزين اللي هو
0: متفقين وهم عندهم دين كما كان لطفي المكي يذكر فيها معناها وصلوا 3.4 تريليون يظهر لي وماشيين باش يزيدوا 3.6 يقول لي وماشيين باش يحبوا يزيدوا تريليون لاخر العام ويحبوا توا قرروا شي يقدموا 300 ونص بعد المظاهرات وغيره. لكن احنا في تونس ومش لازم تكون رجل اقتصاد باش تتسائل الدولة صمدت هي وجزر الموريس مثلا العالم كله يحكي على تونس وجزر الموريس ما زدناش في ليسانس رغم
2: اليوم
0: يعني
2: اليوم
0: المواطن
2: الميزانية 2016
0: عاد يستعمل في تراكتور بنفس الشيء وفي بابور البحر بنفس الشيء لكن البحار والفلاح وإلا الموزع ما نعرفش سي ناس شكون فيهم يعامل فينا وكأنه البترول زاد عليه هو
2: حسب المعلومات الغيلة وحسب التحليل اللي عندي انه الميزانية 2026 متعرف الميزانية راهي قراءة ماهيش دي شيفيريال وقتاش وليو دي شيفيريال ل 31 ديسمبر تقول لي شيفيريال
0: متفقين
2: اليوم وقت تعملت الميزانية 2026 على اساس سعر البترول 61 و63 دولار اليوم وصل 100 دولار ولكن كمان الدولة عجز هذا في الميزانية لكن الدولة ما زادتش
1: هذه
2: تحسب تشوف انت
1: في اوروبا
2: تشوف في اوروبا انت علاش غليت زاد راهي المواد علاش تخدلي لانه اهم حاجة بسبب تاع غلاء وهو الترانسبور هو النقل
1: صح.
2: اليوم انت النقل البنزين ولا ليسونس بكل اغلاء المعامل باش تمشي الكراه بالطيارات راهو هذايا بطبيعه الحال مش ياثر على التوازن
0: الفرق ما بين السعرين هكا قلت لنا دكتور 3.4 مليار اعتقد فرق معناها 3.4 مليار كنا شنو بنيو بيهم كياسات ولا باش نعمل اكيد كنا شنو نعمل بيهم حاجه اخرى فهذه الحاجات الاخرى ما عادش باش نعملوها بأن صرفنا مقابل دعم للمواطن في البومبايسونس في محطة البنزين
2: لأنه الدولة شعرة مدى أهمية النقل مدى أهمية الترانسبور وأهمية المعامل. اليوم أنت وقت تزيد في البنزين ثم كيران بصفة عامة
0: متفقين كل شيء تبدل كل إذا غلت ليسانس كل شيء
2: يخلق خلل ويخلق عدم توازن
1: في
2: الانتاج في عملية الانتاج وفي الاقتصاد
1: كعليش يلزم نحفظ الانتاج والانتاجية ونحظ
0: قلت أنا خاصة الفلاح دكتور
1: الفلاح خاطر توا احنا ننتظر في امطار على الموسم الفلاحي
0: هذيك ان شاء الله قروض البنكيه تمشي للفلاح
1: ان شاء الله اللي هي فما لا ماجوريتي الحقيقه البنوك قاعده تعطي للصغار الفلاحين وقاعدين يعطيو للشبان والمهندسين الفلاحين
0: اليوم يجيكم باش تعملوا لهم دراسات في قروض فلاح تعلم التونسي باش يمشي للبنك يكلموا ياخذ استثمار كما ينبغي
1: ينبغي الحقيقه البنوك عندي معناها أصدقائي في البنوك قالوا لي معناتها في القرض هذيك على الشرف برشا جاوهم من صغار الفلاحين ومعناتها يشجعوا برشا

0: دور بعد في الاتجاه ايش في اتجاه الاستهلاك. أيوة. وهذه بطبيعه الحال باش تكون زاد عندها
1: فما مخاوف شديده زاد على الدينار. الحمد لله هو توقف تويك على الانزلاق اللي شفناه بعد 2011 لانه مهم جدا اللي انا نشري حاجه دواء بدولار نشري شي ب 3000 ونص و 5000 كما حابين هما. مهم نشريه بفترض بعمله عمل او ساعه عمل. ريان كرير الشباب يهتم بالاقتصاد في عمرك انت تمك النسبة الفايدة
2: بطبيعة الحال إنه لا هو حتى وإن لم أكن مختصا يعني في الاقتصاد ما يروا الاقتصاد يمس الناس كل راوي يمس الشباب. فإحنا نغزر الجيم الجانب الاقتصادي بالنسبة للشباب علاش خاطر هو قاعد في ثورة التكوين شكون يروح
1: الشاب متهم البوهم واعطيني يعطيني وللدولة أعطيني أعطيني وهو ما يفهم شنو عند بو شهرية ومو شهرية ودولته قدرات. هذه ظلم ظلم شديد للشباب.
2: هو مقحم ربما في عمل في العملية الاقتصادية وفي الفينومين معناها إيكونوميك من دون حتى وعي منه لأنه هنا خلينا نقوله زادة أنه تونس راهي معناها واحلة في نسميه هني معناها بير الاقتصاد الوهمي الاقتصاد الوهمي اللي قاعدة تعيش فيه منذ سنوات. ونرى أني على حسب اعتقادي أنه البنوك والمواطنين مقحمين في الاقتصاد الوهمي هذايا من غير ما يشعروا
1: اللي بالفرنساوي يسميه سبيكيلاسيون
2: أي
1: قائم عليه الإنسانية بعد الحرب العالمية
0: يقصد الاقتصاد الراعي
2: لا لا
0: الاقتصاد اللي
1: الوهمي اللي في عود نصنع حاجة نقول وإحنا بش نصنع كذا ونقوم نبيع الرقاع والناس تشتري الرقاع في الآخر لبنينا لا مدينة سياحية ولا عملنا حتى شيء تبعت لبنك آخر خسرت ناس دخلت ناس هذا الاقتصاد
2: نقول الاقتصاد الوهمي مش نفسره حتى مع بتدخل إكزامبل
1: تفضل
2: سي شمس الدين مدام شيراز وأني معناها هي شنية العلاقة دي ما تقوم على علاقة مديونية أني يعني نتسلف منك ولا أنت تتسلف مني أنت تاخذ قرض من البنكة والبنكة تستنى أنت باش ترجع للبنكة وهي فالاقتصاد الوهمي أنه أحنا الكلنا دائنين لبعضنا وكل واحد يستنى للآخر باش يرجع له لين كل واحد يخلص والكلنا غارقين في الديون أني يعني عندي دين متخلد بذمتك وأنت عندك دين متخلد بذمة مدام شيراز وهكذا العملية هذيك الدور وكل واحد يستنى باش يخلص الآخر أني يعني نخلصك باش أنت تخلص مدام شيراز ومدام شيراز باش تخلصني معناها
1: هذا اقتصاد دائري مش وهمي
2: لا لا لا
1: لا لا مستفيد فيه اللي يحط فايدة على الفلوس هذه
2: اقتصاد وهمي بالمعنى ربما الاقتصادي ما يعرفش مدام شيراز
1: أما معلوم الاقتصاد الوهمي اللي تتحدث فيه انت موجود جدا بالكتابات السبع خمس سنوات الاخر عليه لانه من البيلد انترنت من اللي ظهرت الانترنت بدا بالحق العالم يشوف الاقتصاد الوهمي الذكاء الاصطناعي اليوم بتبقى. اليوم وقت اللي عندك شركات 3.5 تريليون قيمة الشركة وهي ما نجت حتى شيء وثم تبيع وتشري وإيلون ماسك يدخل إكس في تسلا في كذا هذا كله ما سمي اللي تسمى بالفقاعة وكيف تنفجر الفقاعة هذه هكا ولا يا دكتورة برشا من الناس يفلسوا وكل مليارديرية يقعدوا مليارديرية بدل اسم الشركة وكهو ويقولوا في الاقتصاد المهمي اللي مجالس البنوك العليا في المشاريع حتى بتاع الدول ماذا بيهم تفشل باش يحطوا يدهم على الأرض مش تنجح ولا أنا غلط
3: صحيح
1: هذه تسمية فأنت مش غلط في الإشارة
3: هو التفسير متاعه بسطه وما صحيح كما هكذا بالضبط
1: أي بالضبط في فعنا الأغنى الناس في الحلقة اللي كانت تحكي عليها الدكتورة هو اللي ينقل الطماطم من عند الفلاح ويدخلها لمرشي لجرو ويحكم قداش منها لا تباع وتعدم وقداش منها تمشي للخضار المواطن يقع قدام الخضار يتغشش عليه ويلقى قدامه يمكن الدولة والإعلام يحب يوسط صوته لكن فما واحد عمل اقتصاد وهمي ربح ما أنت الشيء قام بخدمة بشكل سيء للغاية اللي أنت قلت مسالك التوزيع تحدثنا عليها
3: مسالك التوزيع لازم تنظيم والنقل ويلزم زاد الاحتكار
1: بما أن القانون التونسي اليوم يمنع الفلاح باش يبيع مباشرة للمستهلك وللخضار يعني لازم يمشي المرشي لجرو والمرشي لجرو هذا في وسط شبيحات حتى حد ما عرف يشده
3: أي فما برشا مشاكل في المرشي لجرو الحقيقة يلزم تنظيم
0: مسالك التوزيع
3: تنظيم المسالك التوزيع وتنظيم الاحتكار والبيع ذاك المشروع
1: نجم زعما
3: نجمه بإذن الله
2: ولا تكييف الاحتكار زاد توا يطرح مشكلة كبيرة خاطر أنت كيفاش تميز بين احتكار مواد وبين حفظها وأنت معناها الهدف متاعك هو بيعها وناهي هنا رأي جريمة الاحتكار والمعاقبة وحجز السلع وشفنا توا حتى في الصيف حكاية الماء وحتى المواد منذ معناها سنوات تطرح قضية الاحتكار كيفاش نجم أنت تكيفه كاحتكار

0: وقت اللي انت عندك زاده معناها دي جروسيست ودي هذاك هذيك خدمتهم انه هو
1: مراقبين
0: فما معناها سلعه يحافظ عليها في المستودع نتاعهم ومن بعد باش يوزعها.
2: ربما شد انتباهك اتصالي بكي نلعب في دور عواطف ما في العاده انا معلق معكم اللي كي جاء القانون نتاع الفريقوات اكتشفت قداش عندهم قدره ولوبي باش حركوا فيسبوك باش يضروا المتهمين والمظلومين وحرام عليكم وتتهموا فينا. يا صديقي من يتم يقوم الخزن في الدول هي اما الجيش والا الدوله مش الخواص. تعديل السوق لا يعود الى خواص. الخواص اذا خبى حاجه يعني فما احتكار.
1: احتكار
2: في الولايات المتحده. اما احنا في تونس عدينا هكا انا مخبي لكم البطاطا والانزاص باش تاكلوه في الشتاء. ماهوش دورك. دورك انت تاجر عندك نسبه ربح معينه تدخل فيرست ان فيرست اوت زاده بالتواريخ اللي انت جاتو من الماء تدخله وتخرج القديم اللي كنت مخبيه. معناها سمعنا برشا حاجات
0: معنا التراخيص اللي تعطيها
2: الدوله والناس باش التراخيص شنو
0: بالنسبه للموزعين وبالنسبه
2: الحفاظ على الصابه.
0: اي هو حتى في عمليه التوزيع حتى في عمليه التوزيع يعني ما فماش معناها المستثمر معناها عفوا الموزعين يعني للمواد وكل ولا الجروسيست اللي يخدموا كل راهم يخدموا برخص.
2: متفقين
0: بطبيعه الحال
2: جزء قليل منهم يخدم بالرخص والاخرين كلهم سرقين الكهرباء من واستعمال بي. مو هذا الحقيقه. شوف انا درت على ارض معناها كيف نعطيك نسب عندي نسب بالرغم اليوم لحظة الأزمة الناس كلها تآزرت. أما اللي دعاني لحضور اجتماعات في طولبة على سبيل المثال هو بيدو كان قبل يحدث فيها على الناس اللي داخلة بشكل غير قانوني واللي هما سارقين الضوء لأنه يعني لازمك ترخيص ويزمك ضوء عادي. يقول لي ستيك ترى فيهم سي شمس الدين ويتكلم حتى حد وحكيوا علي ذا في الراديو. فجأة اللي كان جاء قبل باش حرفني بالأزمة ولا حليفه وقت اللي الدولة نزلت الدول المحترمة وتونس محترمة جدا. الدولة وزارة التجارة هي اللي تخبينا مخزوننا من كل شيء مش خواص. طيب انت عندك فيها ثقة باش تعطيني حاجة خبيها لك وغدا نبيعها لك بالسعر المطلوب وخرج وقت المطلوب. الدولة يعني الكمية المناسبة واحتفاظها من الحليب ويفترض عند الدولة كي الدواء. شفت الدواء ديما فارماسي سنترال ونعرف شو رايكم. احنا فتحنا الموضوع على موضوع كبير.
3: الموضوع كبير برشا مهم.
2: خليه لجمعة جاية خاطر
0: امكانيات نحكي وزاد على الامكانيات الموجودة بالنسبة لوزارة التجارة والصناعة وغير ذلك وحتى وزارة الفلاحة. هل عندها المخازن الكبيرة باش
2: عندها فارغة فارغة أي. اقول لك وين وانت ماشي من سوس المستير على يسارك وربعضهم بعضهم تهدم لعدم الصيانة نجم نتلهو به كما كيف تلفتنا لديوان الحبوب كما تلفتنا للزيت. لا قد قادر الدولة
0: لأنه المفروض كما قلت هي الراعي الرسمي الدولة ولكن عندها معناها الوزارة والدولة هي الراعي الرسمي للمسائل هذه وهي اللي تحيط بها وهي اللي معناها تنظمها على عملية منظمة.
1: الأمن القومي
0: بالضبط الأمن الغذائي.
1: الأمن الغذائي
2: إذا خلينا المواطن
1: سي شمس الدين كان يعطوها للجيش هذه حلوة برشا
2: بالحق في الدول كلها
1: كان الجيش بالحق.
2: مؤخرا شات جي بي تي متهم اخر حاجات اللي اتهموا بها اللي هو اعطاء المناطق اللي مخبي فيها الماء وحليب الاطفال وكل في الولايات المتحده الامريكيه. صحفيه مشهوره في سي ان ان ما اكيد شفتها قالت انا سالت شات جي بي تي وقلت له وراني انا وزوجي يخدم وحاجتي بيه وش نعلمه اخي اعطاني العناوين قال لها في الولايه الفلانيه يكون اطلب كذا وكذا. مفيد تلقاوها على الانترنت اكتبوا شات جي بي تي والمخازن الامن القومي الامريكي. امريكا حتى بذور تخبيهم الدوله مش مورد خواص هو يحكم فينا سنة أنه نوع من جلبان نزرعه يفترض الدولة التونسية ولا على كل. أنت عندك برشا مواضيع مش تختار لي بيناتهم وانا نحاول نلخص مواضيع أخرى تهم تونس بالأساس. ناخذ نغم قصير جميل جدا هو صاحب النغم هذا غناه قدام أميره اللي بعده ولا ملك كي غناه وقال له لن تحابس للنجوم ولن تمالك الكذا انت في الاخر بشر بيت وليلتها غدوة صباح. قال له على الاقل نجم نعمل هذا. حكيت على خالد الشيخ اللي يغني كلمات اسمعوها جيدا.

0: احنا في الاخر بشر نعبر على ارانا ورانا اللي يقولوها متمثل كان اشخاصنا. الخط التحريري فقط للاعلام العمومي التونسي انه فضاء مفتوح لكل صاحب عقل ورأي. مازلنا نواصلوا مع الفقرات الموالية، عندي مجموعة من الفقرات شغل الوقت يعطينا لانه النقاش يفتح من باب الى باب اخر. فما موضوع خليناه من الاسبوع الفارط اللي هو عزيز على قلبك وقلبي وقلب عواطف وقلب برشة من الناشرين، هو التنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
1: التنقيح الفصل 24 من مرسوم 54 لسنة 2022.
0: نعم.
1: هذا أنه فما جديد من منذ التنقيح. الجديد هو يتعلق بإلغاء العقوبة السجنية عند ارتكاب الفعل. لأول مرة نحكي
0: أستاذ بالضبط أستاذ
1: أي لأول
0: خاطر
1: مرة
0: أستاذ ريان يعني فهمت هي ما زالت موجودة لكن أي. عند الخطأ الأول والحكم بالإثبات الجرم الأول ما فماش سجن.
1: أي من لول ارتكاب الجريمة لأول مرة ومعناها وثبات ارتكاب الجريمة هذه وبينصر بالتكييف التكييف القانوني القضائي عنا عقوبة مالية
0: بعد الإدانة الأولى.
1: أي بعد الإدانة الأولى عقوبة مالية من 10,000 معناها 10 ملايين إلى 20 مليون.
0: يعني لا قدر الله أنا جيت على حسابي على فيسبوك وقلت الأستاذ ناصر الخضيري بيه وعنده أجندة في ذا شاش كبير لا قدر الله لأول مرة تثبت إدانتي ما عادش ندخل السجن وليت ندفع
2: بالعود
0: ندفع فلوس إذا
1: عاود تكرار الفعل يتسمى العاود.
0: العاود مع نفس الشخص خاطر انا قريت الفصل وانت استاذ
2: انا جريم منهم لا مش نفس الشخص المهم المتهم
0: العاود
2: مش مش المضر المتهم عاودها مره
1: الجريمه المره الثانيه عاود مره قطع النظر عن
0: مش تهجم على نفس الشخص مرتين
1: العاود
0: هذه برشا من اصدقائي شدوا صحيح
1: وقتها
0: العاود لنوع الجريمه اذا تعمل جريمه نشر اخرى.
2: اليوم عملتها ضد سامحني ريان غدا عملتها ضدك انت لكن عاودها
1: نتعاقب وقتها 6 شهور ستة أشهر نعم ووقتها 50,000 دينار
3: 6 أشهر و50,000 دينار
0: ما بعضهم.
1: وفي حالة العود عنا احنا الفصل 53 يتعلق بظروف التخفيف لا تطبق ظروف التخفيف في حالة العود. حاجة أخرى زادة نحب نقولها من بعد في التنفيذ معناه كي تم الحكم بعقوبة مالية هذه تتوى من 10 ملايين إلى 20 مليون إذا ما تتنفذش الخطية لأن الخطية تكون لصالح الدولة لصالح خزينة الدولة إذا ما تخلصش أنت كمحكوم ضدك فما الجبر بالسجن.
0: سمح هو سبنيانة والدولة تقبض
2: لا سمح لي مسير
0: فسرونا الناس تسمع فينا
1: ثم الحق الشخصي بعد نجم يقوم بالحق الشخصي
2: بالنسبة قول في الأخ ريان صح بعد العود ولات توتلي 6 شهور و50,000 دينار الفصل 53 ظروف التخفيف ما عادش ظروف التخفيف فصل 53 واحد ما عندوش مثلا سوابق يستفيد من فصل 53 وبتاق والسرسي تحكم عليه في المحكمة اللي ما يجيب التاني ميرودو مصلحة التعريف العادي بتونس جينا ولا المحكمة اللي يحكم بالسرس ظروف التخفيف هي السلطة هو في القانون المادة أن القاضي زي عنده سلطة تقديرية سلطة في التكييف الوقاية والحكم سلطة تقديرية كبيرة لكن استثناء كان قبل في قانون 92 نتاع الدروك كان في فصل 53 ميتابقوش عام 2017 و 2018 وقت السبسي الفصل 53 أحياه ولا استعمله في جرائم الدروك فصل 53 ما نستعملوش في جرائم
0: متعلقه بالامر 54
2: اي بالتخفيف معناته القاضي يحكم بالنص. الحاجه الثانيه على جبر بالسجن جبر بالسجن ثم اجراءات تاعو الخطيه كي تمشي احنا للمحكمه تبعت القبضة والقبضة تبعت المال بالكل يجي خلص الخطيه تاعك ما خلصش وفات الاجل ثم بيناليتي لكن في نفس الوقت تعمل محضر القابض يحيلوا على السيد وكيل الجمهورية ثم مكتب كامل في المحكمة فيه جبر بالسجن وجبر بالسجن مثلا 10,000 دينار يحسبوا كل 3,000 نهار حبس كل 3,000 3,000 نهار حبس
0: كما النفقة
2: لا نفقة حاجة أخرى نفقة فيش نفقة ذا جميع تهمي العيال عقب نص فاجأة كي موضوع آخر جبر بالسجن هي وسيلة ضغط وسيلة على المتهمين المحكومة لهم بالأحكام الخطية باش يخلص
0: فما الدولة. جرائم أخرى هكذا باش يخلص الدولة ولكن هذه
2: هنا تولي جبر بالسجن أقصاها في أقصى بتفوتش عامين
1: أقصاها عامين
2: لا مثلا مثلا على
0: 50 مليون محكوم عليه
2: مثلا كيشوف عامين وعشرة شو عامين ونهار شد عامين برك نهار لا مثلا ولا 3 سنين ولا 4 سنين شد كان عامين
0: انا حاجتمني ياسر خطره تفضل تفضل دكتور
3: كي قريتوا الارتيكل فيه سمحني الموظف العمومي في بالي دوبل في بالي
1: كتضاعف العقوبه
0: تبدا انا مضيع في اذاعه عموميه نقول شيء لا قدر الله ايه؟ انا ما مسنيش فصل 54 القديم ان شاء الله حتى جديد
2: موظف كل موظف دوله
3: امشي
0: امشي امشي عدل يحتار عدوك فيك لكن السؤال الحقيقي خطر الناس كل تقرأ فيه لأنه الفصل هذا يتعلق بالمساس بالشخصيات السياسية والسيادية لا أنا يهمني اللي هو فما برشة من الناس يهبطوا تصور بنات عائلات ويكتبوا شيء غريب البعض منهم يمشي للمحاكم قاعد اللي توفهمت وأنا من حديث الأستاذ ريان اللي يتحكم عليه أن نشكي بعبد ويتحكم عليه بعشرة ملايين ما ناخذهمش أنا تعويض تخدم الدولة
1: هي الخطية تاخذها الدولة
2: ولكن ولكن القضية فيه
1: ولكن بعد استاذ
2: نار تعمل في الحكام الشخصي ما تعمل تسب الدعوة العمومية تبقى الفصل السبع المجلة تعمل قضية مدنية سلب القضية تاع الدعوة العمومية لدى القاضي الجناحي وإلا تخو حكم من بعد شارف في مضمون ولا تخو الحكم بتاعك وتخو محضر وتعمل قضية مستقلة قضية مدنية وهذا 3 سنين عندك حق فيها باش ترفع قضية مدنية باعتبار أنه سقوط العقوبة في سقوط الدعوة هي 3 سنوات
0: وكالحكم هذاك عند السيد القاضي المدني دليل اللي أنا عندي الحق
2: شو عندك بيئة الحالة
0: ما تحكم عليه هو بعشرة مائة
2: الضرر اللي قالك
0: وتتحكم لي فلوس خرين بخلاف العشرة
1: مائة لو حتى التعويض المدني حتى لو كان تحكم المحكمة الجزائية بالبراءة
0: واحدة واحدة
1: قد يقع فما تعويض
0: ناخذ
2: لا هنا سامحني هذا حجية الجزائي على المدني نتبارك واحد تحكم عليه سماع الدعوة أنا متحكم تحكم علي سماع الدواء في قضية سمعني ضد شمس الدين
0: نعم
2: عدم سماع الدواء برئتني المحكمة شمس الدين كي عم بالشكاية بيه ما يخوش
1: هذا لا ينفي الإضرار
2: لا لكن بالشخص
0: لا شوف شوف
2: هكي تعمل في
0: المواطن العادي يريد أن يعرف عندي برشا أسئلة لكم المواطن العادي يحب يعرف العشرة ملايين مثلا أنك عملت القضية المدنية وربحت ناخذ من العشرة ملايين أنك في القباضة ولا فلوس خير
2: لا لا لا تدخل نسخة تنفيذية من الحكم تعلموا به عنده 20 يوم باش يستيفوا ما يستيفوش تولي تعمل البروسيسيس تاع التنفيذ تبعثوا عاد المنفذ وتنفذ عليه ما عندوش تعمل له عقلة كان عنده أملاك
0: طبعا أنا اللي تثبيت وأنا شكيت الدولة حكمت عليه 10,000 دينار
2: لا لا حكمت الدولة اختيت ضد المتهم لفيت الدولة
0: فاهمك هو المشتوم هو العبد لله أنا اللي تشتمت وأنا مشيت رفعت القضية بالمرسوم 54 وتحكم ضد من شتمني لأنه أثبت لي هو ثلبة يتحكم للخزينة العمومية 10,000 دينار كما يدفعهمش المجرم اللي شتمني
2: نحطوا إجراءات الجبر بالسجن ندخل الحبس
0: أما أنا المشتوم المضرور كي نعمل قضية أخرى ونربحها لشخصي ينجم ما يخلصنيش لا. ويمشي على روحه
2: تعمل قضية
0: انت ما يتحكمش
2: سمحني فهمتك يقول إيرين نتحال من وفق الفصل 24 ضد شمس الدين شمس الدين تضرر من
0: منك انت
2: هذا عملت تعمل انت شمس الدين يا أنك تعمل تمشي الدائرة تعمل المطلب في القيام بالحق الشخصي وتولي طرف في القضية وتعمل التقرير بتاعك الضرر باش تاخذ الضرر بتاعك والا
1: تثبت الضرر بتاعك
2: في قدام القاضي قدام القاضي لو جوج فينال قدام القاضي الجزائي تحضر في الجلسه تقول انا متضرر نحب نتبع نحب ندخل الضرر غرام الضرر اللي وقع لي نتيجه الاشهار اللي عمله لي الشخص هذايا ولا الاعتداء على شخص من خلال وسائل الاتصال وتعمل المطلب بتاعك في القيام بالحق الشخصي وتعمل التقرير بتاعك طالب شيء تقرير سميه تقرير مرافعة تقول انا نحب هذوما غرامات هذوما تعطيهم لي مثال والمحكم بعد تنضم عنده سلطه والا تخ بعض ما يحكموا اللي حكم بيت تخو نسخه حكم بيت لازم يكون تخو نسخه من الحكم هكا ونسخه من المحضر بحث وتمشي للمحكمه الاداريه رب سامحوني عفوا المحكمه العاديه هنا خاطر هي غير تقديريه
0: ضمان ضمان
2: تقديري في حدود 7000 ما نعرفوش على التعويض 7000
0: عندي اسئله
2: اما تمشي المحكمه الابتدائيه وتعمل قضيه في جبر الضرر
0: توا سيريا هذا اللي كانت الحقوقيين يحبوا يصلحوه ولا فما نقاط اخرى الساعه
1: الحقوقيين بالنسبة للفصل 24 وحتى في المرسوم الكل رأي احنا سي ناصر يزيد معاش يأكد هذا او يفند ولكن قبل ما ننظر للعقوبة قديش معناها فلوس، قديش سجن، قديش. كرجال قانون ننظر دائما إلى المبادئ الأصولية للمادة الجزائية، خاصة نحن تو في المادة الجزائية، وننظر معناها لمسائل قانونية تجي من قبل. احنا نشوف الفوندمان معناها الأساس. الأساس هو مشكل، ربما قد يطرح مشكل التكييف القانوني للجريمة.
0: مثل تطبيقي، أنا صحافي، أنا معرض باش نغلط، يجيني أخبار على إنسان معين، نكتب مقال يمشي يثبت وأنا كتبته ما ننكرش، يثبت لي أنا مخطئ فيه، يتحكم علي المرة الأولى، وأنا مازلت نجتهد وديت رد بالي، عودت غلطت المرة الثانية. إذا كان أنا نخدم في الدولة ونظيف وشريف أكيد ما عنديش 50 مليون، كي نمشي نعدي هالعامين غير نهار، الخمسين مليون نزلت تدفعهم ولا نمشي في حال سبيلي. آسف على السؤال، مش هذا سؤال الشعب المواطنين اللي
2: تصلوا الشعب أي. بالنسبة لخطية تحكم عليه خطية 10 مليون، أنا ما عنديش، أنا بطال
0: الخمسين
2: ولا شاريتي مليون وخمسة مليون. معناته ظروفي هنا وقت تمشي للحكم، مضمون الحكم يسميوه يمشي للقبضة. القبضة مش تعمل الإجراءات، تعلمك تبعتك الدولة تقول لك يا سيد يا سيد
0: شان
2: عندك راك تيجي خلص
0: ما جاش خلص
2: ما تثم كيف بتخلص ثم بيناليتي ساتوقع تعملها القبضة. كان صبرت
0: استمرت ما خلصش يا سيد،
2: تبعث تعمل محضر ترفق به المضمون وترفق تعمل محضر كامل وتبعث
0: للجمهورية. النتيجة اللي هوش عادي عامين غير نهار،
2: شو النتيجة؟
1: هل العامين يسقط معناه فهمتوا العامين كي أديهم بجبر بالسجن مثلا أيه؟ هل يسقط باقي القيمة اللي ديجا يعني هل 50 مليون أو نص 50 مليون قيمة كبيرة
2: تولي تولي تولي تولي لدار تولي تجم تستعمل وسائل أخرى أنت تجم تعقله وتعمل حاجة أخرى
0: معناه عامين ومزيد 50 مليون
3: نزيد 50 خلص شمس تشين القبضة راهو كي تقللها أنت خطية كما قال لك أنت ما قلت مانيها شهر تخول الشهرية بتاعك تقلك عليها تقلك على كرهبتك تخلص بالترفع تتكبله يعني
0: هو موضوع يطلب برشا حوار. دكتور أنت مع حماية الناس بقوانين باش مش اللي يجي ينشر ويكتبوا
3: بالطبيعة بالطبيعة مع القانون، وخطر برشا ناس تعمل فيه أخبار كاذبة.
0: أنا كجيت رئيس تعمل لنا فصل 54 أنت يا خلينا نكونوا صراحة، أنا شخصيا نعمل قانون ضابط ونعمل فيه رق زاد لكل من يمس شرف ناس وادعاءات، لأنه كتحل الانترنت الدوخ باش تلوج على إنسان باش تجيبوا ضيفك كي تشوف الناس كاتب عليه يغمى ساعته في بلوش أحسن تقول الحمد لله أن يبحث على نفسه في جوجل شتقال عليه وساعات مواقع يعني وعباده
3: القانون معناتها الحقيقة معناتها لازم يكون الناس اللي تنشر في الأخبار سيرتو مع الفيسبوك والإنستغرام والوسائل التواصل الاجتماعي، ناس تتحكي على ناس وكالثلب وكالسب والشتم والتيك توك ويطلعوا هكا معناها متى ساعات تبهت في عبيد ويا فلان ويسميه وكل ما تم يجيش
0: رأيني كريفة مش خون يقول لك نعملوا ذكاء اصطناعي يرصد مخالفات ويعديهم طول المحكمة فما دول عمتك
1: ليه ما تنجمش تكون الحاجة
0: كنت تتوقف تقريبا
1: أي معناها أدوات معناها الذكاء الاصطناعي وكل والتقنيات الحديثة نجموا نستعملهم لرصد ربما الجرائم هذه وكل، لكن مش هو بش يكون بش يعوض يعني الأحكام القضائية.
0: لا ما فهم شريط جميل جدا
1: وسيلة من وسائل الإثبات
0: اسمه الجدج القاضي يتوقع عليه القاضي.
2: أما نعتبر أنه مقارنة بالفصل القديم ثم ما تم توجه جديد أنه لو كان 5 سنين سجن
0: فما استجابة مثلا
2: 50
3: كان 50 ألف
2: يوم ثم قراءة بعيون قانونية ولا بعيون سياسية يوم أنا رجل قانون ندرس الفصل القانوني شيء أسباب تاعه لأنه تعرف القاعدة القانونية هي حل لمشكلة واقعية هذا هو القانون القانون تعمل له ثم ميتاسيون تغيرات في المجتمع تطور تجي القاعدة القانونية باش تنظم وساعات القاعدة القانونية تساهم في تطوير العقلية كما القانون نتاع حول الشخصية نتاع الشرفي جبد عليه كيفاش القانون يساهم في تطوير العقلية ويقبل يرفض البوليغامي
0: البوليغامي بورقيبة بدل فصل 18 أربع مرات سياخته باش نجم يسكر الباب على التوانسة اللي ما كانش في الأساس تحب تتزوج بثانية إلا نادرا خليوا الموضوع عند
2: السادة اليوم اليوم قناة سياسية ثم ناس اليوم انطلقت من فصل 54 باش تعمل ممكن في سياسة واحد سياسي اللي كانوا كي تقراه واقعين وتشوف الشبكات التواصل والجرائم والهنتك الأعراض اللي قاعد يوقع من خلال وسائل الاتصال في اعتقادي أنه يمشيوا في الفصل القانون 54 والفصل 24 علاش لا هذا هو مع أنه يعطى أكثر سلطة للسلطة القاضية سلطة تقديرية بشي كيف الواحد
1: زادة لازم فما نقطة نختم بها كانت حب سي شمس فضل. هي مهمة برشا أنه كما قلت بكري مسألة التكييف أنه فما لازم نفرقوا بين المرسوم 54 اللي جاي ينظم معناها اللي فيه أنظمة المعلومات والاتصال والجريمة الإلكترونية راو كي نقول جريمة إلكترونية راو إثباتها إثبات الجريمة يخضع لخصوصية وراه نحكيه على منصات معناها إلكترونية مش أي شخص نجم
0: يستعملهم أن نكون حقوقيين أكثر من
1: وفهم جريمة حرية التعبير
0: برديلا تسمع بيها الرجل الثاني في الحزب اليمين الفرنسي اللي مع ماري هاي ولا لا في بالك مؤخرا شركة جوجل ميتا أعطت كل حوارات لطرف آخر وفضيحة كبرى اللي هو معادي للسامية الرسمي من عندها فخلينا نتبعهم هما أنا شخصيا يحميني الله إن شاء الله ويحمي عماد العوني اللي يجي بعدي من فصل 54 وأخواته لأنه احنا عماشين بما علمنا الوالدين والمعلمين والأسادة استفتي قلبك ومدام بتمشي عدل مش هكا يحتار عدوك فيك وإن شاء الله ربي يحمينا ويحمي بلادنا من كل هذا وخير ما نختتم به حديثنا الكل خاطر الأخبار ثم عماد نرفع للسادة المستمعين والمستمعات لا لا يقول لي لا من شنو العدد التنازلي قدامي ومضى 30 لست معي الومضة 30 خرجت لي حمرة يا لطفي شفت أول اعتداء إلكتروني شهرة ما عديتني على الفصل 59 للساعة 19 اللي هو متاع 8 متاع الليل شكرا لك لطفي شكرا عباد إن شاء الله الجمعة جاية معنا عواطف ونرجع نعبر على رأي كيفكم
4: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و 95.7

0: مساء الخير وأهلا بكم في موجز الثامنة ليلا للأخبار. انتظم اليوم بمقر رئاسة الحكومة في القصبة مجلس وزاري تحت إشراف رئيسة الحكومة خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ بأن المجلس أوصى بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأثيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجي يتمشى مع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وتطوير التكوين والمرافقة عبر آلية متكاملة تشمل كافة مراحل إعداد المشروع من الانطلاق إلى الاستغلال، فضلا عن موائمة برامج التكوين مع الحاجيات التقنية للشركة وإرساء آليات لقياس أثر التكوين والمرافقة على مستوى الأداء. أعلنت غرفة التجارة والصناعة بصفاقس عن تنظيم بعثة أعمال متعددة القطاعات من 14 حتى 18 من نوفمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، ويتضمن البرنامج عقد لقاءات شراكة وأعمال ثنائية وزيارة ميدانية لمعرض الأغذية السعودي، إضافة إلى تنظيم جلسات عمل وزيارات لعدد من الهياكل الاقتصادية. ودعت الغرفة المؤسسات الاقتصادية الراغبة في المشاركة في هذه البعثة إلى التسجيل عبر الرابط www.ccces.org.tn. في العالم، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية في بيان تعليق العمل في مطار الملك خالد الدولي بالرياض بعد أن أسفر هجوم نفذه الحوثيون جماعة الحوثي اليمنية واستهدف المطار أسفر عن وقوع إصابات. هذا ودعت السفارة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض رعاياها إلى تجنب هذا المطار والمناطق المحيطة به. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: في إذاعة المنستير ديما سبور.
1: في إطار الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتابعون لقاء النجم الساحلي ونادي حمام الأنف، الترجي الجرزيسي والأمل الرياضي بحمام سوسة. وفي إطار الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مواكبة للقاء سبورتينج المكنين وجندوب الرياضية، الشبيبة القيروانية واتحاد قصر السيف، جمعية أريانا والقلعة الرياضية. بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثانية بعد الزوال.
2: فيسبول ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة حديث في الثقافة. لقاء ينطلق معكم الآن ليتواصل إلى غاية 10 من ليل السبت 10 من شهر أكتوبر 2026. لكم أجمل تحيات لطفي المكي في إخراج برنامج حديث في الثقافة. عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة ومفيدة لمختلف لقاءاتنا وأنغامنا. أيضا أبرز فقراتنا بشكون كالآتي. بعد شوية بشكون معنا الفنانة التشكيلية هنا بكثير باش نتحدث عن معرضها التشكيلي رموز اللي اليوم انطلق المعرض هذا. ثم يكون اللقاء بعد ذلك مع السيدة جليلة العجبوني المندوبة الجهوية للثقافة بسوسة للحديث عن برنامج أكتوبر الموسيقي. مجموعة من الأخبار والمتابعات الثقافية المتنوعة، وختامها كالعادة مسك يكون من خلال لقاء الإعلامي والصحفي التونسي القدير محمد الماتري سميدة للحديث عن التفاعلات الخاصة بأيام قرطاج الموسيقية، وأيضا باب مخصص للمسرح التونسي. هذه أهم فقراتنا بالنسبة لليلة في سهرة حديث في الثقافة اللي نبدأها بهني شكر.

تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تحتضن مدينة الثقافة الشديد القليبي الدورة الثالثة للصالون الوطني للفنون التشكيلية بمشاركة 94 فنانا وفنانة تشكيلية. الافتتاح باش يكون إن شاء الله نهار 17 أكتوبر على الساعة 5 مساء. هذا المعرض يتواصل إلى غاية 12 ديسمبر 2026. المكان مدينة الثقافة شادي القليبي. تحت شعار اقرأ الحياة تشرق يعود المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسة من 23 أكتوبر إلى الفاتح من شهر نوفمبر 2026 بمدينة الثقافة شادي القليبي بمشاركة 66 دار نشر. ستكون حاضرة في هذا الموعد الثقافي لتقديم أبرز وأحدث إصداراتها في 10 أيام تحتفي بالكتاب والقراءة والثقافة. تحيي هذه الأيام المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر الذكرى 92 لوفاة الشاعر أبي القاسم الشابي من خلال برنامج أدبي وثقافي تحت عنوان أبو القاسم الشابي حين يصبح الشعر وطنا ويستيقظ في القصيدة صوت الخلود. هذه الأيام انطلقت يوم 9 وتتواصل إلى غاية يوم غد 11 من شهر أكتوبر 2026 بروضة أبي القاسم الشابي بتوزر. بعد قليل ننطلق مباشرة مستمعينا الكرام في استقبال ضيوفنا.

0: 33 دقيقة بعد الساعة 8 مساء في إذاعة المنسير وفي برنامج حديث ثقافة. سعادة جدا مستمعينا الكرام باستقبال الفنانة التشكيلية التونسية هناء بوكثير للحديث عن معرض جديد خاص بها انطلق هذا اليوم. هناء مساء النور، مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة المنسير.
0: يعيشك هناء. إذن لو كان تعطينا فكرة وتقدم لنا معرضك الشخصي رموز لليوم انطلق هكا ولا؟
1: اليوم المعرض رموز انطلق في دار ثقافة كودا اللي يحمل 13 لوحة وهو عبارة عن تكريم بسيط لنساء رائدات اللي خليوا بصمة في تاريخ تونس.
0: هات 13 لوحة هذوما اللي شكلوا المعرض، لو كان نعطيه فكرة للسادة المستمعين على مستوى الشكل، نوعية اللوحات، الطريقة متاعهم فنيا كيفاش تخدموا، ثم شنو هو المضمون متاعهم هنا؟
1: مضمون اللوحات هما عبارة عن بورتري لنساء اللي تميزوا في شتى المجالات. باش نذكر منهم بعض الأسماء كما توحيدة

0: الشيخ كيما سيدة نعمة كيما مني نور الدين كيما بشيرة المراد كيما شريفة المسعدي نيلة المنشاري وغيرهم من الأسماء. دونك لي بورتري هذوما يعني خدمتهم تقنيات مختلفة يعني ما اقتصرتش التقنية نتاعي على معناها تقنية واحدة، بالعكس أنا نوعت في التقنيات، خدمت بالبوشوار، خدمت يعني اللطخات اللونية، خدمت لي تكنيك دو ريزيرف، يعني استعملت برشا معناها تقنيات في اللوحات.
1: في اللوحات اليوم 13 لوحة لمبدعات تونسيات، فيهم اللي توفى وفيهم اللي مازالوا
0: حيين
1: يعيشوا معنا. هالفكرة كيفاش جاتك او علاش، شنو الغاية من المعرض هذايا؟ ثم هل ترى اللوحات اللي قاعدة تعرض فيهم توا في أكودا فقط للعرض ام انه للاقتناء ايضا؟
0: هما فقط للعرض اللوحات. الفكرة جاتني حقيقة معناها أنا امرأة ويعني والمرأة هي أمي، هي أختي، هي بنتي، لذلك يعني حبيت يعني نكرم النساء معناتها، فهمت؟ لذلك معناتها جاتني فكرة إني معناتها المعرض أول عرض ليا كان في دار ثقافة بالرشيق. دار ثقافة أكودا هو ثاني عرض.
1: دونك
0: عرضته في ابن رشيق في يوم عيد المرأة. دونك اخترت اني معناها سوجي والموضوع انه يتعرض في يوم عيد المرأة. دونك موش معناها اختيار اعتباطي لكن كان مدروس.
1: طيب باستثناء رموز، شنو عندك اخر على مستوى المعارض اللي قدمتها او اللي ناوية باش تقدمها هنا؟
0: في نهار 17 أوت عندي في متحف بمدينة الثقافة.
1: 17 أكتوبر عاد 17 أكتوبر
0: 17 أي فوالا 17 أكتوبر
1: بمدينة الثقافة
0: المعرض نتاع الصالون الوطني للفن الحديث،
1: واللي باش يشاركوا فيه 94
0: اللي باش يشاركوا فيه 94 أنا من ضمن 94
1: هذوما. نذكر أنه المعرض هذا باش ينطلق نهار 17 أكتوبر وباش يتواصل حتى كش 12 ديسمبر.
0: أي.
1: المشاركة نتاعك في المعرض هذا فاش تتمثل؟
0: تتمثل المشاركة نتاعي في لوحة بعنوان الروح المزركشة. ويعني وهي لمحالة تقنيا مختلفة شوية على الخدمة اللي خدمتها في البورتري اللي في المعرض اللي قاعد توا معناها في الكودة. دونك حبيت معناها نحاول نطور شوية، نبدل شوية في التكنيك واللي هو معناها أسلوبي أنا متاع الرسم. حبيت نجسد معناتها في التابلو هذا أسلوبي الشخصي معناها، مش كيما في أختخي كومين باش تقيد بالملامح، باش يلزم معناتها الملامح يكونوا معناتها مقولين كما هما معناها، فهمت؟ لكن في اللوحة هذه بعد شوي
1: بالضبط. به نذكر أنه الصالون الوطني للفنون التشكيلية باش يتم في المتحف الوطني للحديث والمعاصر. باستثناء هذا المعرض الجماعي ثماش حاجة أخرى تحضر فيها هنا؟
0: والله ممكن، فما عندي مشاركة في دكار في سنغال وإن شاء الله باش نعمل معرض شخصي آخر إن شاء الله في ربيع ذي معناها
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله في قدرة الله. وديجا أنا كانت عندي برشا مشاركات قبل معناها في معارض تونسية ودولية زيدا.
1: نعم هنا بكثير الفنانة التشكيلية التونسية، شكرا ليك ومبروك ليك مرة أخرى. هذا المعرض معرض رموز وهو يحتوي على مجموعة من اللوحات اللي أو بالأحرى بورتريات لشخصيات نسائية تونسية. مرة أخرى شكرا ليك ومرحبا بك هنا.
0: عايشكم مرحبا بكم الكل، عايشكم نفسي.

0: 50 دقيقة بعد الساعة 8 مساء يتواصل معكم مستمعينا الكرام المشوار إلى حدود الساعة 10 ليلا في حديث في الثقافة. أكتوبر الموسيقي في سوسة، أهم الفقرات البرنامج لهذا الشهر الموسيقي مباشرة مع السيدة جليلة العجبوني المندوبة الجهوية للثقافة بسوسة. مدام جليلة، مساء النور، مرحبا بك.
1: النور عماد، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي
0: إذاعة يعيشك. إذن أكتوبر الموسيقي وانطلاق الموسم الثقافي في سوسة وفي كل ولاية الجمهورية، لو كان نعطيه فكرة للسادة المستمعين عن برنامجكم في هذا الشهر موسيقيا سيدة جليلة.
1: بارك الله فيك. كما قلت دونك أكتوبر هو شهر الموسيقى، هذاك علاش المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية سوسة أعدت برمجة كاملة كما في سوسة كما في عدة مؤسسات ثقافية بالولاية. اليوم تو كنا في افتتاح أكتوبر الموسيقي بسوسة في دار ثقافة حمام سوسة، كان عرض فريسك سيمفونيك ل أوركستر قرطاج السيمفوني بقيادة الفنان حافظ مقدي، والحقيقة كانت أجواء احتفال معناها متميز. تعرف اللي جمهور الموسيقى السيمفونية في سوسة الحقيقة موجود ويحضر ويواكب، يحب يتبع هذا النوع والنمط الموسيقي. البرنامج تاع أكتوبر الموسيقي في دورة تحتاج يتضمن 5 عروض، عروض موسيقية تمتد بين فضاء دار ثقافة حمام سوسة والمعهد العالي للموسيقى بسوسة. فيه من العروض الغنائية كما العروض الآلاتية. نزل عنا عرض آخر للموسيقى الكلاسيكية إن شاء الله نهار الجمعة 23، عرض بريق الأوبرا للرباعي الأوركسترالي سيمفونيا بقيادة الفنان محمد أمين القاسمي. الموسيقى الآلاتية تكون حاضرة إن شاء الله بعرض صدى للفنان طايل معاوية نهار 17 أكتوبر. قبل هذا نهار الخميس تكون معنا الفنانة سوني بن عبدالله في عرض بعنوان أشواق إن شاء الله في دار ثقافة حمام سوسة، ويقود الفرقة الفنان وليد المليشي. الاختتام يكون مع عرض حسين النابولي ويقود الفرقة الفنان قيس المليتي إن شاء الله نهار 24 أكتوبر في المعهد العالي للموسيقى بسوسة. هذا إجمالا بالنسبة لأكتوبر الموسيقي. بالنسبة لبقية المؤسسات كلها فيها عروض موسيقية وفيها ورشات في تعليم الموسيقى كذلك، إضافة إلى نشاط نوادي الموسيقى بهذه المؤسسات. نحب نقول للبرنامج تاع أكتوبر الموسيقي بسوسة تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة بالتعاون مع المعهد العالي للموسيقى بسوسة.
0: كما العادة المعهد العالي للموسيقى شريك معاكم في البرنامج سنام تاع أكتوبر الموسيقي. بالنسبة للعروض الكبرى، وين باش تعمل؟ ثم سنام في المسرح ولا فقط في
1: هي كما قلت لك 5 عروض والأماكن هي
0: المسرح
1: حمام سوسة.
0: حمام سوسة اليوم،
1: حمام سوسة
0: اليوم
1: ومنصب عرضي في دار ثقافة حمام سوسة 10 و15، بالنسبة ل 17 23 في المعهد العالي للموسيقى.
0: للموسيقى واضح. سيدة جليلة ربي يوفقكم، شكرا لك، وإن شاء الله نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: إذن شهر أكتوبر دائما ما تنطلق فيه كل الفعاليات الثقافية، هو عبارة على بداية الموسم الثقافي من خلال مختلف العروض، سواء كانت فنون تشكيلية أو مسرح أو سينما أو غيرها من الأنشطة الثقافية والفنية. تقريبا كل الجهات خذت على عاتقها مجموعة من العروض اللي ناوية تقدمها في دور الثقافة أو في المسارح للمهتمين بالشأن الثقافي والفني. ما نتمناه إن شاء الله سنة يكون للمسرح وجود هام إلى جانب العروض الموسيقية، لأنه الحقيقة العروض الموسيقية تقريبا هنا قاعدين نشوفوها فيها في فصل الصيف من خلال المهرجانات. المسرح أو ما يعبر عنه بالوان مان شو كيف كيف قاعدين نشوف فيه في المهرجانات. وإن شاء الله بعد تالي مع مطران باش نحكي على المسرح وأنواع المسرح وخاصة النوعية الأخيرة. نحس كأنه نحن في حاجة إلى نوعية معينة من المسرح، المسرح الجماعي، المسرح اللي فيه مجموعة من الممثلين، المسرح اللي فيه قصة، المسرح اللي فيه دراما أو فيه كوميديا هادفة، مش تدخل باش تتفرج على شخص واحد يقدم في مجموعة من النكت أو مجموعة من الشخصيات. الحقيقة الأمر أضحى سمجا، الأمر أضحى مقلقا، لأنه اللي هذا اللي ما عملش يعني تلقاه تماما ما عملش حتى مسرحية قيمة، يألف مجموعة من النكت، مجموعة من المواقف، مجموعة من الشخصيات، وما هيش زادة غريبة ولا جديدة ولا حاجة أول مرة نسمعوها، ياخذها من الشارع، ياخذها من عند الناس، ياخذها حتى من بعض العبيد المعروفين بالفكاهة متاعهم، ثم ياخو هالأفكار هذه كل وينظمها ويقدمها على أساس أنها مسرحية وان مان شو. ولو أنه الوان مان شو زاد أيضا راهو عنده قواعد وعنده فكر وعنده غاية وعنده رسالة. الحقيقة تبعت خلال الصيف مجموعة من العروض هذه، تقريبا كلها متقاربة، كلها تخدم على دخلوا فيها حتى حاجات يعني حتى ألفاظ الحقيقة فيهم غشة، معناها ما احنا تونسي ما هو كيبدأ من فلقة أش ما جاي يضحكوا فمجرد حتى بعض الألفاظ اللي عندها خلفية خائبة تونسي يضحك عليها. على كل إن شاء الله بالنسبة للموسم الثقافي السنة نلقاه مسرحيات حلوة، نلقاه مسرح بالحق اللي نتبعوه ونتفرجوا فيه، واللي كي نخرجوا بعد ما نشوفوا المسرحية تقعد حاجات في ذاكرتنا، يحصر على كلام الليل. أكيد البعض منكم يتذكر كلام الليل الأولى والثانية والثالثة، ويتذكر كالمجموعة النيرة والعميقة اللي قدمت مسرحية أو مسرحيات كلام الليل والرسائل الهادفة اللي فيها، واللي عرفت حتى في فترة من الفترات اللي فيها قمع سياسي عرفت كيفاش توصل الفكرة بذكاء للمتفرج وللمشاهد دون أن تقع في فخ إذا نفسها. هذه النوعية متاع المسرح الحقيقة اللي نتمنى أنها تتجد ويزينا من الوان مان شو هذايا، اللي بالحق أو الممثل الواحد أو عرض الممثل الواحد اللي تقريبا معناها كل عام يطلع لك اسم في النهاية. كيف تتفرج فيهم والعروض الكل تلقاها الكل تصب في بعضها، تلقاها الكل تقريبا تحكي في نفس القصة، والكل تحكي في نفس معناها الضمار اللي التونسي معناها يعيش فيه يوميا، معناها ما تلقاش فيه حاجة جديدة. على كل إن شاء الله الموضوع متاع المسرح باش نحكي فيهم بعد تالي مع صديقنا محمد الماتري سميدة. لحظات وجيكم أخبار التاسعة ثم لنا عودة مباشرة بعد الأخبار لمواصلة سهرة حديث وثقافة لليوم مرة أخرى. نجدد التحية لكل المستمعين ولكل من اختار هذه الموجة.
2: بني خلات الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
3: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم.

0: التاسعة ليلا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب السويقة بالعاصمة من تفكيك شبكة مختصة في الرهان الرياضي غير المشروع وتبييض الأموال، وتمت العملية أثر أبحاث دقيقة أسفرت عن إيقاف زعيم الشبكة في حالة تلبس، إضافة إلى حجز مجموعة من الهواتف الجوال التي تحتوي على تطبيقات خاصة بالرهان الرياضي، فضلا عن حجز مبالغ مالية من عائدات هذا النشاط. أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بالسجن لمدة 5 سنوات في حق كل من رجل الأعمال ماهر شعبان والرئيسة السابقة لبلدية حلق الواد، بالإضافة إلى تسليط خطية مالية في حقهما فاقت المليوني دينار، وذلك في قضية تتعلق بتجاوزات إدارية ومالية وتدليس وثائق وتجاوزات قانونية. أعلنت وزارة التجهيز والإسكان أنه في إطار إنجاز مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط عدد 2، فإنها تعلم مستعملي الطريق الجهوية 22 والمعروفة بالمدخل الجنوبي للعاصمة بانطلاق إنجاز أشغال طبقة السير على مستوى منطقة جبل جلود، ما يستوجب تحويلا جزئي لحركة المرور إلى ممرين في كل اتجاه، سواء للقاصدين وسط العاصمة أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك على طول 1 كيلومتر تقريبا لمدة أسبوع بداية من يوم الثلاثاء 3 أكتوبر. في أخبار الرياضة، فاز الاتحاد المنستيري اليوم على مضيفه النجم الساحلي في قاعة حمام سوسة بنتيجة 58-51 في إطار الجولة 5 ذهاب من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة في مرحلتها الأولى. وأسفرت بقية المواجهات عن فوز النادي الإفريقي على اتحاد الأنصار وب 64-46 وفوز شبيبة القيروان على نجم حلق الواد ب 90-60. كما دارت اليوم الدفعة الثانية من منافسات الجولة السادسة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وأسفرت عن فوز النجم الساحلي على مكارم المهدية ب 29-26 وفوز بعث بن خيار ب 26 نقطة على جمعية الحمامات، وسبورتينج المكنين فاز على الاتحاد التميمي ب 29-27، والترجي الرياضي فاز على المنزل الرياضي ب 36-28، والنادي الإفريقي فاز على نادي كرة اليد بجمال ب 38-32. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: تمشي بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
3: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة. أمان.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة، في انتظاركم مواكبة لسير حركة المرور مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع، تمشي وترجع.

0: نكتفي بهذا القدر مستمعينا الكرام من أغنية أي دمعة حزن لا للراحل عبد الحليم حافظ، ومباشرة ننتقل بعد اللقاءات والمتابعات إلى اللقاء الأسبوعي مع الإعلامي والصحفي القدير محمد الماتري سميدة للحديث في بعض المسائل الثقافية المتنوعة. محمد الماتري متران، مساء النور، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا في عماد، مرحبا بك، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة المنستير الغراء، ونهنيك على الذوق الرفيع في عشقك الخرافي لعبد الحليم حافظ.
0: يعيشك.
1: وهوك شفت الموسيقى وشفت الجو وشفت العزف وشفت الجملة الموسيقية والكلمات والصوت إلى آخره، اللي ما شفناش بصراحة في مهرجان أيام قرطاج الموسيقية.
0: أيوة.
1: ومش عارف أنا يسميه فيه أيام قرطاج الموسيقية وهو لا علاقة له بقرطاج، معناها تحسه كأنه مهرجان تغريبي. شنو الموسيقى اللي قدموها؟ أنا ما ريتش موسيقى بكامل صراحة، مع احترامي للبعض. البعض يقول لك لا ثم موسيقى وما يزمكش تنسف وما يزمكش وتشجع إلى آخره. نشجعه كي تبدأ فما هويتنا موجودة في المهرجان. كي نشوف أنا ناس تغني بالإنجليزية وناس تغني بالفرنسية وناس تغني بالوحدة، الموسيقى شنية؟
0: يعني الهوية التونسية نجم نقول غايبة في
1: لا طبعا هي طبعا. وانت تعمل مهرجان في تونس، مفروض هويتك، مفروض موسيقى متاعك، مفروض تراثك فعلا. مفروض الفن متاعك. هذا الكل ما بصراحة ما شفناش شي، وشفنا محابات حتى في
0: ليه هو فعلا موجودة المحابات.
1: ايه معناه جست لتسجيل الحضور، معناه مهرجان نخسر عليه بملايين، ثم شنو اللي يبقى بعد ما تنطفئ الأضواء من على المسرح؟ شنو اللي يبقى؟ أنا قاعدين نشوفه، وإحنا قاعدين نشوفه بكامل صراحة. علاش هذا الكل ولا هيك؟ معناه ولينا نعيشه في فوضى موسيقية وما نعرفوش حتى المفاهيم الموسيقية ولا مفاهيم المهرجانات والهدف والغاية، لأنه ما عادش فما نقاد يا سي عماد.
0: فعلا
1: ما عادش فما نقاد، أو يتردوا باش ينقدوا، لأنه باش ما يغضبوش الفنان الفلاني ولا الفنان الفلاني.
0: محابات معناها ديما نقعوا في الفخ اللي نهربوا منه، اللي هو المحابات نتاع الفنانين. بون لهنا ماذا بيا العباد ما تمشيش لبعيد، ما حكيت على المحابات، موش راهو بالضروره نقصدوا بنت امينه فخت، لان المحابات مش كان غادي موجوده في برشا اعمال. والمشكل متران انه عندكش شكون تنجم تطلع وتغني وتعمل شنو تحب في العروض، وهذه حاجه معروفه.
1: شفنا برشا صراخ وبرشا بجيش وكلموني حتى بعض الشباب قالوا لي راهو هذاك ذوق الشباب وهذيك موسيقى الشباب، نحن ما نجد ضد الشباب بكامل الصراحه. وانا هنك تشوف وقت اللي كلموني الشباب ما نحشم حتى قدامهم، نحشم ما نحبش حتى ننقدهم ونبالغلهم في النقد، لكن يلزمهم يفهموا انك وقت اللي تحكي انت على الوصول او العوده الى الوصول، معناها لازمك تفهم شنو معناها العوده للوصول، العوده الى الجذور. اما كي تجيب موسيقى غربيه فهي معناها عمليه تغريبيه، ما بتحكي على اصول شكون وجذور شكون. معناها يلزم الشباب يفهم شنو معناها وصول، شنو معناها هويه، شنو معناها موسيقى وطنيه. احنا ما نجدد لكن نختلفوا في المفاهيم
0: بالضبط. ومتران يبدو لي أنه وصلنا لمرحلة من المراحل أنه أعطيني نعمل نشاط بغض النظر على شنو باش نقدم فيه النشاط، المهرجان أو العيب، شنو باش نحط فيها، شنو باش نأثثها، مجرد هوك عملت نشاط، عرفت شنو هني قعدت عملت مهرجان وعملت نشاط. هذيك تقريبا اللي قعدنا نقاسيو فيها، مش حتى على ذكر مهرجان أو أيام قرطاج الموسيقية، حتى في المهرجان ككل، معناه اعطيني هاوك خدمت وكهو، فهمتني؟
1: طبعا لانه هما كان خاطر ما يقراوش سير العظماء. مثلا كان نقول لهم انا مثلا اقراوا سيره عبد الحليم وتاريخه شنو قداش تعب حتى فين وصل، لانه لازمك تتعب باش تخلد. احنا نحبوا على النجوميه السهله، ماذا بينا نعملوا اي نشاط
0: ليه
1: هم نظهر قدام الجمهور يصفقوا لي، او نستدر عطف الجمهور باش يصفق لي وعاونوني وكذا الى اخره. ما ناش ضد، لكن يلزمك تمر بالمراحل هذه، ما توصل تخلد في المستقبل وتولي عندك ذوق فني رفيع وعندك ملك التقييم، تنجم تقيم بين الرديء والجيد، الا ما تمر بمراحل كثيره، منها انك تتعرض للنقد. أنك تسمع للرأي المخالف. أنك يقولوا لك راهو وقت باش تحكي على الهوية هو شنو معناها الهوية، تحكي على الوطنية هو شنو معناها أغاني وطنية، ما تنجمش تركب كلمات على أغنية غربية أو ما نعرف شنو وتقول والله هذه أغنية وطنية، أنت معناها لحمت كلمات على أغنية معناهاش متاعك، ما تنطلق حتى صيلة. تنجم أنت تعزف وتنجم تعمل أغاني وقطاع موسيقية، خاطر الموسيقى لغة عالمية، لكن كي تبدأ تحكي في مفهوم معين ماذا بك تطبقه على أصوله. هذا مش هذا ولا وحتى مسؤولية الثقافة يخافوا من الشباب. يقيموا علينا القيامة في فيسبوك، يقيموا عليك القيامة في فيسبوك وتقدم مشروع وتقدم رؤية وتقدم واحد باش تخلد ولا تخلي الفوضى على معناها لا صايرة.
0: هذيك المشكلة مترا، هذيك المشكلة
1: هذا لا صاير، والله هذا لا صاير. وتشكوا لي راه برشا فنانين كبار غير ما عندهمش الجرأة باش يحكيوا. برشا فنانين كبار حسوا انه الموسيقى التونسية والهوية التونسية والتراث التونسي قاعد يهرب وقاعد يضمحل بمبادرات نتاع بعض الشباب المتنطع اللي معناها يحب على موسيقى صاخبة وما نعرفش لوحات ما لا تموت لنا بسيلة. مش عارف أنا، مش عارف أنا، هذا كما يعجبنيش لأني أنا كبرت في السن وما يعجبش حتى
0: هو هو هو الموسيقى هو الموسيقى ديما متران. حتى نرجع الواحد كيف يرجع يحل الموسيقى حتى من منظور فلسفي ونفسي وعاطفي باش يلقى أن الموسيقى غير مرتبطة بالسن البشرية. يعني ما عندهاش من المفروض ما عندهاش لكن مربوطة بالذوق، مربوطة بالإحساس، مربوطة بطبيعة الشخص، حتى الطبيعة مثلا يعني حتى النفس الأمور النفسية. تلقاه إنسان معناها كالم يلوج باش يسمع حاجة هيدا، غيره تلقاه عنده طاقة كبيرة متاع نشاط فيحب يسمع الموسيقى الصاخبة وغيره. فبالتالي ما اعتقدش انها مربوطة بالسن بقدر ما هي مربوطة بالأذواق وبالنفسية. متران من الموسيقى ننتقل أيوة. للحديث على المسرح. قبيلة نحكي على المسرح في الساعة الأولى. المسرح متاعنا المسرح الحلو، المسرح اللي عنده خلفية فكرية وخلفية سياسية وخلفية ذهنية، وين المسرح هذاك؟ المسرح متاعنا اللي كنا نلقاو فيه مجموعة كبيرة من الأبطال من الممثلين، شبينا تبدلنا ما عادش نلقاو المسرحيات هذيك. توا كي نرجع للصيف وحتى توا راهو في الشتاء، توا باش تبدا العروض الثقافية في الموسم الثقافي، فالعروض تقريبا 100% كلها عروض الشخص الواحد. ورغم انهم في اعتقادي هو راي يلزمني واعتقد انه راي صحيح، ما همش يقدموا في حاجه كبيره، في شنو قاعدين يقدموا في نهايه المطاف؟
1: شوف سي عماد، احنا نعيش بكامل صراحه وبامتياز عصر التفاهه، تفاهه في جميع القطاعات وفي جميع المجالات، واللي يقول العكس راه ما يعرفش شنو معناها، حتى ما يعرفش شنو معناها تفاهه وشنو معناها ثقافه ويميز بيناتهم. ونعيشوا ازمه مفاهيم، احنا يطلع لك على ركح المسرح وما يعرفش شنو معناها المسرح، والناس معناها عملت تعريفات كبيره جدا للمسرح وعظيمه، والمسرح يثقف ويربي، والمسرح معناه يهذب الذوق، والمسرح فيه هدف، والمسرح فيه خلود فني، والمسرح كذا وكذا الى اخره. احنا مده سنوات ولينا قلدوا في كل ما هو وافد، كل ما هو وافد نقلدوا
0: كل جديد،
1: وفيسع وبسرعه. نشوفوا شخص مثلا في فرنسا، هي صارت في فرنسا وبعض الدول الغربيه الوان منشو هذه، مسرح يطلع على الركح ويقعد يهدي ساعتين ويجيب في نكت، حتى معناها يصنع في نكت ولا واخذ نكت من الفيسبوك
0: او من الفيسبوك ومشارع يا اخوهم ومشارع زاد يا اخوهم،
1: مش بيبانوا هذاك المسرح. هما هذوما ولا استسهلوا المسرح، الجيل هذا يعمل في الحاجات هذه استسهل المسرح. المسرحية عندها نواميسها وعندها ثوابتها وعندها يلزم فيها مجموعة من الناس وفيها قصة وفيها هدف وفيها ضحكة وفيها بكاء وفيها برشا حاجات، ما عادش هذا الكل. لأنه صاحب هالوان منشوها، أنا نسميها وان منشوها، شوها يطلع على الركح، هي شوها مش وان منشو، يطلع على الركح باش يتهكم على أمه على جده على جيرانه على صاحبه قال على كذا إلى آخره، ما عندوش مشروع في مخه. معناها يسميوه البعض، بعض النقاد يسميوه الوان منشوه هذية، هذيان واحد محموم كانوا عنده الحمى يهدي أطوري أترافير كلمة منه وكلمة منه، والجمهور شيخ.
0: هذه كان مشكلة وهك نسطر تحت الجمهور شيخ، معناها الواحد يحب يعرف علاش الجمهور شيخ، مادام شيخ الجمهور ثم شنو اللي

0: خلى البعض اللي متخرجين من معاهد المسارح والتمثيل والى اخره حتى هما استسهلوا الحكايه. ما دام الجمهور شيخ انا مش لازم انا ندبر في كل شيء ناخذ 8 ولا 12 مليون ولا 10 ملايين ومش شويه راه ياخذوا فيهم التعيينات وبره هو يضحك وانا نعدي له السم في الدسم وهو شيخ الى اخره. لكن مع مرور الوقت هذه كتولي حاجه خطيره جدا لانك انت المسرح يخرج اجيال محترمه جدا محترمه على مستوى التفكير الى اخره
1: بالضبط
0: تولي انت ساهمت في تدمير عقليه المشاهد. انت اللي المفروض ترتفع به وتفوز مستواك
1: مطران انت قلت دور الاعلام ما نصورش دور الاعلام برك ودور الصحافه برك يعني صحيح برشا عباد ياخذوا عرض ينفخوا فيه السياسه الثقافيه وايضا ايضا حتى المسرحيين نفسهم لانه في غياب الجوده باش يطفو الى السطح السيء معناه هذا هذا هذا طبيعي اذا كان ما تمش حاجه مزيانه باش تخرج لك الحاجه الخايبه. المسرحيين وينهم المسرحيين اللي عملوا مسرحيات نتاع شكسبير ومسرحيات وينهم المجموعه هذوكم
0: المجموعه هذوك اقصوهم سي عماد. وثاني حاجة دام بالكشف أنه ممثل دوره قوي ويلزم يدافع على العمل متاعه ويدافع على الساحة متاعه وعلى المسرحيات متاعه ولا خوف. فما جيل من الممثلين والفنانين بنقولها بين ضفرين جبناء مع الأسف مع الأسف يستناو في الصحافي أو في سيادتك أنت أو في أنا باش ندافع عليهم. مفروض هما يكونوا في الواجهة وإحنا معهم
1: بالطبيعة هو في الوجهة نحن ندزوهم نحن نعاونوهم على الأقل باش نخرجوا المنتوج الجيد.
0: طبعاً. طبعا هذا الجبن ولا جيل متطور معناها الجيل متطور وأقصى الجيل القديم راهو يلزم فما تواصل. إذا ما ثمش تواصل وصارت فما قطيعة
1: هي صارت قطيعة هو فعلا مطران صارت قطيعة تقريبا القطيعة هذه عندها 15 سنة حاجة كمن هكا من اللي صارت قطيعة وما عادش نشوفه في المسرح اللي اعتدنا مانيش باش نقول المسرح اللي اعتدنا به راهو المسرح الهادف راهو كي تتفرج في مسرحيه معناها مش اي حد حتى فكاهيه حتى هزليه حتى داخل باش تضحك فيها حاجات معناها باش تخرج بيهم من الاخر مش باش تخرج لي بنكته ولا بغشه ولا بكلمه زايده من عرض مسرحي نتاع وان مشو.
0: والدليل يا عماد انه الجمهور كي تبدا مسرحيه فارقه ما عادش يمشي لها عودوه غيبوا له عقله وضغطوا له كرشه ما هو الشيخ بالضحك خاطر يقول لك قتلتني بالضحك والله كرشي وجعتني بالضحك الى اخره ولا هو يمشي حتى المشاهد باش يضحك. علاش يضحك مش فاهم علاش يضحك على نكته سخيفه ما تضحكش ساعات
1: سميجه
0: وكان جاء هو عنده مستوى من العمق سعيناد يرفض وصارت انفلاتات. انت في بعض هذوما جماعه الوان ما نشوفها صارت انفلاتات لانه باب بالكشف حتى السيد اللي طالع على ركح المسرح ما عنده ثقافه مسرحيه معناه يقول يغش ولا يقول في اي كلام ثم كلام ما يتقالش ثم كلام يعارض على القانون ثم استباحه
1: ثم ايحاءات ثم ايحاءات جنسيه وغيره معناها
0: رذيل ومرذول ما تجيش الناس تضحك. ثم احنا ثم بعض الجهات راهي محافظه على القيم نتاعها والمبادئ نتاعها تجي انت تفسدها بنكته طايبه ولا بكلمه معناها ما تجيش ماهيش في بلاصتها الى اخره
1: ولا عائله قاعده تتفرج مع بعضها ولا حاجه كي من هكا
0: فهمتني
1: مطران تفضل مطران والدليل
0: الدليل المرحوم الممثل الحمروني الرحموني اللي توفى
1: رحموني
0: في صمت
1: بون نعي هبط في وزارة الثقافة مسرحك وممثل تلفزيوني أيضا وسينمائي يخدم برشا أفلام وبرشا مسلسلات خدمهم.
0: علاش قلت لك حتى السياسة الثقافية والإعلامية عندها دورها. أنا ما ريتش مثلا جابوا له مسرحية في مصر لا وقت اللي توفى ممثل كبير كما سي رحموني الله يرحمه معناها يعملوا مسرحية
1: يقعدوا مدة عدوا له أفلام
0: احنا يتذكروه باش يعملوا له نعي تنعى وزاره الثقافه كذا وكذا الى اخره. يا ودي فين الاعمال فين التاريخ الا صاير مع الشاب توا ذكرى وفاته يعني هنا فما مسرحيات على الشابي علاش ما حطوهمش معناها احنا الذاكره نتاعنا مثقوبه وفي ساعه تنسى وهذاك توفى الله يرحمه سي. لكن هذا جريمه في حق هؤلاء المبدعين اللي اسسوا واللي بناوا المسرح والشعر والسينما والى اخره كيفاش تنساهم مفروض ما ينساوهم.

0: شيخ عماد
1: أكيد به. يعني حكينا على الإعلام، حكينا على المسرحي بيدو، ولابد أيضا السياسة الثقافية تكون عندها منهج زادة تبحث يعني، لأنه راهو مطران ثقافة دائما أعتبر ما أعتبر أنها أو وزارة ثقافة أنها وزارة سيادية، لأنه هي اللي باش تشع على كل التوانسة على المستوى الثقافي، هي اللي باش تحضر لك إنسان مفكر، إنسان متزن، إنسان بعقله، مش إنسان تافه. يبدو لي أنه المنهج أو السياسة اللي متبعة معناها مش في الثنية الصحيحة، ما هيش في الثنية اللي لازمها تكون فيها. متران
0: بكامل الصراحة سي عماد، وتعرفني أنا صريح في الإطار هذايا، فما كلمة تتقال فاقد الشيء اللي يعطيه، معناها جملة رفيعة جدا جدا جدا. أغلب مسؤولي الثقافة مع احترامي للبعض منهم يفتقدوا شيء، ما يعرفوش شنو معناها ثقافة، ما يعرفوش شنو معناها مسرح. المهم راضي عليهم جانب من الجمهور، المهم الشباك معناها ما كهو قصوا تساكر، هذيك هي الثقافة نتاعهم. يا ودي الشباك ما يخلدش، الشباك وليد اللحظة، ينجم يكون معناها المسرحي أو الإعلامي أثر على فئة من الجمهور مشاو، معناها هذاك المقياس بالضبط أنها مسرحية جيدة خاطر قصوا التذاكر؟ لا، مش هذاك المقياس. المقياس أنه تخلد المسرحية، والدليل أنه هلو منشوها ما بقى منها حد شيء يا سعيمات.
1: لا، ما يبقى منها شيء،
0: شوها مشات وضمحلت، ومع مرور الوقت باش تنتهي هالمذهبية. لكن فما مسرحيات يا سعيمات من مفروض أنهم يتعرضوا توا بعدة أشخاص على المسرح، عدة أدوار،
1: والمشكلة النصوص موجودة، معناها عنا كتاب وعنا دي سيناريس، معناها نجموا يخدموا حاجة مزيانة. لأنه ممكن لهنا مطران حتى الكلفة متاع العمل المسرحي تكون كبيرة برشا، أو لهنا وين يجي التدخل متاع وزارة الثقافة، أن الأعمال الجيدة يلزم تدعمها، يلزم تصرف عليها.
0: شوف، هي ما تصرفش على الأعمال الجيدة، لأنه تصرف على الأعمال الرديئة. لأنه مسرحية كما مثلا فرح صعيدي، فما مسرحية في الساحل، معناها العرض هذاك بكله فيها عشرات الأشخاس، ما يفوتش 8 ملايين، وشخص يهدي هذيان محمود
1: ياخو في 8 أو 10 مليون.
0: ما تجيش، شنو المقاييس مختلة يا سي عماد؟ تحب مسرح ولا تحب شوها؟ باب الكشف أنه ما يحبوش مسرح، لأنه المسرح يبني، يثقفك، يحكي على الأسعار، يحكي على الرداءة، يحكي على البركاجات، يحكي من عرش شنو، ينبهك، يحكي على التعليم. يلزم المسرحية تكون هكا، وفيها شوية ضحك، وفيها شوية غناء، وفيها معناها من كل شيء بطرف. المسرحيات اللي قاعدين نشوف فيها مهزلة راهو، وتلقى بعض مراسلي الصحف أو بعض الصحفيين في بعض الجهات يبالغوا في تعظيم المسرحية، جست خاطر والله التذاكر تبعت، وخاطر الممثل هذاك والله ضحكنا شيخنا بالضحك. لا، حتى انتم ساهموا في تدمير المجتمع، المجتمع تدمر باش، ما عادش فما مسرح، ما عادش فما كلمات، ما عادش فما ألحان، ما عادش فما موسيقى. يا أخي يسمعوا فينا ولا ما همش يسمعوا فينا؟
1: بالضبط، ما
0: راهو خطير جدا اللي قاعد صاير. تحكيوا على الثقافة، الثقافة إلا ما رباتش وما هذبتش يا سيماد، ثقافة هذه ثقافة.
1: ومتران هنا قاعدين نقاسي، وتوا كان تدخل الفيسبوك تلقى الناس كلها توا تحكي على المسلسلات اللي تخدموا في فترة من الفترات بعد الثورة في الحوار التونسي، وترى معناها شنو المخلفات متاعها. راهو اخزلي، راهو انتي إذا كان هي المشكل وين؟ رأو المشكل بالنسبة للمسلسلات، خلينا نوضحوا حاجة مطران، المشكل مش في أنك تتناول المخدرات، تتناول السرقة، تتناول الحرقة، تتناول إيش تحب أنت، لكن وين المشكل؟ في بعض المخرجين والكتاب متاع الأعمال السينمائية والمسلسلات. شفتوا اللي بيع في الدروك مطران، يصنعوا منه بطل، معناها يخليك تتعاطف معاه، يخليك تحبه. بالعكس، انت كيف معناها كيفاش تتعاطف معاه وتخلي المشاهد يحب هذاك المجرم اللي هو بياع غبرة ولا قاتل ولا سارق ولا، معناها وكأنك يعني بصورة أخرى تدخل في ذهن الطفل أو الشاب أنه الشخصية ذيك محبضة، وعلاش لا ما توليش كيفها. وهذا اللي قاعدين نقاسيو فيه راهو، لأنه طريقة التناول متاع الأخطار ومتاع الجرائم ما هيش صحيحة.
0: سي عماد الحاجات هذه حتى كان كانت قبل ما كناش نشوفوها ما كناش نسمعوا بها لانه هؤلاء عندهم غايه تدميريه، ثقافتهم تدميريه، الثقافه نتاعهم حقديه نتاع حقد على مجتمع الله اعلم شنو هي الخلفيه نتاعهم. هؤلاء الناس اذكياء قراوا نظام التفاهه، كتاب نظام التفاهه في كل شيء قراوه، مش كاتبوا لا تونسي ولا كاتبوا عربي، كاتبوا اجنبي، معناها طبقوا نظام التفاهه انه المجرم يردوه بطل
2: ولا
0: معاه. والدليل انه احنا في تونس ساعات واحد مجرم يعمل جريمه فظيعه يتعاطفوا معاه وما يتعاطفوش مع الضحيه،
1: هذيك المشكله.
0: وصلنا المرحله هذه حتى في بعض برامجنا يدافعوا على المجرم وما يدافعوش على الضحية. ما تجيش،
1: وهذيك المشكلة، هذيك المشكلة في الفن. الفن من المفروض أنه يعني يحل عينينا على طريقة التعامل مع الشخوص أو الشخصيات في الأعمال الدرامية والأفلام سواء كانت مسلسلات أو أفلام. فالطريقة اللي تم تناول بها الشخصيات هذه اللي هي خليني نقول شخصية منبوذة من قبل المجتمع، الأعمال هذه تكرسها وتردها لك معناها شخصيات رئيسية ومقبولة لدى المجتمع ومحبوبة لدى المجتمع. وهذا هو الاختيار كما كنت تحكي أنت، ربما يكون عن قصد وربما يكون على عن غير قصد أو
0: ولا عن جهل.
1: عن جهل ولا عن جهل.
0: ينجم يكون، ينجم يكون عن جهل ما نتصورش ما دام وصلوا وعملوا مسلسلات بالطريقة هذيك ودمروا بها المجتمع، مش عن جهل. احنا احنا احنا احنا نعيشوا في جهل، احنا اغبياء لانه صدقنا انه هذاك هو الواقع، والواقع فيه السلبي وفيه الايجابي. علاش احنا ما عمرنا ما سمعناهم عملوا مسلسل على عالم، على بطل بالحق، على رجل تحولت حياته من كذا الى كذا، عليه على فنان انفت شخصيته من الصفر، على اديب كتب عنا راهو نجموا
1: في مصر يعملوا، وعندنا حتى شخصيته يعملوا بالضبط. ليه وعندهم ثم اعمال ملحميه نجموا نخدموها راهو في في طبعاً. في تونس عندنا الاحداث وعندنا الشخصيات وعندنا التاريخ وعندنا كل شيء. مانيش عارف علاش ديما نمشيوا للحاجه السهله، الحاجه اللي ما تكلفناش برشا فلوس اما تدخل لنا برشا فلوس.
0: صحيح، خاطر علاش سي عماد استسهلوا كل شيء وهم طول بصراحه سي عماد الا ترفيهم في في في عالم ما يسمى بالابداع وهو بعيد عن الابداع ولو يعبدوا المال.
1: الفلوس
0: المال
1: معاش رساله، ما عاد الرساله غابت
0: طبعا. والدليل انه حتى كيولي عندهم برشا فلوس نهاياتهم ما سويه، لانه ما يعرفوش كيفاش يصرفوا في في الاموال، ما يعرفوش كيفاش يستثمروها. مفروض انك انت وقت تصور برشا فلوس من سيدي من مسلسلات تافهه يكون عندك ضمير وحس وطني. يا سيدي يكفي هون، عدينا ما عدينا وقلدنا الى اخره، وتو حل الوقت باش نصلحوا ونعملوا
1: ونعمل حاجه
0: باهيه الباهيه. لكن هما لا، هذاك هو، لانهم والله صدق ولا تصدق يا سعيمات البعض منهم مانيش باش نذكرهم طبعا، صدق لا عنده علاقه بالجمهور ولا عنده علاقه بالمجتمع ولا عنده علاقه بالوطن ولا عنده علاقه بالدوله ولا بنظافه الوقت.
1: علاقته كان بالفلوس، علاقته بالفلوس
0: ما عنده حتى شيء. واسمع وتراه قدام التلفزه وانا الجمهوري والجمهور شبي ما يجيش والى اخره، انت مش عامل له اعتبار، انت ما تحترموش. انت خاطر كان جيت تحترم جمهورك ما تقدم له كان حاجه باهيه، لانك انت باش تخلد في المستقبل. ما يعرفوش كلمه خلود، هم يحبوا يعيشوا اللحظة اللي هم فيها سعيمان،
1: ما يخموا
0: في جميع القطاعات. راهو
1: عطيه يعيش اللحظة كما قلت مثلا،
0: من بعض أصدقائي الصحفيين، يا أخي مش دورك أنك باش تشكر، مش دورك باش تجامل، تنجم يا سيدي في مواضع أنه ما تقلقش، أما إذا تشوف حاجة رديئة وتشكرها وتعملها طاولة وكراسي وتحاول تدمغج ومن مهرجان ومن كذا ومن كذا، راك ساهمت أنت، حتى أنت ساهمت من حيث تدري أو لا تدري.
1: هو ولهنا على ذكر الموضوع متاع الأعمال الفنية اللي تنجم سواء كانت مسرح ولا سينما ولا مسلسلات اللي تنجم تضيف، نحب نعطي إشارة في ختام اللقاء. متران ثم مسلسل مصري عنوانه الاختيار، تقريبا السنة في رمضان طبعاً. هذا السيري الخامسة ظهر لي الجزء الخامس. في كل مرة ياخذوا شخصية من الشخصيات اللي قاومت الإرهاب بعد اللي صار في مصر في 2011، أعمال الحقيقة كبيرة برشا تخلد اللحظة وتخلد التاريخ المصري تقريبا اللي عشناه في تونس نحن بعد 2011 يشبه برشا اللي عشناه في اللي عاشته مصر، الإرهاب اللي صار، الجنود متاعنا اللي تقتلوا في رمضان، أعوان الأمن، الحرس اللي تقتلوا في رمضان واللي سشهدوا في رمضان من قبل العصابات الإرهابية ومن قبل الإرهابيين. علاش نحن هالملاحم هذية ما نخدموهاش؟ علاش من خلي تقعد التاريخ على الاقل للاجيال القادمه، خلي يعرفوا التوانسه في فتره من الفترات كيفاش كانوا يعيشوا، شنو كان فيها تونس موجود. علاش من يا خويا خلينا نتبعوا مثالش حاجه كيما هكا، خلينا نتبعوها نخدموا عليها. علاش
0: احنا ما عندناش ثقافه الملح؟ معنا ثقافه اللحم، تلحم حاجه بحاجه تنسق حاجه، ما عندناش ثقافه الملح. هذه حاجه دليل اني صرخت في التلفزه قداش مره وكتبت الى اخره، وانا كنت اول من حاور سيده حمدي أي. متهمة وقلت لهم اعملوا معها فيلم مدام هي حية وهي شهيدة حية أي. والقصة موجودة وحكتها لي وقت انشرناها في في في في الجريدة. لكن حتى حد ما سمعها. هم الكل عندهم الجانب الآخر، الجانب متاع معناها هذه الشهيدة الحية اللي يوقف
1: بالضبط منها هي منها هي تجب تصنع فيلم ولا مسلسل انت
0: كيفاش تعذبت وكيفاش معناها خطيبها هرب عليها وكيفاش دخلت للحبس وشنو صار، كل موجود هنا كاتبه انا في في في, في الجريده، موجود حتى على الانترنت نجموا يلقوه. لكن سعيماد ما عندهمش الخلفيه، هم عندهم خلفيه تصور الفلوس باقل التكاليف باي طريقه
1: من غير ما توجع راسك
0: اي ما توجع راسك. ثم وقت تراهم انت واحنا موضوعنا الوان منشو معناها اغلبهم وقت اللي يخرجوا في حوارات يقول لك والله صحيح عملنا الرداء وعملنا كذا وعملنا كذا، لكنهم ما نجموش يخرجوا من الرداء لانه حتى هما تقولبوا في الرداء. يا اخي انت تحب تضحكني، ضحكني بالنكت، انا نقعد واحنا في القهوه ونعملوا نكت ونضحكوا وما نعرف شنو موقف ايه. هما يا سعيماد لا لا، حتى الكاتب اللي يكتب المسرحيه يا سعيماد ما عندوش خلفيه، لانه هو تربى على قله الاحياء، البعض منهم تربى على قله الاحياء. أنا وقت نشوف كلمات على مسرح وناس حاشمة قدام أزواجها، نساء حاشمة وليدات صغار معنا يسمعوا فيك فش... شو معناها؟
1: صحيح
0: في خليل الأحياء اللي كتب المسرحية
1: صحيح
0: وخليل الأحياء اللي قدمها، وما نحبش نقول خليل الأحياء اللي أحضر
1: اللي أحضر يتفرش
0: وقعد لها لآخر وقت. والله العظيم شيء أسف والله
1: والله حمتران. إن شاء الله إن شاء الله ديما ديما إن شاء الله نقوله إن شاء الله غدوة خير إن شاء الله على الأقل نفيقوا شوية ونعملوا أعمال حلوة.
0: ما هو سي عماد هو في التفاهة تجي تضرب كي تسونامي تجي البلاد ولا القارة ولا شنو تضربها، صارت في أمريكا وصارت هي كل 200 عام. احنا مع الأسف معناها جاتنا احنا توا في الفترة هذه.
1: ان شاء الله ان شاء الله ما تطولش،
0: الله اعلم ان شاء الله ما
1: تطولش ان شاء الله. مثلا نشكرك برشا، شكرا ليك، حديث معك ممتع واكيد باش نبلغ لك تحية المستمعين اللي تبعوا في الفقرة هذية. مرة أخرى شكري ليك وشكري لكل المستمعين، نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. إلى اللقاء متران، هكا
0: يعيش
1: هكا نكونوا قربنا من نهاية سهرة حديث في الثقافة لليوم اللي منهلكم لطفي المكي في الإخراج. ختاما لكم أجمل تحيات عماد عوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير. We'll be right back.

0: العاشرة ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
0: مرحبا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. تطوير ومنظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة موضوع اجتماع مجلس وزاري مضيق. نقابة الزيتين تحذر من مرض سل الزيتون الذي تقول إنه أصاب عدد من غابات الزيتون في ولايتي المهدية وصفاقس. وفي كرة السلة الاتحاد المنستيري ينتصر على نجم الساحلي ضمن الجولة الخامسة ذهاب من منافسات البطولة الوطنية المحترفة. أهلا بكم من جديد. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآلية الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. المجلس الوزاري المضيق أوصى بعد النقاش بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأثيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجية تماشى مع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، كما أوصى بتطوير التكوين والمرافقة عبر آلية متكاملة تشمل كافة مراحل إعداد المشروع من الانطلاق إلى الاستغلال وموائمة برامج التكوين مع الحاجيات التقنية للشركة وإرساء آليات لقياس أثر التكوين والمرافقة على مستوى الأداء. كما دعا المجلس أيضا إلى تطوير وتوثيق أفكار مشاريع متكاملة ضمن سلاسل القيمة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة وأدراجها في بنك المشاريع مع توجيه الباعثين للاستثمار نحوها لضمان تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة. حذر عضو النقابة التونسية للزيتين عبد الله الصحراوي من مرض سل الزيتون الذي قال إنه أصاب من عدد من غابات الزيتون في ولايتي المهدية وصفاقس، ودعا في تصريح للإذاعة التونسية إلى ضرورة تكاتف المجهودات لضمان عدم انتشار هذا المرض وحماية قطاع الزيتون باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.
2: سل الزيتون هو مرض بكتيريا معيب وخطير يصيب أعشاب الزيتين وأحيانا نباتات أخرى مثل الياسمين والدفل. الأعراض الرئيسية ظهور ترمات وعقد خشبية تأدليل أو درنات ذات لون أخضر أو بني على الأفرع والأغصان وجذوع الشجرة وأحيانا على الأوراق. طرق الانتقال عدوى الانتشار الجروح والشقوق، خاطر احنا تو كيف نجي ومش يصبر اشجار الزيتين تتعدى الامراض من شجره الى شجره. هذا هو المرض تو ويضر برشا خاصه في ولايه صفاقس ولايه المهديه، واحنا نطلب من وزاره الفلاحه باش توقف وقتها صحيحه على خاطر كي اقتصاد بلاد كامل راهو والفلاح وحده ما يجمش يعمل حتى شيء.
0: وبخصوص إصابة هذه السنة أفاد عضو نقابة تونسية للزيتين بأنه من المتوقع أن تكون منخفضة مقارنة بالموسم الماضي مقابل إمكانية تسجيل ارتفاع في سعر زيت الزيتون في ظل الارتباط بالسوق العالمية.
2: بعض الولايات صرحوا عندهم تقديرات أولية، لازم تقول ولاية سيدي بوزيد معناها ما يقارب 350 ألف طن من الزيتون، سوسة 90 ألف من الزيتون، وبعض ولايات أخرى مازال. فإحنا إن شاء الله نقول ربي يغيثنا بالمطر باش يكمل الموسم. الصابة لازم تقول تبدأ ناقصة حوالي 30% 40% على الصابة على السنة الفات على موسم 2025-2026، وكما تعرف الزيتون عام بعام، يقول الزيتون في تونس عام صاب وعام عجودة وعام ما فيه شيء. لا أتوقع أقل، وإن شاء الله السوق يتحرك خاطر السنة السوق العالمي يلزمنا نعطيه توصيات للفلاحة والمزارعين باش ما يبدأوش يجينيو في وقت واحد ويحتفظوا بالزيتون متاعهم، إن شاء الله يطلع زيت سومو بالنسبة للسوق العالمي.
0: في خطوة واعدة تجمع عفوا بين الهندسة والطب والتكنولوجيا، وقعت المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير اتفاقية شراكة مع 5 مؤسسات تابعة لجامعة المنستير، وهي كلية الطب وكلية الصيدلة وكلية طب الأسنان والمدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة والمعهد العالي للتكنولوجيا الحيوية، وذلك في إطار مشروع الاعتماد الخاص بإحداث شهادة مهندس وطني في الهندسة الطبية الحيوية والصحة الرقمية، وهو مشروع متعدد الاختصاصات تقوده جامعة المنستير. مدير المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير أنيس السكري.
3: الاختصاص هذية في علاقة بالهندسة الطبية الحيوية والصحة الرقمية، خاصة وأنه عندنا في جامعة المنستير أكبر مركب جامعي طبي في الجمهورية التونسية بوجود 5 مؤسسات بالتمام والكمال. نسقنا مع دخيان زملاء العمداء والمديرين تاع المؤسسة هذه بمعية رئاسة جامعة المنستير باش نحضروا مخطط دراسات ألا تساهم فيه المؤسسة الكل، يعني تساهم فيه الكفاءات الهندسية اللي عندنا في المدرسة متاعنا والكفاءات الطبية في المؤسسات الشركة هذه. طرحنا مخطط متاع الدراسات في الاختصاص هذايا ولا تغير في العديد من المرات، وكل مرة أما ملاحظات إضافية ونزيدوا نغيروا ونزيدوا نتناقشوا ونزيدوا نشوفوا الإمكانات المتاحة. والوين حضرنا يعني مخطط دراسات وقعت المصادقة عليه في المجلس العلمي متاعنا في المؤسسة، ثم فيما بعد مؤخرا في مجلس الجامعة بتاريخ 6 أكتوبر الفارق. وبنفس السياق قمنا بإعداد اتفاقية شراكة اللي هي تلزم كل طرف شنو إيش يحط من دعم لوجستي، من دعم كيف زاد بشري لإنجاح ولتطبيق مخطط الدراسات هذا.
0: يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من دول العالم اليوم وغدا في مدينة المنستير ضمن فعالية المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام في طب الأسنان الذي ينتظم تحت شعار مع نبني مستقبل طب الأسنان. وهذا الحدث الذي يمتد على يومين يطمح إلى جعل المنستير فضاء للقاء بين العلم والخبرة والانفتاح الدولي، وسيكون فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في طب الأسنان إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التي تهم مستقبل المهنة والتكوين وآفاق الأجيال الجديدة من أطباء الأسنان. الدكتورة فاتن بن عبدالله بن عمر الرئيسة الشرفية للمؤتمر الدولي لطب الأسنان.
4: المؤتمر هذا أبرز أهدافه وهي معناها التركيز على التقنيات الحديثة وعلى كيفاش مهنة طب الأسنان تغيرت برشا كي تستعان بالتقنيات الحديثة. نستعملوا الإيان، نستعملوا الاسكانير نيميري، نستعملوا البلانيفيكاسيون ديجيتال متاع المريض، نعملوا البلان متاعنا على الأورديناتور والإتود كاملة، وقبل لا نزرعوا نحضروا البروتيز متاعنا النجمو باش نقدموا أحدث حاجة للمواطنين متاعنا في طب الأسنان. أحدث مصدر صحيح احنا مؤسسة استشفائية جامعية بيبليك، لكن نحب ديما نقدم أحسن الخدمات للمواطن، أحدث التقنيات اللي تتركز على آخر ما وصلنا له في طب الأسنان باش نرجع الابتسامة للمريض، ابتسامة اللي هي مفتاح في كل شيء. آخر حاجة توا الروبوتيزاسيون، ونجم حتى الروبو هو اللي يزرع للمريض، ولينا الديجيتاليزاسيون ونكبروا بالميكروسكوب ونكبروا بالأورديناتور. أما احنا ديما نقولوا لازم لاسبي الماء يقعد هو الذكاء الاصطناعي، لكن نخليه زاد الذكاء الطبيعي اللي هو الإنسان والطبيب كيفاش يشوف مريضه وكيفاش يعاونه وكيفاش يفهمه وكيفاش يتحدث معاه. حتى من الكوميونيكاسيون عاملين ورشات على كيفاش تكلم مع المريض تاعك وكيفاش تعاونه كيفاش. هذيك زادة مهم ياسر، ما نجمناش نركزوا كان على الذكاء الاصطناعي. المؤتمر هذا يحب زادة يركز على الذكاء الإنساني وعلى الإنسان بصفة عامة وعلى التكوين المستمر بصفة خاصة.
0: حقق المركز الوطني للنهوض بالأعضاء بإنجاز طبي النهوض بزرع الأعضاء إنجازا طبيا جديد يعد الأول من نوعه في بلادنا من خلال اعتماد تقنية لايف بورت المتطورة لحفظ وحماية الكلى المخصصة للزرع. وهذه التقنية تعتمد على الإرواء الآلي خافض الحرارة بما يتيح توفير بيئة حفظ ديناميكية ومراقبة دقيقة للكلى المتبرع بها خلال الفترة الفاصلة بين استخراج العضو وزراعته للمريض. منسقة عن المركز الوطني للتبرع بالأعضاء بالمنستير دكتورة إيناس جعفر.
5: لاباري هذه لايف بورت دخلناها جديدة لتونس، عملناها أول مرة في عملية أخذ أعضاء من عند متبرع في حالة موت دماغي، الكلية كي نخرجوها من الإنسان المتوفي باش نحافظوا عليها أكثر في ظروف أحسن، خاصة لما تبدأ المتبرع كبير في السن أو عنده مثلا مرض ضغط الدم أو ثم مثلا المسافة اللي باش نتنقلوا بها من مكان الأخذ العضو حتى مكان الزرع فيها تبدأ بعيدة شوية. من الأحسن أن نحطوها في الماكينة هذه في لاباري هذه لايف بورت، هي تعاوننا على الاستحفاظ على العضو في احسن ظروف. ثم كل دوره نتاع ليكيد تدور فيها ديما يبدا اون بيرفيجيون يدور فيها ليكيد يحافظ على المكونات نتاع العضو هذاك، هنا باش نضمنوا انه العمليه من بعد ان شاء الله العضو يوصل في احسن ظروف ويوصل في احسن حاله باش العمليه نتاع الزرع تنجح وتكون نسبه النجاح نتاعها اعلى. وهذه اثبتوها معناها حتى علميا في العالم اجمع اللي يستعملوا الطريقه هذه كليات تخدم خير وتخدم في احسن ظروف.
0: في أخبار الرياضة، فاز الاتحاد المنستيري اليوم على مضيفي النجم الساحلي في قاعة حمام سوسة بنتيجة 58-51 في إطار الجولة الخامسة ذهب من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة في مرحلتها الأولى. وفي بقية نتائج الجولة ضمن المباريات التي دارت اليوم في قاعة بوهيمة في رادس، النجم الرادسي ينهزم أمام الدالية الرياضية بجرومباليا ب 84-83 بعد تمديد الوقت. وفي قاعة دار شعبان، اتحاد الأنصار ينهزم أمام النادي الإفريقي ب 46-64. وفي قاعة بير شلوف بنابل، الملعب النابلي ينتصر أمام النادي الرياضي بحمام سوسة ب 80-63. وفي قاعة عزيز ميلاد بالقيروان، شبيبة المكان تنتصر على نجم حلق الواد ب 90-60. إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.

0: 50 عاما وما زال صوتهم في الذاكرة. خمسون عاما وما زال صداهم في الأروقة. خمسون عاما مع إذاعة المنستير. من الماضي إلى الحاضر ورؤيتنا للمستقبل. خمسون عاما من أرشيف إذاعة المنستير. خمسون عاما من الأصوات، البرامج والأحداث التي مرت عبر الأثير. هنا حيث لا يموت الصوت. هنا صدى للذكرى لا يفوت. خمسون إعداد وتقديم ربح عبد اللاوي، إخراج حسام قدرية.
1: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خمسون رحلة نواصلها مع ذاكرة إذاعة المنستير، نفتح فيها صفحات من تاريخ التأسيس ونستعيد أصواتا وأسماء كانت جزءا من البدايات وكانت جزءا من الحكاية التي بدأت منذ سنوات وما زالت متواصلة إلى اليوم. في هذه الحلقة نعود من جديد إلى الوثيقة والشهادة وإلى الذاكرة التي تحفظ تفاصيل البدايات. نعود إلى المولدي العارم، رئيس مصلحة البحوث والدراسات والنشر بالمركز الوطني للتوثيق، لنستمع إلى ما تختزنه الوثائق من شهادات ومعطيات حول إذاعة المنستير وتأسيسها. وسنستمع إلى شهادات صوتية وذكريات من زمن التأسيس مع صوت جميل ارتبط بذاكرة المستمعين، الزميل لحبيب دغيم، في شهادات تعيدنا إلى أجواء البدايات، إلى العمل، إلى التفاصيل اليومية، وإلى الإنسان الذي كان وراء ذلك الصوت الذي يصل إلى البيوت. سنقرأ أيضا شهادات مكتوبة عن إذاعة المنستير، شهادات تحفظ جانبا من مسيرتها وتضيء محطات من تاريخها. وكالعادة في خمسون نتوقف عند كلمة من معجم الإذاعة، كلمة قد تبدو بسيطة لكنها تحمل في قاموس أهل المهنة الكثير من المعاني والذكريات. ثم نخرج من الأستوديو إلى الناس، إلى المستمعين الذين رافقوا إذاعة المنستير، لنسألهم عن ذكرياتهم معها وعن الأصوات والبرامج والمواقف التي بقيت عالقة في ذاكرتهم. خمسون ليس مجرد استرجاع للماضي، وإنما هو محاولة لجمع قطع الذاكرة صوتا بعد صوت وشهادة بعد أخرى حتى تكتمل أمامنا صورة إذاعة المنستير. إذاعة بدأت من حلم وكبرت مع أجيال وما زالت أصواتها تعبر الزمن.

0: من ذاكرة الورق.
1: بعد أن اقتربنا في الحلقات السابقة من ظروف نشأة إذاعة المونستير ولحظة ميلادها، واستمعنا إلى ما حفظته الصحافة من شهادات ووثائق عن تلك المرحلة، نفتح اليوم صفحة أخرى من صفحات البدايات. الإذاعة لا تولد فقط حين ينطلق صوتها عبر الأثير، وإنما تبدأ ملامحها الحقيقية في التشكل عندما تصبح لها شبكة برامجية ومواعيد بث ومضامين تخاطب بها جمهورها. ووثيقتنا في هذه الحلقة تأتينا من مجلة الإذاعة والتلفزة في عددها 410 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 1977، وتحمل لنا نماذج من أولى الشبكات البرامجية لإذاعة المونستير وتطور مدة البث. وثيقة تعود إلى الأيام الأولى وتتيح لنا أن نكتشف ماذا كانت إذاعة المونستير تقدم آنذاك لمستمعيها، وكيف كانت ساعات بثها تتطور، وكيف بدأت تتشكل ملامح إذاعة جهوية جديدة. وطبعا كالعادة لقراءة هذه الوثيقة ووضعها في سياقها التاريخي والإعلامي، نلتقي مجددا بسيد المولدي العارم رئيس مصلحة البحوث والدراسات والنشر بالمركز الوطني للتوثيق، مع شكري الجزيل دائما للمركز الوطني للتوثيق على تعاونه وعلى مده مستمعي إذاعة المونستير بهذه الوثائق التاريخية الهامة. أستاذ مولدي أهلا وسهلا بك كما العادة، منورنا في 50.
2: مساء الخير ربا، مساء الخير كافة مستمعي إذاعة المونستير. نواصلوا رحلتنا في التاريخ لإذاعة المونستير وبدايتها، وكانت البدايات صعبة خاصة من حيث الإنتاج ومن حيث وضع الشبكات واستقطاب الكفاءات التي تسير وتضبط برامج إذاعة المونستير.
1: نعم،
2: البداية كانت صعبة. بالبث كان ساعتين، أنا ساعتين ونص في 3 أوت 1977، وفي 3 سبتمبر تطور البث إلى 5 ساعات حسب وثيقة لابريس بتاريخ 15 أوت 1982، وفي 3 أوت 78 أصبح 7 ساعات، في 18 سبتمبر 78 أصبح 8 ساعات، في 1 أكتوبر 1979 أصبح البث 10 ساعات، في 4 جويلية 1981 أصبح 12 ساعة، ليبلغ في 23 جوان 1982 18 ساعة بث يوميا. نفس الشيء، تغيرت البرامج وتطورت في الانفورماسيون. الوقت متاعها كان 9 سوايع و45 دقيقة، بما يمثل 7.2%. المنوعات والتنشيط كان يمثل في الشبكة 64 ساعة و15 دقيقة، بما يمثل 49.8%. المعلومات الاقتصادية كانت تمثل 8 ساعات و10 دقائق، 6.3%.
1: نعم.
2: البطاقات الإذاعية بلتان دي راديو ناسيونال الإذاعة الوطنية كانت تمثل 8 ساعات و30 دقيقة، 6.6%. البرامج إذاعة صفاقس كانت تمثل 3 ساعات توقيتها، وهو ما يمثل 2.3%. هذا في عام سنة 1982 في البدايات.
1: نعم.
2: وكانت شبكة في تكوينها، خاصة البرامج توزعت على العديد المنتجين وعديد إطارات الجهة باش يضبطوا البرنامج. وكان البث يوميا من الساعة 10:30، ثم تقدمت فقرة معناها تضم ترتيل آيات بينات من القرآن الكريم وابتهالات ومدائح وأذكار، ثم تقدم فقرة توجيهية يومية بعنوان البرجيبية رسالة ونذال، وتختم نصف الساعة الأولى من هذا الإرسال الصباحي بمنوعة غنائية اجتماعية وطنية أو سياحية. ثم فما برنامج بين الوسط والجنوب اللقاء الصباحي المباشر في ساحة بين إذاعتي صفاقس والمنستير في كل يوم من الساعة 11 إلى منتصف النهار. تربط أجهزة إذاعة المنستير بأجهزة إذاعة صفاقس. أما بقية محتويات هذه الساعة اليومية فإنها تتمثل في مختارات من الإنتاج إذاعة المنستير تغطي نصف ساعة من هذا البث، ومختارات من إنتاج إذاعة صفاقس تغطي نصف ساعة الباقية. ويعرض هذا الإنتاج في قالب تنشيطي خفيف مذيعي استوديو هاي الإرسال في المنستير وصفاقس.
1: نعم.
2: يوم الاثنين بين الأسر، الثلاثاء شؤون تربوية، الأربعاء بالفكر والساعات، الخميس على درب العمل، الجمعة فلاحة وإنتاج، السبت مجتمع جديد، والأحد أعطني حل. هذا كانت البرامج التي كانت تقدم في ذلك الوقت. في الفترة بعد الظهيرة، بعد انتهاء اللقاء المباشر بين الإذاعتين الجهوية، يستمر الإرسال من إذاعة المنستير لمدة ساعة أخرى من منتصف النهار إلى الواحدة، وتقدم في نصف الساعة الأولى فقرة تحت عنوان موعد الظهر، موزعة على حصص ذات محاور معينة توزع على مدى الأسبوع كما يلي: الاثنين والأربعاء والجمعة، سمعت، رأيت، قرأت، الثلاثاء والخميس والسبت، برنامج ألوان، الأحد مع الأطفال. في منتصف النهار والنصف تقدم نشرة الأخبار المحلية والبلاغات، وتكون متبوعة ببرامج إخبارية تواكب الأحداث الجهوية والمحلية. وتختم هذه الساعة من البث بمنوعة غنائية تستمر إلى الساعة الواحدة، موعد ربط جهاز محطة المنستير بأجهزة البرنامجين القومي بالعاصمة والجهوي بصفاقس حتى الساعة الرابعة. في الفترة المسائية يستأنف البث من إذاعة المنستير بالنسبة للفترة المسائية على الساعة الرابعة بعد الظهر، ببث ساعة اللقاء المباشر اليومية الثانية تحت عنوان بين الوسط والجنوب بين إذاعتي المنستير وصفاقس. وتشتمل هذه الساعة المسائية التي تتواصل من الرابعة للخامسة على برامج تنشيطية وبرنامجين، يدوم كل برنامج منهما ساعة تتخلله أصداء الوسط والجنوب في الساعة الرابعة والنصف. وتنتج هذه البرامج الروبورتاجية التنشيطية بالاشتراك بين منتجين من الإذاعتين يتولون إعداد هذه البرامج وتنشيطها مباشرة. وفي الساعة الخامسة ينفصل الإرسال بين إذاعة صفاقس وإذاعة المنستير، وتواصل هذه الأخيرة بثها المسائي حتى الساعة السادسة والنصف، وذلك على النحو التالي: من الخامسة إلى الخامسة والنصف موعد المساء، وهو موعد يومي تنشيطي إخباري غنائي منوع على غرار موعد الظهر، ويتضمن كل يوم باستثناء يوم الأحد حصصا ذات محاور معينة موزعة كما يلي: الاثنين والأربعاء والجمعة، ورقة ومقص، الثلاثاء والخميس والسبت، يوميات وقراءات. أما يوم الأحد فيتواصل البث المشترك بين إذاعتي صفاقس والمنستير لحصة مباشرة مع الرياضة التي تبدأ من الساعة الثالثة بعد الظهر وتستمر حتى الخامسة والنصف مساء، موعد تقديم نشرة الأنباء التي تكون متبوعة بفقرة إخبارية ورياضية تحت عنوان برقيات رياضية، تذاع كل يوم باستثناء يوم الأحد. هذه ملامح البرمجة الأولى. أما في وبدأت تطور البرامج لنلقاو معناها في واحد حسب ما ذكرته مجلة الإذاعة والتلفزة في عددها 431،
1: نعم،
2: في 1 أكتوبر 78، أي تقريبا ساعة تقريبا سنة بعد بعث إذاعة المنستير،
1: نعم،
2: نلقاه في الخصائص المسيرة الإذاعية هذه معناها أهداف وغايات وقع بسطها بإسهاب لتقديم البرمجيات السابقة والمتمثلة بالخصوص في الخروج بالعمل الإذاعي من المسالك المطروقة والطرق والمناهج المتجمدة. واستهدفت هذه التحويرات التي تدخلها الإذاعة على برمجها من المتتالية: الخروج بالعمل الإذاعي، مستوحات وأخرى مستنبطة تعتمد أساسا مبدأ الإذاعة المفتوحة، بدأت إذاعة مفتوحة على مشاغل المواطن والمجتمع وتمكينه من ربط صلات وثيقة بماضيه وحاضره ومستقبله من خلال محتويات جادة تستوعبها أشكال جديدة ومتعددة.
1: نعم.
2: نشوف في البرامج، من جملة البرامج اخترنا من الريف برنامج جهوي.

0: تمثيلي يحيي فيه منتجه مجموعة من المواقف والأحداث التي لا تخلو من عبرة من التاريخ العربي الإسلامي. ويهدف هذا البرنامج إلى إحياء التراث الفكري والتراث التاريخي وربط صلاته بالحاضر وإبراز القيم الأخلاقية والدينية والحضارية التي تمثل جانبا من مقومات الشخصية العربية الإسلامية. فما برنامج كذلك بين المواطن والبلدية، تحية الضحى، مواكب الأسرار والأنوار، الرزنامة، نساء في حياتي، وهي سلسلة حوارية تمثيلية عن شهيرات النساء في الداخل والخارج وفي عصور مختلفة.
1: نعم.
0: البرامج المتطورة، تحية المساء، الميكروفون المتجول، مؤلف وكتاب بين الشباب المدرسي، وتطور المادة الإخبارية.
1: نعم.
0: نجد يوم 15 أكتوبر 1978 تصدر البرامج الإذاعية، برامج الإذاعة الجهوية بالمنستير، ويكون وتكون جري كاملة.
1: نعم.
0: بوبة تنطلق من الساعة 8:55.
1: هذه أول جري معناه
0: تقريبا. بالإضافة الأخرين اللي زوت جري كانوا فاهم معناها برامج،
1: يعني واضحة كاملة،
0: كاملة معناها تنطلق في الساعة 8:55 افتتاح الإرسال بالنشيد الرسمي والقرآن الكريم، ثم توجيهات السيد الرئيس. أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد، الساعات 9:10، 9:20، فما 9:30 الحياة الجهوية في الصحافة اليومية الحياة، ثم نصف النهار و30 نشر الجهوية والبلاغات المحلية، بالإضافة إلى مكاسب وآفاق المنستير، مكاسب وآفاق القيروان في الساعة نصف النهار و40 يوم الاثنين، مكاسب وآفاق المنستير، الثلاثاء مكاسب وآفاق القيروان، الأربعاء مكاسب وآفاق المهدية، الخميس مكاسب وآفاق سوسة، الجمعة مكاسب وآفاق القصرين، السبت مخطط الانطلاقة، والأحد روبورتاج الأسبوع.
1: نعم.
0: هذا كانت من جملة معناها في يقدم الأفاق زي من نصف النهار و40.
1: نعم.
0: يعني استئناف الإرسال في الساعة نصف النهار و55 باستعراض البرامج، باستئناف البرامج.
1: نعم.
0: في الخامسة حديث الفكر على سبيل المثال يوم الاثنين، يوم الثلاثاء ومن الحديث إلى عبرة، يوم الأربعاء أضواء على تاريخ الساحل، يوم الخميس الحديث شجون، يوم الجمعة مواكب الأسرار والأنوار، السبت روبورتاج الأسبوع، والأحد الحديث شجون كذلك.
1: نعم.
0: هذه
1: برامج متنوعة في الحقيقة،
0: متنوعة.
1: وكما نلاحظ من ميلاد الفكرة إلى الانطلاق، انطلاق الصوت، ثم إلى أولى الشبكات والمواعيد والبرامج، هكذا بدأت إذاعة المنستير ترسم يوما بعد يوم ملامح حضورها في حياة مستمعيها. وثيقة من أكتوبر 77 تحفظ لنا شيئا من تلك البداية، ماذا كانت تبث ومتى كانت تبث، وكيف أخذ زمن الأثير يتسع أمام تجربة كانت ما تزال في أشهر الأولى. وفي 50 نواصل تقليب صفحات ذلك الأرشيف، لأن كل شبكة قديمة وكل برنامج وكل ساعة بث هي جزء من الحكاية التي نحتفل اليوم بمرور نصف قرن على بدايتها. شكرا سي المولدي، وسنلتقي الأسبوع القادم بإذن الله.
0: شكرا أخت ربح، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله.
2: من ذاكرة الورق.

0: مفردات الإذاعة.
1: الأثير، كلمة لا ترى، لكننا أمضينا أعمارنا نبحث عن أثرها. في الأثير تعبر الأصوات دون أن نراها، تخرج من مكان ولا نعرف مستقرها ومن سيصغي إليها ولا أي ذكرى ستوقظها في قلب مستمع. وربما هنا تكمن إحدى عجائب الإذاعة، الصوت لا يحتاج إلى صورة حتى يصبح قريبا، يكفي أن تكون له نبرة صادقة وحكاية تستحق أن تروى وكلمة تجد طريقها إلى الناس. كم من صوت عبر الأثير ذات صباح ثم صار جزءا من ذاكرة المدينة، وكم من مذيع أو فنان أو ضيف أنهى حديثه وغادر المكان لكنه بقي حاضرا في ذاكرة من سمعه. الأثير مستمعي الكريم لا يحتفظ بالأصوات كما تحتفظ الرفوف بالوثائق، لكنه يحتفظ بما هو أعمق، الإحساس، الإحساس الذي تركه الصوت. ولهذا حين نستعيد اليوم أصواتا قديمة لا نستمع فقط إلى الماضي، نحن نستعيد وجوها وأماكن وأيام كأنها كانت تنتظر في مكان ما حتى نعود إليها. الأثير في النهاية ليس مجرد فضاء تعبره الموجات، إنه مساحة تلتقي فيها أصواتنا بذاكرة الناس. وربما لهذا السبب بعد كل هذه السنوات ما زلنا نفتح الأرشيف وننصت، لأن بعض الأصوات حين تعبر الأثير بصدق لا تنتهي بانتهاء البث، إنها فقط تنتقل من الأذن إلى الذاكرة.
0: مفردات الإذاعة.

0: من المستمعين.
1: ولأن حكاية الإذاعة لا تكتمل بأصوات العاملين فيها وحدهم، نفتح الآن الميكروفون لأوفياء إذاعة المنستير، أولئك الذين كانوا في الجهة الأخرى من الأثير لكنهم كانوا دائما جزءا من الحكاية.
0: من المستمعين.
2: الله، يعني عام 77 عندي عام مميز، أني تزوجت فيه نهار 15 أكتوبر عيد الجلاء، وجيت البومرداس، وفي نفس العام تحلت إذاعة المستير وعملت لنا جو كبير في النهار وفي الليل، تسهر معاها نص الليل ماضي ساعة نبدأ وصاهرين معاها في النهار كيف كيف. الحقيقة المذيعين والمذيعات الله الميت يرحمه والحي يرزقه.
3: منذ البداية كانت حكيت في مذاعة المستير.
2: منذ البداية. من بطأني طوبة لنحل عيني من النوم ترك نحل الراديو. إذاعة المستير ناحيتها تونس وناحية صفاقس وناحية، كنت قبل المغرومة بإذاعة صفاقس، جات إذاعة المستير طيحت ما شاء الله، وبالأخص نهار لحد نبدأ ونستناو فيه مع النساء الكبار والرجال الكبار مع سي البشير رجب ما شاء الله على برنامجه. وعندي ذكرى مميزة، عندي خالة راجلي الله يرحمها أمك عزيزة، يسألها وتحكي على كل شيء، وهي بنت بوها كان قبل شخصية عظمى في العشرينات والثلاثينات ما شاء الله، تحكي من جملة السؤالات سألها قال احكي لي على ليلة عرسك، هذيك ليلة مميزة وسر بين المرأة والراجل. وبرشة برشة برامج الحقيقة، سي حبيب جغام زادت بارك الله عليه، سي حبيب الهباشي ما شاء الله زادة برامجهم الكل حية وكلهم باهين. والتوى لهذه ساعة، يعني التوى يعني نهارين راديوني يعدم، شريت راديو آخر ما لقيتش إذاعة المستير، يعني تركت وما تلفتلوش بالكل، فهمت؟ وربي إن شاء الله يعينهم وربي يسترهم. نسمع نجاة الغرياني، ونسمع علي رحيم الله يذكرهم بالخير ما شاء الله عليهم، نشطات ناشطين برشا، برامجهم تخليك باش تسمعهم بالسفن عليك محلاهم. وعندك هكا البرنامج زاد نهار ثلاثة تاع القضاة، تقدر يسألوا القاضي شنو فما شنو ما فماش، نبدا نستنى فيه زاد هذاك نحب نسمع. والحقيقة ما عندي ما نقول، فيه إذاعة المستير ربي يبارك فيه وربي يزيدهم في التألق وفي الخدمة الباهية، وفي يعني حتى كي نتعدى نمشي المستير نتعدى من قدام الإذاعة نبدا نغزر لها، نبدا نغزر نقول هذه إذاعة المستير، ماذا بيه ندخل، والله ماذا بيه ندخل.
3: حاسي
2: إن شاء الله إن شاء الله نجيكم في الخير، وربي إن شاء الله يعينكم وربي يستركم وربي يزيدكم في النشاط وربي.
0: من المستمعين.
4: يعني بديت عام 79 ذكرياتي مع إذاعة المستير، وقتها في أغنية لكل مستمع عديت الغناية ولد خويا مولود جديد
3: من
4: الأوفية إذاعة المستير، نحبها ياسر الحق، ما نحب حتى أي جات قاتني في البيرو وهي نخيط والإذاعة محلولة قاتني في إذاعة المستير الصباح. والله ذيك هي إذاعتي، إن شاء الله حتى شنو فما حتى يبدا إذاعة الآخرين أغنية شنو فما برنامج، لا أي حاجة نمشي كان لإذاعتي المفضلة إذاعة المستير، طبعا من الصباح للليل.
3: علاقة كبيرة مع إذاعة المستير
4: ومبيعينها، لا نحبهم أنا حتى سنة ريتهم في مع الفيسبوك ريتهم عزت عرفتهم محلاهم، ساعات نسمع أصواتهم ومن عرفتوا ريتهم في المباشر ريتهم في صوت وصور عجبوني برش. قبل عندي بنتي يقول لها عندها البيسي يقول لها بربي حط لي إذاعة المستير نحب نرى تصورهم بربي، خذ ذي مرة راهم صوت وتوريهم لي ولي عايشها بنتي
3: تحبيتهم
4: تحبيتهم، خصوصي نهار الاربعاء عندي نهار الاربعاء برامجي هذاك زاد نتبعوا من تدي ما راستيس عندي كراسه كامله كنوريها كاستيس كامله كل مذاكر راستي كل معها هي نبدا نتبع مواد التنظيف كيفاش تعمل الصابون كيفاش خبزتك بالقطو وكيفاش عندك طاش كيفاش الحديد كل نقيدهم وكل كراسه كامله في الكوجين عند نبدا نقيد فيهم. رب ان شاء الله مواكبه ديما كاك البرامجها إن شاء الله ديما لإذاعتنا المميزة في الإذاعات الكل.

0: إذاعة المنستير.
1: احنا هنشبع بكرة أغاني، اسمع واحفظ يا اللي سمعني. احنا هنشبع بكرة أغاني
2: على أمواج إذاعة المنستير.
1: إذاعتنا عزيزة علينا واستمعنا وكل الناس. إذاعتنا عزيزة علينا
2: إذاعة المنستير. إذاعة المنستير.

الحادي عشر ليلا من إذاعة المنسير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أكد رئيس ديوان وزيرة المالية زهير عطلة أن تونس نجحت رغم الأزمات الصحية والكوارث الطبيعية والاضطرابات التي شهدها العالم في الصمود وتحقيق نسب نمو إيجابية واحتواء التضخم والعجز والمديونية عند مستويات مقبولة بفضل جهود المؤسسات الحكومية والاستعداد الجيد لامتصاص تداعيات هذه الظروف الاستثنائية ومجاهدتها. شارك وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد مساء الجمعة في الاحتفال بالعيد الوطني لمملكة إسبانيا الذي يتزامن مع 70 العلاقات بين البلدين ومرور 31 عام على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقع سنة 1995، وهي أول معاهدة من نوعها تبرمها تونس مع دولة أوروبية. الوزير أكد على متانة علاقة الصداقة والتعاون بين البلدين وضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية وتنويع مجالاتها، وأبرز التطور الإيجابي للتعاون الاقتصادي بين تونس وإسبانيا، وأشار إلى أن إسبانيا تحتل المرتبة الرابعة ضمن الشركاء التجاريين لتونس من بلدان الاتحاد الأوروبي وكذلك ضمن المستثمرين الأجانب من حيث حجم الاستثمارات. في العالم دعت سفارات كندا وألمانيا وأسبانيا والولايات المتحدة رعاياها إلى تجنب مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض عقب تقارير عن تعرضه لهجوم ووقوع عمليات إخلاء داخله. كما أعلنت شركة مصر للطيران تعليق رحلاتها من القاهرة والإسكندرية إلى الرياض مؤقتا بسبب تعليق العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي. الشركة قالت أن تعليق الرحلات سيستمر لحين عودة التشغيل بالمطار بالتنسيق مع سلطات الطيران المدني السعودي. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيقرر سريعا بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى السعودية في حربها ضد الحوثيين في اليمن، وذلك في تصريح مساء السبت إثر هجوم على مطار الرياض الدولي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: في إذاعة المنستير ديما سبورت.
1: في إطار الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتابعون لقاء النجم الساحلي ونادي حمام الأنف، الترجي الجرزيسي والأمل الرياضي بحمام سوسة. وفي إطار الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مواكبة للقاء سبورتينج المكنين وجندوبة الرياضية، الشبيبة القيروانية واتحاد قصر الساف، جمعية أريانا والقلعة الرياضية. بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثانية بعد الزوال.
0: فسبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.
2: خمسون عاما وما زال صوتهم في الذاكرة. خمسون عاما وما زال صداهم في الأروقة. خمسون عاما مع إذاعة المنستير. من الماضي إلى الحاضر ورؤيتنا للمستقبل. خمسون عاما من أرشيف إذاعة المنستير. خمسون عاما من الأصوات، البرامج والأحداث التي مرت عبر الأثير. هنا حيث لا يموت الصوت. هنا صدى للذكرى لا يفوت. خمسون إعداد وتقديم ربح عبد اللاوي، إخراج حسام قدرية.

0: أصوات صنعت الأثر.
1: هناك أصوات لا تحتاج إلى أن تقول اسمها، يكفي أن تسمع حتى يعرفها المستمع. وزميل لحبي بدغيم واحد من تلك الأصوات التي ارتبطت بذاكرة إذاعة المنستير. هو صوت مميز، عميق، دافئ، يحمل شيئا من هيبة أصوات الزمن الجميل، حتى أن كثيرين يجدون في نبرته صدى لصوت الفنان الراحل محمود ياسين. لكن وراء هذا الصوت حكاية صحفي وحكاية إذاعي بدأت يوم 16 من جويليا من سنة 1979. طبعا سي لحبيب عندما جاء إلى الإذاعة تنقل بين قسم الأخبار والإنتاج والبرامج، والتقى بأسماء كثيرة من أبناء الإذاعة وصولا إلى سنوات طويلة مع تحية رمضان، مع البرنامج الذي أصبح جزءا من ذاكرة المستمعين. سي لحبيب مساء النور، أهلا وسهلا بك، نورتنا وسعدة جدا بهذا اللقاء.
2: أهلا وسهلا بك ربح وبسادة المستمعين، وشكرا على الإذاعة للاستضافة التي نحاول فيها بعض الشيء أن نتذكر وأن نستذكر كذلك ما جد من أحداث الإذاعة.
1: نعود بك سي لحبيب إلى اليوم الأول من الإذاعة، وخلينا نبدأ يوم 16 من جويليا عام 1979. هل ما زلت تتذكر ذلك اليوم؟ كيف دخلت لأول مرة إلى إذاعة المنستير؟ ما شعورك وأنت تبدأ المسيرة المهنية مع هذا المولود الجديد اللي 79 مازال في بدايته، مازال حديث العهد؟
2: بالفعل هو قبل ذلك كنا في زيارة للإذاعة،
1: نعم،
2: في سنة 77 78،
1: نعم،
2: وقتها كان أستاذنا سي الهادي عياد هو اللي درس فينا في مادة الأدب في المعهد الثانوي.
1: نعم.
2: الثانوي من بين المواد التي كانت تعرضها الإذاعة كانت هناك مواد كثيرة، من بينها المادة العربية.
1: نعم.
2: وهي مجموعة من الأسئلة يطرحها التلاميذ، وثم يتولى أستاذ العربية الإجابة عنها سؤالا سؤالا بسؤال. ثم جاء يوم موعد كما ذكرت 16 جويليا 1979، حيث تنقلت في ذلك اليوم إلى الإذاعة، إذاعة المنستير التي كانت حينها في الكاف. وهناك أول ما التقيت، أول شخص التقيت به سي عبد الرحمن بن جازية،
1: ربي يرحمه،
2: الله يرحمه ونعمه، والكثير منهم الذين توفوا. قال لي تفضل ولدي، قلت له راهو حاجتي بسي عبد القادر عقير، وقت سي عبد القادر عقير يخدم في الـ في الـ في الإذاعة. قال لي دقيقة استناني. عيما مشاوج لحظة، لأنه الإذاعة معناها مش كما الإذاعة حاليا.
1: نعم.
2: كل ورات وكبيرة وكذا، معناها صغيرة،
1: مقر صغير،
2: مقر صغير، يعطيك الصحة. هاي جاء سي عبد القادر يفرح بيا، دخلني كذا. مشينا الأول، مشينا البيروسي محمد عبد الكافي الله يرحمه، قدموا لي، قالوا راهو يقرأ في معهد الصحف علوم الأخبار. وقتها أنا من السنة الأولى تعديت للسنة الثانية. هيا فرح بي الحق، قعدنا نحكيه على الإذاعة، على الفاق اللي موجودة فيها، على كل ما يتعلق معناها بالإذاعة، لأني كنت إذاعة نعرفها معناها نظريا فقط، ليس
1: ميدانيا.
2: ثم فيما بعد خرجنا دخلنا القسم الأخبار، لأنه قسم الأخبار بجنب قد معناها
1: المير مكتب المدير
2: سي محمد عبد الكافي. هي قدمني الأخيا، نلقى وقتها
1: شكون الموجود وقتها،
2: نلقى الأخت
1: فايزة
2: الله يرحمها، نلقى سي عبد المجيد رزيقة، نلقى هذوما معناها
1: ماشي سهام.
2: سهام لا، خلطت فيما بعد. قدمني ليهم معناها كذا كذا، راهو شكون ربما زميلكم معناها في الحاصل، وعمل بي جولة في الإذاعة زادة كيف كيف. قدمني الأخيان معناها الموجودين، غادي نتذكر وقتها سي روف تريمش، سي ريدا غديرة، وأسماء أخرى معناها
1: أول مرة وقت اللي سمعوا صوتك سي الحبيب بهذه النبرات اللي فيها برشة هيبة وفيها برشة وقار، كيفاش ردة الفعل، كيفاش التفاعل من قبل من سمعك؟
2: أول مرة أنا دخلت نتذكر مع الأخت قيا حمودة وأنا نرعش،
1: تراك اللي نجم يشدنا خاصة في البداية.
2: أول مرة باش نقرأ الأخبار هيا كي دخلت معناها اللي يرى سقية يدوخ، سقية معناها ترعش
1: خطر أمام امتحان،
2: امتحان عسير زادة.
1: نعم
2: ضو الأحمر شعل كاكا، ما مزلت ما نعرفش معناها بعض،
1: تحتاج كون يقول لك يا ابدأ أراك على الهواء.
2: عاد قالت لي ابدأ بالإشارة، هيا بديت الحق نصرة تعدات متوسطة، كل متوسطة نار الثاني والثالث أفضل
1: بالطبيعة.
2: ثم فيما بعد الحق وليت خديت المسؤولية وبديت نقرأ معناها
1: الضربة بشوية بشوية.
2: أي يعني هدايا كل يوم زادة تقريبا كل يوم.
1: وش عملت في القراية مالا؟
2: القراية هذيك في الصيف أكون متفرغ،
1: ومن بعد تولي الأولوية للدراسة.
2: ثم من بعد بتبعت الحال مشي تونس غادي نقعد بالسمس بالتريماسر كذا فهمت، حتى نجي العطلة
1: نعم
2: نلقى مكاني معناها
1: يستنى فيك،
2: نلقى معناها الحظوة اللي عندي معناها أتومومو، لأنه قسم الأخبار وقتها كان ناقص ياسر عناصر.
1: نعم هو حتى قسم الأخبار مش ناقص حتى يبدأ معبي الحقيقة. سي الحبيب صوتك من أجمل الأصوات اللي لا يمكن أنه للإذاعة تخسر ولا تستغنى على الصوت من نوع هذا.
2: بارك الله فيك، لما حالة هذه شهادة يعتز بها. لكن كما قلت لك معناها هو قسم الأخبار بدأ بشوية بشوية بدأت فايزة معها سي عبد المجيد، ثم جات سهام، ثم فيما بعد شو اسمه
1: سي علي الشملي، مش من البدايات في الأخبار
2: سي علي الشملي. يعطيك الصحة ذكرتني ذكرتني سي علي الشملي كان من البدايات زادة، كان لاهي بالمراسلات متاع الرئيس
1: في الأخبار بالذات. سي الحبيب أنت بديت مع الأخبار، فما فرق ما بين النظري وما بين التطبيقي وقتها؟ ولا أنت محظوظ معناها ما بين الطلبة لأنك تقرأ وتمارس المهنة في نفس الوقت؟
2: صحيح
1: هذاك يعطيك معناها بلوس في القراية،
2: يعطيك شحنة إضافية. نعم. معناها وقدام زملائك ربما اللي يقرأوا حصة فقط في الإذاعة، أنت كنت معناها تقريبا كل يوم في الإذاعة وكل يوم ما تشوف حاجات وكل يوم ترى حاجات وكل يوم تعاين حاجات، معناها كانت عندك إمكانية طيبة في الحضور كما قلت، معناها كل يوم يوميا تحضر. رغم اللي باش نقول لك حاجة، ربما كانت الإذاعة في ذلك الوقت تنقص العديد من الإمكانيات.
1: صحيح.
2: أولا اللوجستية خاصة اللوجستية، كان ساعة ساعة للفاكس يقص علينا، ما راعيش باش تعمل وقتها، يلزمك تتصرف،
1: تلقى مشكل في جمع الأخبار
2: يلزمك تتصرف،
1: الاتصالات الهاتفية. نعم
2: قالوا جماعة تونس الحق ما يقصروش يعطيونا شوية أخبارك أكلمهم أنا يقرأهم فيسع فيسع ويعطيونا على الأقل بضاعة باش نخدمه.
1: التعاون ما بين الزملاء
2: بطبيعة الحال.
1: نعم
2: كانت ينقص كيف لأنه الحصة كانت فيها ماكسيموم زوز من الناس.
1: نعم
2: معناها شويه بالنسبه للقسم الاخبار وغير كافي جمله واحده.
1: انا نحب نسالك، معناها تذكرش اول نشره انت قدمتها وانت تحكي لي على؟
2: نعم الا فقط اتذكر منها الاخبار الجهويه، لانه قبل كانت النشره الرئيسيه من تونس العاصمه حوالي الساعه
1: الثانيه الواحد.
2: أتذكر بعض الأخبار الجهوية التي تهم الجهة، شوية أخبار عالمية لأن ما كناش نأكدوا ياسر على الأخبار العالمية وإنما نأكدوا خاصة
1: ديما الأولوية للنشاط الرئيس.
2: أيوة أخبار جهوية. وكما قلت أخبار الرئيس في نهار تصعيب، اللهم إذا كان عنده نشاط الصباح ونقعد نستناه الفاكس حتى باش يخرج لنا معناها الحق كنا عندنا شوية إشكاليات صعيبة.
1: سي الحبيب نحب نركز مع صوتك، صوتك من الأصوات اللي يصعب أنه تخطئها الأذن، عاونك هذا على أنك تلقى الحظوة في الإذاعة وتلقى المكانة في قلوب المستمعين؟
2: وبعد مدة طويلة لمحالة، مش من أول حصة لأنه من أول حصة بوهاوك صوت جديد وتعدى على روحه فقط. لكن خلال فصل الصيف تخدم يوميا تقرأ الأخبار، عندك موعد مع السادة المستمعين، وقتها تبدأ الطابع متاع الصوت متاعك يبدأ يظهر. أنا نتذكر منهم عام سي عبد القادر عقير الله يرحمه حكم علي يوميا يوميا نجي نقرأ الأخبار والروح، وأنا كنت وقتها طالب ونقول هاني معناها مش ناخذ دزة باهية متاع فلوس في الأخر معناها قريب الدراسة وكذا. مشيت سي عبد القادر قال يسمع، قلت نعم، قال يرى معناش فلوس خلصوك راه. قلت له سي عبد القادر جيتك على الفلوس أنا
1: والله،
2: جيتك نقول لك إلى اللي قال يعني توا الدراسة باش تبدا وكذا، أنت بخست أما مش مشكل، تعوض من بعد تعوض من بعد.
1: نعم سي الحبيب برشا كيف يسمعوا صوتك يلقاو فيه شيء من صوت الفنان الراحل محمود ياسين، يعني هل سبق أن تحدثت مع مستمعين مع الناس اللي تعشق صوت الحبيب دغيم على المقارنة هذه، وكيفاش استقبلتها؟ معناها قلقتك ولا فرحتك؟
2: والله هو المقارنة بصوت محمود ياسين لا تقلق،
1: نعم
2: بالعكس. وأتذكر جيدا هنا عندما كانت الإذاعة تستضيف يوم الأحد بالخصوص ممثلين وفنانين كانوا يجيوا معناها إلى ساحة
1: زيني فيلم.
2: زيني فيلم يعطيك الصحة. معناها كان يوميا يوم الأحد لازم ولا بد حضور ممثل اثنين. عاد نتذكر مرة جابوا محمود ياسين مدوا له تسجيل وقتها، قالوا له اسمع صوتك، قعد يسمع.
1: قال أنا ما قلتش الكلام هذا،
2: الكلام هذا ما قلتوش بالكل، هذا مانيش ربما أسود صوتي لكن الكلام هذا ما قلتوش بالكل، وأنا توقع المحدة بعد في الأخر قلتوش كيف توسي محمود مش صوتك هذا، عمل هكا غسر معناها بتعجب انتباه، قال لي هذا صوتك أنت مش صوتي أنا. قلت بالفعل ولهنا الخيال معناها اللي في الإذاعة يعرفوني يقولوا لي اللي صوتك معناه يشبه صوت محمود ياسين. حبيت نشكرك على الفرصة هذه اللي أتحتها لي باش على الأقل نعمل صورة مع سيادتك.
1: هذه من ذكريات.
2: عملت صورة معه معناها وقعدت إلى حد الآن ذكرى.
1: بالحق هو الصوت جواز عبور خاصة في الإذاعة مهم ومهم جدا، وإحنا ديما مع بدايات البرمجة الألحان المميزة ديما معناها نتصل بسي الحبيب دغيم، كل واحد فينا يقول أنا ماذا بيا صوت سي الحبيب يقرأ لي الجينيريك متاع برنامجي، صوت سي البخاري، صوت فتحية جلاد، فما الأصوات الجميلة اللي بالحق معناها عندها بصمة وعندها قدرة ما تتكررش، وانت من الأصوات هذه يا سي الحبيب.
2: باي شو أقول لك، أنا من الأصوات هذه صحيح في ذلك الوقت.
1: سي الحبيب على ذكر التعاون الخارجي، أنت خريج معهد الصحافة، ويقول قائل علاش اكتفيت بالتعاون الخارجي ولم تكن موظفا بالإذاعة معناها صحفيا قارا بقسم الأخبار؟
2: العملية هذه صارت وقت سي صالح شبيل طلب منا وقتها مجموعة على أساس نلتحقوا بالإذاعة، من بينهم العبد لله الهادي مشلي الله يرحمه، يفت بن حميدة، حصيله تقريبا يجي خمسة من الناس. الوحيد اللي قعد العبد لله تقريبا. قلت له أنا حاضر، عملت التقرير معناها والسي في بتاعي وكذا.
1: وانت وقتها تخدم ولا لا؟
2: نخدم، لا نخدم. نخدم خاطر صالح شبيل وقتها جاء بعد الواحد بعد
1: في التسعينات
2: 87
1: اي في التسعينات
2: اي بعد 87 جاء وانا في دخلت المجال التعليم عام 82.
1: اذا اللي 89 موجود سي صالح،
2: سي صالح
1: ربي يرحم.
2: عاد احنا تو نحكيو على الصوت وعلى الإذاعة وعلى كذا، الصوت يفرض نفسه، كان اللي انت صوتك
1: أنا صوت جميل خريج معهد صحافة، شنو المطلوب أكثر؟
2: حاجة قولوا حاجة أنا وقتها نتذكر جاتني دعوة باش نعدي امتحان وقت الإذاعة، وفي نفس الوقت كنت نحضر في ال شو اسمه
1: مصدر ولا مذكرة تخرج؟
2: مذكرة شو مذكرة هي؟ حصلوا الكتاب بتاع نهاية العمل، نهاية
1: الدراسة.
2: الدراسة.
1: الميموار ذيك اللي نختموا بها الأستاذية.
2: يعطيك الصحة. كنت معها العملية كانت صعبة شوية. مش توفق ما بين امتحان وكذا وأنت ما زلت ما كملتش. خاطر إذا كان نجم نعطيك حتى حالات، فما ناس ما كملتش الماستر متاعها ودخلت خدمة نسات الماستر.
1: صحيح.
2: وفما ناس يقول لك لا أنا ما ندخل إلا ما نكمل، معناها
1: يلزمك معناها بكل جدية تتعامل مع الدراسة متاعك باش تكمل التخرج متاعك.
2: هذا هو. نعم. وأنا إذا كان ما كملتش معناها الدراسة متاعي رأيني ربما في واد آخر، ربما في إذاعة أو في غيره.
1: نعم. طيب من الأخبار مشيت للإنتاج وقدمت برنامج للشباب. البرنامج هذا على ما أعتقد كنت فيه مع سي محمد علي مزالي ومع سي محمد الحيزم.
2: نعم.
1: إيش هو الفرق معناها ما بين الإنتاج وما بين الأخبار؟ وش متذكر من البرنامج هذاك؟
2: هو ما فماش فرق كبير ياسر، باستثناء وأنه البرنامج هذا هو اسمه للشباب.
1: شنو كنت تقدموا فيه؟
2: كل ما يهم الشباب، كل ما يتعلق بالشباب، كل الأغاني التي تهم الشباب. معناها هو كان اسمه للشباب فقط. معناها يلزمك تنضبط للشباب فقط.
1: نعم.
2: ما فماش. وبالنسبة للأخبار ما شاء الله معناها متنوعة متعددة، أخبار عالمية، أخبار وطنية، أخبار جهوية، أخبار محلية. معناها هذا فقط.
1: ديما نحب نوثق للحظة هذيك، يعني شباب الفترة هذيك شنو اللي كان يشغلهم، شنو اللي كانوا ماذا بيهم يلقاوه في الإذاعة؟ توا شباب اليوم هكترة الذكاء الاصطناعي. أي. الانترنت هي معناها سيدة الموقف. أي. في الفترة هذيك الشباب شنو كان يستنى من الإذاعة؟ شنو كان لازمك أنت تخدم باش تجلب الشباب وتخليهم يسمعوا برنامجك؟
2: بالفعل هو ما كان يجلب الشباب في ذلك الوقت هو أغاني تهم الشباب. هو
1: والإذاعة كانت المصدر الوحيد للأغاني،
2: للأخبار خاصة،
1: للأخبار والأغاني. يعني توا كل شيء متاح.
2: الإذاعة في ذلك الوقت كانت تهتم بكل ما هو شباب، بكل ما يتعلق معناها بالشباب، بكل ما فيه معناها خاصية تم الشباب. ولذا البرنامج كان مختصر على الشباب فقط. يعني نعم. تلقى فيه ركن للشباب مثلا، تلقى فيه حاجة أخرى
1: تعطيهم فرصة للتعبير على مشاغلهم بأصواتهم،
2: بمراسلاتهم خاصة.
1: نعم.
2: لأنه ما نساوش في ذلك الوقت كانت المراسلات اللي تجي للإذاعة معناها بشكارة وبشكارتين، راهو رسائل.
1: نعم.
2: كانت تجي للإذاعة معناها وكان سي
1: يا حسرة سي عبد الرحمن بن جيزيا.
2: أي أي أي صحيح كان هو اللي يجيبهم معناها، والإذاعة رغم اللي مش بعيد على البوسطة. وكان يجيبهم مسكين محمل مثقل بالرسائل،
1: وقوموا بفرزهم كل منتج كل يأخذ الرسائل متاعه
2: كل يوم يقوموا معناها كل المنتج يقوم بفرز الرسائل اللي تهم برنامجه. وكانت الرسائل معناها بين هذا وذاك ما تختلفش معناها اختلاف كبير.
1: نعم.
2: طيب ساعات المراسلات معناها ما بين هذا وذاك معناها تقريب العدد هو بنفسه.
1: نعم. هو بالحق معناها كانت رسائل من كل أنحاء العالم. نعم. تقريبا. نعم. لأنه مش من تونس فقط، جهات تونس الكل موجودة. ما نلقاو ليبيا، نلقاو الجزائر. نعم. نلقاو إيطاليا، نلقاو العديد من البلدان اللي يحضر فيها صوت إذاعة المونستير ويشاع.
2: بالفعل هذا كان ربما لعامل من العوامل اللي كانت إذاعة المونستير تبث على الموجة الطويلة اللي الموجة معناها بمية
1: كيلوات.
2: كيلوات يعطيك الصحة. سو كيف كانت الإذاعة توصل لكل الأقطار؟ أنا نذكر
1: ولا كيلو هيرتز؟
2: كيلو هيرتز. أنا نذكر منهم مرة كلمني مواطن تونسي منين؟ من أمريكا. يودي نقول له يزي هديك ربي من أمريكا. قال لي والله نكلم فيك من أمريكا. شنو نتكلم فيك من أمريكا؟ قال لي نكلم فيك وكنت نسمع فيها على الموجة القصيرة. قال لي في الليل معناها نسمعها لي أنا ويد نهار وكذا معناها نبدأ نسمع فيها.
1: نعم.
2: ولذا كانت الإذاعة موجودة على الموجات الكل وكانت مسموعة وكانت مسموعة معناها بكثير.
1: نعم.
2: معناها ساعات الرسائل تجي من الخارج.
1: نعم.
2: أكثر من الرسائل تجي من الداخل.
1: نعم. سي الحبيب يعني البرنامج هذا للشباب أكيد مثل انطلاقة بالنسبة ليك في عالم الإنتاج، ولكن عندك محطات إنتاجية أخرى أبرزها أكيد تحية رمضان. أكيد. ولكن فما فقرات أخرى زادة كما مساجد لها تاريخ، كما مقاهي عربية، كما فقرة خاصة كنت تقدمها في مساء الخيرية وطني لزميلة فتحية جلاد، والعديد من المساهمات الأخرى في عملية الإنتاج. أعطينا شنو بقى في الذاكرة من البرامج هذه؟ فماشي بعض الطرائف اللي وقعت لك

0: لما الجميلة مع الزملاء داخل الأستوديو.
1: صحيح في الإطار هذا صارت طرفة لمحالة ونرويها لك حتى كنسي تذكرني. عاد لما يوميا ثلاثة من الناس ثلاثة من الناس
0: الفني
1: العون الفني والعون اللي في
0: الموزع الهاتف ولا في في قاعة المراقبة
1: وقت اللي نجي ونحطوا معناها حطينا الأذان قريب معناها كذا
0: تحضروا الطاولة
1: الزملاء يجدوا معناها الطاولة يحطوا فيها معناها
0: ما لذا وطع
1: معناها كل واحد شنو جايب على وكنا ناكلوا مع بعضنا ماشي هذا بربي كول ولا هذا صحن بعيد ولا لا تحط الأكل كله كول منين تحب ومنين تشتي ولا يقول لك ولدي رأي ما كلتي هذيك لا
0: خاطر أجواءنا في إذاعة المنستير تقعد لمة وعائلية بامتياز
1: لمة خاصة اللمة
0: وشني الطرفة سي الحبيب باش ما ننساوش
1: الطرفة منهم مرة اتفقوا جماعة من المنجين في الإذاعة قالوا الليلة اتفقوا في بعضهم قالوا الليلة نمشي ونتعشى مع حبيب والخيان في الليل احنا قاعدين كاك تقريبا قبل بربع ساعة أربع دراج
0: وهما جاوكم هم شي خدموا
1: هما جي ثمانية تقريبا جاو معناها الاستوديو هذاك يا ولدي مش نحكي لك معناها تعبى بالزملاء
0: أما ربي نزل البركة في الميك لو تكفي الجميع
1: هكاك ربي نزل سبحانه وتعالى كالبركة
0: نعم
1: حصيله صدقني أنا نهارتها ما نجمتش ناكل بالكثرة بالفرحة وأنا كنت
0: جو عائلي
1: أي.
0: سي الحبيب خلينا نرجع للبدايات أنت قدمت الأخبار قدمت برنامج هذايا الخاص بالشباب تحية رمضان الفقرات اللي كنا نحكيه عليها مساجد لها تاريخ ومقاهي عربية فقرة المهاجرين وغيرها كان توا هكا تضطر الاختيار برنامج برك تراه أنت يمثل جزء من شخصيتك الإذاعية شنو تختار؟
1: هي السؤال معناها يتطلب معناها خاطر هما كلهم نتيجة عناء
0: نعم
1: ونتيجة بحث ونتيجة خدمة من اللي ذكرتهم هذم الكل لا وإنما فما برنامج آخر اسمه رواد الآفاق هذا رواد الآفاق يحكي على فلاسفة على كتاب على أدباء هذوما كانوا يعيشين في بلدانهم ثم اضطرتهم الظروف إلى السفر والعيش في الخارج وكذلك العيش في تلك الدول والمساهمة بمساهمة معناها قيمة بعض فيهم معناها بتبعت الحال مشاكة محتل والبعض الآخر مشاكة كما قلت لك كفاتح هذا البرنامج الحق اللي
0: يضيف المعلوماتك ويعبر على الفكرة ولا الهدف من وجودك في الإذاعة اللي تحب تقدمها
1: بالفعل
0: للناس
1: بالفعل
0: نعم بعد كل هالسنوات هذية كيف تسمع صوتك في بعض الأشرطة القديمة الصوت هذيك شنو قاعد يقول لك توا
1: والله يقول لي توا اكتفي يا حبيبي الزي قدمت ما فيه الكفاية ما شاء الله قدمت معناها الخير والبركة لكن علش أنا قلت لك معناها تحس بي إذاعة أخرى استقبلتك اليوم ربح غدواك شكون يعرف شكون حصيله هذه الإذاعة ديما هوية في تجدد
0: نعم
1: اليوم استقبلتني ربح غدوة ربح كيس شكون مش يستقبلها واللي
0: وتلك سنة الحياة
1: بطبيعة الحال
0: نعم
1: تلك سنة الحياة
0: احنا اليوم في 50 نعود إلى البدايات وأنت واحد يعني من الأصوات التي صنعت جزءا من تلك البدايات كان توا أمامك الميكروفون سي الحبيب نعطيك مثلا لدقيقة واحدة نطلب منك أنك تخاطب إذاعة المنستير كما لو كانت شخصا يعني ماذا تقول لإذاعة المنستير في هذه الدقيقة.

0: أقول لي دعاة المنسير أولا شكرا على الاحتضان، شكرا على إتاحة الفرصة للقاء العديد من الزملاء. أقول لإذاعة المنسير وأنك قدمت لنا العديد من الأشخاص الذين لم نكن نعرفهم، وأقول لإذاعة المنسير أيضا حافظي حافظي حافظي على هويتك.
1: نعم، سعدنا جدا بهذا اللقاء.
0: يعيشك،
1: نرجو لك كل الصحة والعافية.
0: شكرا لك
1: وربي فضلك فيك. ويبقى صوت سي الحبيب دغيم صوت إذاعة المنستير المميز.
0: ربي فضلك وبارك الله فيك، نقول دائما هنا إذاعة المنستير. شكرا،
1: شكرا جزيلا. يعيشك سي الحبيب.
2: من أرشيف الأثير،
1: في فقرة أرشيف الأثير ندعوكم للاستمتاع بهذه المقتطفات بصوت الزميل الحبيب دغيم.
2: من أرشيف الأثير، أسواق عربية.

0: مرحبا بكم مستمعين الكرام. سوق عكاظ أشهر الأسواق العربية ستكون محور جولتنا اليوم. عكاظ أشهر أسواق العرب في الجاهلية وأعظمها، اتخذت سوقا بعد عام الفيل ب15 سنة. عكاظ نخل بقرب الطائف في السعودية، كانت قبائل العرب تقصدها لأنها في طريقها إلى الحج، فيجتمعون في مكان يقال له الابتداء، فتعمر أسواقهم بالناس، فينتهز الشعراء هذه الفرصة فيعرضون ما قالوه من نخب قصائدهم على نقدة القريض هناك، ويكون لذلك احتفال تشهده الجماهير، فتشيع قصائدهم شيوعا تاما، ويترنم بها الركبان في كل سقع، وفي ذلك غاية ما يتمناه شاعر لشعره. لقد كان لهذه السوق العظيمة وغيرها من أسواق العرب تأثير كبير في تهذيب اللغة العربية، فكل شاعر وخطيب كان يفضي بأحسن ما عنده من المعاني العالية في العبارات الجزلية، فيتلقفها السامعون ويدخلونها إلى كلامهم ويلفظون ما سواها من الكلمات ومتنافر التراكيب، وفي ذلك من أثر التهذيب اللغوي ما لا يستهان به. كانت قريش لقربها من تلك السوق أسبق القبائل لالتقاط كل معنى حسن ولفظ فصيح وعبارة شاردة، فنسب إليها التهذيب الأخير للغة، واستهلت الشرف العظيم بنزول القرآن الكريم بلغتها، واعتبرت لهجتها أخلص لهجات العرب من التعقيد والتنافر. عكاظ هي إحدى أسواق العرب، بل هي أشهرها على الإطلاق لما تتميز به عن غيرها من الأسواق الأخرى. وتذكر بعض المصادر أن سوق عكاظ أقامها السلطان التبابعة معاندة لموسم الحرم كما ذكر البيهقي. وقال صاحب كتاب بلاد العرب: وعكاظ نخل في واد بينه وبين الطائف ليلة، وبينه وبين مكة 3 ليال، وبه كانت تقوم سوق العرب، وبمثل هذا القول قال الأصمعي. أما في خصوص تاريخ انعقاد هذا السوق فقد اختلفت الروايات، حيث قال البعض: كانت العرب تقيم بسوق عكاظ شهر شوال، ثم تنتقل إلى سوق مجنة فتقيم فيه 20 يوما من ذي القعدة. وذكر ابن حبيب أنها كانت تقوم للنصف من ذي القعدة إلى آخر الشهر. أما الأزرقي فذكر أن الناس كانوا يخرجون إلى مواسمهم فيصبحون بعكاظ يوم هلال ذي القعدة، فيقيمون به 20 ليلة تقوم فيها أسواقهم بعكاظ. وقد ذكر ابن عبد ربه في عقده أيضا أن سوق عكاظ تقوم أول يوم من ذي القعدة، وقد كان لقيام السوق في الأشهر الحرم أثر واضح في تأمين الطرق إليها. ومن الألوف المؤلفة التي كانت تقصد السوق كان التاجر والخطيب والشاعر والبعيد والقريب والمسافر والزائر، وكان الخائف والآمن، كان أيضا الكبير والصغير والطفل والشاب والشيخ والمسن. كانت عكاظ مسرحا كبيرا يتسع لجميع الفعاليات في الحياة العربية في العصر الجاهلي. وحول حضور النبي صلى الله عليه وسلم سوق عكاظ، روى يزيد بن آرون عن حريز بن عثمان عن سليم بن عامر عن عمرو بن عبسة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعكاظ فقلت: من تبعك على هذا الأمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حر وعبد. وروى البخاري عن ابن جريح وابن عيينة قال: كانت هذه السوق متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كرهوها وتأثموها أن يتجروا في المواسم. سوق عكاظ كانت سوقا شاملة لا تكاد ترقى إليها الأسواق الكبرى في زماننا الحاضر، ولا المراكز التجارية التي تعقد في كبريات المدن الحديثة، لما في عكاظ من نشاطات وفعاليات جمعت في مكان واحد، ففيها البيع والشراء، وفيها تبادل للأسرى وافتداؤهم، وفيها الصلح وإنهاء العداء، وفيها الشعر والخطابة وإعلان الأحلاف. فكم من أحداث وقعت في هذه السوق فسجلت على صفحات التاريخ، وكم من مواقف شهدتها تؤكد تزعم عكاظ لبقية أسواق الجزيرة العربية، لما كان فيها من نشاط تجاري ونشاط اجتماعي وسياسي وحربي ونشاط أدبي. عكاظ أعظم معرض في جزيرة العرب للتجارة والصناعة والفن، وأعظم مؤتمر للرأي والسياسة والاجتماع، وأعظم منتدى للشعر والخطابة والبلاغة. لم تبلغ المعارض الدولية على ما بها من تنسيق وتنظيم وابتكار ما بلغته سوق عكاظ من حيث كثرة الرواد وتعدد الأهداف واستيعاب القبائل وحرارة اللقاء، وتأم تجارة الفرس والأحباش وغيرها من الأمم، كما تعرض به بضائع العراق وبصر وعدن وبلاد الشام مثل أنواع الطيب والسلاح والحرير والحذاء والزيوت والزبيب والسيوف والرماح والحلل والخيل الأصيلة ونجائب الإبل وغير ذلك مما تعددت أجناسه وتنوعت أشكاله. تقبل القوافل إليه محملة بأجمل ما تنتجه الجهة المقبلة منها، إن كان تجارة أو صناعة أو زراعة، وتعود محملة بأجمل ما في جهتها بعد عرض وتسويق ومماكسة يضج بها سوق عكاظ. تكون بين قبائل العرب وجيرانهم مصارعة ومنافرة وحروب، وتقبل كل قبيلة تحمل مشكلتها وتهيئ حجتها وتعد العدة لمقارعة الحجة بالحجة وكسر حدة الخصم، وتخرج قبيلة أو زعيم على عادة من عادات العرب أو سنة من سننهم، فتسمع منتديات عكاظ ما أتته هذه القبيلة أو هذا الزعيم، فيكون الحكم عليها قاسيا، وتحملها الأمم المشتركة في عكاظ عار الدهر فتبوء به خزيا مخلدا. يضطلع بالحكم في هذا وذاك وما سواهما من مشاكل سياسية أو اجتماعية حكماء اتفق العرب على تحكيمهم، وجعلوا قولهم الفصل وحكمهم العدل، وتنصب المنابر لحكماء العرب أو يقفون على جمالها، يخطبون ويعظون ويذكرون العرب بأيام الله وما هنالك من بعث وحساب ونشور. كان من بين أولئك حكيم العرب قس بن ساعد الأيادي، وقف على جمل أورق وتضام الناس حوله وجعل يقول فيهم: أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، ليل داج ونهار ساج، وسماء ذات أبراج، ونجوم تزدهر وبحار تزخر، وجبال مرسات وأرض مدحات وأنهار مجرات، إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا فأفاقوا أم تركوا فناموا. لم يكن العرب يحرصون على شيء أكثر ما يحرصون على البيان، ولم يكن الفخر لديهم أعظم من أن يكون في القبيلة لسان يشيد شعره بمفاخرها ويتغنى بمآثرها وينشر ذكرها ويرفع قدرها، وتقتعد عن طريق الشعر قمة الفخر والسؤدد والمجد، ليتناقل أهل عكاظ الخبر بأن القبيلة الفلانية نبغ بها شاعر، فتذهب هذه وتقيم الولائم وتتبادل التهاني وتجعل من ابنها الفائز في عكاظ علما ترمقه الأبصار وتحتضنه القلوب. إلى اللقاء.
1: أسواق عربية.

0: أصوات صنعت الأثر.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم، أهلا وسهلا في هذه المساحة الشعرية، سهرة أخرى تجمعنا على إيقاع الكلمة الجميلة والموسيقى العذبة، سهرة مع سحر الليالي، سهرة مع أشعار أبي القاسم الشابي. يقول أبو القاسم الشابي في قصيدة تحمل عنوان غرفة من يم: ضعف العزيمة لحد في سكينته تقضي الحياة، بناه اليأس والوجل، وفي العزيمة قوات مسخرة يخر دون مداها الشامخ الجبل. والناس شخصان، ذا يسعى به قدم من القنوط وذا يسعى به الأمل، هذا إلى الموت والأجداث ساخرة، وذا إلى المجد والدنيا له خول. وما كل فعل يجل الناس فاعله مجدا، فإن الورى في رأيهم خطل. ففي التماجد تمويه وشعوذة، وفي الحقيقة ما لا يدرك الدجل. ما المجد إلا ابتسامات يفيض بها فم الزمان إذا ما انسدت الحيل. وليس بالمجد ما تشقى الحياة به، فيحسد اليوم أمسا ضمه الأزل. فما الحروب سوى وحشية نهضت في أنفس الناس فانقادت لها دول، وأيقظت في قلوب الناس عاصفة غام الوجود لها واربدت السبل. فالدهر منتعل بالنار، ملتحف بالهول والويل، والأيام تشتعل، والأرض دامية بالإثم طامية، ومارد الشر في أرجائها ثمل. والموت كالمارد الجبار منتصب في الأرض، يخطف من قد خانه الأجل. وفي إلهامه أشلاء ممزقة تتلو على القفر شعرا ليس ينتحل.

هكذا إذن مستمعينا نطوي صفحة أخرى من 50، نستعيد الذاكرة ونصغي للأصوات ونكتشف أن تاريخ الإذاعة ليس حكاية مكان، بل حكاية أناس صنعوا صوتا بقي في الذاكرة. نلتقي في حلقة قادمة، ففي ذاكرة إذاعة المنستير ما زال الكثير ليروى. مع أجمل تحيات حسين قدرية وربح عبداللاوي.

0: إذاعة المنستير.
1: احنا هنشبع بكرة أغاني، اسمع واحفظ يا اللي سمعني. احنا هنشبع بكرة أغاني
2: على أمواج إذاعة المنستير.
1: إذاعة العزيز علينا واستمعنا وكل الناس. إذاعة العزيز علينا
2: إذاعة المنستير. إذاعة

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7.
2: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل ليكم. إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
3: انتصف الليل في إذاعة المنسير. أهلا بكم في موجز للأنباء. على هامش مشاركته في القمة العالمية للصحة، التقى وزير الصحة مصطفى الفرجاني السبت بمقر سفارة تونس في برلين أطباء وإطارة شبه طبية تونسية مقيمة بألمانيا. وجاء في بلاغ للوزارة أن اللقاء تناول تيسير الاعتراف بالمؤهلات العلمية للأطباء المختصين بالخارج وتأطير انتداب الإطارة شبه طبية في ألمانيا. وأكد الوزير دعمه للتنقل المهني الدائري، بحيث تشارك الكفاءات المقيمة بالخارج في مهام دورية وفي التأطير والطب عن بعد، خاصة لفائدة الجهات التي تحتاج دعما في بعض الاختصاصات. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية قرار عن وزير التجارة وتنمية الصادرات يتعلق بفتح مناظرة خارجية لانتداب 100 عون للمراقبة الاقتصادية. وقد حدد القرار 9 نوفمبر المقبل كآخر أجل لغلق الترشحات التي يمكن تقديمها عن بعد. أعلنت غرفة التجارة والصناعة بصفاقس عن تنظيم بعثة أعمال متعددة القطاعات من 14 حتى 18 نوفمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض. وهذه البعثة تعد فرصة لربط شراكات استراتيجية وتوسيع آفاق التعاون مع الفاعلين الاقتصاديين في السوق السعودية. ودعت الغرفة المؤسسات الاقتصادية الراغبة في المشاركة في هذه البعثة إلى التسجيل عبر الرابط www.ccees.org.tn. أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية بوفاة 12 شخصا في هجوم استهدف مساء السبت مطار الملك خالد الدولي بالرياض. من جهتها أوضحت وكالة الأنباء السعودية أن جنسيات الوفيات تتوزع بين 4 سعوديين واثنين من بنغلاديش وواحد من الجنسية الأمريكية وآخر يحمل الجنسية المصرية وآخر يحمل الجنسية الأردنية وآخر يحمل الجنسية السورية وواحد من الجنسية الفلسطينية وواحد من السودان. كما نتج عن استهداف المطار إصابة أكثر من 300 شخص. وكانت السلطات في المملكة علقت العمليات مؤقتا في هذا المطار إثر الهجوم الذي جد عصر السبت. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها

تحزني، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

0: وبرغم الجو الماطر والإعصار
1: فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

وبرغم الجو الماطر والإعصار الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

بلدي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها.

فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قفص مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها،

قلبي يا

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن. ستفتش

وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن، وتجوب بحارا وبحارا.

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان.

حتى يصبح أشجاراً.